0: المدينة التي قد ينتقلون إليها بحال تنفيذ هذه القرارات. في المقابل تقول الجهات الرسمية إن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم مناطق عشوائية وتحسين البنية التحتية والخدمات داخل المدينة، مؤكدة أن حقوق السكان لن تضيع وأن هناك خططا مرتبطة بالسكن البديل والتعويض. بعد ظهور محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة في لقاء إعلامي وحديثه عن مشروع يهدف إلى تطوير الواقع الخدمي والعمراني في المدينة بما يتضمن هدم منازل شمال سكة القطار أو حي شمال السكة، وهو ما يحدد علنا بشكل صريح أن الحديث يجري حول حي أو منطقة شمال السكة بالكامل، ما ثرى موجة من الغضب في المنطقة ودفع سكان تلك المنطقة للنزول إلى الشارع مطالبين بإسقاط المحافظ. ثلاثة آلاف ومائتا مبنى هو العدد الإجمالي للمنازل التي تقع داخل المنطقة المستهدفة في المخطط وفق الإعلان الرسمي. وفق ما ذكره المحافظ، فإن إحدى المشكلات التي تواجه مدينة الرقة هو التعديات على أراضي الدولة من دون تحديد فيما إذا كانت جميع المنازل التي سيشملها المشروع هي تعديات. لكن المنطقة المستهدفة كما يظهر هنا في الخريطة مشاهدين هنا في المنطقة الواقعة أعلى الخط، إذ يمثل هذا الخط سكة القطار، وتعتبر جميع المناطق الواقعة أعلى الخط أو شمال السكة مستهدفة بالمشروع. كما يقع هنا في هذه البقعة المحددة أيضا على الخريطة في حي اسمه شمال السكة، في حين لم تحدد السلطات فيما إذا كانت المنطقة المستهدفة هي هذا الحي أم أنها تشمل جميع ما يقع شمال سكة القطار في الرقة. المعلومات التي طرحها المحافظ عن أن هذه المنطقة المستهدفة بالمشروع تشمل تعديات على أملاك الدولة رفضها بعض سكان المنطقة وفق ما نشرته صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صفحة عامة في الفيسبوك تحمل اسم معارضو شمال مشروع شمال السكة مجموعة من الصور لوثائق تضمنها تقرير لجنة البلدية التي أرسلها المحافظ إلى المنطقة لتقييم المشروع، معتبرين أن هذه الوثائق تثبت ملكية السكان للأراضي. لكن محضر لجنة البلدية التي شكلها المحافظ تضمنت ما يلي: أن أراضي المشروع البالغة مساحته الإجمالية 26 ألف هكتار وعلى امتداد 18 مزرعة قد خضعت للاستملاك من قبل المؤسسة العامة للاستثمار وتنمية حوض الفرات بموجب القرار 244 لعام 1972 بهدف استصلاح المساحة المشار إليها، وبقيت هذه المساحة مستملكة من قبل الجهة نفسها حتى عام 2005. كما تم تعويض المالكين الذين وقع الاستملاك على أراضيهم نقدا وعينا. لاحقا صدر مرسوم يقضي بتوزيع هذه الأراضي على حوالي 6000 أسرة بمساحة تقدر ب 17000 هكتار. وفي عام 2005 صدر المرسوم رقم 4 القاضي باعتبار أراضي المشروع مستبعدة ومستصلحة، أي أنها صارت أملاك دولة، وهذا وفق ما ورد في الوثيقة. صفحة ثانية أيضا من التقرير نفسه تقول إنه كون عمليات التوزيع لم تنتهي وخروج المحافظة عن السيطرة عام 2013 لم يتسنى لمديرية الزراعة إصدار قرار التوزيع وتقديمه للمصالح العقارية، لأن فئة المستفيدين من المشروع الرائد هي منتفع، والمنتفع هنا بحكم المالك. كما أن الموقع لم ينتقل إلى أملاك مجلس مدينة الرقة حتى تاريخه، طبعا هذا فيما يتعلق بحقل واحد داخل قناة واحدة تحمل الرمز NR6، بينما هناك حقل آخر يحمل الرقم 4 في القناة نفسها بمساحة 30 دنما ويوجد فيه منتفع واحد فقط. وكما جرت العادة مقاطع عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي، رفعت فيها هتافات تذكر بهتافات الثورة السورية. نشاهد هذا المقطع القصير ونعود.
1: الدولة على الهد. بدنا نعمر بدنا نموت. الفلفلوج نسويها. الرقة وعنا بيها. مثل الفلوج نسويها. هاي السكة ما ننطيها. هاي السكة ما ننطيها. يا الله من غيرك يا الله. يا الله من غيرك يا الله. يا الله من غيرك يا الله. مثل الفلوج نسويها.
0: مشاركون في الوقفات الاحتجاجية ناشدوا لوقف المشروع ووجهوا نداءات للرئيس أحمد الشرع، وذلك عبر مقاطع فيديو متعددة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
2: رئيس الجمهورية الكيفنا المخطط يوم اللي حررنا بعد وإحنا حررنا بلادنا، ما حدا حرر بلادنا. نطالب بعدالة وصلنا عند المحافظ لأن قرارات تبالنا ومستجوع ومستطغيان، والشغلة هاي بعد مع الشعب يعني نرجع النوم الثورة تانية والحرية تانية. إذا ظلها القرارات تبالنا حق الشعب حق المدنيين حق الأهل. إحنا ما اليوم نعيش بيوتنا بعنا دم قرن تشترينا تشترينا أهل التدين والباعة والباعة صيغتها والباعة والتسلف تشترينا اليوم إحنا مع التنظيم ومع الاستثمار بس مو على مصلحة الشعب. لا هذا كلام مرفوض أولا واحد على دمنا ودم وإيلاتنا وإيلاتنا.
0: طبعا بعد ساعة من بدء الاحتجاجات في الرقة نشرت مديرية الإعلام في المحافظة بيانا صحفيا صادرا عن المكتب الإعلامي لمحافظ الرقة تضمن توضيحات حول المشروع المطروح. وقالت مديرية الإعلام إن محافظ الرقة اجتمع قبل عدة أيام مع وفد من أهالي منطقة شمال السكة واستمع إلى آرائهم ومطالبهم وشرح آلية المشروع المخطط تنفيذه في المنطقة مما يحفظ حقوقهم واستقرارهم. أضافت أن المحافظ أكد للأهالي أن المشروع لا يهدف لإزالة البيوت أو التضييق على السكان بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال، معتبراً أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. الموضوع حل مشاهدينا من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضاً منها. نبدأ بأحمد وقال إعادة الإعمار وإعادة تخطيط المدن بشكل عصري هي رؤية في المسار الصحيح، وما دام الدولة تنفذ مشاريعها ضمن أملاكها فما على المواطن إلا الانصياع لقرارات الحكومة. طلال علق وكتب ما نريد الشقة، احنا بيوتنا عربية وملكنا ما يحق للمحافظ يتصرف بما يحلو له بحجة تطوير البلد يلي بدكم تعطونها للمستثمر. هذا رأي طلال. أما علي فكتب محافظة الرقة اليوم تقف على مفترق طرق مهم بين الماضي والمستقبل، فالجميع يتفق أن التطوير وتحسين البنية التحتية ليس رفاهية بل ضرورة لضمان حياة كريمة لأهلنا جميعا. تعليق أخير لتوفيق أحمد يقول فيه خلي يسوي رقة جديدة بعيدة عن بيوتنا عند شمال معمل السكر، مساحات عكيفك بس بيوتنا ملك خاص إنا مو أملاك دولة.

أحياناً يكفي ظهور شخص واحد حتى تعود سنوات كاملة من الذاكرة إلى الواجهة، تروي تحالفات قديمة وولاءات متبادلة وصوراً ارتبطت بالحرب والنفوذ والعشائر والسلاح. لهذا لم يكن ظهور نواف البشير في دير زور حدثاً بسيطاً بالنسبة لكثير من السوريين، بل مشهداً أعاد فتح نقاش طويل حول الشخصيات التي غيرت مواقعها خلال سنوات الثورة، وحول شكل النفوذ الذي يعود اليوم إلى المنطقة الشرقية. فالرجل الذي ظهر في بدايات الثورة بصفة معارض للنظام عاد لاحقاً إلى دمشق ضمن ما وصف حينئذ بالمصالحة، قبل أن يرتبط اسمه بتشكيلات عشائرية مدعومة من إيران، ويصبح واحداً من أكثر الشخصيات العشائرية إثارة للجدل في الشرق السوري. مؤخراً أثار ظهور الشيخ نواف البشير ضمن رتل في دير الزور موجة واسعة من التفاعل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع وصور أظهرت وجوده في المنطقة الشرقية. مقطع مصور واحد كان كفيلاً بإشعال موجة من الجدل على السوشيال ميديا في سوريا، إذ انتشر هذا المقطع سريعاً وقيل إنه لاستقبال نواف البشير في دير الزور، رغم أن البشير نفسه لم يظهر في هذا المقطع. نتابع. موجة الجدل لم تتضمن مقطعاً واحداً، إنما تتالت المقاطع المصورة لتجوب السوشيال ميديا، منها هذا المقطع الذي أظهر نواف نفسه يستقبله عدد من أبناء قبيلته في دير الزور. نشاهد معاً. المقاطع التي انتشرت في هذا الترند عديدة، لكنها أثارت انتقادات واسعة حولها، إذ ظهر مقطع مصور آخر جموعا من المدنيين يستقبلون الشيخ نواف البشير شرقي محافظة دير الزور. نشاهد أيضا. نواف البشير مشاهدينا هو أحد أبرز شيوخ العشائر في شرقي سوريا، وواحد من أكثر الشخصيات العشائرية إثارة للجدل خلال سنوات الثورة بسبب انتقاله من صفوف المعارضة إلى التحالف مع النظام السوري المخلوع وإيران لاحقا. البشير دخل الحياة السياسية مبكرا، وانتخب عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992، وكان يعرف بعلاقاته العشائرية الواسعة شرقية سوريا. مع بداية الثورة السورية عام 2011 انحاز للحراك المعارض في دير الزور، وظهر كأحد أبرز الوجوه العشائرية الداعمة للاحتجاجات ضد نظام الأسد، ما منحه حضورا قويا داخل المعارضة السورية آنذاك. غادر سوريا إلى تركيا وشارك في تشكيلات سياسية وعسكرية مرتبطة بالمعارضة، بينها مشروع الجبهة الشرقية الذي ضم مقاتلين من أبناء المنطقة الشرقية بدعم تركي وغربي، لكن المشروع تعثر لاحقا. نهاية عام 2016 شكلت نقطة التحول الأبرز في مسيرته، دار روسيا ثم إيران قبل أن يعلن عودته إلى دمشق مطلع 2017،
لكن عودته بتسوية مع نظام المخلوع أثارت غضبا واسعا داخل أوساط عشيرته والمعارضة السورية. وصل الأمر إلى إصدار بيانات من شخصيات ووجهاء من قبيلته البقارة أعلنوا فيها التبرؤ منه وعزله من المشيخة. بعد عودته شارك في تشكيل مجموعات عشائرية مسلحة قاتلت إلى جانب النظام، كما ارتبط لاحقا بلواء الباقر المدعوم من إيران، حتى أن معلومات أشيعت عن مقتل ابنه بهجوم إيران وروسيا على منطقة خشام شرقية محافظة دير الزور التي كانت تنتشر فيها قوات أمريكية، ما استدعى واشنطن لضرب الأرتال التي حاولت التدخل في المنطقة عام 2018. وفي عام 2020 دعا إلى تشكيل قوات عشائرية وقبلية شرق الفرات بالتنسيق مع النظام السوري المخلوع لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية في المنطقة. تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول الموضوع نستعرض منها. أحمد كتب: من حق أي مواطن أن يرجع إلى بيته، ومن حق الدولة محاسبة أي شخص أجرم بحق الشعب، فما لديه مظلمة ضد الرجل يأتي بدليل ويقدم شكوى قضائية. أما علي النجار فكتب وقال: أصلا هو كان عميل سري داخل الميليشيات الإيرانية، بس أنتم ما فهمتم دوره، بطل قوم الزلمة. أما رياض الشبلي فكتب: موكب استقبال نواف راغب البشير بعودته إلى قرية الحمدية بريف دير الزور، استقبال الفاتحين وكأنه لم يكن قائد ميليشيا باقر الإيرانية. تعليق أخير لعبد الرحمن قال: الحديث السلبي إما يكون على كل من كان مع النظام وقسد وقبلهما داعش، أو الأفضل ألا يكون مجتزئا لشخص دون شخص.

0: تعتبر قضية المحروقات من أبرز المواضيع التي دائماً ما تعود إلى الواجهة على شكل جدل، تؤثر أسعارها والقضايا المتصلة بها على حياة السكان بشكل مباشر وقاس، خصوصاً مع تدني الوضع المعيشي في سائر البلاد مؤخراً. قام ناشط بجولة على محطات الوقود أو الكازيغات في مدينة حلب واشترى من محطتين مختلفتين محروقات بقيمة دولار واحد، إلا أن الكمية لم تكن نفسها بين المحطتين، ما دفعه للتوجه إلى الكازيغة الأولى لمحاولة معرفة الخلل. لنشاهد معا هذا المقطع المصور الذي نشره الناشط من تجربته.
1: عموم باب التشهير والترند ولا
2: الصورة القديمة، أنا عبيت بأحد كازيات مدينة حلب بواحد دولار، وهلأ جيت على كازية تانية جيت عبيت بواحد دولار، وشوفوا كمية الفرق بيناتهم، يعني ما بعرف.
1: طبعا أنا رحت على الكازية ورجعت أنه هيك كان في مشكلة، وهن للأسف أنه قالوا لا، أنكروا هالموضوع. فأنا حاولت أتواصل مع شكاوي تموين الطاقة على الواتساب، ما في استجابة أول شيء. عم قلت مخبرنا عن الاتصال كمان نفس الشيء، فاضطريت أني أنشر هذا الفيديو فتحملونا ونعتذر.
0: في قرى شرق دير الزور انتشرت مقاطع مصورة تظهر قرودا تقف على جدار منزل وتتعامل مع سكان المحليين في مشهد أثار تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا. نشاهد.
3: هاك سبحان الله دحف نور، تقول بني آدم. تعال هاك شو تحكي ول من الناميس، هاك المفتاح ده شوارب صفر. والله لو شوارب
4: دهك
3: اسعجب لك اياه، اسعجب لك اياه. ها شنو يجي يريد يفوت على القسم ده على الشباك. هاك تعالك، بس والله ان بوكت المفتاح غير اطير وراك. هاك يا ولا عيونا ندغم الدور تهفو يا ولا. يا فلان غريب. هاك شنطيني هاك دعش شلون دح هاك. ايه مديده والله وياخذ مني. ها والله ياكل يا اخي.
4: انا شكلي جوعان.
3: هاك تعال تعال هاك خذ خذ خذ خذ خذ لا حوز علاني تف. يا سبحان الله دحب يا جماعه يشرب طاقه جات. هاك شرب طاقه. هاك تعال هاك تعال اشرب طاقه. خذها اشرب طاقه يلا. ايه راح
0: دير الزور اليوم حافله بالترندات، اذ انتشر مقطع مصور لطريقه جديده ابتدعها ابناء شرق نهر الفرات للعبور نحو الجهه الغربيه، وذلك عبر حبل يصل الضفتين بعضهما ببعض، وهو ما وثقته عدسة كاميرا هاتف محمول، وانتشر المقطع سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: بعد حمود
5: جوري سلم على أبوك يا مرضي.
6: سلم على أبوك.
3: لا لا
6: امرته يقول امبارح اخوي وواحد كان واحد واقف يم واجه اجرخ بالعام.
0: كان هذا ابرز ما لدينا لهذا اليوم مشاهدينا من ريبوست، لكم مني ومن فريق العمل كل الشكر على هذه المشاهده. دمتم بخير.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

0: تخيل يكون بإمكانك الاستفادة من الوقت اللي بيضيع منك على الطريق انت ورايح على الشغل او انت وراجع منه، وبدل ما تبقى عيونك معلقة بالطريق تصير تحسن تكتب تقريرك او ترد على ايميلاتك او حتى تاخذ غفوة. كل هالقصص ممكنة مع أنظمة القيادة الذاتية، الحلم اللي رافق البشر من اليوم اللي اخترعوا فيه السيارة، واليوم صار حقيقة وجزء من واقعنا. بس كيف بتشتغل هي الأنظمة؟ وهل هي آمنة؟ وهل رح يجي يوم تكون كل سياراتنا ذاتية القيادة؟ أنظمة القيادة الذاتية في العالم تقسم لعدة مستويات رئيسية من 0 للـ 5. هلأ المستوى 0 هو التحكم البشري الكامل، الشيء اللي كلنا بنعمله، والمستوى 1 هو اللي فيه شغلات آلية بسيطة مثل مثبت السرعة. أما المستوى الثاني فهون بإمكان السيارة التحكم بالتوجيه والتسارع والفرملة بنفس الوقت، بس لازم السائق يكون مركز وجاهز للتدخل بأي لحظة. وأشهر مين بيطبق هذا النظام هن سيارات تسلا تبع الزميل إيلون ماسك. المستوى الثالث، وهون السيارة بتتحكم بكل التفاصيل ولكن تحت شروط معينة، ومش مطلوب من السائق مراقبة الطريق باستمرار، بس لازم يكون جاهز ليتولى القيادة إذا طلب النظام منه هالشي. والغالين على قلبي وقلبكم مرسيدس بيطبقوا هذا النظام بسياراتهم. أما المستوى الرابع، مستوى القيادة الذاتية الكاملة اللي السيارة بتتحكم بكل شيء بدون تدخل بشري، مثل الروبو تاكسي اللي بتقدمها شركات مثل وايمو بمناطق محددة بأمريكا مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. وبالصين كمان شركة أبولو جو بتشغل سياراتها 100% بدون سائق بأكثر من 10 مدن. وعندنا بالمنطقة دبي رح تكون المدينة العربية الأولى اللي بتشغل تكاسي ذاتية القيادة بدون سائق. أما ألمانيا فكانت سباقة بخلق إطار قانوني بيسمح بمركبات المستوى الرابع ضمن مناطق تشغيل معينة. أخيراً المستوى الخامس، هون بتكون السيارة بالأصل ما فيها دركسيون ولا دواسة بنزين، قيادة ذاتية كاملة بكل الظروف وكل المدن وكل الطرق، وهالشي لسه ما وصلنا له. أنظمة القيادة الذاتية أقرب ما تشبه الأوركسترا بدقة إيقاعها وتناغمها من خلال الدمج بين الكاميرات والرادارات والسنسورات. فمثلاً الجي بي اس بيخلي السيارة تعرف مكانها وين بالضبط، ووحدة قياس العطالة الاي ام يو بتحس بتوازن السيارة وحركتها، يعني وقت تروح على اليمين أو وقت تروح على اليسار. ومع خوارزميات سلام بتصير السيارة تحس بموقعها ومحيطها بشكل مستمر، وعبر تقنيات الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن بتكون السيارة قادرة على إدراك المسارات والإشارات المرورية واللوحات الطرقية، وبتحدد المشاة وبتتابع سرعتهم واتجاههم. ومع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصير السيارة تستشعر نوايا الأجسام من حولها وتبني سيناريوهات مختلفة لثواني قادمة. وهون بتجي مرحلة التخطيط واتخاذ القرار، شو أفضل مسار لتمشي فيه السيارة من حيث الأمان والراحة؟ شو هي حدود السرعة؟ هل لازم تتجاوز السيارة اللي قدامها أو تنتظرها؟ هل لازم تعطي طريق للسيارة اللي جاي من وراء؟ وغيره من سيناريوهات المرور. وهي القصص بتوضح لك قديش هاي الخوارزميات دقيقة وقديش عندها القدرة على توجيه التسارع وكبح الفرامل على المسار نفسه أكثر من مرة بالثانية. هاي الخوارزميات بتراقب السيارة بكل تفاصيلها، من الوظائف الكهربائية للحوسبة لأنظمة الفرامل الاحتياطية، وإذا صار شي طارئ أو خرجت الظروف عن حيز التشغيل المحدد، يعني نزل تلج وما عادت تستشعر الطريق، أو صار ضباب كثيف وانعدمت الرؤية، أو بسبب خطأ بالجي بي اس وصلت لطريق مو معروف، فوراً بتفعل خطة الهبوط الهادئ، بتخفف سرعتها وبتركن على اليمين. ولكن ورغم كل هذا التقدم المذهل إلا أنه من خلف زجاج السيارة بيطلع لنا السؤال الدرامي عن المعضلة الأخلاقية والمعروفة علمياً باسم معضلة العربة، وقت بيكون ما في مفر من الحادث وتضطر السيارة للاختيار بين أذى ما في مهرب منه. كيف لازم تتصرف السيارة؟ هل لازم تضحي السيارة بركابها لإنقاذ عدد أكبر من الناس؟ طيب شو إذا كان أطفال بالشارع أو في أطفال بالسيارة؟ أسئلة وسيناريوهات فلسفية ما فيها الخوارزميات وحدها تجاوب عنها، لأنه الحقيقة الثابتة بتقول القواعد ما فينا نبرمجها على مفاضلات فلسفية لحظية ولكن على مبدأ تقليل المخاطر. وهون بيصير واجب علينا الالتزام بقانون السير واعتماد طبقات أمان ومعايير دولية مشان ما نوصل لهي اللحظة الحرجة بالأساس. ولأنه الطريق مو مفروش بالورد، لسه هي الأنظمة ذاتية القيادة بحاجة لمستويات عالية من الأمان والثقة والتنظيم، ولأنه التقنية ما بتكفي وحدها، نحن كمان بحاجة لبنية تحتية رقمية وخرائط محدثة بشكل مستمر، بالإضافة لسنسورات على الطرق بتساعد السيارات وبتتكامل مع أنظمتها، والأهم من كل هذا تشريعات واضحة. هلأ رغم كل هذا التطور المذهل، لسه السيارات ذاتية القيادة شغلة بالسوق التكنولوجيا، وهالشيء انعكس بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية والمعروف اختصاراً CES، واللي انعقد بـ9 يناير الماضي بلاس فيكاس، وكانت هاي السيارات النجم الأبرز فيه، وتعالوا لأحكي لكم عنه. طبعاً معرض CES هو الحدث التقني الأكثر تأثيراً بالعالم، ويعتبر المنصة العالمية الأبرز لشركات التكنولوجيا لفرض عضلاتهم واستعراض أحدث ابتكاراتهم التقنية. وبهي الدورة من المعرض قطاع السيارات شهد تحول جذري، وشفنا تكامل كبير بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية. ولكن الحدث الأبرز على الإطلاق واللي شغل الكل بالمعرض هو إعلان شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة إنفيديا عن منصة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الباميو المخصص للسيارات والروبوتات. يعني السيارات ما بقى تكتفي برؤيتها للطريق، لا، صارت تعمل سلسلة أفكار لتفسر المواقف المعقدة وتشرح أسباب قراراتها. يعني إذا واحد واقف على الرصيف وبده يقطع الشارع قبل الإشارة ما تصير خضرة، السيارة صار عندها القدرة على فهم سلوك هالشخص وتعرف أنه مشتت ومستعجل فبتخفف سرعتها. أو بكل بساطة، إذا طابق اتدحرجت قدام السيارة فالسيارة بتخفف سرعتها، لأنه كتير وارد يركض وراها طفل أو حيوان أليف. هالشي بيسهل تشريع أنظمة القيادة الذاتية وبيخليها أكثر أمان وموثوقية. والزملاء بمرسيدس ما بيضيعوا وقت وأعلنوا عن أول سيارة بتعتمد على حزمة إنفيديا الكاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الجديد الباميو. سيارتهم CLA 2026 رح تجي مع مستوى متقدم للقيادة الذاتية Level 2 Plus، عندها القدرة على التعامل مع سيناريوهات المعقدة بذكاء بشري. بس كمان الزملاء الغوالي ببي ام دبليو قدموا مساعد صوت جديد بقدرات أليكسا بلس من امازون. اتذكرتوها لأليكسا صح؟ من حلقة المنازل الذكية، ويلي إذا فاتتكم فضروري تحضروها. هل إذا بدك تقلي شو الجديد ومرسيدس من زمان عندهم مساعد صوتي بالسيارة، رح قلك معك حق، بس هاي أليكسا بلس يعني أنت معك مساعد صوتي حقيقي معزز بأهم نماذج الذكاء الاصطناعي، بيعرف كل شيء بالسيارة وغير السيارة، فيك تحكي معه طول رحلتك عن أي موضوع ابتداء من حالة الطقس وانتهاء بأكبر القضايا الفلسفية.
1: What's the most famous painting there is in the world and where can I find it?
2: The most famous painting in the world is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. It's housed in the Louvre Museum in Paris.
0: ولنحكي أكثر عن أنظمة القيادة الذاتية رح ينضم لنا من فرانكفورت المهندس محمد عبيد الجاسم، مدير العروض وتطوير الأعمال بشركة ماغنا إلكترونيكس، الشريك التقني المزود بأنظمة القيادة الذاتية لكبرى شركات السيارات العالمية مثل مرسيدس وبي ام دبليو. أستاذ محمد أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: حياك الله، أهلا دكتور عبد الله، شكرا لك وتحياتي لك للمشاهدين الكرام.
0: أستاذ محمد، هل أنظمة القيادة الذاتية فعلاً بتخفف الحوادث مثل ما بتدعي الشركات المصنعة؟
3: الجواب المباشر والقطعي هو نعم، لكن لازم أكون دقيق هون، يعني ممكن أعيد صياغة السؤال نفسه يعني مشان نوصل لجواب أفضل، واللي هو هل القيادة الذاتية مثالية؟ هل القيادة الذاتية أفضل من الإنسان؟ اليوم بحسب يعني منظمة الصحة العالمية في 90% من أسباب الحوادث هي السلوك البشري. اليوم 1.2 إلى 1.3 إنسان مليون إنسان يموت حول العالم أو تقتل حوادث السيارات. في عندك كمان من 40 إلى 50 مليون إصابة، بعضها ممكن يكون أو كثير منها تكون إصابات وعاهات دائمة، هذا الشيء هو مكلف طبعا جدا. للأنظمة الصحية، مكلف إنسانيا اجتماعيا، مكلف حتى اقتصاديا بكثير من الدول. فإذا نرجع لأسباب الحوادث الرئيسية مشان نعرف ليش القيادة الذاتية ممكن تكون هي safety feature أكثر من كونها رفاهية. مثلا من أسباب الحوادث اللي معروفة وأنت تعرفها والسادة المشاهدين يعرفوها، مثلا التهور، السرعات الزائدة، التشتت أو الالتهاء بالموبايل، وغيرها من الأسباب المعروفة، من ممكن قلة نوم أو يعني تعاطي ممكن أي مسكرات أو أنواع من المخدرات، واللي يعني تؤذي مباشرة أو تؤدي مباشرة ممكن لحوادث.
0: طيب بالحالات الحرجة واللي بيكون ما في مهرب من الحادث، كيف ممكن تتصرف السيارة؟
3: أنت قبل شوي ذكرت معضلة العربة، نحن ممكن نستفيد منها بمثال بسيط أو مشهد نحن نكونه هلأ بشكل افتراضي. اليوم مثلا في سيارة بطريق ما، وطفل دخل أمام السيارة هاي بشكل فجائي. السيارة هاي عندها مثلا خيارات قليلة جدا، وهذا الشيء مثلا مثال واقعي جدا ممكن احنا اي حدا منا ممكن يتعرض له. فهي السيارة مثلا بتكون عندها خيارين، اللي هي خطورة موت للطفل اللي ممكن تدهسه السيارة، او خطورة موت الراكب بالسيارة. وهذا الشيء طبعا يعني اتخاذ القرار يحتاج سرعة سريعة جدا او سرعة كبيرة جدا. الآلة طبعا بهاي الحالة هي أكيد تكون استجابتها أفضل من الإنسان، لكن هون نحن في عندنا السؤال الأخلاقي، مين أو انجبرنا على هذا السؤال الأخلاقي أو لازم نجاوبه، مين يعيش بهاي الحالات مثلا؟ طبعا القيادة الذاتية هي أصلا فلسفتها بالأساس مشان ما نوصل لهي المرحلة بالأساس، يعني إن شاء الله عن طريق الميزات مثلا الاستشعار المبكر أو الاستجابة المبكرة والتحضير للاستجابات، هي ممكن طبعا نتجاوز فيها كثير من الحوادث. لكن اليوم السؤال هذا تحديدا هو سؤال فلسفي مثل ما تفضلت، سؤال صعب إجابته ومحرج، لكن بالأخير القرار هو قرار قانوني فيزيائي بحت تتخذه بعض المؤسسات بالاعتماد على بعض الدراسات، وأكيد هي اعتماد يعني نظرية أو اعتماد سياسة هي تقليل الضرر قدر الإمكان.
0: طيب أستاذ محمد، قديش فينا نوثق بالقيادة الذاتية سواء بالمدن أو على الطرقات السريعة؟
3: الثقة بشكل عام أكيد ما لازم تكون عمياء، لازم تكون ذكية بشكل عام. يعني نحن اليوم لازم يعني ننتبه على التكنولوجيات اللي موجودة بالسيارة، نراقبها ونتأكد من فعاليتها، بعدين نحن ممكن شوي شوي نوثق فيها. إذا قارن مثلا الطرق السريعة والمدن، مثلا أنا كمثال شخصي لما أطلع الطرق السريعة بشكل عام ممكن أستفيد غالبا من المستوى الثاني من القيادة الذاتية بسيارتي الشخصية، بس طلعت برا المدينة فورا أنتقل على استخدام القيادة الذاتية الجزئية. طبعا داخل المدن الموضوع صعب جدا، المدن فيها طبعا إشارات مرور كثيرة، فيها فوضى، فيها مرات مشاة، في عربات أخرى كثيرة، دراجات هوائية ممكن أو دراجات نارية وغيرها، وممكن تصرفات بشرية غير متوقعة. يعني هذا الشيء هو جدا صعب التعامل معه داخل المدن، ولكن بالمستقبل إن شاء الله يعني ممكن يكون في حلول ممتازة للقيادة الذاتية لاستخدام كمان داخل المدن. مثلا الستوب اند جو مثلا يعني فيك تستخدمه داخل المدن. سيارتي ما فيها الستوب اند جو، بس فيها مثلا الادابتيف كروس كنترول، واللي هو تحديد السرعه التفاعلي.
0: يعني استاذ محمد فيني اقول انه انت شخصيا بتوثق بانظمه القياده الذاتيه، ولكن بدي اسالك، شفت الفيديو اللي انتشر باخر السنه الماضيه وتحديدا بديسمبر وقت انقطعت الكهرباء بمدينه سان فرانسيسكو الامريكيه، والسيارات ذاتيه القياده احتارت شو تعمل او وقفت عند اشارات المرور اللي كانت مقطوعه عنها الكهرباء؟ بهيك حالات كيف بتتصرف هي السيارات؟
3: هلأ خلينا نكون منصفين، السيارات هي ما تصرفت بشكل خطأ. الحالة اللي دخلتها السيارات تسمى أو تندرج تحت الـ edge cases، اللي هي الحالات النادرة. اليوم الكهرباء، انقطاع الكهرباء بأمريكا هو حالة نادرة، إن شاء الله راح تكون يوم من الأيام بسوريا وتشغل وسائل الإعلام لما تنقطع الكهرباء. بس بأمريكا اللي صار أو بسان فرانسيسكو مع شركة وايمو، يعني هي ببساطة السيارة فاتت بهاي الحالة واتخذت السيف ستيت مثل ما تفضلت، كمان هي أخذت يعني أفضل وضعية مناسبة للحالة اللي فاتت فيها، واللي هي حالة فوضوية نوعا ما، غير مبرمجة الخوارزميات لهاي الحالات النادرة. لكن مثل ما نعرف يعني أنت كمان حكيتها قبل شوي، يعني نحن ما فينا نغطي كل الحالات اللي موجودة بالعالم، نحن حتى الأخلاقيات هي أشياء غير مكتوبة مشان نحن نبرمج خوارزميات عليها.
0: يعني أزمة المرور اللي خلقتها سيارات وايمو كانت جزء من الأمان اللي أخذته هاي السيارات، إنها ركنت على اليمين وانتظرت حتى ترجع هاي الإشارات. طيب شو مشان الأمن السيبراني؟ قديش ممكن نخطف سيارة ذاتية القيادة ونجيبها على مكان تاني غير وجهتها الأصلية؟
3: الاختراق أو الهجمات السيبرانية بشكل عام هي محتملة وموجودة بالعالم بشكل عام، لا نحن ما فينا نمنعها، لكن هل ممكن اختراق السيارات القيادة الذاتية أو حتى السيارات الكهربائية بالمناسبة؟ نظريا نعم، لكن عمليا هذا الشيء يعني صعب جدا جدا، لأنه في طبقات متعددة للأمان مستخدمة، والأمن السيبراني هو أساسي بتصنيع أي قطعة وبتصميمها من البداية من أيام التطوير. فنحن بنفس مبدأ الطيارات اليوم، درونز، عم نبعث درونز باستخدامات عسكرية حساسة جدا، وهي يعني يتم التحكم فيها عن بعد، مع هيك نحن نوثق فيها ونعطيها هاي المهام. فبنفس المبدأ بنفس الفلسفة هاي نحن ممكن يعني نوثق بالسيارات كمان.
0: يعني أنا وقت بدي أركب بسيارة ذاتية القيادة ما خاف على حالي، ما حدا رح يخطفني. طيب أستاذ محمد، اليوم بسوريا صرنا نشوف سيارات كهربائية بالشوارع، هل ممكن تشتغل أنظمة القيادة الذاتية ببلدنا؟
3: أنظمة القيادة الذاتية مثل ما تعرف دكتور عبد الله هي يعني هي مو منظومة بحد ذاتها، هي جزء من منظومة، واللي هي المدن الذكية، بحيث أن المدن الذكية هاي موجود فيها لازم يكون طرق ذكية، مركبات ذكية، وإدارة ذكية لهاي المدن. فاليوم نحن مثلا بسوريا أكيد الموضوع هو صعب، هو لكن غير مستحيل، ونحن فينا نمشي بطريقة منطقية تدريجية واقعية، يعني نفوت بالأداس مثلا بالبداية، واللي هو أنظمة مساعدات القيادة. بنزلاتي لسوريا مؤخرا لاحظت أنه في كتير سيارات فيها أنظمة قيادة ذاتية بمستوى واحد واثنين. هاي نحن ممكن نشتغل على تطوير البنية التحتية، العمل على الطرقات، تجهيزها لاستخدامها بالمستقبل بالقيادة الذاتية، وبعدين ممكن نحن نوصل لمستوى استخدام ليفل الرابع، المستوى الرابع واللي هو ممكن يكون في يعني وسائل نقل عامة ذكية تستخدم القيادة الذاتية بالمستوى الرابع. أما المستوى الخامس طبعا يعني هو شوي بعيد المنال، لأنه تحتاج أنت بنية تحتية متكاملة بعدين تدخل السيارة، يعني مشكلتنا هي مو بالسيارة بس.
0: صحيح، يعني بصراحة أنا بشوف تطبيق المستوى الأول من القيادة الذاتية بسوريا وارد جدا، لأنه عبارة عن مثبت سرعة، حتى المستوى الأعلى منه شوية اللي هو المستوى الأول بلس كمان تطبيقه سهل، حتى المستوى الثاني أنا بشوف أنه مش كتير بعيد عننا، لأنه نحن بحاجة بالأساس وبالمقام الأول لتحديث البنية التحتية للخرائط، فمجرد ما نحن نحدث شوية من الخرائط الموجودة على سيرفرات الشركات المصنعة مثل وايمو أو جوجل ماب أو حتى تومتوم، فنحن ممكن نستفيد من أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثاني. ولكن أستاذ محمد، وبصراحة قبل ما أختم معك صار عندي فضول كبير أعرف شو السيارة اللي معك.
3: هلا سيارتي هي من مزود السيارات الألماني أودي، فيها أنظمة تشغيل جيدة نوعا ما، أنظمة قيادة ذاتية عفوا، فيها مثلا اللين كيب أسيست، الحفاظ على المسار، وأيضا فيها الأدابتيف كروس كنترول واللي هو التحديد السرعة التفاعلي اعتماد على الوسط المحيط باستخدام الرادار. يعني أنا بصراحة أنا كثير مبسوط، في بعض الأخطاء لكن أتوقع هاي الأخطاء تم تجاوزها بالإصدارات الأخيرة. خاصة بموضوع الادابتيف كروس كنترول. بس مثلا يعني صديق لي حكى لي او زميلي بالشغل بصراحة حكى لي انه زوجته تقول له يعني أوثق فيك أكثر ما بوثق بأنظمة القيادة الذاتية بسيارتي. ف يعني الموضوع هو صعب، يعني أنت تشيل يعني سيطرتك على السيارة وأعطائها لآلة، والآلة هاي لسه يعني بمراحلها نوعا ما المتوسطة أو لسه ما وصلت حتى المتقدمة. فالموضوع هو شوي صعب، يعني احنا أكيد ما لازم نوصل لمرحلة يعني ثقة عمياء بالقيادة الذاتية أو الثقة الزائدة فيها، لازم نكون يعني بشكل moderated، يعني بشكل متوازن نوعا ما بين ثقة وبين مراقبة لأنظمة القيادة
0: يعني
3: الذاتية.
0: صح. هلا نحن عم نشوف أنظمة القيادة الذاتية كأنها شيء غريب شوي، ولكن قريبا صدقني رح نكون كلياتنا عم نستعمل هاي الأنظمة. أستاذ محمد عبيد الجاسم، أنا بدي أتشكرك كثير، شرفنا بدكتور تيك. التطور التقني بالسيارات مذهل ونحن ما عم نحسن نواكبه، ولكن بدكتور تيك نحن رح نضل قدر الإمكان نتابع تطور تقني بالسيارات، وأكيد رح نستفيد من خبرتك بحلقات قادمة.
3: شكرا لكم جميعا، تحياتي.
0: يمكن أكثر حدا تضرر من الذكاء الاصطناعي هن المصورين، يعني الجماعة وقت بلشوا يتصالحوا مع جودة الصور بكاميرات الموبايل وحاولوا يخلقوا لحالهم مكان جديد بالسوق، اطلع لهم إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي. حالياً نحن مو محتاجين لأستوديو أو لقطات سينمائية لحتى نعمل صور مثل هدول.

هلا البرامج اللي بتنتج هيك صور كتيرة ومتعددة، جيميناي وتشات جي بي تي وأدوبي وليوناردو وغيرهم كتير نماذج، بس بصراحة السر مش بالتطبيق المستخدم بحد ذاته، السر الحقيقي هو بالبرومت أو بالعربي الوصف اللي بنعطيه للتطبيق لحتى يعمل الصورة. يعني جودة الصورة واحترافيتها بتعتمد علينا كليا، نحن لازم نوصل فكرة الصورة.

وبنصحكم فيه، اولا لانه مجاني تماما، وثانيا لانه مثل ما شفتوا عم يقدم نتائج خرافيه. ولهيك كل اللي علينا نروح على تطبيق جيميناي ونضغط على انشاء صوره، وبعدها بنختار الصوره اللي بتكون فيها ملامح وجهنا واضحه تماما، بعدين بنكتب الوصف اللي بدنا. وانا بهذا الوصف طلبت انه يحافظ على تعابير وجهي وملامحي ويعمل صوره سيلفي واقعيه بعدسه عين السمكه مع زملائي مدراء الشركات التكنولوجيه العملاقه مثل جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ، سام ألتمان، تيم كوك، وطبعا الغالي علينا ايلون ماسك، بحيث تبدو كانها صوره عفويه خلف الكواليس. خلونا نشوف النتائج. يعني بصراحه دائما جيميناي ما بيخيبني. هلا وصف هي الصوره راح اترك لكم اياه بالتعليقات على انستغرام، وانتو اذا بدكم شخصيات مختلفه عن الشخصيات اللي كانت معي، يعني مثلا اذا حابين يكون معكم رياضيين، ممثلين او مغنيين، بكل بساطه احذفوا اسماء الشخصيات اللي كانت معي وحطوا الاسماء اللي بدكم اياها. ولكن اذا بدكم برومتات لصور احترافيه مثل اللي شفتوها بالفيديو، فضروري تتابعوا حسابي على انستغرام، لانه هنيك عم شارك مجموعه اكبر من الصور واللقطات الاحترافيه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه دكتور تيك لهذا الاسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتاكدتوا انه التقنيه ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنيه صارت اسلوب حياه، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الادوات الذكيه ونسخرها لخدمه حياتكم اليوميه. واذا في شي فقره من فقرات دكتور تيك فاتتكم، ففيكم من خلال هذا الكود توصلوا لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب، واذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمه، فمن خلال هذا الكود فيكم توصلوا لحسابي على انستغرام. سلام.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي، ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968 واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4 كيلومترات ونصف وارتفاعه يبلغ 60 متراً.

شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. محافظ الحسكة يعلن الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلي قسد لدى الحكومة الاثنين المقبل، ويقول إن الخطوة تندرج ضمن جهود تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي. وزارة الأوقاف تعلن وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية، وتقول إن عددهم في هذا الموسم بلغ 24,500. تلفزيون سوريا يرصد ضعف الإقبال على الأسواق بدمشق قبل أيام من حلول عيد الأضحى، ومطالبات أهالي حلب بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران وقرب الكشف عن تفاصيله، ومسؤولون إيرانيون يقولون أن الملف النووي سيؤجل لمرحلة لاحقة من المفاوضات. في التفاصيل، أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح نور الدين أحمد أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أعلن عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة اليوم في محافظة الحسكة. وكشف نجمة في تصريحات لوكالة سانا عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبد إلى محافظة الحسكة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع لجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع وغرف التصويت السري في منطقتي الحسكة والقامشلي. أضاف نجمة أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي توجه أمس السبت إلى منطقة عين العرب كوبني بمحافظة حلب، وذلك لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. أوضح المتحدث أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها اليوم، وذلك في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة. هذا وتواصل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استعداداتها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، حيث أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة الحسكة للاطلاع على جاهزية المراكز الانتخابية ومتابعة التحضيرات التنظيمية، وذلك استعدادا للانتخابات المقررة اليوم.
1: اليوم جئنا كجزء من وفد للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لزيارة محافظة الحسكة والتأكد من كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لبدء عملية الاقتراع غدا صباحا. كان في لنا لقاء مهم مع سيادة المحافظ، سيادة محافظ الحسكة ومع فريقه، وبنشكرهم على كل الخدمات اللي قدموها من أجل أن يكون المراكز جاهزة لعملية الانتخاب غدا. تبدأ العملية الساعة 8 صباحا يوم غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12. إذا تحقق النصاب فتغلق العملية الانتخابية ويبدأ الفرز، وإلا تمدد العملية الانتخابية لمدة ساعة ولمرة واحدة.
0: أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. أوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10,516 فردا. وأظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة والتي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب75 طلبا، ثم دمشق ب32 طلبا، في حين توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طالب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
2: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
3: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بده يصير عندنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوب، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5-6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق يعني.
2: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق، خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
4: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول صار لي يومين ثلاثة عم حاول أدور وراء الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي يومين ثلاثة عم أركض وراء الأوراق، وبكرة بديروا على الحلب. يعني
2: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
5: وبعد الهدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية عم نقوم بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي إجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
2: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
6: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة وذلك ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. أوضح بري أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33,000. وأشار بري إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا. أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديريتها ووحدتها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. أوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر دان الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، وذلك من قبل مجموعة خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد، بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا، قال إن حكمة الهاجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
7: احنا بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل. طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجري لا يستقبل أهالي محافظة السويداء، وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
7: ثلاث شهور وجاي تقريبا أربع شهور أكثر يعني، حتى لحد الخمسة شهور حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش قول عنه مضافي ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
8: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفا أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: قال محافظ رقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
9: هون الكل مستفيد. أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كلياته تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني انا اجلس مع الاهالي ومن ثم نحن بنشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
9: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا نكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حابه تطلع، فرح يكون في عندي عدد اقل يقل مثلا ممكن انت 2000 شقه يطلع عليها الاهالي، فانت ظل عندك 1200 شقه. هل 1200 شقه الناس وين بيحبوا يختاروا في الارض اللي بدهم اياها؟ ان كانت على شمال السكه رح ياخذوا.
0: قالت وكاله الاناضول ان 10 عناصر من تنظيم داعش اعتقلوا داخل الاراضي السوريه، وذلك ضمن عمليه مشتركه للاستخبارات التركيه والسوريه. أوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
10: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق أعلن اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا وعقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اجتماعها العام السنوي لبعثات الحج السورية في مكة المكرمة بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين، وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج. أوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول توزيع المهام وآليات التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر، بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، وذلك في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد تلفزيون سوريا أحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وشراء ضيافة وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية، وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. وفي حلب تستعد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
11: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
12: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هاي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، لأن هدينا صيف مخلفات حشرات وذاتنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
11: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
13: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
11: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
14: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين، انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ. طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
11: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس، وذلك على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقية. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. وفي حمص بدأت المحافظة مشروع إعادة ترميم وتأهيل جسر الرستن والتي شارفت على الانتهاء تمهيدا لوضعه في الخدمة مطلع حزيران المقبل. ويعد مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن من المشاريع الحيوية التي تعكس قدرة الكفاءات الوطنية السورية على إنجاز مشاريع هندسية معقدة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية بما يخدم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد. يعاني الألاف من سكان مدينة حمص من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والتلاسيميا وغيرها، وهي أمراض تتطلب أدوية بشكل دائم ومستمر. وذلك لضمان استقرار الحالة الصحية للمرضى. تسعى الجهات الصحية إلى تأمين ما يمكن من هذه الأدوية في مقدمتها الأنسولين، في حين تبقى بعض الأصناف الدوائية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الجهود لتأمينها بشكل منتظم.
15: كعادتها تتوجه مفيدة إلى المركز الصحي للحصول على مخصصات الأنسولين لزوجها المصاب بالسكري. هو واحد مما يقارب 10,000 مريض في حمص يحصلون على الدواء مجانا، لكن بعضهم يحتاج أصنافا دوائية أخرى يصعب تأمينها.
16: المريض والله زوجة صار له 17 سنة بالسكر. هلا الشغلة إنه الحمد لله الأنسولين مجاني، بس بالنسبة لبقية أدويته الدائمة لا والله عم نشتريها، وكل شهر عم تغلى، يعني كل شهر عم تغلى كل دواء 5-6,000، يعني هذا عم نعاني كتير والله عشان الدواء، وأحيانا ما بيتأمل، يعني بدنا نطول بالنا ناخذ البديل.
15: مركز كرم الشام بحمص يتابع يوميا صرف الأدوية لعشرات المرضى المسجلين، إلى جانب تسجيل العائدين حديثا إلى المدينة وتحويلهم إلى أقرب مركز صحي لمكان إقامتهم ضمن شبكة تضم 30 مركزا موزعة في المحافظة.
17: يتم أحيانا توزيع فيتامينات بشكل دوري لمرضى السكري وخراطيش أنسولين، أقلام أحيانا سرنجات. بالنسبة للدور تم تنظيم الدور بشكل كلي وممتاز، المعاينات ممتازة، نحصل على تقييم سنوي وتحاليل مجانية. لله الحمد من الوضع تغير بعد سقوط النظام بشكل كلي.
15: لا يقتصر عمل شعبة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص على مرض السكري، بل يشمل متابعة أمراض مزمنة أخرى ومساعدة المصابين بها على مواجهة أعبائها الجسدية والنفسية والمادية.
18: الأمراض المزمنة اللي عم يتم تخديمها كمديرية صحة فهي عيادة السكري، عيادة التلاسيميا، المفصلية الهضمية، المناعية الهضمية، الجلدية، هرمون النمو. هي الفئات من الأمراض. يمكن أكثر شيء معروف عنها سكري ضغط، أما الباقي فنوعا ما العالم ما بتعرفه، يعني الواحد بعيد الشر بس يمرض حتى يسمع أنه نحن عم يتم تقديم الخدمة هون.
11: يرتاد الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة هذه المراكز، يحصلون على التقييم والمعاينة وجزء كبير من الأدوية التي يحتاجونها، خدمات تحتاج لتضافر جهود كثيرة للوصول بها إلى المستوى الذي يأمله المرضى. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وإلى ريف طرطوس، حيث تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد، وذلك من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين بسبب مشكلات الصرف الصحي وما رافقها من روائح خانقة، إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
19: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة، مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
20: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضاري، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مرع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
19: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
21: سبب تراكم القمامة أولا في هالفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بمكان بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة لدى البلدة في الحدود الدنيا حتى نمكن من خدمة البلدة على أكمل شكل، لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال، تأخر بسبب ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة حدود أكثر من 50 سم 60 سم فوق البوري.
19: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دويل الشيخ سعد أيضا، في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات، تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة، وذلك للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غانم لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
1: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025، منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
3: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلياتها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد. أنا جيت ونفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمة بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كتير ممتازة.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بشكل طبيعي عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد. نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا إنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي، وذلك بشأن دخول السيارات السورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى، ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه وأن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران وأنه تم بحث قضايا أخرى مع طهران، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق سيعلن عنها قريبا. وتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية، كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن ومع ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين بأن طهران وافقت على مذكرة تفاهم تقضي بوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك أمام حرية الملاحة من دون فرض رسوم للعبور. أوضح المسؤولون للصحيفة أن الملف النووي سيؤجل إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، مشيرين إلى أن الاتفاق سيفضي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. بحسب الصحيفة أسهم وسطاء من باكستان وقطر في تيسير إعداد مسودة مذكرة التفاهم. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أمريكي بأن جميع القادة المشاركين في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب حثوه على المضي قدما في الاتفاق مع إيران، مؤكدين أن إيقاف الحرب يصب في مصلحة المنطقة. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن الوسطاء يأملون في استكمال اتفاق إطار من صفحة واحدة والإعلان عنه اليوم، على أن تنطلق بعد ذلك بأيام مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق شامل.

0: ينضم إلي الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي وهو معنا من إسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير، حياكم الله أستاذ وسيم.
0: كيف تقيم مذكرة التفاهم التي تم الحديث عنها بين واشنطن وطهران؟
1: شكرا جزيلا. شوف، تقييم هذه الوثيقة يستند بالأساس إلى الظروف التي أنشأتها وإلى الآفاق التي ترمي إليها. الظروف التي أنشأت هذه الاتفاقية هي مجموعة الضغوط هائلة المستوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بعد أن تابعنا، تتذكر ساد وسيم، مقدار القوة التي أحاطت الجغرافيا الإيرانية والظروف من الناحية العسكرية اللي هي متمثلة بالقوة البحرية أو بالقوة الجوية، أو جاءت في أعقاب حربين 12 حرب أخرى اقتربت من الشهرين. إذن هل هي شروط جاءت على مبدأ التكافؤ ما بين الطرفين، أم أنها جاءت على بصيغة إذعان؟ أنا أعتقد أنه يعني هذه الهدنة ستنطوي على شروط ثقيلة على إيران، وما كانت لتأتي لولا الضغط الأخير بصراحة بعد أن تحركت يعني قطعات جوية هائلة من ألمانيا إلى إسرائيل وجزء منها إلى الأردن، وتصريحات يوم أمس من الناحية البريطانية. إذن التقييم يعتمد على هذه القاعدة. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية رأت في أنه طريق الضغط أوصلها إلى اتفاق، أو إلى النية على اتفاق معين سيوقع. وعندما قالوا من ورقة واحدة، إذن هم يعني طووا الشروط التفصيلية وذهبوا إلى المرحلة الأولى، وهي وقف يعني تنفيذ عملية عسكرية بشروط وضمانات على أن تكون لمدة شهرين، وخلال هذين الشهرين تنفذ إيران الاتفاقات التي سترد وبعض التسريبات اللي أنا اطلعت عليها وأنتم حضراتكم الكل تطلع عليها. يعني موضوع النووي، يعني هناك إصرار ما زال أنه النووي يخضع إلى يعني إما إلى إنهائه أو إلى دولة أخرى. والأكثر من ذلك أنه ورد يعني من ضمن يعني ما ورد بأن هناك ستخضع إلى لجان التفتيش مطلقة الصلاحية. يعني طبعا هو وإطلاق لموضوع التفتيش مطلق الصلاحية ربما يدخل إيران بموضوع إثبات النفي، وأنا تحدثت يمكن معكم عن حول هذا الموضوع، وهو موضوع إعجاز الطرف الآخر. لكن الدول يعني الضامنة، التي اعتبرت ضامنة بالمناسبة يعني الرئيس ترامب عندما اتصل بالمجموعة اللي هي يعني الممثلة بدول السعودية، مصر، تركيا، بعض من دول الخليج، الأردن، قائد الجيش الباكستاني، أصبحوا ضامنين لهذا يعني الاتفاق يعني بالنتيجة. وهذا يعتبر طوق آخر يعني على إيران في حالة عدم التنفيذ.
0: نعم.
1: لا ننسى أخي ساد وسيم، لا ننسى بأنه 137 دولة استحصلت قرار بموضوع يعني الترتيبات الأمنية لموضوع هرمز وفتحه للتجارة. إذا لم تعد، هنا السؤال المهم، يعني لم تعد إيران قادرة على أن تكون يعني أو أن تتصرف كما تشاء. الآن قيود أصبحت كبيرة جدا. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية كانت خطواتها الحقيقة تشبه الهمجية. يعني هي دخلت في منطقة يعني الخليج العربي أو في مضيق هرمز، ولم يكن هو مغلقا يعني بالأساس، لكن يعني التحرك الأمريكي لكي تكون قريبة في التحكم بمصادر الطاقة، ولكي تكون قادرة على تطويق منافسيها في يعني في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، تطويق إيران لأن تكون الجغرافيا الإيران جزء من السيطرة أو جزء من النفوذ القريب للولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل إيران يعني مقيدة تقييد كامل. والمقيد أكثر، كل التفاعلات الساندة لإيران لم تتحدث يعني اليوم، حتى بعد زيارات الرئيس الأمريكي إلى بكين والرئيس الروسي إلى بكين. يعني كل هذه التفاعلات أنا أعتبرها يعني ويعتبرها كثير من المحللين بأنها قلما تمر يعني في التاريخ. يعني هذه القوة.
0: أريد أن أسأل هنا دكتور، يعني كيف انقلب الوضع؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قبل أيام قليلة يهدد بعودة الحرب، والآن بعد اجتماعات مع قادة من الدول الخليجية وأيضا الوساطة الباكستانية غيرت هذه الظروف، وتم الحديث عن مذكرة تفاهم سيعلن عنها قريبا. برأيك ما هي العوامل التي غيرت هذه التفاصيل من حرب إلى مذكرة تفاهم؟
1: ربما تتفاجأ إذا أنا قلت لك أنه أمريكا حققت ما تريد، لأنه هي ضغطت على يعني بهذه القوة الهائلة وبهذا الوجود الدولي وبهذا الوجود داخل يعني المنظمة الدولية استحصال هذه القدرة 137 دولة، وهذا التحرك جعلت إيران تأتي، لأنه إيران ما كانت لتقبل على هذه الشروط. والتي هم ماذا قالوا؟ شوف يعني ننظر إلى التحليل، هم قالوا من يعني اتفاق بدنا من صفحة واحدة وتتم التفصيلات عليه خلال الشهرين أو المرحلة المقبلة، مع وكما أشرت لك مع وجود المراقبة الدولية. أنا أعتقد أنه هو أراد أن يصل إلى، أو الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصل إلى أهداف معينة عن طريقين، إما عن طريق القوة وهي سلكت المرحلة الأولى من القوة، أو عن طريق الضغط. فلذلك يعني إحنا نكون يعني واقعين، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعرض إلى هزيمة، هي دولة بلطجة أنا قلت يا يعني، لكنها هنا يعني عسكريا هي أجبرت الطرف الآخر على أن يمتثل إلى الاتفاقية وعلى توقيع الاتفاقية، وستترك بتقديري تفاصيل أخرى إلى المرحلة المقبلة سوف تضاف أعباء.
0: تفاصيل المرحلة المقبلة يعني بحسب ما نقلت بعض الصحف الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين دكتور أيمن خالد، بأنه تلزم إيران بالتخلي عن اليورانيوم المخصب، لكن في جولة مفاوضات أخرى هنا إيران هل تعتقد أنها ستلعب على هذه الورقة ولن تلتزم بهذا الأمر؟ يعني بحسب الأمريكان إيران غيرت من اتفاقيتها بعد الاتفاق النووي المعروف مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
1: صح، هنا هذا إذا أنا وياك اشتركنا بالمفهوم والقصد، وأنا قلت لك لن تستطيع إيران حتى إذا هي أرادت أن تأخذ نفسا معين ستكون مكبلة بالضامنين، يعني جلسوا بالاتصال الهاتفي المفتوح ما بين دونالد ترامب وما بين 7 دول مهمة إقليمية محيطة مقررة للحالة الإقليمية، إضافة إلى الدعم الأوروبي والدعم يعني بقية الدول في المنظمة الدولية. لذلك مجال التفلت الإيراني سيكون صعب، وإذا حاولت أن تتفلت ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قريبة. في وهنا تسريب، يعني الآن حتى المفاوض أو الجهات ووسائل التواصل أو وسائل الإعلام الإيرانية تقول كلام أحياناً كذلك غير دقيق، يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نفت أنه تحرك القطاعات وإخلاء المنطقة عسكرياً، قالت ستكون قريبة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني إيران يعني استجلبت إلى هذا المكان، وهي ستوقع إلى ما كانت قد وقعت وسوف تكون تحت المراقبة. وأنا أتكلم لك يعني أستاذ وسيم عن هذا الموضوع، أنا كنت شاهد الحقيقة ما جرى في العراق بحكم عمل، يعني كنت يعني رافقت وشفت اللجان عندما جاءوا إلى العراق في حينها بعد 91، وفي عندما اقتربوا من وضع العراق في زاوية الحرجة 2003 وتم احتلال العراق، وقعوه على كل شيء، وكل ما كان يقول العراق أن احنا سلمنا الملفات يقال له سلم أكثر. ولذلك كان يقول لهم طيب اثبتوا أنه أنا لا أمتلك البرنامج النووي، اثبتوا أنه، يقول لا أنت اثبت لنا عدم الوجود. يعني جعلوا من العراق لمدة 13 عام يعني مسرح حقيقة يعني لزيادة الضغوط، وبالتالي نفذوا ما يريدون. أنا أرى هذا المشهد يقترب، يعني المشهد الإيراني هو اليوم يقترب من المشهد العراقي.
0: نعم، ما موقف إسرائيل من هذه التطورات برأيك دكتور أيمن؟
1: نعم، أنا أعتقد طبعا إسرائيل لاعب أساسي، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنه لوحة يعني السيطرة على الحدث أو التحكم لنسميه في الحدث هي مشتركة ما بينهم، يعني تخيلي بأنه الشاشة موجودة ما بين الطرفين، اشتراك الأهداف، ليس هناك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. بالعكس، يعني أحيانا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تجعل نفسها بأنها بعيدة عن ملف معين توكله إلى إسرائيل، وشفناهم يعني في خلال الحرب ال 12 يوم، يعني كانت إسرائيل مشتركة في الجهد، وفي ال 40 يوم كذلك كانت مشتركة اشتراك كامل بالجهد الأمريكي الإسرائيلي. أنا أعتقد ليس هناك خلاف، ليس اليوم ساوسيم، يعني منذ يعني بدأت يعني محنة القضية الفلسطينية من 48 وإلى حد الآن لم يكن هناك خلاف إسرائيل لا مع أوروبا عندما كانت هي تقود تفاعلات الحركة الاحتلال الإسرائيلي، ولا اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أي خلاف ما بينهما يعني يفسد يعني هذا التحرك، وأعتقد أنه يعني أهدافهم مشتركة، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي يعني التي دمرت المنطقة. لكن عندما نتحدث أستاذ وسيم، إحنا هنا نتحدث عن وقائع لكي نكون يعني نعطي للمشاهد أو للمستمع أو من يتابعنا بأنه هذا هو الحال، لكنه ما في القلب طبعا يعني أمور أخرى مؤسفة الحقيقة، يعني يعني هذا التفوق، هذا الوجود، هذا البلطجة، هذا هو شيء مؤسف، لكنه هذا هو الموجود يعني.
0: نعم، أريد أن أسأل ما تأثير الاتفاق المحتمل على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربي؟
1: أنا أعتقد أنه يعني ستبقى في المرحلة المقبلة تحت سقف الضغط، يعني لأنه دول الخليج خبرت الحقيقة يعني بالسنوات التي مضت أن تمر بمثل هذه المحن، ولديها دوائر قرار حقيقة أو تخطيط لقرارات عالية المستوى. أعتقد ستحافظ دول الخليج على علاقاتها بشكل طبيعي، وبالنسبة لإيران أي انفعالات إيرانية سوف لن تجد لها صدى تجاه دول الخليج، لأنه المعاهدات الموقعة ما بين دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي معاهدات الحماية، هذه معاهدات موقعة بالمناسبة وعليها إلزام دولي. لذلك أعتقد أنه دول الخليج ستبقى قادرة على إدارة علاقاتها، لأنه يعني علاقاتها وطبيعة علاقاتها مرتبطة بجهات
0: أشكرك.
1: قوية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن خالد، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات.
1: شكرا جزيلا حبيبي.
0: ختام النشرة بأمان الله.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
2: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء

0: راسبين؟
1: لا، بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي، استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي، رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد.

بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي سيلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026 الحديث مجدداً حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا، ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك الأكارم. لا يخفى على الجميع أنه اليوم فترة الثورة وما بعدها من الحروب اللي صارت، التراجع كان ممنهج بتدمير أراضي زراعية، بنية تحتية للآبار، أراضي تقطعت الأشجار بشكل ممنهج، صعوبة وصول للأراضي الزراعية، طرق زراعية تهدمت، أصبحت غير صالحة للوصول للمناطق، وبعض المناطق كان فيها استهدافات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر المناطق المستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية لبداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أن يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على أرض الواقع، في عنا نقابات مهندسين زراعيين خبرات علمية، هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لح يعطينا.
0: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان،
2: إعادة المستوى الاستراتيجي.
0: نعم، على هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال، يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
3: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة، وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية، ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 20% عام 2005 ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
0: لا انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
3: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43%، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود، يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع حصل هو نتيجة التضخم. هلأ لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت، يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن، الشوندر، السكري، تحولت إلى يعني تقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع، فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية، مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
0: طيب.
3: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخلات إلى أثر تنموي ملموس.
0: طيب. هذه ضمن سعود إليك أستاذ طلال، لأنه تقول أن هناك نقاط إيجابية، سعود إليك لاحقا، لأنه سأسألك لاحقا أنه إذا كانت إيجابية لكن على الورق، لكن على الأرض ما يزال الواقع سيء جدا.
3: تمام.
0: أريد أن أعود إليك، اسمح لي أخذ، أريد أن أخذ أعود إليك لكن أخذ رأي أيضا أستاذ أنس معنا. ما رأيك أستاذ أنس بموضوع الخطة الزراعية التي وضعتها أو الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة؟
4: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية يا أستاذ، وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء أو ورأي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل يقال لا يوجد خطة. الآن خطة موجودة. أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق ممثل عن منظمة الإيهاها بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة اللي ذكرها زميلي قبل قليل موضوع الفترة الزمنية لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام وأغفل التعافي المبكر برأيي، لأنه يجب أن يكون الانتقال بشكل ترانزيشن يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف، سوريا بشكل عام كما تعرف 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع من الحكومة أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قد تكون مرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضره. ولكن كبحث كطريقة تصميم علمية وأكاديمية وأيضا هي جيدة في نقاط.
0: طيب
4: النقطة الأخيرة سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة والتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر.
0: طيب.
4: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر، قابلة للتطوير أكثر، وملائمة للواقع أكثر ما
0: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهدنا في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
2: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس تضم وزارات متعددة، اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسية معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات أنه يعطي إنتاج قمح جيد، فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص. لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربة استهلكت 40 كيلو. هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد الفلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
0: طب أسألك، أنت عضو غرفة الزراعة أستاذ حسان،
2: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
0: طيب يعني هل يتم استشارتكم؟ هل لكم دور كاتحاد فلاحين، غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
2: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على اللبنة الأساسية الفلاح الذي يتبع لاتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا، ومردوده بعيد المدى، ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد. على طول الاستثمار الزراعي هو طويل المدى بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عنا بسوريا، من شرق لشمال سوريا للجنوب، كل منطقة ربنا عطانا يعني وهبنا بهالبلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد، طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة لو وصلته صح، بأنه في بعض المزارعين انظلم يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح، هل أني عم بقبضه مباشرة في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، أم أني عم بقبضه على دفعات ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع؟ الفلاح بالنهاية بيحسب، أنا بعد أقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور أخذت حق القمح كامل، هل يا ترى أمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها أمور بتأثر على الفلاح.
0: طب هو أستاذ حسام، مو يفترض الحكومة تعمل كمنظومة؟ يعني مشكل أنه كل جهة كل وزارة كل طرف بيشتغل لحاله؟
2: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم أنا من واقع المكان اللي أنا فيه كغرفة زراعة دمشق، نتطلع اليوم نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة، مشكورة على طول عم تأدي اهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحوه شوي، أني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه، مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات، هذا شيء أكيد غير منطقي بالدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح، منشار التقليم آليته نفس الآلية أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
0: نعم.
2: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي بعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم، فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه يعني.
0: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
2: نأمل أنه يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
0: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة هذا واقعي؟
3: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح، هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت بموضوع دعم القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية، هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي، المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح، دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات. يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
0: أستاذ أنس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
4: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل. يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني، أسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد غذائها تكون أكثر هشاشة بصراحة، يعني وبالتالي أكثر عرضة للأزمات. الأمر الآخر أيضا هو يعتبر موضوع سيادي بصراحة، بمعنى أنه تخيل أن يكون بلد قائم وكل محاصيله وكل منتجاته أو كل محاصيله أو غذائه يتم استيراده بشكل أساسي، فالدول القوية هي الدول التي يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات. يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح للزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة، أيضا بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة على البلد. يعني باختصار أنا أرى أنه دعم الفلاح، دعم المزارع هي ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم، اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديمغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا. يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط.
0: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة؟
2: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاجه النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكلنا لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من الرسوم الجمركية للأسمدة للأمانة يعني. أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات. يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي. يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي، يساعده بالصوب المحمية البيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث، اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعدوا يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية يعني للأسف. وين الجمارك هنا من الدعم؟ بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع. يعني أنا ما بقدر أقول رايح إدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر بتحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها، بدون تسمية الشركات، فيها شركة عم تنتج البلوبيري تصدره لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصحراء، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعمل لها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المال اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل. لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحري يعني أن نكون عندنا بهالبلد سوريا، يعني أن أنا أنطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة، يظل نعم. الإنتاج المحلي لصالح البلد، ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
0: نعم، في هذا السياق أستاذ طلال، كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
3: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج، كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني التضخم، ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الإنتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل، هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان شعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
0: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا، أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي، تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار، أو مرتبطة يعني أيضا، هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
4: نعم، بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية. لذلك التأثير المناخي يكمن، يعني يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر، هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار، هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن التأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، يعني عالميا جلوبالي، هنا من أنا أتذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2 إلى 3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق. لكن هذا يؤدي، ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا، الحرائق اللي حصلت، وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام، يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية، سواء المياه يعني يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، التصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي التأثير المناخي يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول، كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث مثلا، الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو فيها. برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر، يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحة ثم وحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا. مثلا القمح، احنا حسب ما ذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح تعتبر من أقوى الأصناف عالميا، بفترة ال 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا، إن كانت إكساد، أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين. نعم. قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
0: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف، وأسأل الأستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
2: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق، خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات. عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة، وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا إيطاليا. عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هن شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات بأوروبا ويعملوا بنفس المجال، ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود من الآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم. حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل الثورة بسنتين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع الإنتاج النباتات الداخلية، ذهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة، قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري، مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة اليوم نسعى إن شاء الله. تفائلنا كثير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلش صدورنا، يعني أخيرا حيكون في تواصل قوي نحن على الواقع، حيكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله. في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما أنا بدي أجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا رح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة. يقول أنا عندي الفلاح عنا جدا جدا شاطر، جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية. ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله. وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه، وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام.
0: نعم.
2: في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
0: نعم أستاذ،
2: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
0: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
3: نعم، يعني على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي، بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي، وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
0: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
4: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية، وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة. وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من نفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع، حتى لو كان هناك يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة رغبت أن أجيب عليها، يعني بالعمل أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب لوحده لا يكفي، يجب أن يكون مرتبط بالقطاعات الثانية والوزارات الثانية. فقد تكون وزارة الزراعة وضعت استراتيجية مخصصة، لكن قد لا يوجد هناك مقومات تطبيقها إن لم يكن هناك تعاون مع باقي الوزارات وباقي القطاعات الأخرى المرتبطة فيها. وبالتالي موضوع التكاملية في وضع القرارات والسياسات هذا موضوع مهم جدا. أيضا هناك برأيي يجب العمل على محورين، يعني محور هو الوضع الحالي الآن وباستمرارية دعم المزارع، من حيث أنه هناك نقول بالإنجليزي business as usual، يعني بمعنى أنه يتم توزيع يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي، مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المنطقة الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس. من ناحية القمح، ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو تعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوة ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشنال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
2: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
3: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
4: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
1: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
2: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
3: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
4: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. المؤسسة العامة للمياه في السويداء تعلن استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحدتها الفنية، وتقول إن القرار اتخذ حرصا على تأمين المياه للمواطنين. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تؤكد اكتمال التحضيرات لبدء عملية الاقتراع اليوم في محافظة الحسكة، وتقول إن عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية ستبدأ فور إغلاق المراكز مباشرة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفي صدور قرار يسمح بدخول السيارات السورية إلى تركيا، وتقول إنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي. مسؤولون أمريكيون يؤكدون لنيويورك تايمز أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، وأن حسم التفاصيل بهذا الملف سيؤجل لمحادثات مقبلة. في التفاصيل، أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحداتها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. أوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، وذلك من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع عمل ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد، بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا، قال إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
1: في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل. طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجري لا يستقبل أهالي محافظة السويداء، وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
1: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني، حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني، بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
2: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجر بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفا أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجر الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
3: هون الكل مستفيد. أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا أنه أنا في عندي أرض كبيرة، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الأرض بترجع لك أنت نفسها، لكن تتنظم وبترجع لمساحة الأرض. ذكروا أنه أنا عندي دكان في هذا الأرض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
3: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصفها المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر عليها. فنحن جزء منها، من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: قالت وكالة الأناضول إن 10 عناصر من تنظيم داعش اعتقلوا داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. أوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
4: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة عن جاهزية المراكز الانتخابية واكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والأمنية لبدء عملية الاقتراع المقررة اليوم في محافظة الحسكة. كشف نجمة في تصريحات لوكالة سانا عن وصول اللجنة العليا ممثلة بالدكتور أنس العبدة إلى محافظة الحسكة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع لجان الفرعية وتفقدت مراكز الاقتراع وغرف التصويت السري في منطقتي الحسكة والقامشلي. وأضاف نجمة أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي توجها أمس السبت إلى منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب، وذلك لمتابعة التحضيرات النهائية هناك. وأوضح المتحدث أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها اليوم في تمام الساعة 8 صباحا وتغلق في 12 ظهرا، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة. هذا وتواصل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استعداداتها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، حيث أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة الحسكة للاطلاع على جاهزية المراكز الانتخابية ومتابعة التحضيرات التنظيمية استعدادا للانتخابات المقررة اليوم.
5: اليوم جئنا كجزء من وفد للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لزيارة محافظة الحسكة والتأكد من كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لبدء عملية الاقتراع غدا صباحا. كان في لنا لقاء مهم مع سيادة محافظ الحسكة ومع فريقه، وبنشكرهم على كل الخدمات اللي قدموها من أجل أن يكون المراكز جاهزة لعملية الانتخاب غدا. تبدأ العملية الساعة 8 صباحا يوم غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12. إذا تحقق النصاب فتغلق العملية الانتخابية ويبدأ الفرز، وإلا تمدد العملية الانتخابية لمدة ساعة ولمرة واحدة.
0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح نور الدين أحمد أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. أعلنت وزارة الداخلية أن لجان تسلم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلبا عائليا. أوضحت الوزارة أن اللجان التي بدأت أعمالها في 6 نيسان الماضي تسلمت طلبات عائلية شملت 10516 فردا. أظهرت البيانات تصدر محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجلة التي بلغت 2772 طلبا عائليا، تلتها محافظة حلب ب 75 طلبا، ثم دمشق ب 32 طلبا، في حين توزعت باقي الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور. أشارت الوزارة إلى أن نحو 3000 طالب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة. يتواصل تسجيل مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني للحصول على الجنسية السورية وسط صعوبات يواجهها الأهالي في استكمال الأوراق المطلوبة.
6: يتوافد مواطنون من مكتومي القيد في مدينة عين العرب كوباني إلى مراكز التسجيل لتجهيز أوراقهم وتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية.
7: طبعا أنا فرحان بهالشغلة، يعني صار لنا حق يعني وصار بده يصير عندنا هوية. أنا بنفسي ماني مكتوم، بس عائلتي متزوجة من حوالي 13 سنة مكتومة القيد، يعني أهاليها كلهم مكتومين، وعندي 5-6 أولاد هلا حاليا، 5 بدك تقولي و6 على الطريق. يعني
6: يشير عدد منهم إلى صعوبات في استكمال الوثائق، خاصة في الحالات التي لا تمتلك قيودا مدنية سابقة، إضافة إلى الحاجة لمراجعة أكثر من جهة لتصديق الأوراق.
8: يعني كنا مكتومين عن إخراج عن قيد، وهلأ عم حاول صار لي يومين ثلاثة عم حاول أدور وراء الأوراق لبين ما زبط. يعني يا ريت كان في مركز هوم كوباني كان صار أمورنا أسهل. هلأ صار لي يومين ثلاثة عم أركض وراء الأوراق، وبكرة بديروا على الحلب. يعني
6: تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرسوم رقم 13 للعام 2026 الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بما فيهم مكتومو القيد.
9: وبعد هدم النظام، بعد سقوط النظام، خلال المرسوم اللي أصدر سيادة الرئيس بخصوص القيد المكتومين في السجلات المدنية في هوية السورية، نحن الآن في منطقة كوباني عم نقوم كبلدية عم نقوم بإجراءات اللازمة بخصوص السجلات القيد. حاليا الأشخاص العوائل اللي اجوا سجلوا هون تقريبا وصلوا قرابة 300 عائلة.
6: من جانبها تؤكد الجهات المعنية أن عمليات استقبال الطلبات مستمرة وأنها تعمل على تدقيق الوثائق تمهيدا لإتمام كافة الإجراءات الرسمية.
10: يستمر تجهيز ملفات مكتومي القيد في منطقة عين العرب كوباني وسط أقبال من الأهالي ومحاولات لاستكمال الأوراق المطلوبة في وقت يترقب فيه كثيرون إنهاء هذا الملف والحصول على اعتراف قانوني رسمي ينعكس على حياتهم اليومية. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
0: كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. وأوضح بري أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33000. وأشار بري إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا وعقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اجتماعها العام السنوي لبعثات الحج السورية في مكة المكرمة بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين، وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج. أوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول توزيع المهام وآليات التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة. شهدت أسواق العاصمة دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، وذلك في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد تلفزيون سوريا أحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية، وأسعار الأحذية تصل إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. وفي حلب تستعد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
11: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
12: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي. هاي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، هلا نحن بدنا صيف مخلفات حشرات وذاتنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
11: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
13: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
11: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية، بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل، ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
14: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموس، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين، انا من هول لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
11: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: نفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء لعدد من العائلات من مخيم في مدينة جرابلس على ضفة نهر الفرات في ريف حلب الشرقية. وأوضح الدفاع المدني بأن عمليات إخلاء العائلات جاءت بعد محاصرة المياه للخيام نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر، مع مواصلة الاستجابة لضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. في حمص بدأت المحافظة مشروع إعادة ترميم وتأهيل جسر الرسن، والتي شرفت على الانتهاء تمهيدا لوضعه في الخدمة مطلع حزيران المقبل. ويعد مشروع إعادة تأهيل جسر الرسن من المشاريع الحيوية التي تعكس قدرة الكفاءة الوطنية السورية على إنجاز مشاريع هندسية معقدة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية بما يخدم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد. في دير الزور نفذت مديرية الصحة هناك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانية ضمن مناطق الجزيرة. وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
15: يعني من 14,000 ل 2,788. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج الليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور البسيتين رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج للليشمانيا بإذن الله.
16: تقريبا من 2011 بلشت.
0: وفي الساحل السوري تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريف طرطوس، وذلك من جراء تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين بسبب مشكلات الصرف الصحي وما رافقها من روائح خانقة إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
17: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
18: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مرع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
17: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
19: سبب تراكم القمامة أولا في هالفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بمكب بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة على هذا البلدة في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدي على أكمل شكل لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب إنه ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة بحدود أكثر من 50 سم فوق البورع.
17: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دوير الشيخ سعد أيضا في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن الوزارة وقعت عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مدة زمنية محددة بمئة يوم، وذلك تمهيدا لتوزيعها على المحافظات. وأشار الوزير في منشور له عبر منصة إكس إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها نقص الآليات، لافتا إلى أن الآليات المقرر توزيعها ستسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك أعلنتا اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين، وذلك في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. ذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. وأوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما. وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
20: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025 منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
21: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلياتها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد. أنا جيت وعلى نفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمين بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كثير ممتازة.
0: نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، مؤكدا أن هذه شائعات غير صحيحة ولا تستند إلى أي تقارير طبية أو رسمية. وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. كشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. كما نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية إلى الأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلام وباب الهوى، ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد.

0: ونوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن موقع أكسيوس. يقول الموقع: الاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. أيضا أكسيوس يقول: الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي خلال فترة 60 يوما، وسيفتح مضيق هرمز من دون رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام والسماح بمرور السفن. إذن نتابع مشاهدينا في سياق هذه النشرة الإخبارية وفي نفس سياق الحرب الإيرانية الأمريكية ومذكرة الاتفاق التي يتم الحديث عنها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران تم تفاوضه على معظم ملفاته وأن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران من بين العديد من النقاط الأخرى في الاتفاق، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية له سيعلن عنها قريبا. وتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية، كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن ومع ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين بأن طهران وافقت على مذكرة تفاهم تقضي بوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة من دون فرض رسوم للعبور. وأوضح المسؤولون للصحيفة أن الملف النووي سيؤجل إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، مشيرين إلى أن الاتفاق سيفضي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وبحسب الصحيفة، أسهم وسطاء من باكستان وقطر في تيسير إعداد مسودة مذكرة التفاهم. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤولين، يلزم المقترح طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في تفاصيل الملف النووي الإيراني إلى محادثات لاحقة، مشيرين إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي شامل. ينضم إلي الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية وهو معنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتور. كيف تقيم يعني ما نقله موقع أكسيوس في العواجل التي قرأناها قبل قليل بأن الاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، أيضا الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي؟
1: بالبداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة نرى اليوم يعني إعلان الرئيس ترامب عن الاتفاق مع النظام الإيراني على إنهاء هذه الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون رسوم. يعني أعتقد يعني هذا الاتفاق هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء هذه الحرب في المنطقة ويعني تهدئة الأمور. لكن بصراحة القضايا الجوهرية الأساسية والمختلفة يعني اللي سببت الاختلاف الكبير بين الطرفين هي كلها مؤجلة، يعني وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وأيضا تخصيب اليورانيوم. يعني أعتقد الاتفاق اللي اليوم أعلن عنه الرئيس ترامب، أعتقد هذا هو اتفاق مبدئي للبدء ببناء الثقة بين الطرفين، وما أعتقد أنه هذا اتفاق دائم شامل لكل هذه الأمور. يعني مثل ما يعني ذكرنا الأمور الأساسية، الملف النووي، تخصيب اليورانيوم، حتى البرنامج الباليستي، وحتى موضوع دعم إيران لوكلائها في المنطقة من حزب الله، من حشد شعبي، مواضيع كلها مؤجلة لمفاوضات لاحقة يعني. وأعتقد على إيران أنه تثبت جديتها بالالتزام في هذه الاتفاقات، لأنه بصراحة يعني إذا إيران استمرت بالمراوغة وعدم إثبات جديتها، أعتقد الولايات المتحدة لن تتردد في العودة إلى الخيار العسكري. فأعتقد بشكل عام اليوم الشيء اللي عم سمعناه من الرئيس ترامب، طبعا من المصادر داخل طهران وهنا في واشنطن، هو أن يعني اتفاق مبدئي، يعني خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير ما يزال موجود على الطاولة للمفاوضات بين الطرفين.
0: نعم، كيف يعني تابعت المدة الزمنية، الإطار الزمني الذي وضع بحسب ما نقل موقع أكسيوس بـ60 يوما، وهو تمديد وقف إطلاق النار ضمن هذا الاتفاق؟
1: طبعا يعني أعتقد هي مدة كافية، لكن هناك يعني اختلاف كبير بين الأطراف، يعني خصوصا في موضوع البرنامج النووي، وهو الموضوع الأساسي الذي بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب من أجل. يعني هي بدأت الحرب لإنهاء، يعني الهدف الأساسي من بدء هذه الحرب هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني. لكن الآن يعني الرئيس ترامب رأى أن الاقتصاد العالمي، وخصوصا رأينا أسعار الوقود والنفط بدأت بالارتفاع بشكل هائل بسبب إغلاق مضيق هرمز، والآن ارتأى أن يبدأ الاتفاق ب يعني الوصول إلى اتفاق مع النظام الإيراني على إعادة فتح مضيق هرمز. لكن مرة تانية خلال 60 يوم يجب أن يصل الطرفين إلى اتفاق على الأمور الجوهرية اللي سببت هذا النزاع يعني بشكل أساسي يعني، وإلا سوف نرى أن النزاع سيبدأ بمرة أخرى. يعني كما رأينا الولايات المتحدة بدأت بضرب إيران الصيف الماضي، وعادت بدأت في هذه الحرب لحتى تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، ويعني حتى تنهي برنامج النووي. فأعتقد يعني هذا الاتفاق هو خطوة واحدة فقط في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن يتفق عليها الطرفين. وبنفس الوقت يعني هناك تحديات للرئيس ترامب، لأنه نحن اليوم شفنا بعد الإعلان عن هذا الاتفاق المبدئي، هناك العديد من الشخصيات داخل الحزب الحاكم، الحزب الجمهوري، اللي هن بصراحة كانوا غير متفقين مع الرئيس ترامب أو راضين عن هذا الاتفاق، لأنه بالنهاية هذا الاتفاق لا يحقق أهداف الولايات المتحدة. بنفس الوقت رأينا أيضا شريكة يعني دولة إسرائيل، شريكة الولايات المتحدة في هذه الحرب، يعني حسب ما نرى هذا الاتفاق لا يعني يخدم مصالحها وأهدافها من البدء في هذه الحرب. فهو أعتقد خطوة مبدئية، يعني هناك كان إجماع كبير من هذه الدول. اليوم الرئيس ترامب في واشنطن قبل ساعات قام بالتحدث مع العديد من القادة في قادة الدول في المنطقة، وكان هناك إجماع على أن هذا الاتفاق المبدئي هو الخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير من الأمور التي يجب التفاوض عليها.
0: نعم، برأيك من هو الطرف الخاسر والفائز من هذا الاتفاق المحتمل توقيعه أو البت فيه خلال الفترة القصيرة المقبلة؟
1: يعني أعتقد سبب يعني هذا الاتفاق أنه الطرفين، الولايات المتحدة والنظام الإيراني، هن اللي حيكونوا الرابحين، لأنه بالنهاية هذا سيعود النظام الإيراني بتصدير النفط، سيعود الاقتصاد الإيراني في التحسن. أما بالنسبة للولايات المتحدة فسترى أن الاقتصاد العالمي سيعود يعني يتحسن، ونحن رأينا منذ إعلان الرئيس ترامب على تروث سوشيال عن هذا الاتفاق أنه بدأت أسعار النفط العالمية بالنزول بشكل كبير يعني. يعني، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على أسعار النفط هنا داخل الولايات المتحدة، لأن المواطن الأمريكي كان يعاني من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. فالرابح سيكون هو الولايات المتحدة والنظام الإيراني. أما الطرف الخاسر يعني بدون شك من هذا الاتفاق فهو يعني إسرائيل وبنجامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنه هذا الاتفاق لا يحقق أي من أهداف إسرائيل من هذه الحرب.
0: هل هناك مخاوف برأيك أن يكون هذا الاتفاق المحتمل هشا أو مؤقتا إن صح التعبير؟
1: يعني أكيد نحن يعني نرى أنه مثل ما قلنا النقاط الأساسية الجوهرية يعني لم يتم الاتفاق عليها. نحن طبعا الرئيس ترامب لم يعلن أي من التفاصيل، لكن نحن المصادر اللي عم نشوفها إن كان داخل طهران أو هنا في واشنطن تقول أن يعني الأمور الأساسية سوف يعني تناقش لاحقا خلال فترة 60 يوم. فطبعا اتفاق كهذا هو اتفاق مبدئي فقط لا غير، يعني مثل ما يعني تحدثنا هو اتفاق لاختبار الثقة بين الطرفين، هو اتفاق مبدئي ولحتى يشوف الطرفين إذا كان هناك مجال ليوصلوا إلى اتفاق دائم يناقش كل هذه الأمور. فهو اتفاق أعتقد لحتى بشكل أساسي إعادة فتح مضيق هرمز، تحسين الاقتصاد بشكل عام، لكن الأمور والنقاط الجوهرية لا زالت موجودة. فأعتقد اتفاق هش بالتأكيد، يعني نحن ممكن خلال 60 يوم إذا لم يتم الاتفاق عن باقي النقاط الجوهرية أن نعود إلى نقطة الصفر، وإذا النظام الإيراني لم يلتزم بالوصول إلى حل لموضوع البرنامج النووي والبرنامج الباليستي ودعم وكلاء إيران والاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وحتى ما تطلبه الولايات المتحدة وهو نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج الأراضي الإيرانية. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط الجوهرية أعتقد بعد 60 يوم وبعد شهرين سوف نعود إلى نقطة الصفر، ويعني الولايات المتحدة والرئيس ترامب لم يترددوا في العودة للخيار العسكري. يعني طبعا الرئيس ترامب الآن يواجه انقسام داخل الحزب الجمهوري من الوصول إلى هذا الاتفاق المبدئي، لأن هناك العديد داخل هذا الحزب يعني يرون أن الاتفاق يجب أن يكون فقط شامل ويشمل كل هذه النقاط. لكن هناك طبعا انتخابات الآن في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب يود أن تعود يعني أسعار الطاقة والوقود والنفط إلى يعني مستواها الطبيعي حتى لا تؤثر هذه الحرب على نتائج هذه الانتخابات.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحليلات الدكتور سامر الصفدي استشاري في الشؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن، كل الشكر لك. ختام النشرة بأمان الله.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة،

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية.

مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939 خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات. نستهل الحلقة بالعملية التي نفذتها الاستخبارات السورية والتركية والتي أدت إلى القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش، ونسأل عن حجم التنسيق الأمني بين الدولتين، وكذلك عن حجم نشاط داعش حاليا، من يحركه وما خطره. أما في الملف الثاني نناقش الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري على خلفية صمته أمام حادثة مقتل شاب وإصابة آخر بمسيرة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية. نستهل ساعتنا الثانية بمناقشة الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضاً لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين وتوفير بيئة سكنية أكثر أمناً. أسأل عن الأبعاد القانونية وعن المشروع المحتمل في المنطقة. أما في ملفنا الأخير نبحث خبر إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق الدليل الشامل للمستثمرين في سوريا، ونسأل كيف ستتحرك الاستثمارات الأمريكية في سوريا وما حجمها المتوقع. أهلا بكم.

0: أعلنت وكالة الأناضول عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
1: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية، فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بمحمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وحسن أبو هنية، باحث متخصص بشؤون الحركات الإسلامية، معنا مباشرة من عمان. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك عميد منير للحديث عن هذه العملية التي أعلنت عنها وكالة الأناضول فيما يتعلق باعتقال 10 من تنظيم داعش داخل سوريا، داخل الأراضي السورية، بالاشتراك مع الاستخبارات التركية. كيف تمت هذه العملية؟
2: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. التنسيق الأمني بين الدول يتواجد بشكل مستمر، وخاصة نحن بين سوريا وتركيا هناك تنسيق عالي المستوى، على مستوى قيادات عليا وعلى مستوى استخبارات في كل مكان. هذا التنسيق الذي جعل من الأمور الصعبة تصير سهلة، لأنه تبادل المعلومات بين الدول، خاصة بين دول الإقليم، وخاصة أن هذا التنظيم هو تنظيم دولي بالأساس، رعته دول كبرى سابقا، ورعته إيران بفترة من الفترات، ورعاه النظام السوري بفترة من الفترات أثناء التواجد أو أثناء وجود الثورة السورية التي امتدت على مدار 14 سنة. كان هناك تنسيق بين داعش وبين النظام السوري. هلأ أنا بحكي عليها بالتفصيل هاي النقطة، لكن إحنا هون إذا التنسيق الأمني موجود بين الدول، خاصة إذا بين تركيا وبين سوريا، وهناك معلومات كثيرة جدا بين الدولتين يتم تبادلها، وهناك قاعدة بيانات لهذا التنظيم الذي أصبح لدينا كسوريين ولدى العراقيين ولدى أثناء وجود العدد الكبير منهم موجود في سجون قسد في سوريا، واللي تم نقل ترحيل أكثر من 7000 مؤخرا للعراق. هناك كمية كبيرة جدا من المعلومات أخذت من هؤلاء وسحبت أثناء التحقيق، إن كان عندهم موجودة في الجانب السوري أو أخذت من أرشيف قسد أو كان موجودين في سجون حاليا بعد التحرير. هناك كثير من الدواعي سقطوا وتم استجوابهم وأخذ معلومات كاملة، بالإضافة إلى كم من المعلومات الكبيرة من الدواعش الذي كانوا مسجونين في سجون قسد وتم ترحيلهم بعضهم إلى العراق. لذلك هذه الشبكة من المعلومات أعطت بيانات جديدة أخرى للدول تستطيع أن تتحرك بها. إذن هناك معلومات يتم تبادلها بسرية مطلقة بين أجهزة استخبارات بالطرفين، من خلالها يتم إلقاء القبض، مثل ما شفنا إحنا الضربات 22 ضربة التي أقام بها التحالف الدولي برئاسة أمريكا على 22 هدف في سوريا، جاء بعد استجواب السجناء الذين خرجوا من سجون قسد وسجن الأقطان وغيره. إذن هناك كم المعلومات هذا المفيد جدا يعطي لدول الإقليم بشكل عام وتبادل هذه المعلومات.
0: وهذا يأخذنا للحديث وقبل أن ننتقل لضيفي
2: ومسرح كبير.
0: نعم عميد منير، قبل الانتقال إلى ضيفي أود التطرق لمسألة ربما يعني إن صح التعبير التحفظ على إلى حد ما عن نشر السلطات السورية حتى الآن تفاصيل هذه العملية، كيف يفسر ذلك؟
2: يفسر ذلك هناك طبعا ضرورات أمنية لا تسمح أحيانا بإبراز أو بإظهار معلومات كثيرة يعني للإعلام. اثنين، هناك معلومات قد تكون تفيد التحقيق لذلك يتم نشرها بشكل مباشر. هناك قد من هؤلاء العشرة قد تكون هناك 10 خلايا نائمة، أن إظهار هؤلاء للإعلام للعلن وأن هؤلاء توقفوا قد يفر هؤلاء أو قد يختفوا في أماكن عدة، لذلك يتم التحفظ على المعلومات خاصة في البلد الذي تم ألقي القبض عليه فيه مشان ضرورة عدم إفصاح أي معلومة من أجل عدم هروب أو عدم ذهاب آخرين تطالهم أو يصل هذاك. هناك الكثير من الخلايا النائمة ربما يستفيدوا من هذا الحدث الإعلامي إذا صعدت.
0: طيب سيد محمود، هل من وجهة نظرك من خلال هذه العملية التي تمت المشتركة والتي تشير فعلا إلى مستوى تنسيق عالي بين دمشق وأنقرة، هل تعطي أنقرة ربما أولوية متزايدة فيما يتعلق بهذا الملف الأمني؟
3: مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين المحترمين والضيوف المحترمين. هذه العملية المشتركة تعكس أولاً هذا التنسيق المتنامي على المستوى الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وهذا التنسيق في الحقيقة كان له دور مهم أيضاً في مساعدة سوريا في تفكيك العديد من خلايا تنظيم داعش خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية. وأعتقد بأن الإعلان عن هذه الخلية أو عن هذه العملية مصمم أولاً لإرسال رسالة بأن هناك تعاون كبير بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، وأيضاً لإظهار أن سوريا أصبحت شريكاً إقليمياً لدول المنطقة في ملف مكافحة الإرهاب بعدما كانت خلال فترة النظام المخلوع مصدراً للإرهاب والفوضى إلى دول المنطقة. تركيا لديها حساسية أمنية فيما يتعلق بسوريا بدرجة أساسية، لأن سوريا في هذه المرحلة وإلى حين استقرار الدولة الجديدة تواجه تحديات أمنية، هذه التحديات الأمنية تنعكس على أمن تركيا بشكل رئيسي. وبالتالي أتفق مع حضرتك في التقييم بأن البعد الأمني يشكل ركيزة أساسية في تشكيل العلاقة الجديدة بين تركيا وسوريا. نحن لا نتحدث فقط عن تنظيم داعش وما يشكله من تهديد بالنسبة لسوريا، بل أيضا ما يشكله بالنسبة لتهديد تركيا ليس فقط على المستوى الأمني. اليوم أي تهديد يشكله داعش لسوريا يمكن أن يؤدي إلى تقويض مرحلة الاستقرار الأمني في سوريا، وهذا بطبيعة الحال يعني مسألة تخشى منها تركيا بشكل كبير. أيضا هناك ملفات أمنية بين تركيا وسوريا غير تنظيم داعش، أتحدث عن حزب العمال الكردستاني ووجوده في سوريا، وأيضا تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه المسألة. والبعد الآخر أيضا هو أن الاضطرابات الموجودة في المنطقة حاليا في مرحلة ما بعد الحرب أيضا تزيد المخاطر الأمنية على سوريا، خصوصا أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى محاولة استغلال بيئة الحرب من أجل تقويض الاستقرار في سوريا. وبالتالي نعم نستطيع أن نعتقد بأن الملف الأمني يشكل ركيزة أساسية في منطق تركيا في إدارة سياستها تجاه سوريا، لكنه ليس المنطق الوحيد. تركيا تتبنى استراتيجية متعددة المستويات في التعامل مع هذا الملف، نظر إلى دور تركيا في تسهيل عملية الاتفاق بين الدولة السورية وقسد هو جزء من هذه الاستراتيجية الأمنية. انخراط تركيا في عملية مساعدة سوريا في الخروج من عزلتها الدولية، تقديم الحكم الجديد في سوريا إلى المجتمع الدولي، تحفيز المجتمع الدولي على الانخراط الاقتصادي في سوريا في مرحلة إعادة الأعمار، كل هذه من المقومات التي تعتقد أنقرة بأنها أساسية لتحقيق الاستقرار الأمني في سوريا.
0: طيب إذا أردنا يعني ولو بشكل مختصر سيد محمود، تقييم هذه العملية هل تندرج ضمن العملية الروتينية المتكررة التي اعتدنا عليها، أم هي ربما تحمل طابع مختلف هذه المرة؟
3: لا أعتقد بأن هذه العملية لديها طابع مختلف هذه المرة. نحن نتحدث عن شبكة على ما يبدو من تنظيم داعش. هذه الشبكة كانت متورطة في اعتداءات إرهابية في تركيا خلال الفترة الماضية، وبالتالي تفكيك هذه الشبكة هو يشير إلى أولا حجم التنسيق الأمني والاستخباراتي بين تركيا وسوريا في الوصول إلى المزيد من خلايا داعش، وهذه مسألة أعتقد بأنها تكتسب أهمية كبيرة. وأيضا تتوازى يعني مع مسار سوري خلال الفترة الماضية، استطاعت السلطات السورية أن تفكك العديد من خلايا تنظيم داعش، وبالتالي من الواضح أن سوريا بالتعاون مع تركيا تحديدا، وأعيد أيضا علينا أن نأخذ مسألة مهمة بعين الاعتبار وهي انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، كل هذه التطورات عززت من قدرة الدولة السورية على التعامل مع تحدي داعش بشكل كبير. لكن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة بطبيعة الحال، تركيا لديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالة داعش، وأيضا تحاول اليوم توظيف هذه الخبرة من خلال التعاون والتنسيق مع سوريا من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للبلدين في هذه المرحلة.
0: طيب دكتور حسن، فيما يتعلق بملاحقة التنظيم، هل ما يجري هو لملاحقة الخلايا السابقة أم الذين ينتشرون أو ربما نشطين وينشطون في المراحل الحالية بناء على هذه العملية؟ نريد أن نعرف كيف، هل التنظيم ما يزال حتى الآن نشط على قيد الحياة بشكل عملي؟
4: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. نعم، أعتقد بأنه هذه العملية لا شك أنها مهمة، لكنها أيضا تلقي كثير من الأسئلة حول، لأنه كما ذكرت لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة السورية، وبالتالي لا نعرف التفاصيل أماكن كيف تم، لأنه كل هؤلاء الذين اعتقلوا هم جزء من ما يطلق عليه تنظيم الدولة ولاية تركيا التي تم إنشاها عام 2019، وجزء أيضا من مكتب الفاروق وهو أحد المكاتب الإدارية للولايات الخارجية الثمانية اللي يدير تركيا وكذلك أوروبا، يعني سواء علي دوندار أو دينيز، هؤلاء كانوا في صلب ولاية تركيا. ونعلم أنه تركيا لديها يعني لكثرة ولوجود نشاط جيد بالنسبة للتنظيم عمل على إنشاء ولاية خاصة في تركيا، ولذلك كل هؤلاء هم كانوا ينتموا إلى هذه الولاية الخاصة بتركيا وكذلك لمكتب،
0: يعني مكتب الفاروق لا علاقة له بنشاط التنظيم في سوريا، ليس كذلك؟
4: طبعا سوريا لها مكتب خاص، وهو مكتب ما يسمى الأرض المقدسة اللي بضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهناك مكاتب الكرار في الصومال ومكتب طبعا الصديق في الساحل ومكتب الأنفال، يعني غيرها من المكاتب، ثمان مكاتب، وبلاد ومكتب الرافدين اللي هو البلاد الرافدين اللي هو في العراق اللي هو المكتب الرئيسي.
0: وهل نشطين الآن؟
4: طبعا هذه المكاتب وخصوصا المكاتب اللي تعمل بشكل أساسي في أفريقيا، يعني مكتب الكرار وكذلك مكتب الفرقان في غرب أفريقيا والساحل، يدر أكثر من 100 مليون دولار سنويا حاليا على التنظيم. والآن التنظيم هو يعمل بشكل هجين بمعنى مركزي لا مركزي، يعني إعادة سلطة الرافدين بمعنى في العراق بشكل كبير، ولذلك أكثر من 50% من الدخل يذهب إلى هذا التنظيم، بالتالي التنظيم في حالة جيدة من الناحية.
0: العناصر نقلوا سيد حسن، العناصر نقلوا من سوريا بحسب وكالة الأناضول التي ذكرت ذلك، إلى ماذا يشير ذلك؟
4: يعني أنا بالنسبة لي أتوقف بانتظار مزيد، لأنه لا يوجد هناك تفاصيل، يعني كيف تمت العملية، أين هي، في أي مناطق، ما هو حجم مشاركة، ما هي المعلومات، يعني أن تقبض على 10، هل في مناطق متفرقة، هل كانوا مجتمعين، هل كلهم في سوريا، هل بعضهم في داخل تركيا، لأن نعلم أن هناك وجود للتنظيم، ونعلم أنه في الماضي كان تم يعني عملية اعتقال لقيادات تسليمهم للعراق أو حتى القيام بعمليات أبو حسين الهاشمي الذي كان القائد الرابع للتنظيم تم بعملية تركية. إذا لا يوجد حتى الآن مزيد من التوضيحات، وحتى البيان الذي صدر الرسمي من تركيا يشير بأنه قد تم علمت بأنه تفجير القطارات اللي تم في 2015 هو بعد اعتراف دونادار، بمعنى يعني نحن لا يوجد حتى معلومات رغم وجودهم على لائحة الإرهاب التركية وكذلك الانتربول. إذا هناك لا يزال غموض، كما قلت الدور السوري ليس واضح يعني ما الذي فعلوه، أو هو هل فعلا تم تنسيقه في عمل ثم أين. فهناك لا نزال، لكن بشكل عام نحن نعلم بأنه فعلا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا هو عمل على مدى سنتين، كان في عمل من راحة والاستقطاب والتجنيد. نعلم أن الحكومة السورية الجديدة أعادت بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، وفي مرحلة انتقالية انضمت إلى التحالف الدولي، وبالتالي شاهدنا بعض العمليات، القبض على والي دمشق، كذلك مقتل وهؤلاء آخرين في مناطق عديدة، تم اعتقال العديد، لكن التنظيم أيضا مقتصد. لكن شاهدنا في الفترة الأخيرة خلال الشهور تصعيد خطابي، يعني آخر مقال كان تحريض حلقات المقاتلين أجانب ويقول بأن مصيركم هو ينتظركم، وبالتالي عليكم أن تسارعوا بالذهاب إلى تنظيم الدولة. أعتقد أنه يعني هناك في نقص في المعلومات، يعني مهما كان هذا التنسيق بالتأكيد تركيا كما ذكر الأستاذ علوش أنه يتركز على حزب العمال الكردستاني، ولا زال رغم نهاية قصد ولكن لا يزال يمثل خطر، وهو خطر أكبر بالنسبة لهم هو داعش. ونعلم أنه تركيا تمتلك معلومات جيدة، لكن منذ 2019 حتى الآن تبدلت أشياء كثيرة، ومع الاختلال الذي حدثت في المنطقة أعتقد لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، ولذلك نرى تضارب. يعني رئيس المخابرات
0: بعيدا عن تضارب
4: العراقية
0: سيد
4: تحدث
0: حسن،
4: عن 20,000.
0: يعني أنا أود شرح هذه النقطة فيما يتعلق بأن هذه العملية جاءت بالتزامن مع عملية أتت قبل أيام فيما يتعلق باعتقال داخل تركيا، فيما يتعلق باعتقال متهمين بالارتباط بداعش. أقصد هنا، هل يمكن لمكتب الفاروق أن يحرك ربما عناصره باتجاه سوريا؟
4: لا، وليس عمله هناك، سوريا لها مكتب خاص، مكتب يعني هناك ولاية الشام ولا
0: لا يمكن
4: مستقلة،
0: يعني.
4: وهناك مكتب، لا يوجد هناك حال من توزيع الأدوار، كما نتحدث عن مكتب الكرار في الصومال لا يتدخل بالتأكيد في سوريا، ولا مكتب الأنفال ولا الفرقان ولا الصديق ولا غيرها من المكاتب. يا هناك تقسيم للعمل، وهناك حالة من اللامركزية، ربما مع الاضطرابات الأخيرة مع حدوث ما حدث في بعد 7 من أكتوبر حتى الآن، ربما أصبح التنظيم عاد قبضته أكثر على المكاتب المختلفة، ولذلك هناك نقص، يعني هناك شيء من السرية، ولكن هناك تطور. يعني حتى الآن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاستخبارات العالمية، لا أحد يعلم من يقود التنظيم حاليا، وهو
0: هل من شخصيات معلنة في إدارة هذا التنظيم داخل سوريا؟
4: طبعا ما في، يعني للحقيقة ما في، يعني هناك أبو حفص الهاشمي وهو رئيس وهو زعيم التنظيم، لا يوجد هناك، يعني وضعت مكافآت عديدة وهناك استخبارات، لكن لا أحد كانوا يتوقع أن يكون هو عبد الله الرقيعي، لكنه قتل الرقيعي في 2024 ثم تبين أنه لا صلة له، ثم قالوا بأنه عبد الله مؤمن بأنه هو، ولكن ثبت بأنه لا، ونحن نعرف أنه لا صلة لعبد الله بن أبو حفص الهاشمي، وتحدثوا عن ولايات أخرى كما أشير عن أبو بلال التبوكي اللي قتل مؤخرا مثلا في غرب أنه تم انتقال، لكن كل هذا نظريات لا صلة لها بالحقيقة، لأنه ببساطة قيادة التنظيم بحسب النظام الداخلي يجب أن يكون عراقي وهاشمي، وبالتالي أبو حفص نعلم أنه عراقي، لكن أبو حذيفة الأنصاري الناطق قد يكون سوري على الأرجح، لأنه إشارة إلى الأنصاري، لكن مع ذلك لا يوجد هناك معلومات واضحة. نعلم بشكل عام الأمم المتحدة تتحدث عن 2500 يعملون في العراق وسوريا، لكن هناك مصادر مثلا المخابرات العراقية تتحدث عن 20,000 تم تجنيدهم الفترة الأخيرة في سوريا، لكن هذا أيضا غير يقيني. لكن كل ما نعرف أن هناك زيادة كبيرة سواء على صعيد الدعاية، ولكن وكذلك على صعيد العمل وإنشاء ولايات أمنية في داخل سوريا، ولكن ليسوا في عجلة من أمرهم، من الواضح أنها بشكل كبير، رغم أن جهود كما قلت أن هناك جهود خصوصا مع التعامل مع التحالف الدولي في إلقاء القبض على كثير من الأفراد والخلايا وبعض الولاة، ربما يكون قد جمعوا معلومات، لكن أعتقد هذا عمل يحتاج إلى عمل كبير، وبالتالي نحن في إطار سوريا جديدة بحاجة إلى إعادة بناء الجهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والداخلية والجيش، وهذه عملية معقدة بعتقد أنه
0: وهذا
4: يعني
0: يأخذنا،
4: شيء
0: نعم نعم عميد منير، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي وإلى أي مدى هنالك فعلا قدرة على إعادة بناء منظومة مكافحة الإرهاب، إرهاب فعالة تكون بناء على ما تفضل به فيما يتعلق بوجود مكاتب لداعش؟ هل هنالك قدرة فعلية لدى السلطات السورية للتعامل مع هذه المكاتب؟
2: أختي الكريمة، ما تحدث به ضيفك الكريم ربما هو أشياء بعيدة، يعني ما هيش بالواقع تماما. هناك صحيح مكاتب وهناك خلايا للتنظيم وهناك الكثير، لكن التنظيم بشكل عام ضرب ضربة كبيرة في العراق وضرب ضربة كبيرة في سوريا، والآن إذا في بسوريا له خلايا، هناك خلايا نائمة لا يعني بالعشرات وليس بالمئات وليس بالألوف كما يدعى هذا الكلام. هناك يقظة في سوريا وهناك صحوة في سوريا، طبعا كان هناك التنظيمات الجهادية سابقا، الوازع الذي يربط الإنسان.
0: طيب وما جرى منذ يومين عميد منير،
2: من خلال عقيدة
0: يعني الدين غير واقعي تقول هذا الكلام، وما جرى منذ يومين فيما يتعلق بالتفجير اللي حصل قبل أيام في إدارة التسليح؟
2: لا هناك خلايا، لا لا لا شك في ذلك. انا ما حكيت انه ما فيش نهائي، ما بحسب انه انا ما بيش نهائيا خلايا للتنظيم. هناك خلايا للتنظيم وهناك ارتباط وهناك تنظيم عنقودي في له بتلقى رسائل من بعضه، وهناك تنظيم خيطي بين بعضهم في ارتباط. اذا هناك تنظيمات كثيره جدا وخلايا نائمه جدا، لكن انا بقول كميه المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل الامن السوري والمخابرات السوريه من خلال استجواب السجناء الموجودين هنا والسجناء الموجودين في تركيا والسجناء الموجودين في العراق، أعطت بيانات كبيرة جدا على هذا التنظيم. هذا التنظيم هذه المعلومات تستفيد منها كل دول الإقليم، لذلك الضربة الأخيرة التي تمت بالتنسيق بين سوريا وبين تركيا هي بناء على معلومات معينة أتت بهذا القصة. أحيانا خيط صغير يوصلك إلى معلومة كبيرة، وهذا الأمن واجب عليه عندما يكون يمسك معلومة صغيرة يتوسع بها إلى أي قدر ممكن لاستجلاب أكثر قدر من المعلومات مشان يتحرك فيها. لذلك كل الضربات التي تتم إن كان في التنظيم هنا وإن كانت في تركيا وإن كانت في العراق وإن كانت في كردستان العراق وإن كانت في أي دول الإقليم يتتم بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إما من موقوفين من التنظيم أو متعاونين من المواطنين على صلة بالتنظيم أو معرفة منهم. والكثير من أبنائنا للأسف غرر بهم أثناء وجود تنظيم داعش كدولة إسلامية وخلافة إسلامية، والكثير منهم تورطوا. بالإضافة إلى أن حكيت أنا فكرة في الأولى أن هناك الطبقة الوسطى من التنظيم في داعش في سوريا كانت مرتبطة بجهاز الاستخبارات. الدواعش في سوريا اجوا عن طريق بابين كبار، البوابة العراقية اجوا منها والبوابة التركية. كانوا كثير من دواعش العالم الخارجين من سوريا أو القيادات تأتي عن طريق مطار اسطنبول أو مطار صبيحة ويتم جلبهم إلى الحدود السورية، ويتم هناك التعاون أو استلامهم من ضباط مخابرات. لذلك احنا لم نلاحظ أن النظام يوم من الأيام أثناء الثورة السورية اللي امتدت على 14 يوم قصف الدواعش، ولا اعتبرني يوم من الأيام أن الدواعش قاموا بعمل ما كبير ضد الدولة السورية. كان الدواعش متسلطين على الثورة السورية.
0: طيب والآن
2: على
0: والآن
2: الجيش الحر. إذن هذا.
0: طيب هذا سابقا، دعنا نتحدث عن الآن. الآن ما درجة تأمين سوريا من تنظيم داعش كدرجة مئوية؟
2: هناك لابد أن هناك أكثر نسبة أصبحت من 50%. سوريا دولة فتية الآن لها سنة ونص تقريبا في الاستقلال، أخذت باع طويل جدا في محاربة التنظيم، أخذت باع طويل في تجارة المخدرات أكثر من 70% 80%، أغلقت المعامل الكبرى من تجارة المخدرات أكثر من 50% ومن أنفاق بيننا وبين لبنان أغلق. إذن هناك إنجازات، إنجازات على مستوى الخارجي، إنجازات على مستوى الداخلي، إنجازات على مستوى الاقتصاد. بالإنجازات الأمنية هناك الكثير من الإنجازات الأمنية التي تتحقق والبعض لم يعلن عنها والبعض يعلن عنها، لأن الشيء الأمني أختي ليس هو سبق إعلامي، هناك أمور أمنية تحتاج إلى دراسات طويلة حتى يتم نشرها وإعلانها. يتم ضربات كثيرة جدا، لكن إحنا الآن جهاز الاستخبارات السوري هو قبل الحدث صار، لذلك كشفنا العبوة مثلا الناسفة الموجودة كانت قدام الكنيسة المريمية، كشفنا التفجير اللي صار أمام التسليح، يعني عبوة فككت وسيارة انفجرت. إذن هناك
5: هناك محاولات كثيرة جدا. نعم. كشفت صواريخ كانت تطلق باتجاه حي المزة، وهناك الكثير من الأحوال الأمنية. في أشياء كثيرة لا يتم الإعلان عنها مثل هذا الحدث اليوم، إلى الآن لم يتم أي تصريح رسمي، لأن هناك معلومات ربما نستفاد منها، ربما نستفاد منها الدولة، ربما نستفاد منها التنظيم من طيب. خلال أن هناك أعضاء من كثير حكيتها أنا قبل شوي أنه ينكشف أعضاءه. لذلك لابد من يكون هناك حرص أمني شديد على أي معلومة تطلع، خاصة في مجال نشرها على الإعلام مباشر. هناك الكثير يستفيدون من هذه المعلومة، إن كان على مستوى التنظيم في الخارج وإن كان على مستوى التنظيم في الخلايا في الداخل، من كثير من خلايا النائمة الموجودة.
0: طيب سيد محمود، ضيفي من عمان قبل قليل تحدث عن مكاتب تنظيم داعش، ونخص بالذكر مكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش. إلى أي مدى يشكل خطر كبير على داخل تركيا فيما يتعلق بما يقوم به هذا المكتب وهنالك مكاتب عديدة؟ كيف يمكن النظر إلى هذه المكاتب وخطر هذه المكاتب؟
3: بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور حسن، وهي معلومات أعتقد بأنها قيمة للغاية، تنظيم داعش إجمالا في سوريا لا يزال يشكل تهديد بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول المنطقة. طبعا هذا التهديد لم يعد بحجم التهديد الذي كان خلال الفترة الماضية، لكن القلق بالنسبة لتركيا من هذا التهديد لا يتمثل الآن في حجم التهديد الذي يشكله داعش وخلايا داعش في سوريا، بل الخوف من أن يتطور هذا النشاط من نشاط خلايا إلى إعادة بناء التنظيم لنفسه، وهذا يتوقف على مجموعة من الأمور. لذلك هذا الزخم التركي الإقليمي والأمريكي باتجاه تعزيز قدرة الدولة السورية، المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مصمم بدرجة أساسية من أجل منع داعش من تحويل نشاطه من نشاط خلايا أو ذئاب منفردة إلى نشاط منظم يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تهديد أمني لسوريا بشكل أكبر وبالنسبة لدول المنطقة. بالنسبة لتركيا، كما تعلمون هناك الكثير من أو بعض يعني التنظيم خلال السنوات الماضية خلال فترة الصراع السوري شن هجمات على تركيا انطلاقا من داخل الأراضي السورية، يعني كان التخطيط لهذه الهجمات داخل الأراضي السورية، ويعني العناصر التي تم توقيفهم اليوم في هذه العملية هم أتراك على ما أعتقد جميعهم أتراك، وبالتالي بالنسبة لتركيا لا يزال وجود مواطنين أتراك داخل سوريا كمنضوين ضمن داعش يشكل تهديد أمني بالنسبة لها. لذلك مثل هذه العمليات هي مهمة ليس فقط للوصول إلى المتورطين باعتداءات سابقة، بل أيضا للدخول في ما تبقى من هذه الشبكة المرتبطة بتنظيم داعش، وأيضا تفكيكها ومحاولة منع هذه الشبكة من إعادة إحياء نشاطها مرة أخرى. لكن على مستوى تركيا أعتقد بأن القلق الأساسي الآن ليس ما يشكله داعش من تهديد مباشر لأمن تركيا، بل ما يشكله من تهديد لأمن سوريا. لذلك يعني عمليا الاهتمام التركي حاليا يندفع باتجاه.
0: إلى أي مدى من وجهة نظرك سيد محمود تنظر تركيا إلى استقرار سوريا باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي الداخلي؟
3: التحصيل حاصل، يعني هذا الأمر بالنسبة لتركيا مسألة أمن قومي. سوريا ليست فقط بالنسبة لتركيا مشكلة قسد أو حزب العمال الكردستاني أو فرص اقتصادية أو فرص جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، سوريا بالنسبة لتركيا هي مسألة أمن قومي. استقرار سوريا في مرحلة ما بعد التحول يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا على مستويات متعددة. أولا على مستوى إبعاد مخاطر فشل الدولة لا سمح الله، ثانيا على مستوى الاستفادة من الفرص المتاحة التي جربتها سوريا الجديدة بالنسبة لتركيا، ولا يمكن لتركيا أن تستفيد من هذه الفرصة إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، وإذا لم تعزز الحكم الجديد أو يعزز الحكم الجديد من أهميته. الخوف دائما بالنسبة لتركيا بأنه أي حالة من الاضطراب في سوريا ليست فقط لها تداعيات أمنية مباشرة على تركيا، بل أيضا ستفسح المجال أمام قوى أقليمية ودولية من أجل العبث في الساحة السورية وتهديد تركيا. وسوريا خلال فترة العقد والنصف تقريبا لم تكن فقط مجرد صراع داخلي، يعني تحولت سوريا إلى كانت هناك تدخلات إقليمية ودولية كبيرة في داخل سوريا، وهذه
0: بالتالي إلى أي مدى يعني كيف يمكن يعني عذرا للمقاطعة أنقرة كيف تنظر فعلا إلى القدرات الأمنية في سوريا بناء على هذه التحركات والتحركات الأخيرة الدبلوماسية والاستخباراتية التركية في سوريا؟
3: يعني دعينا نكون منصفين، أعتقد بأنه الأداء الذي تقدمه الدولة السورية وفق الإمكانات في ظروف دولة تحولت يعني خلال فترة عام ونصف الإمكانات الأمنية المحدودة، هذا الدور الذي تقوم به أعتقد بأنه محل إعجاب وتقدير بالنسبة لتركيا وبالنسبة لجميع دول العالم بتقديري. وربما كان مفاجئ بالنسبة لدول العالم أن تتمكن الدولة السورية خلال هذه الفترة من تحقيق نوع مهم من الاستقرار الأمني. نحن اليوم نتحدث عن استقرار الأمني في سوريا حقيقة، حتى في مرحلة ما بعد قسد، أحد الأسباب الأمريكية التي كانت تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحذر في ملف قسد هو الخوف من أن لا تتمكن هذه الدولة السورية من ملء فراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي أو إعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي والتخلي عن قسد. اليوم نشهد بأن سوريا أصبحت لديها قدرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف الأمني، لكن هذه القدرة لم تصل بالتأكيد إلى المرحلة التي ينبغي عليها أن تكون سوريا أو تأملها دول المنطقة. لذلك هذا الانخراط الإقليمي والدولي في مساعدة سوريا في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية ومساعدتها في التعامل مع التحديات الأمنية هو المدخل الأساسي في نهاية المطاف لتعزيز قدرة سوريا على التعامل مع الملف الأمني بشكل أكثر فاعلية.
0: طيب دكتور حسن، إلى أي مدى يعني التنظيم حتى الآن لديه يمتلك القدرة على التجنيد وعلى إعادة بناء شبكاته من جديد؟
4: نعم، أعتقد يعني يجب دائما أن نأخذ الأمر بجدية، لأنه هذه كلها يعني يجب أن نفهم دائما أنه هذه التنظيمات هي ليس فقط مجرد أيديولوجيا، هي أيديولوجيا تستند إلى قضايا تعتبر عادلة، وهناك هيكل تنظيمي. يعني عندما يعلن التنظيم عن وجود ولاية كتركيا أو بلاد الشام، هذا يعني أنه ليس فقط أيديولوجيا، هناك هيكل تنظيمي بمعنى مسيرين أيديولوجيين، أعضاء، تمويل وقدرات، وبالتالي تحويلها وجود ولايات عسكرية ويعني خلايا، ليس مجرد يعني خلايا منفردة، هذا تنظيم هيكل متماسك ومترابط وبالتالي له كل عناصر الاستمرار والديمومة. لكن هو دائما هذا التنظيم يشتغل على ما قبل الأيدولوجيا، يعني بيش يعمل على دائما له ارتباط سياقي بالوضع الجيوبوليتيك، يعني هو دائما يتأسس على اختلاف داخلي عندما يكون عدم استقرار هشاشة لوجود أشياء كثيرة، وهناك شيء إقليمي يعني انسداد في الأفق السياسي الداخلي مثلا أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يحدث اختلالات، وعندما يكون في المنطقة اختلال إقليمي كوجود إسرائيل الذي هي مهددة وتحتل أجزاء من سوريا وتهدد بإسرائيل الكبرى، وعندما يكون يعني شيء عالمي عولمي بمعنى الصراع في القوة الهيمنة، فما بالك الآن مع كل هذه الظروف. أعتقد أن التنظيم كما شاهدنا يعني انظري في إفريقيا يوسع مدى ويوشك على السيطرة، يسيطر على مساحات واسعة في مالي، بوركينا فاسو، النيجر، كذلك يعني يذهب إلى بنين، توغو، في موزمبيق، في الكونغو، ولاية وسط إفريقيا، في غرب إفريقيا، حول بحيرة تشاد، نيجيريا، في شرق إفريقيا، في الصومال، إلى آخره. وبفضلا عن ولايات أخرى، نتحدث عن التنظيم يعمل براحة كبيرة جدا، يعني العام الماضي كان يعني تنامت ضربات التنظيم مثلا 300، وأصبح دخل التنظيم كبير مثلا، وهو يزود المركز. الآن هو تقديرات المركز برأي الرافدين وكذلك مكتب يعني يعني بلاد الشام، الأرض المباركة والمقدسة، وتركيا لديه فيوضات، مع وجود هذا الوضع المختلف كما قلنا إقليميا دوليا وعالميا، هو سهل الاستقطاب، هو ينتظر حالة اختلال أكبر.
0: طيب وبالتالي طيب من هم يعني حلفاء داعش في سوريا يعني، وهل هنالك أي تنظيمات متفرعة عنه لا يتم الإعلان عنها؟
4: لا، التنظيم يعمل بشكل يعني سري ولديه بعض الحلفاء، يعني شاهدنا بعض الحركات تظهر قد تكون قرابة كسرايا السنة مثلا اللي عملت، وهو يراهن مثلا على بعض أنه تحدث هناك اختلالات. تعلمي أنه عندما بدأت الشرع وحكومة الشرع تقنع الأوروبيين والأمريكان بضرورة إدماج المقاتلين، الذريعة ببساطة أنه إذا لم يتم إدماج هؤلاء المقاتلين سوف يذهبوا إلى داعش، قالها يعني الرئيس الشرع بشكل واضح وصريح، وهذه رؤية صحيحة بالتأكيد. لا ننسى أن هناك يعني مجموعة، يعني لا يزال هيكل الجيش يتم تشكيله الآن، يعني تنضمهم في فرقة 84، هناك فرقة يعني دمشق، نحن نعرف أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف لا تتعامل حتى مع الجيش، لديها شكوك كبيرة، وبالتالي تتعامل مع وزارة الداخلية بشكل أساسي. هذا هو ما يحدث الآن حتى في مسار في مجال تبادل المعلومات. ولذلك أعتقد أن الوضع يعني يجب أن أتعامل بحذر. يعني التنظيم الآن يعمل براحة كبيرة، ليس فقط بل في المنطقة كامل، لوجود هذا الاختلال الجيوسياسي، وبالتالي يعني الانشغال فيما يحدث في المنطقة، سواء في فلسطين أو ما يحدث في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي حرب لا نعرف ما الذي سيحدث لاحقا،
0: طيب
4: وبالتالي هناك تخوف. ولذلك أعتقد أنه يجب أخذ هذا الملف بحذر شديد وبجدية أكبر، وعدم الاستهانة بوجود هذه. هناك هيكل تنظيمي صلب، لديه مسيرين، لديه أعضاء، لديه خلايا يعمل بشكل أمر، لديه تمويل كبير الآن.
0: طيب عميد منير، باختصار لو سمحت، متى من المتوقع فعليا، هل هنالك سقف زمني للانتهاء من خطر تنظيم داعش؟
5: أختي الكريمة، لا سقف زمني لأي تنظيم، الانتهاء من أي تنظيم لهذه التنظيمات. حكوا زملائنا الأكارم أن هناك تنظيمات سرية تعتمد على تعليمات، لكن أنا بدي نسأل أنه وين وراء التنظيم؟ لو نعرف هو وين وراء التنظيم كان انكشف كل شيء من خلاله. الذين الفترة الزمنية التي لانتهاء أي تنظيم لا تحسب، خاصة في دول فتية مثل هذه الدولة تحارب الجديد الآن على صعد كثيرة جداً، تصعد على صعد البناء وصعد المخدرات وصعد الحدود وصعد ضبط الأمن والاستقرار في سوريا. إذن هناك مسائل مهمة جدا، لكن التنظيم داعش أو كل التنظيمات الجهادية المهمة هي من أوليات الحكومة السورية من أجل إضفاء أمان واستقرار في الساحة السورية. لابد أن تكون هناك، نستفاد كإحنا كسوريين من كل شيء معلومات عندنا عن التنظيم، من المواقف السابقين ومن اعترافات سابقة، بالإضافة إلى الاعترافات اللي تمت في العراق، بالإضافة إلى الجديد في تركيا وولاية تركيا. كل هذه المعلومات تصب ويتم تقاطع هذه المعلومات، ويتم حملات كثيرة جدا منظمة على خلايا التنظيم النائمة التي ستظهر أثناء التحقيق مع هؤلاء.
0: طيب أنتقل إليك سيد محمود، باختصار لو سمحت، هل نحن نشهد فعلا تسارع في وتيرة العمليات الأمنية فيما يتعلق بملف داعش؟
3: يعني المؤشرات الأخيرة تشير فعلا إلى تسارع في هذه العملية وإلى تحقيق اختراقات أمنية واستخباراتية مهمة، لكن أعتقد بأنه عملية القضاء على داعش تماما في سوريا هي عملية ستستغرق فترة طويلة من الوقت، وهي مرهونة ليس فقط بالبعد الأمني والاستخباراتي. يعني العوامل التي ساعدت داعش في التواجد في سوريا هي عوامل متعددة ومعقدة للغاية. تفكيك هذه العوامل انطلاقا من البعد الأمني والاستخباراتي، تعزيز قدرة الدولة السورية على المستوى الأمني والاستخباراتي، تعزيز الاستقرار السياسي، معالجة ملف المقاتلين الأجانب، كل هذه الأمور هي من شأنها أن تساعد بالفعل في الوصول إلى مرحلة تستطيع سوريا أن تتعامل فيها بشكل فعال وأكبر مع تهديد داعش. لكن أعتقد بأنه هذا التهديد على الرغم من أنه حجمه الصغير سيبقى لفترة ربما تكون يعني أطول من المتوقع.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر حسن أبو هنية الباحث المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية، كنت معنا من عمان، والعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. مستمرون معكم مشاهدين، نناقش بعد الفاصل الاتهامات التي وجهها مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لحكمة الهجري بعد صمته حيال استهداف إسرائيل لشابين من أبناء المحافظة. فاصل ونعود.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة.
8: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
9: We are finished. Take over your government.
7: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
10: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
7: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
11: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
12: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

0: هاجم مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي صفحات مقربة من حكمة الهجري عقب مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء المحافظة. قال إنهما استهدفا بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية اللبنانية في أثناء عودتهم إلى سوريا. وقال عبد الباقي إن الهجري منع صفحات السويداء التابعة له من نشر خبر استهداف شابين من بني معروف بمسيرة إسرائيلية.
1: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطاً أخلاقياً وتخلياً عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعقيد سليمان عبد الباقي مدير أمن محافظة السويداء معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا عقيد سليمان. في البداية دعنا نتحدث عن تفاصيل هذه العملية الإسرائيلية التي استهدفت شابين عند الحدود السورية اللبنانية. هل المعلومات مؤكدة فيما يتعلق بإصابة شخص ومقتل آخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد أوقاتك أختي الكريمة ويسعد أوقات متابعينك الأكارم. أكيد صار للأسف يعني من 3 أيام تقريبا، هو اليوم الحدث اللي صار بالحدود ما بين لبنان وما بين سوريا بمنطقة قريب على المرصد السوري اللي كان موجود اللي موجود اليوم في القوات الإسرائيلية. للأسف يعني حتى هذول معروفين شباب 2 يعني صغار بالعمر، أعمارهم 22 سنة تقريبا. في الشهيد راضي السقعان، وفي شاب ثاني اتصاب إصابته خطيرة اسمه أحمد حديد، يعني نحن بندعي له بالشفاء. طبعا تم استهدافهم، هن معروفين انهم من اهالي المنطقه يعني، وهن يعني مثل ما تقول عم يشتغلوا. طبعا هن جايين بحكم انهم عم يشتغلوا بلبنان واجوا من منطقه يعني ما بين حدوديه ما بين سوريا عن طريق جبل الشيخ ومنطقه قلعه جندل جاي بالضفه الثاني من سوريا. طبعا تم استهدافهم للاسف يعني، واليوم الدم يعني الدم اللي عم يسيل هو دم سوري يعني، وتم التعتيم على هذا الخبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وقت ما يكون القاتل إسرائيل، كونه اليوم للأسف يعني
0: وهذا
2: بعد
0: يعني
2: الأحداث الأخيرة
0: بناء على البيان الذي أصدرتموه تحدثتم عن حالة صمت مفروضة على بعض الصفحات في السويداء حتى بات الترحم على الضحايا أو ربما التعليق على الجرائم المرتكبة أمرا ممنوعا، وخاصة عندما يكون الفاعل إسرائيل. بالتالي هل هنالك يعني هل هذا يأخذنا للسؤال، هل المسألة مرتبطة بمن يقوم بتعليمات إلقاء التعليمات سواء من الهجري أو ربما من يؤيده، أم الأمر مرتبط بمسألة أخرى؟ وإلى أي مدى فعلا بات يتحكم بالخطاب العام في السويداء؟
2: أكيد نحن بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا، يعني دليل على أنه كان في مخطط عم ينحاك بالمحافظة، لجرنا لاقتتال من اللي صار بأحداث تموز للأسف، وتم استثماره بهذا الخصوص، واليوم بعضهم لحد إسا عم يتجاهلوا أي شيء بما يخص هذه المرحلة. نحن بنحكي ومنأكد أنه الحق لا يكون إلا في جهة واحدة، يعني اليوم اللي عم يدعي موقف الحق بمكان وبينكر موقف الحق بمكان، أو بينكر يعني اللي سلط الضوء اليوم على الأحداث المؤلمة اللي حصلت بمحافظة السويداء واللي نحن متابعينها. يعني اليوم نحن صرنا ما يقارب 10 شهور واللجنة اللي تكلفت وحكناها مرارا وتكرارا، وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد الشرع وقت ما طلع وقال عن أحداث السويداء والسيد وزير الخارجية، واليوم متابعتنا نحن للملف بشكل يعني مثل ما تقول نحن المنصب اللي تكلفنا فيه وتكليف وليس تشريف، لمنه نحن نقدر نساعد ونساهم بالحل، ولنقدر أنه نبسط يد القانون، ولمنه نحن نوحد السويداء ونرجعها لسوريا واحدة موحدة بعيدا عن أي مشاريع انفصالية. طبعا اليوم يعني هذه مش بس الحادثة اللي صارت، يعني إذا نحن بدنا نحكي كمان من فترة قريبة بالجولان يعني صار في اعتداء وصار في حملة اعتقالات لأهلنا بني معروف على تركيب المراوح بأراضيهم، وصار في يعني جرحى وصار في تعدي على أراضي أهلنا. طبعا كمان يعني الصفحات الممولة ما سلطوا أي ضوء بما يخص هذه المرحلة، دليل على أنه المخطط والمشروع اللي ماشيين فيه بيتضمن السكوت عن القاتل والمحرض والمجرم الحقيقي اللي وصلنا إلى ما آلت إليه السويداء. طبعا هذه مش أول مرة، نرجع منأكد أنه الدم هو دم سوري، إن كان أهلنا من درعا كمان اللي استشهدوا برصاص يعني إن كان على المناطق الحدودية ما بين سوريا وإسرائيل، وإن كان بمناطق جبل الشيخ وإن كان مناطق ريف القنيطرة، ودائما التصعيد مستمر باتجاه جر البلد يعني نحن 14 سنة حرب، ونحن اليوم الله تعالى من علينا بالتحرير، واليوم الحمد لله سوريا مشت بالمسار الصحيح لبناء دولة العدل، دولة القانون، دولة المؤسسات للأسف، ولكن يعني اليوم على طول عم يستخدموا أهلنا أدوات لتفكيك سوريا لاستخدامها، يعني مثل ما تقول مشاريع اللي هن اشتغلوا عليها ويستثمروها. يعني حتى الأحداث اللي حصلت بالسويداء تم استثمارها، يعني اليوم لاحظي تصريحات نتنياهو يعني بالفترة الأخيرة أنه
0: وتصريحات الهجري أيضا،
2: عانينا من النظام البائد،
0: بيان الهجري الذي شكر فيه نحن 14 إسرائيل. سنة عانينا. طيب وتحدث عن حق تقرير المصير، إلى أي مدى هذه الشعارات وهذه الطروحات حتى الآن تحظى فعلا بتأييد وقبول من قبل الشارع في السويداء، أم تغير ربما المزاج العام في السويداء؟
2: اليوم هو استغل الدم، برجع بأكد لك حكمة الهجري الخائن، حكمة الهجري بأصح التعبير، يعني هذا الإنسان هذا الشخص هو اللي أساء لتاريخنا، أساء لميراثنا، هو اليوم استثمر الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نرجع منأكد أنه العالم بعد ما اتضحت إلى الحقيقة، يعني وقت أحداث السويداء يعني قبل الحملة بيوم هرب ابنه باتجاه عرنة، يعني الفكرة اللي بدي وصل لك إياها أختي الكريمة يعني أنه هو كان عارف في مشروع عم يستخدم للسويداء، يعني في عارف أنه بده يصير في مجازر بحق أهلنا وبده يصير في حروب، والبيان تبعه يلي نزلوا بعد أول دخول الجيش

0: أحداث مؤلمة بحق أهلنا، وهذا الشيء اللي ألمنا وألم عموم الشعب السوري وعلى رأسهم السيد الرئيس عن الأحداث اللي حصلت بالسويداء، ولكن هو اللي كان ماشي بهذا المشروع. يعني خلينا نحكي نحن بعد التحرير بفترة شهر شهر ونص لحد الشهرين تقريبا ثلاثة شهور من كل أهلنا السوريين زاروا حتى مضافته، يعني زاروا السويداء وهنوا الموقف الموحد يلي كنا نطلع نحن بشعارات موحدة، ولكن في كانت قبل مكينة إعلامية داخل السويداء وبالخارج ممولة من إسرائيل للاحتقان والتحريض الطائفي، بلشت بجرمانا الله تعالى، يعني بلشت بجرمانا الحمد لله، يعني قدرنا بفضل شيخة وبفضل وجهاء وبفضل عقالة أنه طفينا الفتنة ورجعنا، يعني الحمد لله بالأشرفية صحنايا ما زبطت معهم نقلوها على السويداء، صار اللي صار. يعني بيستخدموا أهلنا أدوات للمشروع الإسرائيلي، واليوم عم بيطلع حكمة الهجري بعد ما استفلس من كل شيء. يعني بعد اليوم يعني حتى الأردن عرضته، يعني الأردن اليوم هو عم بيقول الدول الضامنة، الدول الضامنة هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي بالأردن. يعني نحن باجتماعاتنا بالأردن واجتماعاتنا مع أعلى المستويات بالولايات المتحدة الأمريكية وصولا لنائب الرئيس ترامب ما إلهم أي علاقة بحكمة الهجري، ولا بيدعوا لأي انفصال ولا بيدعموا أي مجموعة، هو المشروع إسرائيلي بحت بكل المعايير بكل المقاييس.
1: والآن هل يبدو يعني عقيد سليمان
0: يعني
1: على ما يبدو المزاج العام تغير في السويداء بعد هذه الطروحات وهذه الشعارات من قبل الهجري ومؤيديه، أليس كذلك؟
0: صدقي أختي الكريم، اليوم بالسويداء اللي مرتبط بالملف، يعني حتى اطلعي بوجوههم أنه عبارة عن تجار مخدرات، تجار حشيش، عصابات خطف، عصابات سرقة. يعني اليوم أنا بعدلك أسماء والأسماء والقائمة تطول. يعني اليوم اللي كانوا قبل على دور النظام البائد اللي كانوا تابعين بشكل مباشر لعلي مملوك ولكفاح الملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية ولحسين ملوقة رئيس شعبة الأمن الدولي اللي كانوا تابعين له اللي كانوا قائمين على عمليات الخطف واعتقال الأحرار، اليوم هني اللي متحكمين بقرار أهلنا، واليوم هني بأي موقع عم بصير في اشتباك عم يستخدموا أهلنا دروع بشرية لمخططاتهم. يعني اليوم كل رماياتهم عشوائية، يعني مثل في واحد منهم هذا عميل للأمن العسكري اسمه يامن الصغير مش صح التعبير، هو هذا كان عميل للأمن العسكري كل فترة بينزل مسمي مجموعته فرسان تابع للحرس الحرس اللاوطني، بيستهدفوا قوى الأمن الداخلي باتجاه مناطق خلينا نقول صوب ولغة يعني قريبة عن محافظة السويداء 2 كيلومتر، وبيدعي انه في تسلل، مع انه نحن عندنا على غرفة العمليات والتماس ما عندنا اي خرق بالنسبة لهم، بس هو عم يستهت وعم يصير في ردود عم بيروح بيحتمي بين بيوت المدنيين. يعني هو عم يستعرض كرمال يظل يقبض مصاري، كرمال يتاجر بدم أهلنا، صار كم يعني الدم اللي عم بيصير، يعني نحن منأكد انه الدم اللي عم بيصير كلياته دم سوري. نحن مع الحل السلمي، نحن مع بسط الأمن والأمان، نحن مع بسط القانون، نحن مع كل إنسان شريف بده يمد إيده باتجاه الحق نحن معه، واليوم كل صاحب حق بده يأكل حقه، يعني حتى تعويض على المتضررين، وهذه مادة أساسية. طيب. تعويض على المتضررين من أهلنا يلي كانوا راحوا بهذه المعركة، وهذه ضمن سير وعلى رأس القائمين لسير عمل الدولة. فنحن بهمنا المجتمع الغالبية، برجع بأكد لك أختي الكريمة، الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء أصحاب شرف أصحاب كرامة، ونحن مقدرين الوقوف. نحن اليوم حكمة الهجري والزمرة تبعوا هذول خونة، هذول عملاء، هذول وصمة عار بتاريخ أهلنا. وبرجع بجيدك من الشعر بيت، في عنا أهلنا بالجولان السوري المحتل، أهلنا بالجولان بعضهم لحد إسا رافضين يأخذوا الهوية الإسرائيلية، بعضهم متمسكين بهويتهم العربية السورية، بعضهم متمسكين بأرضهم، بعضهم متمسكين بانتمائهم، بعضهم متمسكين بعراقتهم بعروبتهم. ونحن هذا الموقع اللي منعتز ومنفتخر فيه، نحن مع سوريا واحدة موحدة، نحن مع كل شريف بهذا البلد، ونحن على مستوى سير عمل وزارة الداخلية مدين إيدنا للشرفاء وللأحرار ولكل إنسان صاحب كرامة. حتى لأهلنا اليوم نحن عنا بشكل يومي عم نوثق ما يقارب لحد 4,000-5,000 عم يطلعوا باتجاه دمشق، ومنهم عم يدخلوا بداخل السويداء. يعني نحن تم إلقاء القبض على قسم كبير من عصابات، إن كان سرقة السيارات، إن كان لهم ارتباط تهريب المخدرات، إن كان في عليهم قضايا قتل، ولكن المجتمع بشكل عام مرتاح لسير عمل الدولي.
1: طيب.
0: مرتاح
1: عقيد سليمان سياسيا، يعني على الصعيد السياسي نريد أن نستغل وجود حضرتك معنا لنعرف أكثر عن هذا الملف وهذا المسار، أين وصل مسار التفاوضات والحوارات الجارية في السويداء؟ هل من شيء حصري يمكن أن نسمعه في هذا الملف؟
0: يعني

0: برجع بأكد لك أختي الكريم، يعني اليوم الدولة مش عاجزة تفوت على أي منطقة بسوريا، يعني اليوم الدولة قادرة، الجيش العربي السوري قادر، قوى الأمن الداخلي قادر، ولكن اليوم سياسة الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس سيد وزير الداخلية أنس خطاب اللي حريص كل الحرص ما تسيل أي نقطة دم إنسان مواطن بريء. يعني اليوم الدولة مش عاجزة تدخل، اليوم نحن عم نتواصل بشكل مكثف مثل ما ذكرناها مرارا وتكرارا، واليوم صار في رجوع لعشرات الأهالي باتجاه القرى، ومن فترة 3 أيام إجانا وفد من قرية من القرى بدي أرجع أعلن عنه، ما يقارب 40 عائلة بدي نرجعوا على قرية لقراهم وبدي يعيشوا بكنف الدولة، وفتحنا باب للحوار والحمد لله يعني الأمور ميسرة، حتى موضوع الطلبة والطلاب يعني، وحتى اليوم لاحظي أنت من فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي ما عم يتردد لعنده غير العصابات، حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره، مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة. فنحن اليوم الحمد لله تقدمنا بمراحل كبيرة، اليوم صار في تنظيم لمحافظة السويداء إن كان على مستوى
1: كيف تبدو اليوم قدرة مؤسسات الدولة على العمل فيما يتعلق بالخدمات، لأنه سلسلة أزمات شهدناها فيما يتعلق بتعطيل عمل مؤسسة المياه، أيضا مشاكل في مديرية التربية، وحديث عن اعتداءات على مؤسسات العامة، كيف يمكن اليوم توصيف قدرة هذه المؤسسات؟
0: مؤسسة المياه أكيد داخل جوا داخل مدينة السويداء اللي متصرط على قرار أهلنا هن العصابات، حتى اليوم الرسائل والإغاثات اللي عم توصلنا من الداخل إنه تطلب منا الخلاص، ولكن اليوم نحن ما بدنا يصير في احتكاك مباشر، وهذا الشيء نحن اللي عم نحذر منه بشكل، ومثل ما قلت لك يعني الجرح اللي صار بالسويداء هو جرح كبير. اليوم سياسة الدولة برجع منأكد لبسط الأمن، بسط الاستقرار، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن الدم، بعيدا اليوم عن التجيش والاحتقار الطائفي اللي اليوم عم بيقوموا فيه على كل وسائل التواصل الاجتماعي. نحن منأكد انه اليوم نحن كأبناء بني معروف وكأهلنا العشائر وكأهلنا المسيحي وكل الطوائف اللي موجودة داخل محافظة السويداء، نحن نسيج واحد، نحن سوريين، نحن بدنا نتعايش، نحن بدنا نكون جزء بعمار الدولة. يعني اليوم نحن بنرجع منأكد اليوم نحن المؤسسات يلي داخل بطش حكمة الهجري، ما يسمى مكتب أمني عصابات السويداء اللي عم تتسلط على قرار أهلنا هن السرطان اليوم المتفشي، وأهلنا بالداخل اليوم وصلتهم لكل الحقائق والحمد لله. بنرجع منأكد يعني صار في حتى اليوم طلعي بالساحات انه يعني قلي قليلي وقت ما صار في دعوة للطلاب داخل محافظة السويداء ما يقارب 15,000 طالب 14,000 تقريبا، ما نزل 200 طالب يعني. يعني هذا دليل واضح وصريح انه نحن بدنا مستقبل ابنائنا، نحن اتركونا بحالنا، نحن بدنا نعيش بكرامه. وما انا برجع باكد وهذه رساله تطمين لاهلنا بمحافظه السويداء، اليوم الحق لا يكون الا في جهه واحد. اي انسان اليوم الدوله قائمه، المؤسسه العدليه قائمه، اي انسان عنده شكوى بالبرهان والدليل لاي شخص بيقدر يقدمها، والدوله هي واجبها ان تحصل حق كل انسان كل مواطن على على على ارض الجغرافيا السوريه.
1: شكرا جزيلا. رح
0: ناكد هذا الخط يلي نحن ماشيين عليه، وحياكم الله.
1: عذرا ولكن انتهى الوقت، اشكرك جزيلا ضيفي من دمشق مدير امن محافظه السويداء العقيد سليمان عبد الباقي، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا، نناقش بعد الفاصل الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الرقة رفضا لإعادة تنظيم منطقة شمال السكة في مقابل وعود المحافظة بتعويض المتضررين.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. تأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة.
1: أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس أحمد الشرع مباشرة، أنا وضعي دحق من الشباب، أنا يصير أسكن بشقة؟ بالله عليك يا سيادة الرئيس، أنا وضعي إنه يسمح إني أسكن بشقة؟ لونه بدرجتين، ها مو درجة ثلاث درجات أو طابق ثاني، درجتين أنا ما أقدر، أنا عندي ولد معاق عمره 14 سنة، شلون بدي أسكن؟ أنا زي ما فاتح لي تايد كان ببيتي، شحدت من فلان وفلان ومن الزكاة، والعالم ظني تعمرت بيتي، كل شبر بنذر، يجي سيادة المحافظ يهد لي آخر شيء تعطيني شقة بآخر ما عمر الله طابق ثاني أو ثالث، أنا شو أسيب حالي؟ أنا أموت من الجوع.
2: إحنا عمال تغربنا على تركيا، تغربنا على لبنان، على الأردن، على العراق، ما خلينا منطقة برات سوريا إذا ما طلعنا وتغربنا بها. إحنا اليوم نموت نطيب نعيش ببيوتنا. قرار سيادة المحافظ هذا اللي ألقاه مشان نسبة البيوت هذا مرفوض. إحنا شعب وإحنا طيبين ميتين، واقفين هالحسين وميتين. عرفتم علي شلون؟ فنحن هالقرارات هذه سيادة المحافظ، ونترجى سيادة الرئيس أحمد الشرع يطلع بينا إحنا كمواطنين سوريين. إحنا كنا ميتين وطلعنا من الموت على أساس على بداية الحكومة الجديدة. طلعنا من الموت. فاليوم إحنا تعال نرجع على الموت على قرارات هاي الجديدة. شنو قرارات هاي الجديدة؟ تجي تهد بيتي بعد ما تقرب بعد 15 سنة و20 سنة تأشتري بيتي وتايجون علي آخر شيء على الشيء القديم من 40 سنة يتذكرون أنه هاي مخطط غير تنظيمي. إحنا صارنا 40 سنة سكان هالمحافظة، 40 سنة بدوار حزيمة، عشنا ومتنا وتغربنا واشتغلنا وسوينا كل شيء، دجينا وكوننا حالنا واشترينا بيوت.
3: إحنا نرفض رفض قاطع، يعني بستة السبل وبستة الوسائل السلمية، ما نقول إحنا غير هالكلام هذا، أنه نرفض قرار السيد المحافظ بقرار الهدم، وانه يعني يبنون تماما حول شمال السكة يبنون مشاريع على حساب الناس الفقراء. السيد المحافظ من كم يوم يعني سوى مقابلة وذكر مفردة قال انا العبد الفقير، مو المحافظ، يعني السيد المحافظ هو العبد الفقير، احنا الفقراء. بواحد من هين من المنطقة هذه ذكر انه راح على الاردن وراح على لبنان وراح على اليونان حتى سوى البيت، يعني قال انه اني في حال انه لا سمح الله اذا طبق هذا القرار بده يعني يروح ماضيي ويروح حاضري ويروح مستقبلي.
4: بدنا نوجه رساله للمحافظه الرقه، رحنا له وفد مشيت كم يوم قال اذا بي 60% اليوم معارضين احنا نلغى القرار خالص. اليوم انت عندك 100%، عندك 100%، الاراضي هين كلها املاك خاصه، ما بي شيء اسمه املاك دوله.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرقة محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة. مرحبا بك معنا السيد عبد الرحمن. في البداية دعنا نتحدث عن ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه المحافظة في تنفيذ هذا المشروع إعادة تنظيم شمال السكة.
5: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ طمنا عنكم. بما يخص موضوع التنظيم، أنا بس حابب يعني بصراحة يعني تعليقا على نقاط حضرتكم ذكرتوها، هي تعويض المتضررين وما في ضرر. أنت الآن نحن بطور يعني تطوير البنى التحتية بالنسبة لشمال السكة، هي منطقة فيها عشوائيات بشكل كتير كبير، لابد من تنظيمها. هي أول بند. البند الثاني، في كتير من خلال الريبوت الشيء اللي سمعته أنا من الأهالي إنه هو الهد. أنا ما قلت إنه في هد نهائياً، إلا إنه أهلنا نحن كان هو في وفد جاي لحتى يسمع، وقلنا يا أخواني الكرام بس نقوله بأمانة الشيء اللي صار معنا. لكن للأسف الشديد اللجنة اللي إجت وقابلتنا وحكينا إنه تنقل بأمانة كاملة الشيء اللي دار بينه.
0: طيب،
5: لكن للأسف
0: لا تقل هنالك يعني فهمت السياسة، سياسة هذه هذا تنفيذ هذا المشروع بشكل ربما غير دقيق. طب دعنا نتحدث ونرتب الأفكار واحدة تلو الأخرى فيما يتعلق بهذه العملية، كيف تم اتخاذ القرار في البداية؟
5: أول شيء لسه أختي الكريمة لسه ما تم اتخاذ أي شيء، هي أول بنت. ثاني شيء نحن ذكرنا أنه نحن الآن في عنا معاناة في أهنا شمال السكة، نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيمي، وأكثر من نصف المنطقة ما فيها مخطط تنظيمي، هذا أول جانب. الثاني نحن الآن في عنا مشاكل كثيرة، ومنها أنه أنت الآن حتى الآن نصف المدينة المذكورة شمال السكة ما فيها خدمات، لا فيها صرف صحي، لا فيها طرقات مثل عالم الناس، حتى لا فيها زفت، لا فيها أرصيف، لا فيها شيء أبداً أبداً. حتى إذا بدك تحسبي نسبة السكان الموجودة على المدارس والمساجد ولا مراكز صحية ما فيها. أنت لو تفتحي المخطط التنظيمي وتشوفي هاي المنطقة، كيف المنطقة جنبها هي اللي جنوب السكة شلون مخدمة بشوارع صحيحة ومخطط تنظيمي صحيح، وشمال السكة ما فيها هذا الكلام.
0: طيب كيف يبدو وضع هذه المنطقة القانوني؟ من يملكها؟ من يملك ملكية هذه المنطقة؟
5: هي المنطقة بغض النظر عن ملكية لمين، هي المنطقة هي لحوض الفرات، هي لوزارة الطاقة الآن تم أعطائها من قبل تقريبا فترة طويلة للأهالي للاستفادة منها من الزراعة، وتحولت المنطقة من سنة أقل تقريبا من التسعينات إلى الآن تم البناء عليها، يعني الناس هي أصلا تم أعطائها للزراعة للاستفادة منها من الزراعة، والناس بنيت عليها. طبعا الحقبة الماضية على زمن النظام البائد ولا قوات سوريا الديمقراطية بنى عليها بشكل عشوائي، فمن الواجب علينا احنا نقدم خدمات لأهلنا. تقديم الخدمات لابد من انه يكون في شيء صحيح، يعني انت على ما بتحسني تروحي تنزلي صرف صحي او مخطط تنظيمي على شارع 6 متر، شارع 6 متر بده يكون لمنطقة هي خدمية وليست منطقة سكانية. فنحن يوم اللي طرحنا هذا المشروع طرحناه انه نحن يكون اخواني الكرام رح نحن عنا تقريبا مساحة 2000 تقريبا 220 ألف متر اللي هي منطقة أرض التعمير. أرض التعمير هي عادة لمجلس البلدية، فأنا يوم اللي هي بجنوب ما بتبعد تقريبا 200 متر عن شمال السكة. فأنا احنا كنا عم نقول للوفد اللي إجا أخواني الكرام نحن في عنا برنامج 1-2-3، وأنا حابب أجلس مع الأهالي كلهم، ونحن حصينا المنطقة عنا 3200 شقة
0: طب هل قدمتم ضمانات؟ يعني نحن رأينا اعتراضات واحتجاجات من قبل الأهالي، هل قدمتم أي ضمانات قانونية أو حتى ربما تعهدات للأهالي قبل الإعلان عن تنفيذ هذا المشروع؟
5: احنا أول شغلة ما قلنا أنه لا في هذا ولا في شيء، قلنا نحن أول شيء أنت بدك تأخذ بيت كامل ملكيته طابه لتروح ترجع لحضرتك، لأي شخص بده يكون يطلع يكون فيه له بيت بشمال السكة. ثاني شيء انه نحن عندنا جزء بسيط راح يطلع هو الارض التعمير، هو مو الجزء الكبير، وانا قلت يوم اللي انتم ما بيعجبكم البيت لا تطلع.
0: لكن للاسف وعود كان لكم تصريحات طيب في هنالك وعود بتعويض المتضررين، ما طبيعه هذه؟
5: نرجع من اختي الكريمه ارجوكي، ما في شيء اسمه يعني متضررين هون الكل مستفيد.
0: نعم.
5: اول شغله انت عم تنظمي منطقه بكامله مساحتها 4.5 متر، والناس اللي موجوده عليها هن 3000 شقه، 3200 شقه.
0: طيب ما طبيعه التعويضات لهذه الناس والاهالي؟
5: هذا الكلام كلياته تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره شلون بده يتم تعويض، قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام، وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع لريثما تكوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: في حال رفض الأهالي سيد عبد الرحمن، في حال كان هنالك رفض من قبل العائلات والأهالي، ما الخيارات؟
5: في خيارات كثيرة، يعني أنت ما نحن الحمد لله ما بنعدم الحيلة بالنسبة لنا، في عنا خطة ألف وخطة باء، لكن نحن بالبداية نحن عم نحكي على شيء في نحن اليوم هن الأهالي، جزء من الأهالي اللي سمعتهم اللي هن من جزء من الوفد، فذكر أنه أنا هذا الشيء اللي ممكن يكون نحن نزلنا مخطط تنظيمي على الواقع، نحن عطول نبحث للأفضل. نحن اليوم صرنا بال 2026، ما معقولة أنا أروح أسوي مخطط منقوص، يعني الحمد لله رب العالمين نملك من الكفاءة ونملك من المهندسين والكوادر اللي ممكن أنت تهيئ لك بنية تحتية تليق بتضحيات أهلنا. هي مسألة مو هي أنه أنا جاي أخذ أرض للناس، لا معاذ الله، هذا الكلام نحن ما بنشتغله، ولا تربينا على هذا الأساس. لكن للأسف الشديد اللي نقل الصورة نقل بشكل خاطئ، نقل بشكل شوه المشروع وشوه السمعة، وقال أنه نحن ناخذ أراضي. نحن منا هيك، نحن حبينا نقول لأهلنا أخواني الكرام، هاي المنطقة الآن لحتى أنا أخدمها لابد أنه يكون في لها مخطط تنظيمي صحيح لحتى نحسن نخدمها بالشكل الصحيح. أما بهذا الشكل مثل ما بتعرفي حضرتك أنت اليوم شارع ما فيه صرف صحي، ما فيك تزفتي، ما فيك تنزلي فيه خدمات لحتى تزفتي، حي ما فيه مدرسة، منين بدك تجيب المدرسة؟ بدك أنت تروحي تنزلي مخطط تنظيمي لحتى تساوي مدرسة وتساوي مركز صحي وتساوي مخفر وتساوي مشفى وتساوي مدارس وتساوي جامعات. هذا الكلام اللي نحن حكينا لأهلنا،
0: بالتالي
5: إذا ما كان مسموح.
0: طب لنتحدث بشفافية سيد عبد الرحمن فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، من سيقوم، من القائم على تنفيذ هذا المشروع؟ هل ستقوم به الدولة أم هنالك ربما جهات خاصة؟
5: طبعا نحن بهيك مسائل يعني في شركات على مستوى عالي جدا جدا، نحن الآن عم نتواصل معها، وصلنا فيه معلومة بسيط جيدة، لكن بالأخير نحن في عنا نحن خطتنا ما توقف على هذا المشروع. في حال تم رفض هذا المشروع أنا قلت لك في خطة باء، لكن نحن واجب علينا أنه يكون في استفتاء لأهلنا اللي موجودين، وأنا ما زلت مصر على أنه لابد من أنه أجلس. أنا هنا كثير من الوفد قال أنه صعب عليك أنك تجلس مع الأهالي، قلت أنا هاي مسألتي أنا، أنا لسه ما أصلا اللي أنا مستغرب منه أنه لسه أصلا لا تم شيء لرد موضوع. وأمر الثاني أنه أنا الآن عم بجلس مع الناس، طب اعطوني فرصتي اقل شيء، انا هذا الشيء بتعبني اكثر من انه انن الشيء اللي عم بطلبوه. فبالتالي انا من الافضل انه انا اروح للخيار واقول له انا عم بختار الخيار اللي هو الاصعب اللي هو مصلحتهم اكثر، لكن بالاخير خليني اشوف هالناس، هاي هالناس اللي عم بتقول انه انا اليوم ما راح اطلع وكذا، بس خليك تسمع مني يومنا بناسبك اوكي انا راح اسجل. من الناس اللي اجوا من الوفد اجوا سبعه، من اصل سبعه وافق اربعه ورفض ثلاثه، فانت بس مش هيكون عندك علم، والناس والمشاهدين يعرفوا هذا الكلام.
0: طيب سيد عبد الرحمن، قبل قليل سالت حضرتك فيما يتعلق بحال كان هنالك رفض من قبل الاهالي، ما هي الخيارات المطروحه؟ ذكرت ان هنالك العديد من الخيارات، لو تحدثنا عن طبيعه هذه الخيارات.
5: الخيار الاول اللي هن طرحوه انه ينزل مخطط تنظيمي في الواقع الحالي، هذا الكلام صراحه مو سهل، هذا رح ياخذ وقت طويل، لكن مو هو انه مرفوض، ممكن يدرس هذا الخيار من خلال هذا، لكن اعطونا فرصه خلينا نجلس مع الناس ونشوف. ممكن هن الناس اللي برجع بقول انتقلت الصوره بشكل خاطئ، يعني ما في عقل انسان فاهم للواقع اللي عم يصير يسمع الكلام اللي نحكيه. وانا اقول لا تسمعه، شوفه بعينك من ثم أنت تطلع. أنا ما طلبت أنه أنت تطلع من بيتك إلا ما تشوف البيت حقيقة، تطلع عجبك تفضل، ما عجبك أنت بخليك. فهذا السبب اللي أنا بصراحة مستهل أنه ليش هيك أهلنا نقلوا الصورة بشكل الخاطئ للأهالي، وهيجوا الأهالي لشيء أصلا ما صار لسه أختي الكريمة إلى الآن لا صار، أول شيء. ثاني شيء ما شافوه، فأنت لأن ليش أنت نقلت الصورة بشكل الخاطئ، رحت قلت للناس أنت اليوم بده يهدو لك بيتك، أنت ما بده يعوضوك، مين قال هذا الكلام؟ كل هذا الكلام فيه شهود عليه موجودين، للأسف الشديد انتقل بشكل خاطئ.
0: طب إذا أردنا الحديث عن المناطق المرشحة، ما هي المناطق أو طبيعة المناطق التي ستنقلون إليها الأهالي؟
5: أنا تكلمت على أنه في عنا مساحة 220 ألف متر مربع، هي أرض التعمير، هي ملكيتها للبلدية. نحن الآن راح
0: وتستوعب هذه الأعداد، نتحدث عن 3000 شقة تقريبا تستوعب؟
5: صحيح تستوعب أكثر من ذلك، لكن نحن هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر عليها. فنحن جزء منها من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل، مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخدوا، وبعدين شمال السكة هي ما فقط مباني، هي مباني ومزارع، والشي اللي أنت بكره مخطط كتير جميل. أنا أصلا صارف على المخطط رسمه فقط تقريبا بحدود 100 ألف دولار فقط من خلال الشركات اللي رسمت هنا،
0: أمم
5: فشيء كثير حديث ومتطور ويعني يليق بأهلنا في الرب.
0: طيب هل من سقف زمني له، يعني في حال كان هنالك موافقة من قبل الأهالي، ما هو يعني السقف الزمني المحتمل لتنفيذ هذا المشروع؟
5: يعني أنت عم تحكي عن المدينة، ما بيقل المشروع من يعني من سنة لأربع سنوات لخمس سنوات المشروع، لكن نحن هو المشروع منقسم إلى قسمين، ممكن أول سنتين يكون ثم سنتين تانيات، طبعا هذا في حال إن شاء الله تم الأمر.
0: طيب تحدثت قبل قليل عن شركة رسمت مخططات، من هي هذه الشركة؟
5: شركة صينية سعودية.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن، فيما يتعلق بموافقة الأهالي، هل هنالك أي وعود قدمت لهم، وعود قانونية، وخاصة ذكرت قبل قليل بأن تنفيذ هذا المشروع قد يستغرق ربما 4 سنوات؟
5: نحن أختي الكريمة، أي شخص بعد ما ينبنى بيته إذا ما كان فيه ملكية طابة لا يطلع عليه. هذا الحكي حكيته أنا مراراً وتكراراً مع الوفد اللي جاء، وقلت البيت راح يكون إذا ما كان شفتوه أفضل من الشيء اللي موجود بعشر أضعاف لحد يطلع. أنت اليوم من واجب، هذا مو هي منية على أهلنا، يعني استحقوا أكثر من ذلك.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
5: يا أهلا وسهلا أختي الكريمة.
0: وينضم إلينا من الرقة رئيس لجنة حي شمال السكة مالك خضر أشحاذة، مرحبا بك معنا سيد مالك، للحديث عن هذه المشكلة التي رأينا احتجاجات من قبل الأهالي. دعنا في البداية نفهم المشكلة، ما هي وجهة نظر الأهالي؟
6: حياك الله سيدتي، أحييك وأحيي مشاهدين تلفزيون سوريا، وأحيي السيد المحافظ عبر شاشتكم، الإنسان الخلوق والطيب والإنسان المتفهم والمتفاني بعمله، جزاه الله خير عنا خير الجزاء. وأحب أوجه له يعني كلمة، أنه إحنا نقلنا كلامه للأهالي والله بأمانة، وموضوع الكلام هذا على مجموعة واتساب تضم أغلب أهالي أهل الحي يعني، فإحنا نقلنا كلامه بأمانة، لكن الأهالي غير متقبلين الفكرة لعدة أسباب. طبعا أنا أحب أشرح الأمور، لكن أتمنى تعطيني من وقتك الوقت الكافي مشان أوضح الصورة بالكامل، لأن
0: تفضل.
6: إحنا مظلومين إعلاميا، إحنا أهالي منطقة شمال السكة، إحنا شبه مدينة وليس أحياء فقط، يعني شمال السكة منطقة واسعة، من 1975 بعض المنازل معمرة، يوجد فيها أيضا أملاك طابو مقاسم بلدية. إحنا بعد ما خرجنا بمظاهرة البارح طبعا على طلب الأهالي، خرجنا مع الأهالي مشان يعني ما يصير مشاغبات بالمظاهرة وما شابه ذلك، فتم اتهامنا من قبل بعض من أهالي الرقة وبعض أهالي المحافظات الثانية بأننا قسديين وفلول، وإحنا والله حاشا أن نكون خارجين ضد الدولة أو ضد السيد المحافظ. السيد المحافظ مشكور وعبارة عن موظف حكومي جاي يحل لنا مشاكلنا، وجزاه الله خير استقبلنا أفضل استقبال، ونقل لنا الصورة اللي تحدث يعني بها بكل أمانة، واحنا استمعنا له ونقلنا الكلام للاهالي. اولا احياء شمال السكه يعني مثل ما تفضلت هي شبيهه مدينه، وهي تتقسم لثلاث اقسام. القسم الاول معمر من سنه 1975 حتى سنه 2010 بدايه الثوره السوريه، هذه الاحياء يعني صار فيها ذكريات وابناء واحفاد، واكثر الناس اللي عمرت البيوت واشترتها وملكتها اغلبهم توفوا، والان ابنائهم هم ملاكين هذه المنازل. القسم الثاني هو موضوع محاضر التسليم. محاضر التسليم ليست يعني أملاك دولة نهائيا، محاضر التسليم هي عبارة عن المشروع الرائد لحوض الفرات في مدينة الرقة، استولى على أراضي الأهالي بسنة 1975 تقريبا، فأخذ الأراضي من الملاكين أهالي عائلات الرقة الجدوع والقواطع، وأهل الرقة يعرفون شو أقصد أنا، أخذ هذه الأراضي واستثمرها المشروع حوض الفرات، والبصير طبعا موجودين والبياطرة، فاستصلحها لمدة ما يقارب 25 سنة. بعد ما فشل المشروع الرائد وخسر بالاستثمار، يعني رجع هذه الملكية الأراضي قسم كبير منها للأهالي اللي أخذ أراضيهم، ورجع لهم جزء بسيط يعني من أصل 1000 أو 2000 أو 3000 دونم،
0: نعم.
6: ما يقارب 30 و60 و90 دونم كتعويض عن أراضيهم اللي راحت منهم يعني بشكل عام. يعني ف 2000 سنة 2004 صدر مرسوم 61 أو قانون 61 الصادر من قيادة حزب البعث للنظام البائد بتوزيع أراضي حوض الفرات على أهالي الرقة كأربع أو ثلاث فئات، منتفعين وموظفين وبدل ملكية. فتم توزيع هذا الكلام بال 2004.
0: طيب سيد مالك، طيب
6: نقطة لو تسمحي لي بس أكمل فكرتي. فتم توزيع هذه الأراضي وتصدر من وزير الزراعة عادل سفر، وعدنا إحنا الأوراق الثبوتية لهذا الكلام. تم إصدار قرار بتسجيل هذه الأراضي في السجل العقاري كملكية خاصة، لكن أحداث الثورة السورية والأحداث اللي صارت علينا يعني منعت أنه إحنا ندخل بالسجل العقاري، وظلت بيدنا محاضر التسليم إحنا محافظين عليها كأهالي.
0: تفضلي أنت. طيب ما الذي يخشاه الأهالي اليوم بشكل أساسي؟ يعني وقال قبل قليل المحافظ بأنه سيمنحكم بيوت ريثما يتم تجهيز هذا المشروع، بالتالي ما هي المخاوف الأساسية؟
6: طبعا يا نستي، احنا ناقشنا الاهالي بشكل منفرد وعن طريق مجموعات الواتساب وكل وسيله متاحه. نعم. وبينا لهم مفهوم السيد المحافظ بالتطوير وبكل هذه الامور. فالاهالي الاغلب يقول انا عندي حصه 24 سهم ما ابدلها بشقه ثلاث اسهم او اربع اسهم، ومنطقه شمال السكه كما يسمونها او نسميها مدينه فيها اراضي، يعني انا مثلا عندي بيتي دونم وربع، ما يقارب الدونم وربع، بيتي ما يقارب قيمته 90,000 دولار ل 100,000 دولار، بيت جيراني نفس الوضع، يعني المناطق الحديثة يعني قيمة عقارها عالي جدا، وأراضي واسعة، يعني أنا بيتي دونم ربع يعني 1250 متر، في بيوت ما يقارب الثلاث دوانم على شكل مزارع، في دكاترة مشترين في هاي المنطقة وعاملين مزارع يعني، وأنا عندي إذا تحبون تبعثون مراسلكم نشوف الأرض على أرض الواقع يعني الوضع.
0: لكن لا يوجد بنية تحتية سيد مالك، يعني بعض المناطق، بعض المناطق في شمال السكة لا يوجد بها أي بنية تحتية وهي مدمرة.
6: صحيح، البعض يوجد والبعض لا يوجد. فإحنا نطلب من السيد المحافظ، طرحنا عليه مشاريع بديلة مثل حزام للمدينة وعقدة شبيهة بعقدة حمص أو الراموسة تحدد حدود المدينة. الرقة مدينة منهكة، أنهكها الحرب ودمرها التحالف ودمر بيوتنا، وما أحد عوضنا بليرة سوري ولا بدولار واحد، لا منظمات، الناس بنت من أتعبها ومن شقاها بنت المدينة بشكل كامل من جيوبها الخاصة. والآن إحنا يعني موضوعنا مشكلتنا مثل ما ذكر السيد عبد الرحمن والأتربة والوحل والعشوائيات، فهذا الحل يكون بمخطط تنظيمي على أرض الواقع. والمخطط التنظيمي يكون على مصالحة من قبل الأهالي على السجل العقاري والبلدية، وندفع المرتبات اللي علينا ما يقارب مبلغ يعني ما يقارب 10 مليون دولار. هاي 10 مليون دولار تصرف منها الدولة على الصرف الصحي والزفت والشبكة كهرباء جديدة وكل الخدمات الثانية من مدارس ومن حدائق وما شابه ذلك.
0: طب اليوم ما هي مطالب الأهالي الموجهة إلى المحافظ بناء على هذه الخطوات؟
6: مطالب الأهالي أولاً أنه ينظرون أنه السيد عبد الرحمن والحكومة بشكل عام تستوعب الأهالي، إحنا منطقة عشائرية. والله وأنا ما أقصد بالكلام هذا يعني هذا يفسروا من أي جهة كانت أنه بموضع تهديد أو كذا، إحنا منطقة عشائرية. فنريد السيد عبد الرحمن إنسان فاهم وإنسان واعي أنه يأخذ الأهالي يعني يستوعب طلباتهم، وإحنا نبعث الوفد اللي يريده. وإحنا والله ما غيرنا بكلام وشرحنا الكلام مثل ما هو قال لنا إياه. فالأهالي مطالبهم تنظيم على الوضع الراهن وتوسع للشوارع، يعني أي شارع من العشوائيات اللي هم يقصدونها، شارع مثلا 6 أمتار يصير 8 أمتار، من كل بيت يروح متر من اليمين متر من اليسار حتى يتوسع الشارع. أي بيت يجي مكان مدرسة أو مكان مشفى أو مكان حديقة ينهد مجمع سكني، هم البلدية تحددوا ما يقارب مثلا 20 بيت أو 15 بيت ويتعوضون في منطقة التعمير. الأهالي قبلانين بهذا الكلام، احنا بعد ما ناقشناهم وموافقين على هذا الكلام، لكن الأهالي معارضين للهدم الكامل بأي شكل من الأشكال. وأنا مع السيد المحافظ، أي شيء يتطلب مني كوفود للسيد المحافظ أو أي شيء إن كان احنا جاهزين، ويشكلون للجان قانونية ولجان من طرف البلدية ولجنة مهندسين، ونتناقش احنا وياهم، واحنا والله مع بناء سوريا ومع التطوير ومع التحديث، واحنا محافظة منهكة يعني والله العظيم، عندنا عائلات ما تستطيع على يعني على ثمن الخبز، منطقة مدقعة الفقر. وأنا أحب أوجه كلمة للسيد المحافظ والمسؤولين الرقة والمسؤولين الحكوميين، الاستثمار اللي نجح بالسعودية وبتركيا وبالدول الجوار كالخليج وما شابه لا يمكن أن ينجح بسوريا، والسبب أنه الفارق كبير. يعني اليوم إحنا شعب مدقع الفقر 90% تحت خط الفقر، فإحنا البشر أهم من الحجر. يا سيادة المحافظ عبد الرحمن، والله أنا أحبك في الله وأودك، إحنا شعب مدقع الفقر، يعني نطلب منك تنظرنا بعين العطف وتنظرنا بعين الاستيعاب، احنا جماعه البشر اهم من الحجر، والاهالي رافضين رفض قاطع. وانا
0: وماذا طيب سيد مالك، وماذا لو تم يعني اتخاذ هذا القرار القانوني بشكل نهائي بالاخلاء، ما هي خيارات الاهالي؟
6: احنا يعني ننقل وجهه نظر الاهالي. الاهالي يقولون نحن مستعدون نموت تحت التركسات وتحت اي شيء ان كان، اي ظرف، وما نعطي بيوتنا. هذا الشعار رافعينه الاهالي، وهذا الكلام والصوره هاي نقلت للسيد المحافظ. يعني حتى بمقابلة السيد المحافظ احنا كنا مفكرين انه شخص يعني حاشا منها متعجرف وكذا، فوجدنا انسان خلوق. وقلت له يا سيادة المحافظ، الاهالي قالوا لا تعطي المحافظ يعني بالمناقشة، تعطيه يعني مجال وخلي كلامكم قاطع. يعني ناس وسطاء يعني الله يجزاهم الخير، يعني حامين همومه وحملوني امانة نقول للسيد المحافظ. وانا والله نقلت كلامه ونقلت كلام الاهالي بكل مصداقية وبكل امانة.
0: أشكرك.
6: وانا ارجع اكرر للسيد المحافظ اني نقلت كلامه بكل امانة.
0: أشكرك. شكرا جزيلا لك مالك خضر أشحادة، رئيس لجنة حي شمال سكة، كنت معنا من الرقة. شكرا جزيلا لك.
6: بارك الله فيك أختي.
0: مستمرون معكم ونناقش بعد الفاصل واقع مستقبل الاستثمارات الأمريكية بعد إطلاق السفارة الأمريكية بدمشق دليلا إرشاديا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية.
7: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلاً إرشادياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية لتكون داعماً للشركات الأمريكية التي تنوي الاستثمار في سوريا. وقالت السفارة في بيان إن سوريا تتيح فرصة مهمة في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والبنوك للشركات الأمريكية لدخول سوق ناشئة من بدايتها، حاملة معها تكنولوجيا وخبرات ورؤوس أموال أمريكية متطورة. كما أضافت السفارة أن الدليل الشامل سيكون عبر تقارير تقدم معلومات السوق بشكل أكثر تفصيلاً، مما يدل على ثقة الولايات المتحدة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي. أشارت أيضاً إلى أن المبعوث الخاص لسوريا توم براك أكد أن إعمار سوريا سيعتمد على استثمارات القطاع الخاص والتجارة العادلة، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية تقدم الابتكار والجودة والموثوقية التي تحتاج إليها سوريا للنجاح في اقتصاد القرن 21. أوضحت أيضاً أن أكثر من 18,000 شركة تم تسجيلها في دمشق، مع عودة 1.5 مليون لاجئ ووصول تعهدات باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات قبل عام. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو جلال بكار، خبير اقتصادي. مرحبا بك، وأرحب أيضا بالدكتور طارق كتيلة، المبعوث الفخري للاستثمارات في الشرق الأوسط لولاية إنديانا الأمريكية، معنا مباشرة من إنديانا. مرحبا بك معنا. في البداية أبدأ معك دكتور طارق للحديث عن هذا الدليل الإرشادي، ما الهدف منه وكيف يمكن فهم الدليل الإرشادي الاستثماري الآن؟
1: نعم، أنا وسهلا بك ديما وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني الدليل يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية. البعد الأول وهو الأساسي أو المباشر، وهو تشجيع الشركات الأمريكية للدخول للسوق السورية وإعطائهم بعض النصائح التي يعني تسهل عليهم الدخول إلى السوق السورية، دراستها، معرفة أي القطاعات التي هم بحاجة إليها. فهذا هو السبب المباشر كما يقال. لكن أيضا هناك أبعاد أخرى، هناك بعد سياسي يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، ترغب في رؤية الشركات تدخل إلى سوريا، رؤية الاقتصاد يتحرك. وأما البعد الثالث هو بعد يعني عالمي، هو بعد يؤدي أيضا ويشير إلى أن الشركات العالمية وليس فقط الأمريكية أيضا يعني يشجعها هذا التقرير وهذا الجايدنس إلى الدخول إلى السوق السورية، لأنه عندما تشجع الشركات الأمريكية فهذا يعني يذهب صداح إلى جميع دول العالم بأنها الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الاستثمارات في سوريا، رفعت العقوبات، وبالتالي نستطيع نحن في أي بلد آخر من بلاد العالم أن نذهب للاستثمار في سوريا. فهذا هو الملخص يعني لأهداف هذا الجايد.
0: طيب سيد جلال، هل الاقتصاد السوري اليوم فعلا جاهز لاستقبال استثمارات أمريكية كبيرة بهذا الحجم؟
2: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. في بداية الأمر، سوريا فعليا إن لم تستطع أن تخلق قيمة مضافة للأطراف الدولية ومصالح دولية في داخل الاقتصاد السوري، سيبقى الاقتصاد السوري اقتصاد منغلق. فدائما نرى التصريحات تسبق الأفعال للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاقتصادات ومسألة دعم الاقتصاد في أي منطقة كانت. فعندما نتكلم على واقع الاقتصاد السوري، اقتصاد جيد، له مستقبل جيد، له إمكانيات ممتازة، جغرافيا ممتازة جدا على صعيد الإقليمي والدولي، لكن هل القوانين في داخل سوريا ممكن أن تتناسب مع طموح الاستثمار الدولي؟ هذا السؤال يعني الأفضل عندما نتكلم عن مسألة الاستثمار، لأن اليوم الاستثمار لا يمكن أن يكون فقط من أطراف دولية بدون أن يكون هناك حاضنة داخلية. و الحكومة السورية اليوم نجحت سياسيا، خارجيا، داخليا بملفات معقدة كانت تركت نظام الساقط بشار الأسد، وخاصة أن لدينا جغرافيا اقتصادية داخل الجغرافيا السورية. فلدينا الشمال والشرق، نحن نتكلم عن النفط، لدينا مسألة الساحل ونحن نتكلم عن الموانئ، ولدينا مسألة المنطقة الوسطى، ونحن نتكلم عن موضوع الزراعة والثروات الداخلية والمناطق الوصل الجيوسياسية في داخل الخارطة السورية. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري لا يمكن أن نشمله في ملف واحد ونقول الاقتصاد مناسب أم لا، ولكن الاقتصاد السوري لديه طموح، لديه إمكانيات، هناك الكثير من النقاط الإيجابية، لكن أيضا النقاط السلبية متواجدة، ومسائل الاستثمار يا سيدتي إن لم تضمن النص يعني المصالح لمن هم يريدون الدخول للاستثمار في داخل الاقتصاد السوري لن يأتوا. نحن لا نريد أن نتكلم فقط على الإعلام ونقول أن سوريا ستصبح سنغافورة بدون واقع على الأرض، نحن نريد أيضا أن يكون هناك واقع على الأرض. الحكومة السورية كما ذكرت كان لديها مهام لضبط الأمن والأمان في الداخل، لعدم الاقتتال الطائفي، لعدم مسألة حتى اقتتال الفصائل في الداخل بعد سقوط النظام، هذه ملفات مهمة جدا. لدينا موضوع ومسألة رفع العقوبات الاقتصادية، لكن للأسف يا سيدتي هذه جميعها أتت من وزارة الخارجية ولم تأتي من وزارة الاقتصاد إلى الآن. أنا أعتقد أن وزارة الاقتصاد ممكن أن يكون لديها دور أفضل.
0: دكتور طارق، كيف يمكن أن تعلق على ما قاله ضيفي فيما يتعلق بإن كان هنالك فعلا شركات أمريكية تقوم بالدخول إلى سوريا بناء على العقوبات، وما تزال العقوبات حتى الآن قائمة، كيف يمكن اليوم فتح باب الاستثمارات وأن تكون هنالك فعلا شركات أمريكية ومستثمرين يقوموا على بناء هذه الشراكة وهذه الاستثمارات؟
1: نعم، يعني ما أتكلم به الضيف الكريم صحيح لحد كبير، هناك عمل كبير قامت به الحكومة السورية على الصعيد الخارجي، ومنها التعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية الشقيقة وتركيا ورفع العقوبات، وهذا أمر كبير جدا. لكن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها خاصة في الداخل، موضوع القوانين كما ذكر قبل قليل، موضوع الفرص الاستثمارية، العدل، العدالة الاجتماعية، التشاركية في الحكم، بحيث الجميع يشعر بأنه جزء من الدولة السورية، لا أحد يشعر بالتهميش، الأمن والأمان، السلم الأهلي، كل هذه الأمور كلها أمور هامة في الاستثمار. يعني المستثمر الذي قادم من الخارج إذا كان هناك اقتتال داخلي لا سمح الله فهذا سيجعله يتوقف عن.
0: طيب بالتالي هل هنالك دكتور طارق يعني بناء على ما تفضلت به، هل هنالك معايير واضحة أو حتى شروط ربما أمريكية وضعت للدخول إلى الأسواق؟
1: نعم، يعني بالتأكيد الأمر بحاجة إلى قوانين والالتزام بالقوانين الموجودة. أيضا هناك عامل أمريكي وهو إزالة اسم سوريا عن قائمة الإرهاب، وهذا العامل خارجي صراحة للدولة السورية، يعني عملت ما وسعها من أجل هذا، انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وتتعاون مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن، وبقي هذه الخطوة على الجانب الأمريكي، ونتوقع خلال الأسابيع القادمة ربما يعني شهرين أو ثلاثة على الأكثر إن شاء الله أن تزال سوريا عن قائمة الإرهاب. لكن نعم الحكومة السورية، يعني هناك أيضا نريد من الحكومة السورية أن نرى المزيد من الفرص للشركات الأمريكية. يعني أنت الآن في عالم بصراحة وعالم محيط القطب، حتى الآن مهما قيل ومهما قال، يعني نرى ما حدث في فنزويلا وفي إيران الآن، وعالم محيط القطب تدوره الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا أردنا أن نفتح أو حتى اقتصاديا أن نفتح سوريا اقتصاديا يجب التعاون مع الولايات المتحدة، أن تجلب الشركات الأمريكية لتستثمر في سوريا، أنت تحمي نفسك، لأنك من سيدافع عنك في الكونغرس الأمريكي في داخل الولايات المتحدة ستكون الشركات الأمريكية نفسها عندما يكون هناك استثمارات أمريكية في سوريا، وبالتالي بحاجة بصراحة لأن تفتح الدولة السورية أن تعطي ميزات أكثر للشركات الأمريكية لجذبها للاستثمار في الداخل السوري. وأنا سمعت كلاما من حتى فريق السيد توم باراك، السفير توم باراك، بأنه كان هناك بعض الانزعاج أنهم حتى الآن لم يروا يعني تعاون بشكل كبير من ناحية الحكومة السورية بهذا الأمر. تم حتى الآن من يعني الشركة السورية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة شيفرون، لكن عدا عن ذلك يعني لا يوجد الكثير من الشركات الأمريكية التي أتت. نتمنى في الشهر التاسع هناك الغرفة التجارة الأمريكية بصدد القيام بزيارة ديليجيشن إلى سوريا مع عدد كبير من الشركات الأمريكية، نتمنى أن يفتح هذا باب التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا من ناحية الاستثمارات.
0: طيب سيد جلال، يعني من خلال هذه القوانين الذي تحدث عنها ضيفي، ماذا عن الطرف السوري؟ هل تعتقد بأنه ان تمت فعلا هنالك شراكات واستثمارات أمريكية، أن يكون هنالك قوانين معينة توضع على سبيل المثال وضع ضرائب على البضاعة الأمريكية ولو بنسبة محدودة؟
2: المسألة ليست فقط مسألة ضرائب يا سيدتي، فالمسألة تأتي أنا بالنسبة لي إلى مسألة الاقتصاد القومي وآلية وهيمنة الاقتصاد القومي على الاستثمارات حتى لو كانت أمريكية. يعني أنا الاستثمارات الأمريكية أقدرها، وكما ذكرت لمسألة المصالح وببعد استراتيجي ومستقبلي يجب أن يكون هناك مصالح أمريكية
0: مرتبطة فقط بالبعد الاقتصادي أم البعد السياسي؟
2: هناك بعد سياسي أيضا، لأن لدينا حدود مع إسرائيل الكيان الصهيوني، لأن هما وجهان لعملة واحدة. والمسألة هنا إذا نتكلم في التفاصيل أن الاقتصاد في سوريا يمتلك كما ذكرت يمتلك امتيازات كبيرة جدا كمنطقة وصل ما بين الشرق والغرب، ولذلك عندما نتكلم عن مصالح أمريكية هي أيضا ستكون نقاط ضغط حتى على المنطقة، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخل إلى منطقة إلا بمصالح، ويجب علينا كحكومة سورية أو كسوريين، ونحن ضحينا بدماء، يعني الشعب السوري ضحى بدماء، يعني الضريبة كانت دم للانتهاء وللحصول على اقتصاد حر نوعا ما، هذا لم يأتي بالمجان، وإنما الاقتصاد السوري اليوم هو مهيأ، وما يجب علينا أن نبدأ به هو خلق بيئة حقيقية تتناسب مع معطيات وأولويات الاقتصاد القومي والأمن القومي الاقتصادي في بنية الاقتصاد في الداخل، وهذا لن يأتي إلا من خلال البرلمان أولا ومن ثم المحاكم، وكيفية المحاكم الاقتصادية ستبدأ العمل في داخل الاقتصاد السوري. لذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد السوري نحن في مرحلة ما قبل الاستثمار يا سيدتي، نحن في مرحلة بناء الأنظمة داخليا، وعندما سنقول للولايات المتحدة الأمريكية تفضلوا يعني لكي نبدأ رحلة الاستثمار في داخل الاقتصاد السوري، يجب علينا أيضا مراعاة المصالح الاقتصادية القومية لداخل سوريا. فالولايات المتحدة فعلا شريك مهم واستراتيجي للمنطقة، ولكن أن يتفرد فقط أحد في الاقتصاد السوري هذا أيضا ليس معطيات إيجابية. فالاقتصاد السوري إن لم يكن ذات نقاط إيجابية لرفع مستوى معيشة المواطن السوري فنحن لم نستفيد شيء من الاقتصاد. نحن لنستذكر فقط أن في سوريا كان هناك اقتصاد كان يستفيد منه العالم كله إلا من السوريين، كانوا يستفيد منه فقط مؤيدين النظام الساقط. لذلك عندما نقول لدينا فرصة، ولكن هذه الفرصة يجب أن نهيكلها بشكل صحيح، يجب أن تضع النقاط المهمة لرفع المستوى المعيشي، تحريك آلية الإنتاج الداخلية، تحريك آلية الإنتاج الصناعي.
0: دخول الشركات الأمريكية ما الذي سيغيره؟
2: دخول الشركات الأمريكية هو ضوء أخضر دولي على أن الاقتصاد في سوريا بيئة آمنة، ومن يستثمر في داخل الاقتصاد السوري لن يتعرض لمخاطر أمريكية. هذه الرسالة الأهم أعتقد في الاستثمارات الأولية في داخل الاقتصاد السوري كشركات أمريكية. فالمصالح هي الأولوية يا سيدتي، وهذا عالم الاقتصاد والرأسمالية، وهذا ما يعني يجب أن نتكلمه بشكل مريح ومنطقي، وهذا ما يتعامل به العالم والاقتصاد الدولي.
0: طيب دكتور طارق، هل من ضمانات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للمستثمرين داخل سوريا؟
1: يعني عليك أن تذكري بأن الولايات المتحدة تعتمد على اقتصاد السوق والاقتصاد المفتوح، وبالتالي هي ليست مثلا كالصين أو الدول الشيوعية التي تعتمد اقتصاد الدولة، وبالتالي الشركات مملوكة بشكل كبير للدولة والدولة هي التي تقول. هنا الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية تعتمد على مبدأ الربح، فإذا رأت بأن هناك فرص استثمارية تأتي لها وللمستثمرين بعوائد ربح جيدة ومكان آمن للاستثمار فستذهب إليه، وبالتالي يعني الدولة الأمريكية ليست كالدولة السورية البائدة، أنت كل الشركات هي تحت سيطرة الرئيس ترامب على سبيل المثال، وبالتالي كل ما يمكنهم فعله فعليا هو أن يشجعوا الاستثمارات، أن يفتحوا يرفعوا العقوبات، يرفعوا سوريا من قائمة الإرهاب، يفتحوا التحويل البنكي، ويتعاونوا مع الحكومة السورية لجعل البيئة الاستثمارية في سوريا آمنة للمستثمر الأمريكي أو المستثمر العالمي بشكل عام. وبالتالي ما ذكرناه يعني قبل قليل من أنه وجود ضمانات داخلية سورية للمستثمرين، قوانين تشجع المستثمر تشعره بالحماية، لا أن يتغير القانون فجأة وبالتالي يخسر المستثمر استثماراته أو معامله. الفرص الاستثمارية، إيجاد فرص استثمارية جيدة خاصة للمستثمر الأمريكي والشركات الأمريكية، هذا يشجع هذه
0: أين
1: الشركات أنها
0: سيكون دكتور طارق؟ هل هنالك مناطق معينة أم المشروع مطروح في عموم سوريا؟
1: هو في عموم سوريا طبعا ويعتمد على القطاعات، لذلك هذا الدليل يعني قسمه إلى 6 قطاعات، قطاع النفط مثلا، قطاع الغاز أو الطاقة، قطاع التكنولوجيا، قطاع إعادة البناء أو الإعمار، هناك يعني 6 قطاعات تم، وهناك شركات أمريكية كبرى يعني في التكنولوجيا أشهر الشركات العالمية الشركات الأمريكية كأبل ومايكروسوفت ويعني إلى آخره من هذه الشركات، وبالتالي هناك فرص هنا يعني من مصلحة حتى الدول، انظر إلى دول الخليج هي متقدمة لكنها بشكل رئيسي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية يعني في معظم تقدمها. أوروبا معظمها إما تكنولوجيا أمريكية أو تكنولوجيا أوروبية غربية. بالتالي يعني إذا أردنا أن نذهب إلى التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الحديث، الولايات المتحدة هي أفضل شريك سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية. وأنا ربما أختلف مع الزميل جلال هنا بأنه يعني نحن لا نتكلم إسرائيل وأمريكا وجهان لعملة واحدة، لا أعتقد بأن بالنسبة للاقتصاد الشركات الأمريكية بمعظمها شركات مستقلة، أيضا لا أعتقد بأن أحد يريد أن اقتصاد سوريا يذهب فقط إلى دولة واحدة، هناك تنويع، هناك شركات تركية سعودية، شركات حتى بعض الشركات الصينية والروسية، يعني الكثير شركات أوروبية، لكن يعني يجب أن يكون هناك استثمار أمريكي كبير لدعم سوريا عالميا وسياسيا واقتصاديا.
0: ما رأي حضرتك سيد جلال؟ هل فعلا هنالك قدرة واستيعاب لدى السوق السورية على استيعاب هذه الشركات؟ ذكر ضيفي قبل قليل شركات تكنولوجيا، ونتحدث عن قدرات لقدرة شرائية في سوريا منخفضة.
2: طبعا عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الاختلافات دائما واضحة يعني ما بين الشرق والغرب والولايات المتحدة الأمريكية. دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي رائدة في مجالات التكنولوجيا وهذا واضح، ومجال الفضاء وغيره من تقنيات الطاقة. ولكن عندما تكلم ضيفكم الكريم عن مسألة أن القطب الواحد هو من يدير العالم، لذلك عندما نقول من هم أصدقاء القطب واحد، هذا ما عندما أنا قصدت إسرائيل أو الكيان الصهيوني أمريكا، وإنما العالم كله اليوم أصبح يشاهد هذه الأخبار يوميا، وأصبحنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعطي ضوء أخضر للتعامل مع أي اقتصاد يصبح مباشرة هو صديق للمجتمع الدولي، وعندما تعطي الضوء الأحمر لعدم التعامل مع أي اقتصاد يصبح عدو للمجتمع الدولي.
0: طيب.
2: فالأمم المتحدة أين موقعها؟ هي في أمريكا.
0: طيب
2: التجارة
0: باختصار
2: الدولية،
0: لو سمحت، هل هناك قدرة على استيعاب هذه الشركات؟
2: من الطبيعي هناك قدرة، ولكن إن لم يكن هناك قوانين داخلية نافذة واضحة وأيضا محاكم، وأنا هنا أخص المحاكم، لأن الذي يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة اقتصاديا هي مسألة حرية المحاكم ومسألة الحقوق ما بين المستثمر والدول. الذي أنجزته الحكومة السورية إلى الآن يعتبر فوق العادة نسبة لجيران سوريا إذا نظرنا إلى
0: الدول. طب ما علاقة
2: المحاكم
0: بالمستثمر الآن؟
2: من الطبيعي جدا عندما أنا كمستثمر اليوم عندما يكون لدي مشكلة، حتى إذا أردنا نذهب إلى هولندا مثلا أو إلى فرنسا، أنا أستطيع أن أتقدم بدعوى على الحكومة، ولكن المحكمة عندما تكون منفصلة عن الحكومة، أنا هنا المحكمة ستحكم بالعدل نوعا ما، إلى أين ستصب العدالة في القضية والمسألة الاستثمار. فعندما نتكلم عن الاستثمارات الدولية وشركات كبرى يا سيدتي، نحن نتكلم عن مليارات وعن ملايين، فهذه إن لم تكن تحت حماية من المحاكم وبقوانين واضحة لن يكون هناك أمن. فالأمن والاقتصاد يأتي بهذه القاعدة، أمن الفرد الذي سيؤمن أمن العائلة، الذي سيؤمن أمن المجتمع، الذي سيؤمن الاستثمار الدولي، وهذا نحن ما نسعى إليه في الاقتصاد السوري.
0: شكرا.
2: فالتنوع
0: شكرا.
2: واجب، والاقتصادات دائما تطمح إلى الأفضل.
0: أشكرك جزيلا ضيفي بالاستديو جلال بكار خبير اقتصادي، وأشكر أيضا دكتور

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

إليز ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم.

في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة. وفي العناوين: بدء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة وعين العرب كوباني بريف حلب، وتستمر حتى 12 ظهرا. دورية للاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا من أبناء بلدة جبات الخشبري في القنيطرة، وأخرى تتوغل في تلة الدرعيات وتجري عمليات تفتيش. وزارتا المالية والتربية تعلنان اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين، وتؤكدان أن صرف الراتب القديم سيتم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعده مباشرة. أكسيوس يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما، وتتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وللتفاصيل. انطلقت عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة ودائرة عين العرب كوباني في محافظة حلب. ومن المقرر أن تبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 12 ظهرا مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، في حين ستبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية فور إغلاق المراكز مباشرة بحسب ما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في وقت سابق.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود لتعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. وأوضح بري أنها نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33000. وأشار بري إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى العام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا.

0: بالعودة إلى موضوع الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب يعود إلينا أو ينضم إلينا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا معي من دير الزور. عهد، أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. إذن انطلاق لعمليات الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب عند دوائر الحسكة والقامشلي، ونتحدث أيضا طبعا ذلك في محافظة الحسكة وهناك أيضا في عين العرب كوباني في محافظة حلب. كيف سارت هذه العملية إلى حد هذه اللحظة؟ عهد.
1: نعم فرات، تحية لك والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة بما يخص دوائر يعني في محافظة الحسكة عن انتخابات مجلس الشعب، هي يعني بدأت تسير بشكل طبيعي وروتيني في هذه المحافظة، يعني حالها حال المحافظات التي سبقتها قبل عدة أشهر أو ربما يعني ما يقارب 7 أشهر أو 8 أشهر عن انتخابات مجلس الشعب الماضية، والتي الآن يعني بشكل عام الانتخابات التي تجري في محافظة الحسكة كانت قد يعني هي جزء أساسي من يعني تأخر انطلاق مجلس الشعب، وكذلك الأمر بتأخر مجلس الشعب تعتبر كثير من القوانين في البلاد لم تسن حتى هذه اللحظة، ويعني الوعود بأن انطلاق المجلس سيكون خلال فترة قريبة جدا حتى 70 شخص وهم الثلث الذي يعينهم الرئيس كترميم لل يعني الثلثين الأوليين، وهي إذا ما كان هناك نقص في تمثيل المرأة أو العشائر أو يعني بعض المفاصل الأساسية أو الشخصيات الأساسية في المجتمع سيتم ترميمه من قبل رئيس الجمهورية، وهذا ما جرى حقيقة خلال الفترة الماضية من اختيار بعض الشخصيات على مستوى يعني الدولة السورية بشكل عام. الآن ربما يعني الانتخابات التي تجري في الحسكة هي التي ستنهي يعني مسألة انطلاق مجلس الشعب خلال الفترة القليلة القادمة، وبانطلاقه ستسن القوانين. أما عن يعني الأجواء في الحسكة، هي كما ذكرنا أنها تسير على قدم وساق، وبانتظار يعني انتهاء عملية الانتخابات بشكل تام حتى يعني تتضح يعني يعني الشخصيات التي تم اختيارها من قبل اللجنة الناخبة أو الهيئة الناخبة.
0: نعم، سنكون إذن معك في حال انتهت هذه الانتخابات في نشراتنا المقبلة. شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. أدى وتوغلت دولية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بعمليات تفتيش داخل المنطقة بالتزامن مع اطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. وعن هذا التوغل ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معي من القنيطرة لإطلاعنا على آخر المستجدات و الأوضاع هناك. محمد صباح الخير، إذن ماذا لديك من تفاصيل عن هذا التوغل الأخير؟
2: نعم بالفعل
0: محمد.
2: نعم أسمعك.
0: نعم تفضل.
2: نعم فرات، يعني بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتوغلات داخل محافظة القنيطرة، يعني بعد منتصف الليل اليوم توغلت قوة عسكرية باتجاه بلدة جبات الخشب إلى وتفتيش بعض المنازل اللي في الحي الشمالي من بلدة جبات الخشب، ثم قامت باختطاف شاب وقياده إلى القاعدة العسكرية ودون معرفة سبب الاختطاف. بشكل عام يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم الشبان بذرائع عديدة منها انتماء إلى حزب الله وداعش وإيران وغيرها، لكن بشكل عام يعني يقوم الشبان ويقوم بالتحقيق معه وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم دون معرفة يعني سبب الاختطاف، لكن عندما يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء الشبان يقوم بالتحقيق معهم داخل القاعدة العسكرية، يقوم بطرح عدة أسئلة عليهم، يقوم بتصويرهم وتفتيش جوالاتهم ويقوم بتفتيش منازلهم قبل اختطافهم وتكسير الأثاث داخل هذه المنازل، ثم ينسحب باتجاه القاعدة ويقوم بتحقيق مع هذا الشاب. يعني حتى هذه اللحظة لم يخرج عنه، تم اختطافه منذ الساعة الثانية تقريبا بعد منتصف الليل حتى هذه اللحظة لم يفرج عنه ولم يعرف سبب الاعتقال. ايضا يعني كان هناك توغل في ريف القنيطرة الجنوبي اتجاه صديق تلة الدرعيات القريبة من بلدة الرفيج في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت هذه القوى من داخل الجولان المحتل ثم عاولت الانسحاب بعد ذلك دون تسجيل اي حالة اختطاف او اعتقال في تلك المنطقة. ايضا فرات يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه الفترة الأخيرة يصعد من عمليات العسكرية. هناك يعني توغلات عديدة في اليوم في عدة مناطق من القنيطرة سواء في الشمال أو الأوسط أو الجنوبي من أرياف القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. يوميا صباحا هناك توغل، في الليل هناك توغل، نصب حوائج مؤقتة على الطرقات، تضييق على المدنيين والمزارعين.
0: طب أين تتركز هذه التوغلات في الغالبية محمد؟ يعني في مناطق معينة أكيد هناك توغل أكثر من مناطق أخرى، أين تتركز تقريبا؟ في أي مناطق؟
2: نعم في ريف القنيطرة الشمالي في بلدة جبات الخشب يعني أكثر توغلات في منطقة عين البيضاء وأوفانيا. أما في ريف القنيطرة الأوسط تتوغل في منطقة الصمدانية الغربية، في منطقة العشرف، في داخل بلدة الحمدية هناك يعني قاعدة عسكرية وتوغل يعني هناك مستمر في الليل والنهار، ممر للدوريات العسكرية باتجاه القواعد العسكرية. أيضا في منطقة العدنانية في رويحينا، هذه المناطق تتوغل بها بشكل يعني مكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي في بلدة الرفيد، في منطقة الحيران، في منطقة سريط الدرعيات، مطرح صيد الجولان وصيد الحانوت وبلدة صيد الحانوت وصيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، هناك توغل مستمر في هذه المناطق. أيضا منطقة حوض اليرموك في معرية جملة صيصون، كل هذه المناطق توغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه أبرز المناطق التي توغل بها بشكل
0: يعني. من المتوقع محمد أن يتم الإفراج قريبا عن الشاب الذي تم اختطافه؟ يعني لو يعني عدنا إلى حالات سابقة كان فيها جيش الاحتلال يخطف الشباب من القنيطرة ومن ريف القنيطرة.
2: نعم يعني في الفترة الأخيرة يعني غالبية الاختطاف يتم الإفراج عنه في الفترة الأخيرة، يختطف يعني الشاب أو الشخص لمدة ساعات يعني 10 ساعات 7 ساعات ثم يطلق سراحه بعد التحقيق معه. لكن يعني حتى هذه اللحظة لم يعرف ما مصير هذا الشاب، ربما يتم الإفراج عنه ربما لا يتم الإفراج عنه. لكن في آخر فترة كان هناك يعني غالبية الشبان يتم الإفراج عنهم، لكن هناك أيضا يعني فرات أكثر من 46 شخص ما زالوا مختطفين منذ 7 أشهر، منذ 6 أشهر، منذ 2 عامين تقريبا ما يزالون داخل سجون إسرائيلية دون معرفة ما مصيرهم ولا سبب اعتقالهم. حتى لم تصدر بحقهم يعني محاكمة أو يعني فقط هم يعني إيداع داخل السجون الإسرائيلية، لم يعرف ما سبب الاختطاف. وربما ننتظر يعني من هذا يعني الإفراج عن هذا الشاب في خلال الساعات القليلة القادمة.
0: نعم شكرا جزيلا لك من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
3: احنا بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحاثية اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم يسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجر لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
3: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور حكمة الهجر مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير لا يرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
4: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجر بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطاً أخلاقياً وتخلياً عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجر الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحداتها الفنية، وذلك بعد القرار بتعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام لمؤسسة المياه العامة للشرب والصرف الصحي طاهر العمر دان الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة، وذلك في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف أثناء تأديتهم لواجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكان، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
5: مستفيد أول شغلة، أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وبترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة بشأن شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
5: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا يأخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلاً يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمرين عليها. فنحن جزء منها، من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل. مثلاً ممكن أنت 2000 شقة يطلعوا عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: قالت وكالة الأناضول إن 10 عناصر من تنظيم داعش اعتقلوا داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن عملية مشتركة للاستخبارات التركية والسورية. وأوضحت الوكالة في بيان أن جميع المعتقلين مدرجون على النشرة الحمراء الدولية للمطلوبين، وأضافت أن من بين المقبوض عليهم أحد المتورطين بشكل مباشر في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015.
6: في تطور يعكس تصاعد التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، أعلنت مصادر تركية عن تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية ونقلوا إلى تركيا، بينهم مطلوبون على النشرة الحمراء الدولية. وأظهرت التحقيقات أن المعتقلين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل تركيا، في حين تبين أن أحدهم كان على صلة مباشرة بمنفذي تفجير محطة قطار أنقرة عام 2015. وبحسب المصادر الأمنية فإن معظم الموقوفين انضموا إلى داعش بين عامي 2014 و2017 وشاركوا في القتال والأنشطة الإعلامية واللوجستية والاستخباراتية ضمن ما يعرف بمكتب فاروق، وهو هيكل استخدمه التنظيم لإدارة عملياته المرتبطة بتركيا، كما تورط بعضهم في التخطيط لهجمات ضد القوات التركية وتنفيذ أنشطة دعائية وتنسيقية داخل سوريا. التحقيقات أفادت بأن العناصر تلقوا تدريبات عسكرية ودينية داخل التنظيم، وواصلوا نشاطهم حتى بعد خسارة داعش لمناطقه الرئيسية قبل أن تتم مراقبتهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الجانبين التركي والسوري. العملية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تحولاً متسارعاً على المستوى الأمني، وسط تحركات مشتركة لملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه في المنطقة، وهو ما بحثه رئيس الاستخبارات التركية خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا وعقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اجتماعها العام السنوي لبعثات الحج السورية في مكة المكرمة بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول توزيع المهام وآليات التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر، مما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة في شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية وأسعار الأحذية إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
7: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
8: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هاي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هذا برأيي، إنه مشان المخلفات هي دائما زاتنا، لأن هدينا صيف مخلفات حشرات وزاتنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيأ لي لازم يكونوا من الأساس إنهم هيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
7: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
8: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
7: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
9: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم إياك الشروط اللي حطوها أنه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي أقول لك محلنا مثلا صلاح الدين أنا من هول لهنيك في عندي صعوبة، وإذا أجى زبون بدي أذبح له خروف أو خروفين بدهم إياني آخذهم وآخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب أنا شلون بدي أساوي؟ مشكلة والله مشكلة.
10: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب للقديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. وأوضح البيان أن الزيادات جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. هذا وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة والمديريات التابعة لها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجا تدريبيا وتوعويا للعاملين في مراكز علاج اللاشمانية ضمن مناطق الجزيرة، وركزت الأنشطة على تطوير مهارات الكوادر الصحية في تشخيص الإصابات ومتابعة العلاج والتعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى توحيد آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
11: يعني من 14,000 ل 2,788. نفذت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة تدريبية علاجية تثقيفية توعوية للعناصر المعالجة للليشمانيا بمراكز الجزيرة المحررة. بعد عودة هذه المراكز إلى المحافظة علمناهم طرق العلاج الصحيحة، التشخيص، الوقاية من المرض، طريقة كتابة التقارير الخاصة بالليشمانيا. لليوم صار مفعلين أكثر من 23 نقطة علاج ليشمانيا موزعة على المراكز الصحية من السوسة وهجين والباغوز ولغاية الكسرة والهرموشية أبو خشب باتجاه الصور السيتين رويشد، كلها هاي تم تفعيلها. يعني إن شاء الله الجزيرة المحررة تغطت تماما بنقاط علاج لليشمانيا بإذن الله.
12: تقريبا 2011 بلشت.
0: تتواصل شكاوى الأهالي في بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بريف طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بعد معاناة استمرت لأكثر من شهرين نتيجة مشكلة الصرف الصحي وما رافقها من روائح خانقة، إلى جانب تراكم النفايات وسوء حالة الطرقات.
13: روائح خانقة ومياه صرف صحي زادت من معاناة أهالي الشيخ سعد لأكثر من شهرين، ورغم إصلاح العطل مؤخرا فإن المعاناة الخدمية ما تزال مستمرة مع شكاوى من تراكم النفايات وسوء حالة معظم الطرقات والشوارع في البلدة.
14: بالنسبة للنفايات منظر ما نو حضارة، وتاني شيء بتطلع روائح كريهة بالحارة يعني، وبتجمع القطط وبتجمع الكلاب وكذا، يعني منظرها مو حلو كتير أبدا. وبالنسبة للمجرور اللي كان منزوع له أكثر من شهرين، اجوا أول مرة حفروا وتركوا مراع وما كملوا، رجعوا مبارح اجوا زبطوا وعملوا والحمد لله.
13: الاستجابة البطيئة لمعالجة هذه المشكلات زادت من مخاوف السكان لما يسببه هذا التلوث من انتشار للأمراض والحشرات، وسط تبريرات الجهات المعنية بضعف الإمكانيات والكوادر المتاحة.
15: سبب تراكم القمامة أولى في الفترة العشر أيام الأخيرة في مشكلة بمكب بعد الهدى، ما فينا ترحيل بالحد الأدنى، وثانيا الإمكانيات المتوفرة على هذا البلد في الحدود الدنيا حتى نتمكن من خدمة البلدة على أكمل شكل، لازم يكون عنا زودونا بآليات حديثة. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي بحي سوق الهال تأخر بسبب أنه ميوله عكسية، نتيجة الأمطار ضل في منسوب المياه مرتفعة بحدود أكثر من 50 سنتي 60 سنتي فوق البورق.
13: لا تقف المشكلة عند بلدة الشيخ سعد وحدها، وإنما تمتد إلى دوير الشيخ سعد أيضاً في مشهد يعكس حجم التحديات الخدمية التي يواجهها الأهالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتسريع وتيرة المعالجات. بين تبريرات الجهات المعنية ونقص الإمكانات تستمر شكاوى أهالي بلدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس من تراجع الواقع الخدمي بانتظار حلول تخفف من معاناتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة، الشيخ سعد، طرطوس.
0: قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
16: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025 منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
17: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلياتها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد، أنا جيت وعلى نفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمة بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كتير ممتازة.
0: نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، وأكد أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند لأي تقارير طبية أو رسمية. وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. هذا ونفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية بشأن شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث التلفزيون السوري أنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية إلى تركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. أوضح علوش أنه ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلام وباب الهوى ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد.

أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، مقابل الالتزام الإيراني بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق، ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. هذا ويشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم وتخلص من المخزون عالي التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظم ملفاته وأن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران من بين عديد من النقاط الأخرى في هذا الاتفاق، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية له سيعلن عنها قريبا. وتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية، وأشار إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، مع ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤولين، يلزم المقترح طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في تفاصيل ملف النووي الإيراني إلى محادثات لاحقة، مشيرين إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول للجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي شامل.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين أحدهما بجروح خطيرة في إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان واستهدفت قوة عسكرية شمالية إسرائيل. وقال الجيش إن أحد الجنود قتل خلال نشاط عملياتي في المنطقة المستهدفة، في حين أصيب جنديان آخران من جراء الهجوم. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان منذ 28 من شباط الماضي، ارتفع إلى 22 عسكريا، إضافة إلى إصابة 1043 آخرين خلال الفترة نفسها. أعلن حزب الله تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيها أن إيران لن تتخلى حتى اللحظة الأخيرة عن دعم حزب الله، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. وأكد عراقجي في رسالته أن إيران تتمسك بربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وصفا ذلك بأنه مبدأ لا ريب فيه. وأشار عراقجي إلى أن آخر مقترح قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني لإيقاف الحرب تضمن التأكيد على شمول لبنان في وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 25 عاملا من الصحيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى بمدينة صور جنوب البلاد، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان 10 قرى وبلدات جنوبية لبنان بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه رصد حركة عبور لخمسة مدنيين إسرائيليين الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية لمسافة قصيرة ليعيدهم بعد ذلك ويسلمهم إلى الشرطة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في ظل توتر متصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان وترقب إسرائيلي لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تساقط مسيرات شمال إسرائيل وتطورات ميدانية متلاحقة على الحدود اللبنانية وتطورات ملف المفاوضات مع إيران. أفادت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بمقتل خمسة ضباط وعناصر من الشرطة وإصابة ثمانية مدنيين على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي.
1: الشعب وما هم الناس بدون مشامير بالأرض هاد هذا رجل
2: جيلوا مشاهد هذا
1: أفكر جربوها المهروب لا يعرف عبد الهادي زهد عود جربوه
3: عبد الهادي زهد عود
1: سلمنا على أسد الخان
0: رصدت كاميرا وكالة الأناضول دمارا واسعا في مخيم الصيرات وسط قطاع غزة عقب غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية داخل المخيم، وأدت الغارات إلى أضرار جسيمة في المنازل المستهدفة والمباني المجاورة، في حين عمل السكان على تفقد منازلهم وإزالة الركام.
3: تعمل هذا خلي

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بإصابة 5 فلسطينيين في 3 اعتداءات منفصلة نفذها مستوطنون إسرائيليون في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبية الضفة الغربية المحتلة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون البلدة القديمة في مدينة الخليل وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي، حيث أغلقت مداخل الأسواق والأحياء ومنع المواطنون من الوصول إلى محالهم ومنازلهم. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من

تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: رمضان أهلا.
3: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
2: ولم يزل لك في نفوس.
3: كان الرئيس

0: المصري أنور السادات معجبا به جدا ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا أشهرها نشيد مولاي.
1: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما ودفن في القاهرة.

0: يا صباح الحكايات الصغيرة يلي بتبلش عادي وبتتحول بلحظة لذكرى وفكرة حلوة بتصحى معنا من أول اليوم، وصباح القلوب يلي فيها مهما دائت فيها الدنيا رجعت وفتحت شباك للضوء والأمل والصيف يلي صار على البواب. وصباح الخير أيهم.
1: صباح الخير منى، صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الطرقات يلي عم تصحى على مهل مع صوت الناس وحكاياتهم، صباح كل حدا قرر اليوم يعطي فرصة ليكون ألطف وأخف مع الناس. حلقة جديدة من صباح سوريا، البداية مع العناوين.
0: بفقرة بجيبة، مشاريع بتنتهي بخسائر كبيرة رغم البيع الوفير، مع بعض رح نتعرف على خفايا التسعير الخاطئ.
1: بفقرة الديكور، 10 أخطاء شائعة بديكور المنزل بتعيش معنا وبتأثر على راحتنا لسنوات طويلة.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، كيف يمرض التوتر الجسد؟ ضغوط نفسية مزمنة بتأثر على صحتنا وبتحول أجسامنا لشريك بإنتاج التوتر.
1: كمان بفقرة الديوان، حكاية من حياة أمير الشعراء الأخطل الصغير. أما بفقرة التربية رح نتوقف عن تأثير خلافات الأهل على الأطفال.
0: وأكيد يا أيهم رح نتعرف كمان بفقرة شغل إيد على شناتي وبروشات وقطع مختلفة مع فن التزيين بالرسم اليدوي، وأكيد رح نتابع مجريات تحدي 10 على 10 بيومه الثالث على التوالي وبمغامرة جديدة مع صانع محتوى قرر أنه يوصل بالمنافسة لأقصاها. لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مرة تانية، صباح البلد، شوارع البلد والقصص والحكايات. هلا ليش عم برجع عد كل هدول؟ هدول اللي بالعادة منبلش فيهم الحلقة، ولكن لأنه هن على قد ما بيربطونا بذاكرتنا، بحاراتنا، بشوارعنا، بالأماكن يلي منحبها، على قد ما بيحتاجوا الناس، وأنا عم بحكي على عموم الناس، بيحتاجوا أنه يبعدوا شوي عن أماكنهم، يبعدوا شوي عن بلدانهم.
0: يعني فعلا أيهم، يعني هذا الشيء اللي عم تحكي عنه هو السفر، السفر عن حارتك، عن مدينتك، عن بلدك. يعني السفر ممكن يكون متفاوت المدة، يعني أيام، أسابيع أو أكثر حتى.
1: صح.
0: السفر هذا اللي بيخليك تروح على أماكن ما بيربطك فيها ولا أي شيء، يعني لا ماضي أو ذكريات، وهيك بتسافر خفيف على الآخر. يعني
1: عجد هي الفكرة ممتازة، يعني ما ضروري يكون معنا ميزانية.
0: ايه.
1: عجد يعني حتى نروح بس على محافظة تانية.
0: صح.
1: على منطقة، على قرية ما بنعرفها.
0: هلا
1: هي الخفة بتخلي الواحد ريلاكس، بتخليه مرتاح، بتخليه ياخذ هيك نفس للاخر، الاكسجين عم يفوت، عن جد عم يفوت لصدرك من غير اي ذكرى، من غير اي صوره مسبقه عن الشيء اللي عم تشوفه.
0: مزبوط، وهيك يعني بخلينا السفر نشحن حالنا فعليا يعني من جديد. ومين بيعرف، يعني يمكن ايهم انه نرجع مشتاقين لذكرياتنا اكثر من اول،
1: نرجع متحمسين
0: للمكان، نرجع متحمسين للمكان. 100%.
1: هلا اللي حكينا بخلي السفر كثير مهم، ولأنه مهم حتى لو ما سافرنا خلينا نتخيل أنه بدنا نسافر أو رح نسافر.
0: صح، يعني وهيك منفكر دائما، وحتى إذا ما سافرنا يا ترى إذا سافرنا شو البلد اللي منحب نزوره أو نشوفه مرة على الأقل. أيهم أنت شو البلد اللي هيك تتمنى أو تتخيل أنه إيه أنا جعبالي
1: إيه في بلد مرة. والله بحب سافر على إسبانيا.
0: إسبانيا
1: إيه، وتحديدا إسبانيا الأندلسية.
0: إيه والله عرفت.
1: إيه والله، يعني غرناطة.
0: إيه.
1: إشبيليا، مالاغا، يعني بحس هيك إنه الحضارة الإسلامية يلي عاشت هنيك من قرون كيف أثرت على البلد.
0: صح.
1: على شكل البلد، على التفاصيل، على حياة الناس. بيقولوا إنه بيشبهونا كتير.
0: بيقولوا إنه بيشبهونا
1: لأن أجيال كتير انولدت هنيك، فأكيد. صح. صار اختلاط، صار في اختلاط بالعادات.
0: صح.
1: بالأشكال، فبحب كتير بحب هيك.
0: وأنا للأمانة أيهم يعني عسيرة إسبانيا إنه أنا كتير بشوف من رفقاتي راحوا عم بيصوروا فيديوهات وهيك، بقول واو، يعني قد ايه نحن فعلا يعني إذا بإمكاننا إنه نروح ونشوف هاي الثقافة حتى. إيه بالفعل. هلا أنا بالنسبة لإلي كتير جعبالي روح على تايلاند وعلى الصين، مشان يعني
1: على آسيا. يعني
0: آسيا
1: هيك.
0: بقى إنه دائما بنسمع بالصين، دائما بنسمع بآسيا، بس يعني أنا بخيالي شيء كتير كبير، كتير جعبالي روح استكشف عالمهم كيف بيفكروا.
1: ممكن. إيه. لا، طبيعة مختلفة،
0: طبيعة
1: يعني عالم
0: مختلف، ثقافة مختلفة أكيد. يعني فجعبالي شوف عالم السرعة تبعهم كيف بيفكروا، كيف بيشتغلوا، التنظيم تبعهم، الالتزام تبعهم. فأي يعني كتير بحب.
1: حلو، يعني الواحد بيبعد كليا عن مجتمعه، عن حتى الطبيعة يلي متعود يشوفها يشوف شيء مختلف.
0: تماماً.
1: هلا لهيك زميلتنا هديل نزلت على الشعرة وسألت الناس، قالت لهم أنتوا حتى بأحلامكم أو ما بالأحلام بالحقيقة شو البلد اللي حابين تزوروها؟ خلينا نشوف الإجابات.
2: كل واحد فينا عنده بلد بيحلم يعيش فيه ولو ليوم واحد، بين السفر المغامرة وتغيير الجو. اليوم رح أسأل الناس شو هو البلد اللي بتتمنوا تعيشوا فيه ولو ليوم واحد.
3: تركيا، لأنه عندي أهل هناك وأصلا بحبها كتير، يعني بحب مناخها وبحب جوها والأماكن اللي فيها.
4: بحب سويسرا، هيك طبيعتها حلوة.
5: فرنسا.
6: ممكن تركيا، بيقولوا طبيعتها كتير حلوة.
7: تركيا
8: بيقولوا فيها طبيعة حلوة، بيقولوا إنه ناس حبابين، أنا في كتير اللي قرايبين هناك بيقولوا إنه هيك العالم طبيعتهم حلوة هناك.
9: لا أنا بحب إيطاليا كتير، أنا بحب روما كتير لأني عشت فيها، صار لي 6 سنين بروح عليها وبعيش فيها وبنبسط. تشبه عاداتنا، يعني هي كتير تشبه يعني أكثر حدا بيشبه العرب.
10: دبي، لأنه فيها إنه هي كتير متطورة وحضارية وفيها كتير أبراج وشغلات حلوة.
11: السعودية، لأنه فيها مكة، فيها حج، هنيك قرايبين وهيك.
12: الإمارات، دبي، طبيعتها حلوة وإنه فيها أنظمة حلوة كمان.
13: سويسرا، إنه هيك كلها خضار وكثير حلوة يعني. هنيك شوكولا عندهم طيبة فخلص بحب أجرب الشوكولا.
14: روسيا، لأنه كثير مشهورة وفيها أشياء تختلف عن العالم، فبحب إني أعيش فيها، يعني أماكن، جبال، بحار، هيك شيء يعني.
15: اسطنبول، بحب أروح على جزيرة الإمارات.
1: جانا لكم مشاهدينا، في كتير ناس بيقولوا الحمد لله الشغل ماشي والبيع ممتاز، ولكن المفاجأة إنه آخر الشهر ما في ربح حقيقي. هون بيجي سؤال مهم جدا، هل فعلا كل بيع يعني ربح؟
0: مزبوط أيهم، يعني موضوعنا اليوم رح يكون عن كيف منضمن إنه عم نبيع من دون خسارة، لأنه ببساطة في كتير ناس بتبيع بخسارة وهي مفكرة إنه عم تربح وبالنهاية تنصدم.
1: 100% أكيد رح تصير صدمة. المشكلة يلي بتوقع فيها كتير من المشاريع الصغيرة هي التسعير الخاطئ. التسعير بطبيعة الحال بيرتبط بكتير من العوامل يلي بتدخل بالتكلفة ونسبة الربح. أكيد لنعرف تفاصيل عن هالموضوع كيف نسعر صح بفقرة بالجيبة، اليوم نستضيف الاستشاري والمدرب بإدارة تطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا. صباح الخير.
0: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نور صباحنا كالعادة.
1: تسلموا.
0: هلا أيهم، بس قبل ما نفوت بالموضوع أنا بدي أسأله، يعني كان حديثنا بالتقرير إنه شو البلد اللي بتحلم أو بتتمنى إنه تروح عليها، شو البلد؟
16: والله مبدئيا إسبانيا.
0: إسبانيا مثل
1: هدول أنتوا الناس اللي هيك بتقرشوا بتسعروا بتكذا، كيف بتكون ميزانية الرحلة تبعك؟
16: والله بتكون هي يعني مدروسة ببلان واضحة، أنك أنت تفتل كل الأماكن السياحية اللي نفسك فيها والشي اللي ما بتعرفه تتعرف عليه، وأهم شيء الدور التاريخي. فيعني أنا مو رايح مشان آكل، يعني في أكل عندنا الحمد لله بالبلد يعني، بس
1: حلو أنه تجرب هيك.
0: حلو ثقافة الأكل،
1: ثقافة الأكل
16: ممكن بالبلد. إذا في شيء كتير مشهور ممكن أني أجرب، بس أنا ماني كتير مغروم أني أجرب أكلات غريبة أو يعني فيها اختراعات ما متعودين عليها صراحة.
1: معناتها هلأ وينك بعد الفقرة بنعمل بلان الرحلة ومنسعر كل التفاصيل.
16: قبل ما نبلش بالرحلة كنت عم تدور على سيارة، بتذكر بزماناتك اشتريت إن شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله السعر كان منيح.
1: كان منيح بحكي لك بعد الوقت. طيب بالعودة لموضوعنا، هلأ في مشاريع كتير بتبيع وآخر الشهر بتكون بايعة كتير منيح بس ما بيربحوا، يعني يدوب يطلعوا الأجار. نعم. السبب
16: الحقيقة معظم أصحاب المشاريع خلينا نقول الصغيرة أو المتناهية في الصغر عندهم هي المشكلة، هي يعني اللي بيعتاد أنه نحكي فيها أنه الحمد لله عم بيع كتير أنا وعم بيجيني مصاري والأمور بخير. لكن للأسف مو معناتها إذا عم بيع كتير أنا أني عم بربح، مو شرط. أكبر خطر على المشاريع الصغيرة أني أنا بيع بأحجام كتير كبيرة ويكون في عندي قاتل صامت، واللي هو التكاليف اللي ما أنا محسوبة أو التكاليف المخفية إذا بدي أحكي عنها بدقة شديدة. وهون بتبلش مشكلتنا الحقيقية بالتسعير.
0: طيب عبد الله، إذا هيك مثل ما عم تحكي، إذا الموضوع متعلق بخلل حسبة الكلفة، خلينا نحكي عن هالعوامل أكثر، يعني شو هن العوامل المخفية اللي ذكرتون يلي نحن بيسببوا لنا هالخلل هذا؟
16: خلينا نفترض هذا الكلام بمثال عملي. على سبيل المثال إذا نحن بنعمل وجبة طعام، وجبة الطعام خلينا نقول ببساطة يعني بنحسب فيها نحن الشغلات الظاهرة لنا مثل اذا نعمل مثلا رز ودجاج مثلا
1: نحسب الرز حق الرز وحق الدجاج
16: بالضبط الشغلات اللي نحن شايفينها وبنحسب حتى اذا نحن اصحاب مشاريع بنحسب حتى الصحن اللي عم نحطه ككلفه لكن بالمقابل في كتير كلف ما حدا بينتبه لها او عم بينسوها انه يحسبوها واللي هي مثل الغاز مثلا ادوات التعقيم انه وجدت التسويق
0: ممكن.
16: المواصلات هدول التفاصيل الصغيره هي تفاصيل كتير
1: ممكن دواء الجلي اللي حينغسله أيوة.
16: دواجلي 100% هي كلف بالنهاية بدك أنت تحسبها بالأخير كيف عم تقدر توصل لزبونك من خلال إعلان ممول ولا أيوة. خلينا نقول في تكلفة على هذا الكلام وهي من هون بتكون المشكلة أنه أنا بظن حالي عم بربح
1: طيب بما أنك ذكرت هذا المثال خلينا نقول سيدة عندها مشروع بتطبخ بالبيت وبتوزع وجبات
16: نعم
1: باعت الوجبة ب50,000
16: حلو
1: طيب هي على شو اعتمدت بالتسعير وليش بنهاية الشهر مثلا بتطلع خسرانة مع أنه كسعر هو جيد يعني يعتبر مثلا
16: طيب خلينا نفترض أنه هي تكاليفها 40,000 ليرة
1: أوكي
16: وبناء على
1: هو مواد الطبخ عم
16: تماما تماما هي معتبرة أنه تكاليفها هو 40,000 وعم تبيع ب50,000 فمعناتها هي عم تربح عم بظن حالها بتربح
1: 10,000
16: طيب هي العشرة آلاف إذا نقعد نشوف التكاليف الحرفية اللي هي ساوتهم في عندنا شيء اسمه تكاليف يعني ثابتة خلينا نقول واللي هي بتكون ظاهرة لأن اللي هي مثل الرز الدجاج والشغلات المحسوبة بشكل اعتيادي لكن الشيء اللي غالبا ما عم بيحسبوه الناس اللي هو التكاليف المتغيرة اللي هي المخفية نحنا اللي ما بتكون ظاهرة لأن واللي هي أسلوب التسويق الغاز الوقت كمان له ثمن يعني والوقت يعني ثمنه كتير غالي على فكرة
1: هذا ما حدا بيحسبه أبدا
16: تماما فقد أنه تطلع تكلفة الوجبة هي توصل بمثلا 56,000 وهي عم تبيع ب50,000 فمعناتها هي عم تستنزف حالها هي عم تأكل عم بيصير في تآكل برأس المال وهي نقطة كتير حساسة وشائعة الحدوث للأسف
0: طيب خلينا نحكي هلأ عن المطاعم
16: نعم
0: كنت بعرف شخص بده يفتح مطعم فطبعا بطبيعة الحال أي حدا بده يفتح مشروع بيسأل صحابين المشروع اللي فاتحين المشروع نفسه فهو كان مشروع أنه مطعم
16: نعم
0: سأل صاحب مطعم قال له أنه شو الأخبار شو كذا هي قال له ما بنصحك بالمرة ما بتجيب حتى همها للمصلحة
1: شامي هو كان
0: هو كان شامي ما بتجيب همها
1: أنا آسف بس بتصير والله ما بيصير
0: إنه ما بتجيب همها للمصلحة بنفس الوقت بتلاقي عن جد صحابين مطاعم ما شاء الله يعني مرزوقين عم يفتحوا حتى أفرع جديدة فوين بيكون الفرق بين المطعم اللي عم بيقول لك ما بتجيب همها والمطعم اللي عن جد عم يفتح أفرع ويزيد
16: بغض النظر عن المنطقة الجغرافية اللي كان هو صاحب المطعم بس يعني خلينا نحكي بتجرد تام مبدئيا غالبا صاحب هذا المطعم هو ما كان عم بيحسب التكاليف المخفية بحيث اليوم أنا كمطعم ممكن ساوي إعلانات بشتى الأنواع إعلانات طرقية إعلانات ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا شوف مؤثرين كثير من التفاصيل غالبا هو ما عم بيحسب تكلفة هدول الأشخاص أو هي التكاليف اللي هي عم تكون متغيرة ومتباينة بين مكان ومكان ونوع ونوع فهو عم بيتعرض لخسارة عم بيستنزف حاله ببطء شديد
0: بس تعقيبا على كلامك بيقول لك إذا أنا حسبتهم كلياتهم بسعر الوجبة بتقول لك ما بتوفي معي مين بده يقعد يجي ياكل عندي
16: نعم طيب خلينا نفرق بفكرة طالما أنا عم بقدم جودة نحن ليش بننزل الأسعار بداية كل مشاريع بتساوي أسعار مدروسة بدقة جدا قد تكون مغرية
1: يعني بجر رجل
16: بالضبط هو بده يجيب يعني العالم بده يدفعها يشجعها أن تجرب بغض النظر عم بقدم منتج ولا خدمة وهذا الكلام بحد ذاته هو صحيح يعني تسويقيا لكن لفترة محدودة لازم يكون مدروس ما يكون مستمر لفترات طويلة شلون يعني؟ قال يعني الاستمرار بهذا الكلام هو استنزاف ومحاولة للانتحار السريعة وليس البطيئة لأنه اليوم أنا عم باكل من رأس مالي وبالمقابل ما حقدر أصمد فترة طويلة أنا مشروع صغير ما عندي هالإمكانيات الضخمة مثل يعني عمالقة الشركات على هذا الأساس بيفترض فينا أنه نحن دائما ننتبه على التفاصيل الصغيرة اليوم طالما أنا فتحت مجال لجمهور معين لفئة مستهدفة معينة أن تجرب منتجاتي أو خدماتي يفترض أني أنا عم بعطيهم جودة يعني خلينا نقول هن بيرضوا عنا وهذا الكلام له علاقة باستمرارية العلاقة بيني وبينهم شلون؟ طالما هن في عندي احتياج اولا لهي الخدمه وهي الفئه المستهدفه عجبتها الخدمات او المنتجات اللي عم بقدمها، فيفترض فيني اني انا برر ارتفاع السعر وما استمر بالاسعار القديمه. شلون يعني؟ الزبون اكثر شغله بكرهها انه يتغير السعر فجاه. وهذا على فكره بالاسواق عندنا هون بسوريا معظم المنتجين بغير السعر فجأة
5: صح،
16: بسبب مثلا ارتفاع سعر الصرف قوانين،
1: وفي فرق كبير بالسعر كمان، يعني نقله السعر بتكون كبيره،
16: فبتكون كثير مزعجه لنا كمستهلكين ومفاجئه صراحه. فلذلك بيفترض علينا كاصحاب مشاريع صغيره انه نحن نحافظ على فئه من الزبائن اللي بنسميهم اللي هن عم بيصير بيني وبينهم ولاء، او بنسميهم القدامى. هدول الزبائن القدامى فانا بعطيهم فتره انه نحن في عندنا فتره زمنيه محدده بعد المنحه حترتفع الاسعار. زائد انه انا بنوه انه اذا كنت انا عم بوصل مثلا المنتجات للمنزل مجانا عم تكون هي متضمنة بالأسعار اللي عم بيع فيها، فيفترض فيني أني أقول والله التوصيل يعني هو منفصل، يعني أجور التوصيل هي منفصلة عن سعر المنتج. فأنا شوي شوي بحاول أني أرفع خلينا نقول السعر وخفض من الكلف اللي قد تكون هي غير مباشرة وغير يعني ما أنا واضحة للزبون أنه هي منهكة لألي. فمن هون ببلش السر يعني الصغير. فإجابة دقيقة يعني إذا بدي أقولها اليوم، اني اقدر الجوده اللي عم بقدمها للعميل بما انه انا عم بعتني بهي الجوده، فيفترض اني اخذها، ومو بس الجوده حتى الوقت.
1: طيب ختاما والسؤال الاهم بحلقتنا، نحن كيف بنسعر اذا حسبنا التكلفه، حسبنا التكاليف الثابته المتغيره اللاحقه؟ كيف بنسعر المنتج؟ شو النسبه؟ اذا في نسبه مثلا بنضيفها على السعر ولا كيف؟
16: طيب هلا نحن ما بدنا ما حنفوت كثير وما حنضوع يعني الساده المشاهدين بهي التفاصيل الماليه اللي كثير تخصصيه، بس خلينا نفرق انه في شيء اسمه هامش ربح وفي شيء اسمه هامش مساهمه.
1: اوكي.
16: دائما اذا انا بدي افكر في عندي كلف ثابته ومتغيره وشرحناها، اللي هي الشغلات الثابته اللي هي الشغلات اللي انا بقدر اشوفها وانا بعرفها اوريدي، والشغلات المتغيره اللي هي غير ظاهره لي مخفيه بتكون مثل الغاز، اذا مثال الطبخ الغاز، ادوات الجلي، التوصيل، التسويق، الوقت والجهد اللي عم بينبذل. هدول الشغلات لازم نضيفهم وقيمهم بسعر معين وضيفهم على التكاليف تبعي، وبعد المنة انا ممكن شوف شو السعر عفوا الربح الانسب اللي انا ممكن اني انا اضيفه على هالتكاليف هي. اما هامش المساهمه اللي هو بيفرق عن هامش الربح اللي نحن بنحكي عنه، هو له علاقة باستمرارية هذا المنتج للمستقبل.
5: تمام.
16: يعني قدي أنا قادر أني أنا
1: في نسبة معينة
16: زيد من رأس مالي. هلأ نسبة معينة هي متغيرة،
1: يعني الربح قدي بالمية من سعر المنتج مثلا،
16: يعني هلأ بالغذائيات قد يصل لل 15%، خلينا نقول بشكل أو بآخر.
5: بالألبسة
16: بيوصل لل 200%.
1: 200%.
16: والإكسسوارات نفس الشيء، هي شغلة متنوعة وحسب العرض والطلب وحسب المنتج نفسه أو الخدمة. فما في نسبة ثابتة بنقدر نحنا نمشي عليها. النسبة اللي بنقدر نحنا نوجه فيها الناس أنه بدك تعمل دراسة وتشوف المنافسين تبعك، بدك تشوف استطاعة الناس أنه قدي قادرين يدفعوا. هي تفاصيل صغيرة بس هي كتير مهمة.
1: شكراً. يعطيك العافية عبدالله.
16: الله يسلم.
5: نورتنا.
16: تسلموا.
5: مشاهدينا هلأ بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكاية وقصائد من حياة أمير الشعراء الأخطر الصغير في فقرة الديوان مع رضوان أبو صباح، لهي خليكم معنا.
7: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
17: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
7: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
18: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
7: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
18: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
19: يعني بكفي بقى، بكفي.
20: بكفي. أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: رجعنا لكم مشاهدينا. اليوم راح نفتح نافذة على حياة شاعر ما كان أبدا شاعر عادي، بل كان عاشق وكان ثائر وكان أمير على عرش الكلمة. شاعر ولد بقرية لبنانية فعشق بيروت وذاق مرارة الاختباء والهروب فعشق الحرية، ثم صار أميرا آخرا للشعراء بعد الشاعر المصري أحمد شوقي. شاعرنا اليوم قال عنه شوقي: أشهد أنك أشعر الشعراء. طبعا اكيد عم نحكي عن نجم اخر بسماء الشعر العربي، الشاعر العربي واللبناني الكبير الاخطل الصغير، الرجل الذي اسس جريده البرق، الرجل الذي غنى له محمد عبد الوهاب وفريد الاطرش وفيروز واسمهان. وبالتاكيد رح يكون حديثنا بفقره ديوان مع ضيفنا الشاعر رضوان ابو صبح. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا فيك رضوان. صباح. كيفك؟
1: تمام.
0: كيفك انت والاخطل الصغير؟
1: والله على كيفك.
0: بتحب الشعر تبعه؟ أكيد. خاصه الشعر المغنى، يعني كثير انشهر هيك وبنسمعه يمكن بشكل شبه يومي وما بنعرف انه القصائد
1: للأخطل الصغير. صحيح صحيح صحيح 100%. وانا كنت مثلك ومثل كثير من الناس انه نحن ما بنعرف انه هي القصائد هي للأخطل الصغير. الأخطل الصغير جمع بين رهافة العاشق وصلابة الوطني، وكانت حياته سلسلة من المعارك الأدبية والمغامرات السياسية. الأخطل الصغير هو يلي بويع أميرا للشعر بعد أحمد شوقي مثل ما ذكرت، وكانت قصائده تتهافت عليها الملحنين من كل مكان ومن كل حد وصوب. الأخطل الصغير بشارع عبد الله الخوري.
0: هذا اسمه الحقيقي.
1: اسمه الحقيقي.
0: طيب شو قصة الأخطل الصغير؟
1: ولد جاي من الحديث.
0: يلا.
1: تحمس لهم. الأخطل الصغير ولد عام 1885 بقرية إهمج في جبيل بلبنان. وكانت عائلته يعني أغلبها شعراء، والقرية اللي كان يعيش فيها كانوا يتكلموا ويتحدثوا بالفصحى يعني أغلبها، وكان ينظم الشعر فصيحه ومحكي، وكان أبوه يداوي الناس بالأعشاب حكيم. الأخطل الصغير تنقل بين مدارس عدة، وأول شيء بدأ بالكتاب بعدين مدارس، وبعد منها تعرف على الشاعر جبران خليل جبران بإحدى المدارس لما كانوا صغار. تمام.
0: يعني هو مجايله لجبران خليل جبران
1: تقريباً
0: بنفس المدرسة.
1: نوعاً ما. لكن الأخطل الصغير بيتعلم اللغة الفرنسية وبيتعلم الثقافة الفرنسية وبيجمع بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية. فهذا الشيء أثر على أشعاره، صار في عنده يعني الحفاظ على التراث والأصالة مع أناقة العبارة وطرافة الصورة. وأصدر ديوانين فيما بعد، الهوى والشباب والديوان الأعمال الكاملة. لكن كثير من الناس تعتقد أنه الشاعر يا أيهم أنه هو يعني خارق للعادة وعنده طقوسه وعنده أجواء. مرة سألوه للأخطل، قالوا له أنت أكيد كل هالجمال اللي عم تأنجو في وراء طقوس وأجواء. فرد عليه بكل لطافة وطرافة، قال له أنا نص قصائدي كتبتها على البرندة والنص الثاني عتخت وأنا متلحف من راسي لرجلي.
0: يعني
1: يعني أمر بسيط جدا.
0: أمر بسيط.
1: ما بده التعقيد يعني أبدا.
0: هو الغزارة بقى بالفكرة والكلمات وهي اللي بتنتج. لا يعني ما ضروري نقعد في عجد. في ناس بتقول لك أنا طقوسي إني أقعد بالمكتبة أو صمت
1: فنجان قهوة صباحي سادة تحديدا
0: سادة. طيب خلينا نروح هيك لموضوع تاني غير انه الاسم، خلينا نروح هيك للوجه الغزلي طبعا الأخطل الصغير. القصائد الغزلية ليش اشتهر بقصائد الغزل؟ شو اللي بيميزه عن شعراء تاني؟
1: اشتهر بقصائد الغزل لأن هي كانت أيقونات غنائية. قصائد الغزل عند الأخطل الصغير من الأيقونات الغنائية للأخطل. اسمع وحزير لمين.
0: يلا.
1: يا عقد الحاجبين
0: على الجبين اللزيني ولو
1: تقصد قتلي قتلتني مرتين. تمر قفر غزال بين الرصيف وبيني، تمر قفر غزال بين الرصيف وبيني، تبدو كألا تراني وملء عينك عيني، ومثل فعلك فعلي، ويلي من الأحمقين. مولاي لم تبقي مني حيا سوى رمقين.
0: يعني رائعة فيروز. رائعة أكيد فيروز. مين منا ما بيعرفها؟
1: بس ما حدا بيعرف.
0: بس ما حدا بيعرف إنه الأخطل صح؟
1: حتى صح؟ بالقصيدة الثانية هي جواب على سؤال كتير سمعناه على السوشيال ميديا، ماذا لو عاد معتذرا يا أيهم؟ الأخطل الصغير بيقول لك قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر، في عيونه الخبر ليس يكذب النظر، قد وهبته عمري ضاع عنده العمر، عد فعنك يؤنسني في سمائه القمر، قد وفى بموعده حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسلهم الخبر.
0: الله،
1: من روائع الأخطل الصغير اللي لحن على ما أظن الأخوين رحباني ونتا فيروز. لكن في سر بخصني، يعني أنا يعني لأول مرة أبوح بأسراري في قصيدة للأخطل. أنا ما كنت متوقع أنه هي للأخطل وحفظتها لما كنت صغير. طبعاً كان حلم الشاشة يراودني من لما كنت هيك عمري بال 15-16 سنة.
0: أي.
1: وكنت أقرأ الشعر وأحفظ بعضه، فقلت في سري لو قدر الله وشاء وظهرت على التلفزيون شو القصيدة اللي ممكن ألقيها. فكان من ضمن القصائد اللي أنا هيك حاططهم على جانب قصيدة الأخطل، وأنا ما بعرف أصلاً أنه للأخطل. وكثير من الناس هلأ رح تتفاجأ يا أيهم أنه هي للأخطل الصغير. يقول فيها،
0: طيب قبل ما تقرأ، أنت كان حلمك أنه تطلع على شاشة وتقول هي القصيدة.
1: هي.
0: طيب تطلع على شاشتك معناتها على كاميرتك وهيك وسراح وفرجيني كيف الحلم تحقق.
1: حلو، يلا. يقول الأخطل الصغير: بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني لها بكل جميل فعساها تبكي علي عساها، واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها، لم يشقني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أراها. أنت ذوبت في محاجرها السحر ورصعت باللآل إفاها، أنت من لحظها شهرت حساما فبراء من الدماء يداها. رحمة ربي لست أطلب عدلا، ربي خذني إن أخطأت بخطاها.
0: الله، شو هالكلام الحلو.
1: هي القصيدة سمعانا أكيد أنت.
0: أكيد سمعانا.
1: أيها سمعانا، هي من أجمل ما قال الأخطل. أنا بصراحة تفاجأت. طبعا أنا من بعرف أنه هي للأخطل من فترة ليست يعني
0: بعيدة.
1: بعيدة. تفاجأت بصراحة لما عرفت أنه هي للأخطل، وتفاجأت بقصة حياته سياسيا وحتى أدبيا يعني.
0: رح نروح لموضوع سياسي، بس أنا كتير عجبني موضوع الغزل صراحة والأغاني.
1: خلص منضل
0: فيه. منضل فيه. شو في لسه قصائد هيك غزل غنون كبار الملحنين والمغنين؟
1: في قصيدة يعني ما استحضرتها هلأ، هي سيد الهوى قمري. كمان هي قصيدة للأخطل غنتها فيروز. أغلب القصائد تبع الأخطل غنتها فيروز، وفي قصيدة غناها محمد عبد الوهاب، هي يمكن بيقول فيها جفنه علم الغزل أو هيك أو شيء من هذا القبيل يعني.
0: أيوة، علم الغزل. هيدا للأخطل الصغير.
1: إيه.
0: الله،
1: أي للأخطل الصغير. تهافت الملحنون عليه يعني، وحتى أنه سألوه لمحمد عبد الوهاب فقال لهم أنه قصائد الأخطل تأتي ملحنة ولا يحتاج
0: صح
1: ملحن
0: على عذوبة الكلام ورقة الكلام.
1: يعني شعره غنائي وجداني. حتى البحر اللي بيختاره بحر لطيف وصالح للغناء
0: للتلحين.
1: نعم.
0: طيب منروح على القصائد السياسية، وأشهر قصيدة كتبها واللي خربت له بيته.
1: جاهز للحماس؟
0: جاهز للحماس، يلا.
1: الأخطل الصغير كتب قصيدة بسبب رغيف خبز بلبنان عام 1933. اختفى رغيف الخبز من لبنان، وشن الأخطل حرب شعواء على الفرنسيين وممثليهم من العرب. ففي أحد المؤتمرات كان حاضر الأخطل، وكان حاضر الوزراء فرنسا، فقام من دون ما حدا يقدمه واعتلى المنبر وقال بجراءة الشاعر هذه القصيدة: يا أمة غدت الذئاب تسوسها، غرقت سفينتها فأين رئيسها؟ تعسى لها من أمة أزعيمها جلادها وأمينها جاسوسها أبناء أحمد والمسيح، ألا انهضوا؟ أتباع حرمتها وأنتم شوسها؟ ليست من الأشبال فتية أمة إن ساد أحمقها وعز خسيسها. أيحكم الغوغاء في أدبائها ويذود عن سفهائها بوليسها؟ من دمع بائسكم وقوت فقيركم تجبى ضرائب ظلمها ومكوسها، هبط الجحيم فردهم بوابها إذ خاف من إبليسهم إبليسها.
0: شو هالجزالة بالتعبير
1: أمام وزراء. طبعا حولوا العسكر انزالوا من على المنصة، لكن الحضور دافع عن الأخطل الأخطل الصغير
0: حتى يكمل القصيدة
1: تماما. وبعد انتهاء القصيدة لاحقت السلطات الأخطل وحاولوا اعتقاله لكن هرب. طبعا قضى حياته كلها هرب،
0: كلها هروب صح؟
1: هربيبة ترتين المراجل.
0: أيها طيب رضوان، خلينا ختاما هيك نحكي شوي عن دمشق اللي ذكر أيضا بقصاده وبيروت أيضا. قصيدة دمشق برأيك أحلى ولا قصيدة بيروت؟
1: والله شوف أنا يعني وجدت أنه الأخطل الصغير في قصائده لدمشق أبدع أكثر من قصائده لبيروت. لكن
0: شو السبب؟ مع أنه هو
1: السبب هو كان حبه كبير لدمشق، وشاعر لبناني لكن حبه كان كبير لدمشق، ودمشق احتوته في بعض يعني مشاكله، لكن حبه للبنان هو حب كبير،
0: حب الانتماء أكيد طبعا
1: يعني. فكتب وتغنى تغنى بلبنان وصورها كأنها هي لوحة فنية وعما يعني مقصد للشعراء وقبلة تمر من لبنان إلى الوطن العربي بأكمله.
0: يلا خلينا طبعا خلينا نسمع.
1: يقول الأخطل الصغير: لبنان كم للحسن فيك قصيدة، لبنان كم للحسن فيك قصيدة، نثرت مباسمها عليها الأنجوم، كيف التفت فجدول متأوه تحت الغصون وربوة، تتبسم وطن الجميع على خدود رياضه، تختال فاطمة وتلنعم مريم أكماته البيضاء تحت سمائه الزرقاء، أطفال تنام وتحلم تتقاعد القبلات من أنفاسها، تتقاعد القبلات من أنفاسها وتمر بالوادي الوديع وتلثم، لبنان كم للحسن فيك قصيدة نثرت مباسمها عليها الأنجو.
0: الله، خلينا نقول دغري قصيدة دمشق حتى هيك المشاهدين يعملوا مقارنة.
1: قصيدة دمشق هي قصيدة جميلة جدا، لكن ما ذكرت أنا من ضمن القصائد اللي بدي ألقيهن اليوم للأسف، لكن بفقرات جاية إن شاء الله حيكون في قصيدة جميلة جداً الذي مشق ممكن نذكرها وحتى لو كانت للأخر.
0: أكيد إن شاء الله. طيب قبل ما نختم خلينا هيك نحكي عن مرحلة مهمة أيضاً بحياته اللي هي جريدة البراق،
1: البرق،
0: البرق، جريدة البرق. أيوة شكلها كانت برق على الجميع.
1: مأسية والله يا أيهم.
0: إيه هات أحكي لنا إياها.
1: الأخطل الصغير عام 1908 أسس جريدة البرق، وكانت الجريدة بتضم شعراء ومفكرين، وكان على وقته أصدروا لائحة بتضم 40 شخص من بيناتهم الأخطل الصغير للإعدام شنقا حتى الموت بسبب آراءه السياسية. الأخطل ما كان بيعرف بحكم أنه هو كان لائحة سرية ما حدا بيعرف فيها. فالأخطل الصغير بيخبره صديقه الكاتب الكبير محمد كرد علي وبيقول له بعبارة مضمونة التالي: اترك كل شيء واحرق كل ما لديك من ملفات ووثائق ومستندات وهرب. طبعا الأخطل أكيد بيطلع من بيروت على قرية ريفون وبيتخبى فيها، وهنيك بغير اسمه من بشارة الخوري للأخطل الصغير. طيب شو السبب أنه سمى حاله الأخطل الصغير؟ الأخطل الصغير سمى حاله في بشارة الخوري لأنه في شاعر أموي كبير كان متأثر فيه واسمه الأخطل التغلبي، ومن فحول الشعراء في العصر الأموي، وكان متأثر فيه جدا الأخطل الصغير فسمى حاله الأخطل الصغير. وكان بالنسبة للأخطل بشارة الخوري درع واقي من الهجمات عليه، وكان ينشر قصائده تحت هذا الاسم والناس عرفته الأخطل الصغير، ما عرفوا بشارة الخوري.
0: هذا سبب التسمية. حلو كثير، واستمتعنا عن جد رضوان اليوم بهي الفقرة وبهي المعلومات، وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية ونهارك سعيد.
1: شكرا لك.
0: مشاهدين هلا بنطلع على فاصل صغير ونرجع سوا لنحكي عن 10 أخطاء شائعة بديكور المنزل بتدمر أحيانا راحتنا النفسية مع حنين القاري. خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

0: رجعنا لكم مشاهدينا. أوقات منفوت على بيت ومنحسه مريح ومرتب وفي روح، وأوقات تانية بيكون البيت فخم وغالي، بس مع هيك منحس بشي مزعج أو ضاغط بدون ما نعرف السبب الحقيقي. ببساطة الديكور مو بس ألوان وكنبايات وصور على الحيطان، الديكور صار مرتبط براحتنا النفسية، بطريقة حركتنا بالبيت، وبيتحكم بكل علاقتنا مع المكان اللي عايشين فيه. والمشكلة إنه كتير من الأخطاء بنعملها بدون ما نحس، يعني منقلد ترند أو منشتري قطعة عجبتنا أو منركز على الشكل ومننسى الراحة والاستخدام الحقيقي للمكان. اليوم بفقرة الديكور رح نحكي عن 10 أخطاء شائعة جداً بديكور المنزل نرتكبها من غير ما نحس فيها، وكيف بنتفاداها بلمسات بسيطة وذكية، وأكيد مع المهندسة المعمارية حنين القاري. يسعد صباحك كرم.
1: صباحك كرم،
0: نورتي صباح سوريا.
1: شكرا.
0: حنين، هل فعلا في أخطاء نحن بتعيش معنا سنين وبتأثر على طاقتنا وحياتنا بدون ما نحس؟
1: أكيد. هلأ الديكور أكيد هو حيأثر على الراحة، يا بيكون الفراغ كتير مريح لإلنا يا بيكون كتير مزعج ونحن أبداً مو مرتاحين وبس بدنا نطلع من هذا الفراغ. فهي الأخطاء لازم نحن نتفاداها. في كتير أخطاء، ومثل ما ذكرتي هن 10 أخطاء.
0: 10 أخطاء رح نحكي عليها اليوم. خلينا نبلش إذا بدك بأول خطأ ونشوف الصورة.
1: تمام.
0: يلا. تمام.
1: الإضاءة.
0: الإضاءة، التركيز على الإضاءة البيضاء بكل المنزل.
1: الإضاءة البيضاء والقوية يعني كتير بتسبب إزعاج أحياناً إذا ما كانت محطوطة بالمكان المناسب لها أو حتى بالوقت المناسب لإلها. الإضاءة البيضاء إذا كانت مستخدمة مثلاً بغرف النوم كتير مزعجة، هي أصلاً بتوحي للحركة. تمام. بتوحي مثلاً غرف الاستقبال أو المعيشة أو هي الغرف اللي نحن فينا بنعمل فيها حياتنا العملية. مو غرف نوم، غرف النوم بدها رياحة، بدها
0: طب مطبخ مثلاً حنين؟
1: اي صح،
0: مناسبه الاضاءه البيضاء للمطبخ بما انه في حركه.
1: المطبخ هو بده وضوح لانه هو كتير دقيق لست البيت، فاكيد بدنا كمان اضاءه بيضاء فيه.
0: طب شو النصائح العمليه لتوزيع الاضاءه داخل المنزل؟ يعني هيك اذا بدك تعطيهم هيك تريكات بسيطه لاستخدام الاضاءه داخل المنزل، شو بتقلينهم؟
1: ما نستخدم او نعتمد على مصدر اضاءه واحد.
0: حلو.
1: فينا ننوع، مثلا نحط اباجور جانبي، اضاءه مخفيه تكون مثلا الوانها دافئه مو اضاءه قويه كثير. نعتمد على سبوتات اضاءه، او حتى مثلا احيانا بغيروا لون اللمبه، يعني بغير من روح الفراغ، حتى بغير بالديكور للغرفه.
0: فالاضاءه يعني اكيد من اهم العناصر اللي نحن لازم انه نكون واعيين عليها بالديكور. صح. طيب هلا ننتقل بقى للخطا الثاني. اوكي، استخدام الفرش اكبر من مساحه الغرفه.
1: عنجد هلا مثل ما هني هون مستخدمين حاطين معتمدين على الضخامه. هلا قبل كانوا يعني اكثر شيء يعتمدون نحن بنضخم هي القصص.
0: صح.
1: بتبين عنا كثير فخمه.
0: أي.
1: فكتير غلط انه نحن ما نحسب حساب مساحه الفراغ، نحسب حساب الابواب وين موزعه، النوافذ. يعني نحن اول شيء رح نطلع على ممرات الحركه بالمساحه نفسها. مو بس يعني خلص اخذنا نحن قياس على الحيط بتلبق له هي الكنبة أو هي الكرسي. في ناس تشتري من المعارض كرسي عجبتها بس لأنه هيك إنه
0: بس لأنه حلوة
1: أو عجبتها. أي أو إنه حلوة، بتتفاجأ أنه هي ما بتسع بالفراغ اللي هي عندها إياه أو بالمساحة اللي هي موجودة عندها،
0: فبدأت تتحشى بالزور بالمكان.
1: تمام.
0: طب يعني نحن حنين إذا هيك بدنا نوضح للمشاهدين، نحن كيف بدنا نوازن بين الشكل والراحة والفخامة بمكان صغير؟
1: يا بنستخدم قطع عمليه يعني بنستخدمها بالتخزين وبنفس الوقت هي للجلوس او للاستخدام اليومي وبتكون كثير حلوه. كمان بدنا نراعي مثل ما حكيت ممرات الحركه الموجوده. وفي عندنا الخيارات العموديه، مثلا بالمطابخ نحن بنرفع الخزن لاقصى درجه لعند السقف، نحن اخذنا اكثر تخزين ممكن. بنستخدم الرفوف على الحائط. كمان نحن خزننا وما لغينا تموضوع على الارض. فهي هي
0: وقت كنت عم تحكي لي على التخزين خطر لي كمان غرفه الملابس انه بيرفعوها قد ما فيهم مشان قد ما فيهم يحطوا فيها اغراض ويخزنوا فيها.
1: صح.
0: اواعي.
1: ايه صح. بيستغلوا مساحه. يعني خلص نحن عم نخزن، عم نشيل من المساحه. اللي قدامنا حتى بالمطبخ احيانا في عندنا مساحه هيك مقتوله. مثل زاويه المطبخ.
0: صح.
1: كثير صعبه.
0: صح.
1: يعني حتى
0: شو بتنصحينا نعمل فيها؟
1: حتى ست البيت تفوت مثلا ايدها او شيء فورا حيطرق راسها حتتلبك. في عندنا كثير طرق هلا متطوره، في ادرج دورانيه، في حتى ادرج نحن فينا نطلعها كلها لبرا بشكل درج يعني درج.
0: هذا التخزين حنحكي عنه هلا بعد شوي، بس خلينا شوي بالمفروشات وهيك. كمان بيخطر لي وبشوف على السوشيال ميديا حنين وكمان ببيوت اهالينا وهيك وقت يستخدموا الكنبايه اللي بتنفرد، شو رايك فيها؟
1: قصدك تصير يعني مثل سرير؟
0: مثل سرير، انه ما كثير يستخدموه، يعني ما كثير بياخذوا مساحه، وبنفس الوقت اذا اثنين عايشين فقط بالبيت انه خلص بكفيهم انه كنبايه او كنبايتين مفردتين وخلص يعني صح. بيمشي حالهم.
1: ايه مثل هاي اللي عم اقول لك عنها، انه نحن استغلينا الفرش بحيل ذكيه، احيانا بتكون حتى هي بتنفتح بتصير للتخزين،
0: للتخزين بقلبها صحيح.
1: فنحن استغليناها كسرير وكجلس مجلس يعني، وكتخزين صندوق تخزين للثياب او اي قصص عنا يعني.
0: تمام، هلا ننتقل بقى للخطا الثالث. اها هون بقى وصلنا للتخزين.
1: ايه تمام. أي. هي المطبخ.
0: تخزين المطبخ، يعني قديش شكل حلو بس للاسف ما له عملي بالتخزين، يعني خصوصي بالمطابخ العربيه نحن خلينا نحكي انه كثير بنستهلك دروج، بنستهلك طناجر بقى كبيره وطنجره بقى اللي للاكله الفلانيه صح. والطنجره التفال وهيك، فقد ايه كمان موضوع التخزين مهم بالمطابخ؟
1: صح، هلا انك تستخدمي رف اكيد مثل ما حكيتي مستحيل عندنا، لازم نحط خزن واصله للسقف حتى نستغل اكبر قدر من التخزين، حتى احيانا خلف الابواب نحن بنستغله، في اماكن كنا بنعملها خزن نحن، بس هي يعني شوي صعبه لانه بدنا نسكر الباب ونرجع نفتح الخزن. فينا نعملها مثلا لتعليق التعليقات الشبكيه، يعني نعلق المريول، نعلق مثلا معالق، يعني نستغل اكبر قدر ممكن من المطبخ، اما انه نستخدم هيك رف وخلص لا، هي مو قصص عمليه
0: ابدا.
1: ممكن نستخدمها بشاليه مثلا او اي قصص نحن بنروح عليها هيك فتره
0: بيت فيها كذا مثلا. كمان شفت من ترندات السوشيال ميديا حنين انه جوا الحيط بيعملوا مثل هيك خزانه مخفيه، شو رايك كمان بهالافكار؟
1: هي طريقه كثير حلوه كثير عمليه، حتى احيانا بدمجوا اللون فهي ما بتبين
0: ابدا، بصير بس بكبسه
1: صح
0: بتنفتح،
1: فهي كثير قصه حلوه يعني انها تكون مدموجه بالحيط وما بتاخذ وسع،
0: ما بتاخذ
1: اماكن ابدا، يعني بتاخذ من المساحه
0: فهي خيار عملي. ننتقل للخطا الرابع، استخدام 16,000 لون بالغرفه. شو رايك؟
1: هلا العين بتتعب،
0: العين بتتعب
1: كثير يعني انت وقت تفوتي على هيك مكان، هلا هو اكيد يعني متحف، مستحيل يكون هذا فراغ الحياه اليوميه.
0: هو في عالم هيك فرفوشه بتحب تعيش بالوان، بتحب تعيش هيك يعني شايفه حتى الكتب ملونه وكل شيء واللوحات واللمبادير وكل شيء،
1: بس نحن اذا فتنا على هيك مكان رح نتعب فورا، العين بتتشتت اصلا صح. ما بتعود تعرف على وين بدها تطلع، فكثره التفاصيل، كثره النقوش، كثره الالوان، هذا الشيء مو مريح للشخص اللي رح يزورنا او رح يجي لعنا، كثير شيء غلط.
0: طب شو ماكسيموم عدد الالوان اللي نحن مسموح انه نستخدمها بالفراغ اللي عنا؟
1: ايه في هلا قاعده انك تستخدمي لون ولونين متناسبين معه، ونحن بنكسر هاي الالوان، هاي الثلاث الوان حتكون هي متناسبه مع بعضها، نحن ما رح نطلع على لون محايد تماما عليها. كيف رح نكسر فيه؟ بالاكسسوارات الموجوده بالبيت. هون نحن فينا نكسر بلون محايد يكون هيك جريء وقوي، بس كمان يعني يعطينا رتابه للغرفه، مو نحن نجيبه ابدا مو ملائم للفراغ اللي موجود عندنا.
0: 100%. ننتقل للخطأ اللي بعده، اوكي استخدام اللوحات او الشاشه يعني ارتفاع عالي، شو كمان هذا الشيء بيسبب انزعاج برايي؟
1: صح. مو بس بتعب الشخص، بتعب له عينه وبتعب له رقبته، انت حتضطري تطلعي لاقصى ارتفاع حتى تشوفي الشاشه، فالشاشه حتكون منتصف ارتفاعها يعني منتصف لعند تقريبا عين الانسان او عين الشخص المراقب، لحتى تكون مناسبه تماما للشخص، ما تتعبه، ما يطلع هيك لفوق كثير. حتى اللوحات اللي نحن حنعلقها على الحيطان كمان ما نكترها يعني تكون يعني وحده احسن من كثير
0: من كذا وحده.
1: صح، حتى هن بيهتموا بقصص اللوحات الموجودة على الحيط، فنحن نحط لوحة كتير مميزة عنا حتى ترجع لنا يعني إنه ذكرى لإلنا أو
0: لون. حنين في ناس بيحطوا صور، يعني بيحبوا إنه يحطوا كذا صورة، وحتى هلأ يعني وقت تفوت على كذا بيت أحيانا بلاحظ إنه عاملين موديل، يعني بتحسي كوادر صغيرة كوادر كبيرة هيك، هذا الشيء يعني بيعمل إجهاد للعين ولا لا؟
1: لا هلا اللي بتكون هي مرتبه صح وبيكون اصلا الفراغ فاضي يعني انت بس هيك عم يلفت لك نظرك عم يعمل تركيز على هذا الحيط اللي هو مرتب عليه هي اللوحات او هي الصور فلا هذا مو ابدا مو غلط بس كمان انه ما يرتفع بشكل كتير كبير
0: تمام.
1: يعني يكون على مستوى
0: مستوى العين تمام. ننتقل للخطا السادس ستائر بقى يعني انا بشوفها بصراحه من اهم العناصر اللي بتكون بالديكور
1: صح هلا اذا بتطلعي هون ستاره كثير قصيره
0: كثير جدا
1: يعني عند حفه الشباك فهي كثير مو يعني مو منظر حلو
0: مو مرتبه
1: ايه مو مرتبه بتعطينا منظر رخيص بيقولوا له يعني الفراغ ابدا مو اكابري مو فخم لنا فالستائر احنا بنعتمد على اول شيء تكون موضع الستائر عند شو بيقولوا له التقاء الحائط بالسقف يعني حتى بيعملوا له هن فراغ بيكون 24 سنتي بخفوا فيه
0: يكون مخفي
1: القضيب تبع الستائر
0: بيكون ارتب من هذا المنظر اللي بيكون مبين فوق
1: صح والطول تبع الستاره بيكون يا اما ملامس للارضيه او عندنا قاعده التراكم اللي هي بتزيدي عن طول الستاره من 5 ل 15 سنتي انه تصير هيك على الارض
0: على الارض شوي
1: بس هي كمان احنا ما بنستخدمها دائما بدها تكون بالمجالس الكبيره او الصالونات الكبيره يعني انه ما يجي مقبالها فرش يغطي على مظهرها هي بيعطوها نمط كلاسيكي اكثر
0: طيب حنين يعني اخر سؤال للستائر كتير عالم كتير بيحبوا شكل الستائر والستائر السميكة وهيك بس بنفس الوقت كتير بهمهم انه يفوت شمس على الغرفة ويكون في تهوية ضابطة بالغرفة فكيف نحن بنوازن بين الاثنين؟
1: صح هلأ احسن حل بنستخدمه وخصوصا بالبيوت العربية بيستخدموا طبقتين طبقة شفافة وطبقة لتقيلة يعني اي نوع قماش هني بدهم اياها وكمان حتى نوع القماش حسب الفراغ المستخدم عندنا وكمان احيانا بنستخدم رولات او الخشبيه او شو بيقولوا لهي المكتبيه
0: اوكي
1: الستائر المكتبيه
0: بس هدول مناسبين اكثر بتحسي مثلا لغرفه اطفال او لمكاتب اكثر من الصالونات صح
1: اكيد اكيد

0: مطلة
1: تمام.
0: ونغطيها.
1: ننتقل للخطأ اللي بعده. هم بقى يعني بيرشحوا الترندات على الراحة، راحة النظر وعلى يعني العملية، خلينا نقول. شو رأيك باستخدام الترندات في الديكور؟
0: هلا مو كل شيء ترند هو صح او مريح.
1: أي.
0: يعني مو دائما نحن لازم خلص لانه ترند نحن لازم نطبقه. الشخص لازم يشوف حاله هو شو مرتاح شو بيحب، مو ضروري نحن خلص يعني طلعت عندنا هي الموضه نركض وراها وبدي احطها. الترند حيخلص سنه سنتين وحيروح الترند، ما حيضل اصلا، كل سنه حيتجدد. فانت هيك حتملي منه. لا، الشخص يختار اللون او الطراز اللي هو مرتاح فيه وبضل معه على طول.
1: على طول. تمام، ننتقل للخطأ اللي بعده. تمام، هون بقى يعني كركبة ومستخدمين كل شيء بغرفة واحدة، يعني مو مخلي الجدران حاطط عليها شو اسمه، راح اسمه عن بالي،
0: اللوحات
1: والكنباية والألوان كلها دامجة سوا. شو رأيك؟
0: هون أول شيء ما في تخزين أبداً. فينه مثلا يستغني عن هي المكتبه كلها ويستخدم التلفاز المعلق. نحن هون استغنينا وكبرنا المساحه، يستخدم السجاد بمساحه اكبر
1: مشان يبين الغرفه اكبر.
0: اكيد بيعطي هو اتساع. اصلا بتحسي هيك المكان شرح اكثر. الالوان يغيرها على افتح. الكنب فيها تكون مريحه اكثر وحتى عمليه اكثر مثل ما حكينا. يستغني عن هي اللوحات الكثيره على الحيط، لانه اصلا الفراغ صغير، انك تحطي له كمان لوحات زياده خلص صغرتي فيه،
1: صغرنا المكان. طيب ننتقل للخطا اللي بعده، اكثر من الاكسسوارات داخل الفراغ. شو رايك بهالمنظر؟
0: هلا كل شيء بيقل بيكون احسن،
1: بيكون ارتب اشيك
0: اكيد. مو انه جبنا كثير اكسسوارات، هلا في عالم كثير بتحب تقتني.
1: اي صح، عندها هوس بهذا الموضوع
0: كثير بتحب، بس كمان بتلاقيهم مرتبينهم بطريقه كثير حلوه، عاملينهم هيك ركن ومرتبينهم بطريقه حلوه. اما اني انشرهم بكل الغرفه او بكل المساحه اللي عندي كثير غلط. حتى الشخص اللي حيفوت لعندي حيتعب حيتوتر انه انا بس بدي اقوم، بس بدي اروح ما اقدر.
1: ننتقل للخطا الاخير سريعا. اوكي، هون اهمال التهويه والشمس اللي هو اهم شيء عندنا نحن بالبيوت العربيه.
0: اكيد.
1: سريعا، شو رايك فيه؟
0: ما لازم
1: أبداً. اهم شيء
0: اصلا الضوء بيعطينا مصدر طاقه، بيعطينا انشراح للمساحه. فانت تهمليه بتحسي هيك مخنقه المكان، كثير
1: طاقته سلبيه،
0: عن جد مزعج لنا. فلا، مستحيل نحن نهمل هاي القصص.
1: المهندسه المعماريه حنين القاري، شكرا لك على هالمعلومات القيمه ونورتينا.
0: شكرا.
1: هلا مشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع سوا لنتعرف كيف بتأثر الضغوط النفسية على صحتنا وبتحول أجسامنا لشريك بإنتاج التوتر بفقرة صحتك بالدنيا. لهيك خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي، استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. ايه والله، انا ورد، واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانيه. استنوه.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم عن جديد. بزمن بتتسارع فيه الحياة وبتتشابك فيه الضغوط اليومية بين العمل والعلاقات والظروف المعيشية، ما عاد التوتر مجرد حالة عابرة نشعر فيها وبعدين بتمضي، بل صار بالعكس، التوتر صار رفيق دائم بيطرق أبواب أجسامنا بصمت.
1: 100% أيهم، يعني هذا الرفيق الدائم والتقيل واللي تحول لنمط حياة كامل صار قادر إنه يتسلل ليعيد تشكيل أجسامنا من الداخل، لأنه أجسامنا يعني ما عادت مجرد متلقي للشيء اللي عم بيصير بعقولنا، بل شريك كامل بالاستجابة، لأنه لما نرهق أنفسنا نفسياً بيبدأ الجسم بإرسال إشارات خفية، يعني صداع، تعب، اضطراب بالنوم، أو حتى يعني حتى أمراض مزمنة أيهم، وكأنه الجسد عم يحاول إنه يترجم الشيء يلي تجاهلنا. وأحياناً بصير الجسد شريك بصناعة السبب النفسي والتوتر لأنه مستعد دائماً للاستجابة. هذا الموضوع رح يكون حديثنا لليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتور محمد مصطفى الاختصاصي بجراحة العامة. يسعد صباحك دكتور.
0: أهلاً دكتور محمود.
1: سعد صباحك.
2: راحة نفسية لجميع المتابعين.
0: أي والله والله هي لازمة هي لازمة بصراحة، لأنه الضغوط اليومية، بس هون بتعرف شو يمكن الإنسان إنه يحاول يبعد عن حاله قدر الإمكان الضغط، يعني مثلاً إذا طلع بالمواصلات وعصب هيك شوي كذا يحاول يمرق.
1: والله بدي شغل يا أيها.
0: بدي شغل. أي والله بدي شغل.
2: طيب. إنه ما يحمل حال حدا فوق طاقته يعني.
0: صح.
2: يحاول دائماً يخفف على حاله يعني.
1: يعني إن شاء الله هي بدها تدريب شوي القصة. طيب دكتور، يعني إذا بدنا نحكي فيها علمياً، ليش التوتر دائماً مقرون بالأمراض يعني بالأمراض بشكل عام؟
2: تمام. هلا بداية التوتر هو منه شعور سلبي يعني دائم، لا بالعكس هو آلية دفاعية بالجسم بيستخدمها الجسم ليحمي حاله، ولكن لما بيكون هيدا الحالة الشعورية البسيطة اللحظية
0: مستمرة
2: أول لحالة مزمنة يومية بيعيش معه الإنسان، فهون بصير في عنا حالة إجهاد دائم بالجسم، فبيترجم هذا الإجهاد لتعب بكل أعضاء جسمه. هلا ليش إنه التوتر ممكن يكون أمراض؟ هلا التوتر المستمر والإرهاق والإجهاد بيخلينا يتفاقم ظهور أمراض ما موجودة، ممكن يكشف وجود أمراض يعني، أو ممكن يعني يسرع ظهور أمراض موجودة.
1: طب ليه هذا الشيء بصير؟
2: هلأ التوتر لما الدماغ ما بيميز بين الخطأ الحقيقي والضغط النفسي، يعني لما أنت بتكون عندك مشكلة مع زميلك أو رسالة زعجتك على الواتساب، أو حتى عندك يعني قدامك حادث سير مشان تتراجع بشكل سريع، الدماغ ما بيعرف،
0: فهو بيفسر خطر عليك،
2: بيفسر كل شيء بيفسره كخطر حقيقي. فلما بيكون هيدا الخطر بيتجاوز مرحلة لحظية لحماية الجسم مثلاً وبتحول لشعور يومي أو حالة مستمرة، هون بينعكس بالتوتر. يعني مثل ما بنعرف التوتر بينفرز هرمونات الشدة، الجهاز العصبي بيفرز.
0: طب بما أنك ذكرت موضوع الهرمون، خلينا نحكي على هرمون الكورتيزول ودوره وتأثيره على الجسم، خاصة إذا كان عم يفرز بشكل دائم.
2: بشكل دائم
0: يعني بسبب التوتر.
2: الكورتيزول هو هرمون التوتر الأساسي بالجسم، بدونه الإنسان ما فين يعيش، تمام. ولكن هيدا الهرمون لما بيكون مثل ما قلنا بشكل مستمر عم يفرز، هو له دور مهم بتنظيم الطاقه وتنظيم السكر وتنظيم المناعه، لكن فرزه بشكل مستمر بيسبب لنا اضطرابات بالنوم. هلا الكورتيزول بيكون ذروته صباحا بيقل مع اليوم، قبل النوم بيكون بحدود الدنيا. ليش؟ لحتى يساعدنا بالنوم. تمام. فاضطراب فرزه بشكل زائد بالتوتر المستمر فبيسبب لنا اضطرابات دخول النوم، اضطرابات بزياده الوزن، لانه يعني حتى اللي بياخذوا كورتيزون حبوب فمويه فبيزيد وزنهم، خاصه بالمنطقه الحشويه بالبطن. بيسبب لنا اضطرابات استقلابيه مثل حدوث ظهور السكر او اضطراب بالضغط، ارتفاع الضغط.
0: أيوة.
2: بيسبب لنا كمان زياده حالات الالتهابات بالجسم وضعف المناعه. هذول اكثر شيء، وما يعني ما غريب اذا شفنا واحد دائما عنده توتر، في عنده تساقط اشعار او صداع بشكل مزمن.
0: صح.
2: تمام. وحتى الاضطرابات بالدوره الطمسيه، يعني بتلاقي الناس اللي عندهم امتحانات واللي هن عندهم كثير ستريس قوي، او اللي عندهم مشاكل بعائلية مستمرة، ما عندهم شريك،
0: ما عندهم استقرار،
2: ما عندهم استقرار، فبيكون في عندنا اما تقارب الوقت او تباعده او حتى زيادة الألم الطمسي. لهيك نحكي التوتر هو استجابة هرمونية جهازية كاملة.
1: تمام. طب دكتور، في هل في أجسام وعوامل وراثية بتكون قابليتها على التأثر بالتوتر اكثر من أجسام ثانية؟
2: هلا ما فينا نخفي دور العوامل الوراثية والتجارب الحياتية السابقة، سواء. يعني في عنا ناس تعرضت بطفولتها لحالات توتر وشدة، فقدان أهل أو فقدان دعم اجتماعي، فهون بيكون استجابة للتوتر بطبيعة جسمها أسرع. تمام. كمان نفس الطبيعة الشخصية الفيزيولوجية للشخص، ممكن يكون أخين بنفس العائلة، واحد يتعرض لظرف تمام بنفس الظرف عم يتعرض لأخوه، هذا بيكمل حياته بشكل يومي، هذا بيصير عنده صداع وتوتر. يعني بالنهاية الأعراض التوتر هي صداع مستمر، تشنج العضلات، اضطرابات النوم، اضطرابات المزاج، ضعف التركيز احيانا. لا هو التوتر لمن مثلا شخص عنده امتحان، التوتر الطبيعي او الدرجه الخفيفه من التوتر بيزيد اليقظه، بيزيد انتباهه وتركيزه. نفس الحكي طبيب جراح عنده عمل جراحي، الدرجه الخفيفه من التوتر بتخليه يدقق على تفاصيل اكثر بالعمل الجراحي، ولكن انه التوتر يصير بشكل مستمر لايام يتحول لارق يخليه ما عنده اضطرابات بالنوم، يأثر له حياته الاجتماعية، هون بنقول لا لازم نستجيب لهي الإشارات اللي خبرنا الجسم.
0: أنت عندك توتر بأنه دكتور جراح هلا
1: المفروض صفر.
2: هلا عندنا توتر بنحاول مثل ما قلت نعمل إدارته. إدارة التوتر هي ما بخطوة واحدة، هي بأسلوب نمط حياة متكامل. يعني نخفف أدرينالين بالتوتر، الأخبار السلبية، كل نمطنا حروب والأخبار السوشيال ميديا، فنبعد شوي عن
0: هيك. أنا عم بقصد إنه التوتر لما بينتابك أنت وداخل العملية مثلا،
2: تعرف شو بالنسبة لطبيب جراح لما بيدخل عملية بيصير عنده حالتين، توتر شديد بعد بس نتيجة العملية بيشوف نتيجته مباشرة، بس عنده حالة معاكسة تمام للتوتر، فرح وشغف وهيك، حالة شعورية ما بعرف كيف نوصف. بس ضبط للتوتر كمان، التوتر الزايد ما بتقدر تضبط أدوات العمل الجراحي البورت، يعني بتصير فيها رشفة، فأنت بدك تضبط.
0: ولكن هو لحد معين مثل ما ذكرت هو يعني بخلي الإنسان يزيد تركيزه. طيب خلينا هيك نحكي عن بعض الأمراض يلي منشأة نفسي غير الصداع وهالأمور. في أمراض كتير بتمر علينا واحيانا الاطباء مثلا بيقولوا لك انت ما معك شيء، بس انت عم تعاني من بعض الامراض او من بعض الاعراض خلينا نقول، وبيطلع منشأ نفسي.
2: تمام. هلا يعني في كثير امراض العامل النفسي فيها له دور كثير كبير. هلا من اولها الكولون العصبي مثل ما بنسمع فيه. الكولون العصبي اخر دراسات اثبتت عن علاقه وثيقه بشبكه هرمونات واشارات عصبيه بين الدماغ والامعاء. يعني حتى سموا الامعاء هو الدماغ الثاني.
0: صحيح.
2: فلهيك احيانا معدتك انت بتحس فيك انك متوتر قبل ما تعرف حالك انك متوتر،
0: شنجت معدتي ما بقى غير
2: مغص، بيصير في عنده احيانا اسهال، الناس اللي عندها مقابله وظيفه عمل احيانا بتروح على الحمام كذا مره قبل ما تروح. فهذا الشيء بدل على سلامه، يعني بدل انه سلامه الصحه النفسيه من سلامه الامعاء. بابحاث كثير طويله اثبتت انه الاضطرابات المعويه بتدل بتعمل اضطرابات بالمزاج والاكتئاب وكذا. يعني الشيء الثاني اللي الامراض التوتر بيكشف امراض المناعة الذاتية، خاصة إذا كان توتر شديد مثل صدفية، الإكزيما، اضطرابات النوم بزيد التوتر. وفي عنا كمان السكري، ممكن هو يعمل سكري، الخفقان الشديد.
0: هلا بيقولوا دكتور إنه صار معه السكري بناء على خضة أو على زعل.
2: على خضة. تمام. هلا الصدمة النفسية القوية اللي بترافق مع هرمونات شدة زائدة جدا، يعني الكورتيزول والأدرينالين القوية، فبيكون عنده هو عنده قابلية لحدوث هذا المرض النفسي، أو عفواً مرض الفيزيولوجي. فالعامل النفسي بيكون معزز لهذا المرض، فبيكشفه بشكل أكثر. مثل ما قلت يعني في ناس بعد خبطة نفسية أو نوبة نفسية قوية صار مع سكري، هي كان عندها اضطراب ما قبل تحمل السكري.
1: بس يعني هذا مو يعني انه كل العالم ممكن يصير معه هيك، بس لانه في اسام عندها استجابه سريعه على هذا الموضوع.
2: تمام. اسلوب نمط حياتي، يعني هي الوراثه هي بتعطي قابليه، ولكن كيف اسلوبك بالتعامل معه بالحياه هي اللي بتحدد كيف حتطلع هاي القابليه. يعني مثلا ناس لو كان عندها اهبه بس هي عم تتعامل مع التوتر بشكل كويس، يعني عم تنظم وقت نومها، لانه الدماغ المتعب دائما ما عم ياخذ وقت ريفريش ساعات مريحه، بيتوتر بشكل اسرع.
1: صح.
2: تمام. اللي عم تاخذ اغذيه صحيه، اللي عم تبتعد عن مشروبات الدهون وكمان في عنا المشروبات فيها كافيين، ومشروبات طاقه هي من ابشع شيء اللي مرت عليه.
1: هذول كارثه.
2: مشروبات طاقه عم بتعطي امراض، عم تكشف امراض كثير بشعه، يعني وعم عم تطلع لنا امراض نحن ما كان عندنا.
1: ماما تسمع هذا الكلام ابدا
2: عن جيل الشباب
0: على مشروبات طاقه.
2: مشروبات طاقه فيها تراكيز معينه ما ينصح
0: حياتي مشروبته ولبن صح حدا يشربها من كثر التركيز العالي للسكر والكافيين
2: وكبت المشاعر، يعني كثير غلط نحن.
0: طيب هلا في عندك حدا بحياتك خلينا نقول هيك عنده توتر كثير؟
2: ايه ما في حدا، ما في عائله، ما في حدا.
0: ايه طيب في حدا هذا الشخص الموتر على طول
2: بيوتر
0: بيوتر اللي حواليه. شو بتقله؟ كيف بتقله انه انت لازم تخفف او تضبط هذا التوتر، بس يوصل لاي مرحله يعني.
2: طب هلا انت اول شيء نحن مامورين بانه نخفف التوتر، تفائلوا بالخير، يعني ما نحمل جسمنا فوق طاقته. صحيح. لازم يعني دائما انت بدك تشوف الجانب الايجابي بكل شيء سلبي، يعني ما تخلي حالك انه مثلا هذا التوتر يعيش معك، حاول تنسى هذا الموضوع اللي زعجك، لانه اذا ضلت عم تفكر فيه انت ضلت مزعوج طول اليوم.
1: صح.
2: يعني حاول
1: تضل عم تجذبه لعندك،
2: بعد عن مواقع السوشيال ميديا، تكون في عندك شريك تحكي له بمشاعرك، ما تخليها مكبوته، من هي كبت المشاعر له كتير اثر سلبي بتنعكس على الصحه النفسيه فالصحه الفيزيولوجيه للجسم كله. فهيدي التمارين، الممارسه الرياضه، الرياضه هي اكثر شيء بتخفف. لو مش صعب اليوم بتخفف هرمونات الشده
0: والله.
2: تمام. واثر السلبي اللي حكينا عنه يعني من ارتفاع الضغط والخفقان واضطرابات النوم واضطرابات السكر وضعف المناعه، دي بالنهايه انت مناعتك يعني مهمه لحتى تدعم حالك فيها. يعني انت في عندك حاله نفسيه معينه، علامتك الامتحان كانت ما دون المستوى، دون المستوى اللي انت متوقع له، انك تقهر حالك وتضل عم تعيش بنفس الفكره، ولا انك تجد حالك
1: صح ما تنسى الموضوع لانه بالنهايه مضى.
2: نعم. هلا ما فينا نخفي الضغوطات الماليه اللي هي عم تنعكس سلبا،
0: هذا ضغوطات العالم كلياته، الضغوطات الماليه والله.
1: دكتور انا هيك بالحديث عن المشروبات دغري خطرت على بالي تيتي بتقلي انه مثلا هيك وقت تكون متوتره او خايفه من شيء شغله بتقلي اشربي يانسون هدي اعصابك او اشربي عيران، هدول الشغلات عن جد بتهدي ولا لا؟
2: بالفعل يعني هيدا ما بس هي نصيحه، هي نصيحه طبيه يعني هي النصائح الطب المتوارث القديم، يعني هو منو عن عبث،
0: ما عن عبث.
2: هلا مثل ما قلتي العيران يعني حتى اذا بدك يعني العيران هو ماده مرخيه للعضلات، بتخفض الضغط، بتحسنه يعني، وبتعطي نشاط يعني بالنهايه فيها مي. النعنع ومثل ما قلتي مرخي للاعصاب، اليانسون مرخي للاعصاب، فليك نحن هذول بنشربهم بخلطات قبل النوم. فما في داعي والله تشرب كبايه قهوه قبل ما تنام وتمسك الموبايل ساعه ونص تتوقع حالك انك تدخل النوم بشكل كويس، فهذا الشيء غلط. يعني لحظات الراحه احيانا الواحد بياخذ اثناء العمل، يعني اللي هي لحظات الراحه هي فعلا بتعطي اثر كثير كبير له.
1: فيعني مقوله تيتا مزبوطة. يعني انا وقت اتوتر وهيك فيني اشرب لي كاسه يانسون بيمشي الحال.
0: ايه وشو بيقولوا البابونش كمان،
1: والبابونش صح.
0: ايه. ايه. طيب راح اقرا لك شويه دراسات هيك جمعناها هون. احدث دراسات كشفت انه اكثر من مليار شخص، مليار يا جماعه شخص، بيعانوا من اضطرابات نفسيه مثل القلق والاكتئاب والتوتر عالميا. دراسات تانية بتقول انه 34% من البالغين بيشعروا انه التوتر مسيطر عليهم بشكل كامل معظم الايام. برايك هاي النسب صحيحه وشو الاسباب يعني اللي خلتنا هيك بمجتمعنا او بالمجتمعات الغربيه حتى مسيطر علينا التوتر لهذا الحد؟
2: هلا هي صحيحه ونضيف عليها يمكن 90% من الشعب السوري عنده حاله توتر.
0: أي والله.
2: موجود يعني من مخلفات الحرب للضغوطات المعيشيه للتاقلم مع الحياه الجديده، فهيدي الحاله يعني مثل ما قلت الضغوطات الاجتماعيه المعيشيه، اضطرابات انه قله النوم، قله وجود الخوف من المستقبل، انت ما بتعرف المستقبل مجهول عم يخليك يتسبب توتر بشكل دائم، ما في عندك شريك حقيقي عم يدعمك بشكل مناسب. الهوايات يعني في كثير ناس عم تهمل هذا الشيء جانب من حياتها، هوايات تعطي دعم نفسي وشعور ايجابي.
0: ما في وقت، بيقولوا لك ما في وقت للواحد
2: يخصص الوقت، تنظيم الوقت يعني هي من الاسباب اللي انت مجبر تعملها، تنظم وقتك لتلاقي شيء حيز ترفيهي هوايه انت تعملها لتعزز لك نشاطك والايجابي يعني. وحتى العمل لما انت بتعمل عملك بشكل حلو فبيعطيك شعور بالهيك التفاؤل والطاقه الايجابيه، بخليك تدعم حالك مستقبلا. فانه هدول هن اكثر الضغوطات، الاخبار السلبيه بتعدوا عن السوشيال ميديا، يعني ما كل الوقت قاعدين على الفيسبوك عم نشوف الاخبار، قاعدين على التلفزيونات عم نشوف الاخبار الحروب كذا، لا خلص شوفوا شيء ترفيهي، التامل، الطاقه يعني التامل وجلسات التنفس العميق، يعني علاجات تنفس عميق، تحبس نفسك 10 ثواني طلعوا تاخذوا، حتى جلسات العلاج الروحي يعني الصلاة والدعاء والإيمان، هدول من الأنشطة اللي لازم يمارسهم الفرد ليحسن له حالته النفسية.
1: دكتور هيك بالختام بدي تعطيني نصائح عامة لكل الأشخاص اللي هلا عم يسمعونا وعم يقول لك أنا كل هدول ما فادوني وأنا خلص يعني فقدت الأمل، تنصحوا أن يروح عند دكتور إخصائي نفسي ولا شو برأيك؟
2: طب هلا نحن ما أبدا ما ضعف ودليل ضعف أنه نحن نطلب إشارة نفسية. لما نشوف جسمنا عم يطلب إشارات لازم نحن فورا نرد عليه لأنه ما يتحول للأعراض البسيطة مثل تعب وضغط وخفقان لأمراض بدنا بقى ندخل بمجال تاني. فبالعكس أنه طلب المشورة النفسية هو دليل قوة وقرار شجاع يعني
0: طبعاً
2: ليدعم حاله. نحن ما مطلوب منا نعيش بحياة ما فيها توتر، من هذا الشيء مستحيل، بس ما نجعل التوتر مستحكمنا ومسيطرة حياتنا.
1: نعرف كيف نتعامل معه.
2: تمام، أسلوب حياة، دعم نفسي، رياضة، ابتعاد عن الكافيين وممارسة بعض الهوايات، هي أسلوب حياة نشيط لحتى نحمي حالنا ونحمي صحتنا بإذن الله.
0: ونكون هيك دعم وسند بصراحة لبعضنا، كان ضمن الأسرة الواحدة
1: أو حتى
0: بمكان العمل أو بأي مكان ممكن يكون فيه، نحاول هيك ندعم بعض نفسيا وما يكون عامل ضغط. يمكن
2: هي العزل الاجتماعي من الأسباب بتخليك توتر الزايد. الناس عايش لحاله عم بيع معزل عن أفراد العائلة، فبتلاقي عنده توتر أسرع وأكثر.
0: صح. شكرا دكتور محمود، يعطيك العافية ومعلومات كثير استفدنا منها. نهارك سعيد.
2: شكرا
1: مشاهدينا. ومن التوتر السلبي بدنا ننتقل لنوع ثاني من التوتر، التوتر اللذيذ يلي كله طاقة وحماسة وتحدي، مع فقرة 10 على 10.
0: فعلا منى، 10 على 10 الفقرة يلي عم تثبت يوم بعد يوم انه المحتوى الممتع ما بده ميزانية كبيرة، كل شيء بيلزمه فكرة ذكية، حضور قوي، عفوية وتخلي الناس تتفاعل معك. طبعا التحدي ما له سهل ابدا، خصوصا انه التصوير عم يبلش الساعه 10 بالليل و10 على 10، يعني الخيارات محدوده والوقت عم يرقد بسرعه. بس هون ببين مين بيعرف يحول ابسط فكره لفيديو يشد الناس ويجذبهم لحتى يتابعوا.
1: والمنافسة بعد مولعة، لأنه بالنهاية صاحب لقب 10 على 10 هو اللي رح يحقق أعلى نسبة مشاهدات وتفاعل على فيسبوك وإنستغرام من خلال الريل الخاص فيه، يعني القرار النهائي بإيد الجمهور.
0: ضيف حلقتنا اليوم ثالث صانع محتوى، رح يدخل المنافسة والشخصية يلي قدر من خلالها يخلق حالة خاصة على السوشيال ميديا تذوب الناس هي شخصية أبو العلا الطريفة والقريبة من قلوب الكل.
1: يعني أكيد عرفتوا مين معنا، صانع المحتوى المعروف بخفة دمه، حركاته العفوية وأسلوبه المهضوم عزيز السعيد.
0: أيوة، يا ترى شو الخطة يلي حضرها بالعشرة دولار، وهل رح يقدر يرفع سقف المنافسة يحقق تفاعل أقوى من الحلقات الماضية؟
1: لهيك خلونا نحضر سوا ونشوف شو صار مع عزيز السعيد وبثلاث حلقات من تحدي 10 على 10. لهيك منتابع سوا.
3: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون 10 على 10.
4: بص يا 10 دولار، هنعمل بها ايه؟
3: عزيز السعيد، شباب شو عم تعملوا هون؟
5: قرب للغدر، انت بفقرة 10 على 10.
6: أيامكم سعيدة إخواتي. اليوم أبو العلا قرر هو وأبو الهول ينزل على الشارع لحتى يشوف بعشرة دولار شو ممكن نعمل. ومو بس نحنا، نحنا وفي 9 صرنا محتوى غيري، بس أكيد أنا الأفضل يعني.
4: صعبنا نقابله. طبعا معنا 10 دولار، هننزل نجرب حاجات جديدة في سوريا. عمنا أبو العلا هو اللي هياخدني، هو اللي هيفتلني في المكان، وهنشوف هنعمل إيه بعشرة دولار. ونحنا 10 على 10، الساعة 10، خليكم معنا.
6: يلا بينا.
4: إيه بالك، انا خرجت من البيت من غير ما اكل، فجايه معايا على اكل.
6: جوعان؟ حديلا خالتك ام العلا هلا تعمل.
4: لا لا لا لا، ام العلا لا.
6: شوف تاكل لك.
4: شوف انت هتودينا فين، معانا 10 دولار هناكل.
6: يلا بينا.
4: يلا بينا.
5: انت قلت لي انك جوعان صح؟
4: ايه،
5: بس انا راح شربك شيء قبل ما ناكل.
4: طب احنا فين دلوقتي؟
5: نحن بالشعلان اخي، هي اغلى منطقه بالبلد، بس انا راح ارجيك كيف راح ناكل ونشرب منها ببلاش.
4: ببلاش؟
5: ايه يعني بارخص الاسعار هيك.
4: أوكي. بالسوري من اوكي. طب يلا ماشي.
5: يلا شرف لشرف. لو سمحت بدي 2 كواج بس.
4: ايه
5: كواج؟
4: يعني ايه كواج؟
5: ما حدا بيعرف، انا ما بعرف، بس مشروب طيب، كلنا هون بنشربه بالعاده. نحن
4: حاجه حلوه يعني؟
7: حلوه قوي
4: يا اسطى. انت ما دفعتش فلوس للراجل.
5: انا بدفع.
4: لا لا لا، انا هدفع، انا هدفع.
5: يا الله.
4: لا انا هدفع.
5: هيك صلي على النبي. يلا. شو حسابنا مع المي؟
4: شو يعني كام؟
5: يعني 20,000 ليره، يعني تقريبا دولار ونص.
4: يعني لسه معانا كفايه. خلاص ماشي.
5: شو رايك مع المي بهالمشروب؟
4: والله جميل
5: حبيبي ابو العلا. انا
4: تدي تقييم كام؟
5: مادام 10 على 10.
4: الأكل الأكل الأكل يا اسطى. يلا بينا نروح ناكل. يلا
5: شو بدك تاكل؟
4: عايزين ناكل.
7: عايز ايه؟
4: عاوز اكل حاجة حلوة من عندك.
6: بس مبدئيا هذا رفيقي جاية من مصر.
7: ايوه
6: عرفت كيف؟ أيوة. ابو الهول.
7: ابو الهول؟
6: ايه لك؟ جاية من مصر.
7: هذا كلياته من عندكم هذا ابو الهول؟
4: ايوه هو ده
6: بالضبط.
7: من هني طلع هلا من المغارة اللي عندي يا ميت وردة.
6: بدنا ربنا يخليك. بدنا الدنيا مع ال يعني جاي ما بدي اسود وشي قدامه عرفت شلون؟ خلي لي اياه.
7: عندك اشقر مرتدين لا محمد
6: مع بعض.
4: سعرها كام؟
6: لا خلص شو بدك بالسعر شغلتها بسيطة لك اخي.
4: خلاص طيب عندك الموضوع.
6: بس سعرها كام فعلا؟ وقديش حقها فعلا؟
7: 15 مين ما بدك.
6: طيب اعمل لنا تنتين. شغل على كيفك خلص.
7: تفضل.
4: متشكرين.
6: دير اياها معلم شوف اللاب.
4: يلا بسم الله.
6: شلون لقيت اللي اياها؟ يلا دو طيب يعني ايش؟ يلا حرك.
7: حرك اللبن.
6: يا عيني عليك.
7: ايلي مطه.
6: شلون؟
7: شطه ومطه.
6: الله يسلم الايدين يا رب.
4: انت كل مره مش هتدفع. انا اللي هدفع. المرة دي
6: يلا هدي بالنا هدي بالنا حبيبنا اخونا من مصر. معلمي بعد ما اكلنا هلا وزبطنا الدنيا بدنا نحلي.
4: هنحليك.
6: يا عيني عليك. شرف.
4: لا لا لا. انا اللي هخش وانا اللي هتعامل بنفسي.
6: بدنا نضل عم نعيد الموضوع.
4: انا بقالي فترة بتعامل بالسوري انا هخش اجيب حاجة حلوة وارجع لك تاني.
6: لا شو بالك بس اسبوع زمن هي.
4: اتفضل يا اسطى.
6: شو
4: حاجة حلوة.
8: يلا يا جدع. ضحك
6: معلم بس شرف كيس القطر هاد
9: شو عم تلعبوا معنا
6: لك شو قلت له بدي حلي راح جاب لي كيس قطر واعطاني اياه قال حلي
4: هو ده مش بحلي
9: بحلي لك
6: خلص كل كل بلا كل واعطيني رايك سريع
4: يلا
6: شوف شلون معلم لقيت لي اياها يلا كل
4: ما لسه بسم الله
6: ايوه يا سلام يا شلون
4: لسه 10 على 10
6: شكرا دوق الله شوف لي الطعم
4: يلا بسم الله
6: والله شلون
4: مدلوقه
6: تعطونا ما عليه بس بعد اذنكم هذا حيضل عم يدوق لانه ما حيخلص
4: حبيت دي
6: هترجع مصر امتى
4: اكثر من دي
6: ولا مش هترجع
4: انا تقلت عليك هي 10 دولار
6: شو حسابنا هدول يا معلمنا؟
4: 44000
6: لا لا شو تدفع؟ ما بصير
4: لا لا انا اللي هدفع كل مره انت اللي هتحاسب
6: طول بالك يا الله دفع
4: تفضل
6: خلص بسرعه خذها خذها بسرعه قبل ما طالع مصاريه انا الثاني ما عاد رضيها خذها هلا صار وقت نختمها بفنجان قهوه على كيفك
4: 100 100
6: على كيفك الدنيا معلمي في قهوه؟
8: في قهوه
6: شو ترتيبها بدنا غلي ما بدي ماكينه
4: ايوه غلي
6: اعملي تنتين غلي
4: سكر بالكنكه المره اللي فاتت سالت عدي بتعملوا هو سالني قال لي بتعملوا القهوه بايه انا قلت له انت عارف هي اللي بنعمل فيها القهوه في مصر اسمها ايه
6: دوله
4: لا
6: شو اسمها حبيبي
4: كنكه
6: ايه
4: كنكه
6: شو هي كنكه
4: هي دي
6: اللي الدوله اللي بتحط فيها مي وبتحطها على الغاز لتغلي المي بعدين تحط بقلب القهوه اسمها كنكه
4: يس
6: اسمها دوله
4: لا اسمها كنكه اختلاف ثقافات
6: حبيبي انت بسوريا بس نجي على مصر بتفرض علي انه اسمك كنكا هلا اسمه دوله
4: خلاص دوله
6: ايوه دولة. انا استخدمت القوه شيء
4: لا
6: عنفتك
4: لا
6: لا بالحب بالحب بالحب, بالحب ولا مو بالحب يا شباب
4: بالحب. كله بالحب
6: اكيد طبعا لك الله يسلم هاليدين شوف لي شوف لي هاللعب والله يدق لي اياها
4: يلا
6: دو دو
4: اسالني اسالني
6: ايه بر
4: اسالني اسالني لو حلوه انت عشان كل مره بتسالني قبل ما دو
6: لا لا لا يا حبي الله يسامحك خير شلون لقيت لي اياها بالله
9: واحسب
6: لك الله يخلي لي اياك خلوها حسابنا ما تقفل علينا ما قلت لي شو اكثر فقره حبيتها انت
4: اكثر فقره كانت المدلوقه
6: والله ما اكل على الكيف يعني فعلا اكلت حلو بس انا بالنسبه لي كمان الكنافه يعني النامه والخشنه اللي هي النابلسيه النامه رهيبه جدا
4: صح حصل حصل حصل
6: طيب امتى بدي اجي ازوركم بمصر انا امتى بدي اجيكم
4: نعمل تحدي
6: اي طبعا اكيد بس مو 10 دولار حبيبي
4: ليه
6: 10 دولار هون بالبلد عملتها
4: احنا عملنا 10 دولار
6: حبيبي على 200 دولار ابو العلا انا
4: خلص ماشي
6: 200 دولار ابو العلا الله يخلي لي اياها
4: معي طلب جاهز جاهز جاهز
6: هلا انت امتى راجع على مصر حبيبي يعني لانه خلص فهمنا يعني خلصت ال10
4: يعني
6: دولار
4: يعني مش هتستقبلني
6: لا لا خلص هي خلصت ال10 دولار
4: خلاص يعني 10 دولار خلاص انا سافرت
6: بس خلص شو حمل
4: طيب ماشي طب ماشي
6: اصرف عليك
4: انا بقى نقول لهم تعالوا تعالوا
6: انا كان اكيد قرب
4: احنا ال10 على 10
1: شو رايك بال10
0: 10 والله يعني قدروا يستغلوا برافو عليهم
1: لاخر نفس
0: لآخر دولار يعني قدروا هيك يستمتعوا في انه اكلوا وتحلوا وشربوا وبالاخير شربوا قهوه. برافو عليكم يا
1: شباب. طب شو اكثر فقره حبيتها من جولتهم؟
0: من جولتهم هلا اكثر شغله حبيتها انه كان يسالوا شو رايك
1: قبل
0: والكنافه. انا من محبي الكنافه.
1: ايه ايه مزبوط.
0: اطيب شيء.
1: مشاهدينا هلا من بعد ما شفنا تحدي 10 على 10 بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتعرف على الآثار القريبة والبعيدة لخلافات الأهل على الأطفال بفقرة التربية. خليكم معنا.
9: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
10: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
9: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
11: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
9: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
11: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
12: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
13: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعنا لكم مشاهدينا ويسعد صباحكم عن جديد. احيانا الاهل بيفكروا انه خلافاتهم رح تبقى بينهم، خلافات الكبار للاسف تنتقل للاطفال، والحقيقه انه الطفل بيسمع وبيشعر وبيتاثر اكثر مما نتخيل.
1: 100% ايهم، والدراسات كمان بتاكد انه خلافات الاهل بتترك اثار عميقه جدا على تكوين شخصيه الطفل على المدى القريب والبعيد. هالاثار ممكن تطال ثقته بنفسه، سلوكه ومشاعره، وحتى احساسه بالامان. يعني هي الاثار رح تكون موضوعنا لليوم بفقره التربيه مع الاختصاصيه التربويه آية رباطة. صباح الخير آية.
0: صباح الخير، اهلا وسهلا فيك،
1: نورتي صباح سوريا حبيبتي. بدايه، عن جد هل فعلا الطفل ممكن انه يتاثر بخلافات الاهل حتى لو كان صغير كثير بالعمر؟
2: صحيح صحيح، خلافات الاهل موضوع كثير مهم نحن نطرحه باكثر من شكل، لان الاسره هي اول نواه عم يتعرض للطفل، اول حضن عم يتعلم منه. فهون إذا كانت الأسرة علاقة الزوجية فيها مستقرة، كانوا الأطفال سعداء، كانوا مرتاحين. بينما إذا كانت الأسرة فيها علاقة زوجية غير مستقرة، رح يكون عنده طفل للأسف تعيس. فهون أكيد بأكد لك، الطفل كتير بيتأثر بالخلافات الأهل، وحتى لو كان هو عمره صغير. يعني لو الطفل هو ما أنه قدران يفهم شو سبب الخلاف، أو ما أنه قدران يفهم الكلام أو عمق الكلام، بس الطفل
0: الحالة هيك
2: تماماً، هو بحواسه بمشاعره هو بيختبر الموقف. فبتلاقيه بينتبه صوت، نبرة الصوت العالية، نبرة الصوت الغاضبة، لغة الجسد المتوترة المشدودة، هي كلها الطفل بيختبرها.
0: طب كيف الطفل بيفسر، خلينا نقول، هذا الصراخ يلي بيصير قدامه؟
2: تمام.
0: بين الأب والأم،
2: هو أثناء الخلافات بين الأم والأب بيرتفع عنده نسبة الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. فبتلاقي الطفل متوتر، توتر ولو ما أنه عارفان شو السبب،
0: بصير بيبكي أحيانا.
2: تماما، ولأنه هو بيشوف الأم والأب هن مصدر الأمان لإله، هن مصدر الحماية الوحيد لإله. فلما بيشوف أنه هن عم يتخانقوا، بحس حاله أنه هو عالم الأمان تبعه عم ينهار.
1: تمام. طب خلينا هيك آية نفوت للب الموضوع، شو أبرز الآثار يلي النفسية أو السلوكية اللي بتظهر على الطفل وقت هو يحس حاله أنه بلش يفهم الشغلات اللي عم تصير حواليه؟
2: أول شيء بيصير عنده قلة ثقة بالنفس وقلة تقدير للذات، لأن الطفل تحت عمر السبع سنوات هو دائما تفكيره متمركز حول ذاته. فهو على طول أوقات بيشوف الخلافات بين الأم والأب، على طول بينسب السبب لشخصي هو فيه، هو سبب فيه هو. فبيصير بيقول أنه والله لأنه أنا مثلا ما سمعت الكلمة اليوم، أو لأنه أنا بكيت، أنا السبب لأنه ماما وبابا
1: اختلفوا وتخانقوا.
2: تماما، فهذا الشعور بالذنب بيخليه يصير عنده قلة ثقة بالنفس وقلة تقدير للذات. بالإضافة بيصير عنده ضعف بالمهارات الاجتماعية، خلينا نقول، لأنه هو ببطل يصير عنده قدرة على المناقشة، على الحوار، بيلجأ للعصبية وللعنف مع أقرانه بالروضة، مع أقرانه بالمدرسة. بصير بفكر أنه هذا الطبيعي أو السلوك الطبيعي لهو يتعامل مع الآخرين فيه. فمنلاقيه عم يلجأ دائماً للعنف والعصبية، فهذا الشيء بينفر أصدقائه وأقرانه منه، بيخلي يصير عنده ضعف.
1: بالفعل تعقيباً على كلامك أيهم، ما بتلاحظ أنه الأطفال اللي منفصلين أهليون، اللي كانوا من قبل كتير يتخانقوا وانفصلوا بعدين، بتلاحظ أنه الطفل عنده
0: يمكن.
1: لا بالعكس، عنده رهاب اجتماعي، هو بتحسه يعني مو حاسس بأمان. هو لا له قريب من أمه ولا له قريب من أبوه، كانوا دائما على هيك صراع وخناق دائما. يعني أنا هيك بلاحظ.
0: بس الفكرة اللي حكيتيها يمكن وأنا فهمت أو ما فهمت، أنه في حال كانت مثلا عائلة الأب والأم كتير في صراخ وخلافات دائمة، هل الأفضل أنه ينفصلوا، يبعدوا، يعني يبعدوا الطفل عن هذه الشحنات الدائمة، ولا لا؟
2: صحيح، نحن ما فينا نقول الصح، لأنه نحن دائما نسعى لأنه يكون في صلح ويكون في، لأنه الطفل أكيد أسرته ويعيش بين أمه وأبوه، أكيد هذا الأفضل له. ولكن في حال استمرت هي الخلافات على مسمع وجود الطفل، لا، الأفضل أنه هن ينفصلوا ويتعاملوا مع بعض بشوية أريحية وهدوء شوي، لحتى يقدر الولد يعني يعيش صح ويكتسب خبراته صح.
1: بس هذول الأهالي يعني قد إيه نسبة الوعي اللي ممكن تكون عنده إنه ليحاوروا طفل ولا ياخذوا هالقرار يعني بيكون خلص فات الاوان؟
2: صح.
0: هلا من نقطه الوعي، في اهالي احيانا بحسوا على حالهم انه عم يعملوا شيء غلط، مثلا طلع صراخ بدون يعني قدره على ضبطه، خلينا نقول، شو لازم يعملوا هون بهالحاله؟ هل لازم مثلا انه اذا اجى الطفل وانصدم او بلش يبكي او كذا يعملوا حاله انه هن لا انه هن ما في شيء عم يلعبوا كذا، ولا يقولوا له لا ماما او بابا انت روح على الغرفه؟ شو التصرف الصح بهي النقطه؟
2: نحن دائما بنحاول نخبرهم انه مشاكل امام الاطفال ممنوع.
0: طيب صارت المشكله،
2: صارت المشكله نحاول قدر الامكان. انا اليوم هي اسمها التربيه المسؤوليه والتربيه الواعيه، انه انا اليوم اتدرب كامهات واباء نتدرب على كيفيه التحكم بالغضب، كيفيه اداره الخلاف. انا هون لازم يكون عندي هذا الوعي وهي المسؤوليه. فصار الموقف بنحاول قدر الامكان انه نحن ننهي الموقف ويصير الصلح امام الطفل، يعني شفنا الطفل انه نحن تصالحنا قدامه، او اذا لا قدر الله نحن صار غلطنا ببعض امام الطفل نحن نعتذر امام الطفل من بعض. لازم الطفل يعرف انه الخطا وارد والاعتذار قوه.
1: طيب يعني تعقيبا على هذا الموضوع، هل نحن لازم نوضح للطفل انه مو هو السبب بخلافنا؟
2: أكيد
1: عشان ما يحس بالذنب؟
2: اكيد، لانه الطفل بيعيش بضغط نفسي كثير كبير، وخاصه اذا الطفل دخلوه بدائره الخلاف، ويعني عفوا
1: يكون يتخانقوا عليه مثلا
2: تماما، وبيصيروا بيشاهدوه مثلا انه شفت ماما شو حكيت، شفت بابا شو عمل، فهون الطفل بحس حاله انه هو مضطر ينحاز لطرف من الاطراف، هو الطرفين بحبهم، هون بيعيش بضغط نفسي كثير كبير يفوق طاقته وقدرته وعمره الصغير.
0: اي والله
2: تماما،
0: خاصة إذا صار انفصال بصير كل طرف يشده لناحيته ويكرهه بالطرف الآخر، وهون المشكلة والمصيبة.
2: كتير كتير لازم يكون في وعي بهي النقطة.
1: صحيح.
0: هلا في أيضا مثل ما ذكرتي إنه بصير في أطفال بصيروا عدوانيين.
2: صحيح.
0: وفي أطفال بصيروا انطوائي.
2: صحيح.
0: هذا له علاقة بشخصية الطفل نفسه أو بطريقة الخلافات.
2: شخصية الطفل وطريقة الخلافات. يعني اليوم لما بده يكون في خلافات يعني ويصير في تطاول جسدي من قبل الأم والأب على بعض، فهون الطفل عم يعني هن المثل الأعلى له، فهو عم يكتسب منهم هي التصرفات. فاليوم أنا كيف بدي أجي أطلب منه ما يحل مشكلته بالضرب، هو شايف أمه وأبوه عم يحلوا خلافاتهم بهي الطريقة. فكتير نحن اليوم لازم يكون في وعي من الآباء والأمهات بهي النقطة.
1: طيب آية، شو المرحلة يلي بتتطلب تدخل اختصاصي نفسي أو تربوي مع الطفل المتأخر أو المتأثر بخلافات الأهل؟ يعني هل نحن وقت نلاحظ مثلا مثل ما قال أيهم أنه صار عدواني، ولا وقت أنه نشوفه صار انطوائي زيادة عن اللزوم، وين نحن لازم نتدخل؟
2: اكيد نحن هي اللي حكيت لكم عنها، مثل الضغط النفسي اللي عاشه، اضطرابات نوم، اضطرابات اكل، صار عنده مشاكل هضميه، صار عنده تاخر دراسي ما كان هيك من قبل الطفل. هذا كله وقت انا بشوفه هالعلامات هي بتدلني انه في شيء غلط. ممكن طرف من الاطراف يكون وعيه زياده، هو ينقذ الموقف، فهون الطفل صار بإذن الله بخير وبأمان. ولكن وقت ما بيكون عندي وعي من الطرفين فهون من الجرح.
0: قلتي ينقذ الموقف، كيف ممكن ينقذه؟ هل مثلا بيجي على الطفل بيقول له أنه ما أنت السبب،
2: وهيدي
0: خلافات عادية؟
2: تماما، يقدر يحاول، يعني إذا في طرف تاني عم يضغط الطفل يقدر هو يطمنه شوي، يحسسه أنه نحن شو المرحلة اللي عم نمر فيها، شو الغلط، وين الغلط، صح بابا مثلا غلط بهذا الموقف، صح مثلا نحن ما كان لازم نقول هذا الكلام لبعض. فهون الوعي بيكون من أحد الأطراف، وممكن الطرفين يكونوا واعيين، بس وقت بيكون قلة الوعي والحكمة بهالتصرف، لأنه هي حكمة يعني بالتصرف
0: طبعاً.
2: وقت ما بيكون في عنا هي الحكمة من الطرفين هون بنلجأ لأخصائي.
1: طب يعني أنت ذكرتي قبل شوي أنه إذا كان طرف من الأبوين عنده وعي ممكن أنه يتدخل، وممكن أنه الطفل يستجيب.
2: صحيح.
1: بس ممكن أنه يستجيب بعمر معين، يعني إذا كان صغير مثلا بعمر 3 4 5 6 سنوات ماكسيموم ممكن أنه يستجيب شوي، بس على أكبر الطفل بصير واعي، بصير مقدرك أنه لا هي ماما عم تقلي هيك، عم تضحك علي. فبأي عمر نحن لازم انه نستوعب هالحساسية اللي عند الطفل؟
2: نحن هي الفكرة بانه انا ما بدي اضحك عليه، يعني انا ما بدي ورجيه الحياة وردية، انا ما بدي ورجيه انه احكي له شيء عن والده مثلا وانا اكون كثير عم بالغ بوصف هو ينفي تماماً الواقع. فانا هون بدي يكون التوازن، احكي الواقع باقل الاضرار الممكنة، لا بالغ ولا خلي الطفل يفوت بحالة صدمة إنه أنا مثلا هيك والدي أو هيك والدتي. حاول قدر الإمكان أنا أعطيه الواقع واحتوي الموقف، احتويه للطفل.
0: طيب قبل ما نختم في نقطة كثير مهمة، إنه لما بتكثر الخلافات بين الزوجين قدام الطفل، هالشيء ممكن يأثر هو على علاقته مستقبلاً بالجنس الآخر.
2: صحيح.
0: شو التفسير أو كيف ممكن يتصرف؟
2: تمام. ممكن كثير الطفل لما يشوف العلاقة بين الزوجين كثير متوترة ودائما هي في بتوتر، وهو اصلا عاش هذا التوتر وصار عنده قلق مزمن من قلة الاستقرار العاطفي اللي هو عايشه، فهو ممكن يعدل عن فكرة الزواج او اختيار الشريك بالمستقبل. فنحن من هيك بنحاول انه لا، مو كل العلاقات فاشلة، مو كل العلاقات مثلا ممكن تكون متوترة. نشرح له.
1: طب بحالة ثانية ممكن انه لا، هو مو انه يبطل، هو ممكن يفوت
2: يعيد التجربة.
1: يعيد التجربة، يعني انه مثلا باول العلاقة يكون هو كتير رواء، بعدين تتعود على هذا الشخص بلاقي انه عم يتصرف هيك باللاوعي.
0: يعني ممكن يرجع لتصرف
1: تماما امه وابوه.
2: هون هون الهون ممكن يرجع امتى؟ وقت نحن ما بنكون عالجنا هي الصدمة اللي هو عاشها، او هو مرق بهي المرحلة ومرق بهي الضغوطات والمشاكل كلها وما تعرض لاخصائي تربوي او نفسي.
1: فهون بيكون الحل انه هو
2: يرجع بعيد التكرار والدائرة
0: اللي
2: نفسها.
0: تماما. شكرا آية، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: صباح سوريا. شكرا لك.
0: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل، نرجع سوا لنتعرف على شناتي وبروشات وقطع مميزة مع فن التزيين بالرسم اليدوي، خليكم معنا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى، بكفي.

0: يا صباح الخير عن جديد. قديش حلو لما القطعة يلي بنلبسها أو بنحملها تكون ما بس جميلة، يكون فيها روح، يكون فيها لمسة إيد وفيها قصة.
1: مزبوط، واليوم بفقرة شغل إيد رح نروح لعالم مختلف، عالم التفاصيل الصغيرة يلي بتصنع فرق كبير فيها، من شنات الرسم اليدوي لشناتي الاستراس اللامعة وحتى البروشات اللي ممكن تغير شكل القطعة بالكامل.
0: ضيفتنا اليوم صانعة الأشغال اليدوية ريم الحلاق يلي قدرت تحول الشنط العادية لقطعة فنية مميزة. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح سوريا.
2: صباح.
0: شو هالقطعة الحلوة فعلا والمميزة يعني؟ وقديش بتاخذ منك شغل مثلا كل
2: هلا حسب كل قطعة، في قطعة مثلا مثل القطعة الرسم هي بتاخذ كثير وقت لبين ما نحن نختار الديزاين نرسم ونحط طبقات الألوان وتنشف هيك قصص، فبتاخذ تقريبا شي أسبوع لعشرة أيام.
1: أسبوع لعشرة أيام.
0: طيب ليش قررتي هيك تدخلي بهذا المجال؟ شفتي شيء أنت على النت مثلا لفت انتباهك، حاولتي تقلدي، ولا أنت هيك يعني قلتي لا بدي اشتغل على الطواقي والجزادين
2: وكذا؟ لا انا صرت بالمجال تقريبا من شي 5 سنين، يعني كنت من الاوائل اللي بيشتغلوا بالهاند ميد هالقصص. حبيت اعمل شيء انه اي صبيه بتحب تلبس شيء مميز جديد، يعني شيء حاطه لمستها لها ومصنوع بس لها. فهيك انا حبيت انه بفوت بهذا المجال حتى تتميز كل صبيه بقطعتها.
1: حلو كثير. انا بصراحه لا يعني كثير هيك زغي نظري من المنظر قد ما كلياتهم حلوين. ريم بدي تخبريني، هلا انا شايفه شنطه عليها ستره وشنطة كمان مرسومة، يعني هيك كأنه كمان دامجة الاثنين سوا.
2: تماما. هلا انا بالمجمل تقريبا اغلب القطع انا بعمل لهم رسم حسب الصبية هي شو بتختار. أوكي. يعني في ايام مثلا صبية بعتت لي مثل ديزاين للقطة تبعها كشكل عام، فانا عملت لها هذا الترتيب. كل صبية هي شو بتختار الرسمة بنعمل عليها رسم. في صبايا بتحب الشيء السمبل والهادي فبنختار بس انه رسم. في صبايا لا بتحب الشيء الاستراس وهالقصص. حتى كمان نختار شيء انه مثلا يكون عليه مثل بروشات هدول اللي بنشتغلهم.
1: اوكي، اللي مثل هي الزرقاء.
2: تماما.
0: هدول البروشات المنفصلة انت بتشتغليهم ولا بتاخديهم جاهزة؟
2: لا هدول احنا بنشتغلهم، يعني نرسم
0: الرسمية كلها
2: نرسمها على قماشة وبعدين هدول كلهم الحجار بتخيطوا خياطة.
1: اوكي، يعني في الصبية هي تختار الرسمة اللي بدها اياها فانت بتعمليها على شكل بروش على القطعة.
2: تماما.
1: اوكي. طب ريم، يعني قديم مثلا هدول ممكن يضاينوا عند الشخص؟ يعني اذا اجاهم مي، اذا اجاهم وقعوا كذا، قد ايه ممكن تضاين
0: عمليه؟ يعني
1: ايه عمليه.
2: هلا هو انا اول شيء جربت بصراحه بقطعه اللي لكني هن عاملتها تقريبا هي صار لها عندي 4 سنين، يعني ما صار لها اي شيء استخدام شخصي دائم يعني. فانا بحب اجرب.
0: هي لك، هي قطعتك؟
2: هي هي قطعتي.
0: حط رسمه اسمي.
2: تماما. فيعني انا انه كفلانه القطعه للصبيه انه بحس اذا اجاهن اساسا قطعه للبحر، يعني اجاها مي
1: كثير صيفيه.
2: اي تمام. ما بيصل انه
0: وهدول خامات يعني موحدين انت بتجيبيهم هدول الماتيريال؟
2: هو القش لانه بنقدر نحن نرسم عليه وبنفس الوقت نقدر نخيط عليه. يعني غير الجلد او اي
1: سهل بالرسم وسهل بالخياطه.
2: تماما.
0: يعني فينا نقول انه انت مختصه بالقش بس والرسم عليه وكذا، ولا لا في مثلا قماش ممكن؟
2: لا هلا هذا الترتيب بس قش نحن نشتغل عليه.
1: طيب حلو كثير. بدنا نشتغل شيء هلا
2: حورجيكم بس شلون مثلا ممكن نحن نعمل القطع. هلا انا هدول
0: القطع شو رايك هيك نوقفها بس نفرجيها؟ ايوه هيك على الكاميرا. هيك
2: هلا هي القطع بتجي مثل
0: هي بحريه على الخالص
2: ساده، وانا رسمت عليها هدول الديزاينات والقطع وحطيت فوق الاستراس. هلا حنعمل الاستراس
1: فنحن حنكمل هاللوحه الفنيه هي.
2: يعني حتى اللاصق اللي انا بستخدمه انه مو اي لاصق مثلا ممكن يفك بعد فتره. او
1: أوكي.
2: يعني لاصق
0: خصوصي بس هيك ترفعيه شوي انت وعم تشتغلي بس مشان
1: انا حساعدك
0: على الكاميرا.
1: ريم، بما انك ذكرتي انك من اوائل الاشخاص يلي بلشوا بالهاند ميد وخصوصي بالقش والاستراس والرسم على القش، شو اول هيك يعني كيف بدي اقول لك الفيدباكس اللي اخذتيها من العالم؟ شو قالوا لك؟
2: هلا اول شيء بصراحه استغربوا بقصه الاستراس انه انت شلون كيف لانتي، يعني اي حدا او اي قطعه مثلا بتنشغل او بتنشغل بالسوق الاستراس بيخافوا منه، وخصوصي انا كمان بحط
1: انه ممكن يهر
2: قصدك. بحط كمان انا استراس على الماجات مثلا، هي شناطي رايحه على البحر على المي على هالقصص.
1: تماما.
2: فانه انت كيف لانتي، بس انا ما فتحت هذا المجال الا عن تجربه شخصيه. يعني
1: جربتي على حالك؟
2: جربت على رفقاتي على اهلي. فبعد ما صرت انا اعمل يعني انه بس شافوا اهلي انه هذا المجال كثير حلو وجديد ومميز، فبعدين فتحت الصفحة تبع الهاند ميد عندي.
1: يعني أنت بلشتي فيها لأنه حسيتي يمكن في نقص بهذا الشيء وما حدا عامل هالفكرة؟
2: لأنه أنا كثير بحب أنه يكون أي شيء مميز جديد هلا موجود
1: له طابع معين
2: تماما. فأنا بحب هذا الترتيب. أي صبية يعني بتكون تشتري قطعة بتحب تشتري قطعة هي مصنوعة بس لها، مثل أنه مطروشة أو موجودة بكل الأسواق.
1: صح، وخصوصي مثل هالنوع من الشغلات يعني هي بالنهاية مكملة للستايل، فإذا ما كانت مميزة الوحدة ما كثير بتنبسط فيها.
2: تماما. حتى يعني في عفوا في قطع انه كمان نشتغل احنا على التياب على جواكيت الجينز كمان بنرسم عليهم، وهي هذا الترتيب كمان عطى للصبايا تميز كثير كبير وحلو.
0: طب ممكن تعملي سيت كامل يعني مثلا الشنطة مع الطاقية مع الشوز مثلا كلهم باكج في هيك شيء؟
2: طبعا اكيد
0: نفس الرسومات نفس النقشات
2: تماما،
0: شيء خاص يمكن لاي وحده بتطلب او اي
2: شيء. تماما. هلا مثلا في صبايا هلا مثل هيك الشيء اللي احنا بنعمله للمشاوير الطلعات اليوميه
1: القصص.
2: الشيء الكبير هو بنعمله ستات للبحر مسابح القصص. فكل شيء انه بحاول اني اعمل كل شيء له شيء يعني له مجال.
1: طب هلا ريم انت عملتي هي قد ايه بده وقت لتنشف؟
2: هلا كلاسيك تقريبا شيء ساعتين بس. نحن اللي اكثر شيء بياخذ معنا وقت هو طبقات الالوان. يعني نحن بنحاول نعمل اكثر شيء انه يعني طبقه عازل في طبقه حمايه هي مشان بحيث انه الالوان ما تروح او يوصل لها شيء للمدى الطويل.
1: طيب ريم انا حابه اجرب وحده صراحه هلا هي بتبقى مع وعي هيك لشوف.
0: طيب شو اغرب بما تجرب هنا الطائر شو اغرب هيك طلب اجاكي ريم يعني؟
2: هو هي الصبية اللي قلت لك انه هي عندها هوس بالقطة تبعها. فقالت لي انه ارسمي لي القطة تبعي. قلت لها انه شلون بدي ارسم لك القطة تبعي؟ فقالت لي انه اقرب شيء اقرب ديزاين لها بس انه عملي لي اياه انه ككاركتر لها كشكل لها. فاحنا عملناه على انه هو ككرتون وبعدين رسمنا عليه. كثير كانت الفكرة غريبة وحلوة يعني.
1: طب بدي تعطيني هيك نصائح لكل الصبايا يلي هيك مبلشين بأول عمرهم وجع بالهم انه هن يعملوا مثل هيك بزنس
0: ديزاينات خاصة
1: وديزاينات خاص لانه شو بتقلي لهم مشان هيك؟ لانه في بنات ممكن يكونوا مالهم متشجعين كثير، شو بتقلي لهم؟
2: هلا انا بحب بصراحة كل صبية تعمل شيء لمسة لها. انا وقت فتحت هذا المجال فتحته لانه انا حابة اعمل اسم لي. يعني اكثر شيء اشتغلت عليه انه انا لازم دايما دريم يكون لها اسم خاص لها وطبع. والحمد لله يعني انه بس تحبي شغلك وتشتغليه بحب انه مو انه انت بدك مردود مادي، يعني بدك اياه لانك انت عم تعملي اسم لك. فالحمد لله يعني لقى ضجه منيحه وشيء كثير حلو
1: الحمد لله.
2: فانا بنصح اي صبيه حابه تاخذ هالخطوه تاخذها وما تخاف ما تفكر انه ممكن ما انجح او ما يزبط معي. انه مع الاستمراريه وبس تشتغل شيء هي بتحبه فاكيد اكيد حينجح معه
1: ان شاء الله. لمين بتقولي شكرا؟
2: لاهلي.
1: لأهلي
2: لأنه هن أكثر حدا كانوا داعمين يعني بكل شيء إنه ماديا معنويا.
0: عندك هيك جناح بالبيت ولا ناكتي لهم البيت كله شكوا واللي ماشي بلاقيه هون خرزة وبلاقيه
2: هن حافظين إنه أنا طالما في ستريس شك ريم خدي غراضك أيوة تمام بالصيف بحتر بكل الأماكن البيت
1: الله يخلي لك يا هون
0: كل التوفيق لك
1: استمتعنا معك شكرا لك
0: شكرا مشاهدينا. بعد هالفقرة الحلوة والجميلة والشغل اليدوي الحلو بدنا نودعكم لهون ونشوفكم بكرة بحكايات جديدة ومواضيع جديدة.
1: أكيد بنتمنى لكم بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. إلى اللقاء.

0: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
2: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
3: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
4: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
1: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
2: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
3: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
4: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: احنا وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا

على هواتفكم. ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة وتتابعونا في العناوين. لتحديد 9 مقاعد انتهاء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني وترقب لإعلان النتائج. في استمرار للانتهاكات دورية للاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا من أبناء بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة وأخرى تتوغل في تلة الدرعيات وتجري عمليات تفتيش. في لقاء مع تلفزيون سوريا مدير أمن محافظة السويداء يقول إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي ويشير إلى أنه لا يستقبل الأهالي وإنما زعماء العصابات. بعد احتجاجات شعبية محافظ الرقة يقول إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن ويؤكد وجود نقاشات مع شركة صينية سعودية حول شكل الاستثمار للأراضي في المنطقة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل هذه الجولة. أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب صناديقها قبل قليل في دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، وكذلك في دائرة عين العرب كوباني بريف حلب، وأعلنت بذلك انتهاء عملية التصويت. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت توقيت الاقتراع من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، وقالت إن عملية فرز الأصوات تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق على أن يتم إعلان النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية فور الانتهاء من عمليات العد والفرز الجارية.

0: أتحول وإياكم مشاهدين مباشرة إلى دير الزور، حيث عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا من هناك لإطلاعنا على آخر ما وصلت إليه العملية الانتخابية. عهد، أهلا بك.
1: تحية لك فرات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة انتهت يعني عملية فرز أو جمع الأصوات، وبعد نصف ساعة من الآن سيعني تبدأ عملية فرز الأصوات ومعرفة والكشف عن الفائزين بهذه المقاعد عن محافظة أو منطقة الحسكة. يعني كان المقرر لها 150 عضو في الهيئة الناخبة، من أدلوا بأصواتهم هم 138، وعن القامشلي 198 قد صوت 168 وغياب 30 آخرين. يعني يتنافس في القامشلي 7 مرشحين وكذلك 12 مرشح في الحسكة. العملية بينما في المالكية قد فاز عضوان بالتزكية لكون المنطقة لم يترشح فيها سوى هؤلاء، يعني أو هؤلاء العضوان لعضوية مجلس الشعب. بانتهاء عملية الفرز يعني تعتبر المناطق أو المحافظات السورية قد يعني تم اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، بعدها عملية الترميم التي يبلغ عددها التي ستكون عن طريق رئيس الجمهورية الرئيس أحمد الشرع 70 عضو ترميم إذا ما كان هناك نقص في التمثيل النسائي أو العشائري أو ربما بعض المناطق التي هي ضمن المحافظات. فعملية الترميم بحسب ما لدي من معلومات بأنها تمت بشكل شبه تام باستثناء بعض المقاعد، يعني من أصل 70 ربما تم اختيار 50 شخص خلال الفترة الماضية. في دير الزور تم اختيار الأشخاص على ما يبدو، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن الأسماء التي اختارها رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ينسحب على كافة المحافظات السورية بما يخص مجلس الشعب. كثير من القوانين تعطلت أو توقفت، لم يتم العمل بها، كثير من الإجراءات لم يتم الأخذ بها بسبب عدم وجود مجلس للشعب. تأخر هذا الإجراء، كان في بداية الأمر في بداية تشكيل اللجان كان الحديث عن أن يعني الأمر مستعجل للغاية، لكنه تأخر فترة ربما تعتبر طويلة على ما يبدو. موضوع الرقة والحسكة التي كانت تحت سيطرة قسد أخرت هذا الأمر، وكذلك السويداء وبعض المناطق التي كانت
0: تحت متى نتوقع أن السورية. تصدر نحن على النتائج عن محافظة الحسكة ويعلن عن أسماء الفائزين؟
1: يعني على ما يبدو عند الساعة الثانية بعد الظهر سيكون الأمر قد تكشف بشكل تام. بعد أقل من نصف ساعة من الآن ستنتهي الفترة التي يعني قررت لعمليات يعني الانتخابات، وبعدها ستمدد ربما لمدة نصف ساعة أو ساعة، حينها ستغلق الصناديق بشكل تام وتبدأ عملية الفرز بشكل يعني واضح وعلى العلن، وربما عبر يعني البث المباشر على صفحات الرسمية الحكومية. وهنا سيكون يعني قد يعني انتهت عملية الانتخابات بشكل تام في محافظة الحسكة وأيضا عين العرب كوباني شمال شرقي حلب.
0: نعم، شكرا لك عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دير الزور. أتحول الآن مشاهدينا إلى شيفان إبراهيم، عضو في اللجنة الناخبة لمنطقة الحسكة، معي مباشرة من الحسكة. أهلا ومرحبا بك سيد شيفان. إذن أطلعنا على سير هذه العملية الانتخابية إلى حد هذه اللحظة، خصوصا بعد توقف أو انتهاء لربما مدة التصويت في هذه العملية.
2: مساء الخير، شكرا كثير على الاتصال.
0: اهلا بكم.
2: انا حاليا في المركز الثقافي في مدينه الحسكه، والمكان المقرر لاجراء الانتخابات لدائره القامشلي. دائره القامشلي متالفه من تربس في قامشلي عموده وتل حميس. تاخر فتح الاقتراع حوالي نصف ساعه لاسباب تقنيه فقط. لذلك سيتم تمديد فترة استقبال الناخبين حوالي نصف ساعة. بلغ عدد الناخبين قرابة 90% حاليا. الموضوع في خواتيمها، سيتم فتح صندوق الاقتراع بعد حوالي نصف ساعة. هناك إقبال كثيف جدا، حتى في ساعات الصباح الأولى تقريبا تجاوز النصف. في المركز الثاني وفي الدائرة الثانية المخصصة لمركز مدينة الحسكة وريفها بلغ عدد الحضور حوالي 95%، إضافة إلى أن إلى حوالي قبل ساعة واحدة بلغ عدد الحضور في كوباني حوالي 97%. الأمور هادية، لم تحصل أي خروقات أو أي مشاكل أو أي شيء يدعو إلى القلق. الأمور في كما أسلفت وفي خواتيمها، بلغ عدد المرشحين في دائرة القامشلي حوالي 7. المؤسف أن هو غياب العنصر النسائي من قائمة الترشيح لدى كافة الأطراف. في عموم محافظة الحسكة بلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد. هناك سيدة واحدة مترشحة في مدينة الحسكة وهي قيادية في المجلس الوطني الكردي، أما باقي المرشحين فجميع من العنصر الرجالي، الذي للأسف الشديد لم تتقدم أي جهة بمرشح للعنصر النسائي.
0: طيب، متى نتوقع إذن أن يصدر أو تصدر النتائج ويعلن أسماء الفائزين سيد شيفان؟
2: غالبا سننتظر حوالي نصف ساعة. الآن هي الساعة 12 تحديدا، الثانية 10 بعد الظهر، بعد حوالي نصف ساعة سيكون هناك فتح للصندوق، وأعتقد يعني بحدود الساعة الثانية بعد الظهر ستظهر النتائج النهائية.
0: طيب، هل سيكون هناك تغطية إعلامية مباشرة لوسائل إعلام مختلفة إلى جانب الحكومية طبعا لمراقبة سير عملية فرز الأصوات؟
2: هناك كثافة في القنوات الإعلامية، سواء الكردية المحلية أو الكردستانية أو القنوات المحسوبة على الحكومة السورية. هناك عدد كبير من المراسلين والإعلاميين. لا أدري إن كان هناك سيسمح بالبث المباشر لعملية الفرز أو لا، لكن أخبرونا أن الفرز سيكون علني بحضور الناخبين والمرشحين، لكن قضية الإعلام هل سيتم إخراجهم أو لا لم يتم البدء بالموضوع بعد.
0: طيب، بالحديث عن قضية يعني الشفافية في موضوع إبداء لربما يعني الأصوات أو إعطاء الأصوات للناخبين، وأنت أيضا تحدثت عن موضوع العنصر النسائي، ما سبب غياب فعلي لحضور نسائي في مجلس الشعب عن محافظة الحسكة برأيك سيد شيفان؟
2: يعني المشكلة حتى على مستوى الناخبين، لا أعتقد أن عدد العنصر النسائي تجاوز 10 ناخبات للأسف الشديد. يعني ربما الموضوع يعود إلى ذهنية قديمة، وربما الموضوع يعود إلى رغبة الأطراف السياسية بتقديم مرشحيها من العنصر من الذكور من الرجال تحديدا. بالعموم هذه نمطية سيئة جدا، وهي موجودة في كل سوريا. يعني النتائج التي صدرت لانتخابات مجلس الشعب في عموم المحافظات السورية أفرزت غياب عنصر نسائي شبه تام، لذلك من المتوقع أن تكون الكتلة المحسوبة على الرئيس السوري أن يكون هناك تواجد جيد للعنصر النسائي. الشفافية كان هنا يعني لم يشهد أي خروقات. هناك تصويت سري لغرفتين يعني لسهولة الحركة وعدم حصول الازدحام. لم يصف أن اعتدى أحد على الآخر أو أن تدخل أحد في توجيه أطراف معينة للتصويت لصالح مرشح معين. كان هناك حرية اختيار ما في الموضوع.
0: شكرا جزيلا لك شيفان إبراهيم، عضو في اللجنة الناخبة لمنطقة الحسكة، كنت معي من الحسكة. أنتقل الآن مشاهدينا إلى محمد أبو حلقة، مراسل تلفزيون سوريا، معنا من عين العرب كوباني في ريف حلب. أهلا بك محمد. إذن أطلعنا أيضا على سير العملية الانتخابية في مركز عين العرب كوباني.
3: تحياتي لك فرات وللسادة المشاهدين. نعم، انطلقت منذ صباح اليوم عملية الانتخابات هنا في منطقة عين العرب كوباني، حيث شارك أعضاء اللجنة الانتخابية وهم الهيئة الناخبة، وهم عددهم 100 شخص في الإدلاء بصوتهم والتصويت لصالح 11 مترشح لعضوية مجلس الشعب. سيتم اختيار شخصين من بين ال 11 شخص سيكونون من ممثلين منطقة عين العرب كوباني. تجري الآن عملية فرز الأصوات، ننتظر صدور النتائج هنا عن هذا المركز.
0: طيب محمد، كيف سارت العملية؟ يعني عموما هل كان هناك أي مشاكل أثناء العملية الانتخابية؟ هل كان هناك أي اعتراضات؟ اعتراض على بعض الأسماء خصوصا في الأعضاء المرشحين؟
3: لم يكن هناك أي اعتراضات داخل القاعة ولم تجري أي مشاكل، العملية تجري بشكل سلس ومرح. وهناك منذ قليل كانت كلمة للهيئة العليا للانتخابات تحدث بها السادة المسؤولون عن أهمية تقبل النتائج، والتمثيل الحقيقي يكون بأن نتقبل المرشحون نتائج بعضهم وأن يتشاركوا في عملية تمثيل هذه المنطقة رغم إن كان عدم فوزهم يعني.
0: طيب بما يخص موضوع النتائج، متى ستصدر النتائج محمد بحسب المعلومات التي لديك؟
3: تجري الآن في داخل عملية فرز الأصوات، والمتوقع أن تخرج النتائج خلال النصف ساعة القادمة بحسب ما شاهدته منذ قليل.
0: نعم، كل شكر لمحمد أبو حلقة مراسل تلفزيون سوريا في عين العرب كوباني بريف حلب، شكرا جزيلا لك. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود هدفها تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. أوضح بري أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33000. وأشار بري إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. هذا وتوغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في 3 درعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش داخل المنطقة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
1: نهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة، يعني واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم يسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها، يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجر لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
1: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي ما عم يتردد لعنده غير العصابات، حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره، مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، وراهبوهم وحملوا عليهم سلاح وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
0: بالعودة إلى موضوع القنيطرة والتوغلات الإسرائيلية مشاهدينا، ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معي من القنيطرة. محمد أهلا بك معنا في هذه الجولة. إذن نتحدث اليوم عن عملية اختطاف لشاب من بلدة جبات الخشب، وهو يعني تصرف ليس بجديد على جيش الاحتلال الذي قام بعمليات خطف سابقة وعمليات تحقيق مع سكان منطقة مناطق متعددة في القنيطرة في ريف القنيطرة. تحدث لنا محمد بداية عن هذه العملية وكم استمرت وهل تم الإفراج عن هذا الشاب؟
2: نعم فرات، يعني بالفعل حتى هذه اللحظة لم يفرج عن الشاب الذي تم اختطافه بعد منتصف الليل من قبل دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدمت يعني من نقطة جبات الخشب المعروفة ببرج الزراعة من داخل المحمية الطبيعية، يوجد هناك نقطة عسكرية انطلقت منها هذه القوة باتجاه هذه البلدة، قامت باختطاف الشاب بعد منتصف الليل دون يعني معرفة سبب الاختطاف، ولكن الذريعة التي يدخل بها دائما باتجاه القرى والبلدات باتجاه المدنيين اما حزب الله وايران او داعش او وجود سلاح، علما ان هذا الشخص يعني هو طالب جامعي ليس له علاقة باي انتماء اخر، تم اختطافه واقتياده الى القاعدة. حتى هذه اللحظة لم يفرج عنه بشكل عام. ايضا يعني التوغلات صارت تضيق على المزارعين المدنيين، باتت هذه يعني في حال من عدم الاستقرار والقلق دائما، خاصة عندما تتوغل يعني هذه القوى داخل القرى والبلدات سواء في ريف القنيطرة الشمالي أو الجنوبي أو الأوسط، تتوغل بقوى عسكرية تقوم بمداهمة المنازل، تفتيش المنازل، تسير أثاث المنازل، مضايقة المدنيين، حتى المزارعين ومربي المواشي يتم مضايقتهم وإطلاق النيران عليهم ومنعهم من وصول إلى أرضهم الزراعية. فبات الأمر يعني بصراحة يعني أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، والعيش في هذه المناطق يعني بات خطر يعني يفيض بكل المدنيين والمزارعين ومربين المواشي في القنيطرة بسبب التوغلات والمضايقات، والتهم يعني أصبحت جاهزة بصراحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الانتماء لحزب الله وإيران، علما يعني أن محافظة القنيطرة سابقا لم تكن لها حاضنة شعبية لحزب الله وإيران، ولم يوجد فيها عناصر يعني قبل سقوط النظام البائد لم تكن يعني كانت محررة غالبية محافظة القنيطرة، وفي عام يعني من 2018 حتى 2024 لم تكن هناك حاضنة لهذه المجموعات الإرهابية بشكل عام، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتخوف يعني من تصوير ومسك الجوالات من قبل الشبان من قبل المدنيين بأن يرسل هذه الصور إلى حزب الله وإيران، ويقوم بتفتيش الجوالات وتفتيش المنازل وتأكد من هذه المعلومات ويتم الافراج عن الاشخاص الذين يتم اختطافهم في الاونه الاخيره. تم اعتقال يعني اكثر من شخص وتم الافراج عنهم. هذا الشاب حتى هذه اللحظه لم يفرج عنه، وهناك ايضا اكثر من 36 شخص او 46 شخص عفوا ما زالوا معتقلين ومختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، لم يفرج عنهم ولم يعرف ما مصيرهم.
0: طيب بالنسبة للتوغلات الأخيرة خصوصا تلة الدرعيات، حدثنا أيضا محمد عن هذا التوغل.
2: نعم فرات بالفعل، يعني أيضا في ريف قنيطرة الجنوبي كان هناك توغل يعني بالتزامن مع هذا التوغل باتجاه تلة الدرعيات في ريف قنيطرة الجنوبي والقرب من بلدة الرفيد، ايضا توغلت بخمسة اليات عسكريه دون معرفه يعني سبب التوغل. لكن هناك يعني دوريات سيارة تسير اتجاه هذه النقطه، هي كانت سكنه عسكريه تتبع للنظام البائد سابقا، يتم الدخول اليها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي واستطلاع المنطقه ثم يعاود الانسحاب باتجاه جبلان المحتل، وهذه يعني اصبحت عمليه روتينيه في اتجاه تلك المنطقه عدا عن المضايقات يعني كما تكلمنا فرات.
0: نعم اشكرك جزيلا من القنيطره محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، شكرا لك. أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحداتها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، دان الاعتداء الذي تعرضت لها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم لواجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
3: الكل مستفيد. اول شغله انت عم تنظمي منطقه بكامله مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجوده عليها هن 3000 شقه، 3200 شقه، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كلياته تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويض؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وبترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني انا اجلس مع الاهالي ومن ثم نحن بنشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا، تحدث عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة بشان شكل الاستثمار لاراضي شمال السكة. وأشار إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
3: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريباً ياخذ نصفها المستثمر، أو ممكن نحن مثلاً يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر عليها. فنحن جزء منها، من الناس اللي حبت تطلع فرح يكون في عندي عدد أقل يقل، مثلاً ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالكة. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. وأوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التربية التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاه الجامعي والجهات المرتبطة بهما. وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسة القطاع العام. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من مديرية المالية وإحالة آخرين للتحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة والمديريات التابعة لها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
4: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025 منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
5: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد. أنا جيت وعلى نفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمين بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كتير ممتازة.
0: نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، وأكد أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند لأي تقارير طبية أو رسمية. وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. كما نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية بشأن شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية إلى تركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. وأوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه حاليا لا يمكن تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد.

0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. يجتمع السوريون هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة، تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية استثنائية.
1: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
2: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. أنجية كنا أنجيتا لهفدنا عربن كرمونجن تركن أفوني ناصيني أنجيتا لهفدنا أنجي بهبرونا إيش ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف أطيافة من عرب تركمان سريان، الحمد لله يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
1: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
3: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف، بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك، شقد يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهاي. أي أيوة والحمد لله رب العالمين. والله أول دعوة شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج إن شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب، يرزقنا الجنة هاي أهم شيء.
4: بردك يعني كم سيقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد يمكن إنه بو تركتر بو أفغانستان بشو يوق بو برد بشو يوق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب مز مسلمان تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي جنو بيس عرفتها تشخاجيق أرضا عرفتها أرضا هابمز هر ملة تندور أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله ويكون سنكون على صحيح العرفات. كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا. الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
1: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
5: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدا الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
6: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
7: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، هلا نحن بدنا صيف مخلفات حشرات وذاتنا نحن في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
6: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
7: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
6: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
8: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم إياك الشروط اللي حطوها إنه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسة، ونحن مثلا بدي أقول لك محلنا مثلا بصلاح الدين، أنا من هون لهنيك في عندي صعوبة، وإذا أجى زبون بدي أذبح له خروف أو خروفين بدهم إياني آخذهم وآخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب أنا شلون بدي أساوي؟ مشكلة والله مشكلة.
9: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب قبيل عيد الأضحى حالة من الركود وتراجعا في الحركة التجارية وسط شكاوى من أصحاب المحال من ضعف الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية، في وقت يعول فيه التجار على الأيام الأخيرة قبل العيد لتحريك الأسواق التي تأثرت هذا العام بسفر أعداد من السوريين إلى الداخل السوري لقضاء العيد.
10: تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب حالة من الركود التجاري قبيل عيد الأضحى وسط تراجع واضح في حركة التسوق مقارنة بالأعوام الماضية، ما أثار قلق أصحاب المحال والتجار الذين يعولون عادة على موسم العيد لتنشيط المبيعات.
11: يعني كانت حركتنا قبل أحسن وأكوس، يعني نزلت السوريين نزلت كتير كبيرة، نزلت يعني من هون، وكان شارع الإيراني أشغل من قبل يعني، وسقط النظام يعني، يعني عالم كتير هالت نزلت، وفي عالم كتير دكاكين سكرت يعني، الحمد لله يعني عم نشتغل لقدر الإمكان يعني، وعم نجيب نسبة بضايع يعني أقل من قبل من كل سنة سنتين يعني.
10: يقول تجار إن الأسواق كانت تشهد في سنوات سابقة ازدحاما أكبر، خاصة في المناطق التي يقصدها السوريون بكثافة، إلا أن الإقبال هذا العام بدأ أضعف، الأمر الذي دفع بعض المحال إلى تقليل كميات البضائع المعروضة تجنباً للخسائر.
12: بالنسبة لتجهيزات عيد الأضحى، نحن جهزنا حالنا من كل شيء بشكل عام، بس ولكن السوق شوفت عينك، يعني حركة سكون كبيرة. العيد اللي فات كان أفضل بكتير، بس يمكن لأنه في تضخم أو أما العالم عم تنزل كتير، بس بشكل عام نسبة الناس اللي عم تنزل كتير كبيرة، فلله الأمر.
10: ومع اقتراب العيد يترقب التجار تحسناً في حركة الأسواق خلال الأيام والساعات الأخيرة رغم تأثر الحركة التجارية بسفر عدد من العائلات السورية إلى الداخل السوري لقضاء عطلة العيد.
13: بالنسبة للشغل الحمد رب العالمين في حركة، بس مو مثل السنوات اللي فاتت بسبب أنه صار في من عدد من السوريين نزلوا إجازات على سوريا، اللي معهم إذن عمل ينزلوا يقضوا إجازتهم في سوريا، فصار شوي بيرود بالسوق، وعم نجهز احنا الحمد لله رب العالمين، وعم نشوف عم نستنى الحركه على العيد بعد كم يوم ان شاء الله.
10: رغم الركود وغياب كثير من الوجوه التي اعتادت الاسواق رؤيتها في مثل هذه الايام، يواصل السوريون في غازي عنتاب محاولاتهم للحفاظ على اجواء العيد ولو بحدها الادنى في ظل ظروف معيشيه صعبه وحنين دائم الى اعياد كانت اكثر دفئا واستقرارا. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، غازي عنتاب.
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة بحل أزمة مضيق هرمز مع إيران. كاشفا عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. أوضح روبيو أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبدأ عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوماً تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق، ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. هذا ويشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظم ملفاته وأن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران من بين عديد من النقاط الأخرى في الاتفاق، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية له سيعلن عنها قريبا. وتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية. هذا وأشار إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن ومع ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق الذي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤولين، يلزم المقترح طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في تفاصيل ملف نووي الإيراني إلى محادثات لاحقة. وأشاروا إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا في ظل اتفاق نووي شامل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، في إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان واستهدفت قوة عسكرية شمالية إسرائيل. وقال الجيش إن أحد الجنود قتل خلال نشاط عملياتي في المنطقة المستهدفة، في حين أصيب جنديان آخران من جراء الهجوم. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان منذ 28 من شباط الماضي، ارتفع إلى 22 عسكرياً، إضافة إلى إصابة 1043 آخرين خلال الفترة نفسها. أعلن حزب الله تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد فيها أن إيران لن تتخلى حتى اللحظة الأخيرة عن دعم حزب الله، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. وأكد عرقشي في رسالته أن إيران تتمسك بربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وصفا ذلك بأنه مبدأ لا ريب فيه. وأشار عرقجي إلى أن آخر مقترح قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني لإيقاف الحرب تضمن التأكيد على شمول لبنان في عملية وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 25 عاملا من الصحيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى بمدينة سور جنوبي البلاد. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات جنوبية لبنان بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه رصد حركة عبور لخمسة مدنيين إسرائيليين الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية مسافة قصيرة ليعيدهم بعد ذلك ويسلمهم إلى الشرطة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في ظل توتر متصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان وترقب إسرائيلي لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. يأتي الاجتماع بالتزامن مع تساقط مسيرات شمالية إسرائيل وتطورات ميدانية متلاحقة على الحدود اللبنانية وتطورات في ملف المفاوضات مع إيران. رصدت كاميرا وكالة الأناضول دمارا واسعا في مخيم الانصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية داخل المخيم. وأدت هذه الغارات إلى أضرار جسيمة في المنازل المستهدفة والمباني المجاورة، في حين عمل السكان على تفقد منازلهم وإزالة الركام. Thank you.
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 فلسطينيين في 3 اعتداءات منفصلة نفذها مستوطنون إسرائيليون في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. واقتحم مستوطنون إسرائيليون البلدة القديمة في مدينة الخليل وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي، حيث أغلقت مداخل الأسواق والأحياء ومنع المواطنون من الوصول إلى محالهم ومنازلهم. ختام ساعتنا الأولى من هذه الجولة، ألقاكم على رأس الساعتين.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام

1939 مواطنا تركيا في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا وفي عناوينها. بعد إغلاق صناديق الاقتراع، بدء فرز الأصوات في عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب في الحسكة وعين العرب كوباني، وترقب لإعلان النتائج. تنفيذا للمرسوم 68، وزارة المالية والتربية تعلنان اعتماد لوائح الزيادة النوعية لرواتب العاملين وإضراب الأطباء بمشفى إدلب احتجاجا على تدني الرواتب. مع اقتراب أيام الحج، وزارة الأوقاف تعلن اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى. في تطور لافت، روبيو يعلن عن إحراز تقدم كبير خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات مع إيران، وتقارير إعلامية تقول إن الطرفين يقتربان من توقيع مذكرة تفاهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب صناديقها قبل قليل في دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، وكذلك في دائرة عين العرب كوباني بريف حلب، معلنة انتهاء عملية التصويت. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت توقيت الاقتراع من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا، وقالت إن عملية فرز الأصوات تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق على أن يتم إعلان النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية فور الانتهاء من عمليات العد والفرز الجارية.
1: يتم اليوم النصاب التشريعي لمجلس النواب السوري عن محافظة الحسكة. هناك 3 مرشحين عن مدينة الحسكة و4 مرشحين عن مدينة القامشلي ومرشحين عن مدينة الملكية. طبعا مرشحين مدينة الملكية تم نجحوا بالتزكية، لم يكن هناك متنافسين، ولكن اليوم يتنافس 13 مرشح في مدينة الحسكة على 3 مقاعد، ويتنافس 7 مرشحين في مدينة القامشلي على 4 مقاعد. الأجواء إيجابية، الناخبين وصلوا بكل سهولة وسلاسة إلى المركزين الانتخابيين في مركز مدينة المحافظة وكذلك في المركز الثقافي القديم.
2: اليوم تجري عملية انتخابات برلمان مجلس الشعب، أنا مرشحة، نعمل الجميع يفوز، وهذه لأول مرة تجري هذه العملية الانتخابية بعد سقوط نظام البائد.
0: ينضم إلينا الآن عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، معنا من دير الزور. أهلا ومرحبا بك عهد. إذن انتهت فترة التصويت، دخلنا في مرحلة فرز الأصوات، وقريبا سيعلن عن النتائج في محافظة الحسكة. ما آخر التطورات والتفاصيل لديك عهد؟
3: نعم، تحية لك فرات والسادة المشاهدين. نعم، انتهت عملية فرز الأصوات بفوز إبراهيم الحبش وعمر الهايس عن منطقة الحسكة بعد يعني انتهاء عملية يعني الفرز لهذه الأصوات. عملية جرت خلال منذ الساعة 9 صباحا، استمرت حتى الساعة 12، ثم تم التمديد نصف ساعة بمعدل 90 أو أكثر من 90% من الأعضاء الهيئة الناخبة قد أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، والآن تعتبر انتهت الانتخابات والفرز بفوز إبراهيم الحبش وعمر الهايس عن منطقة الحسكة بانتظار يعني منطقة القامشلي. حتى هذه اللحظة لم تردنا أي معلومات عن يعني إذا ما كان قد انتهت عملية فرز أصوات يعني المرشحين في تلك المنطقة. المالكية ذكرنا في النشرات الماضية بأنها يعني تم فوز شخصين بالتزكية لكون المنطقة لم يترشح عنها سوى هؤلاء الشخصين، وتم تعيينهم أو يعني اختيارهم كونه لم يكن هناك أي من يعني المنافسين لهم. عمليات الانتخابات ربما ستنتهي بعد قليل بشكل تام. مجلس الشعب الذي تعطلت كثير من يعني أمور الحياة للأهالي في عموم الأراضي السورية تعطلت أو تأخرت بسبب عدم وجود برلمان سوري تصدر عنه التشريعات لتطبيقها. هو يعني بعد انتهاء عملية الفرز الآن ربما تكون عملية يعني الترميم بثلث الرئيس الذي يبلغ عدد يعني الأعضاء الذين سيعينهم الرئيس 70 عضو، بينما 140 آخرين تم انتخابهم في المحافظات السورية. 70 عضو، عملية الترميم جاءت أو ربما هي تكون بما هو يعني نقص، سواء في تمثيل النساء، تمثيل العشائر، تمثيل بعض شرائح يعني المجتمع. ستكتمل هذه بترميم يعني الأسماء الذي يعني يتم اختياره من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وقد تم اختيار أكثر من 50 شخص، وما يعني تبقى هو فقط ربما لترميم يعني مناطق الحسكة ومحافظة الحسكة ومناطقها، وكذلك الرقة ومناطقها، وربما عين العرب التي أيضا لم تشهد بحسب الذين هم داخل يعني اللجان الانتخابية بأنها تمثيل النساء في تلك المناطق كان يعني متدني للغاية، وربما حتى في عمليات يعني الانتخابات ربما لن تفوز يعني أي من السيدات بحسب النتائج الأولية التي لم تنتهي بعد في المناطق التي لم تنتهي سوى محافظة أو مدينة منطقة الحسكة بفوز كما ذكرنا إبراهيم الحبش وعمر الهايس.
0: عاد دعني أتحول أيضا بالحديث مع ضيفي إبراهيم الحلبي الصحفي معي من الحسكة أيضا للحديث عن سير العملية وعن الفائزين في هذه العملية الانتخابية في الحسكة. أهلا بك سيد إبراهيم ضيفي من الحسكة. إذن حدثنا عن النتائج التي صدرت إلى حد هذه اللحظة عن محافظة الحسكة.
4: نعم، تحياتي لكم، تحياتي للمتابعين في بلدان سوريا. نحن الآن متواجدين في مركز محافظة الحسكة حيث تجرى فرز الأصوات الآن. كما ذكر مراسلكم يعني فوز إبراهيم العلي باسمه الصريح أو باسمه بالهوية، ولكن اسمه المتعارف بين ثوار الحسكة إبراهيم حبش وكذلك عمر الهايس وهو أيضا من ثوار الحسكة، وكذلك فوز فصل يوسف وهي أيضا من قبل المجلس الوطني الكردي. إذن إلى الآن تقريبا بشكل رسمي ربما انتهى فرز الأصوات في المركز الانتخابي لمدينة الحسكة، وتبقى فرز الأصوات أيضا في القامشلي. القامشلي أيضا هناك 7 متنافسين على 4 مقاعد يتم فرز الأصوات الآن، ولكن الذي ربما لفت نظري في المركز الانتخابي في القامشلي هو غياب ربما 22 عضو ناخب عن التصويت، وهذا ربما سيؤثر قليلا أو يؤخر قليلا عملية فرز الأصوات، ربما سيتمدد عملية الاقتراع ربما لساعة من أجل لعله تدارك بعض الأشخاص أن يصلوا وينتخبوا. كانت الأسباب متعلقة في بعد المسافة، يعني كما تعلم الحسكة في منطقة جغرافية واسعة جدا، وكان هناك يعني بعد المسافات وكان هناك صعوبة في الوصول. ما أريد أن أشير إليه فرات هو الأجواء الإيجابية، يعني اليوم في هذه القاعة هناك العرب، هناك الأكراد، هناك المسيحيين، أجواء
0: نعم إيجابية. يبدو أنني أواجه مشكلة في الاتصال مع إبراهيم من المصدر، سأعود إليك طبعا إبراهيم، ولكن أعود قبل ذلك إلى عهد صليبي من دير الزور. عهد، يعني على ما يبدو بأن كان هناك صعوبات لوجستية في القامشلي لعدم إتمام كما ذكر إبراهيم عملية الانتهاء من فرز الأصوات أو حتى التصويت في مراكز القامشلي كذلك.
3: نعم، يعني هذا الأمر حدث سابقا في عدد من المناطق سواء في دير الزور ومناطقها كمنطقة دير الزور، الميادين والبوكمال، كان هناك تأخر حتى أنها بذلك اليوم يعني تأخرت حتى ربما الساعة 4 أو 5 عصرا حتى انتهت عمليات الفرز. كذلك الأمر في حلب استمرت عملية الفرز لليوم التالي يعني بسبب ربما ضعف التقنية، وهي التجربة الأولى من نوعها في المنطقة، وأيضا كان هناك ربما تأخر لبعض يعني الأعضاء الهيئة الناخبة، وأيضا تم تمديد هذا يعني الوقت. ويعني بطبيعة الحال إذا ما قارناه اليوم ما يحدث في الحسكة وكذلك الأمر في عين العرب كوباني مع ما حدث في الفترة الانتخابية أو يوم يعني فرز الأصوات، انتخابات وفرز الأصوات في المحافظات السورية، نلاحظ أن عملية سير يعني الانتخابات في الحسكة ومناطقها يعتبر أسرع بشكل ملحوظ مقارنة مع المحافظات الأخرى في الأوقات السابقة، وهو يعني أمر يعتبر كما ذكرنا أنه جديد. ربما بعض الأخطاء التقنية حصلت، ربما يعني عمليات الفرز تأخرت قليلا، فإذا هي يعني تعتبر طبيعية في مثل هذه الحالات، وهي أولى من نوعها في المنطقة.
0: نعم، أشكرك جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دير الزور. أشكر كذلك. نعم، إذن عاد الاتصال. أتحول من جديد إليك إبراهيم الحلبي الصحفي معي من الحسكة. كنا نتحدث على يعني قضية التمثيل النسائي في الحسكة. لماذا التمثيل النسائي لا يشهد حيزا أوسع في منطقة الحسكة إن كان لديك معلومات إبراهيم؟
4: نعم، يعني حقيقة هذا الأمر ربما أيضا يعني هو مؤسف جدا. يعني نحن كنا نريد أن يكون هناك ربما نسبة 20% من التمثيل أن يكون للنساء، ولكن كانت اللجان الفرعية الناخبة أو أعضاء اللجان الفرعية الناخبة يعني يغلب عليها الطابع الذكوري، كانت عدد النساء قليل جدا، وعدد أيضا المترشحات إلى المجلس النيابي أيضا عدد قليل، كان هناك مترشحتين فقط عن دائرة الحسكة. زيزيان أتوقع، وهي أيضا لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات، ولكن فصل يوسف ربما هي التي حصلت على نسبة أكبر من الأصوات. ما زالت عملية فوز الأصوات مستمرة حتى الآن، لا أستطيع أن أحسم موضوع فوز فصل للانتخابات، ولكن ربما بنسبة كبيرة ستعبر إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه تم حسم مقعدين هو إبراهيم العلي أو هو معروف إبراهيم حبش، وكذلك عمر الهايس. فرات أنا كنت أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه في هذه القاعة وهو الأهم من عملية الاختراع وعملية فلز الأصوات هو هذه اللحمة الموجودة الآن، العرب والأكراد والمسيحيين موجودين في هذه القاعة، يعني وهو شيء يعني جميل جدا. وكما تعلم أن غالبية أعضاء الناخبين جاءوا من مناطق بعيدة، جاءوا من الحمير من الهول ومن الشدادي ومن مرقدة من ريف الحسكة الجنوبي، وكذلك مدينة الحسكة وأحياء الحسكة من حي غويران والعزيزية والكلاسة وحي المفتي. يعني حقيقة هذه هي سوريا التي نريدها، وهذه سوريا التي تمثلنا جميعا عربا طيب. وأكرادا مسلمين ومسيحيين، وهذا ما نطلب عليه.
0: وكذلك ولكن إبراهيم دعني أسألك،
4: أن الحسكة بحاجة إلى عمل وجهد طوال الأمد.
0: نعم، أريد أن أسألك فقط كنت عن موضوع فرز الأصوات، هل كان هناك يعني تغطية إعلامية مرافقة لعملية فرز الأصوات في الحسكة؟
4: نعم، يعني أن التلفزيون السوري موجود، كذلك الإخبارية السورية موجودة، هناك محطات أجنبية أيضا موجودة لفت نظر، هناك الكثير أيضا من الصحفيين المستقلين والناشطين أيضا موجودين، يعني هناك مديرية الإعلام الحسكة أيضا بصفة رسمية هي أيضا موجودة، مكتب إعلامي المحافظ الحسكة أيضا موجود، يعني هناك تغطية محلية وتغطية أيضا غير محلية، هناك حرية لتنقل الصحفيين داخل القاعة، وكانت هناك أيضا مقابلات مع الناخبين ومع المترشحين ومع اللجنة أيضا، يعني الأمور حقيقة إيجابية ومبشرة ومفرحة، وهي يعني نحن لم نتفائل منذ فترة طويلة فرات، ولكن اليوم حقيقة وأنا موجود في الحسكة وهي للمرة الثانية ما بعد التحرير، يعني أنا سعيد جدا بهذه الأجواء التي أراها اليوم. أنا أمل إن شاء الله أن نصل إلى سوريا لكل السوريين، سوريا ترتاح من الأزمات ومن الحروب التي مرت عليها، سوريا التي بحاجة أبنائها لكي ينهضوا بها عربا وأكرادا. وأشدد على موضوع الحرب وعلى موضوع الأعضاء الذين وصلوا لمجلس النواب الذين على عاتقهم أيضا أن يمثلوا أبناء الحسكة ككل بكل مكوناتها، وأن يكون على عاتقهم أيضا إخراج الحسكة من حالة النكبة الموجودة فيها. إذا كان الحجر دمر في سوريا فإن الإنسان هو الذي دمر في الحسكة.
0: نعم، نتمنى يعني سير هذه العملية بالطريقة الصحيحة بما فيها طبعا لخدمة أبناء محافظة الحسكة والقامشلي كذلك. شكرا جزيلا لك إبراهيم الحلبي الصحفي، كنت معي من الحسكة. أشاد مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدائرة، وصفا إياها بأنها قدمت نموذجا متميزا على الرغم من الرهانات المسبقة التي توقعت حدوث نزاعات أو خلافات بشأن أسماء المرشحين.
5: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابة كانت انتخاباتنا.
6: معلش بسبب المعلومة.
5: يعني بصراحة امبارحة على شباب اللجنة وعلى الهيئة الناخبة قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوباني، مع أنه الكل راهن أنه راح يكون في ربما منازعات على اسم، لا لا لا، كان شباب اللجنة مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة، الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. وأوضح بري أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33,000. وأشار بري إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى العام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. هذا وتوغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بعمليات تفتيش داخل المنطقة بتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا، قال إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
7: نهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجر لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد أيضا ترهيبه للسكان.
7: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور حكمة الهجر مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي ما عم يتردد لعنده غير العصابات، حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره، مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير ليرفعوا صورة حكمة الهجري، وراهبوهم وحملوا عليهم سلاح وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
8: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطاً أخلاقياً وتخلياً عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجر الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: في موضوع آخر، أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحداتها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد الكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكان، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
9: مستفيد اول شغله، انت عم بتنظمي منطقه بكامله مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجوده عليها هن 3000 شقه، 3200 شقه، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كلياته تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا انه انا في عندي ارض كبيره، شلون بده يتم تعويض؟ قلت له هي الارض بترجع لك انت نفسها، لكن تتنظم وترجع مساحه الارض. ذكروا انه انا عندي دكان في هذا الارض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات انا جاوبت عنها في الوفد، لكن للاسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وانا قلت اصلا ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني انا اجلس مع الاهالي ومن ثم نحن بنشوف.
0: وتحدث محافظ الرقه في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركه صينيه سعوديه مستثمره حول شكل الاستثمار لاراضي شمال السكه، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
9: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا ياخذ نصفها المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل، مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. أوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما. وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. في سياق متصل، بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم الشهرية وغياب الاستجابة لمطالبهم المتكررة من قبل الجهات الإدارية والمعنية بالقطاع الطبي في المنطقة. وفقا لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل كافة الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، حرصا على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. والآن تنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا. إلاف معنا من إدلب، أهلا بك. إذن يعني لو نتحدث عن الأطباء المقيمين في مستشفى إدلب الجامعي والإضراب المفتوح الذي قاموا به، ماذا لديك من تفاصيل إلاف؟
10: مرحبا فرات. يعني صراحة شهد اليوم مشفى إدلب الجامعي منذ ساعات الصباح إضراب للأطباء المقيمين وأيضا الفنيين والممرضين في المشفى، اعتراضا على سلم الرواتب والزيادة التي أقر بها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، رغم تأكيده في هذه الزيادة أن هذه الزيادة تشمل 50% تشمل العاملين في جامعة إدلب ومشفى إدلب الجامعي. ولكن كما ذكرت لك، الإضراب جاء من الأطباء المقيمين بحسب قولهم أنه ليس هناك تقدير لجهودهم وأن الراتب لا يكفيهم وأنهم يعملون مناوبات بنظام المناوبات الليلية على مدار 24 ساعة، وكانوا قد رفعوا سابقا عدة كتب إلى وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم بزيادة أجورهم، حيث يعني تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة في البلاد، إلا أن يعني هذه المطالب لم تترجم على أرض الواقع. وبحسب يعني معلومات خاصة منذ قليل، كان هناك اجتماع الآن، يعني يجري اجتماع مع كادر مشفى إدلب الجامعي مع الأطباء المقيمين والفنيين والممرضين لبحث آلية هذه الزيادة وتوضيح الصورة. إلى الآن يعني هناك لا يوجد هناك رؤية واضحة ما بين تصريحات وزير التعليم العالي وما بين يعني الزيادة التي أقرت وما بين الإضراب الذي حصل اليوم فرات. إلى الآن نحن ننتظر يعني انتهاء هذا الاجتماع والخروج بمخرجات توضح لنا الصورة وأيضا توضح سبب إضراب هؤلاء الأطباء المقيمين والممرضين والفنيين في مشفى الجامعي في مدينة إدلب فرات.
0: نعم، شكرا جزيلا لإلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من المديريات المالية وإحالة آخرين إلى التحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة والمديريات التابعة لها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول.

0: تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية، مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. أتحول الآن مشاهدينا مباشرة إلى ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ديالا أهلا بك. إذن أرى خلفك محتجون لربما على أسعار الدواجن وارتفاع الأسعار بشكل عام، قربينا أكثر من الصورة ديالا.
1: نعم، مرحبا فرات. بالفعل نحن الآن بداية أمام وزارة الاقتصاد في دمشق، وهنا يتجمع العشرات من مربي الدواجن حقيقة على خلفية مسألة استيراد الفروج. يحملون لافتات تحمل عدة مطالبات لها علاقة بهذا الأمر تحديدا. للحديث أكثر عن هذه الوقفة فرات ومطالبات مربي الدواجن، أستضيف معي هنا السيد عبد الرحمن خاروف، وهو أحد مربي الدواجن. يعطيك العافية.
2: يا أهلا وسهلا
1: سيد عبد الرحمن. تحاكينا حضرتك شو سبب هاي الوقفة الاحتجاجية اليوم؟
2: الوقفة الاحتجاجية اليوم أن نحن هوني اليوم، نحن بالنسبة أنه اليوم قطاع الدواجن هو اللي عم بيخسر الخسارة الكبيرة بسبب الريش التركي اللي عم بيفوت من برا. واليوم بالنسبة لمعمل مرتديلا اليوم عنا على أساس عم بيدخلوا له المجمد، وكمان مو انه عم بيدخلوا المجمد ليلو لمعمل مرتديلا، كمان عم بيدخل عم بيتوزع بالسوق. واليوم نحن الخساره الكبيره اللي عم نتحملها مين؟ المربي. المربي هو عم بيتحمل الخساره كلها. كل هالناس اللي شايفتيها كلها مربين دواجن، كلها مربين. اليوم ما في واحد الا ما عليه كسر وما عليه خساره. اليوم صار لنا سنتين عم نتحمل الخساره. اليوم صار لنا سنتين عم نتحمل الخساره. ما في حدا عم بيطلع فينا. وما في إنا حماي، ما في حماي.
1: طيب شو هي سبب الخسارة؟ شو سببها بالضبط؟
2: سبب الخسارة كل شيء غالي اليوم، واليوم بدك تجي اليوم لما إنه عم بفوت الريش التركي اليوم من عنا، وعم بيجي من العراق، وعم بيجي ما بعرف منين، من الدول حوالينا عم بيجي، تكلفة عنا عالي، وعم بيجي من برا أرخص. وعنا اليوم كل شيء غالي، نحنا كل شيء غالي عم بفوت لعنا. اليوم نحنا بالنسبة لنا الطن عم بكلفنا من 1600 إلى 1800، واليوم نحن عم نجي بدنا نبيع ب 1200. اليوم عم نتحمل خسائر كبيره. انا بالنسبه لي الاسبوع الماضي انا بايع مجنته 6500 طير، انا خسارتي اليوم 8000 دولار، وانا مستعد بين هالشيء. اليوم انا خسرت 8000 مجني 6500 طير، يعني هاي فوج واحد. انا عم بحكيكم يعني خلال 40 يوم. يعني اليوم بالنسبه لموضوع المربين بسوريا، اذا تم الوضع هيك ما عاد حدا يشتغل بالدواجن، ما عاد حدا.
1: شو مطالباتكم الأساسية؟
2: مطالباتنا توقيف الريش والمجمد، توقيفه خالص لحتى هالقطاع هادي يحسن يستمر عنا بسوريا. اليوم إذا بده يتم يدخل الريش ويدخل المجمد لعنا لهون على سوريا، ما راح القطاع هادي رايح للفرض، ما عاد حدا يشتغل فيه، ما عاد حدا يشتغل فيه. ليش؟ لأن تكلفة عالي واليوم خسارة كبيرة. اليوم نحن الطن عم بكلفنا 1600 1800 دولار، اليوم عم بكلفنا عم نجي بنبيع ب 1200 ووصل سوقنا ل 1100. اليوم نحن بالنسبه لنا ما في لنا حماي، ما في حدا عم بيحمينا من هالشيء هذا. واليوم كل شيء من على الحدود، كل شيء عم بيدخل، كل شيء عم بيدخل على اساس وقفوا تصدير الريش على سوريا، رجعوا دخلوه وعم بيدخل لحد اليوم، لحد اليوم عم بيدخل لعنا على الريش.
3: رفعوا الضريبه.
2: يعني اليوم نحن، اليوم نحن طيب يعني بدنا نتم بهالوضع. ها اليوم صرنا سنتين عم نخسر، سنتين صرنا عم نخسر، ما بقى فينا نتحمل، ما بقى فينا نتحمل.
1: طب هل كان في سابقا مطالبات فيما يتعلق؟
2: حكينا قبل ما نجي لهون، رحنا على المعرض وقابلنا وحكينا وحاولنا كمان مع وزير الزراعة حكينا مع كذا جهة اليوم حكينا فيها وما حد يرد علينا، ما حد يرد. يوعدونا بس ما في حدا عم بينفذ، ما في حدا عم بينفذ، كله وعود، كله يعني حبر على ورق. بس اليوم أنا بالنسبة إلي، أنا بالنسبة كقطاع هادي اليوم عم بستثمر وعم بشتغل بهالقطاع هادي، ما عاد قادر بالنسبة للخسارات الكبيرة. أنا اليوم دورتي أنا بالنسبة إلي 20,000 وبنزل أكتر، اليوم ما عاد قادر.
1: شكرا، تفضل. معنا أيضا فرات، أحد مربي الدواجن أيضا. يعطيك العافية، تعرفنا عن حالك.
3: أحمد رجب، ريف حلب الغربي. أنا بحكي باسمي باسم سوريا، محافظات كل شيء في سوريا، كل شيء مربي دواجن الكل. نحن عندنا مجموعة الكل انضر، أغلب المداجن أكثر من 50% سكر. يعني بالأيام نحن ما حنا فروج، إنه محلي ما رايضل إذا ضل الوضع هيك. أول دورة خسرنا، تاني دورة خسرنا، ثالث دورة خسرنا، صرنا أكثر من سنتين عم نخسر. رحنا على المعابر، أنا رحت بنفسي على معبر باب الهوى، رحت على معبر الراعي، ما لقينا أي نتيجة. وجهنا رسائل للمسؤولين، ما حدا أي. اليوم رحنا وزير الزراعة وهي وزير الاقتصاد، نحن الألم اللي بقلبنا وجهها دول كله حتى خلانا نجي لهون. تركنا بيوتنا ومداجننا، تركنا أولادنا كرمال نوصي رسالة. إيش الحل؟ الحل سكرنا المداجن، صار علينا ديون. أي مربي، أقل مربي عليه 20-25 ألف. اليوم في الطن الفروج عم بخسر 400 دولار كل طن، بعد تكلفته مصوصه وعلفه والفحم واليد العاملة عم تشتغل فيه. نجي جاهز فروج طازج من نوعية الكويسة، من أحسن جودة الفروج، بيجي واحد تاجر بدخل فروج من تركيا بالمواصفات أقل منه، وفيه مرض، فيه مرض سبب لنا أمراض. كنا أول ما نلاقي هاللقاحات، صار عنا تكلفة زيادة باللقاحات. بيجي تاجر بيحط 100,000 دولار بيعطيها للتجار تركيا، بيستفادوا الاقتصاد التركي ونحن هون ننهار. نحن منريد على التجار يدعموا، نحن يدعموا هون، يدعموا المنتج المحلي أو الدولة، يحطوا خطة للإنتاج المحلي هون اللي هو أجود أنواع الفروج بكل. نحن من بلاد الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبلاد الشام، كل شيء منتج في بلاد الشام من أي أصناف، من لحوم، من الخضروات، من الفروج، كله من أعلى جودة لأنه الرسول دعا عنه. فلذا نحن نجي نسكر من كرمال دول الجوار، إن كان الأردن، كان العراق، كان تركيا، هن ينهض اقتصادهم بمصراتنا، نحن بمصرات تجارنا، نحن التجار نحن بدل ما يدعمونا. نحن فروجنا هلا محطوط بالمداجن، جينا عيد الأضحى إيش نسوي؟ الفروج وزنه 3 و3.5 كرمال إنه الفروج التركي موجود بالأسواق. نحن بدنا قطع بد بالنسبة للفروج التركي. نحن متكفلين كمربين باسمي باسم كل سوريا، نحسن قادرين الاكتفاء الذاتي لكل المحافظات، الاكتفاء الذاتي بأحسن جودة الفروج. طلبنا الوحيد إيقاف الفروج مجمد، لأنه الإنتاج المحلي أو مصلحة هي الفروج، إنتاج الفروج تدمر. وأنقذونا، أنقذوا قطاع الدواجن. ما عندي غير شيء أحكي، الله يبارك فيكم.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. نعم فرات، إذن هذه المطالبات التي يطالب بها أصحاب أو مربي الدواجن الذين أتوا حقيقة من مختلف المحافظات السورية إلى هنا. كانوا سابقا قبل هذه الوقفة، كان هناك وقفة أمام وزارة الزراعة، ثم توجهوا فيما بعد إلى هنا لوزارة الاقتصاد. طبعا دخل قبل قليل إلى مبنى الوزارة عدد من ممثلي أو الممثلين عن مربي الدواجن لإيصال صوتهم أيضا للجهات المعنية في وزارة الاقتصاد أيضا. إذن فراد، هذه الوقفة تشاهد كما تشاهد هناك عشرات المربين الذين تجمعوا هنا بانتظار إيصال صوتهم إلى الجهات الرسمية وتنظيم عمل هذا القطاع الذي يضم الكثير حقيقة من الأيدي العاملة التي تعتاج ضمن هذا القطاع. فرات،
0: نعم، شكرا جزيلا لك ديال البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق، أعلن اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. يجتمع السوريون هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة. تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية استثنائية.
4: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
5: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. عندنا عربن كورمونجن تركن افغاني ناصيني نامجيتها بهذا نامجيب هبرونا إشي ما رند الحمد لله. نحن كراد سورية مختلف أطيافها من عرب تركمان سريان الحمد لله، يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
4: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
6: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك شقد، يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهاي. ايه والحمد لله رب العالمين. والله أول دعوة شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج إن شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب، ويرزقنا الجنة هاي أهم شيء.
7: بردك هي يعني كمسة يقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد يمكن إنه بو تركتر بو أفغانستان بو شو يق بو برده برشو يق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مز مسلمانك تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي جنو بيس عرفتها شيخ جايق أرضى عرفتها أرضى هابمز هر ملة تندور أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله سنكون على صعيد عرفات. كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا. الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
4: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
8: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ورصد تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700 ألف ليرة سورية وأسعار الأحذية إلى 650 ألف ليرة. هذا يستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
9: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
10: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي عفوا الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتها، هلا نحن بدنا صيف مخلفات حشرات وذاتها نحن في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
9: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
11: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
9: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
12: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم إياك الشروط اللي حطوها إنه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسة، ونحن مثلا بدي أقول لك محلنا مثلا صلاح الدين أنا من هون لهنيك في عندي صعوبة، إذا أجى زبون بدي أذبح له خروف أو خروفين بدهم إياني آخذهم وآخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب أنا شلون بدي أساوي؟ مشكلة والله مشكلة.
9: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: أتحول الآن إلى علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا معي من حماة. علاء أهلا بك، إذن كيف هي الأجواء لديك في محافظة حماة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؟
13: مرحبا فرات، يعني في هذه الأيام تكثر الحركة إلى الأسواق وتكون أو من المفترض أن تكون الأسواق مزدحمة بشكل كبير لشراء حاجيات العيد ومستلزمات العيد، ولكن يعني اليوم على غير المعتاد يعني الحركة تعتبر متوسطة إلى ما دون هذا العام أو هذا العيد، والسبب هو يعني كما فهمنا من الأهالي هو قلة الأموال بين أيديهم وتأخر وصول الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع يعني أسعار معظم المواد. يعني اليوم فرات بالنسبة للبسط العيد يعني اللباس الواحد للطفل تقريبا يكلف بما بين الأربعين والخمسين دولار أمريكي بالنسبة للطفل، وأيضا يعني بالنسبة للمرأة يكلف أكثر من 80 دولار أمريكي، هذا بالنسبة للباس العيد. أيضا بالنسبة للحلويات هناك ارتفاع كبير في الأسعار وهي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان. يعني سألت صاحب محل حلويات وقال لي بأن العائلة تحتاج أكثر من 100 دولار للعيد العائلة الواحدة، أي أن يعني العائلة بين الحلويات وبين اللباس يعني بحاجة أكثر من 200 دولار أمريكي، ويعني الرواتب ضعيفة جدا، وخاصة أن الرواتب الجديدة لم يقبضها الأهالي وأيضا لم يقبضوها المشمولين بالزيادة النوعية هنا في مدينة حماة، أيضا بالإضافة للمنح التي أعلنت عنها بعض الوزارات لم تصل لحد هذه اللحظة لمستحقيها. إذن حركة متوسطة إلى مدون قبل العيد بثلاثة أيام، ويعني هذا السوق الذي أتواجد فيه يعني كان مكتظ بشكل كبير بحركة المرة، ولكن يعني بالرغم من ذلك نشاهد بعض العائلات تقوم بشراء حاجيات العيد وتذهب إلى هذا السوق. السوق الرئيسي يقع خلفي وهو يعني يتضمن ملبوسات العيد بالإضافة للحلويات وإلى آخره من مستلزمات العيد.
0: نعم، شكرا لك علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا في حماة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة لحل أزمة مضيق هرمز مع إيران، وكشف عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. وأوضح روبيو أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمبدأ عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق، ستعمل واشنطن على تخفيض بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. كما يشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوم.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
2: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يؤثر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي ايه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026 الحديث مجددا حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا، ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك الأكارم. لا يخفى على الجميع أنه اليوم فترة الثورة وما بعدها من الحروب اللي صارت، التراجع كان ممنهج بتدمير أراضي زراعية، بنية تحتية للآبار، أراضي تقطعت الأشجار بشكل ممنهج، صعوبة وصول للأراضي الزراعية، طرق زراعية تهدمت أصبحت غير صالحة للوصول للمناطق، وبعض المناطق كان فيها استهدافات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر المناطق المستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية لبداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أن يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على أرض الواقع، في عنا نقابات هندسين زراعيين خبرات علمية، هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لح يعطينا.
0: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان،
2: إعادة المستوى الاستراتيجي.
0: نعم، على هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال، يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
3: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية، خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة، وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية، ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية، علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 20% عام 2005 ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
0: لا انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
3: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43%، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود، يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها ل 13%، 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع حصل هو نتيجة التضخم. هلا لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت، يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن، الشوندر، السكري، تحولت إلى يعني تقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع، فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية، مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
0: طيب.
3: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت، وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخلات إلى أثر تنموي ملموس.
0: طيب. سأعود إليك أستاذ طلال، لأنه تقول أن هناك نقاط إيجابية، سأعود إليك لاحقا، لأنه سأسألك لاحقا أنه إذا كانت إيجابية لكن على الورق، لكن على الأرض ما يزال الواقع سيء جدا.
3: تمام.
0: أريد أن أعود إليك، اسمح لي أخذ، أريد أن أخذ، أعود إليك لكن أخذ رأي أيضا أستاذ أنس معنا. ما رأيك أستاذ أنس بموضوع الخطة الزراعية التي وضعتها، أو الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة؟
4: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أستاذ، وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء ورأيي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل، يقال لا يوجد خطة. الآن خطة موجودة. أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق. ممثل عن منظمة الإيهاها بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة التي ذكرها زميلي قبل قليل موضوع الفترة الزمنية، لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام وأغفل التعافي المبكر برأيي، لأنه يجب أن يكون انتقال بشكل ترانزيشن يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف، سوريا بشكل عام كما تعرف 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع من الحكومة أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قد تكون مرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضره. ولكن كبحث كطريقة تصميم علمية وأكاديمية وأيضا هي جيدة في نقاط
0: طيب. أخرى.
4: النقطة الأخيرة إذا سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة لتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر
0: طيب.
4: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر، قابلة للتطوير أكثر وملائمة للواقع أكثر مما
0: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهد في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
2: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس تضم وزارات متعددة، اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسة معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات إنه يعطي إنتاج قمح جيد، فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص. لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربة استهلكت 40 كيلو، هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد فلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
0: طب أسألك أنت عضو غرفة الزراعة أستاذ حسان،
2: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
0: طيب يعني هل يتم استشارتكم، هل لكم دور كاتحاد فلاحين غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
2: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على اللبنة الأساسية الفلاح الذي يتبع إلى اتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا، ومردوده بعيد المدى، ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد. على طول الاستثمار الزراعي هو طويل المدى بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عنا بسوريا من شرق لشمال سوريا للجنوب. كل منطقة ربنا عطانا يعني وهبنا بها البلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهاي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد. طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة اللي وصلته صح بأنه في بعض المزارعين انظلم يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح هل اني عم بقبضه مباشره في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، ام اني عم بقبضه على دفعات ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع. الفلاح بالنهايه بيحسب، انا بعد اقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور اخذت حق القمح كامل، هل يا ترى ايمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها امور بتاثر على الفلاح.
0: طب هو استاذ حسان، مو يفترض الحكومه تعمل كمنظومه؟ يعني مشكل انه كل جهه كل وزاره كل طرف بيشتغل لحاله؟
2: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم انا من واقع المكان اللي انا فيه كغرفه زراعه دمشق نتطلع اليوم، نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة مشكورة على طول عم تأدي باهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحو شوي إني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه. مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات، هذا شيء أكيد غير منطقي بدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح. منشار التقليم آليته نفس الآلية، أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
0: نعم.
2: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي بعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم. فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه يعني.
0: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
2: نأمل أنه نعم. يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
0: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة هذا واقعي؟
3: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع تمام. دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح. هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت بموضوع دعم القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية. هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي. المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات. يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار إن كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
0: أستاذ أناس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
4: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل. يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني لأسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد.
5: لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات. نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر
4: يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات. يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح الزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة، أيضا بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة على البلد. يعني باختصار أنا أرى إنه دعم الفلاح، دعم المزارع هي ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم، اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري وكل والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديمغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا. يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط.
0: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة.
2: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاجه النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكلنا لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من رسوم الجمركية للأسمدة للأمانة يعني. أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات. يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي. ذكاء يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي، يساعده بالصوب المحمية للبيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث. اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعده يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية يعني للأسف. وين الجمارك هنا من الدعم بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع. يعني أنا ما بقدر أقول رايح إدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر بتحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها بدون تسمية الشركات، فيها شركة عم تنتج البلوبيري تصدره لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصحراء، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعمل لها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المالي اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل. لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحري يعني أنه نكون عندنا بهالبلد سوريا، يعني أن أنا انطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة، يظل الإنتاج المحلي لصالح البلد، ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
0: نعم، في هذا السياق أستاذ طلال، كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
3: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج، كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني التضخم، ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الإنتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل، هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان شعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
0: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا، أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي، تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار، أو مرتبطة، يعني أيضا هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
4: نعم، بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية. لذلك التأثير المناخي يكمن، يعني يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر، هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار، هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن التأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، يعني عالميا جلوبالي، هنا من أنا أتذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2-3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق. لكن هذا يؤدي، ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا، الحرائق اللي حصلت وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام، يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية سواء المياه، يعني الـ يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، التصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي التأثير المناخي يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول، كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث مثلا، الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو فيها. برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر، يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحة ثم واحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة لا يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا مثلا. القمح احنا حسب ما ذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح تعتبر من أقوى الأصناف عالميا، بفترة الـ 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا، إن كانت إكساد، أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين. نعم. قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
0: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف، وأسأل أستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
2: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق، خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات. عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة، وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا إيطاليا. عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هن شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات بأوروبا ويعملوا بنفس المجال، ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود من الآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم. حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل الثورة بسنتين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع الإنتاج النباتات الداخلية، ذهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري، مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة اليوم نسعى إن شاء الله. تفائلنا كتير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلج صدورنا، يعني أخيرا حيكون في تواصل قوي، نحن على الواقع حيكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله. في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما أنا بدي أجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا رح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة. يقول أنا عندي الفلاح عنا جدا جدا شاطر، جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية. ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله، وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه، وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام.
0: نعم.
2: في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
0: نعم أستاذ،
2: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
0: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
3: نعم، يعني على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي، بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي، وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
0: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
4: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية، وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من ينفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع، حتى لو كان هناك فائض يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة أردت أن أجيب عليها، يعني أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب لوحده لا يكفي، يجب أن يكون مرتبط بالقطاعات الثانية والوزارات الثانية. فقد تكون وزارة الزراعة وضعت استراتيجية مخصصة، لكن قد لا يوجد هناك مقومات تطبيقها إن لم يكن هناك تعاون مع باقي الوزارات وباقي القطاعات الأخرى المرتبطة فيها. وبالتالي موضوع التكاملية في وضع القرارات والسياسات هذا موضوع مهم جدا. أيضا هناك برأيي يجب العمل على محورين، يعني محور هو الوضع الحالي الآن وباستمرارية دعم المزارع، من حيث أنه هناك نقول بالإنجليزي business as usual، يعني بمعنى أنه يتم توزيع، يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي، مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المنطقة الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس. من ناحية القمح، ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو التعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوى ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشنال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد يكون مع اليو إن ووزارة الخارجية أعتقد وضعوا خطة تعافي، ولكن يجب أن يكون ما يسمى بالإندي بي ناشنال ديفلوبمنت بلان. هذه الخطة التنمية الوطنية تغذى من كل الوزارات مجتمعة مع بعضها، وبالتالي على أساس هذه الخطة الناشنال ديفلوبمنت بلان يتم عرضها على كل المانحين ومنظمات الأمم المتحدة حتى تضع خطتها الخاصة فيها، لأنه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها خطة ما يسمى بالكنتري استراتيجيك بلان CSP. هذه CSP يجب أن تكون مستقاة من الناشنال ديفلوبمنت بلان، وعليه يتم هذه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها مجموعة من القطاعات، قطاع الأمن الغذائي، سبل العيش، التعافي المبكر، الصحة، المياه، كل هذه القطاعات، وعلى أساسها تعمل المنظمات ضمن خطة بحيث أن كل من يعمل داخل الجمهورية العربية السورية لدعم قطاع الزراعة أو أي قطاع ثاني، سواء منظم أو مانحين أو مستثمر، هم بالنهاية يعملون ضمن خطة البلد الواحدة المتحدة. ولكن مفتاح الحل هو دعم المزارع من خلال دعم منتجات الزراعة، ثم وضع مكافآت كثيرة على مواضيع شراء خاصة القمح والمحاصيل الثانية، وأيضا موضوع الاستيراد لو سمحت لي بأقل من دقيقة. يعني الآن أنا زرت جنوب سوريا، درعا مثلا، أتذكر كان كيلو البندورة ب5000 ليرة سورية، الثوم من يومين ثلاث أعتقد 3000 أو 5000 ليرة سورية، وهو عمليا لا شيء يعتبر يعني. وبالتالي المزارع الذي ينتظر محصوله حتى نهاية الحصاد، خلنا نقول، أو الجني المحصوله بهذا السعر، يعني سوف تكون عنده ردة فعل سلبية، ممكن يتغير أو يترك أرضه ويترك الزراعة. وبالتالي أحيانا من الجيد أنه يتم إيقاف الاستيراد في فترة الحصاد أو فترة جني المحاصيل، طبعا ما وضع خطط للمستهلكين الآخرين
0: نعم. طب أستاذ حسان، الآن ما الذي يطلبه المزارعون الفلاحون بالدرجة الأولى؟ هل هو تأمين سماد، تخفيض أسعار الوقود في الوقت الحالي، وقف الاستيراد كما قال أستاذ مثلا أنس لبعض المحاصيل؟
2: والله ما يطلب المزارعون ما شاء الله المزارعين ما بوقفوا طلب تمام. المزارع مدة الاستثمار تبعه بالمحصول اللي عم يشتغله بضل عايش يوم بيوم، هو خايف ممكن يفتح الاستيراد وقت لأنه نزل محصولي على سوق الهال، يعني هو بالآخر تعرض لضربة قوية عند الحصاد، فبضل ضمن تكهنات عديدة وقت ما بكون في سياسة واضحة أنه هل أنا كدولة قادر على أني وقف لك الاستيراد بشكل كامل وقت اللي بكون المحصول تبعك أو وقت بكون في غلاء عالي للمحصول، افتح بمجال معين كمية استيراد معين لوازن سوق للمستهلك، هاي الأمور سياسات دولة. المزارع هون بيعرف هو باللحظة أنه أنا شو جاييني مردود، هل قادر أني استمر مثل ما تفضل الأستاذ الكريم من شوي، إن هل أنا قادر استمرارية بالمحصول القادم إني أرجع فكر أزرع ولا خلاص سكرت وضبيت أغراضي وبدي أوقف الأرض عندي. إنتاج الاستهلاك لإنتاج الطاقة اللي مستخدمها أنا لتوفر المياه للري، هون إلى عوامل كتيرة، هل أنا أعتمد على الطاقة الشمسية، الري التقليدي اللي هو بيستنزف لي كمان من المياه الجوفية، قدمت للدولة شيء من الدعم المالي للري الحديث، ما في تقديم، التكلفة عالية للأمانة، بيصل وقت الإنتاج، كل هاي إضافات هو عم يضيفها على الرأس المال اللي طلع فيه المحصول بقيمة عالية كرأس مال عالي. تخفيض كلف الإنتاج هو أكيد لح يكون السعر قليل بالسوق ولكن ربح المزارع نوعا ما جيد. للآن في مزارعين تعتمد على شركات تأخذ البزار بالدين وبتستنى لوقت اللي تصل فروقات الأسعار بالدولار يجي بده يدفع المستحقات اللي عليه للأمانة، بلاقي حاله هو شاغل ببلاش مرابع يعني للأمانة لبعض الشركات، هذا الشيء عم يستنزف الفلاح مع الزمن. نعم. اليوم لما بكون في مصادر صح للبزار أنواع قوية بتقدر تتحمل التغيرات المناخية، ممكن تكون معدل التصدير حتى هاي الأنواع يستفيد منها إذا كان السوق المحلي عليه ضغط كتير بالإنتاج، يعني رب العالمين أعطانا محصول في وفرة وصار في إنتاج كبير، انفتح سوق التصدير يكون جيد له يعني باب جديد للدخول. نعم. الربحي. في أمور كتير من الدعم للمزارع، أهم حاليا بعد خروجنا من موسم جفاف قوي لحد الآن للأمانة بكل الأمطار اللي نزلت بفضل من الله تعالى، ما تزال في بعض المناطق مستنزف المياه الجوفية تبعها، يا دوب الأحواض المائية تبعها نوعا ما تعدلت شوي، ولكن لمرحلة الصيف حيكون في أثر رجعي. نعم. لازم التحول، أنا برأيي لازم التحول أول شيء للري الحديث بأي دعم مادي لكل فلاح عم يزرع حوله للري الحديث هو
0: نختم بهذه النقطة المهمة
2: للسنوات ما بعد.
0: أستاذ حسان شكرا جزيلا لكم، ضيوفنا الأكارم من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات طلال السعيد. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، هذه آخر حلقة أقدمها في منتدى دمشق، التقيكم قريبا في برنامج جديد على شاشة تلفزيون سوريا، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل.

نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. انتهاء فرز الأصوات في عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني، واللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن أسماء الفائزين. محافظ الحسكة يعلن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قسد لدى الحكومة يوم غد، ويشير إلى أن الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة.

إضراب أطباء بمشفى إدلب احتجاجا على تدني الرواتب واحتجاجات لموظفين في القطاع الصحي في القنيطرة ودرعا للمطالبة بالعدالة والإنصاف في الأجور. واشنطن تؤكد إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع طهران، وتقارير إعلامية تشير إلى أن الطرفين يقتربان من توقيع مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصلة يوسف بعضوية المجلس. كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها.

0: وينضم إلينا عهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور. ورحب أيضا بعمار مرجان معنا من حلب. مرحبا بكم. أبدأ معك عهد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر المستجدات بعد فرز الأصوات.
1: نعم، تحية لك ديما والسادة المشاهدين. في الحقيقة انتهاء فرز الأصوات في المناطق، مناطق شمال شرقي سوريا تحديدا محافظة الحسكة وكذلك عين العرب كوباني، هذه العملية جرت ولم تشهد أي حالة نزاع أو ما شابه ذلك أو ربما أي تعثر أو تعطل في هذه العملية الانتخابية، لكن ربما كان هناك رأي آخر لفوز اليوسف وهي إحدى قيادات قوات سوريا الديمقراطية، قالت بأن هذه العملية هي شكلية ولا ترقى لعملية انتخابية ديمقراطية تمثل أبناء المنطقة وما يطمحون إليه. حقيقة فوز هؤلاء الأشخاص بهذه يعني الأصوات هي أمانة حقيقة يعني حملت من أبناء المنطقة الذين لديهم كثير من المطالب. منطقة يعني تعرضت لكثير من يعني الحروب، تعرضت لكثير من يعني القرارات المجحفة بحقها، تحتاج لمن يوصل يعني أصواتهم تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة. مجلس الشعب الذي كان قد انطلق بسرعة بوتيرة متسارعة في بداية الأمر وتم انتخاب يعني أشخاص من محافظات سورية عدة، لكن توقف الأمر عند محافظات كانت خارج سيطرة الحكومة. الآن يعني بنهاية هذه الانتخابات وترميم المجلس بالثلث الذي يعينه السيد الرئيس أحمد الشرع وهم 70 شخص، قد تم التوافق بحسب المعلومات التي لدي والتي لم تنشر بعد بأنه تم التوافق وتم اختيار ما يقارب 50 شخصا من أصل 70، وستستمر عملية الترميم التي هي تأتي كترميم للنقص الموجود في الانتخابات سواء كتمثيل المرأة أو شيوخ العشائر أو ربما بعض الاختصاصات الأخرى التي هي تحتاجها يعني الدولة في يعني برلمانها الذي يعني يخطط ويسن القوانين. كثير من القوانين قد تعطلت، كثير منها أيضا قد تأخرت عن يعني الصدور، وهذا يعني بسبب تأخر يعني السيطرة على الرقة والحسكة وإجراء الانتخابات في هذه المحافظات. الآن يعني الأمر أصبح لدى رئاسة الجمهورية في اختيار الثلث الأخير والإعلان عنه وبدء عملية يعني سير يعني عمل مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
0: نعم، طيب عمار، كيف يبدو الوضع لديك فيما يتعلق بفرز الأسماء وفوز عضوين عن دائرة عين العرب كوباني؟ كيف جرت وسارت الأمور؟
2: نعم ديما، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني استكمال العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب في هذا الإطار، ربما شهدت اليوم دائرة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي إجراء عملية الاقتراع لاختيار ممثلي الدائرة بالتزامن مع دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة. هذه الانتخابات تأتي بعد سلسلة من الإجراءات والتحضيرات سبقتها خلال أيام ماضية، شملت أو تمت إصدار قوائم هي للهيئات الناقبة واللجان الفرعية ومراكز الاقتراع المعتمدة. وهذه الانتخابات في عين العرب يعني تحمل أهمية خاصة هذه المرة، كونها تأتي ضمن مناطق لم تستكمل فيها العملية الانتخابية خلال المراحل السابقة. يعني جرى خلال الفترة السابقة بعد الانتخابات الماضية تأهيل بعض الدوائر في شمال شرقي سوريا في وقت سابق لأسباب مرتبطة بالواقع الميداني والإداري حين قبل العودة لاستكمالها ضمن الترتيبات الحالية. نحن نتحدث عن مدينة حلب أو عن دائرة حلب والتي هي لها الحصة الأكبر في مجلس الشعب، 32 مقعدة من أصل 210، 70 منهم تعيين، 140 من المنتخبين. هذه المقاعد اليوم المقعدين في عين العرب وفي دائرة عين العرب تنهي هذه الحصة، حصة حلب التي كانت قد انتهت من انتخابات جميع الدوائر التي 10 منها لمدينة حلب والباقي لباقي الدوائر في ريف المدينة اليوم الفائزين تنتهي هذه العملية يعني بهذا فرض الأصوات وإعلان فوز الأعضاء الجدد في مجلس الشعب ضمن دائرة حلب وأيضا باقي الدوائر. ننتظر الأسماء التي سوف يتم تعيينها 70 اسما، ثم ليبدأ ربما عمل مجلس الشعب الكاذب.
0: شكرا جزيلا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أشكر أيضا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا كان معنا من دير الزور. أشاد مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدائرة، واصفا إياها بأنها قدمت نموذجا متميزا على الرغم من الرهانات المسبقة التي توقعت حدوث نزاعات أو خلافات حول أسماء المرشحين.
3: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابات كانت انتخاباتنا.
4: معلش بسبب المعلومه
3: يعني بصراحه امبارحه على شباب اللجنه وعلى الهيئه الناخبه قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوبالي، مع انه الكل راهن انه راح يكون في ربما منازعات على اسم. لا لا لا لا، كان شباب اللجنه مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة. الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. وأوضح بري أن نحو 19,400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33,000. كما أشار أيضا إلى أن منهاج الإدارة الذاتية سيستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني جديد لسوريا. في أخبارنا الميدانية، أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي بعد تبغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا دهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. كما توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش داخل المنطقة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا إن حكمة الهجر استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
5: نهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة، يعني واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها، يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجر لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
5: فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور حكمة الهجر مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه، يعني بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات، حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنه يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير لا يرفعوا صورة حكمة لجري، وراهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
6: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفاً أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها وأحداثها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. أدى ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد، بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا إن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
7: المستفيد أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا أنه أنا في عندي أرض كبيرة، شلون بده يتم تعويض؟ قلت له هي الأرض بترجع لك أنت نفسها، لكن تتنظم وترجع لمساحة الأرض. ذكروا أنه أنا عندي دكان في هذا الأرض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع، لريثما تكوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشات مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
7: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا ياخذ نصفها المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حابة تطلع، فراح يكون في عندي عدد أقل يقل. مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا؟ في الأرض اللي بدهم إياها، إن كانت على شمال السكة راح ياخذوا.
0: في أخبارنا المحلية، بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقا لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل كافة الأقسام، مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، حرصا على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن كوادر في القطاع الصحي بمحافظة درعا نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدالة والإنصاف في الرواتب. وطالب المحتجون في الوقفة أمام مديرية الصحة بدرعا، طالبوا الحكومة بإنصاف الكادر الفني والتمريضي ودعم منظومة الإسعاف السريع. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة المالية والصحة والتربية والتعليم العالي جداول تحدد زيادات في الرواتب. كما نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
8: سبب الاعتصام هي محاولة رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لانه التعليمات اللي صدرت عن وزاره الصحه اضرت بمفهوم الزياده وسحبت المعنى الحقيقي منه.
9: الاعتصام هو سبب الزياده اللي طلعت، انه ما انصفتنا ابدا، نحن تعبنا كثير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسة الجامعي وبين نحن 3 سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض. تعبنا ابدا، يعني نحن سهر الليالي يعني وين بده يروح، هي الزياده ابدا وانا منصفه، صرنا ادنى حد، يعني نحن ما لحقنا ال $200 حتى.
10: احنا بموضوع الزياده النوعيه انظلمنا كثير. نحن بالنسبه لنا كفئه خامسه عمال، احنا على خط تماس مع المريض. نحن معرضين على شكة إبرة، لا عدوى، لا، فإحنا انظلمنا بموضوع الزيادة النوعية.
11: إحنا ما لحقنا أي زيادة بطلعت من السيد الرئيس، الزيادة هاي ما شملتنا لا زيادة نوعية ولا أي نوع من الزيادة، ونحن عناصر أساسية من المشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الأطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك أجهزة التنفس، وأي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
12: إحنا مشان الزيادة النوعية اللي طلعت نحن ما لحقنا أي زيادة نوعية، فنحن راتبنا أول شغلة يعني ما يتعدى 1,100,000 ليرة سوري، تمام؟ نحن يعني كعملي كسائق، أنا سائق مبيت، أطلع أول إنسان من بيتي الساعة 6 الصبح أكون طالع، وآخر إنسان أرجع على بيتي.
0: وينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الوقفة الاحتجاجية وأبرز المطالب.
13: ديما يعني اليوم يقف موظفي مديرية صحة في القنيطرة وموظفي مشفى الجولان في محافظة القنيطرة يعني بوقفة أو إضراب، يسمى إضراب، عن العمل. اليوم كان هنا في مشفى الجولان في محافظة القنيطرة يعني رفضا للقرار الجائر الذي وصفه يعني الموظفين هنا الجائر بحق الموظفين الذين لم تلحقهم يعني هذه الزيادة النوعية على الراتب. طبعا يعني هناك موظفين إداريين وهناك أيضا عمال بفئة خامسة وعمال يعني الذين يعملون داخل المشفى في النظافة والغسيل وغيرها لم تحصلوا على أي يعني رفع في سوية الراتب. أيضا هناك بعض الممرضين يعني قالوا أن هناك إجحاف في بحقهم بالنسبة ل الزيادة التي حصلت، ربما لم يحصلوا على حقهم كما حصل على الممرضين الذين يعني هم خريجو كلية التمريض، وأيضا الممرضين الذين هم خرجوا المعاهد التمريضية رواتبهم كانت أقل، وهم يعملون نفس العمل ونفس يعني نفس المهمة ووقت الدوام نفسه وساعات العمل نفسها. فهم يعني يرفضون هذا، يرفضون يعني هذه الزيادة، أو يطالبون الوزارة بالإنصاف بحق الموظفين بشكل عام. أيضا الموظفين السائقين والعمال لم يحصلوا على هذه الزيادة النوعية، وهم أيضا يعملون ويداومون في الليل والنهار وفي أوقات الدوام وفي أوقات العطل والأعياد الرسمية، هم يعملون ليل نهار، أيضا لم يحصلوا على هذه الزيادة. فيصفون يعني الموظفين هنا في محافظة القنيطرة أنهم يوجد يعني إشحاق في حقهم وعدم إنصاف بهذه الزيادة النوعية. ويعني هم لا يساوون أنفسهم مع الأطباء بشكل عام، يعني هم يطالبون فقط يعني بسوية الراتب، يعني الموظف بدرجة خاصة أن يكون زيادته، وأن يكون الطبيب له زيادة، يعني كل حسب شهادته وحسب عمله. لكن هناك بعض يعني الموظفين لم يحصلوا على هذه الزيادة، هم يعني اليوم يضربون على العمل ويقفون وقفة احتجاجية رفضاً لهذا القرار الذي صدر عن هذه الزيادة. وأيضاً يطالبون وزارة الصحة يعني بتسوية أوضاع رواتبهم، أو يعني إخراج ملحق يضمن لهم زيادة، الزيادة النوعية التي لم يحصل عليها الموظفون، مثل يعني الذين لم يحصلوا على راتب كالموظفين الإداريين والعمال والسائقين وغيرهم.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. كما ذكر البيان أن اعتماد اللوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. أشار أيضا إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم الصرف الراتب القديم قبل العيد، على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. وأوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما. تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون. وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كف يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج، في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفريق الجديد في القنصلية أنجز نحو 90,000 معاملة.
14: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025 منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
15: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد. أنا جيت ونفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمين بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كثير ممتازة.
0: نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، مؤكدا أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند إلى تقارير طبية أو رسمية. أكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو حتى اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر في وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضرر أو تضر بمصالح المربين والتجار، محذرا من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات ترانزيت والتجارة بعيدا عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. كما نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا إنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد. انطلقت في مدينة دير الزور أعمال المرحلة النهائية من مشروع إعادة تأهيل شارع التكايا مع بدء تعبيد المقطع الممتد من دوار التموين سابقا وحتى حديقة المشتل، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل أحد أبرز الشوارع الحيوية في المدينة.
16: حاليا تتم أعمال تصفيت شارع التكايا ابتداء من دوار الساعة وانتهاء بقرنة جعفر كمرحلة أولى، مرحلة ثانية باتجاه من قرنة جعفر باتجاه مشتل الشيخ ياسين. الآن بدأ المشروع بالمرحلة النهائية التي هي تسفيت هذا الشارع. الآليات حاليا تشتغل ونسأل الله التيسير بباقي شوارع مدينة دير الزور خلال الفترة المقبلة.
0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. يجتمع السوريون هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة، تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية استثنائية.
17: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
18: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. أمجيك أنا أمجيت لها بدنا عربن كورمونجن تركن أفغاني ناصيني نا أمجيت لها بدنا أمجيب هبرونا إشي ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف أطيافة من عرب تركمان سريان، الحمد لله يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
17: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
19: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك شقد يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهاي. ايه والحمد لله رب العالمين. والله أول دعوة شفتها هيك دعية الله هيك يوفقنا بهالحج إن شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب، ويرزقنا الجنة هاي أهم شيء.
20: بردك هي يعني كم سيقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد يمكن إنه بو تركتر بو أفغانستان شو يوق بو دبر شو يوق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مز مسلمان تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني إن شاء الله وتعالى سالي جنو بيس عرفتها شيخ جايق أرضى عرفتها أرضى هابمز هر ملة تندور أبا ترجم بالعربي الحمد لله. يعني هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله سنكون على صحيح عرفات كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا، الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
17: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
21: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: وينضم إلينا طارق دعاس مفد تلفزيون سوريا معنا مباشرة من مكة المكرمة. مرحبا بك معنا طارق لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بكيف تبدو الأجواء، نرصد وإياك أجواء وصول الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد اكتمال الرحلات.
22: أهلا بك ديما وبالمشاهدين. بالفعل اكتمل يعني وصول الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، اكتملت حصة سوريا من هذا العام وهي 24,500 حاج بعد أن أضافت المملكة العربية السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين. وصلت جميع الرحلات واليوم يعني ننتظر تفويج الحجاج إلى اليوم وغدا ستباشر البعثات تفويج الحجاج إلى منى ومن ثم إلى عرفات. اليوم يعني أو غدا صباحا سيذهب الحجاج إلى ميناء بما يعرف بيوم التروية، وسمي يوم التروية لأنه يعني قديما كان الصحابة يعني يجمعون المياه قبل الذهاب إلى ميناء والصعود إلى عرفات. يعني قبل ذلك كان هنالك يعني ندوة لإدارة الحج والحج السورية ووزارة الأوقاف السورية هنا في مكة المكرمة للاطلاع على سير هذه الأعمال ويعني مراجعة تقييم أداء هذه الخدمات المقدمة من الشؤون المكلفة بإدارة يعني ملف الحج لهذا العام. حضر هذه اللجنة أيضا وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ووزير الثقافة محمد صالح وأيضا اللجان والبعثات المختصة في إدارة شؤون الحجاج، وأيضا جرى يعني تقديم تقارير ميدانية للوزير وللحضور للاطلاع على سير الأعمال المقدمة هنا للحجاج. أيضا يعني ضمن التصريحات التي خرج بها وزير الأوقاف قال بأن سوريا وصلت اليوم إلى 5 دول الأولى في أمور تنظيم الحجاج وفي تقديم الخدمات يعني ذات الجودة العالية. يتوزع السوريون هنا على 23 برج سكني في مكة المكرمة. وزير الأوقاف أيضا أجرى العديد من الجولات التفقدية للاطلاع على حال الحجاج ويعني ليقف على يعني مطالبهم إن كان هنالك مطالب. في كل برج يوجد يعني عيادة صحية تقدم الرعاية الطبية للحجاج. في الصراحة كان هناك أصداء إيجابية من قبل الحجاج على الخدمات المقدمة من قبل إدارة الحج ووزارة الأوقاف لهذه السنة. أيضا كان هناك جولات إلى المخيمات في ميناء وعرفات لوزير الحج للاطلاع على يعني المخيمات التي سيقيم بها الحجاج مناسكهم لهذا العام. كان هنالك جولة إلى صعيد ميناء وطلعنا خلالها على خيام السوريين هناك. في الحقيقة جودة عالية من الخدمات تقدم وتسهيلات كبيرة للحجاج لأداء يعني حج ميسر. هنالك أيضا 6 مخيمات في عرفات مزودة بكل ما يلزم الحاج لأداء مناسك الحج بشكل ميسر وآمن. هنالك مطعم في كل مخيم، هنالك يعني عيادة صحية لمتابعة شؤون الحجاج لهذا العام. أيضا يعني وزارة الصحة السعودية قالت أنها يعني منذ اليوم نشر النقاط الطبية الميدانية في المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات، نقاط نحو 30,000 نقطة طبية ستتوزع في ميناء وعرفات لتقديم الرعاية الصحية للحجاج. وأيضا هنالك نحو 3,000 سيارة إسعاف ستكون جاهزة من 500 نقطة انطلاق لأداء يعني إسعافات أولية للحجاج إن كان هنالك طارئ. وهنالك أيضا زودت المنظومة الصحية هذا العام ب 11 طائرة لإخلاء الحرجة. الآن يعني بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية نحو 123,000 حاج لهذا العام. نعم ديما معك.
0: طيب هذا فيما يتعلق بالترتيبات، أود التطرق إلى مشاعر الحجاج السوريين وخاصة بأن هذا العام يجتمع جميع المكونات في الحج تحت راية واحدة. هل هنالك اختلاف هذا العام؟
22: نعم بالفعل، يعني ما رصدناه هنا من تآلف بين الحجاج وتعاضد هو يعني يظهر للمرة الأولى في مشهد يعني يعكس حجم التغيرات المشهد السوري. تآلف كبير وتعاضد بين الحجاج الذين أتوا من مدن مختلفة للمرة الأولى، يعني يصل الحجاج من جميع المدن السورية سواء من شرق سوريا من الجنوب من الشمال، سوريا موحدة. يعني الجميع هنا فرح بهذا، يعني جميع الحجاج يعني وجدوا في هذه الفريضة فرصة للقاء والالتقاء والتعارف رغم أنهم من يعني ثقافات مختلفة. مختلفة ومن لغات مختلفة، هنالك التركماني وهنالك الكردي وهنالك العربي وهنالك أيضا القادم من خارج سوريا، جميعهم التقوا هنا في صحن المطاف، التقوا في السعي، التقوا في المطعم الذي يجمعهم في الجامع الموجود هنا، يتعارفون ويعني يؤدون يعني دعاء واحد وشعيرة واحدة، وهذا ما يعني على دعائهم، يعني يودون أن تكون سوريا، يعني يدعون لأن تكون سوريا هي في المستقبل يعني بهذه بهذا المشهد، بهذا المشهد من التآلف والتعاضد بين السوريين.
0: أشكرك جزيلا طارق دعاس مفتي تلفزيون سوريا، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ورصد تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة الألبسة ألبسة الأطفال إلى 700 ألف ليرة سورية وأسعار الأحذية إلى 650 ألف ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء المعيشة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين.

0: تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
1: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
2: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، هلا نحن بدنا صيف مخلفات حشرات وذاتنا في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
1: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
3: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
1: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
4: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسة، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين، انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم ياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
5: وبين مطالب الاهالي بتجديد الرقابه وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنيه خدميه افضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة بحل أزمة مضيق هرمز مع إيران، كاشفا عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. وأوضح روبيو أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعة القليلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمبدأ عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، مقابل التزام إيران بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. كما يشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظم ملفاته وإن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران من بين العديد من النقاط الأخرى في الاتفاق، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية له سيعلن عنها قريبا. وأتابع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية. كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة مشيرا أو بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن ومع ولي العهد السعودي وقائد جيش الباكستاني عاصم منير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب المسؤولين يلزم المقترح طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في تفاصيل الملف النووي الإيراني إلى محادثات لاحقة، مشيرين إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي شامل. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
6: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
5: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
5: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك

أشمل من الخبر. علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن عن فوز 9 مرشحين لعضوية المجلس عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. احتجاجات لموظفي القطاع الصحي في محافظات إدلب والقنيطرة ودرعا ومطالب بالعدالة والإنصاف في الإجور. وزارة الأوقاف تعلن إكمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. تقارير إعلامية تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم، وأبرز بنودها وقف إطلاق النار وتخفيف العقوبات عن إيران.

عن فوزي 3 مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس، كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. أما في دائرة عين العرب كوباني، أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها.

أعلنت اللجنة العليا الانتخاباتية مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفر

0: وينضم إلي فواز المفلح مدير المنبر السياسي لمحافظة الحسكة معي. مرحبا بك أستاذ فواز. إذن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية عن الحسكة والقامشلي وعين العرب، ما تعليقك على نتائج الانتخابات؟
1: السلام عليكم وللسادة المشاهدين. أولا وعبر قناة سوريا أبارك للثوار الذين حصلوا على عضوية مجلس الشعب في محافظة الحسكة وبشكل عام سواء في مناطق المالكية أو القامشلي أو منطقة الحسكة. الأمر الثاني، كان بالإمكان أن تكون النتائج أفضل من ذلك بكثير لو تم التوافق بين الثوار على قائمة واحدة تمثل الثورة ويدخلون بها إلى القوائم الانتخاب، إلى قائمة انتخابية واحدة ويتم انتخابها من قبل الهيئات الناخبة التي تمثل الثوار، وكان بإمكان أن يصل 4 مقاعد للعرب وللثوار وليس للعرب حتى ولو كانوا من أطياف أخرى. في القامشلي كان بإمكان أن يصل 3 أخوة من الثوار أيضا في الحسكة، ولكن مع ذلك نحن لسنا ضد التنوع ولسنا ضد أن يكون تمثيل من طائفة واحدة. طبعا نحن نريد أن يكون هناك تنوع في هذه المحافظة المتنوعة أصلا في تركيبتها السكانية. تنظيم الانتخابات جرى أيضا في القامشلي والحسكة وفي مركز المدينتين تأكيدا ولترسيخ سيادة الدولة السورية على منطقة القامشلي وعلى مركز محافظة الحسكة في مدينة الحسكة، وأن الدولة السورية باتت هناك مؤسساتها السيادية بالعمل رغما عن الذين يعرقلون وصول الدولة السورية إلى كافة المناطق في المحافظة.
0: نعم أستاذ فواز، أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، لماذا لم ترفع قوائم لأبناء الثورة بغض النظر إن كانوا عربا أو كرد؟
1: الحقيقة جاءت تشكيل الهيئات الناخبة بمزاجية حقيقة وبإدخال أسماء، يعني رغم أنه أنا يعني الآن
0: كيف
1: هذه الثورة 15 أكثر من 15 عام، هناك أسماء لا أعرفها، يعني لا أعرف
0: كيف بمزاجية أستاذ فواز، كيف بمزاجية يعني من وضع هذه اللوائح؟
1: من قبل وضع هذه اللوائح هناك مزاجية واضحة، وهناك استبعاد لكثير من الشخصيات الثورية من أجل المشاركة في هذه الانتخابات، وهناك أيضا كان إدخال أشخاص آخرين من أجل الاندماج، من أجل الدفع بالاتفاق الاندماج إلى الأمام، إدخالهم إلى هذه القوائم بغض النظر عن مواقفهم الحقيقية من الثورة السورية وبغض النظر عن مواقفهم الحقيقية من الدولة السورية حاليا. لكن كان هناك يبدو هناك توجه سياسي هو من دفع باتجاه هذا الاختيار، وليس هناك توجه أو اختيار شعبي حقيقي. لو تم هناك كان اختيار ثوري حقيقي لما رأيت حوالي تقريبا أقدر أستطيع أن أقول لك 50% من الأسماء التي وجدت في الهيئات الناخبة لن تراها موجودة، لأنها حقيقة لا تمثل حتى لا الطيف العربي ولا الطيف الكردي ولا الأخوة المسيحيين في المحافظة.
0: ولكن هناك انتخابات، ولكن أنت تعلق على الأسماء التي رشحت لكي يتم انتخاب هؤلاء الأسماء.
1: الأسماء التي رشحت نحن الأسماء العربية ترشحت حقيقة وهم ترشحوا وتم قبولهم، لا أيضا لا نملك أي شعبة، الأخوة الثوار طبعا لا نملك أي شعبة عليهم، بالعكس نحن معهم سواء كان الأخوة الثوار الذين نجحوا أو لم يتوافقوا في انتخابات الحسكة أو الأخوة الثوار الذين نجحوا أو لم يتوافقوا في انتخابات القامشلي، بالعكس نحن نبارك لهم، نحن معهم ثوار لا نشك أبدا بنزاهتهم. طبعا أنا أقصد الأسماء العربية لأنني أنا أعرف هذه الأسماء جيدا. هناك أسمين نجحا في القامشلي أنا لا أعرفهم حقيقة ولا أعرف موقفهم من الثورة ومن رؤيتهم بالنسبة للدولة السورية مستقبلا، ما هي رؤيتهم السياسية، ما هي رؤيتهم الإدارية حول مركزية الدولة، حول الفيدرالية، لا أعرف ماذا سيطرحون في مجلس الشعب. لكن الأخوة مثل نجحوا محمود الماضي عبد الحليم علي بالتأكيد ستكون رؤيتهم متوافقة تماما مع الغالبية المطلقة لسكان الجمهورية العربية السورية. الأخوة الذين نجحوا في القامشلي إبراهيم مصطفى العلي أو إبراهيم الحبش بين قوسين أيضا. والأخ عمر الهايس نحن موافقون جدا من رؤيتهم وتوافقهم الكامل مع رؤية الحكومة السورية، لا نشك أبدا لا برؤيتهم ولا بثوريتهم، ونبارك لهم عبر منبركم. ولكن كان بالإمكان، أنا أقول أفضل من ذلك، لو لم يكن هناك تدخلات ما من أجل تسيير أمور ثانية تتبع لاحقا هذا الموقف الذي حصل في انتخابات مجلس الشعب.
0: ما هي الأمور الأخرى التي تتخوف منها أستاذ فواز؟
1: الحقيقة عندما يصل هناك 10 تم انتخابهم في محافظة الحسكة ليكونوا ممثلين لمجلس الشعب،
0: نعم.
1: 4 من الأخوة الأكراد و6 من أبناء العرب. الآن حصل الأكراد على 40% من أصوات المنتخبة وليس من أصوات الرئيس. لا أعرف الرئيس كم سيعطي ولمن سيعطي
0: الثلث
1: حق التمثيل في المحافظة، لكن الآن 40% لا أعرف موقفهم حقيقي وما هي رؤيتهم السياسية، لكن من خلال قراءتي لما أشاهده وما ألاحظه وما يكتب على وسائل التواصل الخاصة بهم، هؤلاء الأشخاص سيطرحون مشاريع في مجلس الشعب ستأخذ وقتا من مجلس الشعب دون فائدة ودون جدوى، وسيأخذون هذه المفاهيم التي يطرحونها رؤيتهم للدولة السورية مستقبلا، هل يطرحون رؤية الفيدرالية، يطرحون رؤية اللامركزية الإدارية، هذه الأمور ستكون مثار خلافات شديدة بين أبناء الحسكة الذين سيتواجدون تحت قبة مجلس الشعب، ستحصل كثير من الخلافات فيما بينهم، أنا متأكد من ذلك، هذه هي مخاوفنا وهذا ما نعبر له، ونخشى أن يكون هذا التوجه أو هذه الطروحات والخلافات التي تنشأ بين الأخوة أبناء المحافظة العرب وبين الأخوة أبناء المحافظة الكرد تحت قبة مجلس الشعب 40% إلى 60% أن تحدث شرخا في الشارع الحسكاوي، وهذا ما نريده. نحن نريد أن يكون الحسكة هي مثالا للتعايش السلمي والتجمع الأخوي الأهلي بين كل أفرادها وكل نعم. أبناء المجتمع في السوري في الحسكة.
0: نعم، شكرا إليك يا الأستاذ فواز المفلح مدير المنبر السياسي لمحافظة الحسكة، كنت معي من أورفا.
1: شكرا لكم.
0: أشاد مدير منطقة عين العرب كوبان إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدائرة، واصفا إياها بأنها قدمت نموذجا متميزا على الرغم من الرهانات المسبقة التي توقعت حدوث نزاعات أو خلافات حول أسماء المرشحين.
2: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابات كانت انتخاباتنا.
3: معلش نسبب المعلومة.
2: يعني بصراحة مبارحة على شباب اللجنة وعلى الهيئة الناخبة قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوبالي، مع أنه الكل راهن أنه راح يكون في ربما منازعات على اسم، لا لا لا لا، كان شباب اللجنة مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة، الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. وأوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. كشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة ضمن منظومة وزارة التربية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. وأوضح بري أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية، وأن اللجان المتخصصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33,000. وأشار بري إلى أن مناهج الإدارة الذاتية ستستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد منهاج وطني سوري جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشافري في القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب المراسل داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. كما توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وأجرت عمليات تفتيش داخل المنطقة. جاء ذلك بالتزامن مع أطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. قال مدير أمن محافظة السويداء سليمان عبد الباقي لتلفزيون سوريا، قال إن حكمة الهجري استغل دماء أبناء المحافظة لخدمة المشروع الإسرائيلي.
4: احنا بنهاية المطاف اليوم في مشروع للأسف اللي مشي بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة يعني، واليوم اللي قاد هذا الموقف، ومن كم يوم طلع بيان لحكمة الهجري بشكر إسرائيل طبعا بعد الحادثة اللي صارت بالشباب الاثنين من أهلنا بني معروف، طلع بيشكر إسرائيل يعني، ويعني مثل ما تقولي بيتغاضى عن كل الدم اللي عم بيسيل وقت ما بيكون الأمر بيتعلق بمشغليه. اليوم نحن ما بننكر الأحداث اللي حصلت، الأحداث المؤلمة اللي حصلت بالسويداء اللي تم استثمارها وتم تحييدها. يعني نحن بعد التحرير بفترة أقل من شهر تم رفع العلم الإسرائيلي بالسويداء قبل أي أحداث بسوريا يعني.
0: وأضاف عبد الباقي لتلفزيون سوريا أن حكمة الهجري لا يستقبل أهالي محافظة السويداء وإنما زعماء العصابات في المحافظة على حد تعبيره، ويؤكد ترهيبه للسكان.
4: من فترة 3 شهور وجاي تقريبا 4 شهور أكثر يعني حتى لحد 5 شهور، حكمة الهجري مضافته يعني أو بيته اللي كان فيه يعني بديش أقول عنه مضافي، ما عم يتردد لعنده غير العصابات. حتى المجتمع داخل محافظة السويداء ما عاد راح لعنده، ما عاد زاره. مين اليوم غير العصابات داخل المحافظة؟ حتى اليوم وقت ما نزلوا الطلاب لمنهم يطالبوا بحقوقهم، ممنوع يرفعوا العلم السوري، ممنوع غير لا يرفعوا صورة حكمة الهجري، ورهبوهم وحملوا عليهم سلاح، وشفتوا المقاطع الفيديو الموثقة.
5: موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها خبر مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ باستهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الحدود السورية اللبنانية. وفي خضم التفاعل اتهم مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي حكمة الهجري بمنع الصفحات التابعة له من نشر الخبر أو التفاعل معه، معتبرا أن حالة الصمت المفروضة على بعض الصفحات وصلت إلى حد منع الترحم على الضحايا أو التعليق على الجرائم عندما يكون الفاعل إسرائيل. كما شدد عبد الباقي على أن الدم السوري ليس مادة للمتاجرة، والشهيد يبقى شهيدا مهما حاول بعضهم تجاهل الحقيقة على حد وصفه. وأشعلت حالة الانقسام حول الحادثة نقاشات واسعة بين ناشطين ومتابعين، إذ رأى فريق أن تجاهل الضحايا أو تبرير أفعال إسرائيل يمثل سقوطا أخلاقيا وتخليا عن شعارات الكرامة والهوية، في حين اعتبر آخرون أن القضية تستخدم ضمن الصراع السياسي القائم في السويداء بين الدولة السورية والقوى المحلية المعارضة. ونشرت صفحة السويداء تعليقات لأحد الناشطين قال فيها: حين يصبح الدفاع عن القاتل موقفا أي كرامة تبقى؟ في حين رد آخرون أن الدولة السورية هي الأخرى لم تندد بمقتل شاب وإصابة آخر. الحادثة والجدل تزامنا مع بيان حكمة الهجري الذي تضمن توجيه الشكر لإسرائيل، وذلك في معرض كلامه وتأكيده على خيار تقرير المصير.
0: أعلنت المؤسسة العامة للمياه في السويداء استئناف العمل في جميع مديرياتها ووحداتها الفنية، وذلك بعد قرار تعليق الدوام على خلفية تعرض كوادرها لاعتداءات وتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة. وأوضحت المؤسسة في بيانها. أوضحت أن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اتصالات ومتابعات من جهات رسمية واجتماعية، مؤكدة أن الإدارة ألغت قرار التعليق حرصا على تأمين المياه للمواطنين. هذا ودان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وأكد العمر أن الحادثة ترافقت مع أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك تهديد بالخطف في أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. من جهته دعا محافظ السويداء مصطفى البكور، دعا أبناء المجتمع المحلي ووجهاء المحافظة إلى الوقوف في وجه من يحاول العبث بالمؤسسات العامة أو تعطيل عملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ليست ملكا لأحد، بل وجدت لخدمة الناس وصون كرامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا، قال أن أهالي شمال السكة مستفيدون من عمليات تنظيم الأراضي والسكن، مشيرا إلى أن رسالته للأهالي تم نقلها بشكل خاطئ.
6: هون الكل مستفيد. أول شغلة أنت عم تنظمي منطقة بكاملة مساحتها 4.5 كيلو متر، والناس اللي موجودة عليها هن 3000 شقة، 3200 شقة، يعني 3200 بيت. فهذا الكلام كله تم ذكره لكل شيء. هن ذكروا أنه أنا في عندي أرض كبيرة، شلون بده يتم تعويضها؟ قلت له هاي الأرض بترجع لك أنت نفسها، لكن تتنظم وترجع لمساحة الأرض. ذكروا أنه أنا عندي دكان في هذا الأرض، بترجع لك الدكان نفس المكان. فكل هاي التساؤلات أنا جاوبت عنها في الوفد، لكن للأسف الشديد الوفد ما راح جاوب هذا الكلام. وأنا قلت أصلاً ما راح يتم هذا المشروع لريثما تركوني أنا أجلس مع الأهالي ومن ثم نحن منشوف.
0: وتحدث محافظ الرقة في مقابلته مع تلفزيون سوريا عن نقاشاته مع شركة صينية سعودية مستثمرة حول شكل الاستثمار لأراضي شمال السكة، مشيرا إلى أن الشركة هي من رسمت مخطط مشروع تنظيم شمال السكة في المحافظة.
6: هاي المساحة اللي عم نحكي عنها الآن ممكن تقريبا ياخذ نصف المستثمر، أو ممكن نحن مثلا يكون في تفاوض بيننا وبين المستثمر يعني. فنحن جزء منها من الناس اللي حبت تطلع، فرح يكون في عندي عدد أقل يقل مثلا ممكن أنت 2000 شقة يطلع عليها الأهالي، فأنت ظل عندك 1200 شقة. هل 1200 شقة الناس وين بيحبوا يختاروا في الأرض اللي بدهم إياها؟ إن كانت على شمال السكة رح ياخذوا.
0: بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقا لمراسل تلفزيون سوريا فإن الإضراب يشمل كافة الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، وذلك حرصا على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. كما نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
7: سبب الاعتصام هي محاولة رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لأنه التعليمات اللي صدرت عن وزارة الصحة أضرت بمرسوم الزيادة وسحبت المعنى الحقيقي منه.
8: الاعتصام هو سبب الزيادة اللي طلعت، إنه ما أنصفتنا أبداً، نحن تعبنا كتير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسة الجامعي وبين نحن 3 سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض، تعبنا أبداً يعني نحن سهر الليالي يعني وين دا يروح هاي الزيادة أبداً، وأنا منصفة صرنا أدنى حد يعني نحن ما لحقنا $200 حتى.
9: إحنا بموضوع الزيادة النوعية ظلمنا كثير، نحن بالنسبة لنا كفئة 5 عمال إحنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكة إبرة لعدوى، فإحنا مظلمنا بموضوع الزيادة النوعية
10: احنا ما لحقنا اي زياده بطلعت من السيد الرئيس. الزياده هاي ما شملتنا لا زياده نوعيه ولا اي نوع من زياده، ونحن عناصر اساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الاطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك اجهزه التنفس، واي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
11: احنا مشان الزياده النوعيه اللي طلعت نحن ما لحقنا اي زياده نوعيه، فنحن راتبنا اول شغله يعني ما يتعدى 1,100,000 ليره سوري، تمام. نحن يعني كعملي كسائق، انا سائق مبيت اطلع اول انسان من بيتي الساعه 6 الصبح اكون طالع، واخر انسان ارجع على بيتي.
0: افاد مراسل تلفزيون سوريا ان كوادر في القطاع الصحي بمحافظه درعا نظموا وقفه احتجاجيه للمطالبه بالعداله والانصاف في الرواتب، وطلب المحتجون في الوقفة أمام مديرية الصحة بدرعا طالبوا الحكومة بإنصاف الكادر الفني والتمريضي ودعم منظومة الإسعاف السريع. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم العالي جداول تحدد زيادات في الرواتب. أعلنت وزارات المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظرا لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الراتب القديم قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتا إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. هذا وأوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديرا لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. قال وزير المالية محمد ياسر برنية أن الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات الجديدة للمضي في اجتثاث الفساد داخل الوزارة من دون تهاون، وأضاف برنية أن القرارات الجديدة شملت كفى يد 94 عاملا من مديريات المالية وإحالة آخرين للتحقيق، مع تحضير قوائم إضافية ستطول المصارف الحكومية والمؤسسات العامة. كما أشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا منع 123 مجازا قانونيا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسبا قانونيا وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول. تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. قال المدير الإداري في القنصلية السورية بمدينة اسطنبول قاسم غنام لتلفزيون سوريا، قال إن العمل بنظام النافذة الواحدة سهل الإجراءات على المراجعين، مضيفا أن الفرقة الجديدة في القنصلية والفريق أيضا قد أنجز نحو 90,000 معاملة. Thank you.
12: من أبرز الخطوات كان تطبيق نظام النافذة الواحدة، بحيث يستطيع المواطن إجراء المعاملة كاملة عند موظف واحد بدل أن يتنقل بين الأقسام، وهذا ما مما يسهل عملية إنجاز المعاملة بسرعة أكبر وبعدم تشتت وبدقة أكثر. منذ الشهر العاشر من عام 2025، منذ تولي الفريق الجديد في وزارة الخارجية العمل في القنصلية السورية في اسطنبول، قمنا بإنجاز أكثر من 90,000 معاملة مقدمة للمواطنين السوريين في تركيا في جميع الولايات.
13: هلق أنا كان في عندي أوراق تصديق، جيت صدقتهم، قلت لك الموعد كان نظامي مثل ما يعني وعدوني، قال لي تعال يوم الجمعة، فأجيت يوم الجمعة بعد الصلاة، فالعملية كانت يعني ما أخذت وقت 10 دقائق، فما شفت أنه في عرقلة أو في مثلا إهمال أو في مثلا تأخير بالأوراق، فالأوراق كانت كلها يعني بشكل طبيعي على نفس الموعد، أنا جيت ونفس الموعد استلمت بنفس الوقت، وكانت المعاملة كثير يعني منيحة مع الموظفين ولا القائمة بالأعمال الإدارية هون، فأنا بتشكرهم جميعا وكانت الخدمة كتير ممتازة.
0: نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش الأنباء المتداولة حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في البلاد، مؤكدا أن هذه الشائعات غير صحيحة ولا تستند إلى أي تقارير طبية أو رسمية. هذا وأكد علوش في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، أكد أن حركة تصدير المواشي مستمرة بشكل طبيعي وبوتيرة اعتيادية عبر الحدود الأردنية والموانئ البحرية من دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. هذا وكشف المسؤول عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والجانب العراقي لمعالجة الملف ووقف أي إجراءات غير مبررة تضر بمصالح المربين والتجار، محذراً من وجود أطراف مستفيدة تسعى لتحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيداً عن العراق والإضرار بالحركة التجارية عبر الأراضي السورية. كما نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود قرارات رسمية حول شروط جديدة أو السماح بدخول السيارات السورية للأراضي التركية. وقال علوش في حديث لتلفزيون سوريا، قال إنه لا يوجد قرار رسمي أو تعليمات موحدة صادرة عن الجانب التركي بشأن دخول السيارات السورية لتركيا، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تفاوتا واضحا في التطبيق بين منفذ وآخر، بل بحسب تقدير الموظفين القائمين على العمل في بعض الأحيان، وجاء ذلك على حد تعبيره. كما أوضح علوش أن ثمة حالات تم تسجيلها سمح خلالها بدخول سيارات سورية عبر منفذي السلامة وباب الهوى، ومنع السيارات من الدخول في منافذ أخرى أو في المنافذ ذاتها مع موظفين أتراك آخرين. هذا ولفت علوش إلى أنه لا يمكن حاليا تأكيد السماح أو المنع بشكل نهائي نظرا لعدم وجود آلية واضحة بهذا الصدد. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأضاف الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. يجتمع السوريون هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة، تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة، وذلك بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية استثنائية.
14: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
15: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. أمجية كنا أمجيتها لهدنا عربن كرمونجن تركن أفغاني ناصيني نا أمجيتها لهدنا أمجي بهبرونا إشي ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف أطيافة من عرب تركمان سريان الحمد لله، يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
14: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
16: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك شقد، يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهاي. ايه والحمد لله رب العالمين. والله أول دعوة شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج إن شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب، يرزقنا الجنة هاي أهم شيء.
17: بردك هي يعني كمسة يقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد يمكن إنه بشو بترتر بو أفغانستان بشو يق بردبر شو يق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مز مسلمان تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي günü سالي günü biz Arafat'a çıkacağız. Orada Arafat'ta orada hepimiz her milletten de var. أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله ويكون سنكون على صحيح عرفات. كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا. الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
14: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
18: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: شهدت أسواق دمشق حركة محدودة على شراء الألبسة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى في ظل ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. هذا ورصد تلفزيون سوريا إحجام بعض الزبائن على شراء ألبسة العيد إلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي وحلويات العيد، إذ وصلت كلفة ألبسة الأطفال إلى 700,000 ليرة سورية وأسعار الأحذية إلى 650,000 ليرة. هذا ويستقبل السوريون العيد بظروف اقتصادية صعبة وغلاء للمعيشة مع الحفاظ على الحد الأدنى من فرحلة العيد والاكتفاء بتحضيرات بسيطة تناسب الأوضاع الحالية للمواطنين. تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية.
19: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
20: بالنسبة للأضاحي مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتنا، هلا نحن الدنيا صيف مخلفات حشرات وذاتنا نحن في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
19: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
21: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد
1: بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
19: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
21: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا اياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ. طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
19: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب قبيل عيد الأضحى حالة من الركود وتراجع في الحركة التجارية وسط شكاوى من أصحاب المحالي من ضعف الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية، في وقت يعول فيه التجار على الأيام الأخيرة قبل العيد لتحريك الأسواق التي تأثرت هذا العام بسفر أعداد من السوريين إلى الداخل السوري لقضاء عيد الأضحى.
19: تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب حالة من الركود التجاري قبيل عيد الأضحى وسط تراجع واضح في حركة التسوق مقارنة بالأعوام الماضية، ما أثار قلق أصحاب المحال والتجار الذين يعولون عادة على موسم العيد لتنشيط المبيعات.
22: يعني كانت حركتنا قبل أحسن وأكوس، يعني نزلت السوريين نزلت كتير كبيرة، نزلت يعني من هون، وكان شارع الإيرانيين أشغل من قبل يعني، وسقط النظام يعني العالم كتير هالت نزلت، في عالم كتير دكاكين سكرت يعني، الحمد لله يعني عم نشتغل لقدر الإمكان يعني، وعم نجيب نسبة بضايع يعني أقل من قبل من كل سنة سنتين يعني.
19: يقول تجار إن الأسواق كانت تشهد في سنوات سابقة ازدحاما أكبر خاصة في المناطق التي يقصدها السوريون بكثافة، إلا أن الإقبال هذا العام بدأ أضعف، الأمر الذي دفع بعض المحال إلى تقليل كميات البضائع المعروضة تجنبا للخسائر.
23: بالنسبة لتجهيزات عيد الأضحى نحن جهزنا حالنا من كل شيء بشكل عام، بس ولكن السوق شوفت عينك يعني حركة سكون كبيرة. العيد اللي فات كان أفضل بكتير، بس يمكن لأنه في تضخم أو أما العالم عم تنزل كتير، بس بشكل عام نسبة الناس اللي عم تنزل كتير كبيرة، فلله الأمر.
19: ومع اقتراب العيد يترقب التجار تحسنا في حركة الأسواق خلال الأيام والساعات الأخيرة رغم تأثر الحركة التجارية بسفر عدد من العائلات السورية إلى الداخل السوري لقضاء عطلة العيد.
24: بالنسبة للشغل الحمد رب العالمين في حركة، بس مو مثل السنوات اللي فاتت، بسبب أنه صار في من عدد من السوريين نزلوا إجازات على سوريا، اللي معهم إذن عمل ينزلوا يقضوا إجازاتهم في سوريا، فصار شوي بيرود بالسوق، وعم نجهز نحن الحمد رب العالمين، وعم نشوف عم استنى الحركة على العيد بعد كم يوم إن شاء الله.
19: رغم الركود وغياب كثير من الوجوه التي اعتادت الأسواق رؤيتها في مثل هذه الأيام، يواصل السوريون في غازي عنتاب محاولاتهم للحفاظ على أجواء العيد ولو بحدها الأدنى في ظل ظروف معيشية صعبة وحنين دائم إلى أعياد كانت أكثر دفئاً واستقراراً. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، غازي عنتاب.
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة بحل أزمة مضيق هرمز مع إيران، كاشفا عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. وأوضح روبيو أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمبدأ عدم السماح لظهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. أفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدورية من دون رسوم مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. كما يشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظم ملفاته وإن التفاصيل النهائية له تجري مناقشتها حاليا. وأضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق مع إيران من بين العديد من النقاط الأخرى في الاتفاق، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية له سيعلن عنها قريبا. وتبع ترامب أن التفاوض على اتفاق مبدئي مع إيران مرهون باستكمال الصياغة النهائية، كما أشار إلى أنه أجرى اتصالات وصفها بالجيدة بشأن صفقة مع إيران مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن ومع ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني أيضا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤولين يلزم المقترح طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب مع تأجيل الحسم في تفاصيل الملف النووي الإيراني إلى محادثات لاحقة، مشيرين إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي شامل. وينضم إلي شعبان عمود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. مرحبا بك يا شعبان. إذن بحسب التصريحات الأمريكية فإن الاتفاق بين واشنطن وطهران ربما سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة وهدنة لمدة 60 يوم.
2: مساء الخير. أيضا هذا ما أعلن عنه وزير الخارجية روبيو الذي قال أن العالم ربما يسمع أخبار جيدة هذا اليوم. هذا إن دل على شيء يدل على أن هناك تقدم كبير حصل في هذه المفاوضات. ولكن بنفس الوقت نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن أن الإيرانيين وافقوا على تسليم اليورانيوم المخصب، هذا أمر مشكوك به حسام. يعني لا يوجد تقارير في باقية المواقع الصحافة الأمريكية تؤكد ذلك، لأن هذا الموضوع حسب يعني مذكرة التفاهم أو حسب ما تم تسريبه من بنود الاتفاق فإن كل شيء له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني وموضوع اليورانيوم المخصب سيرحل إلى مرحلة المفاوضات خلال فترة 60 يوما. بنفس الوقت يجب أن نشير إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم تنشر أي جهة رسمية معنية بهذه المفاوضات أي يعني بنود هذا الاتفاق. الإيرانيين لم ينشروا بنود هذا الاتفاق ولا الجانب الأمريكي عفوا ولا حتى الوسيط الباكستاني، كله في إطار التكهنات. لكن المعالم الرئيسية الخطوط العريضة لهذا الاتفاق صارت أكثر من واضحة. هدنة لمدة 60 يوما يجري خلالها يعني السماح للإيرانيين ب يعني يتم تعليق القيود الأمريكية والعقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني. بنفس الوقت يفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن والملاحة وترفع الولايات المتحدة الحصار عن المضيق. وهذا كل ما في الأمور، هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم. ما يجري التفاوض حوله حسام هو مذكرة تفاهم تكون بمثابة مقدمة لاتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران. ربما المشكلة الأساسية والتي يعني على خلفيتها شنة الحرب وهي البرنامج النووي الإيراني، يعني لم يتطرق إليها لم تتطرق إليها بنود مذكرة التفاهم. هذا سيتم ترحيله إلى مرحلة لاحقة. هذا يجب أن يكون واضحا. أيضا بعض الجانب الإيراني أو وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت أنه سيتم الإفراج عن أصول إيرانية أو جزء من هذه الأصول. هذا الكلام ليس له أساس من الصحة حسب موقع أكسيوس. هذا أيضا مرتبط بالتقدم على في مسار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لكن يجب أن حسام، نقطة أخيرة يجب أن نذكر أن هناك الكثير من الانتقادات وخاصة من قبل الجمهوريين يعني للرئيس ترامب على هذا الاتفاق، وخاصة من قبل وزير خارجيته في ولايته الأولى مايك بومبيو، وأيضا السيناتور تيد كروز وجهوا انتقادات لازعة للرئيس دونالد ترامب على خلفية ما أعلن عن, عن, عن, عن هذا الاتفاق. نعم إليك حسام.
0: نعم شعبان، أيضا هناك تحليل آخر قال بأن ترامب يسعى إلى هدنة مؤقتة كما أكدت أيضا أنت شعبان مع إيران، خاصة مع اقتراب كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكي لا يكون هناك أي ضغط أو توتر سياسي أو أي شيء يؤثر على ذلك. وهناك أيضا من يقول بأن أمريكا ستأخذ هذه الهدنة لإعادة ترتيب الأوراق وشن ضربة قوية ضد إيران. هذا التحليل كيف يتفاعل معه الشارع الأمريكي إن كان صحيحا؟ طبعا
2: وفي إطار أيضا التحليلات السياسية للكثير من المراقبون، ليس هذا العامل حسام فقط ما يدفع الرئيس ترامب لتوقيع مثل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. أيضا هناك الكثير من العوامل، البعض تحدث أنه هذا التطور ما كان يحصل لولا التفاهمات معينة بين الجانب الأمريكي والصيني على إثر زيارة الرئيس ترامب مع الصينيين. يبدو أن الصينيين ربما دفعوا الطرفين وخاصة الطرف الإيراني الجانب الإيراني من أجل إبداء مرونة أكثر
0: من أجل
2: التوصل إلى هذه المرة. وبنفس الوقت أيضا هناك مسألة استحقاق كأس العالم، لا ننسى أيضا الضغوط والانتقادات الشديدة جدا في الداخل الأمريكي، ارتفاع الأسعار، اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي. هذه الحرب غير شعبية تماما، الأمريكيون لا يؤيدون هذا.
0: نعم شكرا،
2: كلها مجتمعة
0: إليك على هذه التفاصيل شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
6: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
5: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
5: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.

1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر، وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا، فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب، ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة الأونيسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال، أما لقبه الأخطل الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطل. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطل الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

حلقة جديدة من عين سوريا نناقش فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم إلى العناوين. احتجاجا على قرار الرواتب، وقفات احتجاجية لأطباء وموظفي صحة في مدن إدلب والقنيطرة ودير الزور اعتراضا على عدم شمولهم بقرار الزيادة النوعية. عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة بدمشق ويطالبون بوقف أو تقييد استيراد الفروج. تلفزيون سوريا يجري جولة في سوق المواشي بإدلب ويرصد خلالها الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقاً لمراسلتنا فإن الضرائب أو الإضراب يشمل كافة الأقسام مع الإبقاء على الاستمرارية في العمل بأقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط حرصاً على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي.

0: وفي القنيطرة نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
1: سبب الاعتصام هي محاولات رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لأنه التعليمات التي صدرت عن وزارة الصحة أضرت بمرسوم الزيادة وسحبت المعنى الحقيقي منه.
2: الاعتصام هو سبب الزيادة اللي طلعت، إنه ما أنصفتنا أبداً، نحن تعبنا كتير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسة الجامعي وبين نحن ثلاث سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض، تعبنا أبداً يعني نحن سهر الليالي يعني وين دا يروح هاي الزيادة أبداً، وأنا منصفة صرنا أدنى حد يعني نحن ما لحقنا $200 حتى.
3: إحنا بموضوع الزيادة النوعية ظلمنا كثير، نحن بالنسبة لنا كفئة خامسة عمال إحنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكة إبرة لا عدوى لا، فإحنا مظلمنا بموضوع الزيادة النوعية.
4: إحنا ما لحقنا أي زيادة بطلعت من السيد الرئيس، الزيادة هاي ماشي لا زيادة نوعية ولا أي نوع من الزيادة، ونحن عناصر أساسية من المشفى ومعارضين نفس الخطر بتعرض له كل عناصر الأطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك أجهزة التنفس وأي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
5: إحنا مشان الزيادة النوعية اللي طلعت نحن ما لحقنا أي زيادة نوعية، فنحن راتبنا أول شغلة يعني ما يتعدى $1,100,000 ليرة سوري، تمام. نحن يعني كعملي كسائق، أنا سائق مبيت أطلع أول إنسان من بيتي الساعة 6 الصبح أكون طالع، وآخر إنسان أرجع لبيتي.
0: كما شهدت جامعة الفرات في دير الزور وقفة احتجاجية للكوادر التعليمية والإدارية رفضاً لآلية تطبيق المرسوم رقم 68 كما جاءت الوقفة، رداً على رفع رواتب الدكاترة فقط مع استثناء بقية الموظفين والإداريين من هذه الزيادة، ما خلق حالة من الاستياء داخل الحرم الجامعي.
6: المرسوم وقت أصدر السيد الرئيس أصدر لجميع العاملين في وزارة التعليم العالي، فوقت اشتغلوا بوزارة التعليم العالي اشتغلوا بس أعضاء اللي اشتغل الزيادة هم أعضاء الهيئة التدريسية، يعني الدكاترة هم اشتغلوها، فشملت بس الدكاترة، تمام، وشبه المعيدين. طبعا الموظفين الإداريين هم غالبية في الوزارة ما شملتهم، يعني موظف على سبيل المثال كان يأخذ مليون، اجت إذا بدنا نطبق عليه 50%، طبعا مشمولة بالـ9% راحت على الموظف بداية العام، ايش كثر سوف يأخذ 1.5 مليون، تمام. دكتور كان يأخذ 3 ملايين صار يأخذ 13 مليون، يعني صار شرخ واضح بالنسبة للفئات الوظيفية بوزارة التعليم العالي.
7: احنا أربع عناصر بالشعب شايلينها، برنامج الأتمتة القديم، برنامج الوزارة الجديد، وكل أمور قديمة بين منقطعين وسجلات وفياش، ما استفدنا شيء. لليوم وصل 4 موظفين ما استفدنا شيء، ودوامنا كامل وكله محسوب علينا، واحنا موظفين احنا شايلين العمل كله.
0: لنرصد هذا الإضراب والاحتجاجات التي خرجت ينضم إلينا من إدلب إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، مرحبا بك وأرحب بمحمد فهد معنا من القنيطرة وعاهد الصليبي من دير الزور، مرحبا بكم. أبدأ معك إلاف للحديث عن حجم الإضراب داخل مستشفى إدلب وما هي الأقسام التي تأثرت فعلا بشكل مباشر.
8: مرحبا ديما، يعني صراحة بدأ صباح اليوم إضراب من قبل كادر مشفى إدلب الجامعي من الممرضون والمقيمون والفنيون بعد صدور قرار وزير التعليم العالي مروان الحلبي بالزيادة النوعية على رواتب العاملين في هذا القطاع. صراحة رغم تصريحه بأن يعني الزيادة تبلغ نسبة 50% على هذه على رواتب المقيمون والفنيون وأيضا الممرضون، إلا أن يعني القرار لم يكن واضح بالنسبة للأطباء المقيمون وغيرهم أيضا من العاملين في المشفى، مما دفعهم لوقفة احتجاجية اعتراضا على هذا القرار. قالوا فيها بأن يعني هذا الإضراب يعتبر إضراب مفتوح وسوف تقتصر يعني استقبال الحالات على قسم الإسعاف والحالات الطارئة فقط، فيما تتوقف يعني باقي العيادات والخدمات أيضا. تأتي هذه المطالب يعني نتيجة بحسب ما تحدث يعني لنا البعض منهم بأن هذه المطالب هي مطالب محقة، خاصة أنهم يعملون بنظام 24 ساعة أو حتى 48 ساعة، وهذا يعني أجورهم الحالية لا تتناسب أبدا مع الجهد المبذول، وخاصة أنهم يعني يعملون طوال هذه الساعات في أقسام حساسة كقسم الإسعاف والعناية المشددة وأيضا حالات الطوارئ، لذلك يرون بأن يعني هذه الأجور لا تتناسب صراحة مع الجهد المبذول من قبلهم، وكانوا سابقا قد يعني رفعوا عدة كتب إلى وزارة الصحة والمعنيين في هذا الأمر يطالبون فيها بزيادة رواتب العاملين في هذا القطاع، إلا أن يعني لم تكون هناك أي إجابة إلى يوم السبت الفائت حين صدر القرار عن وزير التعليم العالي مروان الحلبي. طبعا توجهنا نحن بالسؤال إلى المختصين أو القائمين من الجهات المعنية في كادر مشفى إدلب الجامعي بعد هذا الإضراب يعني الذي حصل. عقد مشفى إدلب الجامعي، إدارة مشفى إدلب الجامعي، عقدت اجتماعا طارئا لتوضيح أمور الزيادة للعاملين، لكن بعد هذا الاجتماع توضح لنا بحسب يعني الطبيب هيثم الأحمر عميد كلية الطب البشري في جامعة إدلب بأنهم يعني بعد الاجتماع توصلوا إن الزيادة تشملهم بنسبة 50%، ومن الممكن أن تزيد رواتبهم ما يتراوح بين 100 و 125 دولار أمريكي، وقد وضحوا وبينوا هذا الشيء لكل من الأطباء المقيمين والممرضون وأيضا الفنيون، إلا يعني بحسب ما وردني من معلومات ديما ما يزال بعض الطلاب في مشفى إدلب الجامعي هم في حالة إضراب. لا نعلم يعني أي معلومات مستمر هذا إلى الآن حول هذا الإضراب، ما إذا كان لا نعلم صراحة ديما. المعلومات وصلتنا منذ قليل أن بعض الطلاب ما زالوا يعني يقومون بهذا الإضراب في مشفى إدلب الجامعي، وهناك ربما مفاوضات بين إدارة المشفى والطلاب أيضا.
0: طيب هل كان لذلك أي انعكاس على ربما المرضى على الخدمات الأساسية الطبية داخل المشفى؟
8: يعني صراحة ديما اليوم كان الإضراب هو لما يقارب من الممكن نصف ساعة أو ربع ساعة ليس أكثر، وعاد الأطباء إلى داخل المشفى وقاموا بأعمالهم وواجباتهم نتيجة يعني مطالب من الإدارة بأن يكون هناك اجتماع وتوضيح لما يحصل. اليوم يعني لا يتبين لنا شيء على أرض الواقع، ننتظر ليوم غد ليتثنى لنا يعني التحقق ما إذا كان الإضراب مستمر أم انتهى بالفعل كما تحدثوا لنا.
0: طيب أنتقل إليك محمد للحديث عن الزيادة النوعية والفئات التي تم استثناؤها والتي شملتها من هذه الزيادة، دعنا في تفاصيل ما جرى بالضبط.
9: نعم بالفعل يعني اليوم صباحا يعني وصلنا إلى مشفى الجولان الوطني، كان هناك بالفعل يعني إضراب أيضا من الموظفين والإداريين والعمال والممرضين داخل مشفى الجولان الوطني. طبعا تم إيقاف العمليات الباردة بشكل كامل، فقط اقتصرت يعني على عمليات إسعافية وقسم الإسعاف بقي على العمل بشكل أيضا يعني عندما قابلنا الممرضين وقابلنا العمال والفنيين وفنيين الصيانة قالوا لنا بأن هذه الزيادة كانت مشحفة بحقهم، وأنها يعني لم تصلهم هذه الزيادة بشكل يعني الموظفين السائقين والعمال والمستخدمين، لم تصلهم هذه الزيادة النوعية التي وصلت إلى موظفين قطاع وزارة الصحة بشكل عام. ايضا يعني هناك الممرضين، في يوجد فرق بين الممرض الذي تخرج من كليه التمريض والممرض الذي تخرج من معهد التمريض، هناك فرق شاسع بالراتب بينما يعني هو يعمل بنفس الوقت وبنفس الدوام وبنفس الخطوره ان كان هناك يعني من اجل الخطوره. فيعني يقول الممرضين يعني خريجي كليه خريجي معهد التمريض انهم ايضا يعني لم ينصفوا بهذا الامر، فيعني راتب كليه التمريض فرق شاسع بينه وبين الموظف الذي يعني الممرض الذي تخرج من معهد. أيضا الموظفين الإداريين، هناك بعض الموظفين الإداريين تم وصول 50% من هذه الزيادة إليهم، وهناك عدد من الموظفين الإداريين لم تصلهم هذه الزيادة يعملون في الإنسانس.
0: نعم
9: أيضا يعني الموظفين يعملون كسائل.
0: طيب هذه الزيادة ابقى معي محمد ريثما يتم تجهيز الصوت لأسمعك بشكل واضح. أنتقل إليك عهد للحديث عن الاحتجاجات في جامعة الفرات وما جرى.
10: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. يعني في جامعة الفرات كان هناك وقفة احتجاجية في داخل الجامعة لكوادر التعليم العالي في الجامعة، قالوا بأنهم يعني حملوا لافتات، قالوا بأنهم يعني يعترضون على زيادة الرواتب بنسبة 50%، حتى أصبح وربما أكثر من ذلك، حتى أصبح يعني
0: نعم. طيب طيب يبدو أن الاتصال قد انقطع مع مراسلنا من دير الزور. أعود إليك إلاف للحديث عن مخاوف من توسع هذا الإضراب، هل هنالك يعني بحسب الأصداء حتى الآن، هل هنالك أي مخاوف من أن تتوسع هذه الاحتجاجات والإضراب؟
8: نعم، يعني صراحة ديما اليوم الزيادة لم تشمل فقط يعني قطاع الصحة، شملت عدة قطاعات منها قطاع الصحة، وزارة الطاقة وغيرها أيضا من القطاعات الأخرى. وربما أيضا تواجه مديرية الصحة في إدلب إضراب، من المتوقع أن يكون هناك يعني إضراب بعد أيضا يعني تفاوت الأجور بين من يعملون على قرار 50 التابع للنظام السابق، وأيضا القرار 53 للعاملين الذين كانوا تابعون إلى حكومة الإنقاذ، حيث يعني لا تشملهم الزيادة. فمن المتوقع أن نشهد يعني في الفترة القادمة في حال عدم توحيد سلم الرواتب إضرابات في أيضا قطاع مديرية الصحة. تفاوت الأجور صراحة هو ما يغضب العاملين صراحة، خاصة أن اليوم معظم العاملين في القطاع الصحي أو حتى في مشفى إدلب الجامعي أغلبهم ديما من المهجرين، وهم يقطعون مسافات طويلة أو حتى يقومون يعني باستئجار منازل ضمن مدينة إدلب، وباتت الإيجارات مرتفعة صراحة، ليتثنى لهم يعني القدوم إلى دوامهم ورؤية عائلاتهم أيضا. هذه الأمور تفاقم من أعباء الحياة عليهم. اليوم يعني كانوا يتحدثون، وما رصدنا على وسائل التواصل الاجتماعي أن راتب $300 أمريكي أو ربما $350 أمريكي هو بالفعل لا يكفي مع الاحتياجات المعيشية والاقتصادية التي تترتب عليهم، مع المناوبات على مدار 48 ساعة ووجود إيجارات منازل تتراوح بين $200 و $250 أمريكي وما فوق. فلذلك يعني من المتوقع أن سواء يستمر إضراب مشفى إدلب الجامعي أو حتى أن نشهد في قطاع مديرية الصحة أيضا إضرابات قادمة ديما.
0: طيب عهد، أعود إليك من جديد الحديث عن هذه النقطة فيما يتعلق بالاحتجاجات بجامعة الفرات، كيف كانت ردود الأفعال حيال لما جرى؟
10: نعم، أنا كنت أتحدث عن أن يعني حالة الغضب هي يعني عمت ربما نسبة 90% من الكوادر التعليمية في جامعة الفرات، وربما لم يستفد من هذا القرار أو هذا المرسوم الرئاسي سوى 10.
0: نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مجددا مع مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي، أشكرك جزيلا. وأشكر أيضا محمد فهد كان معنا من قنيطرة وإلاف العلي، شكرا جزيلا لكم. أعلنت وزارة المالية والتربية والتعليم في بيان مشترك اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية. وذكر البيان أن اعتماد لوائح الزيادة النوعية للعاملين في وزارة التربية والتعليم سيكون وفق المسميات الوظيفية والقيم المالية، وأشار إلى أنه نظراً لحجم كادر وزارة التربية سيتم صرف الرواتب القديمة قبل العيد على أن تكون الزيادة بعد العيد مباشرة، لافتاً إلى أن الزيادة أو الفروقات المستحقة تصرف بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية بين وزارتي المالية والتربية. أوضح البيان أن الزيادة جاءت تقديراً لجهود الكوادر التربوية في بناء الإنسان ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية، مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. ولهذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عبد العزيز شومل، نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عبد العزيز، للحديث عن الأسباب الأساسية والرئيسية التي دفعت مربي الدواجن للاحتجاج أمام وزارة الزراعة، ما الذي جرى؟
11: أهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن كمربي دواجن بسوريا اليوم كان عندنا وقفة احتجاجية احتجاجا على انخفاض أسعار الفروج وخسائر التي مني بها مربي الدواجن في الجمهورية العربية السورية. يعني احنا اليوم كمربين قررنا انه نكون في عندنا وقفة احتجاج، لانه نحن حاولنا التواصل اكثر من مرة مع المسؤولين بوزارة الزراعة وغيرها لحتى نحطهم بصورة الخسائر المخيفة طبعا اللي عم توقع على قطاع الدواجن. مربي اليوم التكلفة بالنسبة لقطاع الدواجن حوالي 1600 دولار، مربي الفروج عم بيع ب 1150 دولار، يعني تقريبا حوالي 450 ل 500 دولار خسارة. هذا الكلام صار له مستمر يعني تقريبا من بعد رمضان الماضي حتى الآن كلها خسارة. فيعني اغلب المربين ما عاد في قدرة على الاستمرار في العمل، فنحن حابين نعرف اما طبعا انه يكون في فعلا تفكير حكومي انه يساعدوا هالمربين بايقاف الفروج التركي اللي عم يدخل. يعني احنا اليوم حاليا في عنا استيراد فروج من تركيا، استيراد فروج من الدول المجاورة، هذا الفروج عم يجي بتكاليف اقل من تكاليف الانتاج يعني بفرق كبير.
0: دكتور عبد العزيز، نحن عم نخسر، بالتالي المشكلة اين تكمن؟ هل مرتبطة فقط بمسألة الاستيراد ام بارتفاع تكاليف الانتاج؟
11: أكيد هلأ بالنسبة لتكاليف الإنتاج عندنا في سوريا على وضع خاص، كلياتنا بنعرف أنه في سوريا ارتفاع تكاليف الإنتاج. أولا في عندنا نحن عبارة عن جمرك على الأعلاف سواء درا سواء صويا، في عندنا عبارة عن ارتفاع بتكاليف حوامل الطاقة عندنا. هلأ الدول المجاورة في دعم لقطاع الدواجن، في دعم للتصدير، فلذلك نحن ما بنقدر ننافس الدول المجاوره حاليا. واليوم يعني اليوم نحن يعني وصلت يعني اسعار الفروج لاسعار فعلا يعني تحت التكلفه ب 400 500 دولار. اكيد انا ما يعني لا فيني نافس الدول المجاوره وما فيني استمر بنفس الطريقه. اليوم لازم يكون في عباره عن ايقاف مباشر لا لا لا لا للفروج اللي عم يدخل من الدول المجاورة، وإيقاف حتى لموضوع الصيصان، موضوع بيض الفقس. يعني نحن عم يصير عندنا إغراق في السوق السورية. يعني اليوم أنا عندي فائض في الإنتاج، طيب هذا الفائض الإنتاج وين بدي يروح فيه أنا؟ فلذلك اليوم لازم يكون في عبارة عن تفكير حكومي بإيقاف كل شيء يستورد في هذا المجال، ودعم قطاع الدواجن، دعم مربي الدواجن من خلال يعني انا اليوم لما بحميه من المستورد اكيد انا راح استمر واكيد انا راح اقدم وراح نعطي. نحن اليوم يعني متفائلين بالفتره هي القادمه اذا تم ايقاف المستورد. اما اذا استمرينا في الاستيراد اللي انا يعني بتوقع هذا استيراد عشوائي. اليوم ما في شيء عم يدخل وفق طاقه محدده. انا عندي كفايتي وعم دخل، انا اليوم عم بيع تحت التكلفه ب 400 500 دولار ومع ذلك عم دخل، فلذلك لازم يكون في دراسه من قبل الحكومه.
0: طيب ما حجم الخسائر؟ يعني بحسب الاحصائيات هل هنالك ارقام عن الخسائر التي تحدث عنها اصحاب المتاجر؟
11: الخسائر يعني ما في، يعني الخسائر تقريبا فيك تقولي اليوم كل فروج بيخسر 1 دولار، فانت تخيلي قديش حجم الخسائر. يعني نحن اليوم التكلفه التقريبيه هي عباره عن 1600 دولار للكيلوغرام من الريش، من فروج الريش. نحن عم نبيع ب 1150 دولار، يعني تقريبا عم ينباع بخساره حوالي 35 ل 40%. هذا الكلام مجحف بحق المربي. المربي ما عاد عنده قدرة على الاستمرار أبدا، ونحن بنتمنى من الحكومة من خلال وقفتنا الاحتجاجية اللي وقفناها اليوم أمام وزارة الزراعة وأمام وزارة الاقتصاد، بنتمنى وضع حد لهذا، يعني لدخول الريش بشكل يعني ما السوق ما بيتحمل المنتج المحلي. يعني أنا عندي كثافة في الإنتاج، ليش عم دخل ريش؟ ليش عم عاقب المربي؟ هل هي عقاب للمربي؟
0: طيب
11: أنا
0: ما هي الردود؟
11: أنا اليوم ما قادر أني استمر.
0: ما هي الردود من الجهات المعنية؟
11: طبعاً إحنا اليوم وقفنا أمام وقفنا امام وزاره الزراعه للاسف، يعني للاسف قابلنا معاون وزير والوزير موجود وما رضي يقابلنا، وكلف معاول الوزير بالمتابعه. نحن ما عندنا مشكله، بهمنا نوصل لحلول، بس نحن اليوم لما قعدنا مع معاول الوزير وعدنا بايقاف الاستيراد الريش، يعني اليوم وعدنا بايقاف استيراد الريش كخطوه ايجابيه اولى من الحكومه. طبعا نحن بنتمنى ايقاف الريش فورا، لانه الريش اللي عم يدخل نحن ما لنا بحاجته، نحن انا عندي فائض، هذا الفائض انا اليوم في دجاج وصل عند بعض المربين ل 3 كيلو ونص و4 كيلو و5 كيلو، مو معقول انا يعني انا اليوم لازم كيلين ونص كون بايع ريش، اليوم المربين من من من تواجد فائض وصل عندهم التربيه ل 3 كيلو ونص و4 كيلو، هذا كله خسائر اضافيه.
0: بالتالي كيف يعني تبدو اوضاع المداجن الان؟ عم عم عم
11: اوضاع يعني اوضاع المداجن ماساويه للاسف. انا بس بحب حطك بصوره، نحن عندنا بنيه تحتيه لقطاع دواجن قادر انه يكفي الانتاج المحلي، وحتى نحن عندنا بنيه تحتيه لنصدر بالمستقبل اذا كان فعلا في دعم حقيقي لهذا المربي. اما اليوم انا اذا بدي تم عم خلي المربي يخسر بفترات طويله، اكيد قطاع الدواجن اليوم شبه منتهي، يعني بصراحة اليوم انت فائض كبير في الانتاج، ولكن في قرار جماعي من مربين نحن بدنا نتوقف، نحن بدنا نوقف تربية، وبالتالي هذا رح ينعكس بالمستقبل على تواجد المنتج اللي هو عبارة عن فروج اللي هو البروتين الرخيص، وبالتالي رح نرجع مثل أول ونقول ليش ارتفع سعر الفروج.
0: وهذه يعني نقطة مطروحة دكتور عبد العزيز، هنالك من يتحدث عن مسألة منع الاستيراد ستكون لها عواقب أو ربما انعكاسات على رفع الانتاج المحلي أيضا.
11: عفوا آسف، بالنسبة لموضوع أنا اليوم طالما عندي اكتفاء ذاتي، طبعا الموضوع عقد وطلب، أنا اليوم عندي اكتفاء ذاتي، أنا اليوم لما بشعر المربي بالاستقرار والمربي ببلش دائما يشتغل بطاقته العظمى، أكيد ما رح يصير عندي فجوة. آسف بالنسبة لارتفاع السوق اللي صار خلال فترة رمضان كان سببه بصراحة الخسائر المستمرة لعدة دورات، يعني أنا الفاروج اليوم مربي الفاروج عم يخسر لعدة دورات، فاضطر أنه يتوقف عن العمل، ما عاد يقدر يمول. فإجا رمضان وأغلب المربين، حتى نحن كان في عنا فيديوهات بس ينا شلون كنا عم نعدم الصيصان ما بدنا نربي، لأنه نحن ما عاد عندنا قدرة على على على الاستمرار في ظل الخسائر التي سبقت رمضان، يعني خسائر كبيرة طبعا، وسببها إدخال اللحم المجمد وأغراق الأسواق باللحم المجمد. طبعا هذا الفاروج المجمد اللي دخل أثر على الأسواق، بالإضافة لاستثناءات معامل المرتديلا اللي كان فيها نوع من من من تهريب اللحوم من معامل المرتديلا باتجاه الأسواق، هذا كله أثر على الأسواق، وبالتالي كان في خسائر كبيرة للمربين. يعني كنا نبيع بهذيك الأيام نفس هاي الأيام بخسارة حوالي 30 ل 35%، أغلب المربين توقفوا. لذلك اجت رمضان كان المربين متوقفين اغلبهم، فلذلك صار في فجوه. نحن اليوم عم نقول لكم نحن اليوم عندنا قدره على التربيه، اليوم عم نشتغل بطاقه عظمى، اليوم اغلب المداجن فيها في في في في في تربيه، فلذلك بنتمنى اسعافنا بايقاف فوري للمستوردات من من من فروج، من بيض فقس، من صيصان، لانه اليوم نحن في حال استمرار هالاغراق اكيد المربي رح يوقف، واكيد رح يصير في فجوات ثانيه، بس استمرار العمل بشكل صحيح وايقاف المستوردات رح يخلي المربي يستمر في العمل، وبالتالي ما رح يصير فجوات، ورح تضل الاسعار ضمن الحدود المنطقيه للمستهلك، وضمن انه يعني يستفيد المربي. نعم. ولو بنسبه بسيطه، نحن ما عم نطالب انه يكون النسب على، لا بالعكس، يعني المربي ممكن اقول لك انا المربي انه اذا بيربح 5% او 10% بيكون طاير عقله.
0: شكرا جزيلا لك،
11: ما عم نوصل لهالقصص يعني نحن اليوم.
0: نعم شكرا جزيلا، وصلت الفكره. دكتور عبد العزيز شومل نائب رئيس لجنه الدواجن في غرفه تجاره حما، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أجرى تلفزيون سوريا عبر مراسله إبراهيم سويد جولة ميدانية لأسواق المواشي في معرة مصرين بريف إدلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، رصد خلالها الأسعار إلى جانب القدرة الشرائية لأهالي المنطقة.
12: نحن الآن في سوق المواشي في مدينة معرة مصرين، وهو أحد أكبر الأسواق في إدلب. هنا حيث يأتي الباعة لبيع الأضاحي وبيع الأغنام و الأهالي الذين يتجمعون منذ ساعات الصباح الأولى. نرصد معكم في هذه الجولة هنا في مدينة معارض مصرين في إدلب أسعار المواشي اليوم والأضاحي وعملية البيع والشراء في هذا العيد، إضافة إلى الأسعار، هل ارتفعت الأسعار عن الموسم الماضي خاصة مع وفرة الأمطار وكثرة المراعي أم أن الأسعار لم تختلف؟ هذا الأمر بشكل أساسي سنطلع وإياكم خلال عدة مقابلات سنجريها مع الأهالي هنا عن يعني أسعار البيع والشراء. نشاهد وإياكم أعداد كبيرة جدا من المواشي هنا. السلام عليكم.
13: مرحبا يا عم.
14: اهلين وسهلا.
13: يعطيكم العافيه.
14: الله يعافيك.
13: شرح لنا اليوم هيك كيف لقيتوا اجواء
14: والله اجواء غاليه اخيو، بيع وشراء ضعيف.
13: طيب شلون مش قد الكيلو اليوم عبي
14: يا عم؟ عم يطلبون سبعة
13: في الدولار يعني؟
14: ايه
13: سبعة دولار.
14: ايوه
13: الخروف.
14: ايه. خروف والدولي. خروف والدولي اللحم.
13: طيب شو الاختلاف مثلا عن عن الموسم الماضي مثلا؟ خلال
14: يا حجي الموسم الماضي غير ارخص دبل عن الموسم الماضي.
13: طيب هلق مع وفرة الأمطار والمراعي ما لازم يكون الأسعار أقل؟
14: لا والله على الموسم الأسعار ترتفع من أول محل السنة. الخيرات وين ما زتيت الغنم تشبع كثير
13: السنة. طيب طيب معقول السوق ينزل يطلع مثلا برأيكم؟
14: والله العمر والأسعار بيد الله، هاي ما أقدر أقول لك.
13: طيب مثل هذا مثلا، هذا شقد تقريبا بيطلع وزنه وشقد مثلا؟
14: يطلع فوق 60 كيلو، هذا 65.
13: ال 75
14: والله
13: مش قد تقريبا الاضحي اليوم مثلا مثل هذا عم بتكلف؟
15: يعني عم بتكلف مثل هاي من بال 500 550 شيء.
13: 500 دولار
15: 550 اي مثل هاي
13: مثل هذا في 70 75
15: بال 70 75 500 550.
13: طيب السوق انت شايفه كيف مثلا؟
15: السوق والله كويس ماشي حاله، مقبول حاليا مقبول.
13: في عالم عم تجي مثلا تشتري لك مثل قبل الا كيف؟
15: نفس قبل واحسن العالم، بس ببروده شوي بالبيع، ببروده يعني. اليوم في عالم ما تشيل كميات مثل قبل، الكميات خفت شوي يعني، اليوم كميات خفيفه بالبيع والمشتري.
13: طيب هلا كنا نعرف قبل كان في كثير مشاريع اضاحي يدخل فيها منظمات وكذا، كانت تاخذ كثير مثلا من من من هي الخواريف وغيراتها.
15: يعني كانت تنحم علينا المنظمات تشيل ما تخلي شيء يعني، تخش كثير يعني. بس اليوم عم الضحايا عم الناس تاخذ ضحيه ضحيتين، ناس 10 ناس 15، في منظمات عم تاخذ شيء محدد يعني، شيء محدد لهم.
13: لكن بشكل عام انه هذا خلينا نقول هذا السنه بتختلف شوي،
15: اسواق مختلفه. لاحظ معك من 6.5 للسبعه، 7 ل 10 7 ابو الكيلو.
13: السنه الماضيه قد تقريبا كان؟
15: والله السنه الماضيه كان تحتي كثير يعني، مو تحتي كثير، تحتي اختلفت السنه عن العام الاول كثير يعني، مو شوي.
13: طيب
15: العام الاول الضحيه 200 250 دولار تجيب ضحيه، السنه بده يجيب ضحيه 70 80 كيلو.
13: 200 250 دولار الضحيه قبل كان؟
15: الضحيه من 300 وتحت، اليوم الضحيه فوق ال 600.
13: فوق ال
15: 600 الضحيه مثل هذا فوق ال
13: 600 كيلو دبل معناته.
15: ايه دبل، ايه دبل، ايه دبل. في ايوه بس كويس، السواق كويسه يعني، بكله الجنيه كويسه وغير الجنيه كويسه يعني، ما ماشي حلو.
13: بشكل عام اللحم يعني طيب مثلا؟
15: طيب يا حجي، شنو اللحم طيب السوق؟ هذا
13: سوق اللحم. القصد بالطيب انه هو يعني وزن
15: وزن، الا الوزن لازم يكون فوق ال 70 60، يكون وزن كويس هذا يعني. بيعه على مواد، بيعه كويس مقبول.
13: طيب نتابع جولتنا ايضا في هذه سوق مدينه معارض مصرين هنا، كما نشاهد واياكم عمليات البيع والشراء التي تحدث هنا في اسواق المواشي في إدلب. طبعا من المعلوم أن في كل يوم هناك سوق محدد يجتمع به البائعون والذين يقومون بعملية الشراء. مثلا اليوم في مدينة معارض مصرين، غدا سيكون في منطقة أخرى في مدينة إدلب، وغدا وبعد غد سيكون أيضا منطقة ثانية، وبالتالي هناك سوق واحد فقط في كل يوم من أيام الأسبوع يتجمع به المئات من البائعين الذين يأتون إلى هنا. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. كيفك عم؟ شلونك؟ الله يعطيك العافية.
16: الله يعافيك.
13: أشو هيك شايفك هيك قاعد؟ أشو كيف أجواء السوق اليوم؟
16: والله الحمد لله كويس، الحمد لله أجواء السوق كويس الحمد لله.
13: طيب احكي لنا شوي هيك عن سوق الغنم، الأسعار بشكل عام اليوم مش قد الأسعار، الأوزان، إقبال الناس بشكل أساسي.
16: طيب شوي اليوم الضحايا يعني أكثر شيء على اللحم، على الضحايا وسوق اللحم كويس يعني، الضحايا الكبش اللي سمينة بالسبعة ل 10
17: دولار طبعا.
16: ايه دولار، ايه 7 دولارات 7 ل 10 سنت يعني هيك.
17: الاضاحي
16: والغنم الجيني يعني مقبولة، ما هو انه كثير عليها طلب اليوم.
17: الغنم ما عاد كثير عليها طلب. لا طيب شو السبب؟ لانه يمكن هلا اقبال سوق اضاحي يعني.
16: اقبال سوق اضاحي كله على اضحيه، على اضاحي يعني.
17: طيب نعم. اليوم المربي هل في مثلا هي حاسس بهذا الموسم في شيء خسارات؟ في كان عندنا توفر مثلا امطار مرعى كان فيه، هل هذا الامر بياثر انه بزياده اسعار الا تخفيض الاسعار بشكل عام؟ انتم كمربي اغنام
16: يعني. لا والله زياده الخير يعني بيزيد الاسعار، انه ربيع وخيرات وقله مصروف، ما في مصروف. إيه الحمد لله يعني اسعار كويسه يعني، ما في خسارة يعني.
17: من شوي كنا عم نحكي مع مربين تانين حكوا انه في اختلاف بين هاي السنة وسنة الماضية من ناحية الاسعار، فانت كيف بتشوفها؟
16: طبعا في اختلاف، لانه السنة الماضية جفاف يعني، ما في انه مراعي، علف غالي يعني. السنة طبعا اغلى، السوق اغلى وفي خيرات اكثر الحمد لله.
17: طيب شو التفسير هلا؟ العالم بتفكر انه اذا صار في يعني امطار ووفره لازم يكون اللحم ارخص، فكيف المعادله هون برايك يعني؟
16: المعادله يعني حسب التصدير كمان لبرا، حسب يعني لما في تصدير لبرا
17: ترتفع
16: الاسعار يعني.
17: هاي السنه في تصدير؟
16: في تصدير وفي اسعار يعني مرتفعه. اي نعم.
17: بشكل عام يعني مثلا اليوم اذا واحد بده يعمل اضحيه خلال هالعيد هذا، ايش قد الاضحيه بتكلفه واوزانها؟
16: والله حسب، في عندك اضحيه اوزانها 100 كيلو، في اضحيه 50 كيلو، حسب يعني الاوزان.
17: هلا كنا نقول دقه حوالي 5.5
16: عشر
17: يعني 500 دولار 550 دولار
16: يعني، من 500 ل 600 دولار
17: بشكل وسطي.
16: اي بشكل هيك بتكلفه الضحي.
17: طيب انواع الخواريف هون، ايش يعني الغنم الخواريف اللي هون بمناطق ادلب خلينا نقول، لانه بيختلف بين المناطق الشرقيه مناطق هون بشكل عام، تحكي لنا شوي عن الاغنام.
16: اي نعم، يعني من طرف الخروف يعني، ولا يعني الاشكال. طبعا الخواريف في اشكال، في يعني ناس بترغب في اشكال مثلا بزره كويسه بترغب له، وفي عادي وفي وسط، وحسب يعني هاي الاسعار.
17: في عالم حتى من اسنانه بصير بتعرفوا من العمر وما العمر.
16: يا سيف اذا في خروف اذا اكبر بيعرفوا من اسنانه، بيبدل يعني، اذا اول سنه ثاني سنه بيبدل، بعده بيصير رباع بيقولوا له، بعدها قحم هيك يعني.
17: طيب ممكن عم تفرجينا مثلا احد الخواريف كيف مثلا بتعرفوه من اسنانه بيبدل ما بيبدل، شو الترتيب مثلا؟ مثل هذا هاي تنيه اسمها. ايش هلا قريتك مثلا هالوضع هذا؟ هات لنشوف.
18: هاي اثنين ليكت، بس بدل تود اثنين صاروا كبار، مع هود الصغار هاي اثنين اسمها اثنين. اي بس شال في هذا بصير رباعي.
17: طيب والخواريف نشوف خروف مثلا مثل هذا؟
18: هودي خواريف السنه،
17: خواريف السنه مبين عليه،
18: خواريف السنه هودي. ايه هودي لسه ما بيبدل، لو سنه الجاي ليبدل هذا. هلا خواريف السنه هوديك فطايم، هودي خواريف السنه هوديك كبيش مبينات يعني عمره 4-5 سنين وفوق. هوديكي هودي بالأرض هون خواري في السنة. طيب كمان
17: الأضحي ايش قد لازم يكون عمرها مثلا المناسب للأضاحي؟
18: الأضحي من 6 أشهر وفوق بدي يكون،
17: من 6 أشهر يعني
18: ما بيختلف لفوق، ما
17: في مني بيوصلني 100 كيلو تقريبا.
18: هلأ مواصفات الأضحي يعني بدها ما تكون عورة، ما تكون عرجة، ما تكون هزيلي، هيكي مواصفاتها. مقطوعة دانة ما بتصير أكثر من 3 يعني. بالنسبة للسن الأضحية ما، بس العرجان زعورة مقطوعة دانة ما بصير، هزيلي ما بصير. رأيي
17: يعني برأيك مثلا هاي السنة أشو اختلاف عن سنة الماضية؟
18: السنة الماضية الأسعار أقل يعني، كان الخروف 5-5.5 دولار، السنة 7-7.5 يعني بهالدار وتحت.
17: طيب الإقبال بين سنة الماضية وهاي السنة؟
18: والله الإقبال منيح الحال، منيح
17: ممكن يزيد لسه الاقبال،
18: ممكن لسه في مجال يعني، لسه في عندنا 4-5 ايام للعيد، ومجال العيد 4 ايام في، لكن كويس. هلا سوق اللحم تمام اليوم، البيع كويس على 7-7.10 خروف، كبش اقل من 6.5 وتحت، كبش 6.5 6 بهدر كبش.
17: طيب
12: نتابع أيضا وإياكم هذه الجولة هنا في أسواق طبعا المواشي وتحديدا في سوق مدينة معارض مصريين. كنا نتحدث بشكل أساسي عن أنواع الخرفان هنا في هذه المنطقة، إضافة إلى أسعار اللحوم بشكل أساسي هنا في مدينة إدلب وأسواق المواشي في مدينة إدلب. تحدثوا عن اختلاف ما بين السنة الماضية وهذه السنة بشكل أساسي من ناحية يعني الوزن، ومن ناحية حتى توفر يعني الأعشاب وغزارة الأمطار التي حدثت تسببت بالمراعي هنا في المنطقة. طبعا هذا هو سوق مدينة معارض مصريين والذي يعتبر أحد أكبر الأسواق في مدينة إدلب. اختلاف كما ذكرنا ما بين المواسم الماضية والمواسم الحالية من ناحية الوزن ومن ناحية حتى الأسعار بشكل أساسي. تحدثوا عن فروقات في الأسعار وتحدثوا عن أيضا يعني عدم خسائر للمربي الأغنام بشكل أساسي. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: يشهد غرب قرية سوحة بمدينة سلمية بريف حماة تهديدات بيئية وصحية نتيجة لفيضان حفرة الصرف الصحي وتسرب مياهها باتجاه سد سوحة وصولا إلى المياه الجوفية، ما يهدد بتلوث مصادر المياه وجعلها غير صالحة للشرب أو حتى لري الأشجار.
19: بيئية تهدد شريان الحياة في ريف حماة الشرقي، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي خارج نطاق الحفرة التجميعية متدفقة نحو سد سوحة ومنه إلى المياه الجوفية، ما ينذر بتلوث واسع في المنطقة.
20: هاي الجورة قديمة قديمة قديمة قبل ما تصير الأحداث في سوريا، وهي الجورة ما كان إلا مشاكل بالأساس، ولكن مع ازدياد عودة الأهالي ومع ازدياد مخاطر المخلفات معامل الأجبان والألبان واستجابة الحكومة لهذا الموضوع هذا كانت ضعيفة جدا. هي المخاطر الحقيقية اللي عم تعاني منها قرى سوحة وعكش حاليا خاطئ، يعني كارثة بيئية عم تصير.
19: الجهات المعنية ألزمت أصحاب المعامل بإنشاء أحواض لتجميع المياه ونقلها مع مياه الحفرة إلى أماكن بعيدة في جبل البلعاس المجاور للمنطقة.
21: نحن كبلدية والتعاون مع إدارة منطقة السلمية وبإشرافنا السيد المحافظ مباشرة اتخذنا إجراءات إسعافية حاليا، هي عملنا لزمنا كل معمل بعمل حوض تجميع ونقل هاي الفضلات بصهاريج لمكان حددته إدارة المنطقة وبتوجيه من مديرية المياه بحيث يكون بعيد عن السكان وما يلوث الأبار. طبعا الحلول الدائمة هي أنه نعمل محطة معالجة كبيرة للمصب اللي موجود واللي هو نتيجة خطأ قديم طبعا من أساس التصميم، ولكل معمل كمان عم نعمل دراسة أنه نعمل محطة معالجة مسقرة عند كل معمل.
19: وعلى الرغم من التزام أصحاب المعامل بهذا الحل الأولي، إلا أن التكاليف التشغيلية المرتفعة لعمليات النقل باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا قد اضطرهم إلى إيقاف أعمالهم.
22: نحن طلبت منا إدارة المنطقة والبلدية وكل الجهات وأهل وسهل فينا لما نجوا والطلب منا حلول، كانت الحلول هي جورة لكل معمل وشادر وتعرف أنت وحوت صاف عليها وعم يفضيها يوميا بجبل العاس نغلتين أو ثلاثة اللي هن، بس إنما كنا نغلب $100 والله الكلفة كبيرة يعني 200-300 دولار المعمل يحقق بنهار الواحد. أنا عندي حد أدنى عندي هلق 60 عامل من عدد فيرة السيارات كلهم وراهن عيالات اللي بيجيب الحليب، يعني خير الله عمال كله عايش من الله من وراء الله ولا المعمل، إنما هلق 90% استمت هاي شروط نحن غصب عنا نوقف ونقول لله والرسول أنا غير قادرين نكفي ونطلع مكسورين.
19: أزمة الحفرة تتطلب تدخلا مشتركا وعاجلا من كل الأطراف لإيجاد حل مستدام يحمي البيئة والصحة العامة في ريف حماة الشرقي من جهة، ويحافظ على ديمومة هذه المنشآت وصناعتها المحلية من جهة أخرى.
23: تستمر فصول الأزمة البيئية هنا في ريف حماة الشرقي مع تواصل تسرب مياه الصرف الصحي إلى عمق المياه الجوفية، ومع عجز الحلول الأولية عن احتواء الخطر يبقى التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المعامل الخيار الوحيد لإنقاذ البيئة وضمان استدامة الحياة والعمل في المنطقة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة سوحة في ريف حماة الشرقي.
0: وينضم إلينا علاء سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حماة. مرحبا بك معنا علاء، نرصد وإياك هذه التهديدات البيئية والصحية، ما حجم التلوث الحاصل نتيجة فيضان حفرة الصرف الصحي؟
1: نعم ديما، بالفعل يعني كارثة من الممكن أن تقع في تلك المنطقة. هناك حفرة للصرف الصحي كانت تستخدم كحل إسعافي يعني في عام 2003-2004، وبقيت هذه الحفرة وكان يعني هي مخصصة لبلدة سوحة فقط. ومن بعدها بعد التحرير وبعد زيادة عدد السكان وقيام العديد من المعامل في تلك المنطقة، الحفرة فاضت بالفعل، وهي بالأصل يعني كانت حل إسعافي، والمياه تقترب شيئا فشيئا من سد سوحة. طبعا هذا السد هو سد تجميع للمياه، ومياه الصرف الصحي تقترب من ذلك السد، وهذا هو التخوف الأكبر. إن وصلت مياه الحفرة مياه الصرف الصحي واختلطت بمياه السد، طبعا مياه السد هي يعتمد عليها في المياه الجوفية، وبالتالي ستتسرب المياه إلى أو سيتسرب الصرف إلى المياه الجوفية، ومن الممكن أن يشكل كارثة في تلك المنطقة.
0: إلى أي مدى اقتربت؟
1: يعني نحن نعرف ما هي
0: الأضرار، أي بحسب رصدك إلى أي مدى اقتربت مياه صرف من سد سوحة ومصادر المياه الأساسية؟
1: ديما الآن المسافة تقريبا هي بين 400 متر وال 500 متر ما بين مياه الصرف وأيضا مياه السد، يعني المسافة قليلة جدا. ولكن الحلول الإسعافية التي قامت بها إدارة المنطقة في سلامية عن طريق إجبار أصحاب المعامل بتفريغ المياه من الحفرة، وأيضا إجبارهم على يعني المخلفات التي تخرج من المعامل بأخذها بالصهاريج إلى مناطق بعيدة، هذا خفف من يعني تدفق المياه باتجاه السد. اليوم هي هذه هي الإجراءات الإسعافية، إجبار أصحاب معامل الألبان والأجبان وغيرها من المخلفات التي تخرج ومصول الألبان، قاموا يعني عمل حفر بالقرب من هذه المعامل، ومن ثم ترحيلها إلى مناطق بعيدة عن طريق الصهاريج، وأيضا قاموا بتفريغ بعض المياه من تلك الحفرة. ولكن ما المشكلة ديما اليوم؟ المشكلة بأن أصحاب المصانع والمعامل يعني تكبدوا خسائر كبيرة بحسب قولهم، وقالوا بأنهم سيتوقفون عن هذه العملية لأنها تكبدهم خسائر كبيرة، وبالتالي إن توقفوا عن القيام بهذه العملية ستعود الحفرة وستفيض، وبالتالي يتهدد السد بالتلوث عن طريق مياه الصرف الصحي. هم يطالبون بإجراءات مستدامة عن طريق وضع يعني محطات للتنقية في تلك المناطق، إن كان عن طريق الحفرة أو بالقرب من المعامل، يعني محطات معالجة صغيرة لمياه الصرف، وبالتالي حل الموضوع جذريا، لا تتضرر المياه الجوفية، وأيضا هم لا يتضررون من الناحية المادية، يتحدثون عن مبالغ مرتفعة يتكبدونها بسبب يعني عملية ترحيل مياه الصرف الصحي إلى مناطق أخرى. أيضا المناطق التي ترحل إليها مياه الصرف الصحي، المناطق القريبة منها أيضا بدأوا ينددون بهذا العمل، ويتخوفون أيضا من يعني اقتراب أو إفاضة المنطقة هناك باتجاه أراضيهم ومناطقهم.
0: وهذه النقطة كنت أود تطرق إليها، هل رصدتم أي مؤشرات فعلية حالات تلوث مياه الشرب أو حتى مياه الري؟
1: ديما لحد هذه اللحظة يعني نتائج مثبتة وعلمية بأن مياه جوفية تلوثت أو أي شيء تلوث لم يثبت علميا لحد هذه اللحظة، هي مجرد شكوك وتخوفات، يعني هي نتيجة منطقية. إن تلوثت مياه الصرف الصحي بمياه السد التي يعتمدون عليها بالمياه الجوفية، وبالتالي سيصبح تلوث، وهذا سيظهر بعد يعني من الممكن عدة أشهر أو يعني السنة القادمة، ولكن لحد هذه اللحظة النتائج المثبتة لم تظهر، ولكن هي مجرد تخوفات وشكوك ونتيجة منطقية كما يقول الأهالي ويعني المختصين في تلك المنطقة، لذلك يقومون بهذه الحلول الإسعافية. ولكن الأهالي وأصحاب المعامل في تلك المنطقة يطالبون بحلول جذرية تخلصهم بالكامل من هذه المشكلة.
0: طيب ما هي الردود حول هذه المطالب؟ هل يعني تلقيتم أي تحركات فعلية على أرض الواقع؟
1: ديما جهات المسؤولة يعني حاليا هي تدرس ملف محطات المعالجة الصغيرة إن كانت بالقرب من المعامل أو بالقرب من الحفرة المخصصة لمياه الصرف، ولكن يعني هذا الوقت نعرف يأخذ وقت طويل، لذلك قامت إدارة المنطقة بحلول إسعافية وهي كما ذكرت إجبار أصحاب المصانع على نقل المياه إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى تفريغ بعض من مياه الحفرة التي فاضت ومياهها تهدد السد.
0: أشكرك جزيل الشكر على أسويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية

وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية، طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. في أي مشكلة تبقى أو يبقى الأب والابن أولا؟ من يحاول حماية الآخر؟ ويمكن أن يكون شكل العلاقة بين الطرفين نموذجا يقف عنده أو عنده هو الكثيرون في المواقف الحرجة. فالأب يتصرف بعفوية لأنه يرى أن ابنه أمامه، والابن غالبا لا يتحمل رؤية والده وسط الإهانة أو الخطر. لذا تبدو المشاجرات التي يكون فيها الأب وابنه معا أكثر توترا، لأن الأمر لا يصير مجرد خلاف في الشارع، بل شعور متبادل بأن كل واحد منهما يجب أن يدافع عن الآخر. هذا المشهد كان حاضرا في الفيديو المتداول من حي الصناعة شرقي الرقة، بعدما ظهر شاب ووالده وسط مشاجرة تحولت خلال لحظات إلى اعتداء جماعي أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب الرواية المتداولة من ذوي الشاب وصفحات محلية، بدأت المشكلة بخلاف مروري بعدما استخدم والد الشاب زمور السيارة لتنبيه مركبة كانت تعود للخلف في الطريق داخل حي الصناعة شرقية الرقة. لكن الخلاف تطور سريعا إلى مشاجرة قبل أن يظهر في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الأشخاص وهم يعتدون على الشاب العصي وسط الشارع وأمام المرة. وتقول الرواية إن الشاب طالب يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قد عاد إلى رقة لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته، كما تحدث مقربون منه عن توجهه مع والده إلى القسم الجنائي لتقديم شكوى بعد الحادثة التي جرت. وقالوا إن الرد كان كالتالي: اذهبوا وأتونا بأسمائهم، رغم انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع

0: صور انتشر قبل يومين يظهر المشاجرة واعتداء نحو 5 أشخاص على رجل وابنه كانا يحاولان حماية بعضهما البعض، في حين تعرض الشاب لضربة بعصا أدت إلى نزيف واضح في رأسه، وهو ما أثار موجة واسعة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لنشاهد المقطع ونعود. طبعا للأسف هذا الفيديو الذي نشاهده الآن، يعني اقتتال وضرب بالعصي وتهجم على الشاب ووالديه بسبب زمور سيارة. طبعا في الرقة، المكان الذي حدثت فيه هذه المشاجرة، والمشاهد أثارت موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر رقاويون منشورات وتعليقات ومقاطع مصورة مبدين تعاطفا مع الأب وابنه اللذين تعرضا للاعتداء. نشاهد هذا المقطع ونعود.
1: من أبناء مدينتي 5 يتكاثر على واحد مع أبوه المسن، مشان ليش تزمر؟ أسألكم بالله، هذا لو عنده سلاح وقومكم بأرضكم يكون عايل طيب؟ وين المسامح؟ وين الشديد الذي يملك نفسه عند القضاء؟ وين العقل؟ وين الحكمة؟ يا عيب الشوم والضيف جايكم على مدينتكم، وابن الرقة تبعكم ابن مدينتكم، وأيام عياد هيك يصير بيو؟ جاي رجال من أمريكا؟ يا أسفي على هيك قيادة أمنية ما لقت تأدي واجبها بشكل كامل، والمصيبة راح اشتكوا وما في استجابة من الدولة، مع أن الفيديو واضح ومبين اللي سوى المشكلة. قسم بالله العظيم نحن بلد لا يحكم إلا بالحديد والنار، وسجلوه علي وقولوا أيهم عم يحرض وعم يدفع بالدكتاتورية من جديد، ولك ادعسوا على راسي أنا أول واحد بس مشان يتربى غيري. يلعن أخت هالبلد اللي كل يوم لازم نصحانا على شي مشكلة، كل يوم مشتهي أنام بس يوم واحد ما في شي ببلدنا.
0: جانب من القضية أثار تفاعلا واسعا بشأن الموضوع، وهو تعاطي قوى الأمن مع الحادثة، إذ لقي هذا الجانب انتقادات واسعة، ونشر الناشطون مقاطع مصورة انتقدوا فيها غياب التدخل الأمني. نشاهد ما قاله أحد الناشطين ونعود.
2: اليوم نزل من امريكا للرقه، ما صار له يومين نازل من امريكا للرقه، ابوه هو وابوه طالعين بالسياره، شعطوا زمور للسياره اللي قدامهم كانت عم ترجع وراهم، فزمروا له انه تينتبه انه لا تصدمنا. نزلوا من السياره 5 شباب دقوهم قتل حشك ولبك، والله ما تركون الا مدممين. راحوا على اداره الامن العام هنيك لحتى يشتكوا، شو جواب الامن العام؟ روحوا جيبوا لنا اسمائهم، يلا روحوا، ما فينا نعمل كل شيء، روحوا جيبوا لنا اسمائهم. بعرف شو بدي احكي وبس يا اخواني، بوزاره الداخليه الى معالي وزير الداخليه السيد انس خطاب، الوضع الامني في الرقه وجهاز الامن وقياده جهاز الامن الموجودين في الرقه يشبه كل شيء الا عناصر امنيين. هذه رسالتي وهذا قولي.
0: القضيه خلقت موجه واسعه من التضامن، حتى ان العم خليل العبد الله الذي واجه المشكلة مع ابنه في مدينة الرقة اضطر لإقامة خيمة بجانب منزله لاستقبال المتضامنين معه إثر الحادثة، وهو ما وثقه عبر مقطع مصور وأرسله لفريق ريبوست.

0: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه القضية ومع ما أثير بعد هذه القضية، وأيضا كيف تعاملت قوى الأمن العام مع هذه الحادثة في الرقة. إبراهيم كتب على حسابه: والله بدها حركة من وزارة الداخلية، عيب على أو عيب، كل واحد يعني عنده زلم بده يساوي حاله بطل، هاي الحادثة معيبة، والله المستعان. ارتقوا شوي، لله عايشين بأوروبا وقلوبنا بالرقة ولينا أهل وحابين نرجع. أما حساب آخر لأحمد قال: يجب محاسبة هذه العصابة الخارجة عن القانون حساب عسير، ليكونوا عبرة لكل فلتان بحسب وصفه. عجب إحنا بغابة. هون تساءل مع احترام هذه الأيام المباركة، عليكم من الله ما تستحقون. وهنا أيضا حسن: كل التضامن مع العم أبو سفيان خليل العبد الله، ونطالب القوى الأمنية بالتحرك الفوري ومحاسبة الجناة ووضع حد للفوضى والتجاوزات الأمنية في مدينة الرقة. وأيضا ناصر قال: ما تعرض له عبود والده على يد مجموعة أشخاص لا تعرف قدر الرجال ولا تحترم القانون، أمر مدان، وهم خصمنا في حالة لم يأخذ القانون مجراه، ونشاهد هؤلاء باللباس المخطط ليكونوا عبرة لكل من يتعرض لمواطن. ومعي خليل عبد الله، وهو الرجل الذي تعرض لاعتداء مع ابنه في مدينة الرقة وتحديدا بحي الصناعة. مرحبا بك أخ خليل. بداية حدثنا عن بداية المشكلة وسبب هذه المشكلة.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بداية أنا مع ابني داخلين على المنطقة الصناعية، ندخل المنطقة الصناعية، فشفت سيارة ترجع للخلف. بحاول تنبيهه بالزمور، طبعا مباشرة شتمني الرجل، فأنا حاولت أنه يعني أتجنب المشكلة. ابني طبعا كان معي، ابني صار له تقريبا يعني لما حصلت معي الحادثة صار له 20 ساعة تقريبا. ابني طالب جامعة بولاية ميشيغان بأمريكا السنة الأخيرة، فقلت حاب جابه حاب يقعد عيد معنا أنا وأمه، نزل على اسطنبول مشان يشوف أمه، فإجا عرفته مشان نقضي العيد مع بعض.
0: نعم.
1: للأسف أنا ندمان إنه دعيت ابني إنه يجي يعيد معنا، لو أعرف المأساة هاي إذا تحصل حقيقة أنا أشد الندم إني دعيت ابني. لكن اللي حصل يعني الغريب والعجيب بالموضوع، يعني وكأنه أشخاص اللي طبعا أنا ما أعرفهم يعني ولا بيني وبينهم أي صلة ولا أي احتكاك، يعني فجأة نزلوا، أكيد الناس كلها شافت الفيديو، فالأسلحة البيضاء والعصي، ف يعني منظر غريب عجيب. ولحد الآن أنا يعني مستغرب إنه ليش ولماذا، لكن بصراحة يعني أنا أظن إنه من أمن العقوبة أساء الأدب. حقيقة أنا شايف من هالمناظر ما كنت أحس فيها إلا لما مريت فيها، أنه الناس تعتدي على بعضها بالشارع. السبب يعني الضبط الأمني ضعيف وضعيف للغاية
0: للأسف، يعني الضبط الأمني ضعيف بحسب وصفك، وأيضا يعني الأشخاص يعني لا يهابون أي شيء، يعني اعتداء عليك وعلى ابنك سيد خليل بهذا الشكل والضرب بسبب كما ذكرت يعني زمور سيارة. طيب توجهت لقوى الأمن للمخفر، حكي لنا هون شو صار.
1: نعم. بعد أولا يعني أنا أبدأ أشير ملاحظة، أولا لأنه ابني أكيد شفته الفيديو، الكل شاف الفيديو.
0: نعم.
1: كان ينزل بشدة يعني تجد إصابته وريات الحديد
0: صحيح،
1: شقين براسه بالجمجمة، فأخذته على المشفى. كان جماعة المشفى سألوني إذا تبلغ العام، فأنا طبعا قلت لهم أكيد بكل تأكيد أنا بدي أبلغ الأمن العام. للأسف الشديد ضليت ساعتين تقريبا يعني، أو بين ساعة ونص ساعتين ما إجى الأمن العام على المشفى. المهم أنا توجهت بشكل شخصي للفرع الأمن الجنائي. طبعا أعود للخلف قليلا يعني.
0: تفضل.
1: أصور رقم السيارة.
0: يعني حضرتك صارت المشكلة، صورت رقم السيارة، رحت للمشفى، رحت للمشفى طلبت منهم أنه بدك تبلغ وتستخرج تقرير طبي لأنه ابن حضرتك انصاب بضرب براسه، مثل ما شفنا بالفيديو كان الدم عم بيسيل من راسه. ساعتين ثلاثة ما أجا الأمن. بعد ما خرجت من المستشفى توجهت أنت وابن حضرتك لفرع الأمن الجنائي في الرقة، أليس كذلك؟ ومعك رقم السيارة.
1: نعم.
0: شو صار هون؟
1: نعم، هون الشباب استقبلوني، قال خيو نحن بدنا نفيش السيارة. وللأسف كأن السيارة طلعت مسروقة، يعني الرقم اللي تحمله السيارة ما هو نفس السيارة اللي كانوا راكبينها هاي عصابة الأشرار. يعني اللوحة للسيارة والسيارة اللي الأشخاص اللي اعتدوا علينا ما هي نفس الماركة السيارة اللي عليها اللوحة.
0: يعني طلعت السيارة مسروقة ولا النمر مسروقة ومحطوط على سيارة ثانية؟
1: ما أنا ما أعرف لأني ما عندي فكرة. ممكن النمر تكون والأكيد يعني على الأغلب، وهذا رأي عناصر الأمن الجنائي، أنه هاي اللوحة مسروقة.
0: نعم.
1: من سيارة أخرى يعني.
0: شو صار بعدها؟
1: فطلبوا مني أنه تعرفهم، تعرف أسمائهم. قلت له أنا لا ما أعرف أسمائهم ولا أعرف هويتهم. بإمكانكم تسألوا المحلات اللي
0: صحيح
1: مقابلنا، اللي هي السيارة كانت توقف عندهم، أو بالأحرى السيارتين يعني. حقيقة كل شيء شاف الفيديو ملاحظة يعني أتمنى أنه تصنعها الناس وتعيها، يعني وكأنه هذول الأشخاص مستعدين للمعركة يعني، علما أنه نحن والكل شاف الفيديو أنه نحن عزل أنا وابني وما بذهن أصلا ولا عندنا الرغبة بأنه نتشتر مع حدا. يعني كوننا أصحاب عمل، اصلا انا جاي اصلح قطعه باقر على الصناعه يعني، مو ما عندي فراغ، ما عندي وقت. المهم فبعد انتشار الفيديو رجعوا طلبوني الامن الجنائي، قال خيو نحن شفنا الفيديو وراح نتعرف على الاشخاص وراح ننصفك ان شاء الله، ولكن الى الان انا لا شفت حدا اعتقل ولا
0: ولكن
1: يعني
0: هون خليل، يعني وقت اللي رحت اشتكيت هناك معلومات تقول بأنه قوى الأمن طلبت منك أسماء الأشخاص اللي اعتدوا عليكم، هذا شيء صحيح أم لا؟
1: حقيقة أنه بالبداية هل أنت تعرف الأشخاص؟ يعني ممكن يكون النقل ما كان دقيق، أنه أنا على معرفة بالأشخاص وأسمائهم وعناوينهم، فلا أكيد لا.
0: أنت كنت بتعرفهم أو ما بتعرفهم من هذا يعني المبدأ؟
1: كانت ساعدنا بأنه أنت تحاول تعرف أسماء الأشخاص، ونحن بدورنا راح نسعى لمعرفة أسماء الأشخاص.
0: طيب أنت آخر شيء راجعتهم من إمتى أخي خليل؟
1: أنا طبعا أول شيء أسعفت ابني بالدرجة الأولى يعني.
0: نعم
1: يعني
0: أسعفت ابنك. بعد إسعاف ابنك اتجهت لمخفر الشرطة الأمن الجنائي، ما تعرفوا عليه هون، قالوا لك رح نشوف هذا الأمر، وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجعوا استدعوك واستدعوك ليأخذوا منك معلومات. قدي صلى كم يوم هي الاستدعاء الأخير؟ خلينا نقول
1: بنفس اليوم.
0: وإلى الآن لا يوجد أي معلومات أو أي شيء عن هؤلاء الذين اعتدوا عليك وعلى ابنك أخي خليل.
1: نعم. وللأسف أستاذي الكريم يعني المشكلة الآن يعني حقيقة يعني بالمصائب داخلها أشياء لربما تكون مؤلمة، لكن في أشياء إيجابية. أنا تعاطف أهل الرقة ومدينتي وأهل سوريا كاملة، اللي شفته حقيقة يعني أحس بالامتنان أن الكل شخص تعاطف معي. لكن المأساة الأكبر، المأساة الأكبر أنه هاي القضية قضية يعني ما هي قضية فردية، يعني
0: صحيح.
1: مو أنا الحال الوحيد. أنا حظي لأنه أحد الشباب صور الفيديو، يعني أنا لولا تصوير الفيديو كان ممكن
0: يضيع حقه.
1: ما أتعرف على هدول الناس.
0: طيب يعني قبل الختام، حالة ابنك كيف بعد ما تلقى ضربة الأسف على رأسه؟
1: والله حاليا هو أولا يعني وضعه النفسي جدا سيء. الإصابة اللي بالرأس عنده، يعني يفترض، أنا عندي قلق يعني، لأنه يشعر بآلام منطقة الإصابة، وقدرته على النوم صعبة جدا نتيجة الآلام، وإضافة أنه يعاني كسر بإيده وكسر بأصابعه. فأنا مقرر أنه ممكن أنقله حلب أو دمشق لربما أطمئن عليه أكثر.
0: نتمنى السلامة لابن حضرتك أخ خليل، وأن يقوم فرع الأمن الجنائي في الرقة بواجبه وإلقاء القبض على هؤلاء المعتدين على الأخ خليل عبد الله وابنه والذين اعتدوا عليهم بالعصي. شكرا لك سيد خليل عبد الله.
1: شكرا شكرا،
0: أهلا بك. منذ سنوات لم يعد الناس يناقشون السياسيين والدبلوماسيين فقط من خلال قراراتهم وتصريحاتهم، بل أيضا من خلال صورهم اليومية. كيف يجلسون؟ أو ماذا يأكلون؟ وكيف يتحدثون؟ ومتى؟ وماذا يدخنون؟ ومع انتشار الهواتف والكاميرات، صار أي مقطع مصور قادرا على تحويل شخصية رسمية إلى مادة نقاش واسعة خلال ساعات، خصوصا في حين يتعلق الأمر بمسؤول يمثل بلدا يعيش مرحلة سياسية حاسمة مثل سوريا. هذا ما حدث بعد تداول فيديو للقائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، وهو يدخن النرجيلة في مقطع أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره تصرفا عاديا ومن رأى أنه لا يليق بصورة دبلوماسية يمثل سوريا في الخارج. قسم من التعليقات اعتبره أن ما ظهر في الفيديو يدخل ضمن الحياة الشخصية والعفوية، وأن تدخين النرجيلة لا يمكن اعتباره قضية سياسية أو دبلوماسية. في المقابل رأى آخرون أن أي مسؤول دبلوماسي، خصوصا في موقع حساس كواشنطن، يبقى تحت المجهر دائما، وأن طريقة ظهوره العلني تنعكس على صورة المؤسسة التي يمثلها، سواء اتفق الناس مع ذلك أم لا. الفيديو الذي انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي أثار تفاعلا واسعا، خاصة أن اسم القنصل الظاهر فيه ارتبط خلال الفترة الماضية بعودة الناشط الدبلوماسي السوري في واشنطن، بينما انقسمت الآراء بشأنه. نشاهد معا هذا الفيديو.
2: قنصل سوريا الجديد لأمريكا بأرجل. بأرجل جاي عزيز بأرجل، هذا قنصلنا الجديد، تفضل شوفوا قنصلنا بأمريكا. ايه سلم سلم، هذا قنصلنا الجديد في سوريا، قنصل أمريكا بأرجل، بيدعي جاي عزي بموت سان دييغو.
0: هذا الفيديو الذي تابعناه مشاهدينا لقي تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعض من التعليقات على هذا الفيديو. هنا عمار كتب: البعض بيعتقد أنه على الشخصيات في الدولة الجديدة أنه ما لازم تعيش وتمارس حقوقها، وما شأننا كيف يأكل ومتى يشرب وأين يأكل. أيضا هذا تجسس وانتهاك للخصوصية وتصوير إنسان من غير علمه ومن غير أن يسمح بالتصوير. في بلاد أخرى عقوبة هذا الشيء سجن وغرامة مالية تصل ل 15,000 دولار. وحسان قال: الأرجيلة غير لائقة بالجميع وبالأخص من له قيمة ومنصب، عدا عن أذيتها للجالس بالجوار أو داخل المكان برائحتها العفنة ودخانها الضار. يفترض برجالات الدولة الاحتشام والتزام اللباقة الاجتماعية أكثر من غيرهم. أيضا فواز قال: ألف صحة وهنا، القائم بأعمال السفير السوري في أمريكا. طيب كلنا بنشرب أرجيلة، بس يعني صاحب منصب وكذا بلاها بهالشكل. عندما تصبح مسؤولا فحياتك الخاصة تصبح فقط داخل المنزل.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قانون جمارك جديد ب 264 مادة يعيد تشكيل التجارة ويثير جدلاً في التطبيق، وشكاوى فلاحين من ارتفاع تكاليف إنتاج القمح، فأين ربح الموسم؟ بين قرار جمركي يهدف للإصلاح وملف قمح يمس الخبز والأمن الغذائي، كل هذه القضايا تحت المجهر اليوم في الرصد الاقتصادي، فأهلاً بكم ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على دور سوريا كممر بديل للتجارة والطاقة في المنطقة عقب إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً إقليمية وشركات بدأت البحث عن طرق بديلة لنقل النفط والبضائع، ما أعاد سوريا إلى الواجهة بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها على المتوسط. وبحسب التقرير، فقد بدأت دول مثل العراق والإمارات نقل النفط براً عبر الأراضي السورية تمهيداً لتصديره، فيما تعبر يومياً مئات الصهاريج إلى ميناء بانياس. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستركز على استعادة الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة. وفي أول تصريح له بعد تسلم مهامه، شدد رسلان على أن بناء الثقة يتم عبر الأفعال والشفافية لا الأقوال، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية التي يعيشها السوريون تتطلب سياسات نقدية تنعكس مباشرة على حياتهم اليومية. وأضاف أن تحقيق الاستقرار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاعين المصرفي والخاص، مؤكداً أن تقييم الأداء سيكون وفق النتائج على أرض الواقع. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً بتعيين رسلان حاكماً للمصرف المركزي خلفاً للدكتور عبد القادر حصرية. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتسمية المهندس عمر شقروق رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للكهرباء، وشغل شقروق سابقاً منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، كما تولى وزارة الكهرباء في الحكومة المؤقتة عقب سقوط النظام المخلوع. وينحدر من مدينة عنادان بريف حلب، وهو خريج هندسة كهربائية من جامعة حلب، كما تدرج في إدارة قطاع الكهرباء. وأشرف شقروق على مشاريع بارزة أبرزها إدخال التيار الكهربائي إلى إدلب عام 2021. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 109 لعام 2026 يرسم قانوناً جديداً للجمارك يحل محل القانون 2006 ب 264 مادة تمنح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية مستقلة وتنظم كل شيء تقريباً من الاستيراد والتصدير إلى التعرفة والعقوبات، لكن الاستقلال الإداري ليس كل شيء. فما الجديد في آليات العمل اليومية؟ يركز القانون على مبدأ العلنية والتخليص السريع وتبادل المعلومات إلكترونياً، حتى الأخطاء الشكلية يمكن تصحيحها من دون تعطيل المعاملة، خطوة نحو الشفافية. لكن التحدي الحقيقي، هل تملك الجمارك البنية التقنية والكادر المؤهل لتطبيق هذا التحول الرقمي على الأرض؟ يمنح القانون الضابطة الجمركية صفة رجال الضابطة العدلية مع صلاحيات تفتيش وحجز ومنع سفر، ويعرف التهريب بشكل أوسع، ويشدد العقوبات لتشمل المصادرة ومصادرة وسائل النقل أيضاً. رسالة واضحة، الردع بالقانون، لكن هل يوازي ذلك بين مكافحة التهريب وعدم خنق التجارة المشروعة؟ القانون وضع، لكن متى يبدأ مفعوله على أرض الواقع؟ يفند القانون أو ينفذ القانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لكن التطبيق الفعلي يحتاج تعليمات تنفيذية دقيقة في التخليص الإلكتروني والغرامات والمصالحات وعمل شركات التخليص. السؤال الأهم، هل ننتظر أو هل نحن أمام ثورة جمركية حقيقية، أم أن التحدي الأكبر يكمن في التفاصيل التي لم تكتب بعد؟ ولمناقشة هذا الموضوع كان لنا لقاء خاص مع مدير إدارة الجمارك العامة الدكتور خالد براد، تابعوا معنا في هذا اللقاء.
1: بداية إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006 الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسماها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية، والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
0: على السعر الأصلي
1: ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها، فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك، فتم تنظيمها بشكل أكثر سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية، أما فيما يتعلق بالإيجابيات ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك.
0: نعم.
1: هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة، ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لديهم معرفة واطلاع.
0: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
1: الذين سيدخلون سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه الشهادات، بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
0: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية، برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
1: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
0: نعم.
1: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن في بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. ومع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها، وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحيانا أشهر، لأجل مراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
0: فلاح سوري زرعت يده الذهب الأصفر لكن تسعيرة القمح حولته إلى خسارة معلنة. تكاليف إنتاج بالعملة الصعبة وسعر الشراء بالليرة المتأرجحة، فأين هامش الربح؟ موسم جديد وشكوى متجددة، والمواطن يسأل من ينصف أهل الأرض. لتوثيق هذه المشكلة كان لنا هذا التقرير.
2: هلا، ما ناسبتنا نحن مع التكاليف المرتفعة من فلاحة وبزار وأسمدة. الأسمدة غالية ببلدنا، هو ما مدعومة منوب، يعني عم ناخذها بالسوق السوداء،
3: مستوردة،
2: حتى لو كان في معامل محلية غالية، كلياته غالي من السوق السوداء.
3: شان تسعيرة القمح كانت مجحفة بحق الفلاح جدا جدا، احنا تكاليفنا عالية وما كان عنا في دعم من الأول، يعني للمحصول ما كان عنا في دعم لا بالأسمدة ولا بالمبيدات ولا بالمحروقات، وكانت التكاليف عالية علينا جدا جدا، وكنا متأملين بالتسعيرة تكون منيحة تعويض.
4: أول شيء الفلاحين ناقصهم مازوت، ناقصهم طاقات، مازوت طاقات، دعم زراعي، دعم كل شيء، يعني مازوت طاقة، الآلات الحديثة عشان نحسن نقوم فيها، يكون موفر كل شيء رخيص.
5: هلا أنت السعر اللي حطته الدولة هلا أو وزارة الزراعة لا يشكل إلا 20% فقط. حراسه وسمن والبزار فقط، هدول فقط. اما عندك لسه في عندك لسه ما طلع النبات، فهاي كلها هاي بدها مصاريف ممكن توصل للمليون و800 للمليونين الكلفه، فهي فارق كبير جدا.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها المهندس خالد عبد الغني المكبتل. أستاذ خالد، يعني نحن عم نشوف الأرقام اللي تم طرحها لكم لشراء القمح هذا الموسم، وكان هناك شكوى من الفلاحين، يعني كانت واسعة هذه الشكوى على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، وكان هناك أيضا بالمقابل إشاعات أو أنباء عن احتمالية صدور مرسوم في رفع هذه التكلفة. لكن بالبداية عندما تم طرح هذا السعر، هل كان هناك أي استشارة لكم؟ يعني هل جاء أحد من وزارة الاقتصاد وسأل الفلاحين عن رأيهم بهذه التسعيرة؟
6: أستاذة الكريمة، الفلاحين، نحن كاتحاد فلاحين كمنظمة رفعنا مذكرة بالتسعيرة بالتكاليف الإنتاج، رفعنا لمدير الزراعة للاتحاد العام الفلاحين، نحن ما حدا جانا من وزارة الاقتصاد يعني، بس نحن رفعنا للاتحاد العام الفلاحين، تواصلنا مع وزارة الزراعة مع مدير الزراعة، والتكاليف تدرس بكل موقع لوحده، يعني تختلف بين منطقة ومنطقة، بين المروي وبين البعل، يعني تختلف من منطقة إلى أخرى، بعد المراكز عن بعض البعض، يعني أنا بتسوق القمح بين مركز يكون 2-3 كيلومتر، بين 50 كيلومتر، حكم لها يكون الدراسة الاقتصادية والفنية مختلفة عن بعضها. فقبل ما طلعت التسعيرة هي أخذوا بالحد الأدنى للتكاليف، بالحد الأدنى. طبعا اليوم نحن الفلاح عم يتعامل كلياته مواد مدخلات الإنتاج تعمل بالدولار، يعني البزار، الأسمدة، الأدوية، العمالة، الوقود، كلها على تسعير الدولار. يعني بداية الموسم كان لتر المازوت ب 8500، امبارح ب 12144، وبينما تنقله من المحطة للأرض الواقع للمزرعة،
0: تكلفة
6: يعني
0: النقل أيضا،
6: تكلفة النقل صار ب 12.5، فارتفع يعني تقريبا الثلث. الأدوية يعني كمان اليوم تسعر بالدولار. فالفلاح يعني كانت هذا مشرف بحقه التسعيرة. فرحنا رفعنا مطالب للسيد رئيس الاتحاد، وما قصر رئيس الاتحاد والكادر بالاتحاد، تأهبوا كلياتهم مع مدير الزراعة، مع وزارة الزراعة، حتى صارت يعني على وجه يعني بشكل انه علني، صار مطالبة علنية بشكل احيانا غير مرضية يعني كمان. فلأننا كنا الحمد لله يعني فلاحنا واعي ومثقف، بيعرف قيمة الكلمة اللي بيحكيها. فلأننا رفعنا مذكرة مشان تصير. فامبارح يعني كان هو صدر انه تعليمات من الاتحاد انه سترفع التسعيرة بمقدار 900,000 ليرة للطن الواحد.
0: لكن هي كانت ضمن أنباء وليست يعني.
6: ونحن اليوم أنا راسلت رئيس الاتحاد والنائب رئيس الاتحاد إنه مؤكد الحمد لله، بس نحن هلا يعني المرسوم رسميا ما صدر. فنحن هدت الفلاحين وصار السعر يعني أخذ حق الفلاح.
0: يعني 9,000 ليرة سورية هي بالنسبة لكم سعر منطقي، الزيادة.
6: الزيادة صارت يعني سعر منصف للفلاح. يعني ما نقول 100%، ولكن هي صارت منصبة للحق الفلاح، يعني بين 4 يعني الطن 46,000، بين مثلا 55,000 ليرة جديدة، يعني صار ممكن انه ما يخسر ما،
0: يعني فينا نقول هامش ربح كم
6: بي يعني في صار هامش ربح صغير منيح، بس ما نعرضه للخسارة. فلاحنا عم يقدم جهد كبير جدا وعرق كبير جدا، هو المنتج الحقيقي.
0: صحيح.
6: هو المنتج الحقيقي بالارض، يعني بالارض هو.
0: طب بالنسبه لقرض الحسن، يعني اللي تم اعلان عنه العام الماضي بديسمبر 2025 للاستفاده منه من يعني الفلاحين، لماذا لم يستفد الكثير من الفلاحين من هذا القرض؟
6: عندنا احنا في مشاكل بالقيد العقاري بالطلبه، يعني القرض الحسن ما تنظموا انه بده قيد عقاري وبده، فنحن اليوم لسه الملكيات على الاجداد واباء الاجداد وعدم التقسيم يعني كمان. وفي ناس بتحجب السكان، بتحجب يعني عن القرض الحسن، بيعتبروا انه اخي انا ما بدي، عندي المدخلات انه انا زارع القمح من عندي بضمنه. يعني ما بحاجة يروح ويرجع، منشان هو أعطوهن بس البذار والسماد الترابي الفسفوري يعني. ما أعطوهن الأزوتي، ما أعطوهن المدخلات الإنتاجية، يعني أعطوهن عبارة عن مادتين، وممكن الفلاح يأمنهم بوسائل خاصة لأنه بده يروح يعطل أوقاته ويروح للمصرف ويروح للجمعية ويروح للهي، كمان يعني بتاخذ جهد منه فبيستغني استغنى عنها منهم. طبعا في نواحي طبعا غيرها انه ما بدي اياها ما لنا فيه، بس هي يعني القرض الحسن ما حد استفاد منه، يعني عدد بسيط بالمحافظه. انا عندي بالمنطقه بالمحافظه ثلاث مناطق يعني تركز فيها زراعه القمح، هي منطقه قطنه، منطقه جنوب دمشق الخسوه يعني، والمنطقه الشرقيه هي منطقه دومه يعني. فيها يعني السنة ببشائر الخير انزرع يعني زيادة عن الخطة الإنتاجية، يعني بعض المناطق 22%، بعض المناطق 28% زيادة عن الخطة. تأملت الناس كتير فبادرت بالزراعة طبعا القمح والشعير. طبعا مبارح بعد ما يعني تنبأنا أنه بالخبر أنه ارتفع السعر، اتصل معي مدير الأعلاف وانه يباشروا بفتح مركز عطرة لتوريد الشعير، استلام الشعير مباشرة. رفعنا اسماء المندوبين فورا هنا للتمثيل الفلاح، يعني كنا بالاتحاد ولا بالرابطة.
0: هذا بس نشرح شوي للمتابعين هو شو بيفيدكم؟
6: يعني انه انا الفلاح مثل بيجي انه بيسلم القمح بياخذوا بالسعر الحقيقي، يعني ان احنا عوضا مثل بنسلم الدوله هو دعم للامن الغذائي، ولكن المثل بدي سلم انا بيع التاجر، بتحكم فينا التاجر بالسعر، فالسعر هو الدوله دائما هي الضمان، هي الضمان الحقيقي للفلاح
0: طبعا
6: وليس التاجر. يعني نحن الضمان الحقيقي هو الفلاح والدوله هي الضمان له. فمثل انا بنزل محصولي تستلمه الدوله، هو امن غذائي، أمن اقتصادي يعني، يعني والفلاح هو بيحقق على مصالحه وأعماله وعمله هو الدؤوب اللي عمل فيه خلال الفترة الزمنية.
0: طب خلال جولتنا يوم أمس يعني في الحقول في ريف دمشق، كان هناك شكوى واضحة أيضا من قبل الفلاحين بخصوص تسديد الدفعات من قبل الحكومة، أنه عم تكون بشكل يعني مقسط.
6: تمام، العام الماضي كانت هي على تقسيط على دفعات، فالسنة هلأ العام الماضي أغلقوا المراكز قبل وقتها. السنة أخذنا وعد بالمجلس الاتحاد العام للفلاحين أنه تكون مدة توريد القمح خلال 3 أشهر، يعني من 1/6 إلى نهاية 9 طبعا لا يكونوا، والدفعات تحول للمصرف الزراعي خلال أيام بتكون تحولت القيمة من المؤسسة العامة للحبوب إلى المصرف الزراعي بيقبضها طبعا دفعة واحدة. لا انحلت المشكلة هاي الحمد لله، انحلت المشكلة عن العام الماضي. اي انحلت المشكلة، يعني ما في ما عاد ياخذهم دفعات، لا ياخذهم مباشرة، تحولت لهي المصرف.
0: ممتاز. طيب بالنسبة ل يعني كان هناك ايضا مطالب من الفلاحين بسبب التسعيرة انه هن حابين يتركوا الارض، شو كان دوركم انتم هون بهال؟
6: لا لا نبأنا الفلاحين، انا الفلاح ما بترك ارضه، بيترك الدنيا كلها ما بترك أرضه، ما بترك الفلاح، بس يعني من نوع يعني أنه عصبية يعني طلع هدول. فنحن الفلاح ما بترك أرضه مستحيل، يعني خلال يعني الفترة الماضية كلها ما تركنا أرضنا، ومتى شفتي أنت مثل خلال الجولة يعني الفلاحين متشبس بأرضه.
0: صحيح،
6: يعني متشبس بأرضه أكثر ما يتشبس بأي شيء. فنحن الفلاح ممكن يكون معصب أحيانا بيحكي، ولكن أنا فلاحنا على فكرة على قدر عالي من المسؤولية.
0: يعني حتى ما ينتقل لنوع آخر من المزروعات.
6: هلا هو أعطين أمنت اللي بيعطي أنت التسعيرة الجيدة، بالعكس بصير بيحسن إنتاجه، بيرفع من إنتاجه. طبعا ممكن يكون عنده هو إنتاج محاصيل أخرى، إن كان أشجار أو حيوانات يعني يستفيد منها، أغنام أو أبقار أو دواجن. فلا ما بيعتمد على زراعة محددة، يعني فلاحنا لا يعتمد على زراعة محددة، وخاصة في منطقتنا يعني ما بتعد ما في موسم واحد، عنا عدة مواسم. فممكن يقول انه بدي ازرع هيك، ولكن ما ممكن يترك زراعة القمح لانه هذا المحصول امن الغذائي. وأمن بالبلد تبعنا هو أولا وأخيرا. ففلاحنا واعي إنه ويترك المحصول هذا. فأيام ممكن فلاح يحكي بال بردة الفعل ولكن هو منتج حقيقي.
0: طب بما أنه هلأ نحن يعني تم تعيين وزير جديد لوزارة الزراعة، ما هي مطالبكم يعني الأولية من معالي الوزير باسل سويدان؟
6: نحن رفعنا مذكرة، ما بعرف إذا حكينا قدام لقاءاتنا مع الفلاحين، هو يعني دعم الوقود والدعم السماد ودعم الأعلاف، هدول يعني معضلة قدام الفلاح. الأسمدة بتعرف يعني غلاء عالي، واليوم بسعر بالدولار، الأعلاف عالية، تكاليف عالية، والوقود عالي جدا، الفلاح لا يتحتمل هذا. فالوزير يستمع الآن إلينا تماما يعني، ومبشرين حنا بالخير.
0: يعني هل يوجد إنتاج محلي من الأسمدة؟
6: في عندنا معمل بحمص، معمل.
0: وهل يكفي الحاجة؟
6: لا يكفي بالحاجة، لا يكفي.
0: لذلك يتم استيراد الأسمدة، وأسعار الأسمدة عالميا مرتفعة بسبب حرب.
6: نحن المعمل لا يكفي، عندنا معمل وحيد ما عندنا غيره. هلا صار في معامل خاصة، المعامل الخاصة لا يمكن إنه تنتج مثل الدولة. نسبة الأزوت، نسبة البوتاس، نسبة الفوسفور، لا يمكن. هلا صار في نوع من الأسمدة المتعددة المتوازنة، طبعا كلها بسعر بالدولار، حتى المعامل الخاصة بسعر بالدولار، لأنه كل مدخلاته بالدولار هو، فغالي على الفلاح. فمثل ما بقولك يعني هو يعني الحاضن الرئيسي لنا هو الدولة.
0: صحيح.
6: فهي متكفلة، لازم تكون متكفلة بهذا الفلاح ونساعده على الإنتاج ونرفع من سوية الإنتاج. يعني نعمل الفلاح يحاول أنه ينتج أعلى كمية من الإنتاج في وحدة المساحة.
0: نعم، جميل جدا. يعني شكرا لك الأستاذ خالد عبد الغني المكبتل، وأنت رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفا، شكرا لك على هذه الإضاءة والإضافة.
6: شكرا لك، شكرا لك، شكرا للفريق الإعلامي المرافقين معنا نحن والمصورين.
0: أهلا وسهلا فيكم.
6: شكرا لك.
0: في فقرة بصمة أمل رح نحكي اليوم عن حكاية من عيدان القصب، حرفة ورثتها أيادي جيل بعد جيل بريف طرطوس، لتتحول لتحف منزلية وزينة تراثية تحمل هوية المكان. نتابع في هذا التقرير.
7: نحن بنشتغل بالقصب من أكثر من حوالي 15 سنة. بلشنا بمشروع، كان المشروع بسيط يعني، كان ما لنا أفكار إلى آخره. صرنا نتابع نطور شغلنا شوي شوي، نشتغل من القصب، نحن أسقف على المطاعم على المقاصف، نشتغل على البيوت على البلكونة على الكذا، حصر مقاسات مختلفة. كان عندنا أول شيء موديل واحد، صار عندنا موديل اثنين ثلاثة أربعة. صرنا نشتغل بالسلات، كنا نعمل سلات للخضرة، سلات لجني الخضرة التين والرمان والزيتون.
8: هون نحن وجدنا أن المنطقة غنية كثير بالقصب،

0: تعلمنا منه، يعني شايف كيف زرناهم بالبيت، شفنا كيف عم يشتغلوا، وصار بالنسبة لنا نحن هدف بالعمل. اجينا طبقنا على أرض الواقع، شايف كيف صرنا نبيع وننتج.
1: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا من الرصد الاقتصادي لهذا الأسبوع، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن عن فوز 9 مرشحين لعضوية المجلس عن دوائر كل من الحسكة والقمشلي وعين العرب كوباني. وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في ريف درعا، ومراسل تلفزيون سوريا يقول إن الحادث وقع من جراء انفجارات جديدة لمخلفات الحرب. احتجاجات لموظف القطاع الصحي في محافظات كل من إدلب والقنيطرة ودرعا، والمحتجون يطالبون بالعدالة والإنصاف في الأجور. ترامب يدعو لعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، ويشدد على عدم إمكانية امتلاك إيران سلاحا أو قنبلة نووية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقمشلي وعين العرب كوباني كذلك. هذا وذكرت اللجنة عبر معرفاتها الرسمية، ذكرت أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس. كما أشارت كذلك اللجنة إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا كذلك بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازوا بعضوية المجلس فيها. هذا وأسفرت انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الحسكة الانتخابية عن فوز عدد من المرشحين كذلك بعضوية المجلس، في حين أكد الفائزون عزمهم العمل على نقل مطالب الأهالي وتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان القادم.
1: بعد تأجيلها لعدة شهور تم اليوم إجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة الحسكة، والحمد لله رب العالمين سارت العملية الانتخابية بسلاسة تامة، حيث حضر أغلب أعضاء الهيئة الناخبة الممثلين من مركز مدينة الحسكة. نسأل الله أن نكون عند حسن ظن المصوتين لنا وأن نكون صوتهم في البرلمان في نقل معاناة الأهالي وخاصة فيما تعانيه محافظة الحسكة.
2: الشيء المهم أنه الآن أهل الحسكة بإمكانهم اختيار ممثليهم بكل حرية وكل بدون أي ضغوط أو يعني حسابات من تحت الطاولة، الآن بكل صراحة وكل حرية يختارون أبنائهم.

0: الله سبحانه وتعالى نكون سبب لإعانة هذه المحافظة وتكون المحافظة بشكل أفضل، وإحنا ممثلين لكل أبناء الحسكة.
1: إبراهيم مصطفى علي.
2: من جانبه أشاد مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدائرة، واصفا إياها بأنها قدمت نموذجا متميزا على الرغم من الرهانات المسبقة التي توقعت حدوث نزاعات أو حتى خلافات حول أسماء المرشحين للقوائم.
3: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابة كانت انتخاباتنا.
4: معلش بسبب المعلومة.
3: يعني بصراحة امبارحة على شباب اللجنة وعلى الهيئة الناخبة قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوباني، مع أنه الكل راهن أنه راح يكون في ربما منازعات على اسم. لا لا لا لا، كان شباب اللجنة مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة، الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
2: نبقى في أخبار المحافظات، حيث أعلن محافظ الحسكة نور الدين الأحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. هذا وأوضح محافظ الحسكة عبر معرفاته الرسمية وفي تصريحاته، أوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي في المنطقة وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. هذا وكشف مدير تربية الحسكة عدنان بري عن قرب الانتهاء من دمج القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك ضمن منظومة وزارة التربية والتعليم السورية، مؤكدا تثبيت جميع المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية سابقا. هذا وأوضح بري في تصريحاته بالخصوص مشاهدين، أوضح أن نحو 19400 موظف جرى نقلهم إداريا إلى وزارة التربية والتعليم، وأن اللجان المختصة تعمل على استكمال توثيق ملفاتهم وتحديد مستوياتهم تمهيدا لتثبيتهم ككوادر دائمة في الوزارة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين في المحافظة بلغ نحو 33,000 معلم. هذا وأشار بري في السياق، أشار إلى أن مناهج الإدارة الذاتية ستستمر كمرحلة انتقالية حتى عام 2028 إلى حين الانتهاء من إعداد مناهج وطنية جديدة لسوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا، داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله كذلك إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. كما توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت كذلك عمليات تفتيش داخل المنطقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال هذه العملية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل وإصابة 3 آخرين، وذلك إثر انفجارات جديدة لمخلفات الحرب في ريف درعا. وبحسب المراسل مشاهدين، فإن الطفل تيم أنس القادري توفي وأصيب 3 آخرون كذلك، وذلك إثر انفجار مادة من مخلفات الحرب في الحي الجنوبي من بلدة الغارية الشرقية، حيث نقل المصابون إلى مستشفى قريب في المنطقة. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء انفجار وقع داخل منزل في بلدة إبطاع بريف درعا، يعود لشخص يعمل في جمع الخردة.

بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم إضراباً مفتوحاً عن العمل، وذلك احتجاجاً على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن زيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي في البلاد. ووفقاً لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل كافة الأقسام، مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، وذلك حرصاً على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل.

0: كما نفذ كذلك مشاهدين موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية، وذلك اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين فقط.
1: سبب الاعتصام هي محاولة رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لانه التعليمات اللي صدرت عن وزاره الصحه اضرت بمرسوم الزياده وسحبت المعنى الحقيقي منه.
2: الاعتصام هو سبب الزياده اللي طلعت، انه ما انصفتنا ابدا، نحن تعبنا كثير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسه الجامعي وبين نحن ثلاث سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض. تعبنا ابدا، يعني نحن سهر الليالي، يعني وين بده يروح هي الزياده ابدا وانا منصفه، صرنا ادنى حد، يعني نحن ما لحقنا ال $200 حتى.
3: احنا بموضوع الزياده النوعيه ظلمنا كثير، نحن بالنسبه لنا كفئه خامسه عمال، احنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكه ابره لا عدوى لا، فاحنا انظلمنا بموضوع الزياده النوعيه.
4: احنا ما لحقنا اي زياده بطلعت من السيد الرئيس، الزياده هاي ما شملتنا لا زياده نوعيه ولا اي نوع من الزياده، ونحن عناصر اساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الاطباء والتمريض وغيرهم، نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك اجهزه التنفس واي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
5: احنا مشان الزياده النوعيه اللي طلعت نحن ما لحقنا اي زياده نوعيه، فنحن راتبنا اول شغله يعني ما يتعدى $1,100,000 ليره سوري. تمام، نحن يعني كعملي كسائق، انا سائق مبيت اطلع اول انسان من بيتي الساعه 6 الصبح اكون طالع، واخر انسان ارجع على بيتي.
0: هذا وافاد كذلك مشاهدين مراسل تلفزيون سوريا ان كوادرا في القطاع الصحي بمحافظه درعا نظموا كذلك وقفه احتجاجيه للمطالبه بالعداله والانصاف في الرواتب. هذا وطالب المحتجون في الوقفة أمام مديرية الصحة بدرعا، طالبوا الحكومة بإنصاف الكادر الفني والتمريضي ودعم منظومة الإسعاف السريع. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة المالية والصحة والتربية والتعليم العالي جداول تحدد زيادات في جدول الرواتب للموظفين. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيله مشاهدينا ومطالب المحتجين كذلك في درعا معنا مباشرة من هناك مراسلنا حسام المسال. ما حسام، بداية أهلا بك. إذن نقف معك على مطالب المحتجين في القطاع الصحي في محافظة درعا في هذه الوقفة الاحتجاجية، وكذلك هل هنالك أي استجابة من قبل الجهات المعنية في المحافظة؟
6: نعم أميلة، بالحقيقة لعله هو أن الاحتجاجات التي جرت في درعا من القطاع الصحي هي نفسها يعني تحدث كل الكوادر الصحية في المحافظات جميعا نفسها بهذه الاحتجاجات، يعني لكن درعا خرجت واحتجت، وأيضا القنيطرة، يعني الكلام الذي جرى في درعا وما جرى من احتجاجات هو أيضا نفسه يمكن اسقاطه على باقي المحافظات. هناك ثلاث امور رئيسيه من حيث البيان المشترك لوزاره الماليه ووزاره الصحه والتربيه والتعليم العالي. المشكله الاولى هي نسبة موضوع الختم الوظيفي امينه بالنسبه للموظفين الذين يعني اتموا 20 او 25 سنه خدمه، الان سوف يتساوون مع الموظف الذي ليس له اي سنه خدمه، يعني الموظف المعين حديثا بعد الان يتقاضى راتب يساوي راتب الموظف القديم الذي لديه خدم حوالي 20 او 25 سنه. هذه نقطه. النقطه الاولى الثانيه عفوا هي موضوع الفوارق ما بين الطبقات والفئات، يعني نتكلم مثلا اليوم لماذا تحتاج فئه الممرضين؟ تحتاج فئه الممرضين الذين هم خريجون مدرسه التمريض او مدارس القباله بسبب وجود تقريبا 1,300,000 ليره سوريه، يعني حوالي $100 فرق في الراتب عن الممرض الذي هو خريج كليه التمريض، وفرق الدراسه ما بينهما هو سنه واحده فقط. طب ايضا هناك اشكاليه في هذا الموضوع، علما ان الممرضين يعتبرون انفسهم يعني هم العصب الرئيسي للمشافي والمراكز الطبيه، ويعني هم المحرك الرئيسي الذي يقوم بتشغيل هذه المنشات الطبيه بشكل رئيسي. نقطه اخرى ايضا هناك يعني تفاوت ما بين مثلا الطبيب الذي يعمل مديرا لمركز صحي تقريبا راتبه يصل الى حوالي 10 مليون مقابل ان اعطت ايده الاخصائي الذي يصل راتبه الى فقط 7 مليون هناك 3 ملايين ليره سوريه فرق. وبالتالي يعني ربما يكون الطبيب مدير المركز الصحي هو طبيب عام غير اخصائي يتقاضى اكثر من طبيب اخصائي، هنا يعني تحدث مشكله، هناك يعني بعض الامور غير المدروسه. اضف الى ذلك يعني النقطه الثالثه والاهم هي عدم شمل الموظفين الاداريين في مديريه الصحه ومديريه التربيه ايضا في هذه الزياده نهائيا، يعني جمله وتفصيلا. نتكلم عن موظفين الديوان، نتكلم عن السائقين سائقي سيارات اسعاف، عن يعني شريحه واسعه من الموظفين في التربيه وفي الصحه لم يشملها الزياده، وبالتالي هناك مشكله يعني حقيقيه. يعني احنا راقبنا تقريبا التعليقات وراقبنا يعني اراء الناس على المنشورات التي صدرت منذ ليله امس عن زيادات نوعيه، هناك حاله اجحاف كبير بحق فئه كبيره من هؤلاء الموظفين الذين هم ايضا يتبعون لوزاره التربيه ووزاره الصحه، لكن لم تشملهم اي شيء من هذه الزياده.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذا الملف، كنت معنا مباشره من درعا مراسلنا حسام المسالمة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفياتها أو مشفاها الجامعي والجهاز المرتبطة بهما كذلك. وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق، وذلك في وقفة احتجاجية مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج، وذلك في ظل ما وصفوه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. تشهد قلعة جعبر التاريخية على ضفاف نهر الفرات في ريف محافظة الرقة، تشهد مشاهدين إقبالا من السكان والسياح خلال فصل الصيف، حيث تقع القلعة على تلة تبدو كجزيرة وسط مياه الفرات، ما يمنحها مشهدا طبيعيا لافتا جدا، إلى جانب مكانتها التاريخية كواحدة من أبرز المعالم السياحية في المنطقة.

0: قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة أنها بدأت منذ 13 من أيار الجاري بنشر 10 نقاط رئيسية متقدمة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في المنطقة. هذا وأضافت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أضافت أنها استكملت خلال الساعات الماضية نشر النقاط الفرعية المذكورة، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 20 نقطة موزعة على مناطق واسعة، كما أشارت لاستمرار وجود تحديات ليصل العدد الإجمالي إلى 20 نقطة. وإلى مستجدات ملف الحج هذا العام مشاهدينا، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد حلاق أعلن استكمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. هذا وأوضح الحلاق في تصريحه بالخصوص، أوضح أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا ويجتمع السوريون مشاهدين هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة، تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب كذلك، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع السوري المختلفة بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين كذلك شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية دينية استثنائية.
1: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
2: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير، لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. أمجية كنا أمجيتها بهردنا عربن كرمونجن تركن أفغاني ناصيني نا أمجيتها بهردنا أمجي بهبرونا إيش ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف أطيافة من عرب تركمان سريان، الحمد لله يعني صوت واحد مشاعر واحدة، الحمد لله على كل شيء.
1: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
3: شفت يعني جميع اللهجات، جميع اللباس، جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف، بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك، شقد يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهاي. أيوة والحمد لله رب العالمين. والله أول دعوة شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج إن شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب، يرزقنا الجنة هاي أهم شيء.
4: بردك يعني كمسة يقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد، يمكن إنه بشو بترتر بو أفغانستان بشو يق بو دبر شو يق، الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مز مسلمان تم الحمد لله، الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي günü سالي günü biz Arafat'a çıkacağız. Orada Arafat'ta orada hepimiz her milletten de var. أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله ويكون سنكون على صحيح عرفات. كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا. الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
1: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
5: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: وفي أجواء العيد مشاهدينا هذا العام تستعد مدينة حلب لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي خلال أيام العيد المبارك، لا سيما فيما يتعلق بترحيل مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح داخل الأحياء السكنية في المحافظة.
6: مع اقتراب عيد الأضحى يترقب أهالي مدينة حلب الإجراءات الخدمية الخاصة بفترة العيد، أملا في تجنب المشكلات التي رافقت مواسم سابقة وفي مقدمتها تراكم مخلفات ذبح الأضاحي داخل بعض الأحياء السكنية.
7: بالنسبة للأضاحي، مخلفات الأضاحي هي لازم نحن نستفيد من باقي المدن، يعني من باقي الدول المجاورة لنا، لازم يكون مخصص أماكن للأضاحي، هاي البلدية لازم هي تتخصص في هذا الموضوع. أنا هاد برأيي إنه مشان المخلفات هي دائما ذاتها، لأن حدنا صيف مخلفات حشرات وذاتها نحن في عندنا مشكلة بالنفايات، فأنا بتهيألي لازم يكونوا من الأساس إنهم مهيئين حالهم إنه مخصصين أماكن لهذا الموضوع.
6: ويؤكد عدد من السكان أن تأخر ترحيل هذه المخلفات كان يشكل في السنوات الماضية مصدر إزعاج بسبب الروائح وانتشار الحشرات، مطالبين بتكثيف أعمال النظافة والاستجابة السريعة خلال أيام العيد.
8: قامت مديرية النظافة في وضع خطة خلال فترة العيد بتحديد آليات تقوم بجولات ميدانية وترحيل مخلفات الأضاحي إلى مكبين وسيطين، وهم مكب عين العصافير ومكب بني زيد، وسيكون هناك أيضا طمر مباشر لمخلفات الأضاحي في الأماكن المذكورة.
6: في المقابل يشير قصابون إلى أهمية توفير مواقع ذبح مجهزة وقريبة من التجمعات السكنية بما يسهم في تنظيم عملية الذبح والتخلص من المخلفات بشكل أفضل ويحد من آثارها على الواقع الخدمي والصحي في المدينة.
9: الصعوبات الله هذيك السنة فرضوا علينا شغلات نحن ما لنا، يعني مثل ما بقولوا يعني بدنا إياها نحن، يعني مثلا مثال بدك تذبح بدهم اياك الشروط اللي حطوها انه تذبح عندي في المسلخ، يعني بمسلخ الراموسي، ونحن مثلا بدي اقول لك محلنا مثلا صلاح الدين، انا من هون لهنيك في عندي صعوبه، واذا اجى زبون بدي اذبح له خروف او خروفين بدهم اياني اخذهم واخذ الزبون ونطلع لهنيك على المسلخ، طيب انا شلون بدي اساوي؟ مشكله والله مشكله.
6: وبين مطالب الأهالي بتجديد الرقابة وتسريع عمليات التنظيف ومطالب القصابين بتوفير بنية خدمية أفضل، تتجدد في حلب مع كل عيد أضحى مشكلة مخلفات الأضاحي بوصفها تحديا خدميا وصحيا يحتاج إلى حلول أكثر فاعلية. لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: معنا مشاهدين مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. هاشم بداية أهلا بك، إذا نرصد معك أجواء الاستعدادات استعدادات الأهالي في اللاذقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
10: مساء الخير، تشهد أسواق اللاذقية ازدحاما متزايدا للأهالي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. هذه الزيادة في الأسواق يعني أتت يعني مع اقتراب العيد، وخصوصا في الأسواق الألبسة والحاجيات المتعلقة بالعيد. نحن الآن يعني في سوق العنابة وفي يقع في مركز مدينة اللاذقية في مقابل ساحة الشيخ ظاهر في هذا السوق الذي يقع خلفي تماما. هناك اكتظاظ خلال الأيام الماضية، لم يكن هذا الاكتظاظ في هذا السوق بشكل كبير، لكن يعني بدأت الحركة تتزايد شيئا بعد الاقتراب العيد. منذ قليل كنا مع بعض الأهالي تحدثوا لنا أن هذا الاكتظاظ لم يكن خلال الأيام الماضية، لربما يعود إلى أن الأسبوع الماضي كانت أيام امتحانات وانتهاء للعام الدراسي. الآن الأهالي يعني يجدون في الأسواق، ورغم أن منهم تحدث عن غلاء المواد إن كان من الألبسة أو حتى من حاجيات العيد بشكل عام وألا الحلويات، منهم من رأى أنها غالية ومنهم من رأى أن يعني هذه الأسعار هي متوسطة، ولكن يعني لم يتحدث أحد عن رخص الأسعار. أما القدرة الشرائية رغم الاكتظاظ الذي يوجد في السوق، هذا السوق سوق العنابة، رغم الاكتظاظ الموجود فيه، يقول الباعة الموجودين هنا أن القدرة الشرائية يعني ما تزال هي ضعيفة رغم هذا الاكتظاظ، لربما يعود ذلك كما يقول أهالي لغلاء لبعض الأسعار. وهي الأسعار يعني حقيقة هي تختلف يعني حسب جودة البضائع إلى من مكان إلى آخر، لكن بشكل عام أن الأسواق بدأت يعني تشهد هذا الازدياد، ليس فقط في هذا السوق، أيضا الأسواق الأخرى الموجودة في عدة مناطق في محافظة اللاذقية الأيام الماضية يعني لم تشهد هذا الإقبال. حتى أن عيد الفطر يعني من ناحية الكثافة السكانية أو كثافة المتسوقين هنا في هذه الأسواق يعني كانت بشكل أقل، وكانت حتى القدرة الشرائية أقل من ذلك. الأسواق الرئيسية في محافظة اللاذقية تشهد هذا الاكتظاظ، لا سيما أن الوصول إلى بعض الشوارع الرئيسية هو يعني من الصعب جدا وخصوصا للسيارات، لذلك اضطرت شرطة المرور وأيضا قوات الأمن الداخلي الموجودة في محافظة اللاذقية على تنظيم بعض الأسواق ومنع دخول السيارات إلى الأسواق المكتظة. هذا السوق يعني في السابق كانت السيارات تدخل من هنا إلى منتصف السوق وغيرها، مع اقتراب العيد قامت بقطع جميع الطرق التي تؤدي إلى الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى بعض هذه الأسواق، يعني ذلك للحفاظ على أرواح الأهالي كما يقولون، للحفاظ على الاكتظاظ السكاني الموجود. طبعا يعني نحن موجودين في منتصف السوق، يعني من الطبيعي جدا أن يكون هناك ازدحام، يعني لننقل الصورة من عين المكان في هذا السوق، من الصعب يعني كان أن نجد مكانا وأن ننقل الصورة. طيب، في هذا المكان
0: هاشم في ذات السياق يعني
10: نعم،
0: نبقى معك في أجواء واستعدادات أهالي اللاذقية لأجواء عيد الأضحى المبارك. كيف هي أسعار الأضاحي هذا العام في اللاذقية، وهل هنالك طاقة شرائية فعلية للمواطنين على هذا الغلاء الذي وصف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لسعر وثمن الأضحية هذا العام؟
10: نعم، يعني الأضاحي هنا يعني هي يعني أسعار الأضاحية كأسعار الأضاحي الموجودة في بقية المحافظات الأخرى، يعني الإقبال يعني حقيقة ضعيف على سوق الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام، سواء سوق الأضاحي يعني نتحدث يعني هنا الأسواق في محافظة اللاذقية محدودة، هي يعني تأتي بهذه الأغنام الأضاحي من المحافظات الثانية، لا يوجد سوق رئيسي للأضاحي في المدينة بشكل عام، يتم التوصية عليها من قبل يعني أصحاب المحلات وغيرها، لكن بشكل عام هي غالية ومرتفعة الثمن، يعني تصل الأضحية إلى ما يفوق حوالي 4 ملايين ليرة سورية للأضحية الواحدة، وأن كثير من الأهل لا يستطيعون أن يقوم يعني هذه الشعيرة الأضحية وغيرها، لكن يعني بالمجمل الأهالي يعني يركزون هنا على موضوع الأسواق وموضوع القدرة الشرائية التي هي ما زالت لحد الآن منخفضة رغم ازدياد وازدحام الأسواق.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق باستعدادات أهالي اللاذقية للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا هاشم العبد الله، شكرا جزيلا لك هاشم. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في الساحة اللبنانية، حيث أحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة 9 آخرين خلال غارة إسرائيلية بالأمس على بلدة سير الغربية جنوبي البلاد. هذا ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارات بإخلاء 6 بلدات جنوبي لبنان، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف فيها، وهي كفر سير وسير الغربية والنبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا. كما دعا المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفخاي أدرعي الأهالي للابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة وصفت بأنها لا تقل عن 1000 متر وإخلاء المنازل والذهاب نحو أراضٍ مفتوحة.

0: وللوقوف على تفاصيل تطورات الأوضاع في جنوبي لبنان مشاهدينا معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي بلال المرعبي. أستاذ بلال أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن تزامنا مع كل هذه التجاوزات الإسرائيلية وفي سياق سابق كذلك مسار المفاوضات ما بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، ما الذي تريده إسرائيل فعليا من جنوبي لبنان تزامنا مع هذه الإنذارات المتتالية والمستمرة بإخلاء قرى وبلدات في جنوبه؟
1: أهلا بك وبكل المشاهدين الكرام. يعني إسرائيل كما جرت العادة تريد يعني أن تفرض قوتها أو تفرض رأيها بالقوة التي تمتلكها عبر ما تقوم به من استهدافات متكررة ومستمرة لكل المناطق في جنوب لبنان فيما بات يعرف يعني بالخط الأصفر، وهو الخط يعني الذي رسمته دولة الاحتلال في جنوب لبنان، وقالت إن هذه القرى التي يعني يشملها هذا الخط هو بالنسبة لها خط الدفاع عن نفسها وخط حماية دولة إسرائيل. وبالتالي ما تقوم به اليوم من استهدافات متكررة وأيضا لقتل من الأبرياء هو للضغط على لبنان والضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ ما تريده إسرائيل ولو بالقوة ولو بالنار. يعني حتى بأمر المفاوضات ما يعني تم الاعتماد عليه أو الاعتماد به في المفاوضات الأخيرة هو وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن شرط أن تبقي إسرائيل عملياتها مفتوحة في الجنوب اللبناني، وهذا ما نشاهده يوميا. يعني اليوم فقط ذهب 11 شخصا ضحية لكل هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل منذ بدء حربها على لبنان وحتى هذه الساعة. إضافة إلى ذلك يعني لا أحد يعرف ماذا يدور برأس الإسرائيلي بالفعل، هو تارة يقول بأنه يريد أن يحمي دولته ومن خلال الخط الأصفر، وتارة يقول أنه قد يعني تخطو قد يخطو مساره في هذه التجاوزات لأبعد من ذلك الخط، هو يريد أيضا أن يشمل مناطق إضافية أخرى، وهذا ما كان قد صرح به اليوم يعني جيش الدفاع الإسرائيلي، وقال ربما لن تقف عملياتنا في الجنوب اللبناني عند هذا الحد، بل قد يعني تستمر لتشمل مناطق أخرى، وبالتالي فإن على الدولة اللبنانية أن تضغط ب خلال المفاوضات التي تقوم بها بواشنطن على هذا الاتجاه.
0: طيب أستاذ بلال، الواضح اليوم بأن إسرائيل تندفع بكل ما لديها في جنوب لبنان نحو تصعيد باهظ الكلفة في جنوبه. هنا نتحدث عن مسار المفاوضات، ما الذي تملكه اليوم الحكومة والقيادة والمسار الدبلوماسي اللبناني عندما يذهب إلى طاولة المفاوضات برعاية واشنطن من أجل الضغط على كل هذه الانتهاكات والتجاوزات في جنوب لبنان؟
1: نعم بالفعل هذا ما كنت أقوله منذ بداية هذه المداخلة. يعني الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية اللبنانية كانوا قد قالوا صراحة في المفاوضات أنهم يريدون يعني خطوات ثلاث، أهمها انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي، وقف الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا تحقق منه جزء وهو وقف الأعمال العدائية من الضاحية على الضاحية الجنوبية، فيما استمرت الأعمال العدائية على الجنوب اللبناني، وبالتالي مطلوب من الحكومة اللبنانية أن تضغط بهذا الاتجاه.
0: طيب بلال باختصار اليوم ما هو بيد، ما هي الأدوات التي تملكها الحكومة اليوم من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي في المنطقة الصفراء في جنوبي البلاد؟ هل تملك ذلك؟ هل الجيش اللبناني يملك ذلك؟ بمن أن عن سيناريو حزب الله؟
1: نعم نحن نقول بأن الدولة اللبنانية يعني على ما يبدو أنها صادقة بالفعل في هذا الاتجاه، ولكن هي تعول فقط على حلفائها من الدول سواء كان الدول العربية أو الدول الأجنبية من أجل الضغط على إسرائيل. أما فيما عدا ذلك فالدولة اللبنانية كلنا نعلم أنها لا تمتلك كل هذه الأدوات التي تخولها بأن تخوض مسار المفاوضات بشكل قوي، وإنما هي بالفعل طرف ضعيف في هذا
0: شكرا
1: في هذه
0: لك،
1: المعارضة،
0: كنت
1: وعلى
0: معنا
1: ذلك
0: مباشرة من بيروت الصحفي بلال المرعبي على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمسار المفاوضات ما بين بيروت والاحتلال الإسرائيلي وكذلك برعاية واشنطن وتطورات الأوضاع في جنوب البلاد. وإلى آخر تطورات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، ونبدأها بالتصريحات الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه دعا ممثليه لعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، كما حث الإيرانيين كذلك على إدراك أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة حتى سلاح أو قنبلة نووية. هذا وبيّن ترامب أن الحصار على إيران سيبقى ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه، حتى داعيا الطرفين لأخذ الوقت وإنجاز الأمر بشكل صحيح، إذ لا مجال للأخطاء بحسب قوله. نبقى في سياق التصريحات الأمريكية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس حتى خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة بحل أزمة مضيق هرمز مع إيران، كاشفا عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. هذا وأوضح روبيو في سياق الموضوع، أوضح أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية الأمريكي روبيو تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مبديا عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. وللوقوف على تفاصيل التصريحات الأمريكية حول مسار المفاوضات ما بينها وما بين طهران، معنا مباشرة عبر الهاتف من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل هذه التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته كذلك روبيو، نرصد معك تفاصيل وآخر مستجدات مسار المفاوضات، وإلى أين وصل الاتفاق، وهل فعليا بناء على التسريبات الأمريكية وكذلك التقارير الاستخباراتية المفتوحة شعبان، هل نحن فعليا اليوم قريبون جدا من إعلان هذا الاتفاق؟
2: مساء الخير أمينة. لا يبدو صراحة، حسب يعني آخر تطورات الساعات الأخيرة، لا يمكن القول أننا بتنا قريبون من توقيع الاتفاق. هذا المناخ الإيجابي جدا أشاعته بصراحة تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث دعا العالم إلى توقع أخبار جيدة اليوم، وهذا خلق انطباعات أن توقيع الاتفاق قد يحصل اليوم أو خلال الساعات المقبلة. لكن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قالوا أن توقيع الاتفاق من غير المتوقع أن يحصل اليوم، حيث هناك بعض التفاصيل يعني لا زالت عالقة بين الطرفين. موقع أكسيوس على سبيل المثال يعني قال أن السبب يعود إلى المشكلة في النظام الإيراني، أن الحركة بطيئة، موضوع الملاحظات بين الطرفين وتبادل الملاحظات والردود تأخذ وقتا، وأن الإيرانيون يتحركون ببطء شديد، وهذا قد يستغرق يعني يأخذ وقتا حتى يمر الاتفاق على جميع القادة في إيران. لكن الموقع أيضا يعني أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن بشكل عام المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق من حيث المبدأ، يعني ما هو وافق على الخطوط العريضة لما تم التوصل إليه. لكن السؤال إذا ما كانت هذه الموافقة أو ما تم الاتفاق عليه سيتحول كل ذلك إلى اتفاق نهائي، فيعني هذا لا يزال هذا السؤال مفتوحا، ولا أحد يستطيع التكهن أو الجزم أن الاتفاق سيحصل قريبا. قد تنشأ تطورات في آخر لحظة قد تهدم كل شيء، لا أحد يعلم، لكن بشكل عام يعني أغلب وسائل الإعلام هنا تقول أنه تم إنجاز الخطوات النقاط الأساسية في الاتفاق، و يعني المسألة الأهم في الاتفاق هي وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وبنفس الوقت سيتم فتح مضيق هرمز، وستقوم الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على بيع النفط الإيراني، فيما ستؤجل كل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد، إلى مرحلة 60 يوما التي تم الاتفاق عليها. لذلك موضوع تخصيب اليورانيوم وموضوع اليورانيوم المخصب وموضوع الإفراج عن الأصول الإيرانية، كل ذلك سيأتي في وقت لاحق. لا يوجد يعني لغاية ما تم تسريبه، نحن نعلم أنه لم يكن لم ينشر أحد من الأطراف المعنية، لا الولايات المتحدة ولا الجانب الإيراني ولا الوسيط الباكستاني، لم ينشر أحدا صيغة رسمية لما تم التوصل إليه. كل ما متابعه ويأتي في إطار التسريبات الصحفية، لكن هذه التسريبات بشكل عام أجمعت على أن يعني 60 يوما هذه مؤكدة لموضوع وقف إطلاق النار، وبنفس الوقت سيفتح مضيق هرمز ويتم رفع الحصار الأمريكي، وبنفس الوقت سيسمح لإيران ببيع نفطهم خلال فترة 60 يوما. أما الأصول الإيرانية المجمدة المليارات من الدولارات فهذا كله مرتبط بالاتفاق النهائي. نحن نتحدث لا، نحن أمام مذكرة تفاهم بمثابة مقدمة للاتفاق سلام شامل.
0: إذن شعبان سوف نتابع معك مستجدات المواقف الأمريكية حول مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران من أجل إيقاف الحرب وإبرام اتفاق دائم ما بينهما. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. وفي سياق المواقف إلى الشأن الإسرائيلي بالخصوص مشاهدين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه تباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي. هذا وقال نتنياهو قال أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي، وأضاف أن إزالة التهديد النووي تعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإخراج المواد المخصبة من إيران كذلك. كما أشار نتنياهو في الخصوص، أشار إلى أنه حصل على دعم من ترامب في مواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل في جميع الساحات بما في ذلك لبنان على حد تعبيره. وللوقوف على الموقف الإسرائيلي من مسار هذه المفاوضات، معنا مباشرة المشاهدين من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك مستجدات والتصريحات الإسرائيلية حول مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران.
3: نعم أمينة، في آخر ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية حول مذكرة التفاهم والاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، كان ما ورد قبل قليل على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي قال بأن الجيش في أهبة الاستعداد لأي حرب ممكن أن تحدث مع إيران، وأن المستوى العسكري يتابع هذه التطورات السياسية بالتزامن أيضا مع المستوى السياسي، وإسرائيل مستعد على كافة الصعد سواء العسكرية والإسرائيلية. إلى ذلك كان هناك أيضا بيان لبنيامين نتنياهو قال فيه بأن أو حاول إظهار فيه أن هناك شراكة قوية وتنسيق متواصل مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بمذكرة التفاهم، وأن إسرائيل ستضمن لها الولايات المتحدة كل ما تريده من حيث حرية العمل العسكري في المنطقة، وأيضا إنهاء البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديد النووي الإيراني بإخراج اليورانيوم المخصب من خارج الأراضي الإيرانية، وأيضا أن إيران أن لبنان هي ساحة حرب منفصلة ولن يشملها هذا الاتفاق. هذا ما حاول فعليا بنيامين نتنياهو أن يظهره من خلال هذا البيان في اتصال هاتفي قال جرى بينه وبين دونالد ترامب، لكن الصحافة العبرية تحدثت أن هذا الاتصال الهاتفي الأمريكي جاء بعد فترة طويلة من عدم التواصل بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وأدى ذلك إلى استياء في إسرائيل من الموقف الأمريكي الأخير الذي حاول تهميش إسرائيل. بالإضافة إلى أن هذا البيان أيضا أمينة لا يظهر ما خلف الكواليس، وهناك خشية وقلق إسرائيلي كبير، خاصة وأن الحديث يدور في مذكرة التفاهم عن تسهيلات اقتصادية لإيران وحول فتح مضيق هرمز. أما القضايا الأخرى الحساسة فإنها سوف تؤجل إلى مفاوضات قادمة أو آجلة بين الطرفين، وهذا ما تخشاه إسرائيل حقيقة. هي تخشى ألا يتم التطرق إلى إزالة التهديد النووي الإيراني والبرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم إلى خارج الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى أن إسرائيل تريد أن تضمن لها الولايات المتحدة أيضا حرية العمل العسكري في كافة الجبهات إذا تعرضت على حد قولها إلى أي تهديد من أي جبهة، أن يكون لديها الحق في الرد كما تقوم به الآن في الجبهة اللبنانية، والتي تعتبر أن كل ما تقوم فيه هو دفاع عن النفس إذا التهديد الذي يقوم به حزب الله. لذلك هذا فعليا ما تريده إسرائيل وتخشى، ولكن من خلال بيان بنيامين نتنياهو حاول أن يظهر أن الولايات المتحدة تعمل لمصلحة إسرائيل، وأن هناك تنسيق وشراكة قوية بين البلدين في كل ما يتعلق بمذكرة التفاهم والاتفاق مع إيران.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستجدات المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية حول مسار المفاوضات ونتائجها كذلك ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار السابعة، دمتم في أمان الله.

0: لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
1: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
2: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
3: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
0: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
1: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب.
2: نعم. هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
3: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية

أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها قضايا على مدار ساعتين. نبدأها من نتائج انتخابات مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. كيف جرت هذه الانتخابات وما الذي يليها؟ نناقش أيضا الاحتجاجات التي خرجت في إدلب ودرعا ودير الزور والقنيطرة اعتراضا على الزيادة الأخيرة للرواتب وعدم شمول فئات، ونسأل عن حقيقة ما يجري. وفي ملفاتنا أيضا نتناول وقفة احتجاجية نظمها عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق للمطالبة بوقف أو تقييد استيراد الفروج، ونبحث عن تداعيات أي قرار محتمل لوقف الاستيراد، وكذلك عن التداعيات في حال لم يتخذ أي إجراء يلبي مطالب المحتجين. أخيراً نناقش إطلاق رابطة حقوقية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في سوريا، ما أهدافها وما القضايا التي ستعمل عليها. مرحباً بكم.

0: أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس. كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها.
1: بعد تأجيلها لعدة شهور تم اليوم إجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة الحسكة، والحمد لله رب العالمين سارت العملية الانتخابية بسلاسة تامة، حيث حضر أغلب أعضاء الهيئة الناخبة الممثلين من مركز مدينة الحسكة. نسأل الله أن نكون عند حسن ظن المصوتين لنا وأن نكون صوتهم في البرلمان في نقل معاناة الأهالي وخاصة فيما تعانيه محافظة الحسكة.
2: الشيء المهم أنه الآن أهل الحسكة بإمكانهم اختيار ممثليهم بكل حرية وكل بدون أي ضغوط أو يعني حسابات من تحت الطاولة، الآن بكل صراحة وكل حرية يختارون أبنائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى نكون سبب لإعانة هذه المحافظة وتكون المحافظة بشكل أفضل، وإحنا ممثلين لكل أبناء الحسكة.
3: إبراهيم مصطفى علي.
4: نحن اليوم نجري العملية الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية لمنطقة عين العرب كوباني بمشاركة 100 عضو.

0: عضو هيئة ناخبة يمثلون المجتمعات المحلية لهذه المنطقة. لدينا 11 مترشحا، من يحصل على أعلى الأصوات على مستوى المقعدين المخصصين لهذه المنطقة سيمثلون أهالي وسكان وشعب هذه المنطقة في مجلس الشعب السوري الجديد.
1: اليوم الانتخابات صوت المواطن أدلى بصوته والله يعطيه العافية، واليوم الحبل ثقيل جدا. ليش؟ لأنه تراكمات 60 سنة من الفساد وعدم الحرية وعدم توفر الديمقراطية وعدم خدمة المواطن، اليوم الحمل ثقيل جدا، وإن شاء الله إن شاء الله منكون عن حسن ظن الناخب.
2: فرهاد أنور شاهين 43، فوزي شوكة الحسين 12.
3: ونفتح ملف الانتخابات في الحسكة القامشلي وعين العرب مع السيد نوار نجمة الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أو الهيئة العليا للانتخابات، وسيد علي تمي الكاتب والمحلل السياسي من حلب. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نوار، كيف تقيم العملية الانتخابية اليوم؟ كيف جرت والنتائج؟
4: نعم، مساء الخير لك، مساء الخير للضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أنا أقيم العملية الانتخابية بأنها نجحت. العملية الانتخابية اليوم نجحت بشكل كبير، يعني وأنا أساسا كنت متفائل بنجاح هذه العملية الانتخابية. الأجواء بالمجمل كانت إيجابية، كان هناك استعدادات لوجستيكية وأمنية دقيقة جدا أتاحت يعني سلاسة وسهولة سير العملية الانتخابية. أيضا إقبال أعضاء الهيئات الناخبة على العملية التصويت كان كبير جدا، وهذا يعكس رغبة حقيقية في المشاركة. والنتائج أنا بعتقد أنه النتائج جاءت يعني متوازنة إلى حد كبير يعني. وأتمنى يعني أن يعبر يعني أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا في انتخابات الحسكة عن طموحات المنطقة أولا، وعن يعني الهواجس كل السوريين من الدرجة الثانية. ولكن طيب، بالمجمل أنا أعتقد أن التقييم إيجابي جدا ورسائل كثيرة يعني.
3: طب تحدثت سيد نوار عن موضوع الإقبال على الانتخابات، كم نسبة الذين انتخبوا من الهيئات الناخبة؟ هل كانت النسبة كاملة كل الهيئات الناخبة قامت بالتصويت أم تم الامتناع من البعض؟
4: لا، أنا أعتقد أنه نستطيع أن نعتبرها كاملة، هي تجاوزت 96-97%. نعم، في بعض المناطق. أكيد في أشخاص ربما كان لهم ظروفهم في عدم المجيء، ولكن تعتبر يعني نسبة كبيرة جدا يعني.
3: نعم. طيب سيد علي مرحبا بك. إذا سألناك أيضا كيف من وجهة نظرك وأنت مراقب تقيم هذه العملية الانتخابية ومجرياتها اليوم؟
5: مساء الخير لك ولضيفك ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. صراحة أنا من حيث المبدأ أبارك كل الناجحين، معظمهم، دعيني أقول معظمهم من الثوار، وأنا أبارك لهم هذا الفوز، هذا أولا. ثانيا، أنا كوني كردي ابن مدينة كوباني عين العرب لم أترشح. إن سألتيني لماذا لم أترشح؟ نعم، لأنني بعد الإعلان عن أسماء اللجنة الفرعية تبين لي بأن من أحد كوادر حزب العمال الكردستاني هو موجود ضمن هذه القائمة، وصراعنا مع هذا الحزب هو صراع أخلاقي وصراع منذ عام 2011.
3: هل تقدمتم بالطعون أو من يحق له الطعن؟ هل حسب معلوماتك تقدم بالطعن؟
5: ربما أنت لديك بال طويل داخل المعارضة السورية وتدركي كيف يتم ترتيب الأوراق وكيف يتم التمهيد لما هو لمن سن. نعم، لمن سيفوز. فأنا لا، حتى لا يفهم كلامي بأنني أضع العصا أمام العجلة. أنا نحن موقفنا مؤيد لهذه الحكومة، وهذا موضوع وهذا الموضوع منتهي منه. لكن هناك اليوم العديد من الأسئلة يطرحها الشارع الكردي الذي وقف مع الثورة السورية واليوم موقفه داعم للحكومة السورية. هل مطلوب منا نحن ككرد السوريين الثوار الذين وقفوا مع الثورة السورية أن نهاجم حكومة، أن نشيدن هذه الحكومة حتى هذه الحكومة ترد إلينا رد اعتبار، هذا أولا. ثانيا، هل مطلوب منا أن نشكل حزب سياسي ونتسلق الأجندات الخارجية حتى تعود هذه الحكومة بإعادة نظر في برنامجها؟ اليوم نحن كثوار، أنا لم أترشح كي لا يفهم كلامي خطأ، أنا أتحدث باسم ثوار الكرد، باسم بعض الأحزاب الذين وقفوا مع ثورة سوريا. اليوم نحن نضع الكرة في ملعب الشعب السوري، ندفع فاتورة وقوفنا مع الشعب السوري. بالتالي على الحكومة أن تعيد نظر في برنامجها. اليوم هناك المئات من الثوار الكرد مهمشون، أنا لا أعلم لماذا مهمشون. هذا سؤال.
3: طيب سنعود لك بهذه النقطة، أنه بالنسبة للنقاط التي طرحتها، لكن كي لا يذهب الحديث في مسار مختلف سأعود إليك سيد علي. سيد نوار، بالنسبة لنتائج الانتخابات لو تفسر لنا بالنسبة للناجحين، سواء عن محافظة عفوا عن مدينة الحسكة أو مدينة القامشلي أو عين العرب، كم نسبة الذين كانوا ينتمون لقسد في هؤلاء الناجحين؟ نسبة العرب، نسبة الكرد، ماذا عن أيضا الآشور والمكونات الأخرى الموجودين ضمن الناجحين، وكيف تم توزيع المقاعد؟
4: نعم، يعني هلا نحن المشكلة أنه يعني ندخل من مستوى، من طريقة وصف المرشحين إلى مستوى آخر وآخر وآخر. يعني إذا أردنا أن نتكلم على المستوى المكون الكردي والمكون العربي الذي يتكلم فيه الأغلبية، فنستطيع أن نقسمهم بهذه الطريقة، ولكن أن ندخل بعد ذلك في مستويات يعني أخرى كالمستوى الحزبي أو المستوى الوطني أو المستوى الأفكار السياسية، يعني مشكلة، لأنه نحن غير قادرين يعني على الوصول إلى هذه المستويات المتعددة من التوازن.
3: يعني لا أعتقد
4: السياسي.
3: سيد نوار أنه هناك الآن تنوع حزبي، لأنه بالنهاية الآن لا يوجد انتخابات حقيقية بناء على الأحزاب، الموضوع أقرب إلى التقسيم القومي والطائفي والديني في المنطقة، وهذا واقع حتى لو كان
4: تماماً.
3: هناك من ينتمي لقسد.
4: وجهة النظر هذه تماما، لذلك أنا هنا يعني هذا ردا على سؤالك أنه من ينتمي لقصد ومن لا، لا أنا يعني سأنظر لها فقط على المستوى القومي الآن.
3: تمام.
4: يعني الوضع متوازن جدا، يعني في القامشلي هناك شخصيتين من المكون الكردي وشخصيتين عربيتين، في المالكية أيضا عضو من المكون الكردي وعضو من المكون العربي، الحسكة عضو من المكون الكردي وعضوان من المكون العربي، وعين عرب بالتساوي أيضا. هلأ للأسف لا يوجد ممثل عن المكون المسيحي، أيضا هو لم يوجد مرشحين أيضا عن المكون المسيحي، يعني هذه هنا كانت النقطة.
3: لم يترشحوا
4: يعني
3: كموقف؟
4: أحد من المسيحيين.
3: لماذا لم يترشحوا؟ هل هو كان موقف؟
4: لا لم يكن يعني ضمن المرشحين، لم يكن هناك مرشح مسيحي لعضوية. ربما يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم، ربما هي يعني كانت حسابات الفوز والخسارة، ربما ارتأى أحد المرشحين أنه لن يستطيع أن يفوز في الانتخابات وهذا حقه، لكن أعتقد أنه هذه المشكلة يعني على الأرجح سوف تحل خلال الثلث الأخير.
3: نعم، يعني هذا الثلث الأخير يجب أن يحل كل المشاكل، لا نعلم إلى أي مدى سيستطيع 70 مقعد أن يحل كل المشاكل، لكن بهذه النقطة سيد نوار، ألم تستطيعوا أن مثلا تضعوا كوتا لو مقعد واحد للمكون المسيحي الموجود ونسبتهم جيدة في تلك المناطق، ألم يكن حلا مثلا؟
4: شوفي، هذه الاداه يعني اللي هي اداه الكوتا والمحاصصه نحن لم نستخدمها
3: في اي منطقه،
4: يعني سواء على مستوى المكونات او على مستوى النساء، لانه سوف تصبح يعني سوف نكرس العمليه، واذا اعطيتي رقم معين لأي مكون أنت ملتزمة بهذا الرقم بشكل دائم، وربما يستحق المكون أكبر من هذا الرقم. الدخول في مسألة المحاصصة القومية أو الطائفية هي مسألة يعني هناك أمثلة في العالم عليها لم تكن إيجابية أبدا، وبالتالي نحن الآن لا نريد أن نكرس هذه الحالة، نسعى إلى يعني نشر ثقافة مختلفة تدفع نحو التصويت على الانتماء السياسي وليس على الانتماء الديني أو الانتماء
3: يعني
4: العرقي، وأن يكون الممثل هو ممثل عن الشعب السوري.
3: هذا الأمر يحترم في الحقيقة، أن لا نذهب للمحاصصة، لكن ربما تكون أحيانا الكوتا طالما هي مرحلة انتقالية حلا تكتيكيا على المدى المرحلي، لكن بكل الأحوال هذه رؤيتكم لهذا الموضوع. طيب سيد علي، إذا سألناك أيضا من خلال معرفتك واطلاعك، وأنت سياسي كردي سوري بالدرجة الأولى، إذا سألناك هل تشرح لنا من بأسماء الناجحين الانتماءات السياسية، من ينتمي إلى الأحزاب الكردية، من ينتمي كان إلى قسد. وهذا الموضوع ليس تصنيفا لكن من باب الاطلاع وتعريف المشاهدين بالذين نجحوا في هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
5: ربما قبل انضمامي إليكم في هذه الحلقة، هناك كنت أتحدث مع صوار الكرد الذين كانوا جزء من الثورة السورية. سألني أحدهم سؤاله كان لافتا عندما قال: ما السر الناجحين هم جميعهم من المجلس الوطني الكردي؟ هناك من يتساءل هل هناك صفقة سياسية ما بين أربيل وما بين دمشق؟ إذا كانت هناك صفقة سياسية فنحن
3: هل كل الناجحين هم من المجلس الوطني الكردي سيد علي؟
5: من المجلس الوطني الكردي. وهناك شخصية قيادية سكرتيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني فصلة يوسف. نعم. هذه القيادية لديها عشرات البيانات وهي موثقة ضد الحكومة وشيطنة حكومة جولاني وإلى آخره. نحن نفهم اليوم بأنها كانت تساعد لحصول على مكاسب سياسية. هذا مختصر الكلام.
3: هذه وجهة نظرك سيد علي أو وجهة نظر من تتحدث باسمهم؟ أن هناك هكذا أمر تصعيد ومهاجمة للحكومة من أجل الحصول على مكاسب سياسية؟
5: الحصول على مكاسب سياسية، يعني ما هناك شارع يتساءل. أنا لم أرشح نفسي لكي لا يأخذ كلام
3: من فاز بهذه الانتخابات التي يعني معروف سياقها، فاز من خلال أصوات الهيئة الناخبة.
5: طيب، هل هذا يعني أن الكرد الصوار لا يمتلكون الشعبية داخل مناطقهم؟ هذا مفهوم خطأ، هذا منطق خطأ. لماذا؟ عندما تدعين قيادي في حزب العمال الكردستاني ليشرف على داخل اللجنة الفرعية وهو لا زال لديهم قوة عسكرية داخل مدينة كوباني عين عرب ولا زالوا هم المتحكمين بكل المفاصل، كيف يمكن أنا كسائر وأقف اليوم مع الحكومة السورية وسابقا مع الثورة السورية كيف يمكن أن أنجح ضمن هذه الأجواء وأن أقدم اسمي؟ بالتالي تم استبعادنا. بالمختصر تم استبعادنا
3: كيف لو تشرح هذه النقطة، لأنه كلمة استبعاد هل نعم. كان الأمر هناك فيه تهديد؟ اشرح لنا هذه النقطة لو سمحت.
5: اليوم هناك 8 أشخاص في معظم مناطق الكردية، عفرين، كوباني، وقامشلي والحسكة، جميعهم أعضاء في مجلس الوطن الكرد. ما السر في هذا الأمر؟ لماذا لم ينجح شخص سائر أو شخص من حزب آخر خارج مجلس الوطن الكردي؟ هذه المعطيات تقودنا إلى فرضية واحدة وهي وجود صفقة محددة أودت إلى هذه.
3: يعني كلمة صفقة كلمة ثقيلة قليلا. هناك هيئات، أنت تشكك معناتها بالهيئات سيد علي، بس اسمح لي، أنت تشكك هنا معناها بالهيئات الناخبة. هل لديك كان شك بكل الهيئات الناخبة بمجملها؟
5: ربا هيئات الناخبة، دعينا نتحدث أو ركز على منطقة كوباني العين عرب، أشخاص من حزب العمال الكردستاني ضمن اللجنة الفرعية وهم أشرفوا على الأصوات وهم أشرفوا على هذه العملية. من حضر فيما بعد من الشام فهذا موضوع آخر، بس نحن نعلم من هم المتحكمين. أنا أنقل كلام الشارع، أنا لم أرشح نفسي ولا أريد مقعدا داخل مجلس الشعب. أنا أنقل كلام المئات من الصوار الكرد اليوم يقولون بحرف واحد: هل علينا أن نساعد ضد الحكومة حتى يرد علينا الاعتبار؟ طيب.
3: سيد نوار، إذا كان لديك تعقيب على ما جاء به السيد علي هذا حقك، يعني من نعطيك هذا الحق، لكن باختصار لو سمحت لي، أني أريد أن أنتقل لموضوع الطعون. تفضل.
4: النقطة الأساسية هو أنه فوز أحد المرشحين ولديه بيانات ضد الحكومة، هذه تحسب لنزاهة العملية الانتخابية، يعني أن العملية الانتخابية فعلا كانت نزيهة، وهناك مرشحين كان لديهم بيانات ضد الحكومة ونجحوا في الانتخابات. أما أن يكون هناك فكرة أن الحكومة السورية الجديدة أو الدولة السورية هي تتعامل بآلية لوي اليد أو عملية الابتزاز السياسي، فهنا لا أعتقد أبدا. هذه ليست آلية الحكومة السورية، وهي لم تعطي يعني مكاسب لأشخاص لأنهم عارضوها أبدا. هذه السياسة فاشلة مع الحكومة السورية، بالعكس هي يعني يكون دائما التعاون مع الأشخاص الداعمين، ولكن الداعمين المرحلة الانتقالية، ولكن يجب أن نكون مدركين إلى أن استقرار سوريا أيضا واستقرار المنطقة هو هدف حقيقي للسياسة السورية. وبالتالي أنا أعتقد أن العملية الانتخابية أولا لا تربح مسبقا، وهذه الانتخابات من انهزم في الانتخابات لديه مبرراته، لكن بالنهاية هذه انتخابات والانتخابات لا تربح مسبقا. وأعتقد أنه العملية الانتخابية قادت هذه النتائج، ويجب أن نحترم هذه النتائج، وخاصة أن العملية الانتخابية في مرحلة الأخيرة تمت بنزاهة شديدة. يعني
3: طيب بالنسبة لموضوع الطعون أيضا، كيف من وجهة نظرك ستسير آلية الطعون التي وضعتوها بالنسبة لنتائج وضعتموها بالنسبة لنتائج الانتخاب؟
4: هلا هو طبعا نحن آلية الطعون على العملية الانتخابية هي الآلية السائدة في كل النظام الانتخابي المؤقت. الآن هناك 48 ساعة يحق لكل عضو هيئة ناخبة أو مرشح التقدم بطعن في حال كان هناك تجاوز أثناء العملية الانتخابية، يعني فرز الأصوات،
3: لكن لم يتم تسجيل خروقات.
4: أما إذا لم يكن
3: في العملية الانتخابية لم يسجل،
4: عادة يعني إذا كان هناك ملاحظات فتتم تتم أثناء العملية الانتخابية، لذلك أعتقد أن هذه النتائج ستكون هي ذاتها النتائج النهائية.
3: إذا سألناك أيضا بالنسبة للسيدات، هناك سيدة واحدة فازت هي السيدة فصلى، أيضا هل هذا الأمر سيلحظ في 70 إضافة لموضوع المكون المسيحي في الثلث الذي سيضعه الرئيس؟ بالنسبة لسيدة يعني كردية أتحدث هنا.
4: لكون أكون واضح تماما لأكون واضح وصريح، بالنسبة لثلث السيد الرئيس هو بالتأكيد سوف يراعي مسألة ضعف التمثيل النسائي ضمن الانتخابات وضعف تمثيل المكونات، ولكن النقطة الأساسية التي سوف يراعيها ثلث السيد الرئيس هو التوازن في الكفاءات ضمن مجلس الشعب، لأن الهدف الأساسي هو ليس المحاصصة، وإنما أن يكون هذا البرلمان عالي الكفاءة وقادر على القيام بمهمته بغض النظر عن المحاصصات والمكونات.
3: هذه نقطة مهمة،
4: ولكن
3: أيضا
4: من الضروري جدا أن يكون هنا.
3: هذه نقطة مهمة سيد نوار، لكن مراعاة المكون النسائي هذا لا يعني أنه لا يوجد نساء كفؤات، يوجد لن أقول آلاف، سأقول على الأقل مئات من النساء الكفؤات.
4: لذلك هذه النقطة الأولى، لذلك من الضروري أن يكون سد الثغرات على مستوى المكون النسائي والمكونات مبنيا أيضا على عامل الكفاءة، لكي نحصل فعلا على يعني نؤدي المهمتين بذات الوقت، نعزز الكفاءة ونسد الثغرات الناتجة عن ضعف التمثيل.
3: طيب سيد علي، إذا سألناك أيضا بالنسبة لما ذكرته من أنه يوجد صوت غير مسموع في المكون الكردي من الثوار، من الذين شاركوا بالثورة السورية، من الذين كانوا المعارضين للنظام، لكن المجلس الوطني الكردي هو كان تيار سياسي فيه الكثير من الأحزاب. لماذا يعني لديك هذه النقطة في هذا الأمر باعتبار أن من نجح المجلس الوطني الكردي 4 أعضاء منه وهم كانوا في الحراك السياسي أو الحراك السياسي طيلة سنوات الثورة؟ لو تشرح لنا تفاصيل هذا الأمر أيضا.
5: أنا قلت لك
3: ليس كأشخاص، بدون شخصنا نتحدث عن المبدأ.
5: نعم. أنت لديك باع طويل داخل المعارضة السورية، وتعلمين كيف يتم ترتيب الأجواء ودفع باتجاه من سيفوز.
3: يعني هذه مرحلة جديدة المفروض لا تشبه ما سبقها.
5: نعم. نحن نحترم هذه المرحلة، نحن جزء من هذه الدولة، نعتبر أنفسنا جزء من كنا نعتبر أنفسنا جزء من الثورة السورية. اليوم نحن أنا أتحدث باسم فريق، باسم شريحة كاملة من المجتمع الكردي الثوار، اليوم ندعم هذه الحكومة بغض النظر إن كنا داخل مجلس الشعب أو لا. لكن هذا الأمر نحن نعتبره أمر غير صحي، يتم استبعاد الثوار الكرد بطريقة أو بأخرى أو تهميشهم، هذا أمر غير صحي. نحن نريد أن ندعم هذه الحكومة بكل هذه الكفاءات، تركيز على مجلس الوطني الكردي. لو نعود إلى كونفرنس نيسان ستجدين منذ ذلك الحين عشرات البيانات أصدرتها مجلس الوطني الكردي، شيطنت حكومة كانت تصفها بحكومة جولاني وكانت إلى آخره. اليوم تحارب من أجل دخول مقاعد.
3: برأيك أليست هذه حالة صحية بأن يكون في مجلس الشعب معارضين؟ هل من الضرورة أن يكون كل أعضاء مجلس الشعب هم من نفس الرأي السياسي؟ يعني سؤال، هذا مشروع أصبح الآن، أليس من المفترض أن يكون مجلس الشعب ليس لونا سياسيا واحدا؟
5: يعني نحن أنا قلت نحترم كل من فاز وأنا أبارك لهم، لكن ما السر جميع الذين هم الفائزين من المجلس الوطني الكردي؟ هل لديهم شعبية؟ طبعا لا. الثوار الكرد لديهم أيضا شعبية، وأنا أتحدى أي شخص بما فيهم مظلوم عبدي أن ينزل إلى انتخابات علنية وشعبية، وأنا لدي شعبية من القنيطرة إلى حسكة، ولدي شعبية داخل المجتمع الكردي ويوميا يتواصلون معي، لكن ما حصل أمر غير صحي. نحن نريد أن ندعم هذه الحكومة تكون قوية حتى نتجاوز سويا هذه المرحلة.
3: كيف؟
5: يعني تهميش الثوار أو تهميش الكرد أو شريحة كبيرة من المجتمع الكردي. هناك جنود داخل من الثوار الكرد، دعيني أسميه حتى من كتيبة أزادي، تم تهميشهم. هناك العشرات من النخب الكردية التي كانت مع الثورة السورية تم تهميشها. نحن هنا، أنا أدع الكرة اليوم في ملعب الحكومة السورية أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن هذا الوضع غير صحي، ولا يمكن لأشخاص كانوا يحاربون الحكومة أن يحصلوا على مقعد بمل الشعب، أن يدافع عن هذه الحكومة أو أن يكون جزءا من المشروع الوطني. نحن هنا نتحدث عن مشروع وطني، نحن نعتبر أنفسنا جزء من الحالة الوطنية، وبالتالي سواء كنا داخل مجلس الشعب أم لم نكن، فنحن ندافع عن هذه الحكومة وجزء منها من الشعب السوري، وبالتالي اليوم ندع كرة في ملعب شعب سوري، لأنه هو نحن انضمينا إلى الثورة واليوم تضامننا معه، ولم نتسلق قطار الأقليات أو قطار الأجندات الخارجية، وبالتالي نحن نفتخر ونعتز بمواقفنا وانتمائنا إلى ثورة سورية سابقا واليوم دفاعنا عن الحكومة السورية.
3: طيب سيد نوار، لابد أن نسأل، متى سنشهد هذه اللحظة التي طال انتظارها، هذه اللحظة التاريخية بأن تعقد أول جلسة لمجلس الشعب؟ ولابد أن نسأل هنا أيضا عن الحل في محافظة الحسكة بهذا الشأن تحديدا.
4: سويداء
3: أصدق. عفوا السويداء، عفوا السويداء، أعتذر.
4: صحيح. تمام. طبعا أنا بعتقد أنه بانتهاء الانتخابات في محافظة الحسكة أصبح الطريق ممهد لإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. نحن ننتظر حاليا إصدار الأسماء التي سوف يعينها فخامة السيد رئيس الجمهورية، 70 اسم، الثلث الأخير.
3: نعم.
4: أعتقد أنه محافظة السويداء يعني سوف تبقى مقاعدها شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل من انعقاد مجلس الشعب، وبعد إصدار الأسماء أتوقع أن يعلن عن موعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتي لا أعتقد أنها سوف تتأخر أكثر من ذلك. يعني
3: والجلسة الأولى للانعقاد بالتأكيد كما ذكرت ستكون مقاعد السويداء فارغة أو شاغرة في هذه المرحلة. طيب
4: يعني على الأرجح، يعني كي لا أجزم بالموضوع، الاحتمال الأكبر أنه أن يتم الاحتفاظ بمقاعد السويداء شاغرة، حرصا على فرصة التمثيل لأبناء السويداء في مجلس الشعب عندما تتوفر الظروف السياسية الملائمة.
3: طيب متى متوقع، يعني تقريبيا؟ أنا أعلم أنه ليس لديك معلومة دقيقة عن هذا الأمر، لكن أنت تعلم توقف مجلس الشعب بانعقاد جلسته الأولى وإلى الآن يعطل الكثير من الأمور التشريعية في البلاد، وأنت تعلم أيضا أنه ليس بانعقاد الجلسة الأولى تنتهي الأمور، لأن أيضا مجلس الشعب يريد أن يرتب بيته الداخلي من نظام داخلي، من إقرار أمور متعلقة بآلية عمله. لكن تقريبيا متى من وجهة نظرك أو حسب معلوماتك؟
4: يعني بعتقد أنها في غضون أسابيع.
3: في غضون أسابيع.
4: أسابيع أعتقد، يعني
3: ربما في نهاية الشهر السادس، بداية الشهر السابع مثلا.
4: يعني أعتقد خلال الشهر السادس، يعني على الأرجح سيكون خلال الشهر السادس.
3: طيب وسيد علي، إذا سألناك أيضا في نفس الإطار موضوع الانتخابات وعملية الدمج، لابد أن نسأل في نقطة أخيرة، يعني وباختصار لو سمحت، من وجهة نظرك إلى أي مدى انتخاب أعضاء مجلس الشعب واختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة الآن سيجعل عملية الاندماج أو ما تبقى منها أسلس وأسهل؟
5: أنا برأيي موضوع قصد اليوم بحسب ما نتابعه على التواصل الاجتماعي، قصد تعتقد أنها استبعدت من هذه العملية.
3: نعم.
5: أنا أتابع صفحات التواصل الاجتماعي ووصلت إلى هذه،
3: يقولون النتيجة. أنها خرجت من المعادلة خاسرة، هكذا يعني بعض المحللين يرون
5: من المعادلة خاسرة. هناك 3 ملفات حتى اليوم قصد لم تلتزم بها. اولا قصد لم تسلم معبر سيمارك، هذا اولا. ثانيا خاصة حتى اليوم لم تسلم سلاحها الثقيل، ومؤسسات الدولة لم تسلم أيضا، وموضوع محكمة في قصر العدل في حسكة هو خير دليل. وبالتالي أنا باعتقادي اتفاق 29 يناير لن يصل إلى أي نتيجة، وأنا مصر على هذا الكلام. نحن ذاهبون إلى حرب مؤجلة، إن لم يكن يوم ستكون
3: غير. إلى الآن حتى بعد اختيار أعضاء مجلس الشعب؟
5: أعضاء موضوع مجلس الشعب بالعكس سب، أنا أعتبره سب الزيت على النار.
3: لماذا؟
5: قصد بحسب صفحات التواصل الاجتماعي وردة فعل أنهم طيب. اعتبروا حتى فوزة يوسف نشرت
3: فصلة
5: نشرت نعم نشرت، وأنت أكيد اطلعت عليه
3: نعم.
5: وبالتالي هم يعتقدون أنهم تم استبعادهم، لكن أنا أعتبر أنها عملية انتخابية، عملية حرة حصلت.
3: تقصد السيدة فوزة هي من نشرت؟ نعم وضحت هذه الفكرة. طيب
5: نعم.
3: طيب سيد نوار، هل فعلا تتخوفون من أن يحدث خلل أمني جديد من المعترضين من قيادات قسد على نتائج هذه الانتخابات، الذين يعتبروا أنفسهم خرجوا خاسرين من هذه المعادلة؟
4: لا، أنا وجهة نظري معاكسة تماماً. أنا أعتقد
3: طبعاً.
4: أن نجاح العملية الانتخابية سوف يساهم بتعزيز تطبيق اتفاق 29 يناير وتعزيز عملية الاندماج، لأن هناك رغبة حقيقية في المشاركة السياسية. والآن قضايا الاتفاق وتنفيذ الاتفاق هناك ممثلين سوف يناقشونها أيضا تحت سقف البرلمان، وبالتالي بالعكس يعني أنا أستغرب أنه نجاح العملية الانتخابية هو خطوة إيجابية حقيقية في سير عملية الاندماج وتطبيق الاتفاق. أما كون هناك معترضين، هي انتخابات وطبيعي يكون في هناك معترضين.
3: نعم.
4: لأنه إذا لم يكن هناك معترضين معناتها الانتخابات غير دقيقة نهائيا. ومسألة التهميش، بس نقطة أخيرة، التهميش نتكلم عن التهميش عندما نتكلم عن التعيينات، لا نتكلم عن التهميش عندما نتكلم عن الانتخابات. الانتخابات صناديق اقتراع هي التي تقرر.
3: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا الانتخابات مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد علي تمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من حلب. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير احتجاجات في إدلب، درعا، ودير الزور والقنيطرة على الزيادة الأخيرة للرواتب.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدوله بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقاً لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل جميع الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط حرصاً على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. كما نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة الجديدة الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
1: سبب الاعتصام هي محاولة رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لأنه التعليمات اللي صدرت عن وزارة الصحة أضرت بمرسوم الزيادة وسحبت المعنى الحقيقي منه.
2: الاعتصام هو سبب الزيادة اللي طلعت، إنه ما أنصفتنا أبداً، نحن تعبنا كتير مجهد وميزوا حتى بالتمريض بين دراسة الجامعي وبين نحن 3 سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض، تعبنا ابدا يعني نحن سهر الليالي يعني وين بده يروح هي الزياده ابدا، وانا منصفه صرنا ادنى حد يعني نحن ما لحقنا ال $200 حتى.
3: احنا بموضوع الزياده النوعيه ظلمنا كثير، نحن بالنسبه لنا كفئه 5 عمال احنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكه ابره لا عدوى لا، فاحنا انظلمنا بموضوع الزياده النوعيه.
4: احنا ما لحقنا اي زياده بطلعت من السيد الرئيس، الزياده هاي ما شملتنا لا زياده نوعيه ولا اي نوع من الزياده، ونحن عناصر اساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الاطباء والتمريض وغيرهم، نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك اجهزه التنفس واي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
5: احنا مشان الزياده النوعيه اللي طلعت نحن ما لحقنا اي زياده نوعيه، فنحن راتبنا اول شغله يعني ما يتعدى $1,100,000 سوري، تمام؟ نحن يعني كعملي كسائق، انا سائق مبيت اطلع اول انسان من بيتي الساعه 6 الصبح اكون طالع واخر انسان ارجع على بيتي.
0: كما شهدت جامعه الفرات في دير الزور وقفه احتجاجيه للكوادر التعليميه والاداريه رفضا لآلية تطبيق المرسوم رقم 68. الوقفة جاءت ردا على رفع رواتب الدكاترة فقط مع استثناء بقية الموظفين والإداريين من هذه الزيادة، ما خلق حالة من الاستياء داخل الحرم الجامعي.
6: المرسوم وقت أصدره السيد الرئيس أصدره لجميع العاملين في وزارة التعليم العالي، فوقت اشتغلوا بوزارة التعليم العالي اشتغلوا بس أعضاء اللي اشتغل الزيادة هم أعضاء الهيئة التدريسية، يعني الدكاترة هم اشتغلوها فشملت بس الدكاترة، تمام؟ وشب المعيدين طبعا الموظفين الإداريين هم غالبية في الوزارة ما شملتهم، يعني موظف على سبيل المثال كان يأخذ مليون اجت إذا بدنا نطبق عليه 50% طبعا مشمولة بالـ9% راحت على الموظف بداية العام، ايش كثر صفا يأخذ 1.5 مليون، تمام؟ دكتور كان يأخذ 3 ملايين صار يأخذ 13 مليون، يعني صار شرخ واضح بالنسبة للفئات الوظيفية بوزارة التعليم العالي.
7: احنا أربع عناصر بالشعب شايلينها، برنامج الأتمتة القديم، برنامج الوزارة الجديد، وبكل أمور قديمة بين منقطعين وسجلات وفياش. ما استفدنا شيء، لليوم وصل 4 موظفين، ما استفدنا شيء، ودوامنا كامل وكله محسوب علينا، واحنا موظفين احنا شايلين العمل كله.
0: نناقش هذا الملف مع الدكتور عبادة الباشي الطبيب المقيم في مشفى الشفاء الجراحي في إدلب، مرحبا بك. والدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبادة، ما هو سبب هذا الاعتراض من قبلكم في القطاع الصحي على موضوع الزيادة أو اللوائح التنفيذية لهذه الزيادة التي جاءت في المرسوم التشريعي؟
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ورحمة الله،
8: حياكم الله جميعا. شكرا لقناة الإخبارية السورية لإعطائي هذه الفرصة.
0: نحن تلفزيون سوريا دكتور عبادة كي يكون واضحين، تفضل.
8: أيوة تلفزيون سوريا.
0: نعم.
8: عشان أحكي نيابة عن زملاء الأطباء المقيمين في مشافي وزارة الصحة حول مشكلة تدني أجور الأطباء المقيمين وغياب التعويض العادل للطبيب المقيم في القطاع الطبي. طبعا الكل بيعرف حجم الضغط الهائل اللي بيتعرض له الطبيب المقيم، ساعات العمل الطويلة مقابل أجر مادي لا يعكس حجم التضحية هذا ولا حجم المسؤولية التشخيصية والعلاجية. وطبيعة العمل في المستشفى يعني ممكن طبيعة العمل 24 ساعة مناوبة، ممكن تستمر 36 ساعة، ممكن 48 ساعة.
0: طب هذا الاعتراض هذا الاعتراض فقط جاء من قبل الأطباء المقيمين أم جاء من كل القطاع الصحي حسب يعني أخبارنا، ليس فقط من شريحة واحدة من الأطباء؟
8: لا، هو أكيد لمعظم الأطباء والكوادر الطبية، ولكن كان في هناك عدم إنصاف للطبيب المقيم خص نص. يعني كانت كيف؟ حجم التعويض له صفر، بينما طبيب الأسنان أو الصيدلي كان في له تعويض 50% أو أكثر من هيك، ولكن الطبيب المقيم عمله يتجاوز عمل بقية كطبيب أسنان أو صيدلي أو تمريض. يعني هلأ هو صحيح التوصيف الوظيفي طبيب مقيم، ولكن الطبيب المقيم هو بنفس الوقت طبيب ممرض محلل، حتى أحيانا عامل نظافة بشيل أبرن على الطاولات كذا، فهي كلها كانت مسؤوليته تمام. ولكن هي كلها الراتب في سلم الوزارة ما عكس حجم هذه التضحية.
0: يعني هل تم استثناء الأطباء المقيمين من هذه الزيادة أم جاءت ليست متناسبة مع نسبة الزيادات الأخرى التي هي 50% لباقي الشرائح؟
8: طبعا غير متناسب أبدا الأجر المادي. نحن كنا موعدين أنه بالزيادة في حجم في الراتب، فجأة أنه ما في زيادة، كانت في التعويض صفر. الطبيب المقيم هو الوحده كان في صفر في التعويض للطبيب، بين بقية الكوادر الطبية كان في إلى تعويض.
0: طيب إذا نحن تفضل.
8: نحن أكثر شيء تماس مع المريض، أكثر شيء مناوبات. يعني الطبيب المقيم عنده مناوبات أكثر من 10 أيام في الشهر، 15 يوم إداري، هو على رأس عمله 25 يوم في الشهر. هي ما بتسمح لأي تنصيب وظيفي غيره أنه يعمل مشفى تاني. طيب منهك 25 يوم دوام، فبيرجع بقية الأيام بقية بعد الدوام الإداري يريح، ما رح يقدر يشتغل.
0: طبعا الطبيب المقيم لنكون واضحين دكتور عبادة هم الأطباء الذين يقومون بالاختصاص، لذلك هي فترة الإقامة أو هو يعمل كطبيب مقيم طالما هو يقوم بالاختصاص.
8: تمام، ولكن طيب. العمل في مشافي إدلب يختلف عن بقية أطباء في
0: كيف
8: سوريا.
0: يختلف؟ يعني لماذا تقول العمل في مشافي إدلب يختلف؟ لماذا؟
8: يعني نحن عندنا دوامنا أنه المناوب لا يأخذ يوم بداله استراحة. في بقية مشافي سوريا البناوب يأخذ بداله يوم ما بناوب فيه، يوم عطلة.
0: هذا ضمن نظام العمل في المشافي المعمول بها. لماذا الاختلافات بين إدلب وباقي المشافي؟ هل هذا جزء من صلاحيات مديرية الصحة مثلاً؟
8: أيوة تماماً، ما زالت مديرية الصحة في إدلب على تعمل على أساس حكومة الإنقاذ السورية، بحيث 5 أيام دوام بين يومين مناوبات وثلاث أيام إداري.
0: طيب سأعود لك دكتور عبادة، أذهب إلى الدكتور خالد، مرحبا بك أيضا. إذا سألنا لماذا جاءت هذه الزيادات لعدة وزارات دونا عن غيرها، وبرأيك اللوائح التنفيذية إلى أي مدى هي عادلة بالزيادات التي جاءت لهذه القطاعات؟
9: أسعد الله مسائك يا أستاذة ربا ولضيفك الكريم ومشاهدين تلفزيون سوريا. في الحقيقة يعني أنا لدي يعني توصيف مختلف تماما
0: تفضل.
9: عن التوصيف التقليدي. أنا برأيي أن الزيادة هي يجب أن تشمل أي عامل في القطاع الحكومي مهما كانت وظيفته، من مهندس النظافة مع احترامنا له حتى رئيس الجامعة أو حتى الوزير أو إلى آخره. ولكن هناك اختصاصات نادرة يعني نحاول استقطابها وعدم هجرتها. هناك يعرف الدكتور عبادة هناك اختصاص التخدير، اختصاص الطوارئ، هي تعتبر اختصاصات نادرة بسوريا يعمل على تثبيتها. اليوم أنا لن أفوت بتوصيف طبيب مقيم أو غير مقيم، ولكن العمل على تثبيت النخب الأكاديمية في الجامعات الحكومية وفي القطاع الصحي لكي يعني نعزز القدرة
0: دكتور خالد المهنية. أن اللوائح التنفيذية للمرسوم 68 جاءت على هذا الأساس بأن تقوم بتمييز إيجابي لبعض الاختصاصات من باب التشجيع ومنع هجرتهم، هذا ما تقصدها؟ هكذا جاءت اللوائح التنفيذية؟
9: أنا أقول تحليلي المتواضع. هذا رقم واحد. نعم هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني هناك استقطاب من الجامعات الخاصة لبعض الاختصاصات من المدرسين، وهناك استقطاب كذلك من المشافي الخاصة أو من الدول العربية. يعني أقول لك سيدتي، هناك زملاء لي بالصومال، يعني راتب الطبيب هناك يصل إلى 20,000 دولار.
0: نعم.
9: فنحن يجب أن نعمل على تثبيت من يعمل اليوم بسوريا، ولكن الزيادة هي قادمة لكل شرائح الموظفين بسوريا.
0: هل تعتقد أن هذه الزيادة ستكون إذن هذه الزيادة هي خطوة ضمن خطوات تعديل أوضاع الموظفين العاملين في قطاع الدولة، ولذلك جاءت بهذا الشكل؟ وهل برأيك أيضا من خبرتك الاقتصادية أن تأتي اللوائح التنفيذية بهذا الشكل تتناسب مع التضخم، تتناسب مع باقي الشرائح من الموظفين وفق القانون العمل الموحد في سوريا؟
9: سيدتي، دائما أنا أقول أن التضخم هو العدو الصامت للقدرة الشرائية. إذا استطاعت الحكومة مشكورة على ضبط الأسواق والسيطرة على زيادة القدرة الشرائية للمواطن وخلق نوع من التوازن القضائي والرقابي على الأسواق، فالزيادة هي سمة إيجابية. ولكن التضخم يعني هو العدو دائما بأي زيادة. زيادة سعر المحروقات، زيادة تكاليف المعيشة اليوم،
0: يعني مجرد يا سيد خالد مجرد يعني الإعلان عن الزيادة، الإعلان عنها فقط وفق المرسوم رفع الأسعار، هكذا يقول مواطنون ومراقبون لهذا الأمر. إذن السيطرة على الأسعار أمر شبه مستحيل. ما هي الحلول البديلة برأيك بهذه الحالة، خاصة أنه الدول أو هناك دول عندما تقيم موضوع التضخم تقيمه كل 6 أشهر أو سنة؟ هل يقوم القائمون يعني على هذا الأمر الجهات الرسمية في سوريا حسب معلوماتك بهكذا شيء؟
9: سيدتي، دائما يعني الحل الناجع للسيطرة على التضخم هو زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، زيادة موارد الدولة دون المس بالطبقات الأكثر عوزا. اليوم الزيادة لأي شريحة كانت بسوريا أنا برأيي هي دليل على التعافي وزيادة ثقة المواطن بالسياسات الاقتصادية الحكومية. يعني اليوم الحكومة كانت ممكن أن لا تمرر هذه الزيادة، والتضخم هو يعم المنطقة والشرق الأوسط بسبب أسباب الكل يعلمها، من الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران، وإن كان بالأزمة النفطية وما شابه. ولكن الدولة تقوم بشكل تدريجي على زيادة الأسعار، زيادة الرواتب. وهناك دراسة للسيطرة على الأسواق.
0: طيب سيد خالد، أنا سألتك منذ بداية حديثنا عن موضوع الزيادات جاءت لشرائح دون أخرى، هل برأيك اللوائح التنفيذية جاءت مناسبة للأوضاع بأنها أعطت زيادات لشرائح دون أخرى في نفس القطاع مثلا الصحي؟
9: سيدتي، يعني هذا المرسوم لن يكون الأول ولن يكون الأخير. طيب. يعني الزيادات هي قادمة ولكن بشكل تدريجي. يعني اليوم السياسة الاقتصادية هي يعني تنظر مثلا لسنة أو سنتين أو ثلاثة، وهناك زيادة ستعم كافة الموظفين وسيكون مرعاة كذلك لغير الموظفين. طيب. ولكن الأمور تحتاج إلى القليل من الوقت. أما بالنسبة اللوائح فاليوم إذا لاحظنا هي استهدفت الفئات التي يعني نخشى من هجرتها.
0: نعم، واضحة. شرحت لنا هذه الفكرة.
9: يعتبر قطع نادر.
0: نعم، يعني نعم. محاولة دعم اختصاصات معينة لإبقائها في القطاع العام وتثبيتها في القطاع العام. طيب إذا سألناك دكتور عبادة، ما هي مطالبكم الآن تحديدا، ليس كأطباء مقامين، كعاملين في القطاع الصحي، لأن هذا الإضراب اليوم الذي تم الإعلان عنه في إدلب وأنت تعمل في مشفى الشفاء في إدلب، ما هي مطالبكم تحديدا؟ هل هناك بنود معينة؟ وهذا الإضراب هل هو فعلا إضراب مفتوح؟
8: طبعا هو الإضراب مفتوح حتى يتم تعديل سلم الرواتب بحيث يتناسب،
0: لكن برأيك لن يضر ذلك بالمواطن الذي يعاني أيضا، لأن القطاع الصحي أنت تعلم أنه شبه منهار في سوريا؟
8: أنسة لا، حاليا يتم العمل بالحدود الدنيا في المشفى بحيث قسم الإسعاف المخبر يتم تمشيط العمليات الإسعافية وحتى المستعجل أيضا، ولكن عمل الأطباء في العيادات الباردة والمرضى الباردين لن يتم العمل بهم إلى حين تعديل سلم الرواتب. طبعا رد أستاذي الكريم، طبعا الراتب الشهري للطبيب المقيم هذا يكاد يكفي لمنتصف الشهر، رح يوفر حدود الدنيا للعائلة مع غلاء الأسعار والمعيشة من أجور بيوت ومواصلات بدل طعام وكتير شغلات.
0: طيب.
8: طبعا مطالب الأطباء المقيمين كلها حقوق أساسية طبعا ما لها مكافآت، نحن طبعا نطلب العدل طبعا عن ساعات العمل الإضافية، عن نوبات الليل، عن جهد الاستثنائي. يعني يا أستاذ أن تكون في فجوة بين أجر الطبيب المقيم عن غيره من زملاء الأطباء المقيمين أو غيره من الكوادر الطبية، وبعض التعويضات تكون ل أطباء أو موظفين دون غيرهم، صح ما لأي مبرر قانوني أو أخلاقي.
0: طب إن لم يتم تعديل سلم الرواتب في هذه المرحلة واستمر الأمر لأشهر، لأنه الزيادات هي متتالية، هذه ليست أول زيادة يصدر بها مرسوم تشريعي، كان هناك زيادات سابقة، فيما لو أخذ الأمر أشهر، هل أنتم مستعدون كقطاع طبي في إدلب الآن تحديدا أتحدث أن تستمروا بموضوع الإضراب؟
8: طبعا اكيد راح يتم العمل فقط على العمليات الاسعافيه والعمليات المستعجله من قبل الاطباء المقيمين حتى يتم تعديل سلم الرواتب بحيث يتناسب مع مستوى الحياه والمعيشه في إدلب. طبعا نحن مطالبنا بس اجر يعكس حجم العمل الحقيقي، حجم العمل الحقيقي تمام. بنطلب مراجعه هيكل وجداول الاجور لتكون اكثر عدل وشفافيه.
0: طب هل تواصلتم بشكل مباشر وقدمتم اعتراضكم قبل موضوع الاضراب الى المعنيين بوزاره الماليه، بوزاره الصحه، يعني بالوزارات المعنيه بهذا الامر؟
8: طبعا نحن كنا موعدين انه بزياده الرواتب بحيث ما تنقص، ولكن نحن رواتبنا مقارنه ببقيه السوية هي زادت بالنسبه للاطباء في
0: نعم المحافظة. يعني هذه النقطه دكتور عباده، هناك من يقول بان رواتبكم اعلى من كل الرواتب الموجودين في نفس القطاع في كل سوريا وانتم تطلبون بالزياده، هذا ايضا بالنسبه لباقي المناطق ليس عدل من وجهه نظرهم.
8: تمام، ولكن نحن بالعمل السورية وغيره نزلت رواتبنا الاقل. تمام،
0: كيف
8: نزلت رواتبنا الاقل؟ فرق العملة تمام، نحن كانت رواتبنا تصل إلى $350 مع منحة شهرية كانت مقدمة انصفنا أطباء إدلب من بداية الثورة، ولكن تفاجأنا أن تم إيقاف المنحة الشهرية هي تقريبا $100، هي راحت، وهي كانت تسند الطبيب المقيم فترة من الزمن.
0: توقفت المنحة فقط للطبيب المقيمين أو لكل القطاع الصحي؟
8: هي فقط للأطباء المقيمين لأن كانت أجورهم قليلة.
0: طيب،
8: تم إيقافها، ولكن هي كانت عم تسند الطبيب المقيم فترة من الزمن بما يوصل راتبه الشهر القادم.
0: طيب، إذا سألناك دكتور خالد الحلول الآن، هناك اعتراضات ليس فقط في محافظة إدلب، في محافظة القنيطرة، في درعا، يعني في أكثر من قطاع، هناك في دير الزور لقطاع التعليمي مثلا، برأيك التعليم الجامعي مثلا كما تم الإضراب يعني من قبل مدرسين في جامعة الفرات، ما هي الحلول التي يجب العمل عليها الآن؟
9: سيدتي، يعني أنا أرى أن المرحلة سوريا تمر بمخاض صدقا صعب. الأزمة المالية هي أزمة شديدة القسوة على الدولة السورية. يعني اليوم نعم، اليوم نحن يعني نتحدث عن دولة خرجت من رماد حرب، النظام البائد لم يترك شيء بالخزائن، يعني طور الإنتاج ببدايته لا يوجد دعم خارجي، نحن ارتأينا أن لا يكون هناك قروض خارجية. أنا يعني لن
0: صحيح
9: أتكلم
0: صحيح دكتور
9: نظري،
0: صحيح
9: ولكن
0: دكتور خالد
9: يجب أن يكون
0: الوضع صعب، والتركة السيئة التي تركها النظام المخلوع ثقيلة جدا، لكن هل يتحمل المواطن الأعباء؟
9: سيدتي، المواطن يعني ونحن من المواطنون يعني ونقاسي
0: نعم.
9: ما يقاسي أي
0: نعم.
9: إنسان آخر، ولكن الدولة اليوم يجب أن يكون هناك حس بالانتماء لكي تتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة لكي تمر هذه المرحلة الصعبة. اليوم الدولة السورية تمر بأخطر منعطف تاريخي على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
0: يعني
9: طيب يجب أن
0: دكتور
9: يكون
0: خالد
9: هناك
0: دكتور خالد أنت قلت نحن كلنا مواطنون ويجب أن نتحمل الأعباء جميعا، علما أن
9: نعم.
0: العبء لا يجب أن لا يتحمله المواطن، لكن بكل أحوال مثلا هل تستطيع أنت وعائلتك أن تعيشوا بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية الآن في سوريا، ليس أنت وعائلتك، ألي عائلة مكونة من 5 أشخاص موجودة، ليس من 5، من 3 أشخاص موجودة في سوريا، هل تستطيع؟
9: لا تستطيع، ولكن يا ربا، راتب المعلم مثلا على سبيل الافتراض بعهد النظام
0: لا تقارن لي بعهد النظام المخلوع، لأنه لا يوجد أسوأ من عهد النظام المخلوع، ولن يمر في مئات السنين ربما، ليس على يعني على على الكوكب
9: اليوم.
0: لا نقارن به، نحن دعنا نقارن بما نريده، بما نطمح إليه، بالحد الأدنى بعيدا عن الأحلام الوردية.
9: نعم، اليوم سبب الطفرة بارتفاع الأسعار بسوريا هي طفرة مرتبطة بالوضع الإقليمي، وأنا أتوقع يعني عندما تتحرك عجلة الإنتاج على الصعيد النفطي والزراعي ستكون هذه الطفرة هي مؤقتة. يعني أنا أتوقع خلال أشهر سيكون حل لهذه المشكلة.
0: أشهر على مستوى برأيك خلال مصرف أشهر سوريا المركزي سيتحسن الوضع المعيشي؟ هناك من يقول بأن السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة السورية الآن المتعلقة بالسوق الحر أو المفتوح سيتحملها المواطن ربما لسنوات.
9: سيدتي، يجب أن نكون متفائلون، يعني لا بديل عن لنا عن هذه الحكومة وعن سوريا، ويجب أن يكون
0: لا
9: هناك
0: أرجوك
9: يعني
0: لا تفسر كلامي، لا أحد يواجه
9: من الجميع،
0: لا أحد يهاجم أو يعني يوجه اتهامات، نحن نتحدث عن المواطن السوري والحلول، الحلول لأن من حق المواطن أن يسمع ما هي الحلول الممكنة.
9: سيدتي، أنا كشخص ومواطن بسيط وباحث بالشأن الاقتصادي دائما أقول أن الدولة تعمل بخط استراتيجي، ولكن يجب أن يكون له خط إسعافي موازن لهذا الخط الاستراتيجي.
0: جميل جدا، ما هي يعني هذه الخطة الإسعافية؟
9: ليس كل الشعب السوري
0: يعني لنتفق هنا، فعلا هناك شيء استراتيجي وشيء تكتيكي إسعافي، ما هو التكتيكي الإسعافي الذي يعمل به الآن من وجهة نظرك؟
9: خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك قروض للطبقات المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر، سيكون هناك قروض لكافة الشرائح، سيكون هناك مشاريع إنتاجية واستثمارية يعمل بها جميع القادرين على العمل، ولكن دائما أركز على شريحة غير الموظفون سيدتي، هم صدقا من يدفع الضريبة الكبرى، ولكن أتوقع خلال أشهر قليلة سيكون هناك انفراجات كبيرة.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة، لأنه ليس كل المواطنين السوريين هم موظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، هناك شرائح مختلفة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق، وشكرا للدكتور عبادة الباشي الطبيب المقيم في مشفى الشفاء الجراحي، كنت معنا من إدلب. في سوريا اليوم سنناقش بعد الفاصل الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مربو دواجن في دمشق للمطالبة بوقف أو تقييد استيراد الفروج.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلقك.

0: تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية، مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. ونفتح هذا الملف مع السيد نزار سعد الدين رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية من دمشق، مرحبا بك. والسيد مصطفى السيد الصحفي الاقتصادي من برلين، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد نزار، لماذا هذه الاحتجاجات من قبل مربي الدواجن ولماذا يطلبون إيقاف الاستيراد أو تقييده؟ هل المنتج المحلي يكفي للأسواق؟
1: سيدتي سنبدأ التحرير. أزيلت القيود التي كانت مفروضة على شيء اسمه منصة. الارتياح النفسي للمربين، أعاد 40% من المربين الدجاجين متوقفة عن العمل إلى العمل مجددا. نحن بالإعلان الدستوري واقتصاد حر، فسمح باستيراد عدة مواد وبين الفروج المدلج. هل أملا ما على ارتياح بطبيعة المنتج اللي تعود عليه الشعب السوري؟ صار في عنا أغراق، صار في خسائر، مربيين خفوا عن التربية، وصار عنا فجوة. صادفت الفجوة أن تكون برمضان. رمضان جاء بالشتاء، يعني الخضروات غالية، صارت زيادة رواتب، صار في أريحية شوي بالشراء. لم أقول أنه في أريحية بمعنى الرخاء، لا، أنا أقول صار في أريحية بالشراء، إضافة لأنه السنة كان من أكثر السنين اللي بصير برمضان.
0: لكن على ما أذكر سيد نزار، العيد الماضي كان هناك، أو في رمضان تحديدا، كان هناك أزمة حقيقية في الارتفاع الخيالي لأسعار الفروج. تفضل.
1: جاي لك، أنا راح أقول لك شو الأسباب. يعني رمضان الماضي المتبرعين بموضوع صندوق الزكاة رمضان، السنة تفاجأنا بعشر أضعاف ما كان العام الماضي. يعني صار في رخاء، صار في طلب على الفروج، وساهمت أنه الخضروات كانت غالية. يعني البندورة، الكوسة، نحن موسم شتاء، والشتاء دائما الخضروات بتكون قليلة. فالناس صار عندها يعني صار عندها إقبال على شراء مادة الدواجن كلحوم رخيصة. نحن صار عندنا فجوة وقت اللي صار إغراق بموضوع الدجاج المثلج، وخروج بعض المربين، يعني تقريبا 35-45% خرجوا من التربية. اجت انه الفجوة صارت لرمضان، صار الضغط الهائل، ارتفعت اسعار باسعار غير مقبولة للمستهلك. الحكومة اليوم بدها توقف، يعني مرة لن تقف مكتوفة الأيدي. يعني عندها كمان المواطن بده ياكل، بده سلعة، بده بروتين. فسمحت بإدخال الفروج الريش. نحن حكينا مع الوزارة إنه الفروج المذبوح أو غير مستساغ خلينا يكون، إذا بفوت ريش بيكون أفضل. سمحوا بإدخال الريش لتوازن السوق وتوازن الأسعار.
0: طيب لماذا الآن الاحتجاجات؟ لماذا الآن الاحتجاجات؟ يعني سيد نزار، أنا أرجوك، لدي ضيف آخر ولدي وقت محدد، لذلك لو سمحت، يعني مهم السياق الذي تتحدث به، لكن أريد معلومة، لماذا الآن الاحتجاجات إذا وفق ما سردته من تفاصيل؟
1: عندنا إنتاج يفوق الحاجة الموجودة.
0: نعم.
1: ولا زال

0: لا زال باب الاستيراد مفتوح. نحن قالوا الاستيراد خلال شهر رمضان، فامتد لبعد رمضان بشهرين. صار إغلاق بالأسواق، صار انسحاب من المربين. لابد من وقفة للحكومة لنعرف نحن شو عم نساوي أو شو عم يصير فينا. صار في خسائر فادحة،
1: خسائر تقصد بالمربي الدواجن المحليين بالتكاليف،
0: التكاليف العالية.
1: طيب،
0: وجانا والشتاء كان قاسي جدا.
1: طيب أذهب إلى السيد مصطفى. سيد مصطفى، من وجهة نظرك اقتصاديا، إلى أي مدى فعلا الأسواق المحلية تحتاج للاستيراد؟ القدرة الشرائية للمواطن يعني هي ضعيفة في هذه المرحلة بالذات مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل أو هبوط الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. إلى أي مدى فعلا موضوع الاستيراد والتصدير ومن يتحكم به يراعي هذه التفاصيل؟
2: المشكلة الحقيقية حول ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن في سوريا تكمن في العملية التجارية والعقل الاحتكاري الذي يسود العقل التجاري في سوريا حتى اللحظة. العقل التجاري في سوريا والعقل الاقتصادي ما يزال يفكر بشكل احتكاري ولا يفكر بشكل تنافسي. سوريا خارج التنافسية بإنتاج الفروج منذ عام 2011. يعني لبنان أسعار الفروج في لبنان من 2011 إلى الآن أفضل من سوريا. أتكلم عن الإنتاج، أسعار الفروج، إنتاج الفروج الآن في سوريا أعلى من تكاليف فروج الرفاهية في هولندا. هذا نتيجة الخلل الاحتكاري الذي موجود في عند تاجر مواد الكلفة الأساسية اللي هي الذرة والصويا اللي بتشكل بين 60 إلى 65% من التكلفة. هذا الارتفاع في هذا السعر عن الأسعار العالمية، يعني تخيل لبنان يستورد من نفس المصدر الذي تستورد منه سوريا، لكن الفارق بحدود 20% زيادة.
1: لماذا لماذا لماذا أنت تقصد تستورد الفروج أم تستورد العلف؟
2: المواد الأولية.
1: العلف.
2: المشكلة أن الحلول تكاملية. يعني هذه الحلول الجزئية ولعبة منتج كبير منتج صغير استيراد يعني حفظ المستهلك السوري. ولذلك نحن شاهدنا دعوات خلال شهر آذار الماضي للإضراب عن استهلاك لحوم الفروج أو لحوم الدواجن نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار. هذا الارتفاع سببه العملية التجارية التي يتم فيها استيراد الأعلاف التي تشكل 60 إلى 65% من كلفة المنتج بأسعار باهظة، وعدم يعني المربين الآن اللي عم قاعدين يحتجوا الآن على الاستيراد، المفترض إنه يشكلوا جمعية بين بعضهم ويستوردوا.
1: نقطة مهمة فعلا. طيب سيد نزار، من الذي يسيطر الآن على سوق الدواجن واللحوم الدواجن في سوريا؟ هناك من يقول بأن هناك من يسيطر على هذا القطاع وبأن هذا بالنهاية سيؤدي إلى غلاء في أسعار الفروج الذي هو اللحم الأول استهلاكه في العالم ليس فقط في سوريا، وهذا ما يحرم المواطن من هذه الفرصة. يعني ربما اللحوم الحمراء أصبحت وفق الوضع المعيشي الآن صعبة جدا، لكن ماذا عن الفروج الذي هو الأقرب إلى حياة المواطنين؟
0: بدي أذكر ضيفك الكريم بأنه نحن إمتى أمون على قانون قيصر؟ لماذا بلبنان أرخص أو بمصر أرخص الذرة الصفراء أو العليقة اللي تكلف 82؟
1: لا اسمح لي هنا سيد نزار، قانون قيصر الذي تمت إزالته يعني والحمد لله رفع، لم يكن لا يستهدف لا القطاع الغذائي ولا القطاع الصحي.
0: طيب أنا أقصد موضوع التحويل، تحويل مبالغ. يعني أنا اليوم بدي أجيب باخر الدرع، بدي أحول حقه. أنا ما عم بحكي بأنه الغذاء كان مسموح، كلامك سليم، بس أنا اليوم عم أقول كيف بدي أحول حقه.
1: نعم،
0: يعني كانت في عنا منصة مثل ما تفضل اللي رفع المنصة كانت تزيد 40% التكلفة، كونه أنا محكم من 2011 ليوم التحرير كنت أنا ملزم إنه ديت.
1: طب الآن من يسيطر على قطاع الدواجن ليس فقط الفروج، أنا أتحدث هنا عن الصيصان التي يتم تربيتها، عن موضوع الأعلاف، أتحدث عن الفروج يعني الذي يؤكل المنتوف، لا أعلم ما هي التسمية الجاهزة المعد للأكل المجمد وما يلحق به من أمور الدواجن والمداجن.
0: نحن الآن في أريحية. نحن الآن في أريحية. تزيدك بالبيت شعر.
1: تفضل.
0: سوريا فيها 14,000 مدجنة.
1: كل 14,000 عاملة الآن منشأة، جميعها عاملة الآن.
0: اليوم.
1: منتجة.
0: اليوم شغال 11,000.
1: 11,000
0: شغال.
1: كم تنتج هذه المداجن الآن بين البيض والفروج وكل المنتجات الدواجن؟
0: ضيفك محلل حطيه معلومة صغيرة. اليوم هذول يعني 11,000 90% منه الطاقة الإنتاجية 10,000 فروج وانت وأقل. يعني ما عندنا صفة احتكارية لشركات ضخمة تأخذ المنتج حطه بالبراد. نحن ما عندنا صفة احتكارية، يعني أنا الفروج صار عمره 45 يوم ما بحسن حطه أكثر من 3 أيام بدي يطرحه على السوق. نحن الأزمة لو كان في شركات في تخزين وتوظيف، اليوم كنا بهالضائقة كنا سحبنا فروج من السوق وحطيناه بالبرادات وخزناه. ما عندنا ذيك، وما عندنا يعني كمان.
1: طب أنت تحدثت عن 11,000 مدجنة أو منشأة لإنتاج الدواجن، سألتك عن موضوع البيض أيضا لأن الموضوع ليس مقتصرا على الفروج، وهل هذه 11,000 مدجنة تعمل وفق المعايير الصحية الحقيقية والإنتاج يكون وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة، وزارة الزراعة، الوزارات المعنية المتعلقة بالغذاء الصحي للمواطنين؟
0: يا سيدتي بالنسبة للفروج السوري أو البيض السوري هو من موضوع الصحة في صرامة جدا من موضوع وزارة الزراعة. لأن نحن الأعلاف اللي تتناولها نحن بسوريا تحديدا بالشرق الأوسط هو الأعلاف النباتية التي تعتمد على الحبوب فقط. وليس دخولها بيسموا بالأعلاف هو المنتجات الحيوانية. علما بلبنان موجودة، بتركيا بيستخدموا البروتين الحيواني
1: الهرموني يعني تقصد،
0: ليس هرموني هو تسريع، يعني كلمة هرمون غير واردة بقاموس الدواجن. هو التحسين الوراثي.
1: تحسين الوراثي. يعني طيب إذا سألناك سيد مصطفى نفس السؤال، يفتح الاستيراد يغلق الاستيراد، ترتفع أسعار الفروج لا ترتفع أسعار الفروج، والمواطن حائر في هذه الدوامة. هناك من يقول أيضا أنه فعلا هذا الأمر يعتمد على من يسيطر على سوق الدواجن في سوريا والفروج تحديدا، هل لديك معلومة عن هذا الأمر؟ وهل تعتقد بأن فعلا ارتباط أسعار والتسعيرة للفروج هي لها علاقة بأن هناك شركات أو أشخاص يسيطرون على هذا القطاع في سوريا؟
2: السيطرة على القطاع ضعيفة. معظم الإنتاج في سوريا هي للمداجن الصغيرة، وهذه نتيجة العقل الفردي في الإدارة، ولا يوجد تعاون بينهم في لإدارة القطاع بشكل تنافسي مع ذات المنتج في الدول الجوار وفي العالم. يعني خفض تكاليف الطاقة مثلا، لم يتم تحسين العزل للمداجن في سوريا، ولم تستخدم الطاقة الشمسية بكفاءة لخفض كلفة الإنتاج. يعني الطاقة ما تأخذ مثلا بين 15-20% من تكاليف المنتج. لا يوجد تحسين بشكل جماعي.
1: إذن المشكلة أن أصحاب المداجن أو المنشآت التي تنتج هذا تنتج الفروج أو بالأحرى تنتج كل شيء متعلق بالمداجن، لم يكونوا من يعني يرعى أمورهم أو نقابة أو تجمع، وأنهم لم يراعوا أيضا موضوع الطاقة، موضوع الإنتاج، كلفة الإنتاج. هذه المشكلة فقط أم أن هناك شيء أكثر؟
2: المسألة أخطر بكثير.
1: ما هي؟
2: قطاع الإنتاج الدواجن في سوريا بشكل كامل إذا استمر بهذا الشكل هو سيخرج من المنافسة ولن يبقى له وجود، لأن عوامل الكلفة في سوريا الآن أعلى من كل المعدلات العالمية، وهذا خلل. يعني ما حدا راح يبقى يدعم إنتاج المربين إلى الأبد. يعني أنت ما فيك تشيل من المال العام وتعطيه للمربين، لأنه هن ما قادرين ينافسوا بالعملية الإنتاج، وهذا ينعكس على كل العقل الحمائي الذي موجود عند.
1: يعني المشكلة يا سيد مصطفى هي لها علاقة بالذين بأصحاب المداجن، بالذين ينتجون
2: ليس فقط العملية. أين هي المشكلة؟
1: يعني الاحتجاجات اليوم كانت متعلقة بإيقاف الاستيراد، يقول التجار أنهم أو أصحاب المداجن أن دخول المنتج من الفروج الأجنبي المجمد يجعل المواطن يذهب لشراء الأرخص، وبالتالي يضربون عن العمل أو عن الإنتاج. ليس إذن ما السبب؟ ما السبب؟
2: هذه رؤية محدودة للمشكلة. المشكلة أن المنتجين الآن في سوريا غير قادرين على المنافسة في السوق، لأن الارتفاع عوامل الإنتاج. يعني إما أن يعني والحل يكمن بمسألتين، إما أن تنتج سوريا ذرة صفراء وفول الصويا ويصير منتج محلي غير خاضع للشروط الاستيراد والإرباكات تبع تكاليف النقل.
1: هذا الأمر يحتاج إلى وقت يعني سيد مصطفى، لن يكون بين ليلة وضحاها.
2: أطول موسم في سوريا عمره 6 أشهر، أو أن المربين يعقدون تحالف تعاوني لاستيراد المواد بشكل استيراد حجم كبير، ودراسة تنافسية السوق لتحقيق أرقام.
1: طب أين الدولة من هذا القطاع تحديدا بهذه الحالة؟ إذا تم إلقاء يعني هل يعقل هذا الأمر أيضا ليس له فقط علاقة بالتجار وبالمواطن، له علاقة بكيف تدار هذه الأمور بما يخدم مصلحة المواطن؟ لأنه كما قلنا اللحوم الدواجن الناس تعتمد عليها في حياتها أكثر من اللحوم الحمراء التي أصبحت غالية جدا.
2: الدولة تحاول إرضاء المستهلكين فترة، وتحاول إرضاء المنتجين فترة، لكن هذا
1: كيف
2: خلل.
1: كيف؟
2: يعني وقت اللي سمحت مثلا أوقفت الاستيراد ارتفعت الأسعار إلى قرابة $3 للكيلو، وبالتالي أصبحت فوق قدرة الطاقة الاستهلاك أو القدرة الشرائية للمستهلك. هذه المسألة هناك مشكلة جذرية لا يوجد تفكير في حلها. يعني المفترض بالدولة والمنتجي الدواجن التوجه إلى عملية إما ممكن دعم لفترة شهر أو شهرين لا أكثر لمسألة استيراد الأعلاف إلى حين أن يطور.
1: طب أنت قلت سيد مصطفى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن موضوع الدواجن والمداجن سيتوقف في سوريا وسينهار هذا القطاع
2: طبعاً. يعني
1: إلى ماذا استندت؟ هل لأنه الأمر فقط له علاقة بسعر الكلفة المرتفع لتربية الدواجن؟
2: التكاليف الإنتاج بكل عواملها، فقط أجرة اليد العاملة هناك تنافسية فيها عند المنتج السوري. يعني كلفة العلف أعلى من المعدل العالمي، كلفة الصوص أعلى من المعدل العالمي، كلفة الطاقة يعني توازي وفيها مشكلات يعني انقطاع.
1: طيب يعني سيد مصطفى إذا باختصار أن احتجاجات اليوم المتعلقة أو يعني الاحتجاجات التي قام بها تجار المداجن والدواجن أصحاب المداجن والدواجن بإيقاف الاستيراد ليست حقيقية، لأن موضوع الاستيراد ليس هو العائق الحقيقي أمام إنتاجهم وأمام أن تكون السوق أمامهم مفتوحة، متعلق بممارساتهم والكلفة العالية للإنتاج.
2: هذه نظرة جزئية للمشكلة. يعني المربين ينظرون فقط إلى مشكلتهم هم، يعني لا ينظرون إلى مشكلة المستهلك ولا ينظرون إلى مشكلة سوريا خرجت من التنافسية بالإنتاج الدواجن. يعني كيف نعيد سوريا إلى
1: طيب هذه نقطة سأنقلها
2: إلى إنتاج الدواجن. يعني
1: هذه نقطة سأنقلها للسيد نزار. سيد نزار فعلا كيف نعيد سوريا إلى السوق التنافسية بإنتاج الدواجن أسوة بدول المنطقة، يعني نتحدث عن دول الجوار، كيف نعيد سوريا إلى التنافسية بهذا القطاع؟
0: الأستاذ مصطفى ده فكر كريم. إحنا ما خرجنا من التنافسية. نحن اليوم عم نصدر بيض للخليج، يوميا بيطلع عنا بيض للبحرين وقطر والكويت. فنحن ما
1: وهذا التصدير لا يؤثر على السعر المحلي أو على المواطن، لدينا فائض. نعم نعم،
0: هو حكى عدة عوامل، يعني يفترض يكون عايش بصلب هذه، يعني نحن اليوم ما فينا نقول غير محق المربي اللي نزل عم يحتاج على التصدير على الاستيراد. نحن عنا إنتاج، وعنا يعني صار عنا إنتاج، يعني أنا بقول لك لشهر 9 عنا احتياجات السوق ويزيد، ومن يومين تقدم أحد المربين بتصدير 2000 طن فروج إلى الكويت. نحن أصبحنا الآن ننافس، وطلبنا الحكومة بوقف الاستيراد لأنه صار عنا إنتاج، صرنا فينا نحن ننافس.
1: طيب من الجيد أن يكون هناك فائض بالإنتاج والتصدير، وأن يكون هناك دخل وطني لهذا، يعني من هذا القطاع، لكن إلى أي مدى يؤثر كل هذا على الأسعار في الأسواق وعلى قدرة الشرائية للمواطنين؟ هذه النقطة الأهم في الحقيقة، يعني أن يكون السوق يعني المحلي مكتفياً والمواطن مكتفياً من هذا من هذه السلعة.
0: نحن اليوم عم نبيع بخسائر ب $1,400 للطن. بلبنان حقه 2000. هل يعقل أنا نحن شو اللي خسروا الخسائر؟ كان عم يجينا الفروج من تركيا مدعوم. دين عم بياخده علاوة تصدير 18%، هاي كافية لمربحه له حتى ينافسني لي. نحن ما عم نطلب الحماية للاحتكار، لا، نحن عم نطلب.
1: طيب يا سيد نزار، إلى الآن لا، يعني أنت قلت أن تجار الدواجن الذين يحتجون لديهم حق، والمواطن له حق أن يأكل الدجاج، وخاصة الآن يعني ما هي الحلول؟ ما هي الحلول الآن؟ الحلول إيقاف الاستيراد مثلاً. طب الأسعار وفق الإنتاج المحلي مرتفعة والقدرة الشرائية ضعيفة، لتضعنا بالحلول وفق رؤيتكم الآن، كي لا يظلم أحد، كي لا يظلم أحد.
0: تقدمنا للحكومة ضمن دراسة منهجية بإيقاف الاستيراد، وأن لا تتجاوز الخطوط التسعيرية عن حد معين، مقبول للمواطن، مقبول للمربي. هذا اللي كنا عم نحكي نحن مع موضوع الحكومة اللي كنا عم نشتغل معه.
1: طيب متى هذا الأمر سينعكس على الواقع، وإلى متى سيستمر موضوع إيقاف الاستيراد وفتح الاستيراد وفق الأسواق المحلية والإنتاج المحلي بما يراعي الجميع؟
0: بدي أعطيك معادلة، يا ريت حدا يحل لي إياها.
1: تفضل.
0: يوم كيلو الفروج بالسوري 16,000 ليرة. يوقف مذبوح خالص وزنه 25,000. ليش ما بتنزل التموين على المحلات بسموهن المطاعم؟ فروج بروستيت 130,000. مستهلك ما شعر بمأساتي ومعاناتي، أنا كوني عم بخسر، ما انتبه المستهلك، ما تغير عليه شيء. أنا بمسك مستهلك بيلي لا يا أخي، أنا
1: يعني الحقيقة سيد نزار وظيفتكم هي حماية المستهلك ودعم المستهلك ما استطعنا، باعتبار أن الضائقة المعيشية معروفة، وأنت تعيش في سوريا ولديك أعتقد نفس المعاناة أنت وعائلتك من هذه الأمور.
0: دعم المستهلك بالإنتاج
1: وتخفيض الأسعار أيضا.
0: تخفيض الأسعار طالما بتخفيض الجمارك على الضرائب مدخلات للإنتاج. أنا أعطيني مدخلات رخيصة بعطيك المخرجات الرخيصة. لا يمكن يكون أنا عندي اليوم طن العلف أرخص من الطن العلف.
1: طب إذا توقف الآن الاستيراد، تم الاستجابة مثلا لهذه التظاهرات اليوم وتم إيقاف الاستيراد، وهذا حدث سابقا عندما توقف الاستيراد ارتفعت الأسعار، إذا توقف الآن مرة أخرى وارتفعت الأسعار مرة أخرى واحتج المواطنون، نحن الآن في ندور في حلقة دائرية، يعني نستورد، نوقف الاستيراد، نفتح الاستيراد، ترتفع الأسعار، تنخفض الأسعار. تفضل.
0: اسمحي لي لك.
1: تفضل.
0: احنا صارت معنا طفره هي كانت رمضان.
1: نعم. سببه. نعم نعم تحدثت في بدايه حديثك عن هذا الامر صحيح.
0: نحن اليوم تعطي التاريخ وبعد شهر بتاخذيني كمان على الهواء بشرح لك شو صار.
1: يعني هذا جميل. يعني نأخذ منك الآن تعهدا بأنه بعد شهر سيختلف الوضع بالنسبة لأسعار الفروج بما يضمن مصلحة المواطن وقدرته الشرائية الضعيفة، وأيضا دون أن يكون هناك جور على المنتجين للدواجن في سوريا.
0: ليس جور، نحن ما لم نقل جور سيدتي. الحكومة يعني تسعى جاهدة، اليوم كنا عم نحكي بهذا الاجتماع، تسعى جاهدة لتنمية الانتاج. الانتاج في عنا يد عاملة، عنا دخل قومي للبلد.
1: طب في هذا الاجتماع تحدثتم عن تنمية، ما هي البنود العريضة أو الخطة الخطوات التي تحدثتم عنها لتضعنا بها إذا في يعني
0: نحن موضوع الخمت
1: بشكل تقريبي
0: خفض الضرائب على مدخلات الإنتاج اللي هي الذرة والصويا، وموضوع المواد الأولية الداخلة بالإنتاج، هذا وقت أنا بيخفض لي بخفض كلفتي. نحن ما عم نطلب مساعدة من الحكومة.
1: نعم.
0: مساعدة. نحن بدنا فقط حمائية ضمن المنطق. أنا لن يعني أنا ما بدي أعمل بيسموه، نحن ما عندنا احتكار يعني.
1: نعم نعم.
0: لا تحتكر لا البيض ولا الفروج. فنحن نمشي بانسيابية. شيء يكون المستهلك بمتناول يد المستهلك وبتناول انه كمان المربي ما يخسر. انا اذا طلعوا يعني اذا طلعوا من الحلقه الانتاجيه من واقف على الاستيراد.
1: نعم.
0: بمعنى اليوم انا اذا بكلفني القمح بستورد ارخص من البنجو، بوقف الانتاج وبستورد قمح.
1: يعني سيكون هناك يعني بحسب وجهه نظرك او حسب ما تقول سيكون هناك ضبط اكثر او اكبر لموضوع الاستيراد، ليس ايقافه بما لا يضر بالأسواق أو الإنتاج المحلي.
0: وزارة الزراعة.
1: نعم. باختصار لو سمحت، لم يتبقى لدي وقت، تفضل.
0: عم نشتغل من شهر مع اللجنة الاقتصادية دائما الأسواق تكون متناسبة. ولكن بده المواطن يطول باله شوي. يعني حملة المقاطعة ما أتت عبارة عن كانت 3 أيام، كانت الحملة اللي قادها بالحملة بمقاطعة الفروج إن المستوردين الفروج كانوا يعني كانت
1: يعني هذا ليس مكان الحديث بهذا التفصيل لأنه الآن لن نفتحه، ليس لدي وقت، لكن أيضا المواطنون قاموا بالمقاطعة. بكل الأحوال هذه نقطة مهمة، وقلت لنا نعود لك بعد شهر بهذه النقاط. والأهم أنه يعني تحدثت عن خطة متعلقة بالحفاظ على الاستيراد لكن ضبطه بما لا يضر الأسواق والمنتج المحلي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما. السيد نزار سعد الدين رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد مصطفى السيد الصحفي الاقتصادي كنت معنا من برلين. إذن مشاهدينا نستمر معكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، وبعد الفاصل سنناقش إطلاق رابطة حقوقية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم في محطتنا الأخيرة من سوريا اليوم. أعلن محامون وحقوقيون فلسطينيون سوريون تأسيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، وذلك خلال اجتماع ضم عددا منهم في نقابة المحامين بدمشق. وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الرابطة التي تضم عشرات المحامين والحقوقيين تهدف لتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا القانونية الخاصة باللاجئين، إلى جانب نشر الوعي الحقوقي داخل المجتمع الفلسطيني السوري. وأشارت المجموعة إلى أنها فتحت باب الانتساب أمام الحقوقيين الراغبين بالانضمام لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل مختلف التوجهات. ونقلت المجموعة عن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الحقوقيين أيمن أبو هاشم قوله إن الرابطة ستعمل على تعزيز حضور القضايا الفلسطينية ضمن الأطر القانونية، مشيرا إلى بدء إجراءات الحصول على الترخيص الرسمي والتنسيق مع الجهات المعنية لتأسيس مرجعية قانونية مختصة بالدفاع عن حقوق اللاجئين في المرحلة المقبلة. ونناقش هذا الموضوع مع السيد أيمن أبو هاشم رئيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا من دمشق. مرحبا بك سيد أيمن، والسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق أيضا. أبدأ معك سيد أيمن، إذا تحدثنا بالخطوط العريضة، كيف جاءت فكرة هذه الرابطة؟ كيف اجتمعتم؟ وما هي أهم أهدافها؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمتابعينا الكرام. رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا كفكرة وكمشروع بدأت في الحقيقة يعني قبل إطلاقها قبل عدة أيام. الفكرة تعود إلى حجم التقويض الممنهج الذي تعرضت له حقوق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام البائد خلال الحرب الشعواء التي شنها على الشعب السوري وعلى من في حكمه من اللاجئين الفلسطينيين. عانى الفلسطينيون في سوريا خلال سنوات الحرب يعني مأساة كبيرة وصفت بالنكبة الثانية، أثرت على كافة حقوقهم المدنية، حقهم في الحياة، اختفاء أعداد كبيرة منهم 7000 معتقل فلسطيني مختفي في سجون النظام، حقوق مدنية تعطلت بالكامل، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين قسرا إلى خارج سوريا، كلها تدمير مخيمات بأكملها، ومخيم يرموك مثال شاهد على ذلك. نعم. وبالتالي هناك أيضا يعني قرارات اتخذها النظام البائد عبر حكوماته تؤدي إلى تقييد وتعطيل حقوق الفلسطينيين، وتحديدا حق التملك وحقوق التوظيف وغيرها. وهذا خلافا لقانون 260 لعام 1956 الذي اعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين في كل القوانين النافذة، أسوة بالسوريين في كل القوانين النافذة، وحقوق التوظيف والعمل والتجارة. نعم. وخدمة العلم، ومع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. إذن في هناك فارق كبير ما بين النصوص التشريعية والقانونية التي تؤكد وتوضح المركز القانوني الفلسطيني في سوريا، وبين وجود انتهاكات قانونية في زمن حقوقية في زمن نظام، وبين وجود أيضا قرارات تعسفية مست وأدت إلى الإساءة إلى هذه الحقوق وحرمان الفلسطينيين من معاملة
0: سنتحدث
1: يعني فعلا تكون أسوة بالمواطنين السوريين.
0: سنتحدث عن هذه الحقوق والقوانين وكيف ستكون خطة عملكم في المرحلة القادمة، لكن سيد همام إذا سألناك أيضا أهمية وجود هكذا رابطة حقوقية معنية بشأن الفلسطينيين الموجودين في سوريا، إلى أي مدى أيضا هي مفيدة وتساهم بمساعدة الحكومة بالمشاكل التي يتعرض لها الفلسطينيون في سوريا؟
2: مساء الخير لك وضيوفك الكرام. الواقع عملية إدارة شؤون الفلسطينيين في سوريا نظمتها الهيئة العامة لشؤون الفلسطينيين إضافة لمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة. عملية اندماج المجتمع الفلسطيني هم جزء من النسيج السوري لا شك، ولكن تورط بعض الفصائل المسلحة الفلسطينية بالقتال إلى جانب النظام البائد، هذا أدى إلى انقسام في الشارع الفلسطيني السوري، وبالتالي العملية تحتاج إلى تدقيق أمني وسياسي لمعرفة من يقف مع الثورة والشعب السوري ممن لا يقف معه. عملية إنشاء رابطة للحقوقيين، عملية إنشاء رابطة هي عملية مفتوحة لا مجال لإغلاقها، لأنها منظمة من منظمات المجتمع المدني يمكن أن تؤدي دورة بمساعدة هيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بتزويدها بالبيانات وتزويدها بالأدلة ووثائق لإثبات النسب، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاجتماعية والقانونية نشأت منذ عام 2011 بحكم الهجرة التي تمت خارج سوريا. ضاعت بعض العائلات وبعض الأنساب الفلسطينيين. مهمة الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين هي حفظ السجلات المدنية المتعلقة بالفلسطينيين وحفظ مناطق إقامتهم وحفظ سجلاتهم. الموضوع الأساسي المتعلق بالإخوة الفلسطينيين في جميع الدول العربية وليس في سوريا فحسب هو ضمان حق العودة وعدم طمس الهوية الفلسطينية، بمعنى إذا قمنا بتجنيس الفلسطينيين بالجنسية السورية فالجيل القادم من
0: يعني هذا معروف سيد همام، هذا معروف تماما ومتفق عليه، لكن هناك من يتحدث بأنه وخاصة أنت أشرت بأن الانقسام الذي حدث في الشارع الفلسطيني ووقوف عدد من الفصائل مع النظام المخلوع والقيام أيضا بجرائم، هناك من يتخوف أيضا من أن يسيس الأمر. إلى أي مدى هناك ضمانات من الدولة السورية أن لا يسيس الأمر وإنشاء هكذا رابطة بالتعاون مع الأونروا وبالتعاون مع الحقوقيين يكون هناك فعلا موازنة لهذا الأمر بعقلانية وبملف إنساني كملف إنساني التعامل معه؟
2: الواقع الفلسطينيين لا هم سوريين ماء بالماء ولا هم أجانب ماء بالماء. هناك تخوف فلسطيني من أن يصبحوا بموجب القيادة الجديدة السورية أجانب حكما. المخاوف التي يبدونها هي مخاوف لها حقيقة على أرض الواقع وجود، باعتبار أن لهم وثائق ملكية ينبغي وجود رابطة تحافظ على أملاكهم، تحافظ على أنسابهم، تحافظ على كل ما يتعلق بهم بالدولة السورية، ولكن لا يعني هذا بحال من الأحوال إعطاء الجنسية الفلسطينية وطمس هويتهم وضياع الشعب الفلسطيني بالكامل. هذا الموضوع متفق عليه بين جميع الدول العربية وليس في سوريا فحسب.
0: طيب سيد أيمن، هل فعلا هناك تخوف في الأوساط الفلسطينية، خاصة نتحدث عن الأوساط الفلسطينية التي دفعت ثمنا مع السوريين من ظلم وإجرام النظام المخلوع، هل هناك تخوف فعلا أن يتم معاملتهم في سوريا كأجانب وأن يكون هناك مشكلة حقوقية بحقوقهم في سوريا وقانونية بالأحرى بحقوقهم في سوريا؟
1: يعني نعم، يعني دعيني بالبداية أختلف مع المقاربة التي طرحها
0: تفضل
1: الزميل أستاذ همام حول أنه الانقسام الفلسطيني بين الفصائل أدى إلى وجود يعني حالة خاصة لدى الفلسطينيين. الانقسام خلال محطات الثورة السورية لم يكن شأنا فلسطينيا، كان أيضا شأنا سوريا، هناك انقسام كان سوري أيضا
0: نعم.
1: من الثورة ومن النظام، وبالتالي هذه يعني هذه المقاربة لا تفيد ولا تحلل حقيقة الواقع اليوم اللي احنا موجودين فيه. على العكس تماما، اليوم
0: إذا أنت تقصد عدم تسييس هذا الملف،
1: كان
0: تقصد أن لا يسيس؟
1: لا أيضا لا يجوز تسييس هذا الملف، لأنه هذا الملف هو ملف إنساني حقوقي بامتياز. وعلى العكس تماما، يعني نحن الآن الموجودين في هذه الرابطة، وقبل هذه الرابطة أثناء الثورة وجدت العديد من التشكيلات الحقوقية والأطر المدنية الفلسطينية الداعمة للثورة، يعني مثلا مجموعة العمل، تجمع مصير، حملة معتقلين فلسطينيين سوريا، أيضا الرابطة هي امتداد لهذا العمل. وبشكل طبيعي اليوم بعد سقوط النظام البائد ووجود حكومة إدارة انتقالية، يعني كل طروحاتها تعبر عن ضرورة انتقال سوريا نحو الحرية والكرامة، من الطبيعي أن تكون هناك روابط أيضا مدنية تعمل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تعزيز المركز القانوني لهم، العمل على معالجة المشكلات كما قلنا، وفي هناك تقييدات حقيقية ما زالت موجودة.
0: مثل ماذا؟ مثل ماذا سيد أيمن؟ ضعنا بصورة هذه التقييدات، وربما نطرح حلول أيضا تساعد كل الأطراف ومنها الحكومة على مقاربة الأمر بطريقة تكون قانونية وتضمن حقوق الجميع. مثل ماذا؟
1: أنا سأعطي مثالين على الأقل.
0: أفضل.
1: مثالين على الأقل على هذه المشكلات. المثال الأول، حتى الآن يوجد هناك تقييد على حق التملك. هناك استمرار للقرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء النظام البائد في العام 2022 حول معاملة الفلسطيني باعتباره أجنبيا فيما يتعلق بحقوق التملك.
0: طيب.
1: وهذا أدى أنه بحاجة الفلسطيني الآن إلى رخصة أمنية، يعني موافقة من وزارة الداخلية، وأيضا يحتاج أيضا الفلسطيني، يعني لا يجوز له تملك أكثر من بيت ضمن يعني نظام ضبط البناء المرخص تنظيميا، وبالتالي هذه المشاكل لها علاقة، يعني هذه القيود لها علاقة بتملك الأجانب. فكيف تطبق على الفلسطيني وهو بحكم السوري وفق
0: يعني القوانين؟ يعني هذه النقطة، أن لا يعامل الفلسطيني في سوريا كمعاملة الأجنبي، هذه هي النقطة بقضايا معينة.
1: نعم،
0: من هالملكية ماذا أيضا؟
1: كيف يمكن للفلسطيني السوري أن يعامل بعد 70 عاما من وجود جيلا بعد جيل باعتباره أجنبيا. نعم. هذا نعم. كلام الحقيقة. يعني الآن يذهب السوري إلى أوروبا يحصل على جنسية الدولة التي يذهب إليها كلاجئ خلال 4-5 سنوات. الفلسطيني السوري يذهب إلى هولندا أو ألمانيا أو غيره يحصل على ذلك. نحن لا نتحدث هنا فقط عن موضوع التجنيس، نتحدث عن حقوق مدنية كاملة بعد تضحيات كبيرة قدمها الفلسطينيين في الثورة السورية. غالبية المخيمات تدمر. من أصل 650 ألف فلسطيني في سوريا 250 ألف تهجروا على يد النظام البائد. طيب. هذه ضريبة كبرى.
0: ما هذه النقطة الأخرى سيد أيمن؟ موضوع التملك انتقالية. ماذا أيضا؟ أنت قلت ستتحدث عن نقطتين.
1: غير موضوع التملك، موضوع التوظيف. هناك يعني قراءات وهناك معايير استنسابية أحيانا بالتوظيف. قبل فترة مثلا كان في مسابقة
0: تقصد التوظيف في قطاع الدولة
1: لم تذكر فيها ومن في حكمهم من ضمن المرشحين.
0: نعم واضحة.
1: هذا أمر أيضا أحيانا توجد أخطاء، لكن نحن الثقة والأمل بالإدارة الجديدة الحكومة الانتقالية أن هذه حكومة الثورة وهي تنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم شركاء في المصير وشركاء في هذه التجربة وشركاء في الوطن وشركاء في المستقبل. ولذلك الرابطة ستسعى مع الجهات الرسمية وغير الرسمية. ثم أنا أريد أن أقول مسألة مهمة، في هناك جهات فلسطينية لها أدوار، يعني مثلا هيئة لاجئين فلسطينيين، هذه هيئة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي هيئة رسمية حكومية وفق القانون الناظم لعملها، لديها عمل بتنظيم شؤون أحوال المدنيين الفلسطينيين، تنظيم التبرعات أو غيره. أما الأونروا أيضا لها يعني وظائف أخرى لها علاقة بتقديم المساعدات وغيره للاجئين الفلسطينيين، وهي شاهد دولي على قضيتهم وقضية لجوئهم. المجتمع المدني آن له الأوان أن يبتعد أيضا عن التسييس الذي كان موجود أيام النظام، استخدام الورقة الفلسطينية من قبل النظام. أنا الأول أن نذهب إلى إطار مدني غير مسيس يدافع ويحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ويعزز مكانتهم. نحن عمليا نشعر اليوم بكثير أحيانا من الانتقاد. كيف توضع هناك قيود لا مبرر لها؟
0: طيب
1: لا
0: سيد همام،
1: ولكن أملنا كبير في هناك رأي عام سوري.
0: طيب سيد همام اسمح لي سيد أيمن، يعني أريد أن أنتقل إلى ضيفي الآخر.
1: وهذا ما سنعمل
0: سيد أيمن لو سمحت، يعني أريد أن أذهب إلى ضيفي الآخر. سيد همام، لماذا فعلا الآن بما أن القانون من المفروض أن يضمن ويكفل حقوق الفلسطينيين الموجودين في سوريا وخاصة الذين ولدوا في سوريا، يعني وهذه نقطة مهمة جدا، حتى أبوهم ولدوا في سوريا، لماذا تأتي الآن يعني إجراءات مختلفة؟ يعني ولن نقارن بحقبة النظام المخلوع بالفرز سواء ليس فقط موضوع الملكية، بموضوع التوظيف، بموضوع الجامعات، بموضوع الحقوق المدنية.
2: حتى نكون واضحين، القوانين المتعلقة بتجنيس الفلسطينيين أو إعطائهم الحقوق المدنية لا تتعلق لا ببشار الأسد ولا بحافظ الأسد. هذه القوانين والتشريعات صدرت منذ عام 1949.
0: نعم.
2: وتتاليت على ذلك، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بموضوع النظام البائد، الموضوع يتعلق بالعلاقات الدولية. هناك دول مستقبلة للجنسية، هناك دول لديها تخمة بالمواطنين.
0: سيد همام لم يتحدث السيد أيمن ولم نذكر موضوع الجنسية، لم نتطرق لموضوع الجنسية، تحدثنا عن حقوق مدنية متعلقة بالحياة اليومية
2: بالحقوق المدنية
0: بعيدا عن الجنسية. نحن نعلم موضوع الجنسية أن له أبعاد سياسية دولية.
2: الواقع هذا تمام، الواقع هناك موضوع سياسي أمني، مهما هربنا من الواقع موضوع الفلسطينيين هو موضوع سياسي وأمني قبل أن يكون موضوع قانوني. وبالتالي العملية القانونية بمعاملتهم معاملة السوري له انعكاسات هي بالواقع على أرض الواقع تتعلق.
0: طب لماذا موضع أمني وسوري؟ ألم يكن السوريون منقسمون أيضا في بينهم بين مؤيد للنظام المخلوع وقاموا بجرائم، في منهم كثر قاموا بجرائم ضد السوريين، ومنهم من كان مع الثورة ودفع أثمانا في سبيلها؟
2: طبعا إن هؤلاء هم سوريين بالأساس. إذا رجعنا للإعلان الدستوري الذي هو ننظم الحياة السياسية الآن في سوريا، أبقى على جميع القوانين نافذة، وبالتالي القوانين التي تتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين تبعا للإعلان الدستوري لا زالت كما هي، ولا يتم تغييرها ولا يمكن المساس بها وإلا هناك مخالفة للدستور.
0: طيب الآن برأيك كيف يجب أن تتعامل الدولة مع هذا الملف وأن تتوجه به بشكل قانوني حقوقي إنساني؟ سيد همام،
2: الواقع العملية الدولية لديها ملفات ترتبها ملف تلو الآخر، وبالتالي اللجوء لملف الفلسطينيين يحتاج إلى جهود من منظمات دولية بالذات ومن الرابطة التي يتم تأسيسها حاليا. أهل مكة أدرى بشعابها، ولذلك رابطت الحقوقين الفلسطينيين التي يتم تأسيسها الآن ممكن أن تزود الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الأونروا ببيانات عن أنسابهم وأملاكهم وحفظ حقوقهم. هذا هو الوضع الآن.
0: طب هل سيد أيمن فعلا أنتم مستعدون للقيام بهكذا خطوات بأن تقدموا هذه التفاصيل المهمة التي تضمن حقوقكم القانونية في سوريا بما لا يتعارض مع القانون إلى الجهات المختصة سواء المنظمات الحقوقية أو الجهات المعنية الحكومية السورية؟
1: يعني بصراحة أنا أريد أن أوضح مسألة في غاية الأهمية.
0: تفضل.
1: حصر أملاك اللاجئين أو أنسابهم هذه ليست مسؤولية الرابطة. هناك الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا التابعة لوزارة الشمعية والعمل. هذا من جوهر من
0: هل تقوم هذه الهيئة الآن بعملها أم هي معطلة؟
1: والأملاك وغيره.
0: هل تعمل هذه الهيئة الآن أم هي معطلة؟
1: لا ليست معطلة الآن. هي تعمل. وهناك أيضا له علاقة التوثيق العقاري، له علاقة أيضا بالمحاكم والقضاء السوري، هو الذي يوثق. الرابطة لها عمل مختلف تماما. الرابطة تسعى إلى إبراز الخطاب الحقوقي الفلسطيني الذي يدافع عن أوضاع اللاجئين، بمعنى أنه في هناك حقوق مدنية. أنا عندما أتحدث عن الحقوق المدنية الكاملة أقولها بكل صراحة، لا يوجد هناك يعني الاعتبارات الأمنية أو غيره. هذه الاعتبارات يعني ليس لها علاقة بأنه أن تتحول إلى قيد على ممارسة الفلسطيني لحقوقه. هذه عانينا منها أيام النظام البائد عندما كان يتزرع بالموضوع الأمني لحرمان السوريين ممارسة حقهم بالحياة والحرية وحقهم بالعمل السياسي وغيره. وبالتالي علينا الفصل ما بين المسار الأمني له اعتبارات أخرى وبين المسار المدني القانوني الحقوقي. وأنا أقول بكل صراحة، العديد من الدول العربية استخدمت قصة التجنيس ومخاوف حق العودة وغيره في من أجل فرض ظروف حياة مشحفة على الأوضاع اللاجئين في بلدانها. هذا أمر لم يعد مقبولا. امنحوا اللاجئين الفلسطينيين حقوقا كاملة حتى يستطيعوا أن يساهموا في الانخراط الكامل. يعني فلسطين السوري مساهم بكل الحياة العامة السورية، في التعليم وفي الصحة وفي التجارة وفي الصناعة وفي كل مقومات الحياة السورية. طيب. فكيف توجد هناك ما زالت يعني بعض الإجراءات يمكن التي تمنعه من ممارسة حقوقه الكاملة؟
0: طب هل سيد همام فعلا ممكن أن يناقش هذا الأمر لاحقا في مجلس الشعب أو في الأروقة السياسية السورية المتعلقة بهذا الموضوع؟ لأنه كما قلنا هناك فلسطينيين مولودين في سوريا وآباؤهم مولودون في سوريا أيضا، وهم من وجهة نظرهم ومن وجهة حياتهم اليومية التي مارسوها هم سوريون. يعني موضوع التجنيس لماذا هذه الحساسية؟ هل هو مرتبط بملف دولي؟ خاصة أنه الآن أنت تعلم أيضا سيد همام هو يحكى عن موضوع تجنيس المقاتلين الأجانب، فلماذا لا يكون الملف الفلسطيني السوري أسوة بتجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا؟
2: لا يوجد هناك مشروع واضح لعملية التجنيس قانونيا إطلاقا. هذا موضوع تجنيس الأجانب لم يثار بأي حال من الأحوال. أساسا مجلس الشعب لم يتم تأسيسه حتى يثار هذا
0: نقول
2: الموضوع أمامه.
0: نعلم أنه لم
2: نعم
0: لا يحكى. لا سيد اسمح لي سيد همام.
2: نعم.
0: هذه تطرح في الأوساط وهذه نقاشات، والنقاشات ليست خزعبلات. النقاشات هي جزء من الحوار الوطني التي يجب أن يسمع لها.
2: قانون الجنسية لم يتم تغييره، قانون الجنسية يتم بمداولته وصدوره بمجلس الشعب. لا يوجد مجلس شعب أساسا.
0: نعلم يا سيد همام، نعلم أنه لا يوجد مجلس شعب. نحن نتحدث عن هل ربما بالمستقبل يمكن طرح هكذا أمور؟
2: ممكن طرح أي موضوع، ولكن صدوره بالتصويت من عدمه موضوع آخر. هذا الموضوع يتعلق بعدد الأصوات الذي تصوت على مشروع القانون في مجلس الشعب. من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع.
0: طيب يعني
2: بالنسبة للإخوة الفلسطينيين هم جزء من النسيج السوري. المخاوف المخاوف التي يبدونها هي مخاوف
0: طب
2: محطة.
0: إذا تم سيد همام، أنت ذكرت نقطة مهمة أنه يمكن طرح أي شيء في مجلس الشعب وفي الأوساط السياسية، صحيح، وربما أن يمر بالتصويت وأن لا يمر، وهذه هي الديمقراطية. لكن فإذا مر تعديل قانون التجنيس وتم تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا الذين يقول الكثيرون أنهم قاتلوا مع الثوار وهم ساهموا بإسقاط النظام، ألا ينطبق هذا أيضا على الفلسطيني الذي عاش في سوريا وأسس حياة وله انتماء كبير لهذا الوطن؟
2: أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك مشروع قانون سيسمح بتجنيس الأجانب، لأن موضوع الجنسية هو موضوع ارتباط بالأرض والوطن وليس موضوع قتال فقط. بمعنى الجنسية تكتسب بناء على أسس موضوعية وليس أن على تقديم خدمات. هذا هو في جميع قوانين العالم. لذلك أن نقول أننا سنقوم بتجنيس الأجانب، وطبعا لذلك سنقوم بتجنيس الفلسطينيين. الفلسطينيين بالواقع إذا قمنا بتجنيسهم الآن لنتكلم بصراحة، سنقوم بطمس الهوية الفلسطينية. إذا وسيضيع
0: هل
2: الشعب
0: هل السوري
2: بالكامل.
0: هل السوري المجنس في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة طمست هويته السورية؟
2: إذا تكلمنا بعد جيلين أو ثلاثة أجيال ستضيع الجنسية السورية ولن وستضيع كل ما يتعلق فيه بأهل سوريا.
0: طيب سيد أيمن، فعلا ألا تخافون أن تضيع هويتكم الفلسطينية وأن تضيع القضية إذا تم التجنيس؟ هذه نقطة أيضا محقة ويتم الحديث عنها، خاصة بما يتعلق بحق العودة الذي يعني يحكى به، وأنت أدرى بهذه النقطة.
1: لا أتفق إطلاقا مع هذا الرأي الذي يقول بأنه إعطاء الفلسطينيين حقوق المواطني والحقوق السياسية كاملة أو حتى تجنيسهم سيكون على حساب ذوبان هويتهم الأصلية الفلسطينية. هذا طيب. كلام أثبت الواقع والتاريخ وكل المحطات السابقة أنه غير صحيح. طيب. ودليل على ذلك أن الفلسطينيين في كل دول العالم يحملون جنسيات كل يعني هذه الدول التي لجأوا إليها وثابروا على التمسك بانتمائهم وتمسكوا بهويتهم الأصلية جيلا بعد جيل. طيب. وليس فقط الجيل الأول
0: سيد
1: أو الثاني من
0: النكبة. بأقل من دقيقة قضية باختصار سيد أيمن، تفضل باختصار لو سمحت.
1: ثانيا وهذه نقطة أخيرة أيضا أريد أن أقولها، الفلسطيني متمسك بهويته الأصلية وبحقه، وهذا لا يتعارض ابدا طيب. مع ان يتمتع بالدول العربيه التي يفترض انه ايضا ينتمي اليها كما طيب ينتمي الى فلسطين تاريخا وحضاره وهويه وثقافه طيب. ان يتمتع، فما بالنا بسوريا طيب. التي
0: سيد
1: تشكل ايضا
0: وطن
1: للفلسطينيين.
0: سيد همام باقل من دقيقه اريد ان اسالك، نبتعد عن موضوع الجنسيه، هذا موضوع شائك وهو متعلق بمجلس الشعب، والان هي مرحله انتقاليه وربما ليست من صلاحيه المجلس الشعب في لو عقد، ليست من مصلحه المراحل الانتقاليه، لكن هل الإقامة الدائمة، لأنه أيضا السوريون وغير السوريين في الدول الأوروبية عندما يحصلون على إقامات دائمة يأخذون تقريبا كل الحقوق المدنية إلا حق الانتخاب، وفي بعض الدول يأخذون حق الانتخابات في الدوائر المحلية في يعني الإدارات المحلية مثل ألمانيا. برأيك هل موضوع الإقامة الدائمة حل يعني يجعل من المشكلة تنتهي في سوريا بعيدا عن المقاربات السياسية؟ نتحدث هنا حقوقيا قانونيا وإنسانيا باختصار.
2: المخاوف الفلسطينية برزت الآن في هذه اللحظة بالذات، باعتبار كان تصدر البطاقة الشخصية كتذكرة إقامة مؤقتة للاجئين الفلسطينيين، حاليا أصبحت تصدر بصفة فلسطيني مقيم. هذا التخوف لدى الفلسطينيين بأن حقوقهم سوف تمحى لا عبر للألفاظ، لا عبر للواقع، لا زال وجودهم طيب. كما هو وحقوقهم محفوظة.
0: إذن التوصيف هذا لن يغير بواقع حقوقهم.
2: لا لم يغير ولا يغير طيب ولم يتغير، باعتبار القوانين لا زالت سارية مفعول عليهم سابقا طيب. لا زال معمول بها.
0: وبكل الأحوال هذه القوانين يعني كل القوانين في سوريا يجب إعادة النظر بها المتعلقة بكل الأوضاع، ليس فقط الفلسطينيين السوريين. بكل الأحوال ليس طيب. هذا حديثنا. شكرا.
2: قانون أسباب مجيبة تتاح
0: طيب. شكرا جزيلا لك السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد أيمن أبو هاشم رئيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، كنت معنا من دمشق أيضا. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدين على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع.

0: الجميع. وتوقف الصمام عند هذه النقطة، رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
1: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الدكتاتور الذي يخشاه الناس.
2: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
3: ما هو يعني هو لكن جوابي مش جواب سيد.
2: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
4: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء، لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
5: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة، لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني أمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله، الذي خلق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية. وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلية يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين الثاني إلى كذا الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق. وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
4: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
4: Former Secretary General Michel Aflaq.
5: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان، وأطلق على البعث الأصلي إذا جاز استخدام هذا التعبير اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
6: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways.
7: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحي عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولا سيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
6: In a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكرياً، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب. وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
2: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
3: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً. ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
6: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
4: اولا يعني معروف الرئيس الراحل احمد حسن البكر في السنه الاخيره كان فعلا يعني في حاله صحيه خاصه، وكان يرغب في اكثر من مناسبه انه يعني يعتزل السلطه ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطه. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة والرئيس الأسد رفض هذا.
7: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
8: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثيا عراقيا بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
8: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
9: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدتي حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري. فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
3: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
2: لك هذا السادات ما حب يخبرك. هذا ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفر سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
3: ننسق انا وانت؟
2: ايه
3: انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
2: ايه
3: نوحد القطرين.
2: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
3: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسرارا مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
4: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
5: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني إحدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
6: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
7: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير، مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. ورداً على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية.
8: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتيين لم يصلحوا الأمور، فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة، وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة. لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه وفي الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شرقي.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. وفاة شخصين وإصابة ثالث بانفجار قنبلة يدوية في محل تجاري بريف إدلب، ومصادر محلية تتحدث عن استعمال قنابل للمزاح بين الضحيتين. المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات يؤكد لتلفزيون سوريا أن مقاعد السويداء ستبقى شاغرة في المرحلة الأولى، ويقول إن فوز مرشح ضد الحكومة يحسب للعملية الانتخابية. دائرة الإنذار المبكر تجدد تحذيراتها من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ومحافظة دير الزور تعلن إيقاف الحركة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بتطورات الأوضاع الأمنية في إدلب، حيث أعلن الدفاع المدني وفاة شخصين وإصابة ثالث، وذلك إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقي إدلب، موضحا أن فرقه عملت كذلك على نقل الضحايا إلى الطبابة الشرعية، في حين نقل مدنيون الشخص المصاب إلى المستشفى قبل وصول فرقها إلى المكان. هذا وأفادت مراسلتنا بوقوع انفجار في نفس المكان، ما تسبب ذلك بوفاة كل من مصطفى تاج الدين ومحمد جمال معري، في حين تحدثت مصادر محلية عن أن الضحيتين كانا يتبادلان المزاح بالقنابل. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيله معنا مباشرة عبر الهاتف من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه الحادثة وما صرحت به كذلك الجهات المعنية الرسمية والأمنية في إدلب بالخصوص، معك إلاف.
1: نعم، تحياتي أمينة. يعني صراحة أو بداية العزاء لذوي الضحايا الذين يعني وقعوا نتيجة الانفجار الحاصل منذ قليل في بلدة سرمين شرق إدلب، وأيضا يعني نتمنى الشفاء العاجل للمصاب الآخر والذي هو يعني صاحب محل الدراجات النارية، متواجد الآن هو في المشفى ضمن مشافي إدلب وهو في حالة حرجة. أيضا صراحة يعني هذا الأمر وقع منذ ساعات قليلة فقط في مدينة سرمين شرق إدلب، وبحسب يعني مصادر محلية أكدت لنا بأنه يعني الأمر كان هو بداية مزاح وثم تحول إلى فاجعة صراحة، توفي على إثرها شخصين بشكل مباشر، وعملت فرق يعني الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث على نقل جثامين يعني الشهداء وأيضا الإصابة الأخرى إلى مشفى إدلب. صراحة أمينة، دعينا ننوه إلى أن يعني بلدة سرمين تعاني من تدهور حاد في قطاع الخدمات وخاصة القطاع الصحي. قبل تحرير سوريا كان هناك مشفى يخدم بلدة سرمين والقرى المحيطة بها، ولكن بعد تحرير سوريا تم إغلاق هذا المشفى ودمجه مع مشافي أخرى في مدينة إدلب، بالتالي يعني كان هناك خلال إسعاف الضحايا عملية تأخير لوصول سيارات الإسعاف إلى بلدة سرمين ونقل المصابين والضحايا إلى مشافي مدينة إدلب. هذا الأمر يعني ينوه إلى ضرورة وجود مراكز ومشافي صحية على الأقل تقوم بالإسعافات الأولية والحالات الطارئة صراحة أمينة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. نبقى في ذات الملف مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجارات جديدة لمخلفات الحرب في ريف درعا. وبحسب المراسل فإن الطفل تيم أنس القادري توفي وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار مادة من مخلفات الحرب في الحي الجنوبي من بلدة الغارية شرقية في المحافظة، حيث نقل المصابون إلى مستشفى قريب في المنطقة. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء انفجار وقع داخل منزل في بلدة إبطا بريف درعا يعود لشخص يعمل في جمع الخردة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف شاب من أبناء بلدة جبة الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغل قوة تابعة للجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا داهمت القوة منزلين داخل البلدة وقامت بتفتيشهما قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبة الخشب الطبيعية. كما توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وأجرت عمليات تفتيش داخل المنطقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار

0: كثيف باتجاه الدالة خلال هذه العملية. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا، قال إن مقاعد محافظة السويداء ستبقى شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل، مشيرا إلى أن موعد الجلسة قد يعلن بعد طرح الثلث الأخير من الأعضاء من جانب رئيس الجمهورية.
1: طبعا أنا بعتقد أنه بانتهاء الانتخابات في محافظة الحسكة أصبح الطريق ممهد لإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. نحن ننتظر حاليا إصدار الأسماء التي سوف يعينها فخامة السيد رئيس الجمهورية 70 اسم، الثلث الأخير. أعتقد أن محافظة السويداء يعني سوف تبقى مقاعدها شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل من إنعقاد مجلس الشعب، وبعد إصدار الأسماء أتوقع أن يعلن عن موعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتي لا أعتقد أنها سوف تتأخر أكثر من ذلك يعني.
0: وأضاف نجمة لتلفزيون سوريا أنه لم يكن هناك مرشح مسيحي في انتخابات الحسكة والقمشلي، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية قد يتم حلها خلال الثلث الأخير المعين من قبلي ومن جانب الرئيس.
1: هناك مرشح مسيحي لأضوية، ربما يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم، ربما هي يعني كانت حسابات الفوز والخسارة، ربما ارتأى أحد المرشحين أنه لن يستطيع أن يفوز في الانتخابات وهذا حقه، لكن أعتقد أنه هذه المشكلة يعني على الأرجح سوف تحل خلال الثلث الأخير الذي سوف يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية.
0: وأوضح نجم كذلك في ذات السياق مشاهدين لتلفزيون سوريا أن فوز مرشح لمجلس الشعب ضد الحكومة يحسب لصالح العمليات الانتخابية.
1: النقطة الأساسية هو أنه فوز أحد المرشحين ولديه بيانات ضد الحكومة هذه تحسب لنزاهة العملية الانتخابية، يعني أن العملية الانتخابية فعلا كانت نزيهة وهناك مرشحين كان لديهم بيانات ضد الحكومة ونجحوا في الانتخابات. أما أن يكون هناك فكرة أن الحكومة السورية الجديدة أو الدولة السورية هي تتعامل بآلية لوي اليد أو عملية الابتزاز السياسي، فهنا لا أعتقد أبدا، هذه ليست آلية الحكومة السورية وهي لم تعطي يعني مكاسب لأشخاص لأنهم عارضوها أبدا، هذه السياسة فاشلة مع الحكومة السورية، بالعكس هي يعني يكون دائما التعاون مع الأشخاص الداعمين ولكن الداعمين المرحلة الانتقالية، ولكن يجب أن نكون مدركين إلى أن استقرار سوريا أيضا واستقرار المنطقة هو هدف حقيقي للسياسة السورية.
0: هذا واعتبر المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي أن أتمام الاستحقاق الانتخابي البرلماني في الحسكة خطوة استراتيجية ومهمة كذلك نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع مع العاصمة. هذا وقال الهلالي في تصريحات صحفية، قال إن الانتخابات تسهم في إعادة الحيوية إلى المؤسسات الرسمية والدستورية في المحافظة وتوسيع المشاركة السياسية بما يعزز ذلك الاستقرار ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي ضمن مؤسسات الدولة السورية. كما أضاف أن هذا الاستحقاق يؤكد أن طريق نيل الحقوق المشروعة وترسيخ قيم الشراكة والمواطنة يمر عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة الشرعية لكونها الضامن الوحيد والجامع لكل السوريين. هذا وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق كل من الحسكة والقمشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس. كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا كذلك بعضوية المجلس فيها. هذا وقد أسفرت انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الحسكة الانتخابية عن فوز عدد من المرشحين بعضوية المجلس، في حين أكد الفائزون عزمهم كذلك العمل على نقل مطالب الأهالي وتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان.
2: ما بعد تأجيلها لعدة شهور تم اليوم إجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة الحزكة، والحمد لله رب العالمين سارت العملية الانتخابية بسلاسة تامة، حيث حضر أغلب أعضاء الهيئة الناخبة الممثلين من مركز مدينة الحزكة. نسأل الله أن نكون عبد حسن ظن المصوتين لنا، وأن نكون صوتهم في البرلمان في نقل معاناة الأهالي، وخاصة فيما تعانيه محافظة الحسكة.
3: الشيء المهم أنه الآن أهل الحسكة بإمكانهم اختيار ممثليهم بكل حرية وبكل بدون أي ضغوط أو يعني حسابات من تحت الطاولة، الآن بكل صراحة وكل حرية يختارون أبنائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى نكون سبب لإعانة هذه المحافظة وتكون المحافظة بشكل أفضل، وإحنا ممثلين لكل أبناء الحسكة.
0: هذا وأشاد مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدوائر أو في الدائرة، واصفا إياها بأنها قدمت نموذجا مميزا وممتازا على الرغم من الرهانات السابقة التي توقعت حدوث نزاعات أو خلافات حتى حول أسماء المرشحين.
4: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابات كانت انتخاباتنا.
5: معلش بسبب المعلومة.
4: يعني بصراحة امبارحة على شباب اللجنة وعلى الهيئة الناخبة قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوبالي، مع أنه الكل راهن أنه راح يكون في ربما منازعات على اسم. لا لا لا لا، كان شباب اللجنة مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة، الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
0: وللوقوف على هذا الملف معنا مباشرة من الحسكة مدير مكتب العلاقات العامة في ريف الحسكة الأستاذ مضر حماد الأسعد. أستاذ مضر أهلا وسهلا بك على شاشتنا. بداية نبدأ معك، كيف تقيم نتائج العملية الانتخابية التي شهدتها محافظة الحسكة اليوم؟
6: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. لا شك بأن إقامة الانتخابات التشريعية في محافظة الحسكة هي خطوة هامة جدا، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة، وهذه حقيقة الانتخابات أفرزت لنا مجموعة من الشباب الذين لديهم المقدرة على أن ينقلوا صوت الحسكة إلى البرلمان السوري، وعندهم المقدرة كذلك الأكاديمية بأن يكونوا الصوت الحقيقي لأبناء محافظة الحسكة. كانت عملية الترشيح سلسة وسهلة، هناك عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ كذلك كانوا يتمتعون بالقدرة، وكذلك كانت لديهم مؤهلات كبيرة من أجل أن يكونوا أعضاء في البرلمان السوري، ولكن الذين نجحوا حقيقة نالوا ثقة زملائهم في الهيئات الناخبة في الحسكة والقامشلي والمالكية وفي عين العرب. لذلك نحن حقيقة نسعى ونعمل من خلال إجراء هذه الانتخابات ومن خلال انتهاء هذه الانتخابات من أجل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار في محافظة الحسكة، من خلال الإسراع في عملية الدمج والاندماج لقسد أو الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية، من أجل الوصول إلى السلم الأهلي والمجتمعي، من أجل إعادة بناء المنطقة، كذلك من أجل توفير فرص العمل، من أجل ترميم المدارس وتأهيل المدارس وتمكين الأطفال. المحافظة بحاجة إلى العمل الدؤوب في الفترة القادمة، ونحن نعول على شباب البرلمان بأن يكونوا الصوت الحر وأن يكونوا الأداة الحقيقية من أجل.
0: طيب أستاذ مضر، في سياق الحديث عن اختلاف التوجهات السياسية داخل قبة البرلمان السوري القادم، ننتظر جميعا انعقاد أولى جلساته في دمشق، هنا كيف تعلق عن فوز أحد المرشحين بالمقاعد عن محافظة الحسكة وهو معارض فعليا للحكومة؟
6: وأين الخطأ في ذلك؟ نحن في العهد الديمقراطي حاليا، نحن عندما خرجنا بالثورة هو من أجل بناء سوريا، سوريا الحرة، سوريا الديمقراطية. وأنا كنت أتمنى بأن ينجح أكثر من شخص معارض في البرلمان السوري، وليس في محافظة الحسكة بل في أغلب المحافظات السورية. فوجود المعارض السياسي هو يعطي دافع قوي جدا من أجل عملية البناء الحقيقية، من أجل التصويب على الإيجابيات وعلى الأخطاء، من أجل الإشارة إلى الأخطاء، من أجل تجاوزها، من أجل تعزيز الإيجابيات حتى يمكن.
0: طيب أستاذ مضر، فيما يتعلق بهذه النقطة، أنت ترى بأن فوز معارض الحكومة عن محافظة الحسكة بمقعد في مجلس الشعب البرلمان القادم هي نقطة إيجابية لصالح العملية الانتخابية؟
6: نعم، هي لصالح العملية الانتخابية وهي لصالح كذلك الحكومة السورية. فنحن لا نريد أن يضحك، نحن لا نبحث عن الذي يضحك في وجوهنا، نحن نريد أن يصوب أخطاءنا، أن يشير إلى الأخطاء من أجل تصحيحها. الحكومة السورية وسوريا مقبلة إلى العمل، العمل الكبير جدا. نحن بحاجة إلى من يقول هذا خطأ وهذا صح، نحن بحاجة إلى من يشير إلى مواطن مواقع الفساد من أجل تجاوز الفساد، وكذلك من أجل تجاوز التراكمات السابقة التي مرت بها سوريا سابقا. نحن بحاجة إلى المعارضة الداخلية، نحن بحاجة إلى المعارضة الديمقراطية من أجل بناء سوريا. سوريا لا يمكن أن يتم بناءها من خلال لون واحد، نحن بحاجة إلى عدة ألوان، والألوان عندما تتشكل من عندما يتشكل منها مجلس الشعب السوري أو البرلمان السوري هي تعطي حقيقة لون جميل جدا، وتعطي صورة ولوحة جميلة جدا من أجل مستقبل سوريا ومستقبل الشعب السوري.
0: طيب أستاذ مضر، يعني في سياق الحديث عن التصريحات التي جاءت على غرار إعلان نتائج انتخابات الحسكة اليوم، يعني المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد والحكومة أحمد الهلالي قال بأن إتمام الاستحقاق الانتخابي البرلماني في الحسكة هو خطوة استراتيجية وصفها ومهمة كذلك نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع مع العاصمة. اليوم بعد هذا الاستحقاق الانتخابي الذي شهدناه جميعا في الحسكة، وبعد الإعلان حتى عن نتائج هذا الاستحقاق الانتخابي، باعتقادك ما الذي ينقص عملية الدمج والتطبيع ما بين كلا الطرفين كما وصفها الهلالي؟
6: نعم، لا شك بأن السيد أحمد الهلالي قد وضع النقاط على الحروف من أجل الإسراع في عملية الدمج. حاليا الكرة في ملعب قسد وقيادات قسد من أجل إتمام عملية الدمج. هناك يجب أن تكون خطوط حسن نية من قبل قسد ومن قبل بعض الشخصيات التي يمكن أن تعرقل عملية الدمج أو التي تقف ضد عملية الدمج أو عملية المماطلة في عملية الدمج. عملية الدمج يعني إنهاء ملف محافظة الحسكة، ملف الحسكة حاليا ملف شائك، يجب الإنهاء منه، يجب الانتهاء منه من أجل الأمن والأمان والاستقرار في المحافظة، من أجل عودة النازحين.
0: طيب، نجاح العملية الانتخابية في محافظة الحسكة باعتقادك هل سوف يسرع من ملف انتهاء أو إنهاء ملف الدمج وملف محافظة الحسكة بكافة بنوده، بكافة البنود التي تم الاتفاق عليها ما بين قسد والحكومة؟
6: نعم، لا شك بأن التعاون الكبير الذي أبدته قسد في عملية إنجاح العملية، إنهاء العملية التشريعية الانتخابية في محافظة الحسكة، هذا يدل على أن قسد يمكن لها أن تسير نحو الطريق الصحيح والسليم من أجل إنهاء عملية الدمج. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية يجب أن يعرفها الجميع بأن عملية الدمج هي حقيقة تبعد الحسكة عن القتال، تبعد الحسكة عن الفتن وعن الدسائس. عملية الدمج يعني وحدة الشعب السوري، وحدة العرب والأكراد والسريان والآشوريين واليزيديين والتركمان والشركس. يعني عندما تتوحد محافظة الحسكة سينعكس ذلك إيجابا على كل سوريا وعلى كل المحافظات السورية. ولذلك نحن نتمنى بأن تكون بادرة حسن النية تبدأ من قيادات قسد من أجل إنهاء ملف الدمج ومن أجل عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وإلى منازلهم في مدينة الحسكة وفي القرى وفي المناطق في محافظة الحسكة.
0: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الحسكة، مدير مكتب العلاقات العامة في ريف الحسكة الأستاذ مضر حماد الأسعد. نبقى في سياق التصريحات في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث أعلن محافظ الحسكة نور الدين الأحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة غدا الاثنين، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. هذا وأوضح محافظ الحسكة بالخصوص، أوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. وفي ملفاتنا المحلية مشاهدين، بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك احتجاجا على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن زيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقا لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل كافة الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، حرصا على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. هذا كما نفذ موظفون كذلك في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية، وذلك اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الكادر الإداري.
7: سبب الاعتصام هي محاولة رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لأنه التعليمات اللي صدرت عن وزارة الصحة أضرت بمرسوم الزيادة وسحبت المعنى الحقيقي منه.
8: الاعتصام هو سبب الزيادة اللي طلعت، إنه ما أنصفتنا أبداً، نحن تعبنا كتير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسة الجامعي وبين نحن 3 سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض، تعبنا أبداً يعني نحن سهر الليالي يعني وين دا يروح هاي الزيادة أبداً، وأنا منصفة صرنا أدنى حد يعني نحن ما لحقنا $200 حتى.
9: إحنا بموضوع الزيادة النوعية ظلمنا كثير، نحن بالنسبة لنا كفئة 5 عمال إحنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكة إبرة لا عدوى لا، فإحنا مظلمنا بموضوع الزيادة النوعية.
10: إحنا ما لحقنا أي زيادة بطلعت من السيد الرئيس، الزيادة هاي ما شملتنا لا زيادة نوعية ولا أي نوع من الزيادة، ونحن عناصر أساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الأطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك أجهزة التنفس، وأي جهاز طبي بيعطى نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
11: إحنا مشان الزيادة النوعية اللي طلعت نحن ما لحقنا أي زيادة نوعية، فنحن راتبنا أول شغلة يعني ما يتعدى 1,100,000 ليرة سوري، تمام؟ نحن يعني كعملي كسائق، أنا سائق مبيت، سائق مبيت أطلع أول إنسان من بيتي الساعة 6 الصبح أكون طالع، وآخر إنسان أرجع على بيتي.
0: حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب بالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة أهالي الرقة ودير الزور من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بعد زيادة الكمية المتدفقة من 500 متر مكعب بالثانية إلى 800 متر مكعب، مع احتمالية وصولها إلى 1,000 متر، وذلك بعد زيادة كمية المياه الواردة للنهر ولسد كديران. هذا ودعت الأهالي كذلك لإخلاء الإشغالات القريبة من النهر ورفع معدات سحب المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، مع ضرورة توخي الحذر والحيطة عن استخدام الجسور الترابية كذلك. هذا وأعلنت محافظة دير الزور عبر معرفاتها الرسمية، أعلنت توقف حركة المرور على الجسر الترابي بسبب ارتفاع منسوب الفرات، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيل هذا الملف كذلك، معنا مباشرة من دير الزور مشاهدينا مراسلنا عهد الصليبي. عهد، نصب معك تفاصيل هذا التحذير. عهد معنا في الاستماع أم لا؟ طيب، يبدو أن الزميل عهد مشاهدينا ليس معنا. إذ كان معنا عهد الصليبي مباشرة من دير الزور لتفاصيل أوفى عن هذه التحذيرات عهد إذ كنت معنا وتستمع إلينا نرصد معك التفاصيل. طيب لربما قد يلتحق بنا مشاهدينا فيما يتعلق بهذا الأمر عهد لاحقا، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلون عهد الصليبي. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا، تشهد قلعة جعبر التاريخية على ضفاف نهر الفرات في ريف محافظة الرقة إقبالا من السكان والسياح، وذلك خلال فصل الصيف، حيث تقع القلعة على تلة تبدو كجزيرة وسط مياه الفرات، ما يمنحها ذلك مشهدا طبيعيا لافتا إلى جانب مكانتها التاريخية كواحدة من أبرز المعالم السياحية في المنطقة.

0: إذا مشاهدينا يعود إلينا مجددا ولكن عبر الهاتف من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. عهد بداية أهلا بك مجددا. إذا حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب بالتنسيق كذلك مع المؤسسة العامة لسد نهر الفرات في وزارة الطاقة أهالي الرقة ودير الزور من ارتفاع منسوب مياه النهر نهر الفرات وذلك بسبب زيادة كميات المياه. تفاصيل هذه التحذيرات نرصدها معك مجددا عهد.
1: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني قبل قليل يعني قدمنا من شاطئ نهر الفرات لم تكن يعني النسبة قد ارتفعت، بل على العكس ربما انحسر نهر الفرات خلال الساعات الماضية، لكن هناك تحذيرات وأيضا توقعات خلال الساعات القليلة القادمة بأن يرتفع منسوب نهر الفرات. على إثر ذلك كان هناك تحذير من محافظة دير الزور يعني وقطع لجسر التراب الذي يربط المدينة مع منطقة الحسينية وريف الشمالي بشكل عام، وكذلك جسر بلدة المريعية مراط أيضا توقف عن العمل الآن، وأيضا جسر الميادين الحوايج تبقى يعمل الآن، جسر العشارة وكذلك الأمر جسر البوكمال، ثلاث جسور توقفت خشية ارتفاع منسوب نهر الفرات وتضرر هذه الجسور والتي كانت قد تضررت يعني بشكل شبه يومي خلال الفترة الماضية بارتفاع منسوب نهر الفرات، خاصة عندما هطلت الأمطار على البادية هذه الأمطار إلى وادي الفرات وانتهى به المطاف داخل يعني مجرى نهر الفرات ورفعت منسوبه. لكن يعني هذا الأمر هو يعني له إيجابيات وأيضا له سلبيات. السلبيات بأن ربما بعض يعني المعدات وهي قليلة جدا على شواطئ نهر الفرات قد يعني تنجرف إذا بقيت، وكانت التحذيرات قد بدأت منذ يعني أول أمس بهذا الإطار، والجميع قد يعني أخذ الحيطة والحذر، وكذلك لا يوجد بيوت قريبة جدا من نهر الفرات، فإذا الضرر يعني هو يقتصر فقط على الجسور التي تعيق الحركة بين المدينة والريف. أما عن الأمور الإيجابية وهي يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات في البحيرة وكذلك على سد نهر الفرات، هذا يولد الطاقة الكهربائية بربما في المرة الماضية قد ولدها بأربعة أضعاف، يعني هذه الكمية لم تكن قد يعني تم استخراجها من سد الفرات يعني خلال سنوات طويلة، ويعني استفاد الناس من هذا الأمر. كذلك الأمر يعني نقطة سريعة بأن ما يعني ماكينات ومولدات أو آليات سحب المياه من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية المرتفعة عن النهر قد يعني هذا يخفف من الأعباء على المزارعين فيما يخص يعني المحروقات من المازوت ويعني الصيانة لهذه الآليات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحزكة قالت إنها بدأت منذ 13 من أيار الجاري بنشر 10 نقاط رئيسية متقدمة وذلك لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية. هذا وأضافت المديرية عبر معرفتها الرسمية أضافت أنها استكملت خلال الساعات الماضية نشر النقاط الفرعية المذكورة ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 20 نقطة موزعة على مناطق واسعة. كما أشارت لاستمرار وجود تحديات ليصل العدد الإجمالي إلى 20 نقطة. وإلى ملف الحج هذا العام وآخر مستجداته وتصريحات الجهات الرسمية حوله، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية، وذلك بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. هذا وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا ويجتمع السوريون هذا العام مشاهدين في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة. تتقاطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حتى حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة، وذلك بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية دينية استثنائية.
2: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
3: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية وحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. عندنا عربن كرمانجن تركن افغاني ناصيني نامجيت هذا عندنا نجيب هبرونا شيء ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف اطيافها من عرب تركمان سريان، الحمد لله يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
2: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
4: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بيصير عنده تعارف بيصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك شقد يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهي. ايه والحمد لله رب العالمين. والله اول دعوه شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج ان شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين ان شاء الله يا رب، يرزقنا الجنه هاي اهم شيء.
5: بردك يعني كمسه يقي يعني والله بشو صادق عيني اي وقت انضاد يمكن انه بو شو بو تركتر بو افغانستان بو شو يق بو برده بر شو يق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مز مسلمان تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي جنو بيس عرفتها شخاجيق أرضا عرفتها أرضا هابمز هر ملة تندور أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله ويكون سنكون على صعيد عرفات كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا، الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
2: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
6: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: تشهد أسعار الأضاحي هذا العام مشاهدين ارتفاعا كبيرا في الأسعار في محافظة اللاذقية، وذلك في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة. هذا وأكد عدد من تجار المواشي لوسائل أعلام محلية، أكدوا أن أسعار الأضاحي شهدت قفزة مقارنة بالعام الماضي انعكست بشكل مباشر على حركة البيع والشراء مع اقتراب حلول عيد الإضحى المبارك، حيث وصل سعر كيلو اللحم لحم الخروف إلى 100,000 ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو لحم الجدي بين 65 و80 ألف ليرة سورية، بعدما كان السعر في العام الماضي يبلغ نحو 50,000 ليرة سورية فقط. معنا مباشرة مشاهدينا من حما مراسلنا على السويد. على بداية أهلا بك، إذا نرصد معك أجواء أهالي حما هذا العام استعدادا لعيد الإضحى المبارك.
7: نعم أمينة، مساء الخير. مساء يعني الوقت. كما تشاهدين يعني حركة نشطة على الرغم من أن الساعات متأخرة. طبعا أنا أتواجد في سوق ابن الرشد في وسط مدينة حماة، وهو يعد من أكثر الأسواق ازدحاما داخل المدينة. يوجد حركة داخل هذا السوق، ولكن الحركة داخل المحلات أو الإقبال على الشراء يعتبر متوسط إلى ما دون. السبب أن يعني الغلاء وضعف القدرة الشرائية لدى السكان يعني يرهق السكان بشكل كبير. هناك ارتفاع كبير في أسعار الألبسة، يعني مستلزمات الطفل والطفلة تحتاج إلى 50 دولارا للطفل الواحد. أيضا يعني السيدات تحتاج إلى 100 دولار فما فوق. طبعا يعني هذه الأسعار ترهق السكان مقارنة مع رواتبهم الشهرية. الرواتب يعني هناك رواتب 100 دولار، هناك رواتب تفوق 100 دولار، ولكن يعني بشكل عام القدرة الشرائية تعتبر هذا العيد متدنية مقارنة بالأعياد السابقة. أمينة، جرى ارتفاع على الأسعار بشكل عام، وخاصة يعني أسعار الألبسة وأسعار حلويات العيد. يعني العائلة تحتاج إلى 100 دولار لحلويات العيد فقط. أيضا يعني انهيار الليرة السورية قليلا أيضا ساهم بارتفاع بعض المواد الأساسية، ولكن يعني على الرغم من ذلك يعني طقوس العيد تتواجد بالرغم من كل المصاعب. نشاهد بأن السوق مزدحم بشكل كبير، هناك يعني إقبال كبير على هذه الأسواق، ولكن كما ذكرت يعني نصفهم يأتي لي يعني الفرجة، وقسم قليل يقوم بالشراء لمستلزمات العيد. أيضا يعني هذا السوق بالتحديد يعني فيه الأسعار مرتفعة نسبيا. هناك يعني أسواق تعتبر شعبية يوجد عليها إقبال والأسعار تكون فيها رخيصة، ولكن يعني الجودة تكون متدنية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق استعدادات أهالي حماة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا على أسود. مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك مشاهدين، رفعت المنافذ الحدودية جاهزيتها لاستقبال حركة المسافرين بالتزامن مع تقديم تسهيلات جديدة شملت إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية. مراسلنا رصد هذه الإجراءات من منفذ جوسيا الحدودي مع لبنان.
8: يشهد منفذ جوسيا الحدودي مع لبنان استعدادات مكثفة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات بارتفاع أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال الأيام المقبلة.
9: تؤكد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر جميع منافذها الحدودية في الجمهورية العربية السورية استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. نحن في منفذ جوسيا الحدودي استنفرنا كامل كوادرنا على مدار الساعة لاستقبال أهلنا المسافرين لضمان انسيابية العبور وتسهيل حركة المسافرين إن شاء الله.
8: شملت الإجراءات رفع الجاهزية داخل المنفذ وتنظيم حركة العبور وتعزيز الكوادر الخدمية لتسهيل إجراءات السفر وتخفيف الازدحام.
10: أنا جيت فتت على الحدود، تفاجأت أول مرة فتت على هاي الحدود، أتفاجأ بهيك بحدود كتنظيم كمعاملة كمغيرين شكلها نهائيا. يعني قبل كانت شيء وهلا شيء. هلا أول ما تفوت الورود والنخيل كلها تستقبلك، طاقات شمسية مركبين كتنظيم كمعاملة كعدور كله نظامي.
8: من بين التسهيلات المقدمة إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المسافرين وتشجيع حركة التنقل خلال فترة العيد.
11: احنا اليوم متوجهين ان شاء الله باتجاه غريتنا نعيد مع اهلنا وناسنا، وتفاجأنا ان اليوم على الحدود انه معفية السيارات من كل الرسوم، وهذا الشيء يسعدنا والله يبارك بيكم والله يقويكم ان شاء الله، وان شاء الله تظل سوريا عامرة والعيد اكيد هنا احسن ان شاء الله.
8: تأمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ان تسهم هذه الاجراءات في تحقيق انسيابية اكبر وتأمين عبور اكثر سهولة للمسافرين خلال عطلة العيد. تتواصل استعداداته في المنافذ الحدودية لاستقبال المسافرين خلال فترة عيد الأضحى مع تطبيق تسهيلات جديدة أبرزها إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، منفذ جوسيا الحدودي.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، ونبدأها بمسار تطورات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، موضحا أنه في حال التوصل لاتفاق فلن يكون شبيها بالاتفاق الذي أبرمه أوباما. هذا وقال ترامب أنه دعا ممثليه لعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، كما حث الإيرانيين كذلك على إدراك أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة حتى سلاحا أو قنبلة نووية. كما بيّن الرئيس الأمريكي أن الحصار على إيران سيبقى ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه داعين الطرفين لأخذ الوقت والإنجاز الأمر بشكل صحيح، إذ لا مجال للأخطاء بحسب قوله. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم كبير وملموس حتى خلال الساعات 48 الماضية في المفاوضات المتعلقة بصياغة الخطوط العريضة الكفيلة بحل أزمة مضيق هرمز مع إيران، كاشفا عن تنسيق وثيق ومستمر مع دول الخليج العربي. هذا وأوضح روبيو أن هناك مؤشرات إيجابية واحتمالية قوية بأن يسمع العالم أخبارا جديدة حول أو خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وجدد وزير الخارجية الأمريكي روبيو جدد تأكيده على الموقف الثابت لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مبدئا عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي كأولوية استراتيجية قصوى. من جانبها، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون أي رسوم، مقابل التزام إيران بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق، ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية، مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. كما أشار الاتفاق تعهدات أو يشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص كذلك من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوما. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترحيبها بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن إيران. كما أشارت كذلك المسؤولة الأوروبية أشارت إلى ضرورة فتح مضيق هرمز وكذلك منع إيران من تصنيع أسلحة نووية على حد وصفها. وللوقوف على هذه التصريحات السياسية الأوروبية حول مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التطورات في مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، نرصد معك أبرز المواقف والتصريحات الأوروبية.
12: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني بدأت التصريحات الترحيب بهذه المفاوضات أو بالترحيب بالتوصل أو قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن بترحيب من بروكسل، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ترحب بالقرب لتوصل لمفاوضات، وأكدت على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام البضائع، وكذلك أكدت على عدم امتلاك إيران أو ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. هذا الموقف الأوروبي ثابت، يعني ربما يتوافق اليوم مع التصريحات من الرئيس الإيراني الذي أكد عدم نية إيران في هذه المرحلة لامتلاك سلاح نووي. وكان الاتحاد الأوروبي عبر المجلس الأوروبي قد هدد يوم أمس بفرض عقوبات على طهران بسبب إعاقة السفن في مضيق هرمز. هذا الموقف الأوروبي الجامع ينبثق عنه أيضا مواقف مثل ألمانيا التي صرح وزير خارجيتها يوهان فاديفول الذي قال أن ألمانيا متفائلة بهذه المفاوضات وأنها تأمل أن يتم التوصل لاتفاق قريب. كذلك أكد فاديفول في تصريحاته أن برلين ترى أنها متوافقة مع الموقف الأمريكي بشأن إيران وبشأن التطورات في إيران، وأن هذا الأمر يؤثر على الأمن المشترك للبلدين. إلى جانب الاتحاد الأوروبي كان هناك ترحيب من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي أيضا أكد على ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، وأكد على ضرورة فتح مضيق هرمز وإبقائه مجانيا وعدم يعني إعاقة مرور البضائع من مضيق هرمز. هذا الأمر يعني يظهر كثيرا في التصريحات الأوروبية. الأوروبيين يميلون إلى الحل الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، وكانوا قد أكدوا سابقا في عدة تصريحات سواء من بروكسل أو برلين أو باريس أو حتى من لندن أن هذا الموضوع لن يحل بالطريقة العسكرية، وأنهم ليسوا جزءا من هذه الحرب حتى ولو كانوا أعضاء في حلف الناتو. هذا أكده مرارا عدة وزراء دفاع، منهم وزير الدفاع الألماني الذي قال أن هذه الحرب ليست حرب الناتو وأن الولايات المتحدة وإسرائيل قد دخلا هذه الحرب بإرادتهما. وأيضا يعني كان هناك عدة انتقادات لهذه الحرب الأخيرة. الأوروبيين كما قلت يميلون إلى الحل الدبلوماسي، وهو ما ظهر في تصريحاتهم اليوم من خلال الترحيب بالقرب لتوصل اتفاق، لكن بنفس الوقت ما زالوا يلوحون بالعقوبات ضد طهران بسبب إغلاق مضيق هرمز، ويعني عدم أو حتى الأمر الذي أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا وفرنسا التي ارتفعت فيهما أسعار النفط والمحروقات بشكل غير مسبوق، مضطرهما إلى الإفراج عن كمية كبيرة من الاحتياطي الموجود في هذه الدول.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها قضايا على مدار ساعتين. نبدأها من نتائج انتخابات مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. كيف جرت هذه الانتخابات وما الذي يليها؟ نناقش أيضا الاحتجاجات التي خرجت في إدلب ودرعا ودير الزور والقنيطرة اعتراضا على الزيادة الأخيرة للرواتب وعدم شمول فئات، ونسأل عن حقيقة ما يجري. وفي ملفاتنا أيضا نتناول وقفة احتجاجية نظمها عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق للمطالبة بوقف أو تقييد استيراد الفروج، ونبحث عن تداعيات أي قرار محتمل لوقف الاستيراد، وكذلك عن التداعيات في حال لم يتخذ أي إجراء يلبي مطالب المحتجين. أخيراً نناقش إطلاق رابطة حقوقية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في سوريا، ما أهدافها وما القضايا

0: أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس. كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنوار شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها.
1: بعد تأجيلها لعدة شهور تم اليوم إجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة الحسكة، والحمد لله رب العالمين سارت العملية الانتخابية بسلاسة تامة، حيث حضر أغلب أعضاء الهيئة الناخبة الممثلين من مركز مدينة الحسكة. نسأل الله أن نكون عند حسن ظن المصوتين لنا وأن نكون صوتهم في البرلمان في نقل معاناة الأهالي وخاصة فيما تعانيه محافظة الحسكة.
2: الشيء المهم أنه الآن أهل الحسكة بإمكانهم اختيار ممثليهم بكل حرية وبكل بدون أي ضغوط أو يعني حسابات من تحت الطاولة، الآن بكل صراحة وكل حرية يختارون أبنائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى نكون سبب لإعانة هذه المحافظة وتكون المحافظة بشكل أفضل، وإحنا ممثلين لكل أبناء الحسكة.
3: إبراهيم مصطفى علي.
4: نحن اليوم نجري العملية الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية لمنطقة عين العرب كوباني بمشاركة 100 عضو هيئة ناخبة يمثلون المجتمعات المحلية لهذه المنطقة. لدينا 11 مترشحا، من يحصل على أعلى الأصوات على مستوى المقعدين المخصصين لهذه المنطقة سيمثلون أهالي وسكان وشعب هذه المنطقة في مجلس الشعب السوري الجديد.
5: اليوم الانتخابات صوت المواطن أدلى بصوته والله يعطيه العافية، واليوم الحبل ثقيل جدا. ليش؟ لأنه تراكمات 60 سنة من الفساد وعدم الحرية وعدم توفر الديمقراطية وعدم خدمة المواطن، اليوم الحمل ثقيل جدا، وإن شاء الله إن شاء الله منكون عن حسن ظن الناخب.
6: فرهاد أنور شاهين 43، فوزي شوكة الحسين 12.
0: ونفتح ملف الانتخابات في الحسكة القامشلي وعين العرب مع السيد نوار نجمة الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أو الهيئة العليا للانتخابات، وسيد علي تمي الكاتب والمحلل السياسي من حلب. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نوار، كيف تقيم العملية الانتخابية اليوم؟ كيف جرت والنتائج؟
7: نعم، مساء الخير لك، مساء الخير للضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أنا أقيم العملية الانتخابية بأنها نجحت. العملية الانتخابية اليوم نجحت بشكل كبير، يعني وأنا أساسا كنت متفائل بنجاح هذه العملية الانتخابية. الأجواء بالمجمل كانت إيجابية، كان هناك استعدادات لوجستيكية وأمنية دقيقة جدا، أتاحت يعني سلاسة وسهولة سير العملية الانتخابية. أيضا إقبال أعضاء الهيئات الناخبة على العملية التصويت كان كبير جدا، وهذا يعكس رغبة حقيقية في المشاركة. والنتائج أنا بعتقد أنه النتائج جاءت يعني متوازنة إلى حد كبير يعني.

0: وأتمنى يعني أن يعبر يعني أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا في انتخابات الحسكة عن طموحات المنطقة أولا، وعن يعني الهواجس كل السوريين من الدرجة الثانية، ولكن
1: طيب
0: بالمجمل أنا أعتقد أن التقييم إيجابي جدا ورسائل كثيرة يعني.
1: طب تحدثت سيد نوار عن موضوع الإقبال على الانتخابات، كم نسبة الذين انتخبوا من الهيئات الناخبة؟ هل كانت النسبة كاملة كل الهيئات الناخبة قامت بالتصويت أم تم الامتناع من البعض؟
0: لا، أنا أعتقد أنه نستطيع أن نعتبرها كاملة، هي تجاوزت 96-97% في بعض المناطق، أكيد في أشخاص ربما كان لهم ظروفهم في عدم المجيء، ولكن تعتبر يعني نسبة كبيرة جدا يعني.
1: نعم، طيب سيد علي مرحبا بك، إذا سألناك أيضا كيف من وجهة نظرك وأنت مراقب تقيم هذه العملية الانتخابية ومجرياتها اليوم؟
2: مساء الخير لك ولضيفك ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. صراحة أنا من حيث المبدأ أبارك كل الناجحين، معظمهم، دعيني أقول معظمهم من الثوار، وأنا أبارك لهم هذا الفوز، هذا أولا. ثانيا، أنا كوني كردي ابن مدينة كوباني عين عرب لم أترشح. إن سألتني لماذا لم أترشح، لأنني بعد الإعلان عن أسماء اللجنة الفرعية تبين لي بأن من أحد كوادر حزب العمال الكردستاني هو موجود ضمن هذه القائمة، وصراعنا مع هذا الحزب هو صراع أخلاقي وصراع منذ عام 2011.
1: هل تقدمتم بالطعون أو من يحق له الطعن؟ هل حسب معلوماتك تقدم بالطعن؟
2: ربما أنت لديك بال طويل داخل المعارضة السورية وتدركي كيف يتم ترتيب الأوراق وكيف يتم التمهيد لما هو لمن سن لمن سيفوز. فأنا لا، حتى لا يفهم كلامي بأنني أضع العصا أمام العجلة، أنا نحن موقفنا مؤيد لهذه الحكومة، وهذا الموضوع منتهي منه. لكن هناك اليوم العديد من الأسئلة يطرحها الشارع الكردي الذي وقف مع الثورة السورية واليوم موقفه داعم للحكومة السورية. هل مطلوب منا نحن ككرد السوريين الثوار الذين وقفوا مع الثورة السورية أن نهاجم حكومة، أن نشيدن هذه الحكومة حتى هذه الحكومة ترد إلينا رد اعتبار؟ هذا أولا. ثانيا، هل مطلوب منا أن نشكل حزب سياسي ونتسلق الأجندات الخارجية حتى تعود هذه الحكومة بإعادة نظر في برنامجها؟ اليوم نحن كثوار، أنا لم أترشح كي لا يفهم كلامي خطأ، أنا أتحدث باسم ثوار الكرد، باسم بعض الأحزاب الذين وقفوا مع ثورة سوريا. اليوم نحن نضع الكرة في ملعب الشعب السوري، ندفع فاتورة وقوفنا مع الشعب السوري، بالتالي على الحكومة أن تعيد نظر في برنامجها. اليوم هناك المئات من الثوار الكرد مهمشون، أنا لا أعلم لماذا مهمشون، هذا السؤال.
1: طيب سنعود لك بهذه النقطة، أنه بالنسبة للنقاط التي طرحتها، لكن كي لا يذهب الحديث في مسار مختلف سأعود إليك سيد علي. سيد نوار، بالنسبة لنتائج الانتخابات لو تفسر لنا بالنسبة للناجحين سواء عن محافظة، عفوا، عن مدينة الحسكة أو مدينة القامشلي أو عين العرب، كم نسبة الذين كانوا ينتمون لقصد في هؤلاء الناجحين؟ نسبة العرب، نسبة الكرد، ماذا عن أيضا الآشور والمكونات الأخرى الموجودين ضمن الناجحين، وكيف تم توزيع المقاعد؟
0: نعم، يعني هلا نحن المشكلة أنه يعني ندخل من مستوى، من طريقة وصف المرشحين إلى مستوى آخر وآخر وآخر. يعني إذا أردنا أن نتكلم على المستوى المكون الكردي والمكون العربي الذي يتكلم فيه الأغلبية، فنستطيع أن نقسمهم بهذه الطريقة، ولكن أن ندخل بعد ذلك في مستويات يعني أخرى كالمستوى الحزبي أو المستوى الوطني أو المستوى الأفكار السياسية، يعني مشكلة، لأنه نحن غير قادرين يعني على الوصول إلى هذه المستويات المتعددة من التوازن.
1: يعني لا أعتقد سيد نوار أن هناك الآن تنوع حزبي، لأنه بالنهاية الآن لا يوجد انتخابات حقيقية بناء على الأحزاب، الموضوع أقرب إلى التقسيم القومي والطائفي والديني في المنطقة، وهذا واقع حتى لو كان تماماً. هناك من ينتمي لقسم.
0: من وجهة النظر هذه تماما. لذلك أنا هنا يعني هذا ردا على سؤالك أنه من ينتمي لقصد ومن لا، لا أنا يعني سأنظر لها فقط على المستوى القومي الآن. تمام. يعني الوضع متوازن جدا، يعني في القامشلي هناك شخصيتين من المكون الكردي وشخصيتين عربيتين، في المالكية أيضا عضو من المكون الكردي وعضو من المكون العربي، الحسكي عضو من المكون الكردي وعضوان من المكون العربي، وعين عرب بالتساوي أيضا. هلأ للأسف لا يوجد ممثل عن المكون المسيحي، أيضا هو لم يوجد مرشحين أيضا عن المكون المسيحي، يعني هيدي هنا كانت نقطة.
1: لم يترشحوا يعني كموقف
0: أحد من المسيحيين.
1: لماذا لم يترشحوا؟ هل هو كان موقف؟
0: لم يكن يعني ضمن المرشحين، لم يكن هناك مرشح مسيحي لعضوية. ربما يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم، ربما هي يعني كانت حسابات الفوز والخسارة، ربما ارتأى أحد المرشحين أنه لن يستطيع أن يفوز الانتخابات وهذا حقه، لكن أعتقد أنه هذه المشكلة يعني على الأرجح سوف تحل خلال الثلث الأخير.
1: نعم يعني هذا الثلث الأخير يجب أن يحل كل المشاكل، لا نعلم إلى أي مدى سيستطيع 70 مقعد أن يحل كل المشاكل. لكن بهذه النقطة سيد نوار، ألم تستطيعوا أن مثلا تضعوا كوتا لو مقعد واحد للمكون المسيحي الموجود ونسبتهم جيدة في تلك المناطق، ألم يكن حلا مثلا؟
0: شوفي هذه الأداة يعني اللي هي أداة الكوتا والمحاصصة نحن لم نستخدمها
1: في إرادتنا. نعم في أي منطقة،
0: يعني سواء على مستوى المكونات أو على مستوى النساء، لأنه سوف تصبح يعني سوف نكرس العملية، وإذا أعطيت رقم معين لأي مكون أنت ملتزمة بهذا الرقم بشكل دائم، وربما يستحق المكون أكبر من هذا الرقم. الدخول في مسألة المحاصصة القومية أو الطائفية هي مسألة يعني هناك أمثلة في العالم عليها لم تكن إيجابية أبدا، وبالتالي نحن الآن لا نريد أن نكرس هذه الحالة، نسعى إلى يعني نشر ثقافة مختلفة تدفع نحو التصويت على الانتماء السياسي وليس على الانتماء الديني أو الانتماء يعني العرقي، وأن يكون الممثل هو ممثل عن الشعب السوري.
1: هذا الأمر يحترم في الحقيقة، أن لا نذهب للمحاصصة، لكن ربما تكون أحيانا الكوتا طالما هي مرحلة انتقالية حلا تكتيكيا على المدى المرحلي، لكن بكل الأحوال هذه رؤيتكم لهذا الموضوع. طيب سيد علي، إذا سألناك أيضا من خلال معرفتك واطلاعك وأنت سياسي كردي سوري بالدرجة الأولى، إذا سألناك هل تشرح لنا من بأسماء الناجحين الانتماءات السياسية، من ينتمي إلى الأحزاب الكردية، من ينتمي كان إلى قسد؟ وهذا الموضوع ليس تصنيفا لكن من باب الاطلاع وتعريف المشاهدين بالذين نجحوا في هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
2: ربما قبل انضمامي إليكم في هذه الحلقة، هناك كنت أتحدث مع صور الكرد الذين كانوا جزء من الثورة السورية. سألني أحدهم سؤاله كان لافتا عندما قال ما السر الناجحين هم جميعهم من المجلس الوطني الكردي. هناك من يتساءل هل هناك صفقة سياسية ما بين أربيل وما بين دمشق؟ إذا كانت هناك صفقة سياسية فنحن
1: هل كل الناجحين هم من المجلس الوطني الكردي سيد علي؟
2: من المجلس الوطني الكردي. وهناك شخصية قيادية سكرتيرة لحزب الوحدة الديمقراطي كردستاني فصلة يوسف. نعم. هذه القيادية لديها عشرات البيانات وهي موثقة ضد الحكومة وشيطنة حكومة جولاني وإلى آخره. نحن نفهم اليوم بأنها كانت تساعد لحصول على مكاسب سياسية. هذا مختصر الكلام.
1: هذه وجهة نظرك سيد علي أو وجهة نظر ما تتحدث باسمهم؟ أن هناك هكذا أمر تصعيد ومهاجمة للحكومة من أجل الحصول على مكاسب سياسية؟
2: الحصول على مكاسب سياسية يعني ما هناك شارع يتساءل. أنا لم أرشح نفسي لكي لا يأخذ كلام
1: من فاز بهذه الانتخابات التي يعني معروف سياقها، فاز من خلال أصوات الهيئة الناخبة.
2: طيب هل هذا يعني أن الكرد الصوار لا يمتلكون الشعبية داخل مناطقهم؟ هذا مفهوم خطأ، هذا منطق خطأ. لماذا؟ عندما تدعين قيادي في حزب العمال الكردستاني ليشرف على داخل اللجنة الفرعية وهو لا زال لديهم قوة عسكرية داخل مدينة كوباني عين عرب ولا زالوا هم المتحكمين بكل المفاصل، كيف يمكن أنا كسائر أقف اليوم مع الحكومة السورية وسابقا مع الثورة السورية، كيف يمكن أن أنجح ضمن هذه الأجواء وأن أقدم اسمي؟ بالتالي تم استبعادنا، بالمختصر تم استبعادنا
1: كيف
2: بطريقة
1: لو تشرح هذه النقطة، لأنه كلمة استبعاد، هل كان
2: نعم
1: الأمر هناك فيه تهديد؟ اشرح لنا هذه النقطة لو سمحت.
2: اليوم هناك 8 أشخاص في معظم مناطق الكردية، عفرين، كوباني، وقامشلي، والحسكة، جميعهم أعضاء في مجلس الوطن الكرد. ما السر في هذا الأمر؟ لماذا لم ينجح شخص سائر أو شخص من حزب آخر خارج مجلس الوطن الكردي؟ هذه المعطيات تقودنا إلى فرضية واحدة، وهي وجود صفقة محددة أودت إلى هذه
1: يعني كلمة
2: النتيجة.
1: صفقة كلمة ثقيلة قليلا. هناك هيئات،
2: ثقيلة.
1: أنت تشكك معناتها بالهيئات. سيد علي بس اسمح لي، أنت تشكك
2: أنا
1: هنا معناتها
2: ب...
1: معناها بالهيئات
2: التصورة.
1: الناخبة، هل لديك كان شك بكل الهيئات الناخبة بمجملها؟
2: ربما هيئات الناخبة، دعيني أتحدث أو أركز على منطقة كوباني العنارة، أشخاص من حزب العمال الكردستاني ضمن اللجنة الفرعية، وهم أشرفوا على الأصوات، وهم أشرفوا على هذه العملية. من حضر فيما بعد من الشام فهذا موضوع آخر، بس نحن نعلم من هم المتحكمين. أنا أنقل كلام الشارع، أنا لم أرشح نفسي ولا أريد مقعدا داخل مجلس الشعب. أنا أنقل كلام المئات من الثوار الكرد، اليوم يقولون بحرف واحد، هل علينا أن نصعد ضد الحكومة حتى يرد علينا الاعتبار؟
1: طيب.
2: هذا هو.
1: سيد نوار، إذا كان لديك تعقيب على ما جاء به السيد علي، هذا حقك، يعني من نعطيك هذا الحق، لكن باختصار لو سمحت، لأني أريد أن أنتقل لموضوع الطعون. تفضل.
0: النقطة الأساسية هو أنه فوز أحد المرشحين ولديه بيانات ضد الحكومة، هذه تحسب لنزاهة العملية الانتخابية، يعني أن العملية الانتخابية فعلا كانت نزيهة، وهناك مرشحين كان لديهم بيانات ضد الحكومة ونجحوا في الانتخابات. أما أن يكون هناك فكرة أن الحكومة السورية الجديدة أو الدولة السورية هي تتعامل بآلية لوي اليد أو عملية الابتزاز السياسي، فهنا لا أعتقد أبدا، هذه ليست آلية الحكومة السورية، وهي لم تعطي يعني مكاسب لأشخاص لأنهم عارضوها أبدا. هذه السياسة فاشلة مع الحكومة السورية، بالعكس هي يعني يكون دائما التعاون مع الأشخاص الداعمين، ولكن الداعمين المرحلة الانتقالية، ولكن يجب أن نكون مدركين إلى أن استقرار سوريا أيضا واستقرار المنطقة هو هدف حقيقي للسياسة السورية. وبالتالي أنا أعتقد أن العملية الانتخابية أولا لا تربح مسبقا، وهذه الانتخابات من انهزم في الانتخابات لديه مبرراته، لكن بالنهاية هذه انتخابات والانتخابات لا تربح مسبقا، وأعتقد أنه العملية الانتخابية قادت هذه النتائج، ويجب أن نحترم هذه النتائج، وخاصة أن العملية الانتخابية
1: طيب.
0: في مرحلتها الأخيرة تمت بنزاهة شديدة يعني.
1: طيب بالنسبة لموضوع الطعون أيضا، كيف من وجهة نظرك ستسير آلية الطعون التي وضعتوها بالنسبة لنتائج أو وضعتموها بالنسبة لنتائج الانتخاب؟
0: هلا هو طبعا نحن آلية الطعون على العملية الانتخابية هي الآلية السائدة في كل النظام الانتخابي المؤقت. الآن هناك 48 ساعة، يحق لكل عضو هيئة ناخبة أو مرشح التقدم بطعن في حال كان هناك تجاوز أثناء العملية الانتخابية، يعني فرز الأصوات،
1: لكن لم يتم تسجيل خروقات.
0: أما إذا لم يكن
1: في العملية الانتخابية لم
0: عادة يعني إذا كان هناك ملاحظات فتتم تتم أثناء العملية الانتخابية، لذلك أعتقد أن هذه النتائج ستكون هي ذاتها النتائج النهائية.
1: إذا سألناك أيضا بالنسبة للسيدات، هناك سيدة واحدة فازت هي السيدة فصلى، أيضا هل هذا الأمر سيلحظ في 70 إضافة لموضوع المكون المسيحي في الثلث الذي سيضعه الرئيس؟ بالنسبة لسيدة
0: يعني
1: كردية أتحدث هنا.
0: أكون واضح. تمام، لأكون واضح وصريح، بالنسبة لثلث السيد الرئيس هو بالتأكيد سوف يراعي مسألة ضعف التمثيل النسائي ضمن الانتخابات وضعف تمثيل المكونات، ولكن النقطة الأساسية التي سوف يراعيها ثلث السيد الرئيس هو التوازن في الكفاءات ضمن مجلس الشعب، لأن الهدف الأساسي هو ليس المحاصصة، وإنما أن يكون هذا البرلمان عالي الكفاءة وقادر على القيام بمهمته بغض النظر عن المحاصصات والمكونات.
1: هذه نقطة مهمة،
0: ولكن
1: أيضا
0: من الضروري جدا أن يكون
1: هذه نقطة مهمة سيد نوار، لكن مراعاة المكون النسائي هذا لا يعني أنه لا يوجد نساء كفؤات، يوجد لن أقول آلاف، سأقول على الأقل مئات من النساء الكفؤات.
0: لذلك هذه النقطة الدول. لذلك من الضروري أن يكون سد الثغرات على مستوى المكون النسائي والمكونات نعم. مبنيا أيضا على عامل الكفاءة، لكي نحصل فعلا على يعني نؤدي المهمتين بذات الوقت، نعزز الكفاءة ونسد الثغرات الناتجة عن ضعف التمثيل.
1: طيب سيد علي، إذا سألناك أيضا بالنسبة لما ذكرته من أنه يوجد صوت غير مسموع في المكون الكردي، من الثوار، من الذين شاركوا بالثورة السورية، من الذين كانوا المعارضين للنظام، لكن المجلس الوطني الكردي هو كان تيار سياسي فيه الكثير من الأحزاب. لماذا يعني لديك هذه النقطة في هذا الأمر، باعتبار أن من نجح المجلس الوطني الكردي 4 أعضاء منه وهم كانوا في الحراك السياسي أو الحراك السياسي طيلة سنوات الثورة، لو تشرح لنا تفاصيل هذا الأمر أيضا.
2: أنا قلت لك
1: ليس كأشخاص، بدون شخصنا نتحدث عن المبدأ.
2: نعم نعم نعم، أنت لديك باع طويل داخل المعارضة نعم. السورية، وتعلمين كيف يتم ترتيب الأجواء ودفع باتجاه من سيفوز.
1: يعني هذه مرحلة جديدة المفروض لا تشبه ما سبقها.
2: نعم نعم نعم نعم، نحن نحترم هذه المرحلة، نحن جزء من هذه الدولة، نعتبر أنفسنا جزء من كنا نعتبر أنفسنا جزء من الثورة السورية. اليوم نحن، أنا أتحدث باسم فريق، باسم شريحة كاملة من المجتمع الكردي الصوار، اليوم ندعم هذه الحكومة بغض النظر إن كنا داخل مجلس الشعب أو لا. لكن هذا الأمر نحن نعتبره أمر غير صحي، يتم استبعاد الثوار الكرد بطريقة أو بأخرى أو تهميشهم، هذا أمر غير صحي. نحن نريد أن ندعم هذه الحكومة بكل هذه الكفاءات، تركيز على مجلس الوطني الكردي. لو نعود إلى كونفرنس نيسان، ستجدين منذ ذلك الحين عشرات بيانات أصدرتها مجلس الوطني الكردي، شيطنت حكومة، كانت تصفها بحكومة جولاني، وكانت إلى آخره. اليوم تحارب من أجل دخول مقاعد.
1: طب برأيك أليست هذه حالة صحية بأن يكون في مجلس الشعب معارضين؟ هل من الضرورة أن يكون كل أعضاء مجلس الشعب هم من نفس الرأي السياسي؟ يعني سؤال هذا مشروع أصبح الآن، أليس من المفترض أن يكون مجلس الشعب ليس لونا سياسيا واحدا؟
2: يعني نحن، أنا قلت نحترم كل من فاز نعم. وأنا أبارك لهم، لكن ما السر جميع الذين هم الفائزين من المجلس الوطني الكردي؟ هل لديهم شعبية؟ طبعا لا. الثوار الكرد لديهم أيضا شعبية، وأنا أتحدث أي شخص بما فيهم مظلوم عبدي أن ينزل إلى انتخابات علنية وشعبية، وأنا لدي شعبية من القنيطرة إلى حسكة، ولدي شعبية داخل المجتمع الكردي ويوميا يتواصلون معي. لكن ما حصل أمر غير صحي. نحن نريد أن ندعم هذه الحكومة تكون قوية حتى نتجاوز سويا هذه المرحلة.
1: كيف؟
2: يعني تهميش الثوار أو تهميش الكرد أو شريحة كبيرة من المجتمع الكردي. هناك جنود داخل من الثوار الكرد، دعيني أسميه حتى من كتيبة أزادي، تم تهميشهم. هناك العشرات من النخب الكردية التي كانت مع ثورة سورية تم تهميشها. نحن هنا، أنا أدع الكرة اليوم في ملعب الحكومة السورية أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن هذا الوضع غير صحي، ولا يمكن لأشخاص كانوا يحاربون الحكومة أن يحصلوا على مقعد بمجلس الشعب، أن يدافع عن هذه الحكومة أو أن يكون جزءا من المشروع الوطني. نحن هنا نتحدث عن مشروع وطني، نحن نعتبر أنفسنا جزء من الحالة الوطنية، وبالتالي سواء كنا داخل مجلس الشعب أم لم نكن، فنحن ندافع عن هذه الحكومة وجزء منها من الشعب السوري. وبالتالي اليوم ندع كرة في ملعب شعب سوري، لأنه هو نحن انضمينا إلى الثورة، واليوم تضامننا معه، ولم نتسلق قطار طيب. الأقليات أو قطار الأجندات الخارجية، وبالتالي نحن نفتخر ونعتز بمواقفنا وانتمائنا إلى ثورة سورية سابقا طيب. واليوم دفاعنا عن الحكومة السورية.
1: طيب سيد نوار، لابد أن نسأل، متى سنشهد هذه اللحظة التي طال انتظارها، هذه اللحظة التاريخية بأن تعقد أول جلسة لمجلس الشعب؟ ولابد أن نسأل هنا أيضا عن الحل في محافظة الحسكة بهذا الشأن تحديدا.
0: سويداء
1: أصدق. عفوا السويداء، عفوا السويداء، أعتذر.
0: صحيح تمام. طبعا أنا بعتقد أنه بانتهاء الانتخابات في محافظة الحسكة أصبح الطريق ممهد لإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. نحن ننتظر حاليا إصدار الأسماء التي سوف يعينها فخامة السيد رئيس الجمهورية 70 اسم الثلث الأخير.
1: نعم.
0: أعتقد أن محافظة السويداء يعني سوف تبقى مقاعدها شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل من إنعقاد مجلس الشعب، وبعد إصدار الأسماء أتوقع أن يعلن عن موعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتي لا أعتقد أنها سوف تتأخر أكثر من ذلك يعني.
1: والجلسة الأولى للإنعقاد بالتأكيد كما ذكرت ستكون مقاعد السويداء فارغة أو شاغرة في هذه المرحلة. طيب
0: يعني على الأرجح يعني كي لا لا لا أجزم الموضوع، الاحتمال الأكبر أنه أن يتم الاحتفاظ بمقاعد السويداء شاغرة حرصا على فرصة التمثيل لأبناء السويداء في مجلس الشعب عندما تتوفر الظروف السياسية الملائمة.
1: طيب متى متوقع يعني تقريبيا؟ أنا أعلم أنه ليس لديك معلومة دقيقة عن هذا الأمر، لكن أنت تعلم توقف مجلس الشعب بإنعقاد جلسته الأولى وإلى الآن يعطل الكثير من الأمور التشريعية في البلاد، وأنت تعلم أيضا أنه ليس بانعقاد الجلسة الأولى تنتهي الأمور، لأن أيضا مجلس الشعب يريد أن يرتب بيته الداخلي من نظام داخلي، من إقرار أمور متعلقة بآلية عمله. لكن تقريبيا متى من وجهة نظرك أو حسب معلوماتك؟
0: يعني بعتقد أنه في غضون أسابيع.
1: في غضون أسابيع.
0: في غضون أسابيع أعتقد يعني.
1: يعني ربما في نعم. نهاية الشهر السادس، بداية الشهر السابع مثلا؟
0: يعني أعتقد أنه أعتقد خلال الشهر السادس، يعني على الأرجح سيكون خلال الشهر السادس.
1: طيب وسيد علي، إذا سألناك أيضا في نفس الإطار موضوع الانتخابات وعملية الدمج، لابد أن نسأل في نقطة أخيرة يعني وباختصار لو سمحت من وجهة نظرك، إلى أي مدى انتخاب أعضاء مجلس الشعب واختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة الآن سيجعل عملية الاندماج أو ما تبقى منها أسلس وأسهل؟
2: أنا برأيي موضوع قصد اليوم بحسب ما نتابعه على التواصل الاجتماعي قصد تعتقد أنها استبعدت من هذه العملية.
1: نعم.
2: أنا أتابع صفحات التواصل الاجتماعي ووصلت إلى هذه النتيجة.
1: يقولون أنها خرجت من المعادلة خاسرة، هكذا يعني بعض المحللين يرون
2: من المعادلة خاسرة. هناك 3 ملفات حتى اليوم قصد لم تلتزم بها. اولا قصد لم تسلم معبر سيمارك، هذا اولا. ثانيا قصد حتى اليوم لم تسلم سلاحها الثقيل، ومؤسسات الدوله لم تسلم ايضا، وموضوع محكمه في قصر العدل في حسكه هو خير دليل. وبالتالي انا باعتقادي اتفاق 29 يناير لن يصل الى اي نتيجه، وانا مصر على هذا الكلام. نحن ذاهبون إلى حرب مؤجلة، إن لم يكن يوم ستكون غير.
1: إلى الآن حتى بعد اختيار أعضاء مجلس الشعب؟
2: أعضاء موضوع مجلس الشعب بالعكس سب، أنا أعتبره سب الزيت على النار.
1: لماذا؟
2: قصد بحسب صفحات التواصل الاجتماعي وردة فعل أنهم طيب. أعتبروا حتى فوزة يوسف نشرت نعم نشرت، وأنت أكيد اطلعت عليه.
1: نعم.
2: وبالتالي هم يعتقدون أنهم تم استبعادهم، لكن أنا أعتبر أنها عملية انتخابية، عملية حرة حصلت.
1: ما تقصد السيدة فوزة هي من نشرت؟ نعم وضحت هذه الفكرة. طيب
2: نعم.
1: طيب سيد نوار، هل فعلا تتخوفون من أن يحدث خلل أمني جديد من المعترضين من قيادات قصد على نتائج هذه الانتخابات الذين يعتبروا أنفسهم خرجوا خاسرين من هذه المعادلة؟
0: لا، أنا وجهة نظري معاكسة تماماً. أنا أعتقد أن نجاح العملية الانتخابية سوف يساهم بتعزيز تطبيق اتفاق 29 يناير وتعزيز عملية الاندماج، لأن هناك رغبة حقيقية في المشاركة السياسية. والآن قضايا الاتفاق وتنفيذ الاتفاق هناك ممثلين سوف يناقشونها أيضا تحت سقف البرلمان، وبالتالي بالعكس يعني أنا أستغرب أنه نجاح العملية الانتخابية هو خطوة إيجابية حقيقية في سير عملية الاندماج وتطبيق الاتفاق. أما كون هناك معترضين، هي انتخابات وطبيعي يكون في هناك معترضين.
1: نعم.
0: يعني إذا لم يكن هناك معترضين معناتها الانتخابات غير دقيقة نهائيا. ومسألة التهميش، بس نقطة أخيرة، التهميش نتكلم عن التهميش عندما نتكلم عن التعيينات، لا نتكلم عن التهميش عندما نتكلم عن الانتخابات. الانتخابات صناديق اقتراع هي التي تقرر.
1: نعم. شكرا جزيلا لكما الدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخاباتي مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد علي تيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من حلب. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير احتجاجات في إدلب، درعا ودير الزور والقنيطرة على الزيادة الأخيرة للرواتب. لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟
3: المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها.
4: ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات.
5: النظام الاستبداد يجب أن لا يعود.
1: أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
3: وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم.
4: هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟
5: أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية.
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأحد إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقاً لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل جميع الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط حرصاً على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل. كما نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة الجديدة الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
1: سبب الاعتصام هي محاولات رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لأنه التعليمات التي صدرت عن وزارة الصحة أضرت بمرسوم الزيادة وسحبت المعنى الحقيقي منه.
2: الاعتصام هو سبب الزياده اللي طلعت، انه ما انصفتنا ابدا، نحن تعبنا كثير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسه الجامعي وبين نحن ثلاث سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض، تعبنا ابدا يعني نحن سهر الليالي يعني وين بده يروح، هي الزياده ابدا وانا منصفه، صرنا ادنى حد يعني نحن ما لحقنا ال $200 حتى.
3: احنا بموضوع الزياده النوعيه ظلمنا كثير. نحن بالنسبه لنا كفئه خامسه عمال، احنا على خط تماس مع المريض. نحن معرضين على شكة إبرة لا عدوى لا، فإحنا مظلمنا بموضوع الزيادة النوعية.
4: إحنا ما لحقنا أي زيادة بطلعت من السيد الرئيس، الزيادة هاي ما شملتنا لا زيادة نوعية ولا أي نوع من الزيادة، ونحن عناصر أساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الأطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك أجهزة التنفس وأي جهاز طبي بيعطى نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
5: إحنا مشان الزيادة النوعية اللي طلعت نحن ما لحقنا أي زيادة نوعية، فنحن راتبنا أول شغلة يعني ما يتعدى $1,100,000 ليرة سوري، تمام؟ نحن يعني كعملي كسائق، أنا سائق مبيت أطلع أول إنسان من بيتي الساعة 6 الصبح أكون طالع، وآخر إنسان أرجع على بيتي.
0: كما شهدت جامعة الفرات في دير الزور وقفة احتجاجية للكوادر التعليمية والإدارية رفضاً لآلية تطبيق المرسوم رقم 68. الوقفة جاءت رداً على رفع رواتب الدكاترة فقط مع استثناء بقية الموظفين والإداريين من هذه الزيادة، ما خلق حالة من الاستياء داخل الحرم الجامعي.
6: المرسوم وقت أصدر السيد الرئيس أصدر لجميع العاملين في وزارة التعليم العالي، فوقت اشتغلوا بوزارة التعليم العالي اشتغلوا بس أعضاء اللي اشتغل الزيادة هم أعضاء الهيئة التدريسية، يعني الدكاترة هم اشتغلوها، فشملت بس الدكاترة، تمام؟ وشب المعيدين. طبعا الموظفين الإداريين هم غالبية في الوزارة ما شملتهم، يعني موظف على سبيل المثال كان يأخذ مليون، اجت إذا بدنا نطبق عليه 50%، طبعا مشمولة بالـ9% راحت على الموظف بداية العام، ايش كثر صفى يأخذ؟ 1.5 مليون، تمام؟ دكتور كان يأخذ 3 ملايين صار يأخذ 13 مليون، يعني صار شرخ واضح بالنسبة للفئات الوظيفية بوزارة التعليم العالي.
7: احنا أربع عناصر بالشعب شايلينها، برنامج الأتمتة القديم، برنامج الوزارة الجديد، وكل أمور قديمة بين منقطعين وسجلات وفياش. ما استفدنا شيء، لليوم وصل 4 موظفين، ما استفدنا شيء، ودوامنا كامل وكله محسوب علينا، واحنا موظفين احنا شايلين العمل كله.
0: نناقش هذا الملف مع الدكتور عبادة الباشي الطبيب المقيم في مشفى الشفاء الجراحي في إدلب، مرحبا بك. والدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبادة، ما هو سبب هذا الاعتراض من قبلكم في القطاع الصحي على موضوع الزيادة أو اللوائح التنفيذية لهذه الزيادة التي جاءت في المرسوم التشريعي؟
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ورحمة الله،
8: حياكم الله جميعا. شكرا لقناة الإخبارية السورية لإعطائي هذه الفرصة.
0: نحن تلفزيون سوريا دكتور عبادة كي يكون واضحين، تفضل.
8: أيوة تلفزيون سوريا.
0: نعم.
8: مشان أحكي نيابة عن زملاء الأطباء المقيمين في مشافي وزارة الصحة حول مشكلة تدني أجور الأطباء المقيمين وغياب التعويض العادل للطبيب المقيم في القطاع الطبي. طبعا الكل بيعرف حجم الضغط الهائل اللي بيتعرض له الطبيب المقيم، ساعات العمل الطويلة مقابل أجر مادي لا يعكس حجم التضحية هذا. ولا حجم المسؤولية التشخيصية والعلاجية. وطبيعة العمل في المستشفى يعني ممكن طبيعة العمل 24 ساعة مناوبة، ممكن تستمر 36 ساعة، ممكن 48 ساعة.
0: طب هذا الاعتراض هذا الاعتراض فقط جاء من قبل الأطباء المقيمين أم جاء من كل القطاع الصحي حسب يعني أخبارنا، ليس فقط من شريحة واحدة من الأطباء؟
8: لا، هو أكيد لمعظم الأطباء والكوادر الطبية، ولكن كان في هناك عدم إنصاف للطبيب المقيم خص نص. يعني كانت كيف؟ حجم التعويض له صفر، بينما طبيب الأسنان أو الصيدلي كان في له تعويض 50% أو أكثر من هيك، ولكن الطبيب المقيم عمله يتجاوز عمل بقية كطبيب أسنان أو صيدلي أو تمريض. يعني هلأ هو صحيح التوصيف الوظيفي طبيب مقيم، ولكن الطبيب المقيم هو بنفس الوقت طبيب ممرض محلل، حتى أحيانا عامل نظافة بشيل أبرن على الطاولات كذا، فهي كلها كانت مسؤوليته تمام. ولكن هي كلها الراتب في سلم الوزارة ما عكس حجم هذه التضحية.
0: يعني هل تم استثناء الأطباء المقيمين من هذه الزيادة أم جاءت ليست متناسبة مع نسبة الزيادات الأخرى التي هي 50% لباقي الشرائح؟
8: طبعا غير متناسب أبدا الأجر المادي. نحن كنا موعدين أنه بالزيادة في حجم في الراتب، تفاجأنا أنه ما في زيادة، كانت في التعويض صفر. الطبيب المقيم هو الوحده كان في صفر في التعويض للطبيب، بينما بقية الكوادر الطبية كان في إلى تعويض.
0: طيب إذا نحن تفضل.
8: نحن أكثر شيء تماس مع المريض، أكثر شيء مناوبات. يعني الطبيب المقيم عنده مناوبات أكثر من 10 أيام في الشهر، 15 يوم إداري، هو على رأس عمله 25 يوم في الشهر. هي ما بتسمح لأي تنصيب وظيفي غيره أنه يعمل مشفى تاني. هو طيب منهك 25 يوم دوام، فبيرجع بقية الأيام بقية بعد الدوام الإداري يريح، ما رح يقدر يشتغل.
0: طبعا الطبيب المقيم لنكون واضحين دكتور عبادة هم الأطباء الذين يقومون بالاختصاص، لذلك هي فترة الإقامة أو هو يعمل كطبيب مقيم طالما هو يقوم بالاختصاص.
8: تمام، ولكن طيب. العمل في مشافي إدلب يختلف عن بقية أطباء في سوريا.
0: كيف يختلف؟ يعني لماذا تقول العمل في مشافي إدلب يختلف؟ لماذا؟
8: يعني نحن عندنا دوامنا أنه المناوب لا يأخذ يوم بداله استراحة. في بقية مشافي سوريا المناوب يأخذ بداله يوم ما بيناوب فيه، يوم عطلة.
0: هذا ضمن نظام العمل في المشافي المعمول بها. لماذا الاختلافات بين إدلب وباقي المشافي؟ هل هذا جزء من صلاحيات مديرية الصحة مثلاً؟
8: أيوة تماماً، ما زالت مديرية الصحة في إدلب على تعمل على أساس حكومة الإنقاذ السورية، بحيث 5 أيام دوام بين يومين مناوبات و3 أيام إداري.
0: طيب سأعود لك دكتور عبادة، أذهب إلى الدكتور خالد، مرحبا بك أيضا. إذا سألنا لماذا جاءت هذه الزيادات لعدة وزارات دونا عن غيرها، وبرأيك اللوائح التنفيذية إلى أي مدى هي عادلة بالزيادات التي جاءت لهذه القطاعات؟
9: أسعد الله مسائك يا أستاذة ربا ولضيفك الكريم ومشاهدين تلفزيون سوريا. في الحقيقة يعني أنا لدي يعني توصيف مختلف تماما
0: تفضل.
9: عن التوصيف التقليدي. أنا برأيي أن الزيادة هي يجب أن تشمل أي عامل في القطاع الحكومي مهما كانت وظيفته، من مهندس النظافة مع احترامنا له حتى رئيس الجامعة أو حتى الوزير أو إلى آخره. ولكن هناك اختصاصات نادرة يعني نحاول استقطابها وعدم هجرتها. هناك يعرف الدكتور عبادة هناك اختصاص التخدير، اختصاص الطوارئ، هي تعتبر اختصاصات نادرة بسوريا يعمل على تثبيتها. اليوم أنا لن أفوت بتوصيف طبيب مقيم أو غير مقيم، ولكن العمل على تثبيت النخب الأكاديمية في الجامعات الحكومية وفي القطاع الصحي لكي يعني نعزز القدرة
0: دكتور خالد المهنية. أن اللوائح التنفيذية للمرسوم 68 جاءت على هذا الأساس بأن تقوم بتمييز إيجابي لبعض الاختصاصات من باب التشجيع ومنع هجرتهم، هذا ما تقصدها؟ هكذا جاءت اللوائح التنفيذية؟
9: أنا أقول تحليلي المتواضع. هذا رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين يعني هناك استقطاب من الجامعات الخاصة لبعض الاختصاصات من المدرسين، وهناك استقطاب كذلك من المشافي الخاصة أو من الدول العربية. يعني أقول لك سيدتي، هناك زملاء لي بالصومال، يعني راتب الطبيب هناك يصل إلى 20,000 دولار.
0: نعم.
9: فنحن يجب أن نعمل على تثبيت من يعمل اليوم بسوريا، ولكن الزيادة هي قادمة لكل شرائح الموظفين بسوريا.
0: هل تعتقد أن هذه الزيادة ستكون إذن هذه الزيادة هي خطوة ضمن خطوات تعديل أوضاع الموظفين العاملين في قطاع الدولة، ولذلك جاءت بهذا الشكل؟ وهل برأيك أيضا من خبرتك الاقتصادية أن تأتي اللوائح التنفيذية بهذا الشكل تتناسب مع التضخم، تتناسب مع باقي الشرائح من الموظفين وفق القانون العمل الموحد في سوريا؟
9: سيدتي، دائما أنا أقول أن التضخم هو العدو الصامت للقدرة الشرائية. إذا استطاعت الحكومة مشكورة على ضبط الأسواق والسيطرة على زيادة القدرة الشرائية للمواطن وخلق نوع من التوازن القضائي والرقابي على الأسواق، فالزيادة هي سمة إيجابية. ولكن التضخم يعني هو العدو دائما بأي زيادة. زيادة سعر المحروقات، زيادة تكاليف المعيشة اليوم،
0: يعني مجرد يا سيد خالد مجرد يعني الإعلان عن الزيادة، الإعلان عنها فقط وفق المرسوم رفع الأسعار، هكذا يقول مواطنون ومراقبون لهذا الأمر. إذن السيطرة على الأسعار أمر شبه مستحيل. ما هي الحلول البديلة برأيك بهذه الحالة، خاصة أنه الدول أو هناك دول عندما تقيم موضوع التضخم تقيمه كل 6 أشهر أو سنة؟ هل يقوم القائمون يعني على هذا الأمر الجهات الرسمية في سوريا حسب معلوماتك بهكذا شيء؟
9: سيدتي، دائما يعني الحل الناجع للسيطرة على التضخم هو زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، زيادة موارد الدولة دون المس بالطبقات الأكثر عوزا. اليوم الزيادة لأي شريحة كانت بسوريا أنا برأيي هي دليل على التعافي وزيادة ثقة المواطن بالسياسات الاقتصادية الحكومية. يعني اليوم الحكومة كانت ممكن أن لا تمرر هذه الزيادة، والتضخم هو يعم المنطقة والشرق الأوسط بسبب أسباب الكل يعلمها، من الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران، وإن كان بالأزمة النفطية وما شابه. ولكن الدولة تقوم بشكل تدريجي على زيادة الأسعار، زيادة الرواتب. وهناك دراسة للسيطرة على الأسواق.
0: طيب سيد خالد، أنا سألتك منذ بداية حديثنا عن موضوع الزيادات جاءت لشرائح دون أخرى، هل برأيك اللوائح التنفيذية جاءت مناسبة للأوضاع بأنها أعطت زيادات لشرائح دون أخرى في نفس القطاع مثلا الصحي؟
9: سيدتي، يعني هذا المرسوم لن يكون الأول ولن يكون الأخير. طيب. يعني الزيادات هي قادمة ولكن بشكل تدريجي. يعني اليوم السياسة الاقتصادية هي يعني تنظر مثلا لسنة أو سنتين أو ثلاثة، وهناك زيادة ستعم كافة الموظفين وسيكون مرعاة كذلك لغير الموظفين. طيب. ولكن الأمور تحتاج إلى القليل من الوقت. أما بالنسبة اللوائح فاليوم إذا لاحظنا هي استهدفت الفئات التي يعني نخشى من هجرتها.
0: نعم، واضحة. شرحت لنا هذه الفكرة.
9: يعتبر قطع نادر.
0: نعم، يعني نعم. محاولة دعم اختصاصات معينة لإبقائها في القطاع العام وتثبيتها في القطاع العام. طيب إذا سألناك دكتور عبادة، ما هي مطالبكم الآن تحديدا، ليس كأطباء مقامين، كعاملين في القطاع الصحي، لأن هذا الإضراب اليوم الذي تم الإعلان عنه في إدلب وأنت تعمل في مشفى الشفاء في إدلب، ما هي مطالبكم تحديدا؟ هل هناك بنود معينة؟ وهذا الإضراب هل هو فعلا إضراب مفتوح؟
8: طبعا هو الإضراب مفتوح حتى يتم تعديل سلم الرواتب بحيث يتناسب،
0: لكن برأيك لن يضر ذلك بالمواطن الذي يعاني أيضا، لأن القطاع الصحي أنت تعلم أنه شبه منهار في سوريا؟
8: أنسة، لا، حاليا يتم العمل بالحدود الدنيا في المشفى بحيث قسم الإسعاف المخبر يتم تمشيط العمليات الإسعافية.
0: نعم.
8: وحتى المستعجل أيضا، ولكن عمل الأطباء في العيادات الباردة والمرضى الباردين لن يتم العمل بهم إلى حين تعديل سلم الرواتب. طبعاً رد أستاذي الكريم، طبعاً الراتب الشهري للطبيب المقيم هذا يكاد يكفي لمنتصف الشهر، رح يوفر حدود الدنيا للعائلة مع غلاء الأسعار والمعيشة من أجور البيوت ومواصلات بدل طعام وكتير شغلات.
0: طيب.
8: طبعاً مطالب الأطباء المقيمين كلها حقوق أساسية طبعاً، ما لها مكافآت. طبعاً مطلوب العدل طبعاً عن ساعات العمل الإضافية، عن نوبات الليل، عن جهد الاستثنائي. يعني يا أستاذ أن تكون في فجوة بين أجر الطبيب المقيم عن غيره من زملاء أطباء المقيمين أو غيره من الكوادر الطبية، وبعض التعويضات تكون لأطباء أو لموظفين دون غيرهم، صح هذا ما لأي مبرر قانوني أو أخلاقي.
0: طب إن لم يتم تعديل سلم الرواتب في هذه المرحلة واستمر الأمر لأشهر، لأنه الزيادات هي متتالية، هذه ليست أول زيادة يصدر بها مرسوم تشريعي، كان هناك زيادات سابقة، فيما لو أخذ الأمر أشهر، هل أنتم مستعدون كقطاع طبي في إدلب الآن تحديدا أتحدث أن تستمروا بموضوع الإضراب؟
8: طبعا أكيد رح يتم العمل فقط على العمليات الإسعافية والعمليات المستعجلة من قبل أطباء المقيمين حتى يتم تعديل سلم الرواتب بحيث يتناسب مع مستوى الحياة والمعيشة في إدلب. طبعاً نحن مطالبنا بس أجر يعكس حجم العمل الحقيقي، حجم العمل الحقيقي تمام. نطلب مراجعة هيكل وجداول الأجور لتكون أكثر عدل وشافية.
0: طب هل تواصلتم بشكل مباشر وقدمتم اعتراضكم قبل موضوع الإضراب إلى المعنيين بوزارة المالية، بوزارة الصحة، يعني بالوزارات المعنية بهذا الأمر؟
8: طبعا نحن كنا موعدين انه بزيادة الرواتب حيث ما تنقص، فلكن نحن رواتبنا مقارنة ببقية سوريا هي زادت بالنسبة للأطباء في
0: غير المحافظات. يعني هذه النقطة دكتور عبادة، هناك من يقول بأن رواتبكم أعلى من كل الرواتب الموجودين في نفس القطاع في كل سوريا وأنتم تطلبون بالزيادة، هذا أيضا بالنسبة لباقي المناطق ليس عدل من وجهة نظرهم.
8: تمام، ولكن نحن بالعمل السورية وغيرها نزلت رواتبنا الأقل. تمام.
0: كيف؟
8: نزلت رواتبنا الأقل فرق العملة. تمام، نحن كانت رواتبنا تصل إلى $350 مع منحة شهرية كانت مقدمة انصفنا أطباء إدلب من بداية الثورة، ولكن فاجأنا أن تم إيقاف المنحة الشهرية هي تقريبا $100، هي راحت، وهي كانت تسند الطبيب المقيم فترة. نعم. من الزمن
0: توقفت المنحة فقط للطبيب المقيمين أو لكل القطاع الصحي؟
8: هي فقط للأطباء المقيمين لأن كانت أجورهم قليلة.
0: طيب،
8: تم إيقافها، ولكن هي كانت عم تسند الطبيب المقيم فترة من الزمن بما يوصل راتبه الشهر القادم.
0: طيب، إذا سألناك دكتور خالد الحلول الآن، هناك اعتراضات ليس فقط في محافظة إدلب، في محافظة القنيطرة، في درعا، يعني في أكثر من قطاع، هناك في دير الزور لقطاع التعليمي مثلا، برأيك التعليم الجامعي مثلا كما تم الإضراب يعني من قبل مدرسين في جامعة الفرات، ما هي الحلول التي يجب العمل عليها الآن؟
9: سيدتي، يعني أنا أرى أن المرحلة سوريا تمر بمخاض صدقا صعب. الأزمة المالية هي أزمة شديدة القسوة على الدولة السورية. يعني اليوم، نعم اليوم نحن يعني نتحدث عن دولة خرجت من رماد حرب، النظام البائد لم يترك شيء بالخزائن، يعني طور الإنتاج ببدايته لا يوجد دعم خارجي، نحن ارتأينا أن لا يكون هناك قروض خارجية. أنا يعني لن
0: صحيح أتكلم صحيح دكتور نظري، صحيح دكتور خالد، الوضع صعب والتركة السيئة التي تركها النظام المخلوع ثقيلة جدا، لكن هل يتحمل المواطن الأعباء؟
9: سيدتي، المواطن يعني ونحن من المواطنون يعني ونقاسي. نعم. ما يقاسي أي. نعم. إنسان آخر، ولكن الدولة اليوم يجب أن يكون هناك حس بالانتماء لكي تتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة لكي تمر هذه المرحلة الصعبة. اليوم الدولة السورية تمر بأخطر منعطف تاريخي على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
0: يعني يجب طيب أن دكتور يكون خالد. هناك دكتور خالد حس. أنت قلت نحن كلنا مواطنون ويجب أن نتحمل الأعباء جميعا، علما أن. نعم. العبء لا يجب أن لا يتحمله المواطن، لكن بكل الأحوال مثلا هل تستطيع أنت وعائلتك أن تعيشوا بمبلغ $200 أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية الآن في سوريا؟ ليس أنت وعائلتك، ألي عائلة مكونة من خمس أشخاص موجودة، ليس من خمسة، من ثلاثة أشخاص موجودة في سوريا، هل تستطيع؟
9: لا تستطيع، ولكن يا ربا، راتب المعلم مثلا على سبيل الافتراض بعهد النظام
0: لا تقارن لي أرجوك، لا تقارن لي بعهد النظام المخلوع، لأنه لا يوجد أسوأ من عهد النظام المخلوع، ولن يمر في مئات السنين ربما، ليس على يعني على على الكوكب
9: اليوم.
0: لا نقارن به، نحن دعنا نقارن بما نريده، بما نطمح إليه، بالحد الأدنى، بالحد الأدنى، بعيدا عن الأحلام الوردية.
9: نعم، اليوم سبب الطفرة بارتفاع الأسعار بسوريا هي طفرة مرتبطة بالوضع الإقليمي، وأنا أتوقع يعني عندما تتحرك عجلة الإنتاج على الصعيد النفطي والزراعي ستكون هذه الطفرة هي مؤقتة. يعني أنا أتوقع خلال أشهر سيكون حل لهذه المشكلة.
0: أشهر على مستوى برأيك خلال أشهر سوريا المركزي. سيتحسن الوضع المعيشي؟ هناك من يقول بأن السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة السورية الآن المتعلقة بالسوق الحر أو المفتوح سيتحملها المواطن ربما لسنوات.
9: سيدتي، يجب أن نكون متفائلون، يعني لا بديل عن لنا عن هذه الحكومة وعن سوريا، ويجب أن يكون هناك يعني
0: أرجوك لا تفسر كلامي، لا أحد يواجه
9: من الجميع،
0: لا أحد يهاجم أو يعني يوجه اتهامات، نحن نتحدث عن المواطن السوري والحلول، الحلول، لأن من حق المواطن أن يسمع ما هي الحلول الممكنة.
9: سيدتي، أنا كشخص ومواطن بسيط وباحث بالشأن الاقتصادي دائما أقول أن الدولة تعمل بخط استراتيجي، ولكن يجب أن يكون له خط إسعافي موازن لهذا الخط الاستراتيجي.
0: جميل جدا، ما هي يعني هذه الخطة الإسعافية؟
9: ليس كل الشعب السوري
0: يعني لنتفق هنا، فعلا هناك شيء استراتيجي وشيء تكتيكي إسعافي، ما هو التكتيكي الإسعافي الذي يعمل به الآن من وجهة نظرك؟
9: خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك قروض للطبقات، المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر، سيكون هناك قروض لكافة الشرائح، سيكون هناك مشاريع إنتاجية واستثمارية يعمل بها الجميع القادرين على العمل، ولكن دائما أركز على شريحة غير الموظفون سيدتي، هم صدقا من يدفع الضريبة الكبرى، ولكن أتوقع خلال أشهر قليلة سيكون هناك انفراجات كبيرة.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة، لأنه ليس كل المواطنين السوريين هم موظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، هناك شرائح مختلفة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق، وشكرا للدكتور عبادة الباشي الطبيب المقيم في مشفى الشفاء الجراحي، كنت معنا من إدلب. في سوريا اليوم سنناقش بعد الفاصل الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مربو دواجن في دمشق للمطالبة بوقف أو تقييد استيراد الفروج.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: تجمع عدد من مربي الدواجن وأصحاب المداجن أمام مبنى وزارة الزراعة في دمشق في وقفة احتجاجية، مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج في ظل ما يصفونه بتأثيرات سلبية مباشرة على القطاع المحلي للدواجن. ونفتح هذا الملف مع السيد نزار سعد الدين رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية من دمشق، مرحبا بك. والسيد مصطفى السيد الصحفي الاقتصادي من برلين، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد نزار، لماذا هذه الاحتجاجات من قبل مربي الدواجن ولماذا يطلبون إيقاف الاستيراد أو تقييده؟ هل المنتج المحلي يكفي للأسواق؟
1: سيدتي سنبدأ التحرير وزيلت القيود التي كانت مفروضة على شيء اسمه منصة. الارتياح النفسي للمربين، أعاد 40% من المربين الدجاجين متوقفة عن العمل إلى العمل مجددا. نحن بالإعلان الدستوري واقتصاد حر، فسمح باستيراد عدة

0: في عنا أغراق، صار في خسائر، مربيين خفوا عن التربية، وصار عنا فجوة. صادفت الفجوة أن تكون برمضان. رمضان جاء بالشتاء، يعني الخضروات غالية، صارت زيادة رواتب، صار في أريحية شوي بالشراء. لم أقول أنه في أريحية بمعنى الرخاء، لا، أنا أقول صار في أريحية بالشراء، إضافة لأنه السنة كان من أكثر السنين اللي بصير برمضان.
1: لكن على ما أذكر سيد نزار، العيد الماضي كان هناك، أو في رمضان تحديدا، كان هناك أزمة حقيقية في الارتفاع الخيالي لأسعار الفروج. تفضل.
0: جاي لك، أنا راح أقول لك شو الأسباب. يعني رمضان الماضي المتبرعين بموضوع صندوق الزكاة رمضان السنة تفاجأنا بعشر أضعاف ما كان العام الماضي. يعني صار في رخاء، صار في طلب على الفروج، وساهمت أنه الخضروات كانت غالية. يعني البندورة، الكوسة، نحن موسم شتاء،
1: نعم،
0: والشتاء دائما الخضروات بتكون
1: قليلة. نعم نعم.
0: فالناس صار عندها يعني صار عندها أقبال على شراء المادة، مادة الدواجن كلحوم رخيصة. نحن صار عندنا فجوة وقت اللي صار إغراق بموضوع الدجاج المثلج، وخروج بعض المربين، يعني تقريبا 35-45% خرجوا من التربية. اجت انه الفجوة صارت لرمضان، صار الضغط الهائل، ارتفعت اسعار باسعار غير مقبولة للمستهلك. الحكومة اليوم بدها توقف، يعني مرة لن تقف مكتوفة الايدي. يعني عندها كمان المواطن بده ياكل، بده سلعة، بده بروتين.
1: نعم.
0: فسمحت بادخال الفروج الريش. نحن حكينا مع الوزارة انه الفروج المذبوح او غير مستساغ خلينا يكون، اذا بفوت ريش بيكون افضل. سمحوا بادخال الريش لتوازن السوق وتوازن الاسعار.
1: طيب لماذا الان الاحتجاجات؟ لماذا الان الاحتجاجات؟ يعني سيد نزار، انا ارجوك، لدي ضيف اخر ولدي وقت محدد، لذلك لو سمحت، يعني مهم السياق الذي تتحدث به، لكن اريد معلومه، لماذا الان الاحتجاجات اذا وفق ما سردته من تفاصيل؟
0: عندنا انتاج يفوق الحاجه الموجوده.
1: نعم.
0: ولا زال باب الاستيراد مفتوح. نحن قالوا الاستيراد خلال شهر رمضان، فامتد لبعد رمضان بشهرين. صار اغراق بالاسواق، صار انسحاب من المربين. لابد من وقفة للحكومة لنعرف نحن شو عم نساوي أو شو عم يصير فينا. صار في خسائر فادحة،
1: خسائر تقصد بالمربي الدواجن المحليين،
0: التكاليف العالية.
1: طيب.
0: والشتاء كان قاسي جدا.
1: طيب أذهب إلى السيد مصطفى. سيد مصطفى، من وجهة نظرك اقتصاديا، إلى أي مدى فعلا الأسواق المحلية تحتاج للاستيراد؟ القدرة الشرائية للمواطن يعني هي ضعيفة في هذه المرحلة بالذات، مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل، أو هبوط الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. إلى أي مدى فعلا موضوع الاستيراد والتصدير ومن يتحكم به يراعي هذه التفاصيل؟
2: المشكلة الحقيقية حول ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن في سوريا تكمن في العملية التجارية والعقل الاحتكاري الذي يسود العقل التجاري في سوريا حتى اللحظة. العقل التجاري في سوريا والعقل الاقتصادي ما يزال يفكر بشكل احتكاري ولا يفكر بشكل تنافسي. سوريا خارج التنافسية بإنتاج الفروج منذ عام 2011. يعني لبنان، أسعار الفروج في لبنان من 2011 إلى الآن أفضل من سوريا. أتكلم عن الإنتاج، أسعار الفروج، إنتاج الفروج الآن في سوريا أعلى من تكاليف فروج الرفاهية في هولندا. هذا نتيجة الخلل الاحتكاري الذي موجود في عند تاجر مواد الكلفة الأساسية اللي هي الذرة والصويا، اللي بشكل بين 60-65% من التكلفة. هذا الارتفاع في هذا السعر عن الأسعار العالمية، يعني تخيل لبنان يستورد من نفس المصدر الذي تستورد منه سوريا، لكن الفارق محدود 20% زيادة.
1: لماذا لماذا لماذا لأنت تقصد تستورد الفروج أم

0: استورد العلف
1: المواد
0: العلف نعم نعم نعم العلف.
1: المشكلة أن الحلول تكاملية، يعني هذه الحلول الجزئية ولعبة منتج كبير منتج صغير استيراد، يعني حفظ المستهلك السوري. ولذلك نحن شاهدنا دعوات خلال شهر آذار الماضي للإضراب عن استهلاك لحوم الفروج أو لحوم الدواجن نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار. هذا الارتفاع سببه عملية يعني العملية التجارية التي يتم فيها استيراد الأعلاف التي تشكل 60-65% من كلفة المنتج بأسعار باهظة، وعدم يعني المربين الآن اللي عم قاعدين يحتجوا الآن على الاستيراد، المفترض أنه يشكلوا جمعية بين بعضهم ويستوردوا.
0: نقطة مهمة فعلا. طيب سيد نزار، من الذي يسيطر الآن على سوق الدواجن واللحوم الدواجن في سوريا؟ هناك من يقول بأن هناك من يسيطر على هذا القطاع، وبأن هذا بالنهاية سيؤدي إلى غلاء في أسعار الفروج الذي هو اللحم الأول استهلاكه في العالم ليس فقط في سوريا، وهذا ما يحرم المواطن من هذه الفرصة. يعني ربما اللحوم الحمراء أصبحت وفق الوضع المعيشي الآن صعبة جدا، لكن ماذا عن الفروج الذي هو الأقرب إلى حياة المواطنين؟
2: بدي أذكر ضيفك الكريم بأنه نحن إمتى أمون على قانون قيصر؟ لماذا بلبنان أرخص أو بمصر أرخص الدرة الصفراء أو العليقة التي تكلف 82؟
0: لا اسمح لي هنا سيد نزار، قانون قيصر الذي تمت إزالته يعني والحمد لله رفع، لم يكن لا يستهدف لا القطاع الغذائي ولا القطاع الصحي.
2: طيب أنا أقصد موضوع التحويل، تحويل مبالغ. يعني أنا اليوم بدي أجيب باخر الدرة،
0: نعم،
2: بدي أحول حقه. أنا ما عم بحكي بأنه الغذاء كان مسموح، كلامك سليم، بس أنا اليوم عم أقول كيف بدي أحول حقه.
0: نعم،
2: يعني كانت في عنا منصة مثل ما تفضل اللي رفع المنصة كانت تزيد 40% التكلفة، كونه أنا محكم من 2011 ليوم التحرير كنت أنا ملزم إنه دي.
0: طب الآن من يسيطر على قطاع الدواجن ليس فقط الفروج، أنا أتحدث هنا عن الصيصان التي يتم تربيتها، عن موضوع الأعلاف، أتحدث عن الفروج يعني الذي يؤكل المنتوف، لا أعلم ما هي التسمية الجاهزة المعد للأكل المجمد، وما يلحق به من أمور الدواجن والمداجن.
2: نحن الآن في أريحية، تزيدك بالبيت شعر،
0: تفضل.
2: سوريا فيها 14,000 مدجنة،
0: كل 14,000 عاملة الآن منشأة، جميعها عاملة الآن
2: اليوم
0: منتجة،
2: شغال 11,000 شغال.
0: كم تنتج هذه المداجن الآن بين البيض والفروج وكل المنتجات الدواجن؟
2: ضيفك محلل حطيه مثلا معلومه صغيره، اليوم هذول يعني 11,000 90% منهم الطاقه الانتاجيه 10,000 فروج وانت واقل. يعني ما عندنا صفه احتكاريه لشركات ضخمه تاخذ المنتج تحطه بالبراد، نحن ما عندنا صفه احتكاريه. يعني انا الفروج صار عمره 45 يوم، ما بحسن حطه اكثر من 3 ايام بدي اطرحه على السوق. نحن الازمه لو كان في شركات في تخزين وتوظيف، اليوم كنا بهالضائقة كنا سحبنا فروج من السوق وحطيناه بالبرادات وخزننا. ما عندنا ذيك، وما عندنا يعني كمان.
0: طب أنت تحدثت عن 11,000 مدجنة أو منشأة لإنتاج الدواجن، سألتك عن موضوع البيض أيضا لأن الموضوع ليس مقتصرا على الفروج، وهل هذه 11,000 مدجنة تعمل وفق المعايير الصحية الحقيقية والإنتاج يكون وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة، وزارة الزراعة، الوزارات المعنية المتعلقة بالغذاء الصحي للمواطنين؟
2: يا سيدتي، بالنسبة للفروج السوري أو البيض السوري، هو من موضوع الصحة في صرامة جدا من موضوع وزارة الزراعة. لأن نحن الأعلاف اللي تتناولها نحن بسوريا تحديدا بالشرق الأوسط هو الأعلاف النباتية التي تعتمد على الحبوب فقط، وليس دخولها بالأعلاف هو المنتجات الحيوانية. علما بلبنان موجودة، بتركيا بيستخدموا البروتين الحيواني
0: الهرموني، يعني تقصد
2: ليس هرموني، هو تسريع، يعني كلمة هرمون غير واردة بقاموس الدواجن، هو التحسين الوراثي.
0: تحسين الوراثي نعم يعني نعم. طيب إذا سألناك سيد مصطفى نفس السؤال، يفتح الاستيراد يغلق الاستيراد، ترتفع أسعار الفروج لا ترتفع أسعار الفروج، والمواطن حائر في هذه الدوامة. هناك من يقول أيضا أنه فعلا هذا الأمر يعتمد على من يسيطر على سوق الدواجن في سوريا والفروج تحديدا، هل لديك معلومة عن هذا الأمر؟ وهل تعتقد بأن فعلا ارتباط أسعار والتسعيرة للفروج هي لها علاقة بأن هناك شركات أو أشخاص يسيطرون على هذا القطاع في سوريا؟
1: السيطرة على القطاع ضعيفة، معظم الإنتاج في سوريا هي للمداجن الصغيرة، وهذه نتيجة العقل الفردي في الإدارة، ولا يوجد تعاون بينهم في لإدارة القطاع بشكل تنافسي مع ذات المنتج في الدول الجوار وفي العالم. يعني خفض تكاليف الطاقة مثلا، لم يتم تحسين العزل للمداجن في سوريا، ولم تستخدم الطاقة الشمسية بكفاءة لخفض كلفة الإنتاج. يعني الطاقة ما تأخذ مثلا بين 15-20% من تكاليف المنتج. لا يوجد تحسين بشكل جماعي.
0: إذن المشكلة أن أصحاب المداجن أو المنشآت التي تنتج هذا تنتج الفروج أو بالأحرى تنتج كل شيء متعلق بالمداجن، لم يكونوا من يعني يرعى أمورهم أو نقابة أو تجمع، وأنهم لم يراعوا أيضا موضوع الطاقة، موضوع الإنتاج، كلفة الإنتاج. هذه المشكلة فقط أم أن هناك شيء أكثر؟
1: المسألة أخطر بكثير.
0: ما هي؟
1: قطاع الإنتاج الدواجن في سوريا بشكل كامل إذا استمر بهذا الشكل هو سيخرج من المنافسة ولن يبقى له وجود، لأن عوامل الكلفة في سوريا الآن أعلى من كل المعدلات العالمية، وهذا خلل. يعني ما حدا رح يبقى يدعم إنتاج المربين إلى الأبد. يعني أنت ما فيك تشيل من المال العام وتعطيه للمربين، لأنه هني ما قادرين ينافسوا بالعملية الإنتاج، وهذا ينعكس على كل العقل الحمائي الذي موجود عند.
0: يعني المشكلة يا سيد مصطفى هي لها علاقة بالذين بأصحاب المداجن، بالذين ينتجون.
1: ليس فقط العملية. أين هي المشكلة؟
0: يعني الاحتجاجات اليوم كانت متعلقة بإيقاف الاستيراد، يقول التجار أنهم أو أصحاب المداجن أن دخول المنتج من الفروج الأجنبي المجمد يجعل المواطن يذهب لشراء الأرخص، وبالتالي يضربون عن العمل أو عن الإنتاج. ليس إذن ما السبب؟
1: هذه رؤية محدودة للمشكلة. المشكلة أن المنتجين الآن في سوريا غير قادرين على المنافسة في السوق لأن الارتفاع عوامل الإنتاج. يعني إما أن يعني والحل يكمن بمسألتين، إما أن تنتج سوريا ذرة صفراء وفول الصويا ويصير منتج محلي غير خاضع للشروط الاستيراد والارباكات تبع تكاليف النقل.
0: هذا الامر يحتاج الى وقت، يعني سيد مصطفى لن يكون بين ليله وضحاها.
1: اطول موسم في سوريا عمره 6 اشهر. او ان المربين يعقدون تحالف تعاوني لاستيراد المواد بشكل استيراد حجم كبير ودراسة تنافسية السوق لتحقيق أرقام.
0: طب أين الدولة من هذا القطاع تحديدا بهذه الحالة إذا تم إلقاء يعني هل يعقل هذا الأمر أيضا ليس له فقط علاقة بالتجار وبالمواطن، له علاقة بكيف تدار هذه الأمور بما يخدم مصلحة المواطن؟ لأنه كما قلت لحوم الدواجن الناس تعتمد عليها في حياتها أكثر من اللحوم الحمراء التي أصبحت غالية جدا.
1: الدولة تحاول إرضاء المستهلكين فترة وتحاول إرضاء المنتجين فترة، لكن هذا
0: كيف
1: خلل.
0: كيف
1: يعني وقت اللي سمحت مثلا أوقفت الاستيراد ارتفعت الأسعار إلى قرابة $3 للكيلو، وبالتالي أصبحت فوق قدرة الطاقة الاستهلاك أو القدرة الشرائية للمستهلك. هذه المسألة هناك مشكلة جذرية لا يوجد تفكير في حلها. يعني المفترض بالدولة والمنتجين منتجي الدواجن التوجه إلى عملية، إما ممكن الدعم لفترة شهر أو شهرين لا أكثر لمسألة استيراد الآلاف إلى حين أن يطور
0: طب أنت قلت
1: المنتجون.
0: سيد مصطفى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن موضوع الدواجن والمداجن سيتوقف في سوريا وسينهار هذا القطاع.
1: طبعا يعني
0: إلى ماذا استندت؟ هل لأن الأمر فقط له علاقة بسعر الكلفة المرتفع لتربية الدواجن؟
1: تكاليف الإنتاج بكل عواملها، فقط أجرة اليد العاملة هناك تنافسية فيها عند المنتج السوري. يعني كلفة العلف أعلى من المعدل العالمي، كلفة الصوص أعلى من المعدل العالمي، كلفة الطاقة يعني توازي وفيها مشكلات، يعني
0: طيب
1: انقطاع.
0: يعني سيد مصطفى، إذا باختصار أن احتجاجات اليوم المتعلقة أو يعني الاحتجاجات التي قام بها تجار المداجن والدواجن أصحاب المداجن والدواجن بإيقاف الاستيراد ليست حقيقية، لأن موضوع الاستيراد ليس هو العائق الحقيقي أمام إنتاجهم وأمام أن تكون السوق أمامهم مفتوحة، متعلق بممارساتهم والكلفة العالية للإنتاج.
1: هذه نظرة جزئية للمشكلة. يعني المربين ينظرون فقط إلى مشكلتهم هم، يعني لا ينظرون إلى مشكلة المستهلك ولا ينظرون إلى مشكلة سوريا أنها خرجت من تنافسية بالإنتاج الدواجن. يعني كيف نعيد سوريا إلى
0: طيب هذه نقطة سأنقلها
1: في إلى إنتاج الدواجن. يعني
0: هذه نقطة سأنقلها لسيد نزار. سيد نزار، فعلا كيف نعيد سوريا إلى السوق التنافسية بإنتاج الدواجن أسوة بدول المنطقة؟ يعني نتحدث عن دول الجوار، كيف نعيد سوريا إلى التنافسية بهذا القطاع؟
2: الأستاذ مصطفى، ده فكر كريم. نحن ما خرجنا من التنافسية. نحن اليوم عم نصدر بيض للخليج، يوميا بيطلع عنا بيض للبحرين وقطر والكويت. فنحن ما
0: وهذا التصدير لا يؤثر على السعر المحلي أو على المواطن، لدينا فائض. نعم نعم،
2: هو حكى عدة عوامل. يعني يفترض يكون عايش بصلب هذه يعني نحن اليوم ما فينا نقول غير محق المربي اللي نزل عم يحتاج على التصدير على الاستيراد. نحن عنا إنتاج، وعنا يعني صار عنا إنتاج، يعني أنا بقول لك لشهر 9 عنا احتياجات السوق ويزيد. ومن يومين تقدم أحد المربين بتصدير 2000 طن فروج إلى الكويت. نحن أصبحنا الآن ننافس، وطلبنا الحكومة بوقف الاستيراد لأنه صار عنا أنت أصلنا فينا نحن ننافس.
0: طيب من الجيد أن يكون هناك فائض بالإنتاج والتصدير، وأن يكون هناك دخل وطني لهذا، يعني من هذا القطاع، لكن إلى أي مدى يؤثر كل هذا على الأسعار في الأسواق وعلى قدرة الشرائية للمواطنين؟ هذه النقطة الأهم في الحقيقة، يعني أن يكون السوق يعني المحلي مكتفيا والمواطن مكتفيا من هذه السلعة.
2: نحن اليوم عم نبيع بخسائر $1,400 للطن. بلبنان حقه 2000. هل يعقل نحن شو اللي خسروا الخسائر؟ كان عم يجينا الفروج من تركيا مدعوم. دين عم بياخد هو علاوة تصدير 18%، هاي كافية لمربحه له لحتى ينافسني لي. نحن ما عم نطلب الحماية للاحتكار، لا، نحن عم نطلب.
0: طيب يا سيد نزار، إلى الآن لا، يعني أنت قلت أن تجار الدواجن الذين يحتجون لديهم حق، والمواطن له حق أن يأكل الدجاج، وخاصة الآن يعني ما هي الحلول؟ ما هي الحلول عندما ما هي الحلول الآن؟ الحلول إيقاف الاستيراد مثلاً. طب الأسعار وفق الإنتاج المحلي مرتفعة والقدرة الشرائية ضعيفة. لتضعنا بالحلول وفق رؤيتكم الآن. كي لا يظلم أحد. كي لا يظلم أحد.
2: تقدمنا للحكومة ضمن دراسة منهجية بإيقاف الاستيراد وأن لا تتجاوز خطوط التسعيرة عن حد معين. مقبول للمواطن، مقبول للمربي. هذا اللي كنا عم نحكي نحن مع موضوع الحكومة اللي كنا عم نشتغل معه.
0: طيب متى هذا الأمر سينعكس على الواقع؟ وإلى متى سيستمر موضوع إيقاف الاستيراد وفتح الاستيراد وفق الأسواق المحلية والإنتاج المحلي بما يراعي الجميع؟
2: بدي أعطيك معادلة يا ريت حدا يحل لي إياها.
0: تفضل.
2: يوم كيلو الفروج بالسوري 16,000 ليرة. يوقف مذبوح خالص وزنه 25,000. ليش ما بتنزل التموين على المحلات بسمون المطاعم؟ فروج بروستيت 130,000. مستهلك ما شعر بمأساتي ومعاناتي أنا كوني عم بخسر. ما انتبه المستهلك، ما تغير عليه شيء. أنا بمسك مستهلك بيقول لي لا يا أخي أنا صندوق
0: يعني الشعور. الحقيقة سيد نزار وظيفتكم هي حماية المستهلك ودعم المستهلك ما استطعنا، باعتبار أن الضائقة المعيشية معروفة وأنت تعيش في سوريا ولديك أعتقد نفس المعاناة أنت وعائلتك من هذه الأمور.
2: دعم المستهلك بالإنتاج
0: وتخفيض الأسعار أيضاً.
2: تخفيض الأسعار طالما في تخفيض الجمارك على الدراء مدخلات للإنتاج. أنا أعطيني مدخلات رخيصة بعطيك مخرجات رخيصة. لا يمكن يكون أنا عندي اليوم طن العلف أرخص من الطن العلف.
0: طب إذا توقف الآن الاستيراد، تم الاستجابة مثلا لهذه التظاهرات اليوم وتم إيقاف الاستيراد، وهذا حدث سابقا عندما توقف الاستيراد ارتفعت الأسعار. إذا توقف الآن مرة أخرى وارتفعت الأسعار مرة أخرى واحتج المواطنون، نحن الآن في ندور في حلقة دائرية يعني نستورد نوقف الاستيراد نفتح الاستيراد ترتفع الأسعار تنخفض الأسعار. تفضل.
2: اسمحي لي لك.
0: تفضل.
2: نحن صارت معنا طفرة هي كانت رمضان.
0: نعم. نعم نعم تحدثت في بداية حديثك عن هذا الأمر صحيح.
2: نحن اليوم تعطي التاريخ وبعد شهر بتاخذيني كمان على هوا بشرح لك شو صار.
0: يعني هذا جميل. يعني نأخذ منك الآن تعهدا بأنه بعد شهر سيختلف الوضع بالنسبة لأسعار الفروج بما يضمن مصلحة المواطن وقدرته الشرائية الضعيفة، وأيضا دون أن يكون هناك جور على المنتجين للدواجن في سوريا.
2: ليس جور، نحن ما لم نقل جور سيدتي. الحكومة يعني تسعى جاهدة، اليوم كنا عم نحكي بهذا الاجتماع، تسعى جاهدة لتنمية الانتاج. الانتاج في عنا يد عاملة، عنا دخل قومي للبلد.
0: طب في هذا الاجتماع تحدثتم عن تنمية، ما هي البنود العريضة أو الخطة الخطوات التي تحدثتم عنها لتضعنا بها إذن في يعني
2: نحن موضوع
0: بشكل تقريبي
2: خفض الضرائب على مدخلات الإنتاج اللي هي الذرة والصويا وموضوع المواد الأولية الداخلة بالإنتاج. هذا وقت أنا بخفض كلفتي. نحن ما عم نطلب مساعدة من الحكومة.
0: نعم.
2: عندنا مساعدة. نحن بدنا فقط حماية ضمن المنطق. أنا لن يعني أنا ما بدي أعمل بسموه، نحن ما عندنا احتكار يعني.
0: نعم نعم.
2: لا تحتكر لا البيض ولا الفروج. فنحن نمشي بانسيابية. شيء يكون المستهلك بمتناول يد المستهلك وبتناول انه كمان المربي ما يخسر. انا اذا طلعوا يعني اذا طلعوا من الحلقه الانتاجيه بنوقف على الاستيراد.
0: نعم.
2: بمعنى اليوم انا اذا بكلفني قمح مستورد ارخص من البنجو بوقف الانتاج وبستورد قمح.
0: يعني سيكون هناك يعني بحسب وجهه نظرك او حسب ما تقول سيكون هناك ضبط اكثر او اكبر لموضوع الاستيراد ليس ايقافه بما لا يضر بالأسواق أو الإنتاج المحلي. نعم. باختصار لو سمحت، لم يتبقى لدي وقت. تفضل.
2: عم نشتغل من شهر مع اللجنة الاقتصادية دائما الأسواق تكون متناسبة. ولكن بده المواطن يطول باله شوي. يعني حملة المقاطعة ما أتت عبارة عن كانت أيام، وكانت الحملة اللي قادها بالحملة بمقاطعة الفروج إن المستوردين الفروج كانوا يعني كانت
0: يعني هذا ليس مكان الحديث بهذا التفصيل، لأنه الآن لن نفتحه، ليس لدي وقت، لكن أيضا المواطنون قاموا بالمقاطعة. بكل الأحوال هذه نقطة مهمة، وقلت لنا نعود لك بعد شهر بهذه النقاط. والأهم أنه يعني تحدثت عن خطة متعلقة بالحفاظ على الاستيراد، لكن ضبطه بما لا يضر الأسواق والمنتج المحلي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما. السيد نزار سعد الدين رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد مصطفى السيد الصحفي الاقتصادي كنت معنا من برلين. إذن مشاهدينا نستمر معكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، وبعد الفاصل سنناقش إطلاق رابطة حقوقية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في سوريا.
3: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: يعني بكفي بقى بكفي بكفي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم في محطتنا الأخيرة من سوريا اليوم. أعلن محامون وحقوقيون فلسطينيون سوريون تأسيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، وذلك خلال اجتماع ضم عددا منهم في نقابة المحامين بدمشق. وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الرابطة التي تضم عشرات المحامين والحقوقيين تهدف لتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا القانونية الخاصة باللاجئين، إلى جانب نشر الوعي الحقوقي داخل المجتمع الفلسطيني السوري. وأشارت المجموعة إلى أنها فتحت باب الانتساب أمام الحقوقيين الراغبين بالانضمام لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل مختلف التوجهات. ونقلت المجموعة عن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الحقوقيين أيمن أبو هاشم قوله إن الرابطة ستعمل على تعزيز حضور القضايا الفلسطينية ضمن الأطر القانونية، مشيرا إلى بدء إجراءات الحصول على الترخيص الرسمي والتنسيق مع الجهات المعنية لتأسيس مرجعية قانونية مختصة بالدفاع عن حقوق اللاجئين في المرحلة المقبلة. ونناقش هذا الموضوع مع السيد أيمن أبو هاشم رئيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا من دمشق. مرحبا بك سيد أيمن، والسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق أيضا. أبدأ معك سيد أيمن، إذا تحدثنا بالخطوط العريضة، كيف جاءت فكرة هذه الرابطة؟ كيف اجتمعتم؟ وما هي أهم أهدافها؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمتابعينا الكرام. رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا كفكرة وكمشروع بدأت في الحقيقة يعني قبل إطلاقها قبل عدة أيام. الفكرة تعود إلى حجم التقويض الممنهج الذي تعرضت له حقوق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام البائد خلال الحرب الشعواء التي شنها على الشعب السوري وعلى من في حكمه من اللاجئين الفلسطينيين. عانى الفلسطينيون في سوريا خلال سنوات الحرب يعني مأساة كبيرة وصفت بالنكبة الثانية، أثرت على كافة حقوقهم المدنية، حقهم في الحياة، اختفاء أعداد كبيرة منهم 7000 معتقل فلسطيني مختفي في سجون النظام، حقوق مدنية تعطلت بالكامل، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين قسرا إلى خارج سوريا، كلها تدمير مخيمات بأكملها، ومخيم يرموك مثال شاهد على ذلك. نعم. وبالتالي هناك أيضا يعني قرارات اتخذها النظام البائد عبر حكوماته تؤدي إلى تقييد وتعطيل حقوق الفلسطينيين، وتحديدا حق التملك وحقوق التوظيف وغيرها. وهذا خلافا لقانون 260 لعام 1956 الذي اعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين في كل القوانين النافذة، أسوة بالسوريين في كل القوانين النافذة، وحقوق التوظيف والعمل والتجارة. نعم. وخدمة العلم، ومع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. إذن في هناك فارق كبير ما بين النصوص التشريعية والقانونية التي تؤكد وتوضح المركز القانوني الفلسطيني في سوريا، وبين وجود انتهاكات قانونية في زمن حقوقية في زمن نظام، وبين وجود أيضا قرارات تعسفية مست وأدت إلى الإساءة إلى هذه الحقوق وحرمان الفلسطينيين من معاملة فعلا تكون أسوة بالمواطنين السوريين.
0: سنتحدث عن هذه الحقوق والقوانين وكيف ستكون خطة عملكم في المرحلة القادمة، لكن سيد همام إذا سألناك أيضا أهمية وجود هكذا رابطة حقوقية معنية بشأن الفلسطينيين الموجودين في سوريا، إلى أي مدى أيضا هي مفيدة وتساهم بمساعدة الحكومة بالمشاكل التي يتعرض لها الفلسطينيون في سوريا؟
2: مساء الخير لك وضيوفك الكرام. الواقع عملية إدارة شؤون الفلسطينيين في سوريا نظمتها الهيئة العامة لشؤون الفلسطينيين إضافة لمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة. عملية اندماج المجتمع الفلسطيني هم جزء من النسيج السوري لا شك، ولكن تورط بعض الفصائل المسلحة الفلسطينية بالقتال إلى جانب النظام البائد، هذا أدى إلى انقسام في الشارع الفلسطيني السوري، وبالتالي العملية تحتاج إلى تدقيق أمني وسياسي لمعرفة من يقف مع الثورة والشعب السوري ممن لا يقف معه. عملية إنشاء رابطة للحقوقيين، عملية إنشاء رابطة هي عملية مفتوحة لا مجال لإغلاقها، لأنها منظمة من منظمات المجتمع المدني يمكن أن تؤدي دورة بمساعدة هيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بتزويدها بالبيانات وتزويدها بالأدلة ووثائق لإثبات النسب، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاجتماعية والقانونية نشأت مع منذ عام 2011 بحكم الهجرة التي تمت خارج سوريا. ضاعت بعض العائلات وبعض الأنساب الفلسطينيين. مهمة الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين هي حفظ السجلات المدنية المتعلقة بالفلسطينيين وحفظ مناطق إقامتهم وحفظ سجلاتهم. الموضوع الأساسي المتعلق بالإخوة الفلسطينيين في جميع الدول العربية وليس في سوريا فحسب هو ضمان حق العودة وعدم طمس الهوية الفلسطينية، بمعنى إذا قمنا بتجنيس الفلسطينيين بالجنسية السورية فالجيل القادم من
0: يعني هذا معروف سيد همام، هذا معروف تماما ومتفق عليه، لكن هناك من يتحدث بأنه وخاصة أنت أشرت بأن الانقسام الذي حدث في الشارع الفلسطيني ووقوف عدد من الفصائل مع النظام المخلوع والقيام أيضا بجرائم، هناك من يتخوف أيضا من أن يسيس الأمر. إلى أي مدى هناك ضمانات من الدولة السورية أن لا يسيس الأمر وإنشاء هكذا رابطة بالتعاون مع الأونروا وبالتعاون مع الحقوقيين يكون هناك فعلا موازنة لهذا الأمر بعقلانية وبملف إنساني كملف إنساني التعامل معه؟
2: الواقع الفلسطينيين لا هم سوريين ماء بالماء ولا هم أجانب ماء بالماء. هناك تخوف فلسطيني من أن يصبحوا بموجب القيادة الجديدة السورية أجانب حكما. المخاوف التي يبدونها هي مخاوف لها حقيقة على أرض الواقع وجود، باعتبار أن لهم وثائق ملكية ينبغي وجود رابطة تحافظ على أملاكهم، تحافظ على أنسابهم، تحافظ على كل ما يتعلق بهم بالدولة السورية. ولكن لا يعني هذا بحال من الأحوال إعطاء الجنسية الفلسطينية وطمس هويتهم وضياع الشعب الفلسطيني بالكامل. هذا الموضوع متفق عليه بين جميع الدول العربية وليس في سوريا فحسب.
0: طيب سيد أيمن، هل فعلا هناك تخوف في الأوساط الفلسطينية، خاصة نتحدث عن الأوساط الفلسطينية التي دفعت ثمنا مع السوريين من ظلم وإجرام النظام المخلوع، هل هناك تخوف فعلا أن يتم معاملتهم في سوريا كأجانب وأن يكون هناك مشكلة حقوقية بحقوقهم في سوريا وقانونية بالأحرى بحقوقهم في سوريا؟
1: يعني نعم، يعني دعيني بالبداية أختلف مع المقاربة التي طرحها
0: تفضل
1: الزميل أستاذ همام حول أنه الانقسام الفلسطيني بين الفصائل أدى إلى وجود يعني حالة خاصة لدى الفلسطينيين. الانقسام خلال محطات الثورة السورية لم يكن شأنا فلسطينيا، كان أيضا شأنا سوريا، هناك انقسام كان سوري أيضا
0: نعم
1: من الثورة ومن النظام، وبالتالي هذه يعني هذه المقاربة لا تفيد ولا تحلل حقيقة الواقع اليوم اللي احنا موجودين فيه. على العكس تماما اليوم
0: إذا أنت تقصد عدم تسييس هذا الملف،
1: كان
0: تقصد أن لا يسيس؟
1: لا أيضا لا يجوز تسييس هذا الملف، لأنه هذا الملف هو ملف إنساني حقوقي بامتياز. وعلى العكس تماما يعني نحن الآن الموجودين في هذه الرابطة، وقبل هذه الرابطة أثناء الثورة وجدت العديد من التشكيلات الحقوقية والأطر المدنية الفلسطينية الداعمة للثورة، يعني مثلا مجموعة العمل، تجمع مصير، حملة معتقلي فلسطيني سورية، أيضا الرابطة هي امتداد لهذا العمل. وبشكل طبيعي اليوم بعد سقوط النظام البائد ووجود حكومة إدارة انتقالية، يعني كل طروحاتها تعبر عن ضرورة انتقال سوريا نحو الحرية والكرامة، من الطبيعي أن تكون هناك روابط أيضا مدنية تعمل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تعزيز المركز القانوني لهم، العمل على معالجة المشكلات كما قلنا، وفي هناك تقييدات حقيقية ما زالت موجودة.
0: مثل ماذا؟ مثل ماذا سيد أيمن؟ ضعنا بصورة هذه التقييدات وربما نطرح حلول أيضا تساعد كل الأطراف ومنها الحكومة على مقاربة الأمر بطريقة تكون قانونية وتضمن حقوق الجميع. مثل ماذا؟
1: أنا سأعطي مثالين على الأقل.
0: أفضل.
1: مثالين على الأقل على هذه المشكلات. المثال الأول، حتى الآن يوجد هناك تقييد على حق التملك. هناك استمرار للقرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء النظام البائد في العام 2022 حول معاملة الفلسطيني باعتباره أجنبيا فيما يتعلق بحقوق التملك. وهذا أدى أنه بحاجة الفلسطيني الآن إلى رخصة أمنية، يعني موافقة من وزارة الداخلية، وأيضا يحتاج أيضا الفلسطيني، يعني لا يجوز له تملك أكثر من بيت ضمن يعني نظام ضبط البناء المرخص تنظيميا. وبالتالي هذه المشاكل لها علاقة، يعني هذه القيود لها علاقة بتملك الأجانب. فكيف تطبق على الفلسطيني وهو بحكم السوري وفق
0: يعني القوانين؟ يعني هذه النقطة، أن لا يعامل الفلسطيني في سوريا كمعاملة الأجنبي، هذه هي النقطة بقضايا معينة.
1: نعم،
0: من هالملكية ماذا أيضا؟
1: كيف يمكن للفلسطيني السوري أن يعامل بعد 70 عاما من وجود جيلا بعد جيل باعتباره أجنبيا. نعم. هذا نعم. كلام الحقيقة. يعني الآن يذهب السوري إلى أوروبا يحصل على جنسية الدولة التي يذهب إليها كلاجئ خلال 4-5 سنوات. الفلسطيني السوري يذهب إلى هولندا أو ألمانيا أو غيره يحصل على ذلك. نحن لا نتحدث هنا فقط عن موضوع التجنيس، نتحدث عن حقوق مدنية كاملة بعد تضحيات كبيرة قدمها الفلسطينيين في الثورة السورية. غالبية المخيمات تدمر، من أصل 650 ألف فلسطيني في سوريا 250 ألف تهجروا على يد النظام البائد. طيب. هذه ضريبة كبرى.
0: ما هذه النقطة الأخرى سيد أيمن؟ موضوع التملك انتقالية. ماذا أيضا؟ أنت قلت ستتحدث عن نقطتين.
1: غير موضوع التملك، موضوع التوظيف. هناك يعني قراءات وهناك معايير استنسابية أحيانا بالتوظيف. قبل فترة مثلا كان في مسابقة
0: تقصد التوظيف في قطاع الدولة
1: لم تذكر فيها ومن في حكمهم من ضمن المرشحين.
0: نعم واضحة.
1: هذا أمر أيضا أحيانا توجد أخطاء، لكن نحن الثقة والأمل بالإدارة الجديدة الحكومة الانتقالية أنه هذه حكومة الثورة وهي تنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم شركاء في المصير وشركاء في هذه التجربة وشركاء في الوطن وشركاء في المستقبل. ولذلك الرابطة ستسعى مع الجهات الرسمية وغير الرسمية. ثم أنا أريد أن أقول مسألة مهمة، في هناك جهات فلسطينية لها أدوار، يعني مثلا هيئة لاجئين فلسطينيين، هذه هيئة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي هيئة رسمية حكومية وفق القانون الناظم لعملها، لديها عمل بتنظيم شؤون أحوال المدنيين الفلسطينيين، تنظيم التبرعات أو غيره. أما الأونروا أيضا لها يعني وظائف أخرى لها علاقة بتقديم المساعدات وغيره للاجئين الفلسطينيين، وهي شاهد الدولي على قضيتهم وقضية لجوئهم. المجتمع المدني آن له الأوان أن يبتعد أيضا عن التسييس الذي كان موجود أيام النظام، استخدام الورقة الفلسطينية من قبل النظام. أنا الأول أن نذهب إلى إطار مدني غير مسيس يدافع ويحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ويعزز مكانتهم. نحن عمليا نشعر اليوم بكثير أحيانا من الانتعاض. كيف توضع هناك قيود لا مبرر لها؟
0: طيب.
1: لا
0: سيد لها. همام.
1: ولكن أملنا كبير في هناك
0: همام.
1: رأي عام سوري.
0: طيب. سيد همام اسمح لي سيد أيمن، يعني أريد أن أنتقل إلى ضيفي الآخر.
1: وهذا ما
0: سيد أيمن لو سمحت، يعني أريد أن أذهب إلى ضيفي الآخر. سيد همام، لماذا فعلا الآن بما أن القانون من المفروض أن يضمن ويكفل حقوق الفلسطينيين الموجودين في سوريا وخاصة الذين ولدوا في سوريا، يعني وهذه نقطة مهمة جدا، أو حتى أبوهم ولدوا في سوريا، لماذا تأتي الآن يعني إجراءات مختلفة؟ يعني ولن نقارن بحقبة النظام المخلوع بالفرز سواء ليس فقط موضوع الملكية، بموضوع التوظيف، بموضوع الجامعات، بموضوع الحقوق المدنية.
2: حتى نكون واضحين، القوانين المتعلقة بتجنيس الفلسطينيين أو إعطائهم الحقوق المدنية لا تتعلق لا ببشار الأسد ولا بحافظ الأسد. هذه القوانين والتشريعات صدرت منذ عام 1949.
0: نعم.
2: وتتاليت على ذلك، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بموضوع النظام البائد، الموضوع يتعلق بالعلاقات الدولية. هناك دول مستقبلة للجنسية، هناك دول لديها تخمة بالمواطنين.
0: سيد همام لم يتحدث السيد أيمن ولم نذكر موضوع الجنسية، لم نتطرق لموضوع الجنسية، تحدثنا عن حقوق مدنية متعلقة بالحياة اليومية بالأمور بعيدا عن الجنسية. نحن نعلم موضوع الجنسية أن له أبعاد سياسية دولية.
2: الواقع هذا تمام، الواقع هناك موضوع سياسي أمني، مهما هربنا من الواقع موضوع الفلسطينيين هو موضوع سياسي وأمني قبل أن يكون موضوع قانوني. وبالتالي العملية القانونية بمعاملتهم معاملة السوري له انعكاسات هي بالواقع على أرض الواقع تتعلق.
0: طب لماذا لماذا موضع أمني وسوري؟ ألم يكن السوريون منقسمون أيضا في بينهم بين مؤيد للنظام المخلوع وقاموا بجرائم، في منهم كثر قاموا بجرائم ضد السوريين، ومنهم من كان مع الثورة ودفع أثمانا في سبيلها.
2: طبعا إن هؤلاء هم سوريين بالأساس. إذا رجعنا للإعلان الدستوري الذي هو ننظم الحياة السياسية الآن في سوريا، أبقى على جميع القوانين نافذة، وبالتالي القوانين التي تتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين تبعا للإعلان الدستوري لا زالت كما هي، ولا يتم تغييرها ولا يمكن المساس بها وإلا هناك مخالفة للدستور.
0: طيب الآن برأيك كيف يجب أن تتعامل الدولة مع هذا الملف وأن تتوجه به بشكل قانوني حقوقي إنساني؟ سيد همام،
2: الواقع العملية الدولية لديها ملفات ترتبها ملف تلو الآخر، وبالتالي اللجوء لملف الفلسطينيين يحتاج إلى جهود من منظمات دولية بالذات ومن الرابطة التي يتم تأسيسها حاليا. أهل مكة أدرى بشعابها، ولذلك رابطة الحقوقين الفلسطينيين التي يتم تأسيسها الآن ممكن أن تزود الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الأونروا ببيانات عن أنسابهم وأملاكهم وحفظ حقوقهم. هذا هو الوضع الآن.
0: طب هل سيد أيمن فعلا أنتم مستعدون للقيام بهكذا خطوات بأن تقدموا هذه التفاصيل المهمة التي تضمن حقوقكم القانونية في سوريا بما لا يتعارض مع القانون إلى الجهات المختصة سواء المنظمات الحقوقية أو الجهات المعنية الحكومية السورية؟
1: يعني بصراحة أنا أريد أن أوضح مسألة في غاية الأهمية.
0: تفضل.
1: حصر أملاك اللاجئين أو أنسابهم هذه ليست مسؤولية الرابطة. هناك الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا التابعة لوزارة الاجتماعية والعمل، هذا من جوهر
0: هل تقوم من هل تقوم هذه الهيئة الآن بعملها أم هي معطلة؟
1: أملاك وغيره.
0: هل تعمل هذه الهيئة الآن أم هي معطلة؟
1: لا ليست معطلة الآن. هي تعمل. وأن هناك أيضا له علاقة التوثيق العقاري، له علاقة أيضا بالمحاكم والقضاء السوري هو الذي يوثق. الرابطة لها عمل مختلف تماما. الرابطة تسعى إلى إبراز الخطاب الحقوقي الفلسطيني الذي يدافع عن أوضاع اللاجئين، بمعنى أنه في هناك حقوق مدنية. أنا عندما أتحدث عن الحقوق المدنية الكاملة أقولها بكل صراحة، لا يوجد هناك يعني الاعتبارات الأمنية أو غيره. هذه الاعتبارات يعني ليس لها علاقة بأنه أن تتحول إلى قيد على ممارسة الفلسطيني لحقوقه. هذه عانينا منها أيام النظام البائد عندما كان يتزرع بالموضوع الأمني لحرمان السوريين ممارسة حقهم بالحياة والحرية وحقهم بالعمل السياسي وغيره. وبالتالي علينا الفصل ما بين المسار الأمني له اعتبارات أخرى وبين المسار المدني القانوني الحقوقي. وأنا أقول بكل صراحة، العديد من الدول العربية استخدمت قصة التجنيس ومخاوف حق العودة وغيره في من أجل فرض ظروف حياة مشحفة على الأوضاع اللاجئين في بلدانها. هذا أمر لم يعد مقبولا. امنحوا اللاجئين الفلسطينيين حقوقا كاملة حتى يستطيعوا أن يساهموا في الانخراط الكامل. يعني فلسطين السوري مساهم بكل الحياة العامة السورية، في التعليم وفي الصحة وفي التجارة وفي الصناعة وفي كل مقومات الحياة السورية. طيب. فكيف توجد هناك ما زالت يعني بعض الإجراءات التي تمنعه من ممارسة حقوقه الكاملة؟
0: طب هل سيد همام فعلا ممكن أن يناقش هذا الأمر لاحقا في مجلس الشعب أو في الأروقة السياسية السورية المتعلقة بهذا الموضوع؟ لأنه كما قلنا هناك فلسطينيين مولودين في سوريا وآباؤهم مولودون في سوريا أيضا، وهم من وجهة نظرهم ومن وجهة حياتهم اليومية التي مارسوها هم سوريون. يعني موضوع التجنيس لماذا هذه الحساسية؟ هل هو مرتبط بملف دولي؟ خاصة أنه الآن أنت تعلم أيضا سيد همام هو يحكى عن موضوع تجنيس المقاتلين الأجانب، فلماذا لا يكون الملف الفلسطيني السوري أسوة بتجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا؟
2: لا يوجد هناك مشروع واضح لعملية التجنيس قانونيا إطلاقا. هذا موضوع تجنيس الأجانب لم يثار بأي حال من الأحوال. أساسا مجلس الشعب لم يتم تأسيسه حتى يثار هذا
0: نقول
2: الموضوع أمامه.
0: نعلم أنه لم
2: نعم
0: لا يحكى. لا سيد اسمح لي سيد همام.
2: نعم.
0: هذه تطرح في الأوساط وهذه نقاشات، والنقاشات ليست خزعبلات. النقاشات هي جزء من الحوار الوطني التي يجب أن يسمع لها.
2: قانون الجنسية لم يتم تغييره، قانون الجنسية يتم بمداولته وصدوره بمجلس الشعب. لا يوجد مجلس شعب أساسا.
0: نعلم يا سيد همام، نعلم أنه لا يوجد مجلس شعب. نحن نتحدث عن هل ربما بالمستقبل يمكن طرح هكذا أمور؟
2: ممكن طرح أي موضوع، ولكن صدوره بالتصويت من عدمه موضوع آخر. هذا الموضوع يتعلق بعدد الأصوات الذي تصوت على مشروع القانون في مجلس الشعب. من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع.
0: طيب يعني
2: بالنسبة للإخوة الفلسطينيين هم جزء من النسيج السوري. المخاوف المخاوف التي يبدونها هي مخاوف
0: طب
2: محطة.
0: إذا تم سيد همام، أنت ذكرت نقطة مهمة أنه يمكن طرح أي شيء في مجلس الشعب وفي الأوساط السياسية، صحيح، وربما أن يمر بالتصويت وألا يمر، وهذه هي ديمقراطية. لكن فإذا مر تعديل قانون التجنيس وتم تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا الذين يقول الكثيرون أنهم قاتلوا مع الثوار وهم ساهموا بإسقاط النظام، ألا ينطبق هذا أيضا على الفلسطيني الذي عاش في سوريا وأسس حياة وله انتماء كبير لهذا الوطن؟
2: أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك مشروع قانون سيسمح بتجنيس الأجانب، لأن موضوع الجنسية هو موضوع ارتباط بالأرض والوطن وليس موضوع قتال فقط. بمعنى الجنسية تكتسب بناء على ما أسس موضوعية وليس أن على تقديم خدمات. هذا هو في جميع قوانين العالم. لذلك أن نقول أننا سنقوم بتجنيس الأجانب، وطبعا لذلك سنقوم بتجنيس الفلسطينيين. الفلسطينيين بالواقع إذا قمنا بتجنيسهم الآن لنتكلم بصراحة، سنقوم بطمس الهوية الفلسطينية إذا وسيضيع الشعب الفلسطيني.
0: هل السوري المجنس في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة طمست هويته السورية؟
2: إذا تكلمنا بعد جيلين أو ثلاثة أجيال ستضيع الجنسية السورية ولن وستضيع كل ما يتعلق فيه بأهل سوريا.
0: طيب سيد أيمن، فعلا ألا تخافون أن تضيع هويتكم الفلسطينية وأن تضيع القضية إذا تم التجنيس؟ هذه نقطة أيضا محقة ويتم الحديث عنها، خاصة بما يتعلق بحق العودة الذي يعني يحكى به، وأنت أدرى بهذه النقطة.
1: لا أتفق إطلاقا مع هذا الرأي الذي يقول بأنه إعطاء الفلسطينيين حقوق المواطني والحقوق السياسية كاملة أو حتى تجنيسهم سيكون على حساب ذوبان هويتهم الأصلية الفلسطينية. هذا طيب. كلام أثبت الواقع والتاريخ وكل المحطات السابقة أنه غير صحيح. طيب. ودليل على ذلك أن الفلسطينيين في كل دول العالم يحملون جنسيات كل يعني هذه الدول التي لجأوا إليها وثابروا على التمسك بانتمائهم وتمسكوا بهويتهم الأصلية جيلا بعد جيل. طيب. وليس فقط الجيل الأول
0: سيد
1: أو الثاني من
0: النكبة. بأقل من دقيقة قضية التجنيس باختصار سيد أيمن، تفضل باختصار لو سمحت.
1: ثانيا وهذه نقطة أخيرة أيضا أريد أن أقولها، الفلسطيني متمسك بهويته الأصلية وبحقه، وهذا لا يتعارض ابدا طيب. مع ان يتمتع بالدول العربيه التي يفترض انه ايضا ينتمي اليها كما طيب ينتمي الى فلسطين تاريخا وحضاره وهويه وثقافه طيب. ان يتمتع، فما بالنا بسوريا طيب التي تشكل
0: سيد
1: ايضا أيمن
0: وطن. اسمح لي سيد همام باقل من دقيقه اريد ان اسالك، نبتعد عن موضوع الجنسيه، هذا موضوع شائك وهو متعلق بمجلس الشعب، والان هي مرحله انتقاليه وربما ليست من صلاحيه المجلس الشعب في لو عقد، ليست من مصلحه المراحل الانتقاليه، لكن هل الإقامة الدائمة، لأنه أيضا السوريون وغير السوريين في الدول الأوروبية عندما يحصلون على إقامات دائمة يأخذون تقريبا كل الحقوق المدنية إلا حق الانتخاب، وفي بعض الدول يأخذون حق الانتخابات في الدوائر المحلية في يعني الإدارات المحلية مثل ألمانيا. برأيك هل موضوع الإقامة الدائمة حل يعني يجعل من المشكلة تنتهي في سوريا بعيدا عن المقاربات السياسية؟ نتحدث هنا حقوقيا قانونيا وإنسانيا باختصار.
2: المخاوف الفلسطينية برزت الآن في هذه اللحظة بالذات، باعتبار كان تصدر البطاقة الشخصية كتذكرة إقامة مؤقتة للاجئين طيب. الفلسطينيين، حاليا أصبحت تصدر بصفة فلسطيني مقيم. هذا التخوف لدى الفلسطينيين بأن حقوقهم سوف تمحى لا عبرة للألفاظ، العبرة للواقع، لا زال وجودهم طيب. كما هو وحقوقهم محفوظة.
0: إذن التوصيف هذا لن يغير بواقع حقوقهم.
2: لا لم يغير ولا يغير طيب ولم يتغير، باعتبار القوانين لا زالت سارية مفعول عليهم سابقا طيب. لا زال معمول بها.
0: وبكل الأحوال هذه القوانين يعني كل القوانين في سوريا يجب إعادة النظر بها المتعلقة بكل الأوضاع، ليس فقط الفلسطينيين السوريين. بكل الأحوال ليس طيب. هذا حديثنا. شكرا.
2: قانون أسباب مجيبة تتاح
0: طيب. شكرا جزيلا لك السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد أيمن أبو هاشم رئيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، كنت معنا من دمشق أيضا. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدين على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات، منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا، وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية، منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره، وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. إعلان نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني، والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد يصف الخطوة بالاستراتيجية. الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات قسد لدى الحكومة اليوم الاثنين، ومحافظ الحسكة يقول إن الخطوة تأتي بإطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. انفجارة لمخلفات الحرب في بلدة الغارية الشرقية بريف محافظة درعا، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في الحادثة. ترامب يدعو الوفد الأمريكي المفاوض مع طهران لعدم التسرع، ويؤكد مواصلة الحصار البحري على إيران حتى التوصل لاتفاق معها. بالتفاصيل، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية بمناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. وذكرت اللجنة أن الانتخابات في دائرة مدينة الحسكة أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس، كما أشارت إلى أن المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي فازوا بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها. هذا وأسفرت انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الحسكة الانتخابية عن فوز عدد من المرشحين بعضوية المجلس، في حين أكد الفائزون عزمهم العمل على نقل مطالب الأهالي وتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان.
1: بعد التأجيل

0: ظن المصوتين لنا وأن نكون صوتهم في البرلمان في نقل معاناة الأهالي وخاصة فيما تعانيه محافظة الحسكة.
1: الشيء المهم أنه الآن أهل الحسكة بإمكانهم اختيار ممثليهم بكل حرية وبكل بدون أي ضغوط أو يعني حسابات من تحت الطاولة. الآن بكل صراحة وكل حرية يختارون أبنائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى نكون سبب لإعانة هذه المحافظة وتكون المحافظة بشكل أفضل وإحنا ممثلين لكل أبناء الحسكة.
2: حديث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قصد أحمد الهلالي، اعتبر أن أتمام الاستحقاق الانتخابي البرلماني في الحسكة خطوة استراتيجية ومهمة نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع مع العاصمة. قال الهلالي أن الانتخابات تسهم في إعادة الحيوية إلى المؤسسات الرسمية والدستورية في المحافظة وتوسيع المشاركة السياسية بما يعزز الاستقرار ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي ضمن مؤسسات الدولة. كما أضاف أن هذا الاستحقاق يؤكد أن طريق نيل الحقوق المشروعة وترسيخ قيم الشراكة والمواطنة يمر عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة الشرعية لكونها الضامن الوحيد والجامعة لكل السوريين. أشاد مدير منطقة عين العرب كوبان إبراهيم مسلم بالأجواء التوافقية الإيجابية التي خيمت على سير العملية الانتخابية في الدائرة، واصفا إياها بأنها قدمت نموذجا متميزا، وذلك على الرغم من الرهانات المسبقة التي توقعت حدوث نزاعات أو خلافات حول أسماء المرشحين.
3: أفضل هيئة ناخبة وعملية انتخابة كانت انتخاباتنا.
4: معلش بسبب المعلومة.
3: يعني بصراحة امبارحة على شباب اللجنة وعلى الهيئة الناخبة قالوا ما شفنا توافق مثل عين عرب كوبالي، مع أنه الكل راهن أنه راح يكون في ربما منازعات على اسم. لا لا لا لا، كان شباب اللجنة مبسوطين وطلعوا وتسامحوا، ويعني هاي لفتة كريمة بصراحة. الحمد لله رب العالمين عم بيوفقنا.
2: قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا، قال إن مقاعد محافظة السويداء ستبقى شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل، مشيرا إلى أن موعد الجلسة قد يعلن بعد طرح الثلث الأخير من الأعضاء من جانب رئيس الجمهورية.
5: طبعا أنا بعتقد أنه بانتهاء الانتخابات في محافظة الحسكة أصبح الطريق ممهد لإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب. نحن ننتظر حاليا إصدار الأسماء التي سوف يعينها فخامة السيد رئيس الجمهورية 70 اسم، الثلث الأخير. أعتقد أن محافظة السويداء يعني سوف تبقى مقاعدها شاغرة خلال المرحلة الأولى على الأقل من انعقاد مجلس الشعب، وبعد إصدار الأسماء أتوقع أن يعلن عن موعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتي لا أعتقد أنها سوف تتأخر أكثر من ذلك يعني.
2: وأضاف نجمة لتلفزيون سوريا أنه لم يكن هناك مرشح مسيحي في انتخابات الحسكة والقامشلي، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية قد يتم حلها خلال الثلث الأخير المعين من جانب الرئيس.
5: لم يكن هناك مرشح مسيحي لعضوية، ربما يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم، ربما هي يعني كانت حسابات الفوز والخسارة، ربما ارتأى أحد المرشحين أنه لن يستطيع أن يفوز الانتخابات وهذا حقه، لكن أعتقد أنه هذه المشكلة يعني على الأرجح سوف تحل خلال الثلث الأخير الذي سوف يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية.
2: وأوضح نجمة لتلفزيون سوريا أن فوز مرشح لمجلس الشعب ضد الحكومة يحسب لصالح العملية الانتخابية.
5: النقطة الأساسية هو أنه فوز أحد المرشحين ولديه بيانات ضد الحكومة هذه تحسب لنزاهة العملية الانتخابية، يعني أن العملية الانتخابية فعلا كانت نزيهة، وهناك مرشحين كان لديهم بيانات ضد الحكومة ونجحوا في الانتخابات. أما أن يكون هناك فكرة أن الحكومة السورية الجديدة أو الدولة السورية هي تتعامل بآلية لوي اليد أو عملية الابتزاز السياسي، فهنا لا أعتقد أبدا. هذه ليست آلية الحكومة السورية، وهي لم تعطي يعني مكاسب لأشخاص لأنهم عارضوها أبدا. هذه السياسة فاشلة مع الحكومة السورية، بالعكس.

0: هي يعني يعني يكون دائما التعاون مع الأشخاص الداعمين، ولكن الداعمين المرحلة الانتقالية، ولكن يجب أن نكون مدركين إلى أن استقرار سوريا أيضا واستقرار المنطقة هو هدف حقيقي للسياسة السورية.
1: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة اليوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في 29 من كانون الثاني. أوضح محافظ الحسكة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتهيئة ظروف أكثر استقرارا على المستوى المحلي. بحث وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين مع نائب محافظ حلب فواز هلال بحث آلية التنسيق المشترك في إطار الاستعداد لإطلاق عمل الهيئة في المحافظة. وأوضحت الهيئة أن اللقاء تناول التحضيرات المتعلقة بافتتاح مراكزها في حلب التي تجري تهيئتها لاستقبال ذوي المفقودين وتوثيق الحالات وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح الشاب الذي اختطفته من بلدة جبات الخشب، وذلك في ريف القنيطرة الشمالي أمس الأحد بعد توغل قوة من جيش الاحتلال بعد منتصف الليل في البلدة. وبحسب مراسلنا دهمت القوة منزلين داخل البلدة وفتشت قبل أن تعتقل الشاب وتنقله إلى القاعدة العسكرية داخل محمية جبات الخشب الطبيعية. كما توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش داخل المنطقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه التلة خلال العملية. أعلن الدفاع المدني وفاة شخصين وإصابة ثالث إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية، وذلك في مدينة سرمين الشرقية إدلب، موضحا أن فرقه عملت على نقل الضحايا إلى الطبابة الشرعية، في حين نقل مدنيون الشخص المصاب إلى المستشفى قبل وصول فرقها إلى المكان. هذا وأفادت مراسلتنا بوقوع انفجار في المكان تسبب بوفاة كل من مصطفى تاج الدين ومحمد جمال معري، في حين تحدثت مصادر محلية عن أن الضحيتين كانا يتبادلان المزاحة بالقنابل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل وإصابة 3 آخرين إثر انفجارات جديدة لمخلفات الحرب في ريف درعا. وبحسب المراسل فإن الطفل تيم أنس القادري توفي وأصيب 3 آخرون إثر انفجار مادة من مخلفات الحرب في الحي الجنوبي من بلدة الغارية الشرقية، حيث نقل المصابون إلى مستشفى قريب في المنطقة. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء انفجار وقع داخل منزل في بلدة إبطع بريف درعا يعود لشخص يعمل في جمع الخردة. أعلنت وزارة الزراعة جاهزية مديرياتها في المحافظات لاستقبال المزارعين ومنحهم شهادات المنشأ الخاصة بتسويق القمح، وذلك مع اقتراب موسم الحصاد وبدء عمليات التسويق. وأكدت الوزارة أن مراكزها ستستقبل المزارعين طوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة عيد الأضحى، داعية إياهم إلى مراجعة الوحدات الإرشادية في أقرب وقت لتسهيل إجراءات تسويق القمح. بدأ الأطباء المقيمون في مستشفى إدلب الجامعي أمس الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك احتجاجا على اللوائح التنفيذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي. ووفقا لمراسلتنا فإن الإضراب يشمل جميع الأقسام مع الإبقاء على استمرارية العمل في أقسام الإسعاف والحالات الطارئة فقط، وذلك حرصا على حياة المرضى والمراجعين الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. كما نفذ موظفون في مديرية صحة القنيطرة ومشفى الجولان وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الزيادة النوعية الذي استثنى شريحة واسعة من العاملين والموظفين واقتصر على الأطباء والممرضين وجزء من الإداريين.
2: سبب الاعتصام هي محاولات رفع الظلم الواقع على العاملين وخاصة العاملين الإداريين ضمن الكوادر، لانه التعليمات اللي صدرت عن وزاره الصحه اضرت بمرسوم الزياده وسحبت المعنى الحقيقي منه.
3: الاعتصام هو سبب الزياده اللي طلعت، انه ما انصفتنا ابدا، نحن تعبنا كثير مجهد، وميزوا حتى بالتمريض بين دراسه الجامعي وبين نحن 3 سنوات دراستنا يعني دبلوم تمريض. تعبنا ابدا، يعني نحن سهر الليالي، يعني وين بده يروح هي الزياده ابدا، وانا منصفه صرنا ادنى حد، يعني نحن ما لحقنا ال $200 حتى.
4: احنا بموضوع الزياده النوعيه ظلمنا كثير، نحن بالنسبه لنا كفئه خامسه عمال، احنا على خط تماس مع المريض، نحن معرضين على شكه ابره لا عدوى لا، فاحنا انظلمنا بموضوع الزياده النوعيه.
5: احنا ما لحقنا اي زياده بطلعت من السيد الرئيس، الزياده هاي ماشي لا زياده نوعيه ولا اي نوع من الزياده، ونحن عناصر اساسيين بالمشفى ومعرضين نفس الخطر اللي بتعرض له كل عناصر الاطباء والتمريض وغيرهم. نحن بنشيل المرضى وبنساعد وبنفك اجهزه التنفس، واي جهاز طبي بيعطل نحن بنقوم بنصلحه، وهذا كله ملوث بجراثيم نفسها.
6: احنا مشان الزياده النوعيه اللي طلعت نحن ما لحقنا اي زياده نوعيه، فنحن راتبنا اول شغله يعني ما يتعدى $1,100,000 سوري، تمام. نحن يعني كعملي كسائق، انا سائق مبيت اطلع اول انسان من بيتي الساعه 6 الصبح اكون طالع، واخر انسان ارجع لبيتي.
1: افاد مراسل تلفزيون سوريا ان كوادر في القطاع الصحي بمحافظه درعا نظموا وقفه احتجاجيه للمطالبه بالعداله والانصاف في الرواتب، وطالب المحتجون في الوقف امام مديريه الصحه بدرعا طالبوا الحكومة بإنصاف الكادر الفني والتمريضي ودعم منظومة الإسعاف السريع. يأتي ذلك بعد إعلان وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم العالي جداول تحدد زيادات في الرواتب. شهدت منطقة ترحين في ريف حلب الشرقي احتجاجات من أصحاب وعمال الحراقات البدائية رفضا لقرار حكومي بإزالتها بشكل نهائي، ونفذ المحتجون وقفة في المنطقة مطالبين بتعويضات مالية عادلة لا تقل عن نصف قيمة الحراقة قبل تنفيذ قرار الإزالة، مؤكدين أنهم عقدوا لقاءات سابقة مع محافظة حلب من دون التوصل إلى تفاهمات نهائية. وأفادت مصادر لتلفزيون سوريا بأن حالة الغضب تفاقمت بين العاملين بسبب ما وصفوه بتجاهل نتائج محادثاتهم السابقة مع المحافظة وغياب حلول واضحة تراعي أوضاعهم المعيشية. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة الرواتب البالغة 50% ستشمل العاملين في جامعة إدلب ومستشفاها الجامعي والجهات المرتبطة بهما، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي يقضي بإضافة 50% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات القطاع العام. نظم عدد من مربي الدواجن وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد في دمشق مطالبين بوقف أو تقييد استيراد الفروج. طالب المحتجون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتج الوطني عبر وقف الاستيراد خلال مواسم وفرة الإنتاج المحلي.
7: اجوا مربين الدواجن بعد ما طفح الكيل، بعد الخسائر الفادحة، بعد الاستنزاف اليومي يلي بيصير بقطاع الدواجن، سبب الدمار اللي هو السماح بدخول الفروج الريش المدعوم ببلد المنشأ مدعوم. احنا اليوم بلدنا اليوم منتجنا غير مدعوم، الحكومة غير قادرة انها تدعم منتجنا، فلذلك احنا ما قادرين اليوم ننافس منتج هو مدعوم ببلد المنشأ اولا. ثانيا المنتجات اللي عم تيجي من برا عم تتغذى على بروتين حيواني، والبروتين الحيواني غير صحي، بس الجدوى الاقتصادية تبعته مرتفعة.
8: حاورنا اليوم وزارة الزراعة وجينا اليوم هلا على وزارة الاقتصاد.
7: الطلب الأساسي هو إيقاف استيراد الريش الفروج الذي يأتي من تركيا ويأتي من دول المجاورة. نحن اليوم تحولنا من وزارة الزراعة لوزارة الاقتصاد، وهلأ قعدنا مع مدير حماية المستهلك ووعدنا بإيقاف الريش. نحن اليوم ضمن هاي الوعود منقول للحكومة لا أما قالونا كفوا عمل، لا أما أنه لا بقى تشتغلوا.
1: حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب بالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، حذرت أهالي الرقة ودير الزور من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بعد زيادة الكمية المتدفقة من 500 متر مكعب ثانية إلى 800 متر مكعب، مع احتمالية وصولها إلى 1000 متر، وذلك بعد زيادة كمية المياه الواردة للنهر ولسد كديران. ودعت الأهالي لإخلاء الإشغالات القريبة من النهر، رفع معدات سحب المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، مع ضرورة توخي الحذر في استخدام الجسور الترابية. هذا وأعلنت محافظة دير الزور توقف حركة المرور على الجسر الترابي بسبب ارتفاع منسوب الفرات، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين. شهد مخيم اليوناني للنازحين جنوب نهر الفرات في مدينة الرقة غرقا جزئيا، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، ما تسبب بتضرر خيام عشرات العائلات. وأفاد سكان المخيم لوكالة سانا بأن المياه دخلت إلى الخيام بشكل مفاجئ وسريع، ما اضطر الأهالي إلى إخراج أطفالهم وأنقاذ ما يمكن من أغراضهم في ظل غياب أي تجهيزات تحول دون امتداد المياه إلى كامل المخيم. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة أنها بدأت منذ 13 من أيار الجاري بنشر 10 نقاط رئيسية متقدمة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية. وأضافت المديرية أنها استكملت خلال الساعات الماضية نشر النقاط الزراعية ليصل العدد الإجمالي إلى 20 نقطة موزعة على مناطق واسعة، كما أشارت إلى استمرار وجود تحديات ليصل العدد الإجمالي إلى 20 نقطة. تشهد قلعة جعبر التاريخية على ضفاف نهر الفرات في ريف محافظة الرقة تشهد إقبالا من السكان والسياح خلال فصل الصيف، حيث تقع القلعة على تلة تبدو كجزيرة وسط مياه الفرات، ما يمنحها مشهدا طبيعيا لافتا إلى جانب مكانتها التاريخية كواحدة من أبرز المعالم السياحية في المنطقة.

0: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد الحلاق أعلن اكتمال وصول جميع رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية بعد هبوط آخر الرحلات في مطار الملك عبد العزيز بجدة. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين في هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى أن وصول الرحلات جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة طوال الأيام الماضية. هذا ويجتمع السوريون هذا العام في موسم الحج تحت راية واحدة ووجهة واحدة في المشاعر المقدسة. تتقطع حكايات القادمين من الداخل السوري ودول اللجوء والاغتراب، حيث تحول الحج إلى مساحة لقاء نادرة تجمع بين مكونات المجتمع المختلفة بعد سنوات من الانقسام، وتعيد للسوريين شعورا بالوحدة والانتماء وسط أجواء روحانية استثنائية.
1: بعد سنوات من الحرب والانقسام يأتي موسم الحج هذا العام بصورة مختلفة للسوريين. آلاف الحجاج وصلوا إلى الأراضي المقدسة من مدن سورية مختلفة ومن بلدان اللجوء، يحملون لهجات متعددة لكنهم يجتمعون على قلب واحد وشعيرة واحدة.
2: والله بتلاقي الدعاء واحد، صوت واحد عم يرتفع، تلبية واحدة، يعني ما في حدا بحسسك لا بغني لا فقير لا عربي لا كردي ولا شيء، كله واحد. أمجيك أنا أمجيت لها دنا عربن كورمونجن تركن أفغاني ناصيني نا أمجيت لها دنا أمجيب هبرونا إشي ما رند الحمد لله. نحن كراد سوريا مختلف أطيافها من عرب تركمان سريان، الحمد لله يعني صوت واحد مشاعر واحدة الحمد لله على كل شيء.
1: الحج الذي يجمع المسلمين من كل أرجاء العالم بدأ هذا العام مساحة للقاء بين السوريين أيضا في مشهد يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة.
3: شفت يعني جميع اللهجات جميع اللباس جميع هذا، هيك الواحد يعني بصير عنده تعارف بصير عنده تنوع يعني باللهجات بالشخصيات بالهيك شقد يعني هيك الواحد بيفرح هيك في أهل العالم والهيك. ايه والحمد لله رب العالمين. والله اول دعوه شفتها هيك دعيت الله هيك يوفقنا بهالحج ان شاء الله ويرجعنا على بلادنا سالمين غانمين ان شاء الله يا رب، يرزقنا الجنه هاي اهم شيء.
4: بردك يعني كم سيقي يعني والله بشو صادق عيني وقت انضاد يمكن انه بشو بو تركتر بو افغانستان بشو يوق بو برده بشو يوق الحمد لله رب العالمين. الله شكر هب هب هب مسلمان تم الحمد لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن شاء الله وتعالى سالي جنو بيس عرفتها شيخ جايق أرضى عرفتها أرضى هابمز هر ملة تندور أبا ترجم بالعربي الحمد لله. نحن هون إن شاء الله وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله سنكون على صعيد عرفات. كلنا من آدم وحواء، لا يوجد فرق عربي وعجمي إلا في تقوى، لا هذا أسمر ولا أبيض ولا أصفر ولا حدا، الحمد لله رب العالمين على الله على عطاء الله سبحانه وتعالى.
1: وبين الدعاء والطواف والسعي تتكرر أمنية واحدة على ألسنتهم، أن تنعكس صورة التآلف هذه على واقع السوريين في المستقبل.
5: من مكة المكرمة حيث تلتقي القلوب قبل الوجوه، بدأ الحج هذا العام بالنسبة للسوريين مساحة جامعة رغم كل ما فرقهم في السنوات الماضية. طارق دعاس لتلفزيون سوريا مكة المكرمة.
0: تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا كبيرا في الأسعار في محافظة اللاذقية، وذلك في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة. وأكد عدد من تجار المواشي لوسائل إعلام محلية أن أسعار الأضاحي شهدت قفزة مقارنة بالعام الماضي انعكست على حركة البيع والشراء مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 100,000 ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو لحم الجدي بين 65,000 و80,000 ليرة، بعدما كان السعر في العام الماضي يبلغ نحو 50,000 ليرة فقط. وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرة تحمل 817 رأسا من العجول قادمة من مولدوفا، وذلك بهدف تعزيز توافر اللحوم الحمراء في الأسواق السورية مع اقتراب عيد الأضحى والإسهام في الحد من ارتفاع الأسعار. وأفاد رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس مهند قدور لوكالة سانة بأن الجهات البيطرية المختصة باشرت فور رسو الباخرة بإجراء الفحوص الصحية اللازمة للتأكد من سلامة العجول ومطابقتها لشروط الحجر الصحي البيطري. تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب قبيل عيد الأضحى حالة من الركود وتراجعا في الحركة التجارية وسط شكاوى من أصحاب المحال من ضعف الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية في وقت يعول فيه التجار على الأيام الأخيرة قبل العيد لتحريك الأسواق التي تأثرت هذا العام بسفر أعداد من السوريين إلى الداخل السوري لقضاء العيد.
6: تشهد أسواق مدينة غازي عنتاب حالة من الركود التجاري قبيل عيد الأضحى وسط تراجع واضح في حركة التسوق مقارنة بالأعوام الماضية، ما أثار قلق أصحاب المحال والتجار الذين يعولون عادة على موسم العيد لتنشيط المبيعات.
7: يعني كانت حركتنا قبل أحسن وأكوس، يعني نزلت السوريين نزلت كتير كبيرة، نزلت يعني من هون، وكان شارع الإيرانيين أشغم قبل يعني، وسقط النظام يعني عالم كتير هالت نزلت، في عالم كتير كيكين سكرت يعني، الحمد لله يعني عم نشتغل لقدر الإمكان يعني، وعم نجيب نسبة بضايع يعني أقل من قبل من كل سنة سنتين يعني.
6: يقول تجار إن الأسواق كانت تشهد في سنوات سابقة ازدحاما أكبر، خاصة في المناطق التي يقصدها السوريون بكثافة، إلا أن الإقبال هذا العام بدأ أضعف، الأمر الذي دفع بعض المحال إلى تقليل كميات البضائع المعروضة تجنباً للخسائر.
8: بالنسبة لتجهيزات عيد الأضحى، نحن جهزنا حالنا من كل شيء بشكل عام، بس ولكن السوق شوفت عينك، يعني حركة سكون كبيرة. العيد اللي فات كان أفضل بكتير، بس يمكن لأنه في تضخم أو أما العالم عم تنزل كتير، بس بشكل عام نسبة الناس اللي عم تنزل كتير كبيرة، فلله الأمر.
6: ومع اقتراب العيد يترقب التجار تحسنا في حركة الأسواق خلال الأيام والساعات الأخيرة رغم تأثر الحركة التجارية بسفر عدد من العائلات السورية إلى الداخل السوري لقضاء عطلة العيد.
9: بالنسبة للشغل الحمد رب العالمين في حركة، بس مو مثل السنوات اللي فاتت بسبب أنه صار في من عدد من السوريين نزلوا إجازات على سوريا، اللي معهم إذن عمل ينزلوا يقضوا إجازتهم في سوريا، فصار شوي بيرود بالسوق، وعم نجهز احنا الحمد لله رب العالمين، وعم نشوف عم نستنى الحركه اللي على العيد بعد كم يوم ان شاء الله.
6: رغم الركود وغياب كثير من الوجوه التي اعتادت الاسواق رؤيتها في مثل هذه الايام، يواصل السوريون في غازي عنتاب محاولاتهم للحفاظ على اجواء العيد ولو بحدها الادنى في ظل ظروف معيشيه صعبه وحنين دائم الى اعياد كانت اكثر دفئا واستقرارا. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، غازي عنتاب.
0: وفي ريف حماة يشهد غرب قرية سوحة بمدينة سلامية تهديدات بيئية وصحية نتيجة لفيضان حفرة الصرف الصحي وتسرب مياهها باتجاه سد سوحة وصولا إلى المياه الجوفية، ما يهدد بتلوث مصادر المياه وجعلها غير صالحة للشرب أو لري الأشجار.
10: كارثة بيئية تهدد شريان الحياة في ريف حماة الشرقي، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي خارج نطاق الحفرة التجميعية متدفقة نحو سد سوحة ومنه إلى المياه الجوفية، ما ينذر بتلوث واسع في المنطقة.
11: هاي الجورة قديمة قبل ما تصير الأحداث في سوريا، وهي الجورة ما كان إلا مشاكل بالأساس، ولكن مع ازدياد عودة الأهالي ومع ازدياد مخاطر المخلفات معامل الأجفان والألبان واستجابة الحكومة لهذا الموضوع هذا كانت ضعيفة جدا. هي المخاطر الحقيقية اللي عم تعاني منها قرى سوحة وعكش حاليا، خاطئ يعني كارثة بيئية عم تصير.
10: الجهات المعنية ألزمت أصحاب المعامل بإنشاء أحواض لتجميع المياه ونقلها مع مياه الحفرة إلى أماكن بعيدة في جبل البلعاس المجاور للمنطقة.
12: نحن كبلدية والتعاون مع إدارة منطقة السلامية وبإشرافنا السيد المحافظ مباشرة اتخذنا إجراءات إسعافية حاليا، هي عملنا لزمنا كل معمل بعمل حوض تجميع ونقل هاي الفضلات بصهاريج لمكان حددته إدارة المنطقة وبتوجيه من مديرية المياه بحيث يكون بعيد عن السكان وما يلوث الأبار. طبعا الحلول الدائمة هي أنه نعمل محطة معالجة كبيرة للمصب اللي موجود واللي هو نتيجة خطأ قديم طبعا من أساس التصميم، ولكل معمل كمان عم نعمل دراسة أنه نعمل محطة معالجة مسقطرة عند كل معمل.
10: وعلى الرغم من التزام أصحاب المعامل بهذا الحل الأولي، إلا أن التكاليف التشغيلية المرتفعة لعمليات النقل باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا قد اضطرهم إلى إيقاف أعمالهم.
13: نحن طلبت منا إدارة المنطقة والبلدية وكل الجهات وأهل وسهل فينا لما نجوا، والطلب منا حلول، كانت الحلول هي جورة لكل معمل وشادر وتعرف أنت وحوت صاف عليها وعم يفضيها يوميا بجبل العاس نغلتين أو ثلاثة اللي هن، بس إنما كنا نغلب $100 والله الكلفة كبيرة يعني $200-$300 المعمل يحق بنهار الواحد. أنا عندي حد أدنى عندي هلق 60 عامل من عدد فيرة السيارات كلهم وراء عيالات اللي بيجيب الحليب، يعني خير الله عمال كله عايش من الله من وراء الله ولا المعمل. إنما 90% استمت هاي الشروط نحن غصب عنا نوقف ونقول لله والرسول الله أنا غير قادرين نكفي ونطلع مكسورين.
10: أزمة الحفرة تتطلب تدخلا مشتركا وعاجلا من كل الأطراف لإيجاد حل مستدام يحمي البيئة والصحة العامة في ريف حماة الشرقي من جهة، ويحافظ على ديمومة هذه المنشآت وصناعتها المحلية من جهة أخرى. تستمر فصول الأزمة البيئية هنا في ريف حماة الشرقي مع تواصل تسرب مياه الصرف الصحي إلى عمق المياه الجوفية، ومع عجز الحلول الأولية عن احتواء الخطر يبقى التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المعامل الخيار الوحيد لإنقاذ البيئة وضمان استدامة الحياة والعمل في المنطقة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة سوحة في ريف حماة الشرقي.
0: مع اقتراب عطلة عيد الأضحى رفعت المنافذ الحدودية جاهزيتها لاستقبال حركة المسافرين، وذلك بالتزامن مع تقديم تسهيلات جديدة شملت إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية. مراسلنا رصد هذه الإجراءات من منفذ جوسي الحدودي مع لبنان.
14: يشهد منفذ جوسي الحدودي مع لبنان استعدادات مكثفة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات بارتفاع أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال الأيام المقبلة.
15: تؤكد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر جميع منافذها الحدودية في الجمهورية العربية السورية استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. نحن في منفذ جوسي الحدودي استنفرنا كامل كوادرنا على مدار الساعة لاستقبال أهلنا المسافرين لضمان انسيابية العبور وتسهيل حركة المسافرين إن شاء الله.
14: شملت الإجراءات رفع الجاهزية داخل المنفذ وتنظيم حركة العبور وتعزيز الكوادر الخدمية لتسهيل إجراءات السفر وتخفيف الازدحام.
16: أنا جيت فتت على الحدود تفاجأت أول مرة فتت على هاي الحدود، أتفاجأ بهيك بحدود كتنظيم كمعاملة كمغيرين شكلها نهائيا، يعني قبل كانت شيء وهلا شيء. هلا أول ما تفوت الورود والنخيل كلها تستقبلك كطاقات شمسية مركبين كتنظيم كمعاملة كعدور كله نظامي.
14: من بين التسهيلات المقدمة إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المسافرين وتشجيع حركة التنقل خلال فترة العيد.
16: احنا اليوم متوجهين ان شاء الله باتجاه غريتنا نعيد مع اهلنا وناسنا، وتفاجأنا ان اليوم على الحدود انه معفية السيارات من كل الرسوم، وهذا الشيء يسعدنا والله يبارك بيكم والله يقويكم ان شاء الله، وان شاء الله ظل سوريا عامرة والعيد اكيد هنا احسن ان شاء الله.
14: تأمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق انسيابية أكبر وتأمين عبور أكثر سهولة للمسافرين خلال عطلة العيد. تتواصل الاستعدادات في المنافذ الحدودية لاستقبال المسافرين خلال فترة عيد الأضحى مع تطبيق تسهيلات جديدة أبرزها إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، القصير، منفذ جوسيا الحدودي.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة 9 آخرين، وذلك خلال غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوبي البلاد هذا ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 6 بلدات جنوبية لبنان، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف، وهي كفرصير وصير الغربية والنبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا. كما دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في خي أدرعي، دعا الأهالي للابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر وإخلاء المنازل والذهاب نحو أراض مفتوحة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 آخرين أحدهما بجروح خطيرة، وذلك أثر انفجار طائرة مسيرة ملغمة أطلقت من لبنان واستهدفت قوة عسكرية شمالي إسرائيل. وقال الجيش أن أحد الجنود قتل خلال نشاط عملياتي في المنطقة المستهدفة، في حين أصيب جنديان آخران من جراء الهجوم. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال في جنوب لبنان منذ 28 شباط الماضي إلى 22 عسكريا، إضافة إلى إصابة 1043 آخرين خلال الفترة نفسها. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بأنها مكسب خالص لها لن يقدم شيئا للبنان. وتوعد نعيم قاسم بأن مسيرات حزبه ستواصل استهداف الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى وجود خسائر إسرائيلية كبيرة في جنوب لبنان. حذرت الحكومة الفلسطينية من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من جراء ما وصفه بالتقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وقال المجلس في بيان أن استمرار القصف وعمليات النزوح القسري المتواصلة يدفعان آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، مشيرا إلى أن معظم سكان القطاع يعيشون أوضاعا إنسانية ومعيشية كارثية داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. كما طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل كامل ومستدام، ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق الفلسطينيين في القطاع. رصدت مشاهد مصورة فلسطينيين يجوبون أسواق مخيم أنصرات وسط قطاع غزة في محاولة لاستقبال عيد الأضحى وإدخال الفرحة إلى قلوب أطفالهم بأقل الإمكانات. وأظهرت المشاهد حركة المواطنين في الأسواق الشعبية وهم يشترون احتياجات بسيطة قبيل العيد وسط استمرار المعاناة اليومية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر في القطاع.
17: كلامي حتكون بأي حال جئت يا عيد على أهل غزة. لربما احنا واقفين في السوق الآن بتشوف الناس بيتحركوا بكثافة عالية جدا استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيده على المسلمين جميعا في أنحاء العالم بأمان وسلام. ولكن احنا في غزة وفي قطاع غزة نعيش حالة استثنائية خطيرة جدا جدا جدا. الآن احنا يمكن اللي بيمشي في السوق وبيتجول في سوق النصيرات بشوف كثافة عالية جدا من الناس، ويا ريت مش بس نطلع في وجوه الناس اللي بتتحرك في الأسواق، يا ريت نطلع في ايديهم، هل هم حاملين اكياس ومشترين حلويات للعيد ومشترين ملابس؟
18: نازل أنا وبنتي الجريحة على السوق، يعني نازلين نعيش أجواء العيد، أجواء أعيشها أجواء العيد. احاول اخرجها من يعني الصوره النفسيه السيئه اللي عندها بعد الاصابه وبعد ما فقدنا بنت فقدت اختها.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق فلن يكون شبيها بالاتفاق الذي أبرمه أوباما هذا. وقال ترامب أنه دعا ممثليه لعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، كما حث الإيرانيين على عدم إدراك أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي أو قنبلة نووية. كما بيّن الرئيس الأمريكي أن الحصار على إيران سيبقى ساريا وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق التصديق عليه وتوقيعه، داعيا الطرفين لأخذ الوقت وإنجاز الأمر بشكل صحيح إذ لا مجال للأخطاء، وذلك بحسب قوله. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوما تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام وتأمين حركة السفن في الممر البحري الحيوي. وبحسب مسودة الاتفاق ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مع إصدار إعفاءات تسمح لطهران باستئناف تصدير النفط خلال فترة التفاهم. كما يشمل الاتفاق تعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي والدخول في مفاوضات تهدف إلى تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم على التخصيب. وتتضمن التفاهمات أيضا جهودا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مع إمكانية تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدة 60 يوما. هذا وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ثمة احتمالا لعدم سريان مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن. وأشارت الوكالة أن السبب يعود إلى ما وصفته بعراقيل أمريكية في بعض بنود الاتفاق، وأبرزها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ينضم إلي الدكتور خالد العزي الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، هو معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك دكتور.
19: أهلا، صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا بك دكتور. كيف يمكن أن نفهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التسرع في إبرام هذا الاتفاق المحتمل؟
19: يعني حتى الآن هو ما نسمعه تسريبات فقط، لكن كما يبدو أن هناك عراقيل كثيرة على يعني توقيع هذه المذكرة، وهي أكثر إلى تجديد الهدنة من الوصول إلى اتفاق فعلي بين الطرفين. أولا باكستان بحال يعني تم التوافق على هذه المذكرة هي من ستعلن يعني بنود المذكرة، وإذا لا يعني أن هناك طرفان سيوقعان على اتفاق. ثانيا التسريبات الإيرانية تشير إلى أن الجهة الأمريكية غير مستعجلة وهناك بندان لم يتم التوافق عليهم نهائيا. إيران تحاول ربط هذه الهدنة بكل الجبهات وتدخل في تفاصيل صغيرة لإيقاف الحرب في لبنان، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة نهائيا، لأن يعني المسارين فصلا عن بعضهما البعض. لبنان ليس له علاقة بما يجري في إسلام أباد. النقطة الثانية، إيران تريد صرف أموال سريعة، هي بحاجة لهذه الأموال، ولكن كما يبدو أن هذه الأموال ستكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه اتفاق أوباما روحاني في عام 2015، وفرز شيئا من هذه الأموال وإيران لم تصرفها على الشعب الإيراني بل صرفتها على الأذرع وحاولت تجديد نشاط هذه الأذرع. إذن ترامب بنفس الوقت يقول أنه لا يتسرع في إبرام اتفاق، وهذا الاتفاق إذا لم يحقق للولايات المتحدة ما تريد فهو غير مستعجل والوقت بيده. صح، هذا الوقت بيده.
0: إذن إلى أي مدى يمكن لإيران دكتور القبول بشروط أمريكية أكثر تشددا إن صح التعبير؟
19: يعني الشروط الأمريكية واضحة منذ البداية، لنحكي ببساطة، هو استسلام إيران. استسلام إيران بمعنى التوقيع على البند الذي يهم الولايات المتحدة، وهو المتعلق في اليورانيوم، واليورانيوم يعني سحب المواد المخصبة أو الغبار المخصبة والتي تقدر ب 440 جرام، وهذا يعني إيران سوف ترفع يعني النسبة للموافقة على الاتفاق إلى 90%، وبالتالي هذا يرضي الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة يعني دخلت في هذه المعمعة ليس من أجل فتح مضيق هرمز أو مرور السفن أو إغلاق السفن، لأن الولايات المتحدة يعني لا يمر سفنها سوى 2% من مجمل السفن العالقة في الخليج، وبالتالي إيران تحاول أن تقدم نوع لنفسها ولشعبها نوع من الانتصار، وحتى الخطابات التي تمارسها إيران يعني بهذا الإطار هي خطابات استفزازية تريد القول للجميع أنها انتصرت على الولايات المتحدة وكأن شيئا لم يحصل، وهذه المعركة هي معركة ممر يسمح لإيران بأن تعيد السيطرة يعني على هذا الممر من خلال إبقاء قواتها العسكرية. الجميع لا يثق باتفاقات إيران وبوعود إيران، لكن الولايات المتحدة هي مرتاحة لسببين. السبب الأول أنها تنقل المعركة إلى الداخل الإيراني، وما نشهده هو صراع أقطاب بين السياسيين وبين الحرس الثوري الذي يعاني اليوم من أزمة ويتهيأ لأزمة جديدة في الوسط الاجتماعي. الولايات المتحدة مرتاحة بأنها يعني منعت صادرات و يعني دخول أي شيء لإيران عبر الحصار المائي وأيضا عبر محاصرة الموانئ، وهذا يعني أن لا تصدير للنفط، والنفط في إيران قد ملأ الخزانات، وبالتالي هناك أزمة في عملية كب هذا النفط الذي يخسر إيران شهريا حوالي نصف مليار دولار، وهذا يضرب بجيبة الحرس الثوري، وهذا الحرس الثوري الذي هو أصبح قائد لإيران وليس لأن المرشدية التي كانت
0: في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور خالد. يعني فوكس نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي بأنه كما ذكرنا لن تبرم الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا سيئا، وفي حال فشلت المفاوضات سيتم اللجوء إلى الضربات مباشرة. ما احتمالية عودة الضربات بعد كل هذه التدخلات من الدول الخليجية والجهود الخليجية الباكستانية؟
19: يعني يبقى الجهود الخليجية والباكستانية هي حقيقية وتعمل من أجل عدم يعني إثارة النار في المنطقة لأنها ستكون متضررة، لكن بالنهاية هناك مصلحة الولايات المتحدة فوق كل اعتبار، لأن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا جديدا مع إيران أقل من الاتفاق الذي انسحبت منه في العام 2015، وبالتالي ترامب سيكون محرجا أمام الجمهور أمام الحزب الديمقراطي ويتم مساءلته، فإذا أنت ذهبت بهذا الاتفاق وفي هذا الإطار الذي تظهره إيران فهو أقل بكثير مما وقع عليه اتفاق أوباما في العام 2015، فإذا سيتم مساءلته ومحاسبته، لماذا أدخلتنا في كل هذه المعمعة وكل هذه الحروب ودفعنا كل هذه الأموال وبالتالي لم تنجح تنتج لنا يعني اتفاق يليق بنا كدولة كبيرة، بل أعطيت نوع من الانتصار لدولة صغيرة، وبالتالي إيران ستعوم دورها وتعوم قدراتها بهذا الاتفاق، ويفرض يعني تسحب عنها كل العقوبات وتعيد الكرة من جديد وتعيد تسليح الأذرع. وبالتالي هنا الجيران بما فيهم الباكستان وتركيا والدول العربية لن يقفوا متفرجي الأيدي وصامتين خانعين لتصرفات إيران وعن جهياتها، وبالتالي هناك تجربة واضحة من العداء والاستفزاز الإيراني الذي مورس ضد الدول العربية بقصفها بالصواريخ. فكيف إذا أعيد تعويم دور هذا النظام؟ فهي تقول أن الدول العربية أصبحت يعني مطية لها، وهي عندما تحاول يعني يحاول أحد استفزازها توجه صواريخها و يعني طائراتها نحو الدول العربية. الدول العربية لن تقبل إلا أن يكون هناك بندا، وهذا البند مدموغ، وهناك اتفاقات ولجان على أن تسحب الصواريخ وأن تحد دور الدول يعني إيران في الدول العربية، وخاصة أن شاهدنا في فترة يعني الحرب هناك خلايا كثيرة في الدول العربية تم فكها وتم انتزاعها، لأن هذه الخلايا كانت تريد التخريب. والتخريب الإيراني في الدول العربية هو صادر عن نقطتين: النقطة الأولى الحقد الإيراني على الدول العربية، وهذا واضح لما فعلته هذه إيران في كل من العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة. والنقطة الثانية هي لا تقول للولايات المتحدة أنني لا أزال أملك مشروع، وهذا المشروع ميدانه في الدول العربية الذي أسيطر عليها.
0: شكرا لك الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية دكتور خالد العزي، كنت معنا من بيروت، كل الشكر لك، بأمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. في أي مشكلة تبقى أو يبقى الأب والابن أولا؟ من يحاول حماية الآخر؟ ويمكن أن يكون شكل العلاقة بين الطرفين نموذجاً يقف عنده أو عنده الكثيرون في المواقف الحرجة. فالأب يتصرف بعفوية لأنه يرى أن ابنه أمامه، والابن غالباً لا يتحمل رؤية والده وسط الإهانة أو الخطر. لذا تبدو المشاجرات التي يكون فيها الأب وابنه معاً أكثر توتراً، لأن الأمر لا يصير مجرد خلاف في الشارع، بل شعور متبادل لأن كل واحد منهما يجب أن يدافع عن الآخر. هذا المشهد كان حاضرا في الفيديو المتداول من حي الصناعة شرقي الرقة، بعدما ظهر شاب ووالده وسط مشاجرة تحولت خلال لحظات إلى اعتداء جماعي أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب الرواية المتداولة من ذوي الشاب وصفحات محلية، بدأت المشكلة بخلاف مروري بعدما استخدم والد الشاب زمور السيارة لتنبيه مركبة كانت تعود للخلف في الطريق داخل حي الصناعة شرقية الرقة. لكن الخلاف تطور سريعا إلى مشاجرة قبل أن يظهر في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الأشخاص وهم يعتدون على الشاب العصي وسط الشارع وأمام المرة. وتقول الرواية إن الشاب طالب يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قد عاد إلى رقة لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته، كما تحدث مقربون منه عن توجهه مع والده إلى القسم الجنائي لتقديم شكوى بعد الحادثة التي جرت. وقالوا إن الرد كان كالتالي: اذهبوا وأتونا بأسمائهم، رغم انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع مصور انتشر قبل يومين يظهر المشاجرة واعتداء نحو 5 أشخاص على رجل وابنه